0: نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. في مصر مقترح قانوني يثير الجدل، المرأة يمكنها فسخ عقد الزواج إذا اكتشفت كذب الرجل، فهل هو حق للمرأة أم تهديد للأسرة؟

0: موافق على القانون ده، مش ما عنديش اي نوع من الاعتراض
1: انه هي تجي تطلق الرجال. فبعد ايش بقى للرجال صراحه يعني، وين الرجوله بالموضوع؟
2: اذا عمود البيت راح وش ضل بالبيت؟
3: هو كذب عليها
4: لانها العنصر الاضعف في المعادله.
3: ليش نحن نلجا لهذه القوانين طالما ان الشرع اصلا موجود؟
5: ده بيحمي حقوق المراه وبيحافظ عليها بعيدا عن الدين.
6: حدد الشرع هذه المكتسبات،
7: كانت العصمه بيد المراه اذا المراه نخلي لها امكانيه مطلقه بخلع الرجال.
8: الرجال يقومون على النساء
9: اكيد. احنا حريم بانحراق بقول بخلعه 20 مره مش بس مره.
10: مش كل الرجال اشرار ولا كل النساء ملائكه.
11: اي نوع من انواع من الغش فانا بعتبره جواز باطل كانه لم يكن.
12: اذا هنا تم بناء الاسره على كذب.
13: لها الحقيقه انها تخلع.
14: ليه بدها تنطر لتتزوجوا؟
15: بتعت اللي بدها، ما لازم تنطر 6 شهور.
16: طالما اول 6 شهور يبقى لسه ما بتكونتش اسره اصلا.
17: مش حق المراه بس، حق الزوج كمان.
18: ما فينا نقول انه هو معه حق وهي ما معاش حق.
19: خصوصا الرجل ما نقدرش نضمن هذا الشيء،
20: ضالمنا بكل حاجه.
21: فينا نعطي فرصه،
22: انه اول فتره بالزواج دائما بتكون اصعب فتره.
23: انا يعني برايي ايه في لها حق.
24: امي بدها كلمه عابله تطير من البايت، انتوا هذا القانون غلط كله غلط. We'll be right back.

خلال 6 أشهر. المادة 7 من مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية تمنح الزوجة حق طلب فسخ العقد قضائيا خلال 6 أشهر من توثيقه إذا ثبت أن الزوج انتحل صفة أو زور مركزا اجتماعيا أو أخفى تاريخا مشينا بشرط عدم حدوث حمل. المؤيدون يرونه انتصارا لقاعدة قانونية واضحة، التدليس يبطل العقود، كما يعتبرونه حلا مبكرا قبل تحول الخلافات إلى نزاعات النفقة والحضانة والحقوق الأسرية المعقدة. لكن المعارضين يعتبرون تحديد المدة ب6 أشهر مفارقة قانونية، لأنه قد يحرم المرأة من حقها إذا اكتشفت الخداع متأخرا، كما أنه قد يحول بداية الزواج إلى مساحة للشك والاختبار. فهل يمثل هذا البند حماية حقيقية للمرأة أم أنه قيدا تشريعيا يهدد تماسك الأسرة واستقرارها؟

0: محل النقاش. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من القاهرة الإعلامية المصرية، الأستاذة هند الأشعل. مرحبا بك أستاذة هند. وينضم إلينا أيضا نقيب المأذونين المصريين السيد إسلام عامر. مرحبا بك سيد إسلام. وينضم إلينا من مدريد الناشطة النسوية السيدة هاجر الحمادي. مرحبا بك أستاذة هاجر. ومن عمان الأكاديمية الأردنية الدكتورة ميساء الروجدة. مرحبا بك دكتور. بداية أستاذة هند، أنت من يدافعون عن هذه المادة في المشروع الجديد في وقت يعتبر فيه الكثيرون أن الزوج في هذه الحالة سيصبح زوج تحت الاختبار، وكأنه موظف في شركة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر.
1: أول حاجة أنا عايزة أشكر حضرتك على وجودي ووجودي كمان مع هؤلاء الضيوف العظماء. أنا مع المادة دي قلبا وقالبا. هم المعترضين على هذه المادة معترضين عليها بس لأنه هي أعطت جزء من الحق المكفول للرجل طوال الوقت بفعل ما يشاء في الطلاق. هي دي المشكلة الحقيقية، مش لأنها مادة غير شرعية. الحقيقة أنه هذه المادة هي مادة شرعية تماما وموجودة عند الأحناف، وكل الدارسين في الأزهر عارفين ده كويس جدا. وهي بس غير محددة بال6 أشهر في الشريعة، ولكن هي مادة شرعية والأحناف ذهبوا لأنه هذا حق للنساء دون الرجال في فسخ العقد، لأنهم اعتبروا أن الرجل بالفعل لديه الحرية في الطلاق، فبالتالي فسخ العقد مش من حقه. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا ما بيتقلناش طول الوقت ومش بيتحكلنا على او بيتم التعتيم على الكثير من حقوق النساء في الشريعة الإسلامية. احنا مثلا عندنا حاجة مهمة جدا بمستهجنة اجتماعيا، وهي حق الطلاق المشترك. من حق النساء انهم يحطوا شرط تطليق انفسهم في العقد، وهو شرعي تماما. والسيدة سكينة بنت الحسين عملت ده بالفعل، واشترطت كمان عدم الزواج عليها، اللي بيقولوا انه هذا شرط لا يصح وانه غير شرعي وما الى ذلك.
0: ايه الفائدة من ده استاذة هند؟ ما هي الفائدة التي ستعود على الزواج من هذا الشرط؟
1: في سؤال تاني كمان بيتسأل، هو يعني ايه الفرق ما بينه وما بين الخلع؟ حضرتك قصدك تقولي كده. الحقيقة انه الفايدة انه الست هتخلع

0: تخرج من هذه الزيجة بدون خسائر لأنها تعرضت للخديعة. الحقيقة كمان أنه أنا أعتقد يعني أنه هذا النوع من الخديعة المفروض كمان معاه التعويض، مش بس أنه يعني شخص نصب وقال على نفسه أنه هو مثلا مدير شركة وهي تزوجته على هذا وهذه هي صفته، لما يطلع في الآخر مثلا مهنة تانية مثلا أنه هو طلع لعيب كورة وهي ما تجوزتش، ده في العقد. ما هو العقد ده المفروض أنه هو بيحدد صفة الطرفين.
1: طب وهي تفرق معاها لما هو الشخص الشخص الزوج هنا هو صفاته ايه، مدى التزامه تجاه زوجته، مسألة بيشتغل ايه دي مسألة يعني ممكن ما تكونش أصلية بالنسبة
0: والله. هي رضيت بعد كده خلاص هي حرة. وكمان أنا شايفة أن المادة دي كمان المادة دي مخرج للبعض الذكور اللي بيكون عندهم مثلا مشكلات في إقامة العلاقة الزوجية والست لن تكتشف هذا إلا بعد الزواج. يعني هي
1: لو رفعت دعوة طلاق ستحصل على هذا الأمر، لماذا يتم تحديد المدة بستة أشهر فقط؟
0: الطلاق للضرر بياخد وقت طويل، دي أول حاجة. تاني حاجة موضوع الستة أشهر دي ممكن فعلا تكون خلال، أنا مثلا شايفة أنه هي ريتها تكون سنة لأنه ست شهور مش كفاية أنها ممكن تكتشف بعد السنة أنه هو في حاجة، ممكن يطلع عليه أحكام مثلا وهي ما كانتش تعرف حاجة زي كده، ممكن يطلع مدمن وهي ما كانتش تعرف
1: طيب
0: حاجة زي كده.
1: أنا هنقل ده
0: صعب جدا أنه الناس تعرفها.
1: طيب أنا هنقل ده للشيخ إسلام، يعني ما تقوله هند وربما يشاركها البعض فيه إن الخسائر القريبة أحسن من حتى الخسائر البعيدة وليست المكاسب البعيدة، يعني بدل ما يكون هناك أطفال ثم يحدث نوع بعد ذلك من الطلاق وتكون هناك الحضانة والرؤية والنفقة وكل هذا النفق المظلم إن صح التعبير، من الأفضل فسخ العقد مبكرا. لماذا تعترض حضرتك على هذا الأمر؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، هو الاعتراض ليس في مادة قانون بعينها ولكن اعتراض على بعض مواد القانون اللي هي ما ينفعش إن هي تبقى داخل قانون الأحوال الشخصية في جمهورية مصر العربية، اللي منها المادة السابعة. أولا لا تحديد لمدة لإقامة زواج، إذا تحددت مدة دخلت في البطلان قولا واحدا. يعني الأحناف أجازوها، ولذلك متى يتم فسخ العقد؟ أنا عندي في وثيقة الزواج إذا كان هناك مرض يجيز التفريق فلولي الأمر أو القاضي أن يفرق فيما بينهما. يعني لو مريض مرض وحش وما كانش يعرف فيه ولا هي تعرف فيه وبعد ما تزوجه وصل لي ان هو مريض مرض ملوش علاج، الحل فيه او عنين لا اقامه للعلاقه الزوجيه، يبقى وجب الفسخ او انهاء العلاقه الزوجيه فيما بينهما. فاذا تحددت مده اصبح العقد هناك فيه بطلان شرعا.
1: طب ولماذا هذه الحالات فقط؟ يعني انت تقول لحضرتك
2: بس واحدة
1: اذا كان
2: اكمل الكلام. هل ليس هناك فترة خطوبة؟ هل ليس هناك فترة تعارف أسرية؟ هل هناك ليس فترة فيما بينهما لتجهيز شقة أو أساس الشقة والإقامة فين
0: ويمكن شبه
2: أسبوعي بيبقى موجود؟ يا أستاذتنا الفاضلة نفترض جدلا، ما هو يعني أصل الزيجات في مصر بتختلف عن أي دولة أخرى، بمعنى
1: احنا على فكرة بنطرح النقاش بشكل عام يا شيخ اسلام.
2: استاذتنا
0: هو هي على فكره في حاجه مهمه جدا، معلش انا عايزه اعلق على حضرتك فيها، ده مش عقد محدد المده، حضرتك بتقول ان ده عقد محدد المده، ده مش عقد محدد المده، دي فرصه لفتح العقد في سته اشهر، ده ملوش اي علاقه بعقد محدد المده.
1: طب نستمع الى بعضنا البعض.
2: اولا لا طب بس نستمع واحده واحده. او احنا لو شلنا الست اشهر دول وما حطناش الست اشهر دول وخلناها فيما بعد رفعت دعوة لإنهاء العلاقة سواء كان طلاق للضرر أو خلعا، هل هناك مانع؟

0: مفيش مانع. طيب مدة الخطوبة يعني تم عقد الزواج ولم يتم الدخول بيها قدامنا سنة عشان ندخل. اتجوز بعد سنة الحل ايه؟ دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، طب اذا كان هناك المخالفة من المرأة فما للرجل؟
1: سؤال كويس.
0: مش نحط ديت مع
1: سؤال كويس.
2: له حق الطلاق. الاحناف ردوا على فكرة، الاحناف ردوا ان له حق الطلاق.
0: يا فندم،
1: يعني هي هند بتقول ان الحق طالما كان ممنوح للرجل وليس للمرأة، لذلك القانون الجديد تحدث عن حق المرأة باعتبار انها صاحبة او انها الطرف المنقوص في حقوقها.
0: هو اذا طلق الرجل زوجته دون ارادتها أليس لها جميع الحقوق الشرعية؟
1: لا دي قصة تانية يا شيخ إسلام، احنا كده بندخل المواد ببعضها. طيب أنا بس هروح لهاجر.
0: يا أستاذة هند
1: اتفضل. لا أنا بس خلينا الأستاذة هاجر الآن وجهة نظر حضرتك وهي استمعت إليها. هو بيقول بشكل واضح أن هذه المادة لا يجوز أن يكون هناك تحديد لمدة الزواج. هو يعتبر أن وضع فترة الستة أشهر تجعله عقدا مشروطا.
3: طيب اول شيء مساء الخير رشام.
1: مساء الخير
3: جميع الحضور، يسعدني دائما المشاركه معكم مجددا. طيب الموضوع يعني المحافظين عندما يعترضون على هكذا انواع من القوانين في الحقيقه لا يهمهم شريعه ولا يهمهم عرف، هم يكيفون حسب الحاجه، يستندون الى النص الشرعي عندما يلزم اذا راوا انه يقمع اكثر المراه، وإذا أرأوا أن هناك نصوص شرعية معينة تنصف المرأة سيستدعون العرف أو يستدعون أي نص كان. دينيا ولو أنني مع عزل الدين عن الدولة، أصلا هو معزول في أغلب البنود الوضعية لكل الدول العربية، ولكن دائما هو باق في قانون الأسرة والأحوال الشخصية، مع أنني يعني أؤيد عزل النص، ولكن اليوم سنحاول يعني ضربهم بسلاحهم واستخدام نفس التبجح الديني الذي يستخدمونه معنا. طيب أستاذ رشا، في المالكية هذا نص ثابت عند المالكية، عند المذهب المالكي، يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف من سورة البقرة، فلما كان للرجل أن يرد المرأة إذا وجد بها عيبا وكذلك للمرأة ذلك، ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر. طيب هم لا يتلون، لا يستدلون بهذه النصوص رغم أنهم صدعوا رؤوسنا بضرورة الامتثال إلى الشريعة والدين فيما يخص قانون الأسرة والزواج والطلاق. طيب لماذا يتم إهمال هذه النصوص أم أنها لا تخدمهم؟ بالعودة لموضوع الحلقة، نعم الموضوع اعتراضهم ليس لستة أشهر، حتى لو كان القانون سنتين أو ثلاثة سيعترضون أيضا. كل ما في الأمر أو نقطة الاعتراض هي أن القانون يمنح نقطة قوة للمرأة أن تحدد مصير زواجها. في العادة هم متعودون دائما لأن الرجل هو الذي يقرر متى ينهي هذا الزواج، يقوم بتطليق الزوجة بطلاق شفهي بكلمة، دائما القرار عند الرجل. هذه المرأة هذه المرة اختلف الوضع، فتم إعطاء المرأة القرار وتم إعطاؤها الحق في إنهاء العلاقة الزوجية إذا ما اكتشفت أمورا يعني لم تكن واضحة قبل الزواج. فهم يعترضون على أي نقطة قوة أو أي حرية للقرار وحرية
1: اتخاذ القرار. نعم. طيب أنقل لي دكتورة ميساء. دكتورة، لماذا تعترضين على هذا المشروع أو على هذه المادة تحديدا من وجهة نظرك النفسية والاجتماعية بحكم أن هذا تخصصك الأصيل؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، سعيدة بالتواجد معكم للحديث في هذا في هذه القضية المهمة. أولا عندما نتحدث عن مؤسسة الأسرة، نحن نتحدث عن هذه المؤسسة الحاضنة الأساسية للتنشئة الاجتماعية وبناء الهوية وترسيخ القيم والمسؤولية والانتماء واستقرار المجتمع. عندما تتوسع القوانين في تسهيل إنهاء العلاقة الزوجية، وإن كانت هذه القوانين جاءت بحجة حماية المرأة، لكن يجب أن يكون هناك مراجعة اجتماعية.

0: اجتماعية عميقة لهذه القوانين، لأن هذه القضية ليست هي حق قانوني للمرأة فقط وليست حق قانوني للرجل فقط، وإنما هي قد ينتج عن هذه القوانين رسائل اجتماعية ثقافية عميقة بتهميش مؤسسة الأسرة. وأيضا يمكن أن نعطي مؤسسة الأسرة تصبح مؤسسة قابلة للإلغاء السريع. ألا أرى بهذا القانون أنه يمنح المرأة حقا جديدا بالمعنى الحقيقي؟ أنا مع ما تفضل به الأستاذ إسلام عامر. الدين الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية تتعامل مع المرأة والرجل بحد سواء. المتضرر يستطيع أن يلجأ إلى القانون وأن يطلب الطلاق سواء كانت امرأة أم رجل، وأن تثبت أن هناك كذب وتدليس وأنها تم تغرير فيها، وتستطيع أن تحصل على حقوقها الشرعية كاملة. لكن أن ندخل في تحديد الزواج في مدة زمنية لمدة 6 شهور، وكأننا إحنا بنحكي أنه قضية التكيف وقضية العمل على إنجاح هذه العلاقة الزوجية أصبحت مغفلة تماما، وكأننا ندخل إلى رحلة، وهذه الرحلة إذا لم نستمتع بها أو لم نجد أن هذا الشريك والشخص المناسب نلغي.
1: قد يكون الخروج المبكر هنا دكتورة مفيد لكلا الطرفين، خاصة أن المادة تتحدث عن أنه إذا لم يكن هناك حمل. حضرتك تعرفين جيدا أن هناك العديد من القضايا.
0: سأعرج على هذه النقطة تحديدا، وكأن هذا القانون جاء بمثابة معالجة لمعدلات الخصوبة المرتفعة، وكأننا نريد أن نطلب من المتزوجين حديثا أن يؤجلوا قضية الإنجاب لمدة 6 شهور أو سنة، من ثم إذا وصلوا إلى حالة من التوافق يستطيعون أن ينجبوا طفل. وهذه قضية لا خلاف.
1: لا ما قصدت دكتورة، ما قصدت أن ربما هذه المادة تضع حلا مبكرا قبل أن يكون هناك أطفال وندخل في دوامة النفق المبكر.
0: نعم، وقد يحصل الخلاف، وقد يحصل الخلاف بعد مدة 6 شهور أو سنة ويكون هناك أطفال. هل نستطيع أن نمنع هذا الخلاف؟ لماذا نضع الحياة الزوجية في قالب ونضع مؤسسة الأسرة ضمن شروط؟ لماذا نضع هذه المؤسسة وهذه العلاقة هذا الميثاق الغليظ، ميثاق الزواج، أن نعطيه فرصة لأن ينجح؟ عندما نرى زوج وزوجة مضى على زواجهم أكثر من 30 عام، نقول ما شاء الله إنهم يعني لهم 30 سنة متزوجين وبيحبوا بعض ومتفاهمين. لا، هم مروا بمحطات صعبة، لكن استطاعوا أن يتجاوزوا هذه المحطات لأنهم لديهم رغبة بإنجاح هذه العلاقة الزوجية. عندما نقول للشباب والفتيات تحديدا أنه ادخلي وجربي هذا الزواج، إذا لم يعني تشعري بأنه هو غايتك ومرادك فتستطيع أن تفسخي هذا العقد بعد 6 شهور، وكأن هذا الزواج أصبح كأنه مشروع ولا كأنه وظيفة أو بعثة يعني دراسية. المفروض أن يكون هناك للزواج احترام، هذا الميثاق الغليظ مسؤوليات. أين ذهبت فترة الخطوبة؟ أنا أؤكد على كلام الأستاذ إسلام، لماذا لم يكن هناك بدل من سن قوانين لتسريع الطلاق وتسهيله، لماذا لم يكن هناك قوانين لدخول الشباب والفتيات إلى دورات خاصة لإعطائهم مهارات الحوار، مهارات التفاوض؟
1: طيب اسمحي أن أنقل هذا لهاجر من القاهرة ويستمعت إلى ما ذكرتي حضرتك.
0: لدي تعقيب واحد إذا تكرمتي. عندما نطالب بحقوق المرأة وعندما نطالب بالمساواة أو بالعدالة في العلاقات الاجتماعية ومن ضمنها علاقة الزواج، العدالة لا تكون بأنني أمنح المرأة الحق في الطلاق بعد 6 شهور. الرجل لديه الحق في الطلاق، نعم، والمرأة أيضا لديها الحق في الطلاق من ثاني يوم. يعني لماذا أضع 6 شهور إذا أنا تزوجت ولم أشعر بالاستقرار؟ إذا أنا تزوجت ولم أشعر بالاستقرار، أنا أستطيع أن أنهي هذه العلاقة بعد أسبوع واحد من الزواج.
1: طيب يا أستاذة هاجر، سأعطي لك الحق.
0: من قال أن المرأة عبدة؟ النساء التي المرأة التي تحترم نفسها وذاتها لا تدخل بعلاقة زوجية وهي تشعر بأنها عبدة. هذا امتهان للمرأة. أنا أرى بأن تشبيه المرأة بالعبدة وتشبيه العلاقة الزوجية بالعبودية هو امتهان للمرأة والرجل. نحن وكأننا نتهم الرجل بأنه سيد وأنه تزوج عبدة.
1: طيب يا دكتورة ميساء،
2: يكفي هذا الترويج العبودية خاصة عندما يأتي من النساء، يكفينا. ألا تكفي الذكورية المنتشرة في كل المجتمع ثم تأتي النساء للدفاع مجددا عن هذه الذكورية؟ أستاذة رشا، لا أريد المقاطعة، ولكن السيدة مع احترامي لها، أنا أناقش الأفكار هنا ولا أناقش شخصها،

0: تطلب من المرأة السكوت عن الكذب، تأسيس أسرة على
1: السهم. لا هي لم تطلب ذلك يا هاجر، هي تقول أن لمؤسسة الزواج. اسمح لي يا هاجر، يا هاجر
0: بمعنى ألا يكفي؟ لماذا المرأة
2: المفروض إذا تكرمت دعيني أن أكمل. المفروض أن تقوم مؤسسة الزواج على الصدق من الأساس،
1: لو سمحت.
2: يعني لا يجوز أن تقوم على الكذب والتدليس، وإن قامت على ذلك هناك قانون يمنح المرأة بأن تفسخ هذا العقد دون وجود قوانين خاصة. لماذا نفترض أن هذه العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على التدليس؟
1: طيب أرجو أن نستمع إلى بعضنا البعض. وضحت وجهة نظرك دكتورة ميساء. هاجر أرجو أن توضحي تردي، ولكن سأعطي كل طرف الحق في الرد. تفضلي ردي على ما طرحته دكتورة ميساء. هي تقول أن لمؤسسة الزواج احتراميها، ولا يجب التعامل بها أو معها كأنها مشروع سنقوم به إذا ما فشل من أول أيام ننهي المسألة. هذا لا يؤدي إلى مفهوم الاستقرار الأسري والمجتمعي. هي تقصد هذا من منظور اجتماعي. هاجر تفضل.
0: نعم الإشكال أستاذ رشا، أنا إشكالي خاصة عندما تأتي مرأة وتدافع عن قمع المرأة كما هو معهود. يعني لا يكفينا الرجال الذكوريين، أيضا ظهرت لنا يعني حركة نسائية ذكورية، ولكن ما علينا. هي قالت في كلامها، قالت أنه هذا إعطاء الحق للمرأة في إنهاء مؤسسة الزواج سيؤدي إلى التفكك الأسري، سيؤدي إلى الطلاق المبكر وما إلى ذلك. أليس هذا أحسن من العيش في كيان مزيف، كيان وهمي؟ أليس هذا قانون جيد كي يتصعد كل من يريد أن يكذب على المرأة أو أن يورطها في أمور ليست على دراية بها قبل الزواج؟ هذا تذكير وهذا تحذير جيد جدا، لأن عندما تسن هذا النوع من القوانين ستحمي المرأة، تعطيها الحق بالانفكاك فورا إذا ما تفاجأت بأمور ليست على دراية بها، وأيضا سيكون نوع من تهذيب السلوك لدى الرجال وتحذيرهم ببناء أسرة على معالم واضحة، على أمور واضحة. مشكلتي دائما أنه لا يناقش أبدا الحقوق التي هي معطاة للرجل. الرجل يملك حق الطلاق الشفهي، حقوق كثيرة، حق التحكم في الأسرة، حق التحكم في كل شيء. ولكن يا أستاذ رشا، عندما يعطى حق للمرأة متنفس حتى وإن كان له تبرير ديني، كان له مصدر ديني، هنا يتجاهلون الدين الذي
1: طيب ليرد الشيخ الإسلام. طيب ليرد الشيخ الإسلام
0: العرف، بس يدعون فجأة يصبحون أخصائيين اجتماعيين.
1: طب انتظر
0: عندما يكون النص الديني
1: سنناقش الأمور يا عجر.
2: ست رشا اسمحي لي لو سمحتي.
1: طيب تعاقب دكتورة ميساء وأنا إلى الشيخ إسماعيل. طب إسلام تفضل يا دكتور.
2: ست رشا، يعني ما تفضلت به السيدة هاجر، وأنا أحترم وجهة نظرها، وأنا لست من المدافعين عن حقوق الرجل، فأنا امرأة أدافع عن حقوق المرأة وحقوق الرجل وحقوق المجتمع وحقوق الطفل، وأنا مع أن يكون هناك حالة من الاستقرار المجتمعي الذي ينتج عن استقرار الأسرة. تحدثت في بداية كلامها عن بعض الآيات القرآنية، وأعطت أمثلة عن بعض الصحابيات اللواتي يعني استخدمن حقهن في وضع شروط في عقد الزواج. وهذا يعني أن الدين الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية المبنية على الشريعة الإسلامية إذن هي تحفظ حقوق المرأة، فلا داعي لوجود قوانين مستحدثة تخلق حالة من العدائية. نحن يعني هناك منظومة اجتماعية. لو سمحتي بس خليني أكمل إذا تكرمتي يا سيدتي. يعني نحن دائما نحمل الرجل مسؤولية الخلاف أو إنهاء العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية مبنية على شراكة، حتى المرأة إذا لم ترغب بإنهاء العلاقة هناك ما يسمى لكن هناك ما يسمى بالشقاق والنزاع. هناك قوانين، هناك قضاء يحفظ للمرأة حقها حتى وإن كان هناك طلاق تعسفي، فهي تخرج من هذا الطلاق التعسفي.
1: طبعا يا دكتورة لو كل ده
2: بكافة حقوقها المالية والشرعية.
0: لكن النص الشرعي
2: أنا أتحدث عن المجتمع الأردني. في الأردن ليس لدينا قضايا عالقة تتعلق بحقوق المرأة في الطلاق. هناك محكمة شرعية تنظر بهذه القضايا بكل عدالة.
1: لا ساعدوني. طيب أنا أريد أن أضبط الحوار.

0: هي هي لا تمنحني الفرصة بالحديث.
1: لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا هناك مشاهد يتابع الحلقة. لو سمحتوا هناك مشاهد يتابع الحلقة. ثانية واحدة يا دكتورة ميساء، إذا كانت الصورة وردية بهذه بهذا الشكل، لما كانت هناك قضايا كبيرة تتعلق بالأحوال الشخصية في وطننا العربي؟ أنت تعلمين وتتابعين كيف أن هناك حالات انتحار من سيدات لدرجة أنهم شعروا باليأس من الحياة كلها بسبب زوج لم يحترم هذه المؤسسة وهي الزواج، لم يحترم حقوق زوجته، لم يحترم حقوق أطفاله وأبنائه والإنفاق عليهم. ويمكن أن ترد على هذه المسألة الأستاذة هند، تفضل.
2: أنا بس عايزة أبدأ السيجمنت ده بأن أنا أقول أنه الإمام المرغناني وهو أحد أقطاب المذهب الحنفي ذهب إلى أن في كتابه الهداية أن للمرأة مش بس الولاية على نفسها، ده كمان هي تقدر تكون ولية على غيرها، يعني من الممكن أن يتم تفويضها لعقد نكاح الآخر، هي اللي تبقى الولي مش بس انها تبقى ولية على نفسها. ففكرة تاني انه احنا بيتم تصدير فكرة معينة عن الست، وبعدين ذكر الست دايما فيما يتعلق بالحقوق وراء على طول فكرة خراب الأسرة، يعني وكأن المرأة لما تختار انها القانون يديها اي حق المفروض ان هو كمان في صميم الشريعة. احنا كل ده ما خرجناش، احنا ما بنتكلمش على قانون مدني بيساوي ما بين الطرفين بشكل كامل، احنا ما بنتكلمش في ميراث بيساوي ما بين الطرفين بشكل كامل، احنا ما بنساويش بين الاثنين بشكل كامل ولا حاجه، احنا بنتكلم في حق اصيل موجود اصلا ولكن كان مخفيا بشكل متعمد عن النساء عشان ما يقدروش يعرفوا ان هم ليهم فعلا حق فسخ العقد. فبالتالي انا لما كل شويه اجي اقول انه اصل انا الست شهور دول ده معناه انه ده عقد زواج باطل لانه هو محدد، هو مش محدد، العقد المحدد لما انا اجي اكتب في العقد انه هذا عقد زواج لمده 6 أشهر.
1: هي الدكتوره ميساء تقول ان وضع مساله 6 أشهر هذا نوع من العبث بمفهوم الزواج، الزواج يحتاج الى سنوات حتى يتم التطبع او تطبع كل من الطرفين بطباع الاخر، التفاهم، تجاوز العديد من الازمات وعدم التفاهم. هي تقصد
0: التكيف، التكيف بالعلاقه،
1: التكيف العلاقه كما
2: اختصرت هذه الماده تحديدا.
1: طيب
2: هذه المادة تحديدا معمولة لمن استحالت معه العشرة منذ البداية، لمن كذبة، لمن نصب، للي عنده مشكلة في إقامة العلاقة الزوجية، للي مثلا ممكن يبقى عنيف مثلا وبدأ بأن هو يضربها أو أنه قال حاجة وما تحققتش، أنا مثلا هقعدك في المكان الفلاني وفجأة لقيت نفسها موجودة في مكان تاني خالص، وده بيحصل كتير جدا وبالمناسبة المصريات والأجانب كمان. فأنا لما أدي المشرع يدي للست يعني مخرج آمن من علاقة ممكن ينتج عنها أطفال ونبدأ ندخل محكمة الأسرة بشكل أكبر ونبدأ نطلب بقى نفقة ويبقى في مدارس ويبقى في المشهد اللي حضرتك تفضلتي وقلتي عليه إنه السيدة التي انتحرت بسبب يأسها من الحياة. طيب المشرع هنا عنده من الحكمة اللي يخليه يقول إنه أيوة إحنا عندنا فعلا مشكلة، طب ما إحنا ممكن فعلا نحلها بالقانون، ليه لا؟
1: طيب
2: ليه احنا ما نعملش
1: ماذا لا يكون؟ طيب دعيني اسال هذا السؤال
0: ست رشا اسمحي لي
1: بس. طيب بس عشان الاستاذ اسلام احنا كده يعني نظلم الرجل في هذا
0: تحدث عن.
1: طيب عشان بس نعطي حضرتك
0: مدافع لدي بس مداخلة على على, على حديث السيدة هند.
1: طيب ولكن حضرتك يعني
0: نعم. عشان لا لا أدافع عن الرجل، أنا أدافع
1: عن المرأة
0: عن فكرة
1: والرجل،
0: عن فكرة
1: الاثنين معا
0: أرجو بس أن أنا أدافع عن مجتمع مبني على أسرة، هذه الأسرة.
1: طيب نضي الاستاذ اسلام
0: دعيني اوضح نقطه اذا تكرمتي. يعني لا يجوز ان نبني القوانين على
1: يعني اربع نساء عليك
0: في نقول عندما نقول ان هناك امراه انتحرت او فتاه تعاني من مشكله معينه، هذه حالات فرديه لا نستطيع ان نبني عليها قوانين.
2: ليست حالات فرديه يا عزيزتي، لا انا متصله بالامهات لا انا متصله بالامهات المنفصلات
0: يا سيدتي. انا امراه ولدي ابناء ولدي اخوات وأستاذة جامعية وأتعامل مع أيضا حالات من طالباتي.
1: طيب اسمحوا لنا نفضل الشباك ده.
0: عندما يكون الخلاف بين زوجين على قضايا مهمة وقضايا يعني مفصلية نصل إلى مرحلة الطلاق، هناك قوانين

0: وهناك شريعة تحفظ حقوق الأطفال وتحفظ حقوق الأم.
1: نعم هناك
0: مدة طويلة في المحاكم في في في بعض القضايا لكنها ليست هي الأصل. ليست
1: لو سمحتوا ننقل
2: في مدة طويلة
1: شكل عالي
2: عن ليه انا بنزع طول الوقت عن
1: يا سيد اسلام. يا سيد اسلام ارجو ان تتدخل لتعاقب على حقك في هذا الحوار لتعاقب استاذ اسلام على ما طرحه خاصه وان هند وهاجر يرون بشكل واضح

0: أنها تعيد الحق طبعاً المسلوب من الزوجة، بالإضافة إلى أنها تحافظ على الأسرة من حالة الانهيار التي قد تعقب هذا الزواج الفاشل. تفضل.
1: أنا سمعتكم كلكم بعد إذن حضراتكم، أنا آسف، اسمعوني لغاية لما أخلص كلامي بدون تعليق، وبعد كده يتم التعليق كيفما شئتم.
0: فضل.
1: أولا الحفاظ على المرأة، أنا أحافظ، وكل راجل يعرف قيمة الزوجة بيحافظ على المرأة كما جاء بالإسلام والشريعة الإسلامية، لأنها تحافظ على المرأة محافظة أكثر من الرجل. أدي واحد. اتنين، وده المهم، يعني احنا عاوزين بس بعد اذن حضراتكم لو كل واحدة معاها قلم تكتب الكلمتين اللي انا هقولهم. انا سألت سؤال اذا كان للرجل وللمرأة، ما خدتش اجابة، هرجع. هذا من الشريعة، والشريعة جاءت بأنه إذا كان هناك غش أو تدليس أو إخفاء حقيقة فللمرأة لها الحق أن تنفصل عن زوجها سواء أكان شرعا أو قانونا. وثيقة الزواج الموجودة والمحرر بها عقد زواج بيتم فيها شروط، أيجوز أن نضع شرط يحل حراما أو يحرم حلالا؟ لا يجوز شرعا ولا قانونا. أي شرط هنحطه يبقى فيه بطلان؟ لا يجوز إثباته في الوثيقة، لا يجوز إثباته. ولكن
2: زي شرط التفويض بتطليق النفس مثلا، او ان هو ما يتجوزش عليا. السيده سكينه بنت الرفين وضعت هذا الشرط ونفذته.
1: يا فندم اكمل كلامي وبعدين بيسال بعد اذن حضرتك.
0: طب هي تعاقب؟
1: هل مش يجوز ان هل لا يجوز ان للمراه الحق في تطليق نفسها؟ يجوز، على أن تكون العصمة بيد الزوجة، لها أن تطلق نفسها منه متى شاءت وكيف شاءت، فلها الحق. أليس هذا موجود؟ موجود. وثيقة الزواج اللي موجود،
2: ولكن المآذين في مصر هنا بترفض هذا الشرط. المآذين في مصر بترفض أنها تحط هذا الشرط على فكرة.
0: ده هو بالمناسبة يعني شيخ المأذونين في مصر.
1: لا لا لا لا لا يا ف... يا
0: هي هو يا بالمناسبة
1: يا يا فندم.
0: أنا آسف
1: أنا بتكلم من واقع عملي ومن واقع شغلي. إذا
0: لا رد على هذه النقطة لأنك نقيب للمأذونين. هي تقول أن عدد من المأذونين في مصر يرفض هذا الأمر.
1: لا يا فندم، محدش يقدر يرفضه، لأنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. له أن يفوض زوجته أن تطلق نفسها منه وتقول أنا من زوجي طالق، وهو له حق المراجعة، وتعود على العقد الأول.
2: وأنا أعرف ستات كثيرة المأذون رفض هذا الشرط، ورفض أنه هو يحط شروط في العقد، بل وكمان رفض أنه هي أن هي تبقى ولية نفسها في العقد.
1: آسف يا فندم،
0: يبقى كان لازم تشتكي في نقابة المأذونين يا شيخ إسلام حينما تعرضت لهذا الأمر. ولكن دعني أسألك سؤال
1: يا فندم.
0: نعم
1: يا أستاذة رشا، بص حضرتك، أنا بقول لحضرتك ما دام أن الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا جاز وأن يكتب، أمر منتهي. فلها الوثيقة، أليس بالوثيقة أنه إذا كان هناك سبب للتفريق لا يجوز؟ يجوز. عنين لا يقيم علاقة، أخفى عليها، دلس، وهي لو دلست نفس النظام يفسخ العقد فيما بينهما. أنما نحط مدة، الشرط بالمدة، المفروض الزواج أبدي. مفيش واحدة بتتجوز عشان 6 شهور أو سنة أو سنتين أو 5 وتطلق أو يفرق فيما بينها وبين زوجها، وكذلك الرجل. الاتنين بيتجوزوا من أجل الأبدية وإنشاء أسرة كاملة.
0: طب فكرة الأبدية جاية منين؟ فكرة الأبدية جاية منين؟
1: أبدية إيه؟
0: أبدية الزواج يعني ليه يكون أبدي؟
1: من أجلين.
0: ليه يكون أبدي؟ يعني إذا الزوج كان فيه مشكلة أو الزوجة فيها مشكلة، ليه يتم إكمال مؤسسة هي ليست قائمة على أسس البناء السليم أو الصحيح؟
1: أستاذتنا أكمل أكمل. أنت فاكرة زوج تحت الطلب؟ فيلم زوج تحت الطلب؟
0: طبعا.
1: زواج النهاردة وطلاق باكر، صح؟
0: آه.

0: هل هذا العقد صحيح؟
1: لا بس على فكرة
0: صحيح،
1: على فكرة
0: لأنه مشروط بط...
1: يعني هذه حالات إذا كنا سنقول أن هذه حالات فردية أو نوع من السخرية على بعض المفاهيم.
2: لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: لمحل نقاش، واتفقنا في هذا الفاصل مع ضيوفي الأعزاء أن يلتزم كل منهم بالوقت المحدد له ولا يقاطع الطرف الآخر، حتى يكون للمشاهد الحق في متابعة وجهة كل نظر خاصة بكل طرف. تفضلي أستاذة هاجر.
1: اليوم لماذا استدلينا بهذا النص؟ لنعري نفاقهم، لنعري ازدواجيتهم. صدعونا لقرون طوال أن الشرع كرم المرأة، والشرع كرم المرأة، ولا يقبلون أي تعديل في الميراث، في التعدد، بحجة أن هذا الشرع. ولكن عندما اليوم احتوى هذا الشرع على نص يدعم المرأة، يعني كلهم يريدون أن يتجاهلوه أو يتذكرون المجتمع ويتذكرون القيم ويتذكرون العرف. تعقيب بسيط ومختصر على الأستاذة اللي قالت لك أنها الأستاذة جامعية وكذا، وأنها يعني تفضل تجنب استخدام المرأة لحقها في إنهاء الأسرة. الأستاذة لم ترى حالات كثيرة أين تهدم الأسرة عندما يقوم الزوج بتعنيف المرأة؟ لم ترى هدم هذه الأسرة عندما يقوم الزوج بالتعدد على المرأة وإهانتها؟ لم ترى هدم هذه الأسرة بتضحيات أمهاتنا وجداتنا والنساء في السابق وتحملهم للضرب والتعنيف من أجل إنقاذ الأسرة، ولو صوريا وشكليا، ومن أجل أن لا يتم تفرقة الأولاد؟ ولكن في النهاية تحملنا الكثير. لم ترى ذلك؟ لم ترى الرجل الذي يتزوج على زوجته سرا والشرع يعطيه الحق أنه يكذب عليها ولا يقول لها، وليس ملزم في في في عندما تبقى السنة والجماعة، ولكن ما علينا. لم ترى كل ذلك؟ لم ترى الكوارث التي يرتكبها الزوج؟ وفوق ذلك لم ترى أن لديه الحق في تطليق المرأة وإنهاء هذه الأسرة بكلمة والخيانات وكذا؟ لم ترى أن كل هذا يهدم الأسرة ويهدم المجتمع ويهدم.
0: طيب،
1: ولكن طورا، آخر جملة، طورا عندما تم إعطاء،
2: اسمحي لي، يعني اسمحي لي،
1: تكرمتي حق لها، فازت واعتقدت ان
0: المرأة. طيب، رد دكتورة ميساء. شكرا، شكرا هاجر. رد دكتورة ميساء، تفضلي باختصار لانقل لضيوف الاخرين.
2: يعني نحن لا نسن القوانين والتشريعات بناء على اراء شخصيه، بان هناك من يعتقد بان لا يعتقد بالشريعه او لديه موقف شخصي من الدين. الشريعه وجدت لتنظم حياه

0: الأفراد في المجتمع سواء كانت دينية إسلامية مسيحية بغض النظر عن الدين. أعتقد أن الدين الإسلامي قادر على أن يعني يضع قوانين ضابطة لكافة العلاقات الاجتماعية. من تحدثت عنهم السيدة هاجر، النساء اللواتي تعرضن للتعنيف، اللواتي تعرضن للظلم إلى آخره، هناك قوانين تعطيهم حقوقهن، لكنهم نساء غير ممكنات، لا يعرفن حقوقهن، لا يملكن الوعي الكامل في الدفاع عن حقوقهن. الأولى أن نمكن المرأة في الدفاع عن حقوقها، أن نعلمها ما لها وما عليها، أن تستوعب حقوقها في الشريعة وفي قانون الأحوال الشخصية، ثم نمنحها الحق بأن تطلب الطلاق أو لا. أنا لدي سؤال، هذا القانون الذي يحدد مدة الزواج بستة شهور ومن ثم للمرأة حق أن تطلب الطلاق في حال اكتشف التدليس لكن دون وجود حمل، طيب إذا كان هناك حمل هل المرأة عليها أن تتحمل هذا الكذب وهذا التدليس وأن تبقى في هذه العلاقة الزوجية وأن تتحمل التعنيف وأن تتحمل الإساءة وأن تتحمل كل ما تحدثت عنه الأستاذة هاجر؟
1: طيب طبعا سؤال مهم،
0: يعني قد تكون حامل وعليها الحق
1: سؤال مهم
0: بأن تفسخ العقد.
1: طيب
0: لذلك هذا العقد هو
1: تحول الطلاق للضرر،
0: المرأة بأن هناك حكومة تدعم المرأة لكنها تزيف حق المرأة في في في في في الزواج، في حقها في الطلاق وحقها في الحياة وحقها في أن تكون إنسانة. لا يجب أن نربط هذه العلاقة المقدسة، العلاقة الزوجية، بعقد. هناك سيحدث هناك استغلال لهذا القانون، وقد إساءة، قد لا يكون هناك تدليس وقد لا يكون هناك خلاف، لكن بسبب وجود ستة أشهر والله قد يستغل هذا القانون بالطلاق وقد يضر.
1: طب هذه نقطة وجيهة يمكن أن ترد عليها.
0: نحن لسنا يا هند واحد.
1: أرجو أن ترد على ما تذكره الدكتورة ميساء لأنه مهم، قد يتم الإفراط في استخدام
0: حق طرف حق على حساب طرف آخر.
1: طيب ردي يا هند على
0: نهاية ولا
1: ثانية واحدة يا دكتورة ميساء،
0: تهضم حقوقي لكن قادر على أن
1: أعطيتك وقتك يا دكتورة ميساء، أعطيتك وقتك
0: التمكين.
1: لو سمحتي ساعديني.
0: أنا أستاذ مشارك في الجامعة الأردنية في قسم علم الاجتماع.
1: تمام.
0: حتى تعرف السيدة.
1: طيب لو سمحتي.
0: وأنا امرأة أردنية متزوجة ولدي
1: طيب.
0: ابنة.
1: ولا طيب. يا سادة لو سمحت يا هند تفضلي حققي يا هند الآن تفضلي عقبي يا هند لو سمحتي. أستاذة هاجر أستاذة ميساء ممكن أن أقفل الصوت على فكرة. يا هند تفضلي.
0: شريكة داخلة.
1: نحترم توزيع الوقت.
2: لا أستاذة
1: هند.
2: تستخدم تعسفيا حق الطلاق انا برد.
0: نحن لا نتحدث
1: يا ساده لو سمحتوا،
0: نحن نتحدث عن
1: مؤسسات. اتفضلي يا دكتوره هاني، اتفضلي يا استاذه هاني.
2: زي ما الرجاله بتستخدم حق الطلاق بشكل مفرط، هي الاستاذه ميساء قصدها كده، قصدها انه ان احنا لما نعطي للست حق في ان هي تنفد بجلدها من منظومة جواز هي ممكن تكون بتتأذي فيها، فهي كده ممكن تفرط في استخدام الحق زي ما الرجالة بيعملوا فعلا وبيروحوا يطلقوا ستات بدون أي سبب. هو المأذون قبل ما يطلق راجل جاي يروح ما يطلق غيابي ولا على الإبراء ولا أيا كان نوع الطلاق بيسأله أنت بتطلق ليه؟ هل سبب الطلاق بيفرق اصلا في انه الطلاق يتم او لا يتم؟ لا يفرق على الاطلاق، وحتى لو ما عندوش سبب اصلا بيروح يطلق الست وايا كانت التبعات بيعمل ده وبدون اي احساس بالذنب وبدون اي حاجه. وبعدين انا لاحظت ان السيده ميساء بتكرر كتير قوي موضوع انه في قانون في قانون في قانون. عزيزتي في راجل رمى مراته في المصريه في الاردن وماتت واخذ سنه حبس، فالقانون احيانا اثبات الضرر واثبات الحوادث واثبات يعني الالم بيكون شيء صعب جدا.
1: بس دي حالات فرديه يا هند.
2: انه احيانا
1: هند هي ترى ان هذه حالات فرديه لا يمكن أن يتم القياس عليها بشكل مطلق.
2: هو اولا في هنا غلطتين. الغلطه الاولى اعتبار الحالات الفرديه مش موجوده. احنا ليه بنتفه من الحياه الفرديه؟ يعني ليه لما لا حتى لو بني ادم واحد دي اول حاجه. تاني حاجه لا هو بالارقام وبالاحصائيات دي مش حالات فرديه خالص. نسب العنف اللي موجوده في المجتمعات العربيه دي مش حالات فرديه خالص. نسب الضرب الزوجات اللي موجوده في المجتمعات العربيه دي مش حالات فرديه خالص. نسب الكذب ونسب المشكلات اللي النساء بتعاني منها دي مش حالات فرديه خالص. فانا لما المشرع يجي يقول لي انه انا هعمل مخرج كامل
1: يا هند. طيب هل النساء دائما هم في خانة البراءة. هي تقول لك أن أحيانا والشيخ الإسلام يقول هذا.

0: الأمر أيضا أحيانا يكون العيب في الزوجة، أحيانا تكون المشكلة في المرأة وليس في الرجل دائما.
1: أليس هناك من قتلت زوجها بدل المرة عشرة؟
0: طيب
2: يعني نحط الارقام قصاد بعض، مش مش مش هيبقوا يعني مش هي مش هتنفع لو احنا حطينا الارقام والاحصائيات. لا لا لا لا. وبعدين انا عايز اسال مولانا سؤال، كم واحده ماتت وكم رجل مات من ضرب زوجته ليه؟
0: طيب رد يا استاذ، رد يا استاذ اسلام
2: تحت ايد مراته وهي
0: طيب رد يا استاذ اسلام، حالات العنف الشديده يعني ما فيش سيده بتضرب رجل يعني استثناء، لكن الرجل دائما.
1: انت بتقولي انت بتتكلمي على ضرب او ضرب مبرح، ضربته ضرب مبرح وما ماتش، انت بتتكلمي على ضرب. انا بقول قتل،
2: قصد الى الموت،
1: قتلت الزوج.
2: طب ما هو النساء، النساء في كل الطبقات يضربن يوميا.
1: بس يا استاذه، يا استاذتنا،
2: من الاقوى جسمانيا؟
3: كيف النساء؟
2: وبعدين مين اللي
0: انت بتحطي؟ وبعدين يعني الى بعضنا البعض. هو ليه الاستاذ اسلام لما بيجي بيتكلم بنتجمع عليه يا جماعه؟
1: بعد اذنك في حوار اتكلم.
0: طب اتفضل يا استاذ اسلام، انا بدافع عنك، اهدى بس، اهدى اهدى. اتفضل اتفضل.
1: سؤال صغير، تقدري حضرتك تقولي لي نسبه الطلاق في المحاكم قد ايه؟
0: سؤال مهم.
1: ال 100 منهم 88 خلعا، وال 12 للضرر من الدعاوى المرفوعه امام المحاكم.
2: لا ده غير حقيقي. لا لا لا ده غير، ده اولا
1: لا انا بكلمك بالورقه،
2: اولا الاحصائيات دي غير حقيقيه،
1: بالورقه والقلم. لا انا بكلمك بالورقه.
4: استاذه رشا،
2: طب هل ده معناه هو ثانيه واحده انا هفترض معاك ان هذه الاحصائيه صحيحه، اوكي؟ انا هفترض، انا همشي معاك الاخر وهفترض معاك انه هذه الاحصائيه صحيحه. ثانية واحدة، هل ده معناه انه، هل ده مش معناه انه التقاضي للضرر بياخد وقت اطول، وانه هذه المرأة متضررة فاديت له كل حاجة وقالت له انا خلاص؟
0: طب دي ملحوظة مهمة، رد عليها يا شيخ اسلام.
2: عرضت الطلاق على الابراء.
0: رد يا شيخ اسلام، رد يا شيخ اسلام.
1: هي تسمع.
0: طيب انا بس ممكن اسال سؤال يا شيخ اسماعيل، اسمعني يا شيخ اسلام، اذا كانت الحياه سهله كده والزواج والطلاق سهل قوي كده والحضانه والرؤيه والنفقه، ما كناش هنبقى في الكوارث الموجوده التي نشاهدها في كل المجتمعات العربيه والمتعلقه بفصل رئيسي مكتوب عليه باب الاحوال الشخصيه. تفضل.
1: اقول لحضرتك، عاوزه تحلي مشاكل الاسره بجد؟
0: صح.
1: النفقات والحضانه.
2: احبسي المراه، عايزه تحلي مشاكل الاسره، احبسي المراه وما تخليهاش يبقى عندها حق الطلاق.
4: دقيقه يا استاذه هند.
0: طيب
4: دقيقه.
0: طيب احنا للاسف الوقت انتهى. الوقت انتهى، الوقت انتهى، ولكن بالتاكيد سيكون للنقاش بقيه. اعتذر للساده المشاهدين على هذا التدخل، لكن هذه هي طبيعه البرنامج. شكرا لكم، وصلنا لختام محل النقاش، وشكرا لضيوفي الاعزاء. الى اللقاء. Oh.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
5: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها

0: نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية نبدأها بالعناوين. سنتكوم توقف سفينة حاولت كسر حصار إيران وتؤكد أنها أجبرت 116 أخرى على تغيير مسارها منذ بدء الحصار. مصادر إسرائيلية تؤكد أن وفد التفاوض مع لبنان رفض طلبا بالانسحاب من الجنوب. بعد استهداف محطة زابوريجيا الطاقة الذرية تصف مهاجمة المواقع النووية بأشبه باللعب بالنار. اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة تنفي الموافقة على تقسيم القطاع وتؤكد أنها لن تقبل بأن تكون أداة للتقسيم. اعتقال أكثر من 400 شخص وإصابة 7 رجال شرطة بأعمال شغف في باريس عقب نهائي أبطال أوروبا. أهلا بكم. أوقف الجيش الأمريكي سفينة تجارية ترفع علم غامبيا وتدعى لايون ستار في خليج عمان، وذلك بعدما حاولت كسر الحصار على إيران بحسب ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية. البيان أوضح أن قائد السفينة لم يستجب لأكثر من 20 تحذيرا من التوجه لإيران، فقامت إحدى المقاتلات بإطلاق صاروخي الفاير تجاه غرفة المحركات ما أدى لتوقف السفينة بخليج عمان. أضافت سنتكوم أنها أعطت منذ بدء الحصار لخمسة سفن الأمر بالعودة بينما أجبرت 116 أخرى على تغيير مسارها. على صعيد المفاوضات، كان وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أكد أن الرئيس ترامب هو الذي سيحدد المسار بشأن إيران، مشيرا إلى أن المحادثات مع إيران تشهد تقدما. قال هيكسيث على هامش حوار شانغريلا أن الحصار على إيران مستمر بينما تسيطر أمريكا على مضيق هرمز وليس العكس. أضاف أن الجيش الأمريكي جاهز لكل السيناريوهات ومنها العودة للحرب وفقا لما سيقرره ترامب.
1: This will all be President Trump's decision, depending on what direction we want to go. We feel good about the partnerships we've had in the region. Those decisions will be made given the outcome. I mean, right now we're focused on being postured and prepared to re-engage if we have to. I mean, this is a high-stakes negotiation. We've got the best negotiator in the world leading it. You know, Iran may not want to give up their nuclear ambitions, but we believe at the table they can and will over time, given the right set of incentives. But the most powerful incentive is the capabilities we have there right now, which they can't ultimately defend against at any real level. And those are decisions in the future the president will make based on how this ends. But I feel confident that he'll get to a deal that serves the interests of the American people.
2: في وقت يظل الوضع في مضيق هرمز حرجا بسبب قيود الملاحة التي تفرضها إيران، تقارير غربية تكشف بأن عشرات السفن التجارية وناقلات النفط تمكنت من العبور رغم الحصار والإجراءات التي أعلنها الحرس الثوري. فبحسب بيانات بلومبيرغ، نجحت نحو 29 ناقلة نفط عملاقة من أصل 109 ناقلات كانت عالقة في الخليج منذ اندلاع الحرب في اجتياز المضيق عبر مسارات مختلفة، بعضها خارج المسار

0: الذي حدده الحرس الثوري الإيراني. وتشير المعلومات إلى أن عدداً من السفن اعتمد ما يعرف بالإبحار المظلم عبر إطفاء أجهزة التتبع الآلي، فيما نسق بعضها مع الجيش الأمريكي الذي وفر مراقبة جوية وبحرية وإرشادات ملاحية خلال عملية الحرية. كما كشفت تقارير لول ستريت جورنال أن القوات الأمريكية استخدمت روبوتات تحت الماء لإزالة ألغام بحرية إيرانية من ممرات الملاحة، ما أتاح إنشاء مسار أكثر أمناً قرب السواحل العمانية وساعد على تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية. ورغم نجاح عدد من السفن في المرور عبر هرمز، فإن حركة الملاحة لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، إذ كانت أكثر من 100 سفينة تعبر يومياً. كما ارتفعت تكاليف التأمين والمخاطر التشغيلية بشكل كبير، فيما تبقى مئات السفن عالقة في الخليج بانتظار فرصة آمنة للمغادرة.
1: الحصار البحري الأمريكي لموانئ إيران تم وفق آليات أساسها تطويق السواحل الإيرانية ومنع حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية بهدف خنق تصدير النفط الإيراني الذي يمثل المورد الاقتصادي الأكبر للبلاد. الحصار تركز بشكل أساسي حول مضيق هرمز، الموانئ الإيرانية الجنوبية على الخليج العربي، بحر عمان، وأيضا مسارات ناقلات النفط الخارجة من إيران. نتحدث عن المنطقة التي تضم الموانئ الإيرانية واقع داخل الخليج العربي مثل موانئ خرمشهر وبوشهر وقشم وبندر عباس وخارك، وصولا إلى مضيق هرمز تحديدا، المواقع المنتشرة خارج المضيق والمطلة على خليج عمان وبحر العرب مثل مينائي جاسك وتشابهر وكنارك. وفق الاستراتيجية الأمريكية، في البداية يتم اعتراض وعزل السفن التجارية المبحرة في المناطق المذكورة ومنعها من الاقتراب من الموانئ الإيرانية أو من مغادرتها. أيضا يتم تفتيش أي سفينة قادمة أو مغادرة للموانئ الإيرانية، وفي حال رفضت أي سفينة الأوامر الأمريكية ستقوم سفن البحرية بالاقتراب منها واقتحامها من طرف مشاة البحريات الأمريكية. لتنفيذ هذه العملية كانت واشنطن قد نشرت أكثر من 15 قطعة بحرية حربية تشمل مجموعة حاملة طائرات ومدمرات سفن ودعم على رأسها حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن والمجموعة البرمائية تريبولي لإغلاق المنافذ البحرية على إيران.
2: في ظل حصار بحري تصفه أمريكا بالفولاذي، تتجه إيران إلى البحث عن بدائل لتكون الطرق البرية الممتدة في أفغانستان وآسيا الوسطى هي الخيار. معبر إسلام قلعة دوغارون واحد من أبرز المعابر التي تعتبر من الشرايين الاقتصادية بين البلدين، فهو يربط مدينة هرات الأفغانية مع مشهد الإيرانية ويعتبر أهم وأكثر النقاط ازدحاما بالحركة التجارية. كذلك يحظى معبر زرنجميل بأهمية استراتيجية ويربط ولاية نمروز الأفغانية مع سيستان وبلوشستان في إيران، وهو مهم جدا لأنه يفتح طريقا نحو ميناء تشابهار الواقع جنوب شرقي إيران. غير أن هذه الممارسات تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية المحدودة وضعف الحوكمة والمخاطر الأمنية، إضافة إلى زيادة التكلفة. ليس هذا فحسب، فواشنطن باتت تركز بصورة متزايدة على استهداف الوسطاء وشركات الشحن والقنوات المالية المرتبطة بالصادرات الإيرانية، بما يشمل كيانات أجنبية متهمة بالمشاركة في تسهيل تدفقات النفط الإيراني. ورغم تنامي أهمية الطرق البرية، فهي لا تستطيع تعويض القدرة الاستيعابية الضخمة للممرات البحرية في الخليج، خصوصا أن النقل البحري يبقى الوسيلة الأساسية لتصدير النفط والبضائع بكميات كبيرة.
1: من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. دكتور نبيل، كما رأينا لحت لهذه اللحظة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية قائم ومستمر، إلى أي مدى نجحت حتى اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها من خلال هذا الحصار؟
3: صباح الخير أستاذ سيام. يعني أسهم بشكل واضح، خاصة أنه كان له يعني نتائج وخيمة على الاقتصاد الإيراني من خلال استراتيجية الخنق والحصار. اولا عزز من عدم قدره ايران على التصدير والاستيراد، على الرغم من سعي الجانب الايراني الى خلق ما يسمى بمسارات بديله سواء عبر الطرق البريه باتجاه الشمال والشرق

0: الغرب، والسعي أيضا في محاولة ربما للاستفادة من إشراف الجانب الإيراني على مضيق هرمز كأكبر منشأة كأكبر بحر يعني بحر مغلق في العالم، اللي بتشكل حوالي 11% من حجم الصادرات وعملية الاستيراد الإيراني من الخارج. لكن في نهاية المطاف ربما هذا الحصار بدأ ينعكس بشكل كبير جدا على الوضع الداخلي الإيراني، خاصة مع ارتفاع السلع والمواد الغذائية الأساسية التي ارتفعت من 15% إلى حوالي 160%، بالإضافة إلى انعكاسات أيضا على العملة الوطنية التومان، حيث وصل الدولار إلى أكثر من 2 مليون ريال، وأيضا انعكس من خلال ارتفاع حجم أيضا ما يسمى بالتضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة. إحنا اليوم أستاذ سام نتحدث عن ارتفاع هذا التضخم بنسبة، كما تعلن عن ذلك وسائل الإعلام الرسمية، حوالي 66%، لكن غير رسمية تتحدث عن وصوله إلى 105%. بموازاة ذلك الإيرانيين بكابروا، خصوصا مع وجود مشاكل اقتصادية معقدة. يعني نحن اليوم نتحدث عن 40 مليون إيراني تحت خط الفقر، نتحدث عن 14 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية بسبب ارتفاعها، ونتحدث أيضا عن سيطرة وهيمنة الحرس الثوري الإيراني على عمليات التهريب، وهذا أدخلهم في مواجهة مباشرة مع البازار، وأدخلهم في حالة من البيئة الصراعية ما بين الطرفين، بالإضافة أيضا إلى انعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي برمته. احنا اليوم نتحدث ربما احنا وصلنا إلى الشهر الرابع الذي لم يتم تسليم فيه الرواتب للموظفين والمجندين العسكريين، وهذا طبعا سوف يكون له تداعيات وخيمة أيضا على الوضع الداخلي، واحتمالية انفجار الاحتجاجات بسبب الظروف والمتغيرات الاقتصادية.
1: طيب أيضا دكتور نبيل، كما قلتم في ظل إبقاء الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري قائما، إلا أن إيران تكابر في المقابل وتبقي مضيق هرمز مغلقا، رغم أنها أكثر حاجة إلى مضيق هرمز من الولايات المتحدة الأمريكية لجهات صادراتها ولتصدير نفطها. في هذه الحالة، إلى أي مدى البدائل الإيرانية كإيجاد ممرات برية عبر أفغانستان لكسر هذا الحصار قد أفادتها؟
0: يعني ربما فادها ببعض الشيء عن طريق استيراد بعض السلع الغذائيه، ولكن على ما يسمى بالتصدير اثر عليها بشكل كبير جدا، يعني حتى عمليه التصدير الى الخارج فيما يتعلق بالنفط على اعتبار انها السلعه الاساسيه الايرانيه، ربما يعني اسهم بدرجه بسيطه جدا كمؤشر اقتصادي فاعل، خاصه انه تصدير النفط والغاز ليس بالامر السهل عبر الطرق البريه، وبالتالي يعني إلى متى سوف تستمر إيران في الاعتماد على مثل هكذا ممرات؟ وهي ممرات بالمناسبة أستاذ سامي ممرات بسيطة، لكن في هنالك خط ترانزيت ربما مع الجانب الباكستاني اللي بيحاول من خلاله هذا الخط أن يتم نقل بعض السلع الأساسية عبر الموانئ الباكستانية، ومن ثم نقلها برا الى الاراضي الايرانيه، وهذا طبعا بياخذ وقت بشكل اكبر وايضا بيزيد من كلفه عمليه النقل، لكنه لن يكون بديل عن مضيق هرمز. الان الجانب الايراني دخل في معركه لمكاسره الايرادات السياسيه مع الولايات المتحده الامريكيه عن طريق اظهار انه الحدود الايرانيه نتيجه اشتراكها مع 7 دول يعني يستطيع من خلالها خرق واختراق هذا الحصار. لكن في نهاية المطاف الكل يدرك تماما أنه هذا عطل جزء كبير من تجارة إيران الخارجية، لا سيما بتصدير النفط إلى الخارج، وربما أيضا ما عزز من المشكلة الاقتصادية أستاذ سهام هو استهداف قطاعات مهمة وحيوية في إيران، خاصة قطاع البتروكيماويات اللي بيشكل حوالي 40% من الاقتصاد غير النفطي الإيراني، وأيضا استهداف هذه المنشآت اللي بيشتغل فيها حوالي 2 مليون إيراني ما بين عامل وفني وتقني، وهذا أدى إلى زيادة وتيرة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها إيران، وبالتالي أثر أيضا على ما يسمى بالاقتصاد الساحلي، خاصة الجزء كبير من السكان العاملين في المنشآت الحيوية الساحلية، منشآت النفط والتكرير والمنشآت البتروكيماويات، ربما أصبحوا وانضموا إلى جيش العاطلين عن العمل، وبالتالي احتمالية انفجار الوضع الداخلي والاحتجاجات في هذه المناطق هي مرتفعة جدا، وربما في حال اندلاع مثل هكذا احتجاجات سوف تنتقل عدواها إلى مراكز المدن الكبرى، لا سيما العاصمة طهران وأصفهان ومشهد وغيرها من المناطق. وبالتالي أنا بعتقد أنه حرب الممرات وحرب المضاق هو اللي أثر

0: بشكل كبير على الجانب الإيراني، وربما يعني ربما قد يكون له تداعيات مهمة فيما يتعلق مستقبلا بالوصول إلى تسوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أنه الخلافات الحالية التي برزت للعيان ما بين الولايات المتحدة والجانب الإيراني ليست هامشية بل تمس جوهر الاتفاق فيما يتعلق بموضوع المضيق هرمز وأيضا أمن الممرات، وفيما يتعلق بالعقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة، مع سعي إيراني واضح لفصل المسارات من خلال المطالبة بإنهاء الحرب ووقف التصعيد ورفع العقوبات أولا ثم مناقشة الملف النووي لاحقا. وهذا بيعطيه تصور واضح حتى أنه من خلال مطالبة إيران بالإفراج عن الأرصدة المجمدة إلى أن الهدنة تحولت من وعود سياسية إلى أموال فعلية تدخل حسابها فورا كما تطالب إيران بشرط الحصول على 12 مليار دولار، وهذا يعني أن الجانب الإيراني بات لا يثق بالضمانات الأمريكية وبحاجة إلى 12 مليار دولار كدفعة أولية لمحاولة الحد من المشاكل وتداعيات أي تداعيات اقتصادية قد تؤثر على انفجار الوضع الداخلي برمته. هذه طبعا كلياته نتيجة الحصار المطبق الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إحكامه، كما تقول أن هذا الحصار وصفته بأنه حصار فولاذي.
1: أشكرك جزيل الشكر من عمان، مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، شكرا دكتور. أفادت مصادر العربية بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بانفجار مسيرة استهدفت قوة للواء جعفاتي. أضافت المصادر أن ضابطا إسرائيليا وجنديا أصيبا بجروح خطيرة في استهداف ثان بمسيرة جنوب لبنان. نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها أن المحادثات الأمنية بين إسرائيل ولبنان في البنتاغون لم تحقق أي تقدم وتواجه طريقا مسدودا. المصادر الإسرائيلية اعتبرت أن اللبنانيين ليسوا في وضع يسمح لهم بتحسين شروطهم. أضافت أن سفيري البلدين سيلتقيان مجددا الثلاثاء بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان. من جهتها توقفت هيئة البث الإسرائيلية عند تقييمات أمريكية وإسرائيلية اعتبرت أن حزب الله يطلق الصواريخ لعرقلة المفاوضات. القناة 13 الإسرائيلية أفادت بأن الجيش يوصي في البقاء بالبقاء في المناطق التي سيطر عليها بلبنان في أي اتفاق. فيما كشفت القناة 12 أن إسرائيل عدت خطة هجومية في عمق لبنان بانتظار موافقة المستوى السياسي. وبالتزامن يعقد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية لبحث الرد على استمرار حزب الله في إطلاق الصواريخ والمسيرات بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية. كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني التقيا بشكل مباشر في واشنطن من دون الخروج بقرارات واضحة. أضافت الهيئة أن الاجتماعات ستستمر الأسبوع المقبل لبحث التوصل لمذكرة تفاهم، وأن إسرائيل رفضت طلب الوفد اللبناني بالانسحاب ضمن جهود نزع سلاح حزب الله. في المقابل شدد رئيس وزراء لبنان نواف سلام على أن المفاوضات ليست استسلاما وأن أول بند فيها تحقيق وقف النار وهدفها إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ومن ثم إعادة إعمار الجنوب وعودة النازحين.
2: هل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل للوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى بما يسمح بإعادة إعمار ما تهدم وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم.
1: أضاف سلام أن طريق المفاوضات سيكون صعبا وطويلا ويتطلب الوحدة تحت سقف الدولة وعدم التفرد أو المكابرة، مشيرا لأن الدولة تخوض المفاوضات باسم كل اللبنانيين، كما شدد على ضرورة أن يبقى قرار السلم والحرب بيد الدولة وليس بيد فريق دون آخر أو من خارج الحدود، وذلك في إشارة لحزب الله.
2: هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية، وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة. فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين.

0: فالحري بهم جميعا أن ينضوا تحت لوائها، فيبقى قرار الحرم والسلم قرارا لبنانيا وطنيا، ليس عند فريق دون آخر، ولا يكون خارج الحدود.
1: معنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس. أستاذ ريتشارد، أهلا بكم. هذه المحادثات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، إلى مدى يعول عليها لجهة إحداث أي خرق، خصوصا لتحقيق أبرز أهدافها، وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان؟
2: هي توفر إطار عمل لهذه النتيجة، أما تحقيق النتيجة فسيعتمد على الأوضاع الخاصة بحزب الله وإيران. بالتالي الرئيس ترامب سيكون مستعدا لإرغام الإسرائيليين على الانسحاب من أغلب مناطق لبنان ووقف العمليات العسكرية إذا ما كان هنالك احتمال للتوصل إلى اتفاق مع إيران يزيل من خلاله الكثير من دعم إيران لحزب الله ويقيد عمل حزب الله.
1: طب سيد ريتشارد، مصادر الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي يستبق مخرجات هذه المحادثات في البنتاغون بين الطرفين ويقول إنها وصلت إلى طريق مسدود. باعتقادكم ما الذي حال دون تحقق أي تقدم من خلال هذه المحادثات رغم الرعاية ورغم التشجيع الأمريكي لها؟
2: على الأرجح مزيج من تصاعد القتال كما شاهدنا على قناتكم، وإدارة ترامب وترددها في فرض الضغط على إسرائيل إلى أن يكون لديها الثقة من تحقيق التقدم فيما يخص إيران.
1: طيب، هناك هذه المحادثات الأمنية العسكرية متوقع أن تستمر كذلك الأسبوع المقبل في البنتاغون، هل نتوقع أن تؤدي إلى التوصل إلى أي تفاهمات أمنية قد تبني أرضية للشق السياسي؟
2: مرة أخرى الأمر يعتمد إذا ما تم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران ووافق الرئيس ترامب على مقترح السلام، وقد يحصل ذلك في أي دقيقة، فهو يتحفظ في التوقيع عليه منذ يوم أمس ولا نعرف إذا كان سيوافق عليه أم لا. بعدها قد يكون هناك المزيد من التقدم على الصعيد اللبناني إذا ما رفض رئيس ترامب المقترح ولم يصدر القرار، فأتوقع بأننا لن نشهد الكثير من التغيير مقارنة بما حصل في 48 ساعة الماضية.
1: طيب، إلى أي مدى باعتقادكم أن هذه المحادثات مستمرة لكنها مرهونة بالتوصل لاتفاق بين واشنطن وإيران لحسم هذا الموضوع؟
2: كما قلت، هي توفر الأساس للحل المستقبلي حالما يكون لدينا هذا الاتفاق. سيركز الرئيس ترامب على إنهاء الصراع اللبناني، فهذه المحادثات تضع الأساس للإطار الأمني على الأقل. بالتالي أعتقد بأنهم ربما توصل إلى بعض السبل التي بإمكان إسرائيل تجنب المواجهة مع الجيش اللبناني بينما تنسحب من لبنان في المستقبل. فهذه المحادثات مهمة لأنها توفر الأدوات التي ستكون متاحة لصناع القرار في المستقبل، أما إذا ما كانت هذه الأدوات ستستخدم فالأمر يعتمد على تطورات خارج لبنان.
1: طيب سيد ريتشارد، بحسب المصادر الإسرائيلية وحتى الإيرانية، أي اتفاق موقع بين واشنطن وإيران سيتضمن وقفا للحرب في لبنان. في هذه الحالة بالنسبة لمذكرة التفاهم بين الطرفين، الجانبان يتحدثان عن وضع اللمسات النهائية حتى اللحظة، لماذا لم يتم التوقيع على هذه المذكرة؟ ما الذي حال دون التوصل إلى النص النهائي لمذكرة التفاهم، على الأقل اتفاقا مبدئيا؟
2: لا نعرف في الحقيقة، فمهما كان السبب الرئيس ترامب رفض القبول أو قبول المقترح الحالي أو

0: حتى رفضه، فأتوقع أنه لا يزال يفكر في بعض المسائل والتي ربما ليس لها علاقة في بلبنان، وعلى الأكثر لها علاقة ببرنامج إيران النووي وكيف استرقى إيران الأموال بعد رفع العقوبات ورفع أو فك الأصول المجمدة لفتح مضيق هرمز، وقد يكون مرنا فيما يخص بعض الأدوات الأخرى مثلا التوفير الإيراني بالأموال التي يطالبون بها.
1: طيب، لماذا حتى اللحظة لا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية كبادرة حسنية بالإفراج عن بعض الأموال أو الأصول الإيرانية المجمدة؟ أقل 12 مليار دولار كما تطالب طهران، وتضمنته مسودة التفاهم بين الجانبين كما أعلن.
0: أعتقد بأن النية هي إطلاق تلك الأموال لأنها محتجزة من قبل طرف ثالث، أعتقد قطر والرئيس ترامب، لأنه صانع صفقات ومفاوض يريد شيئا بالمقابل. مرة أخرى على الأرجح تنازل حول الموضوع أو الملف النووي.
1: طيب، الملف النووي من المتوقع أن يكون ضمن مفاوضات المرحلة الثانية، لماذا لا يتم حسم موضوع مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية حتى اللحظة؟
0: الولايات المتحدة قلقة وبحق من أننا إذا ما قمنا بحل مشكلة مضيق هرمز الآن والتوصل إلى ترتيب مقبول، فمحفزات إيران للتفاوض حول الملف النووي لن تكون موجودة أو تنخفض بشكل كبير. بالتالي أعتقد بأن الإدارة الأمريكية تريد التزاما واضحا من قبل الإيرانيين من أنهم سيوافقوا على التخلي عن اليورانيوم المخصب الذي أنتجوا وتقييد تخصيبهم المستقبلي قبل تخليهم عن أفضل بطاقة بين أيديهم وهي الحصار أو قلق المضيق.
1: طيب، الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما في ظل إغلاق مضيق هرمز، إلى أي مدى هذا الخنق الاقتصادي والضغط الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن تعتقد أنه سيجبر طهران على تقديم تنازلات في لجهات التوقيع على اتفاق وتقديم تنازلات لجهات مخزون اليورانيوم أو الغبار النووي وحتى مضيق هرمز والأصول المجمدة؟
0: الفكرة هي أن إيران في مرحلة ما ستكون بحاجة إلى الحصول على عائدات النفط، ولا تستطيع تصدير النفط الآن بسبب الحصار الأمريكي، فهنالك محفز لتقديم التنازلات من هذا من وجهة نظر البيت الأبيض. أما الإيرانيون فيبدو أنهم يعتقدون بأن الوقت يصب في صالحهم، ويعتقدون بأنهم إذا ما انتظروا فالرئيس ترامب هو الذي سيقدم التنازلات بسبب الانتخابات النصفية القادمة في أمريكا والحاجة إلى خفض أسعار الطاقة في أمريكا.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويلز. قالت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا إنها توصلت إلى نتائج موثوقة مفادها أن أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من عقد خلال نظام الأسد قد توفوا. أشارت الهيئة إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديدا أماكن وجودهم مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن النتائج التي تم التوصل إليها جاءت استنادا إلى الإجراءات التحقيق والتحليل متعددة بناء على تنسيق وإجراءات مشتركة مع الجهات الوطنية المختصة. أكد حسان العباسي شقيق الطبيبة رانيا العباسي المفقودة مع أسرتها في عهد نظام الأسد للعربية أن توقيف أمجد يوسف أحد العسكريين السابقين مكنه من معرفة مصير أطفال شقيقته.
2: في وصف بأحد التقارير أنه يدخل أمجد يوسف أحد الفيديوهات من أحد 27 فيديو، في فيديو بيدخل على غرفة مظلمة بيشوف فيها جثث أطفال، بيقول هدول أولاد كبار الممولين الإرهابيين بركن الدين، وأنا من سكان ركن الدين. بقى أنا رجعت لما سمعت هداك اللقطة ورجعنا أن خلينا نفرض أنه كل الأخبار اللي جتنا برؤية الأطفال بدور رعاية هي مو صحيحة، بقى أنا طلبت

0: تهديدات روسيا المتزايدة وإشارات أمريكا حول عدم استمرار حماية أوروبا عسكريا. تضم المظلة صواريخ نووية تطلق من الغواصات وطائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، كما أن فرنسا هي الدولة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها 290 رأسا نوويا. انضمت إليها حتى الآن 8 دول ستستفيد من المظلة النووية الفرنسية، هي ألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك، وآخرها كانت النرويج. من وجهة النظر الروسية، فإن أي توسع في ترتيبات الردع النووي الغربي ينظر إليه كجزء من عملية تطويق استراتيجي، حتى وإن كانت القوة النووية الفرنسية أصغر بكثير، إلا أن نقاش موسكو يدور حول الردع السياسي والاستراتيجي أكثر من تحقيق تفوق نووي عددي.
1: تبدأ اليوم وزيرة خارجية بريطانيا جولة رسمية تشمل الصين والهند. أوضحت الحكومة البريطانية أن الزيارة ستركز على عدد من القضايا الدولية الشائكة، بدءا من مضيق هرمز مرورا بحرب أوكرانيا وصولا إلى وباء إيبولا. من المقرر أن تناقش خلال الزيارة ملفات اقتصادية مع نظيريها في كل من الصين والهند. أعلنت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عن إجراءات سفر صحي عام موحدة للأفراد القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس إيبولا. يهدف هذا التوجه المنسق إلى حماية المواطنين فضلا عن ملايين السياح المتوقع وصولهم لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم، وفق بيان رسمي كندي. يذكر أن كندا كانت حظرت دخول مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان إلى أراضيها لمدة 90 يوما، حيث طلب من القادمين من هذه الدول الالتزام بحجر صحي لمدة 21 يوما. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أكد تطلعه إلى وقف تفشي فيروس إيبولا بالتعاون مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك من خلال الاستجابة التي تتطلب مزيدا من الدعم اللوجستي والمالي.
2: And looking forward to stop this Ebola with the community and under the leadership of the government. Of course, more logistic support, more financial support, but while focusing on the emergency, we should use it as opportunity to build the health system. Because in every crisis, there is opportunity, and that's how we should manage this outbreak.
1: فاقم تراجع المساعدات الدولية جهود احتواء تفشي فيروس الإيبولا في شرق الجمهورية الكونغو الديمقراطية، واستدعوات إلى زيادة الإنفاق لمواجهة المرض واحتوائه. يأتي هذا فيما تجاوزت عدد الحالات المشتبه بها 900 حالة.
3: أعداد المصابين بإيبولا تتزايد في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الحالات المشتبه بها 900 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 220 حتى الآن. وليس هذا آخر ما يشغل فرق الاستجابة في الكونغو، فالعاملون في القطاع الصحي نجحوا خلال العقود الماضية في احتواء 16 موجة تفشي لإيبولا، لكنهم يقولون إنهم هذه المرة لا يملكون ما يكفي من الموارد للسيطرة على هذه الموجة الحالية من المرض. ذلك أن جهود احتواء إيبولا تحتاج هذه المرة إلى ما هو أكثر من الخبرة، إذ تؤكد منظمات الإغاثة أن المعدات والإمدادات التي تصل إلى مناطق التفشي ما تزال أقل من المطلوب لملاحقة انتشار الفيروس واحتوائه.
4: يأتي هذا التفشي في ظروف بالغة التعقيد، ففي مقاطعة إيتوري وحدها يحتاج نحو 1,200,000 شخص إلى مساعدات إنسانية، فيما يؤدي استمرار النزاع وانعدام الأمن الغذائي إلى إعاقة جهود احتواء الوباء.
3: يعود ذلك إلى تراجع التمويل الدولي المخصص للكونغو ومنظمة الصحة العالمية، فانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة وهي أكبر مساهم فيها أدى إلى تراجع كبير في تمويلها، ما دفعها إلى تقليص عدد من برامجها الصحية بما فيها برامجها في الكونغو. ولهذا تخشى منظمة الصحة العالمية أن يواصل الفيروس انتشاره داخل الكونغو وخارجها في وقت لا تبدو فيه موارد الدعم آخذة في الازدياد.

0: كل الوقت كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
1: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
7: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
8: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
9: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
10: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
11: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
12: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
13: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
14: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على

0: التوقع
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
0: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعلم، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق ومستحيل نستشف. تمهل وتنظر الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

ترامب يطلب من فريقه إدخال تعديلات على الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثيه مع إيران. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ضابط بجروح خطرة في هجومين بمسيرتين على جنوب لبنان. والمحادثات الأمنية بين الجانبين تواجه طريقا مسدودا. وزيرة خارجية بريطانيا تبدأ جولة رسمية تشمل الصين والهند لبحث عدد من القضايا الشائكة، في مقدمتها مضيق هرمز، حرب أوكرانيا والمخاوف من أبولا. اعتقال أكثر من 400 شخص وإصابة 7 رجال من الشرطة بأعمال شغب في باريس عقب نهائي أبطال أوروبا.

نشرة إخبارية تأتيكم من العربية، أهلا بكم. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب طلب من فريقه إدخال عدة تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإيرانيين. وبحسب المصدر فقد طلب ترامب فتح جولة جديدة من التفاوض مع طهران قد تستمر لعدة أيام إضافية. هذا وأوقف

0: ما يشغل فرق الاستجابة في الكونغو، فالعاملون في القطاع الصحي نجحوا خلال العقود الماضية في احتواء 16 موجة تفشي لإيبولا، لكنهم يقولون إنهم هذه المرة لا يملكون ما يكفي من الموارد للسيطرة على هذه الموجة الحالية من المرض، ذلك أن جهود احتواء إيبولا تحتاج هذه المرة إلى ما هو أكثر من الخبرة، إذ تؤكد منظمات الإغاثة أن المعدات والإمدادات التي تصل إلى مناطق التفشي ما تزال أقل من المطلوب لملاحقة انتشار الفيروس واحتوائه.
1: يأتي هذا التفشي في ظروف بالغة التعقيد، ففي مقاطعة إيتوري وحدها يحتاج نحو 1,200,000 شخص إلى مساعدات إنسانية، فيما يؤدي استمرار النزاع وانعدام الأمن الغذائي إلى إعاقة جهود احتواء الوباء.
0: يعود ذلك إلى تراجع التمويل الدولي المخصص للكونغو ومنظمة الصحة العالمية، فانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة وهي أكبر مساهم فيها أدى إلى تراجع كبير في تمويلها، ما دفعها إلى تقليص عدد من برامجها الصحية بما فيها برامجها في الكونغو. ولهذا تخشى منظمة الصحة العالمية أن يواصل الفيروس انتشاره داخل الكونغو وخارجها في وقت لا تبدو فيه موارد الدعم آخذة في الازدياد، فحتى الدول التي لا تزال تدعم المنظمة بدأت تخفض مساهماتها، فألمانيا أكبر مانح حالي لمنظمة الصحة العالمية خفضت مساهماتها وأعلنت مساعدات تنموية للكونغو بقيمة 160 مليون يورو لعامي 2026 و2027، وهو مستوى أقل مما قدمته في السنوات السابقة.
2: شهدت العاصمة الفرنسية باريس أعمال شغب واسعة عقب فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب فريق أرسنال الإنجليزي. وقالت الشرطة الفرنسية أنها اعتقلت 416 شخصا، مؤكدة إصابة 7 من رجال الشرطة ومن رجال الأمن إثر الاشتباكات، كما أشارت إلى تضرر عدد من المرافق العامة ومن بينها موقف للحافلات جنب الشانزليزيه وعدد من المحلات التجارية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس إلغاء سلسلة حفلات موسيقية مقررة ضمن احتفالات الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وذلك بعد انسحاب عدد من الفنانين المشاركين فيها، مشيرا إلى إمكانية استبدالها بخطاب جماهيري. أضاف ترامب أن 5 فنانين انسحبوا من الحفلات، مؤكدا عبر منصة ترو سوشيال أنه يفكر في إلقاء خطاب وعقد تجمع بدلا من الحفلات. ومن ورقة نقدية تحمل صورة الرئيس إلى مشاريع عمرانية ضخمة تعيد رسم معالم واشنطن، تحولت احتفالات مرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة إلى مادة سجال سياسي متصاعد في الولايات المتحدة.
3: في واشنطن لا تثير احتفالات مرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة الحماسة فقط، بل تثير جدلا سياسيا واسعا أيضا.
4: فبينما يستعد البيت الأبيض لسلسلة مشاريع واحتفالات ضخمة، يتهم الديمقراطيون الرئيس دونالد ترامب بمحاولة ربط هذه المناسبة التاريخية بشخصه. آخر فصول الجدل ورقة نقدية مقترحة بقيمة 250 دولارا تحمل صورة ترامب، فكرة دفعت هيلاري كلينتون إلى السخرية بالقول إن هذه الورقة قد لا تكفي في عهد ترامب لشراء البنزين والبيض. وزير الخزانة سكوت بيسانت دافع عن المشروع علنا في وقت تتحدث تقارير أمريكية عن خلافات داخل مكتب الطباعة الحكومي بشأن المضي فيه، لكن القضية لا تتوقف عند ورقة نقدية جديدة. وهنا في واشنطن تتسارع أعمال إعادة تأهيل مواقع تاريخية استعدادا للاحتفالات، من الناشونال مول إلى البحيرة العاكسة قرب نصب لينكولن إلى قوس النصر قرب نهر البوتوميك. وسط حديث أيضا عن مشاريع رمزية جديدة يريدها ترامب ضمن احتفالات أمريكا الكبرى، مؤيدو الرئيس يعتبرون أنها احتفالات تليق بربع ألفية على تأسيس الولايات المتحدة.

0: أما معارضوه فيرون أنها محاولة لتحويل عيد أمريكا إلى احتفال بترامب نفسه. ريتا سليمان، العربية، واشنطن.
1: أعلنت وكالة ناسا عن انفجار نيزك هز بوسطن والمناطق المحيطة، مشيرة إلى أنه كان مندفعا بشدة نحو الأرض. الوكالة أوضحت أن كرة النار تفتتت في السماء، وقالت إن صدى الانفجار تردد في أنحاء المنطقة، حيث بلغت قوته ما يعادل 300 طن من مادة TNT. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية عن وصول كتلة هوائية أبرد قليلا قد تؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة وتنهي موجة الحر القياسية التي تسببت في عدد من الوفيات في أنحاء غرب أوروبا. حذرت الهيئة من حدوث عواصف قوية في أنحاء شمال فرنسا مع تساقط البرد وهبات رياح تزيد سرعتها عن 80 كيلومترا في الساعة. نتوقف مع أخبار الرياضة مع التقرير التالي.
2: فاز باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا إثر تغلبه على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الهنغارية بودابست. وعاشت العاصمة الفرنسية باريس ليلة استثنائية ابتهاجا بفوز فريق باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا وسط احتياطات أمنية مشددة في الشوارع والميادين. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي الاستغناء عن خدمات مدربه الهولندي أرني سلوت على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال منافسات الموسم الأخير. تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس العالم يخوض المنتخب الأردني مباراة ودية ضد نظيره السويسري اليوم الأحد. ودعت حاملة اللقب الأمريكية كوكو غوف بطولة فرنسا المفتوحة بخسارتها في الدور الثالث أمام النمساوية أناستازيا بوتابوفا.
1: ختام هذه النشرة، ولم يبقى سوى أن نذكركم بالعناوين. ترامب يطلب من فريقه إدخال تعديلات على الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثيه مع إيران. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ضابط بجروح خطرة في هجومين بمسيرتين على جنوب لبنان. والمحادثات الأمنية بين الجانبين تواجه طريقا مسدودا. وزيرة خارجية بريطانيا تبدأ جولة رسمية تشمل الصين والهند لبحث عدد من القضايا الشائكة، في مقدمتها مضيق هرمز، حرب أوكرانيا والمخاوف من إيبولا. إلى اللقاء.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الآن على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى،
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
8: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وتحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

بين طهران وعواصم المنطقة تتسارع الأحداث في إيران لتضع المشهد الإقليمي بأسره فوق صفيح ساخن. تصعيد مستمر وملفات شائكة تفتح دفعة واحدة لتطرح السؤال الأبرز: إلى أين يتجه الشرق الأوسط؟ في غمرة هذا المشهد المعقد برزت أصوات خليجية قوية وجريئة في وجه عدوان إيران ووكلائها في المنطقة ضد دول مجلس التعاون. هل نجح الصوت الصحفي الخليجي للدفاع عن مواقف بلدانهم أم العكس؟ نفتح ملف إيران الليلة من زاوية مغايرة وبقراءة تحليلية.

0: جريئة مع ضيفنا الذي لطالما تميزت آراؤه ومواقفه بالصراحة واختراق الخطوط التقليدية، عميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير صحيفة السياسة الأستاذ أحمد الجر الله. أهلا بكم في قابل الجدل. رحب بضيفي من الكويت الأستاذ أحمد الجر الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية. أستاذ أحمد حياك الله معي في قابل الجدل.
1: هلا هلا أستاذ نايف، هلا والله،
0: حياك الله معنا. يعني حرب استمرت لأربعين يوما حتى لحظة التسجيل هي هذه الحلقة، لا زالت الأمور في ريحة المفاوضات، ولكن نتحدث عن تلك الفترة الأربعين يوما كنت من ضمن الأصوات الخليجية التي كانت تخرج وتدافع عن دول الخليج بقوة ضد الاعتداءات والعدوان الإيراني على الدول الخليجية. هل تعتقد أولا بأن الصوت الصحفي الخليجي قد أقنع العالم العربي أو من يشاهد يعني هذه القضية ومن تعاطف مع إيران، هل أقنعه بعدالة هذه القضية بالنسبة لهذه الدول ولشعوبها؟
1: كان ممكن أن يكون كما سألت، كان ممكن أن تكون للإعلام الخليجي قوة ومستمرة، لكن أحيانا مجاملات الدول الخليجية لإيران أحيانا تعيق هالمرفق من أن يقول كلمته، بل بالعكس المرفق اللي يدافع عن الإيران نجده في لبنان، نجده في بعض الدول العربية، نجده حتى في بريطانيا وفي هالدول اللي مفتوح فيها الأفق الصحفي أو الحرية الصحفية. فبالنسبة للدول صحافة الخليج يعني أعطت أكلها، لكن ليس بالقوة اللي يفترض أن تكون عليه وتتقبل. إحنا مثلا أنا هذا اللي حسه، الحكومات أحيانا كانت تجامل النظام في إيران. أنا خذ مثلا يا أستاذ نايف، اليوم كان أمس أو كان اليوم يفترض أن تكون في معارك، وكان مفروض تفتح بريطانيا وإسرائيل النار على إسرائيل على إيران، لكن نجد أنهم بكل أخلاق وطيبة قلب تتوسط السعودية والإمارات وقطر أنه يبقى استنى يمكن في أمل. هذا الإيرانيين ما يعني أنا متابع سياستهم من 50 سنة ولا 60 سنة،
0: بس هذا المشهد يا أستاذ أحمد في المفاوضات وغيره، بس هذا المشهد يا أستاذ أحمد هو يعيدنا ونحن دائما نتحدث إلى وقت تسجيل هذه الحلقة، هذا المشهد يعيدنا إلى ما قبل حرب الأربعين يوم، عندما توسطت هذه الدول طلبت من الولايات المتحدة أن تتأنى في مسألة العملية العسكرية، أن تجنح إلى التفاوض، لكن ما إن بدأت الحرب حتى قامت إيران بالهجوم على هذه الدول بعد ساعتين فقط من بداية الحرب عليها، لم تستطع حتى أن تتأكد 100% إن كانت هذه الدول انطلقت منها هجمات ضد أراضيها أم لا. هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو لو استؤنف القتال الأمريكي الإسرائيلي على إيران مرة أخرى؟
1: كانت إسرائيل وكان الولايات المتحدة كانوا يفتكروا أن إيران من خلال الخميني اللي قام بالثورة كان ممكن أن يكون بوليس هذه الدول في الشرق الأوسط وبالذات مناطق النفط وبالذات دول مجلس التعاون أو الخليج، كانوا يراهنوا عليه. وإحنا لو تقرأ مذكرات أوباما، مذكرة بايدن، مذكرة هيلاري كلينتون، تحس أنه كانوا يهيئون هذا، كانوا يتحدثون حتى في أنه يكون هناك ما يسمى الهلال الشيعي في كل المنطقة، وكان

0: يعني احنا نشكو الامرين من هذا الكلام، لكن ما كانوا يسمعون، لان ايضا بامريكا ويمكن بعض دول الغرب عندما تغضب من دول الشرق الاوسط تحرك عوانها في هذا المنطقه. احنا اقول لك مع يعني كل ما يقال،
1: انت تقول بان هذا المشروع الايراني الذي كان موجود في
0: إسرائيل
1: المنطقه
0: او ما يقال
1: مشروع تصدير الثوره ترعاه الولايات المتحده، يعني هو مشروع امريكي ترامب.
0: انا اقول لك ما فعله جيد. تفضل.
1: أنا أقول أستاذ أحمد، عفوا للمقاطعة لكن ربما يتأخر الصوت قليلا، تسمعني؟
0: أسامعك.
1: طيب أنا كنت أسأل قبل قليل، يعني أنت هل تريد الإشارة بهذا الحديث إلى أن الولايات المتحدة أعطت إيران الضوء الأخضر في مشروعها، في مشروع تصدير الثورة، الهلال الشيعي كما ذكرت، السيطرة على العواصم العربية، بمعنى أن هذا المشروع لم يكن ليكون واقعيا لولا أن سمحت الولايات المتحدة، وبالتالي أتت اللحظة التي توقف هذا المشروع الآن؟ أفهم هذا الكلام بهذا الشكل؟
0: شفت، أنا ما نقدر بعد 20 سنة نقدر نفسر المواقع. كل ما هنالك أنه عندما تغضب الولايات المتحدة أو تغضب إسرائيل على هذه، كانوا يلجؤون إلى، حتى أيام الشاه كانوا يصفون ببوليس المنطقة، لكن مسار الشاه مختلف عن المسار هؤلاء اللي شو اسمها الحرس الثوري او الحكم.
1: بس كيف مختلف يا استاذ احمد؟ كلهم كانوا مهددين لدول الخليج الصراحه، ان كان نظام الشاه او نظام الخميني،
0: منهم معاناه من 2000 سنه. هو هذا اسلوبهم في التعامل مع جيرانهم. من وحنا نتذكر معركة ذيقار ومعارك اللي مرت علينا مع الإيرانيين، مع الأكاسرة، مع أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيام انتشار الإسلام في هذه المنطقة. يعني هؤلاء الثقة فيهم يعني صعبة. في مقولة خليجية، كل شيء أهون من شيء، عرفت شلون؟ لكن الإضرار اللي ممكن تحدث إيران بدول الخليج أو بدول الشرق الأوسط كلها ليست أقوى وليست أكبر من إضرارها لو استمرت قوية. نحن نبيها ضعيفة، نبيها بلا ذري، نريدها بلا فكر ديني يصدر إلينا بكل المناطق. يا أخي روح شوف سوى بلبنان، يعني الناس كان الشام وين المسجد الأموي والمساجد اللي في سوريا، وصارت مقامات لفكر. احنا ما يعني دول الشرق الأوسط سواء كانت سنية أو مسيحية ما تقبلها.
1: طيب أستاذ أحمد، يعني خلال
0: أنا أقول لك الإضرار اللي بتصير بدول مجلس التعاون ليست إضرار. الحمد لله في المعارك اللي مرينا فيها وجدنا جيوش دول مجلس التعاون كلها انسجمت وفهمت التكنولوجيا الجديدة في إبعاد الإضرار على المسيرات والصواريخ اللي كانت تجينا.
1: طيب
0: اللي أرسل صواريخ
1: أستاذ أحمد في
0: 8000 صاروخ، أكثر من اللي راح لإسرائيل،
1: أكثر من اللي راح لإسرائيل. في مسألة أيضا مهمة يسألها من يشاهدنا الآن، يقول على مدى هذه الحرب 40 يوم كانت تخرج أصوات صحفية عربية أو خليجية ومن ضمنهم حضرتك، وكنت تقول بأن هذه الحرب لن تنتهي دون أن يسقط النظام، سيسقط النظام في إيران. إيران لم يسقط النظام فيها، صحيح أنه قتل المرشد، صحيح أن القيادات من الصف الأول والثاني والثالث، ربما 3 طبقات مختلفة سياسيا وعسكريا قتلت أو تم يعني إصابتها في هذه الحرب، لكن النظام بقي. لذلك إيران تقول بأنها انتصرت في حربها ضد الولايات المتحدة

0: وضد إسرائيل، حرب 38 يوما، وأنها نجحت بالتحكم مثلا بمضيق هرمز، وبالتالي أهداف الحرب للولايات المتحدة ولإسرائيل لم تتحقق. هل ينظر أحمد الجار الله إلى ما حدث اليوم بأنه انتصار فعلا لإيران؟
1: شوف طال عمرك، هم الانتصار يربطونه بالهزائم دائم، يعني قصة هرمز هذه ورقة أساءوا استخدامها، كل العالم الآن ضدهم مو معهم، إيش لون أنت تجي تضر حتى حلفائهم؟ أول أمس في لقاءات ترامب مع الصين اختلف المنظر، اختلف كذا، أنت أضريت حتى حلفائك وأضريت العرب وأضريت شرق أوروبا، شوف البنزين بكم يبيعونه بأمريكا وبهالدول الثانية. يعني هذه الورقة يلعبونها، بس ما هي مجدية بالنسبة لهم. احنا نتمنى نتمنى انه النظام يزول وكذا، لكن ما زال النظام موجود. انا اتمنى اقول لك كذا، حشوف ايران عشان يثور عليها شعبها تكون مثل غزة، ليش لا؟ ايش اللي يمنع؟ انا اللي ازعجتني من 47 سنة وهي تضرب وهي تدق ابوابنا. الحوادث اللي صارت مكة المكرمة، الشغب اللي سووه بالسعودية بالكويت بدول مجلس التعاون كلها، يعني طيب. واضح ومسجل وتتحدث فيه كل الناس. يعني السعودية كم تفجير صار فيها داخل في المجمعات السكنية، في مقر المخابرات، في المحطات النفطية،
0: وكذلك أيضا حتى في الحج،
1: حتى معرض صاحب السمو فجروا سيارته، أمير الكويت اللي هو جابر الأحمد فجر. من ضمنه ما أنا تعرضت أيضا لحركة اغتيال في هذه الفترة في 85،
0: الاغتيال يعني المحاولة الاغتيال اللي حضرتك لها علاقة بإيران،
1: جو ليؤذي المنطقة. نعم،
0: محاولة الاغتيال اللي حضرتك في 85 كان لها علاقة بإيران.
1: 85 وبعدها جاء محاولة اغتيال صاحب السمو الله يرحمه.
0: لا محاولة الاغتيال لأحمد الجار الله كان لها علاقة في إيران؟
1: نعم، إيران وعلى رأسه، لأني كنت أنا أنتقد الأوضاع مالهم، كنت أنتقد أوضاع أيضا سوريا يومها وليبيا اللي منضمين لهم، وجرت المحاولة
0: لكن اليوم لا يخشى أحمد الجار الله يعني من تكرار نفس الشيء، حتى وأن انتقدهم بشكل ربما أقوى وهجوم يعني واضح وصريح.
1: كان زوار يقولون انتظر لا تكتب عن الجماعة، قلت لا هذه أنا هذا مساري، أنا هذا الناس جو ليخربوا المنطقة كذا. كانوا
0: طيب.
1: عب على المنطقة وإذاء المنطقة يا رجل. العراق الآن
0: أستاذ أحمد على موضوع العراق بجي عليه، بس خلينا نأخذ فاصل.
1: كم مدته؟
0: خلينا نأخذ فاصل قصير أنا وأنت والمشاهدين.
1: العراق
0: إيه، وأعود إليك لنتحدث عن موضوع العراق لأن سنفرد له مساحة لوحده. فاصل قصير مشاهدين، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل الجدل مع الصحفي الكويتي أحمد الجار الله.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعلم،

0: حولنا
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا
0: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
10: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
11: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من قبل الجدل مع أحمد الجر الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية. أستاذ أحمد حياك الله معي من جديد. يعني الحقيقة أن جزء ربما من المقابلات الكثيرة التي عملتها الفترة اللي راحت تحدثت فيها عن العراق، وهناك غضب من العراقيين على كثير من تصريحات أحمد الجر الله عندما تصفهم بأنهم كانوا يغسلون أقدام الإيرانيين بالمياه ويشربونها، عندما تحدث بأنهم ولائيون تابعون لإيران يخدمون الأجندات الإيرانية، الحشد الشعبي أيضا كذلك مع أنه مؤسسة عسكرية نظامية في العراق. أريد أن ترد على كل من هاجم أحمد الجر الله أو من تسببت تصريحاته أو تصريحاتك أنت بأذى له في العراق.
1: تفضل. أنا أقول لك اللي كنت أتكلم مع الدكتور في الحلقة وقلت له أنت اللي يحكمكم إيران، وأنا ما صادق في هذه، وقلت له أنتوا الإيرانيين لما يجوا إلى بغداد أو إلى الأراضي المقدسة بنظركم تغسلون رجولهم وتشربون

0: طيب يعني استاذ نايف، انت الحين ايش فيك مع الامارات تروح؟ في الامارات فيها حضاره، السعوديه فيها تقدم اقتصادي وفيها كل شيء، ليش تحاربهم؟
1: شكرا على وجودك معي هذه الليله في قابل الجدل. الصحفي الكويتي ورئيس تحرير صحيفه السياسه الكويتيه الاستاذ احمد الجار الله، شكرا على وجودك معي. هذه الحلقة من قابل الجدل انتهت، وتابعونا ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. شكرا لكم، والأسبوع المقبل حلقة جديدة من قابل الجدل. إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن رئيس دونالد ترامب طلب من فريقه إدخال عدة تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران. وبحسب المصادر فقد طلب ترامب فتح جولة جديدة من التفاوض مع طهران قد تستمر لعدة أيام إضافية. أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الجيش يوصي بالبقاء في المناطق التي سيطر عليها في لبنان في أي اتفاق، فيما كشفت القناة 12 أن إسرائيل أعدت خطة هجومية في عمق لبنان بانتظار موافقة المستوى السياسي. تبدأ اليوم وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر جولة رسمية تشمل الصين والهند. وأوضحت الحكومة البريطانية أن الزيارة ستركز على عدد من القضايا الدولية الشائكة، بدءا من مضيق هرمز، مرورا بحرب أوكرانيا، ووصولا إلى وباء إيبولا. ومن المقرر أن تناقش كوبر خلال الزيارة ملفات اقتصادية مع نظيريها في كل من الصين والهند. شهدت العاصمة الفرنسية باريس أعمال شغب واسعة عقب فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب فريق أرسنال الإنجليزي. وقالت الشرطة الفرنسية أنها اعتقلت 416 شخصا، مؤكدة إصابة 7 من رجال الأمن إثر الاشتباكات. كما أشارت إلى تضرر عدد من المرافق العامة، ومن بينها موقف للحافلات جنب الشانزليزيه وعدد من المحلات التجارية. أعلنت وكالة ناسا عن انفجار نيزك هز بوسطن والمناطق المحيطة، مشيرة إلى أنه كان مندفعا بشدة نحو الأرض. الوكالة أوضحت أن كرة النار تفتتت في السماء، وقالت أن صدى الانفجار تردد في أنحاء المنطقة حيث بلغت قوته ما يعادل 300 طن من مادة TNT. إلى اللقاء.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

السلام عليكم، حياكم الله إلى نشرة الرياضية. نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. باريس سان جيرمان يواصل هيمنته الأوروبية ويحرز دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي. ركلات الترجيح تبتسم لريكي بعد تفوق على أرتيتا بنسبة استحواذ وصلت 75%. المنتخب السعودي يواجه الإكوادور في أولى ودياته تحضيرا للمونديال. والأردن يختبر تحضيراته لكأس العالم بمواجهة قوية أمام سويسرا. ميسي يتقدم قائمة الأرجنتين النهائية للدفاع عن اللقب العالمي.

0: توج باريس سان جيرمان بكأس بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح. كان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم أرسنال بهدف الألماني كاي هافرز، وأدرك سان جيرمان التعادل من ركلة جزاء نفذها الفرنسي موسى ديمبيلي بنجاح. استمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الفريق الفرنسي بأربعة أهداف لثلاثة.
1: علينا استيعاب موسمنا، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أحد سيأخذ منك ما تشعر به من ألم. من الصعب تقبل ما حدث عندما تكون مسيطرا وفي النهاية تخسر الكأس بركلات الترجيح. إنه أمر صعب. سنتخذ قرارات مهمة في الصيف للصعود إلى أعلى مستوى. أخبرت اللاعبين أنني فخور جدا بهم، لقد منحونا الكثير من السعادة هذا الموسم وسط الظروف الداخلية في النادي. يعرفون ما نمر به. أن أدرب هذه المجموعة يعد امتيازا. لقد حققنا بطولة كبيرة، لكننا أهدرنا الأكبر. لقد شاهدت لقطة مدويكي ومن السهل جدا احتسابها، خاصة بالنظر إلى ركلات الجزاء المحتسبة طوال الموسم في هذه البطولة. الحكم اتخذ القرار بعدم احتسابها، واتخذ القرار المعاكس مع موسكيرا. كان قرارا مهما.

0: الحديث عن النهاية القارية من بودابست انضم إلينا الصحفي في موقع العربية نت أحمد عسل. أهلا وسهلا بك أحمد. ليلة كبيرة جدا بالنسبة لجماهير باريس سان جيرمان، التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي. كيف كانت الأجواء في الملعب وفي محيطه؟
1: أهلا محمد. يعني الأجواء كانت رائعة منذ صباح اليوم، سواء في شوارع بودابست أو في المناطق المحيطة من ملعب المباراة. جماهير أرسنال وجماهير باريس سان جيرمان كانت منتشرة بكثافة، كان هناك بعض المناوشات اللطيفة بين الجمهورين. حتى في ملعب المباراة كانت الأجواء رائعة. أثناء الاحتفالات لجماهير باريس سان جيرمان كان هناك بعض الألعاب النارية، ولذلك انتشرت الشرطة بشكل كبير في الملعب بعد تتويج باريس سان جيرمان، وبالتالي كانت الأجواء رائعة. بينما كانت جماهير أرسنال قد غادرت سريعا فور استلام الفريق الميداليات الفضية ولم تنتظر حتى النهاية، بينما ظلت الأجواء صاخبة لدى جماهير باريس سان جيرمان واللاعبين.
0: بالتأكيد أنه التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي كان يعني أمر استثنائي بالنسبة لباريس سان جيرمان بعد محاولات لسنوات طويلة. كيف كانت احتفالات الجماهير وأيضا اللاعبين والمدرب لويس إنريكي بهذا اللقب؟
1: تحديدا إنريكي محمد، كانت احتفالاته صاخبة جدا، وكأنه فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى وليست للمرة الثالثة، حيث فاز بها مع برشلونة سابقا ومع باريس سان جيرمان العام الماضي. كان سعيدا جدا، تصريحاته بعد المباراة تبرز وكأنه فاز باللقب للمرة الأولى. قال إن هذا اللقب هو لقب الأصعب، لأن النهائي العام الماضي كان أسهل من ذلك نوعا ما. إنريكي تحدث أيضا عن أن فريقه أنشأ

0: مشروع كبير فاز باللقب للموسم الثاني على التوالي. كذلك بعض اللاعبين كان احتفالاتهم كبيرة، 10 من لاعبي باريس سان جيرمان بدأوا أساسيين في العام الماضي في المباراة النهائية، وهم الآن يشاركون للعام الثاني على التوالي، وبالتالي كانت احتفالات كبيرة جدا وصاخبة.
1: الفريق الخاسر أرسنال بالتأكيد أنه خيبة أمل كبيرة بعد موسم استثنائي على مستوى الدوري، لكن على مستوى دوري الأبطال كانوا يريدون تحقيق اللقب، خاصة أنه الفريق وصل للمباراة النهائية بدون أي خسارة. كيف تقبلوا خسارة اللقب هذه المرة أحمد؟
0: عندما سئل ميكيل أرتيتا أن يصف هذا الشعور في كلمة واحدة فقال ألم، وبالتالي هم جميعا يشعرون بالألم. تصريحات جميع لاعبي أرسنال بعد المباراة تبرز كيف هو الألم بعد خسارة هذا النهائي رغم الفوز بالدوري الإنجليزي قبل أسبوع تقريبا، وبالتالي كانوا قريبين جدا هذه المرة، لكن لعنة دوري الأبطال تطارد أرسنال، أكثر فريق خاض مباريات في تاريخ دوري أبطال ولم يفز باللقب، وبالتالي كان الألم كبيرا جدا، كان الإحباط واضحا جدا على جميع اللاعبين في المنطقة المختلطة.
1: بالنسبة للأمور التنظيمية أحمد، احنا يمكن أمس تحدثنا أنه دائما ما يصاحب المباريات النهائية لدوري الأبطال كثير من حالات الشغب، من المشكلات والصدامات والصراعات بين الجماهير. في هذه النسخة كيف كانت الأمور التنظيمية؟
0: حقيقة لم أرى مناوشات كبيرة بين الجماهير، مجرد فقط مزاح بين الجماهير باريس سان جيرمان وجماهير أرسنال سواء بالأمس أو اليوم خارج الملعب. الشرطة كانت منتشرة بشكل كبير، أغلقت أغلب الشوارع المحيطة بالاستاد حتى تكون الجماهير بعيدة عن الملعب نوعا ما، خاصة أن هناك العديد من المشجعين لم يكن لديهم تذاكر، جاءوا ليبحثون عن التذاكر، وبالتالي كان هناك تنظيم كبير. يمكن فقط الشيء الوحيد اللي كان ظاهر في المباراة هو الاحتفالات بالألعاب النارية فور إحراز ديمبلي هدف التعادل، وبالتالي انتشرت الشرطة بشكل سريع جدا خلال المباراة وكذلك أيضا بعد المباراة، فأعتقد أنها نسخة تنظيمية رائعة.
1: هل رشحت أي معلومات حول إصابات لاعبي باريس سان جيرمان تحديدا عثمان ديمبلي الذي غادر المباراة، واضح أنه متأثر بإصابة؟
0: أعتقد أن لويس إنريكي سيجيب على هذا السؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي بدأ الآن. بالفعل لم أقرأ أي أخبار أو أي شيء يتحدث بشكل واضح عن إصابة عثمان ديمبلي، وبالتالي الكل ينتظر موقفه من كأس العالم خاصة مع اقتراب البطولة.
1: يعني إنريكي لا زال يحتفل للتو، دخل المؤتمر الصحفي بعد المباراة تقريبا من ساعتين. واضح احتفالاته صاخبة الليلة.
0: صحيح.
1: طيب نتركك أحمد تحضر المؤتمر الصحفي وتغطي وتأدي مهامك العملية. شكرا جزيلا لك زميلنا أحمد عسل، كنت معنا من بودابست. باريس سان جيرمان حقق لقبه القاري الثاني، لويس إنريكي تفوق على مواطني أرتيتا في معركة بودابست.

0: من لندن نرحب باللاعب الدولي السابق دوايت يورك. اهلا وسهلا بك كابتن. نهائي امتعك على مستوى الفرجة الكرة القدم، هل كان ممتعا؟
1: أعتقد بأنها كانت ممتعة في نهاية المباراة. نعرف بأن أرسنال تقدم في الدقيقة السادسة، ولا شك بأن بي إس جي سيكون هو المهيمن فيما يخص حيازة الكرة، وهذا ما ظهرت الإحصاءات. ولكن أرسنال جاءوا بخطة لمحاولة لعب الدفاع بالعمق وشن هجمات المضادة، وسجلوا من الكرة الوحيدة ضد الهدف في الشوط الأول. ولكن بي إس جي غالبا ما يسجل 90% من الوقت، فدائما الاحتمالات أنهم سيعودون للمباراة، والفريق الأفضل فاز على الرغم من أنها كانت عبر ضربات الجزاء.
0: جميل. بالنسبة للفريق الأفضل، هل تعتقد بأنه بالفعل كان أرسنال يعني أقل من مستوى الحدث في هذه المباراة على المستوى الفني؟ نتحدث أنه لم يرتقي إلى مستوى

0: باريس سان جيرمان، شاهدنا فريق أقل بشكل كبير جدا من الطرف الآخر، يعني شفنا أرسنال أقل على مستوى الشجاعة الهجومية والرغبة في تسجيل الأهداف، وهذا ما جعل المباراة تبدو مملة في بعض لحظاتها.
1: غالبا ما يصل الفريق إلى النهائي في أكبر منافسة عدا كأس العالم، فحتى الأفضل فريقين عندما يصلان إلى هذه المباراة والفوز على كافة الفرق الأخرى دائما سيكون هناك مقاربة بشكل محافظ، فبالتالي ليس مفاجئا أن هذه المباريات التي متوقع أن تكون مباريات كلاسيكية ليس مثل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان التي شاهدناها. المباراة دائما ستكون صعبة، كلا المدربين لا يرغبوا بالخسارة واللاعبون متوترون جدا ولا يقدمون نفس المستوى المعهود، وشاهدنا ذلك. أرسنال ليس أرسنال الهجومي الذي يلعب الكرة السلسة، وباريس سان جيرمان أيضا نفس الشيء، ليس بنفس السلاسة التي شاهدناها في المباريات السابقة، فدائما سيكون المباراة ربما ضيقة، لا فريق يريد أن يسجل هدف ضده في وقت مبكر، ولكن بعد أن سجل أرسنال لعب بشكل دفاعي، وهذا يعني بأن باريس سان جيرمان أرغم الفرص التي حصل عليها. هنا أصبحت مباراة مشوقة في نهايتها، لم تكن مباراة كلاسيكية ولكن مع ذلك كانت مثيرة.
0: خروج كفاراتسخيليا وخروج عثمان ديمبلي في نهاية الشوط الثاني، هل ساعد في تقليل الحدة الهجومية بالنسبة لباريس سان جيرمان؟
1: نعم بكل تأكيد، عندما تخرج أفضل اللاعبين في مرحلة حاسمة فبالتأكيد سيؤثر على نسق المباراة، هذا ما شاهدناه. لم يكن أدائهم الهجومي مثل قبل، وتعتمد على اللاعبين لدفع الفريق خاصة في الدقائق الأخيرة، فسلاسة المباراة لن تكون أبدا مثل ما كانت عليه أو كما نرغب، ولكن هذا ما الكرافيس الذي خلق الفرصة أو فرسية الذي تسبب بضربة الجزاء. باريس سان جيرمان دفع أرسنال للدفاع بشكل أكبر، ولكن مع ذلك أعتقد بأن الفريق الأكثر إبداعا وابتكارا كان باريس سان جيرمان، وتمكنوا من الفوز ولو بصعوبة ولو بهامش بسيط، وهذا ما يشكل الفارق في مثل هذه المباريات الكبرى.
0: جميل. جواو نيفيز لاعب وسط باريس سان جيرمان في تصريحاته بعد المباراة قال بأن هناك فريق واحد فقط دخل للملعب يريد أن يلعب كرة قدم، هو يلمح إلى أن أرسنال لم يكن يريد التنافس على أرض الميدان فنيا وفتح ملعبه بشكل واضح لباريس سان جيرمان. تعتقد بأنه بالفعل كانت الرغبة في لعب مباراة جيدة فنيا أكبر لدى باريس سان جيرمان؟
1: أعتقد أرسنال بكل إنصاف جاءوا ولديهم خطة، وكما نتذكر عندما حصل ساكا على الكرة في كان ذهب للعب الكرة الركنية والحكم أنهى الشوط، واستغرق وقتا طويلا جدا في لعب الكرة، فحسب فهمي أرسنال جاء لخطة إبطاء اللعب واللعب بشكل دفاعي وكل اللاعبين في منطقة الجزاء، وشاهدنا ذلك من قبل، فلم يسمح ذلك لباريس سان جيرمان أن يلعب بالأداء الذي يحبه، وهذا ما أزعج باريس سان جيرمان، وهذا مؤشر واضح جدا من أن أرتيتا وأرسنال كان هذا أسلوبهم لإخراج باريس سان جيرمان من اللعب، وكان سعداء بمنح حياز الكرة لباريس سان جيرمان، ولكن حالما تقدم بتسجيل الهدف حاول الاحتفاظ بالتقدم، ولكنهم كانت الخطة عاجزة في حسم الفوز لصالحهم.
0: ميكل أرتيتا في تصريحاته بعد المباراة يقول بأنه يجب أن يتخذوا قرارات هامة إذا أرادوا الوصول إلى هذا المستوى، مستوى باريس سان جيرمان، مستوى التتويج بلقب مثل دوري الأبطال، ويجب أن يمتلك الفريق طموح أعلى. هو لا يشير بالتأكيد إلى اللاعبين الذين قدموا كل ما لديهم هذا الموسم، هو بالتأكيد يشير إلى إدارة النادي، ربما يشير إلى مسيري أرسنال بأن الفريق يحتاج إلى كثير من التدعيمات حتى ينافس على الألقاب الأوروبية. I think that

0: لا أقول بأن أرتيتا محظوظ، خاصة بأسلوب إدارته وكيف تمكن من الفوز بدور إنجليزي الممتاز. كان بإمكانه أو أرسنال تخلص منه بسهولة، فأعتقد بأنه من القساوة أن يلقي اللوم على ملاك النادي ومجلس الإدارة ليقولوا بأنهم لا يعطونه الدعم. فقد دعمه في الأوقات الصعبة، وحتى عندما طالب الجماهير بإقالته، فيجب أن يكون حذرا جدا بكلماته. وأعتقد من أرتيتا حصل على الدعم وتمكنوا من الفوز بدور إنجليزي ممتاز هذا الموسم للمرة الأولى منذ 22 عاما. هذه خطوة أولى جيدة بعد 6 أعوام من احتلال المركز الثاني، بالتالي فقد أنجز مهامه. أما الفوز بدور أبطال أوروبا فهذه قصة مختلفة. مهما كان شعوره، كانت هذه فرصة جيدة للفوز بدوري أبطال أوروبا المرة الأولى في تاريخه، وربما هذا سيجعله متقدما حتى على أرسن فينجر لأن يكون أفضل مدرب في نادي أرسنال. وهذا السؤال سوف يستمر بالتداول إذا ما كان قادرا على إيصال الفريق إلى مستوى أعلى بعد أن تمكن من الفوز بدوري الإنجليز. هل يستطيع أن يتنافس ليكون بين أكبر الفرق الأوروبية؟ ولذلك يجب أن يفوز بدوري أبطال أوروبا. كانت هذه فرصة جيدة اليوم، ولكنه سيواجه بالتأكيد بعض الانتقادات، ولا نعرف إذا تمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا العام المقبل.
1: أخيرا راح أسألك عن جابرييل. إضاعة ركلة الجزاء ربما تحمل أحد أهم لاعبي أرسنال في الموسم الحالي حملا كبيرا. تحدث على يعني ركلة الترجيح ليست يعني واحدة من المهام المطلوبة من المدافعين، لكن هو تقدم لتنفيذها وبالتالي يتحمل مسؤولية إضاعتها بالتأكيد، وربما يتحمل جزءا من إضاعة فرصة التتويج باللقب. في مثل هذه الحالات كيف بالإمكان تعزية هؤلاء النجوم الذين يقدمون مستويات كبيرة جدا في المباريات أو في المواسم، وفي لحظة معينة يخفق في إكمال هذه الصورة الجميلة التي رسمها طول الموسم؟
0: يجب أن أقول بأن هذا هو الواقع المر للرياضة. يمكن تكون بطلا في لحظة وشريرا في نفس اللحظة. من المؤسف لجابرييل الذي قدم موسما مدهشا، الآن أصبح هذا الشرير المكروه، لأن الجماهير دائما ستتذكر أنه هو الذي أهدر ركلة الجزاء. كان رائعا طوال الموسم، ولكن في الختام أصبح شرير لأنه أضاع الركلة. ولكن الأمر أجده غريبا جدا، أنا لعبت وكنت مدرب، لديك أفضل لاعب يتقدم وثاني أفضل لاعب هو آخر من يسدد الكرة. جابرييل لم يسدد أي ضربة جزاء في الموسم. في الوقت الحاسم أي في ركلات الجزاء يجب أن يكون لديك أفضل اللاعبين لأداء أو تنفيذ الركلة الخامسة، فعندما يكون لديك ثاني أفضل لاعب يسدد الركلة الأولى. بهذا عندما يكون الضغط كبيرا جدا فلا تريد من المدافع أبدا أن يسدد ركلة الجزاء، خاصة وأنه لم يسدد ولا ركلة واحدة الموسم بأكمله، وهو يواجه هذا الوضع الذي يجب أن يسجل فيه لكي تبقى آمال أرسنال بالفوز. لا يجب أن تضع لاعبا ليس خبيرا بتزيد ضربة جزاء. تحدثنا عن تكتيكي أرتيتا بالنسبة لي قد فشل في هذه الجبهة. في الختام يجب أن ننظر إلى اللاعب، هذا هو اللاعب الذي لا يجب أن يسدد هذه الركلة. دكلان رايس سدد الركلة الرابعة، ولماذا ليس الخامسة؟ كان جابرييل يجب أن يسدد الرابعة ودكلان رايس الخامسة. إذا كان هؤلاء اللاعبين الخمسة فهكذا يجب أن تكون الخطة. وبالنسبة لي من ناحية تكتيكية هكذا تحكم على المدرب، وأعتقد بأن أرتيتا فشل في ذلك، وبالتأكيد جابرييل ليسدد الركلة الخامسة، وأؤكد لك أنه لن يسدد ركلة أخرى.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن اللاعب الدولي السابق دوايت يورك.

وبعد وقفتنا الأولى نعود لنتابع هذه النشرة. وفيها المنتخب السعودي يواجه الإكوادور في أولى ودياته تحضيرا للمونديال. الأردن يختبر تحضيراته لكأس العالم بمواجهة قوية أمام سويسرا.

فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

حياكم الله من جديد. يخوض المنتخب السعودي بعد نحو ساعة أولى ودياته تحضيرا لكأس العالم أمام الإكوادور في نيو جيرسي، ومن المقرر أن تنتقل بعثة الأخضر إلى مدينة هوستن في اليوم التالي من الودية، حيث يواصل تحضيراته هناك ويلعب وديتين أمام بورتوريكو والسنغال. ويستهل الأخضر مشواره في البطولة القارية بمواجهة الأوروغواي في 16 يونيو ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخب إسبانيا لكرة القدم ومنتخب الرأس الأخضر.

0: من أمام ملعب نيوجيرسي حيث سيلعب المنتخب السعودي ودية الإكوادور بعد قليل. ينضم إلينا موفد العربية الزميل نايف الثقيل، حياك الله نايف. المنتخب السعودي راح يبدأ اليوم مباريات الودية، أولى المباريات بالنسبة للمدرب اليوناني جورجوس دينيس مع المنتخب السعودي، ما الذي يريد تحقيقه من هذه المباراة؟
1: طيب محمد، قبل لا ندخل في تفاصيل المباراة خلي أنقل صورة لك وللمشاهد عن الأجواء المحيطة في الملعب، يعني جمهور كبير في محيط الملعب لدعم منتخب الإكوادور، رغم أن يعني سعر التذاكر أقل تذكرة تبلغ قيمتها 320 ريال سعودي، إلا أنه الإقبال كبير. طبعا بعد أقل من 4 دقائق بتفتح بوابات الملعب، لذلك يعني في تواجد عدد كبير من الجماهير قبل انطلاق المباراة في المناطق المحيطة من الملعب.
0: والمباراة بقى عليها تقريبا ساعة ونص نايف.
1: لا، المباراة باقي عليها ساعتين ونص، تبدأ هي الساعة 8 مساء بتوقيت نيو جيرسي. الآن احنا تقريبا 5:30 بتوقيت نيو جيرسي، ساعتين ونص. طبعا محمد يمكن في الجهة الأخرى هناك تشاهد مواقف السيارات فيه، وهذه جزء من الثقافة اللاتينية في الحضور للملعب، يحضرون قبل المباراة بست ساعات معهم أدوات وعدة الشوي، ويبدون يشوون ويأكلون ويتجهزون للمباراة، بعدين يتجهون إلى مدرجات الملعب. وهذا يعطي مؤشر إيجابي على الحضور المتوقع لمباريات المنتخبات اللاتينية في مونديال كأس العالم اللي ينطلق بعد تقريبا أسبوعين. عودة محمد لسؤالك، دونيس عنده يعني أمرين مهمين جدا هو يبحث عنها في مباراة الإكوادور. يعني الهدف الأول، وخلال يعني المعلومات اللي حصلنا عليها والأيام الماضية، دونيس درس منتخب الأوروغواي في الفترة الماضية عن طريقة لعبه، نقاط الضعف والقوة، وأعد منهجية خاصة بمنتخب الأوروغواي سيقوم بتنفيذها اليوم أمام الإكوادور. بعدها

0: قيم هل المنهجية والطريقة مناسبة، هل هناك يعني سلبيات يحتاج تحسينها أو إيجابيات يحتاج تدعيمها. والهدف الثاني واللي هو المهم لدونس بيكون فيه يعني اليوم بكرة بيكون القرار النهائي في اللاعبين المستبعدين اليوم الذي يلي الأول من يونيو بتقدم القائمة النهائية. دونس اليوم بيكون فيه اختبار لأكثر من لاعب أو نقدر نقول مفاضلة بين أكثر من لاعب، لأن المدرب مضطر لإبعاد 3 لاعبين من القائمة الموجودة حاليا في المعسكر. إذا أضفنا الحارس بالتأكيد هناك 5 حراس سيستبعد منهم 2، عدد القائمة 31 سيستبعد منهم 2 يتبقى 3، فنتوقع أنه يكون فيه 3 لاعبين مستبعدين. سيكون مفاضلة اليوم بينهم في المباراة لتحديد اللاعبين المستبعدين واللاعبين اللي راح يستمرون في قائمة النهائية للمونديال.
1: هل راح نشوف أسماء في القائمة الأساسية ممكن تكون مستبعدة، أم أنه القائمة اللي حتدخل أساسية في مباراة الإكوادور هي نفسها القائمة اللي راح يعتمد عليها بشكل كبير جدا دونس في كأس العالم؟
0: لا، بالتأكيد أن المباريات الودية والتجريبية بتكون يعني خليط ما بين الأساسيين والاحتياط، وأيضا المتوقع استبعادهم يعني خصوصا مباراة اليوم محمد، لأنها تسبق إعلان القائمة. دونس بيستفيد، دونس ما عنده أي تجارب مع المنتخب نهائيا في الفترة الماضية، هذه أول مباراة، حتى مناورات ودية تدريبية ما أداها في الفترة الماضية، لذلك مهمة له لاختبار جميع الخطط اللي حطها على الورق في اجتماعاته الفنية، اليوم بيطبقها على أرض الميدان. لذلك يعني اليوم يعني لن يكون هناك حكم على دونس أو أداء مع المنتخب، لأن تجربة بالنسبة له الطريقة والمنهجية اللي درسها. لكن يعني خلال حديثي مع اللاعبين لمسوا بعض الإيجابيات خصوصا في الجانب الهجومي، طريقة بناء الهجمة، في أمور يعني اللاعبين شعروا أنه دونس قاري المنتخب بشكل كويس، متابع المنتخب السعودي في الفترة الماضية ومدون السلبيات الكثيرة في الفترة الماضية. طبعا في نقطة مهمة محمد، يعني غدا تعلن أو اليوم الأول تسلم القائمة النهائية، ولكن أمام المنتخب تقريبا إلى قبل انطلاق أول مباراة أمام الأوروغواي ب 24 ساعة يستطيع تغيير القائمة في حال لا سمح الله تعرض الإصابات. لذلك يعني قد يستمر اللاعبون المستبعدون 3 مع معسكر المنتخب إلى الآن لم يتخذ القرار، وأيضا هناك 19 لاعب رفعت أسماءهم في وقت سابق، هؤلاء 19 هم جاهزون لأي استدعاء في أي لحظة.
1: جميل. نايف، أخيرا احنا نتكلم عن الجمهور الإكوادوري اللي حاضر للمباراة مبكرا، بالنسبة للجمهور السعودي هل في ترتيبات معينة لا من خلال معرفتك، أم أنه راح يعني يحضرون بشكل انفرادي؟
0: بيحضرون بشكل انفرادي، التذاكر طرحت في أحد المواقع المختصة بتذاكر الفعاليات الرياضية، لا يوجد توزيع للتذاكر المجانية، وأنا يعني عملت جولة على محيط الملعب ما وصلت حتى الآن أي مشجع.
1: الإكوادورية شغالين شوي يعني، يمكن الجهة الثانية فيها قدور الضغط ولا شيء.
0: والله محمد أجواءهم جميلة جدا، يعني أنا بعد اللايف بروح لهم هناك.
1: يعطيك العافية نايف، راح نترك تستمتع بالمشاوي الإكوادورية، وبالتوفيق لك في التغطية إن شاء الله. شكرا جزيلا لك نايف ثقيل، المفروض العربية من أمام ملعب نيوجيرسي. استبعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مهاجم نادي إنبي الشاب أقطاي عبد الله من القائمة النهائية للفراعنة التي تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في كأس العالم. وكشف حسن عن قائمة الفراعنة النهائية التي تضم 26 لاعبا والتي ستخوض منافسات المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسيخوض النجم المصري محمد صلاح والحارس محمد الشناوي والجناح محمود حسن تريزيجيه كأس العالم للمرة الثانية بعد 2018. مصر تستهل مشوارها في المونديال بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو في سياتل ضمن المجموعة السابعة التي ستواجه فيها أيضا نيوزيلندا.

0: هولندا وإيران. يخوض المنتخب الأردني أولى مواجهاته الودية أمام نظيره السويسري اليوم الأحد استعدادا لكأس العالم في مدينة سان جالين قبل أن يرتحل إلى معسكره في مدينة سان دييغو الأمريكية. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأردني مباراة ودية ضد نظيره الكولومبي يوم 7 يونيو المقبل. منتخب الأردن يشارك للمرة الأولى في نهاية كأس العالم، وسيواجه منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا في المجموعات العاشرة. بمباراتين وديتين يضع المنتخب الأردني آخر اللمسات قبل انطلاق منافساته في نهائيات كأس العالم 2026. المزيد في هذا التقرير.
1: في 17 مايو الماضي أعلن جمال السلامي قائمته المكونة من 30 لاعبا اختارهم في قائمته الأولية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. من مركز إعداد المنتخب بالعاصمة عمان انطلقت تحضيرات منتخب النشامة في 21 مايو قبل المغادرة إلى العاصمة السويسرية التي انطلق منها البرنامج الإعدادي لمنتخب النشامة. أمام المنتخب السويسري ستكون أولى وديات في 31 مايو قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لخوض وديته الثانية في 8 يونيو أمام كولومبيا بمدينة سان دييغو. بعد هذه الودية ستنطلق المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمونديال في أمريكا في مدينة بورتلاند، وهناك سيدخل المنتخب الأردني معسكره الدائم. في ختام المرحلة الإعدادية سيكون على مدرب المنتخب الأردني استبعاد 4 لاعبين من القائمة الموسعة التي يغيب عنها يزن النعيمات بداعي الإصابة، لتقديم قائمة نهائية ب26 لاعبا إلى منظمي بطولة كأس العالم. في 17 يونيو يتجه المنتخب الأردني إلى سان فرانسيسكو لخوض مواجهته الأولى في المونديال ضد النمسا على ملعب ليفيس. وفي 23 من الشهر ذاته يخوض مواجهته الثانية ضد الجزائر على نفس الملعب، قبل أن يقطع رحلته الأخيرة في دور المجموعات من سان فرانسيسكو إلى دالاس في 28 يونيو لمواجهة الأرجنتين.
0: من عمان نرحب بالمدرب جمال محمود، أهلا وسهلا بك كابتن. أيام تفصل الأردن عن أهم مشاركة في تاريخ المنتخب الأردني، الظهور الأول في كأس العالم. كيف ترى تحضيرات المنتخب الأردني حتى الآن؟ كيف ترى أيضا الظروف التي يمر بها المنتخب الأردني قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة؟
2: يعتبر مفخرة للكرة الأردنية ويدل على مدى تطور الكرة الأردنية في الآونة الأخيرة، لذلك الشارع الرياضي اليوم راضي كل الرضا عن مسيرة المنتخب الأردني. كذلك الحال بالنسبة لفترة المباريات الودية، المنتخب الوطني اختار مباريات بعناية فائقة بحيث يعني يلعب مع مدارس مشابهة لتلك التي سيواجهها في النهائيات، بمعنى سوف يلعب مباراة يوم غد ضد منتخب سويسرا، وهو إلى حد كبير يشبه في آلية اللعب منتخب النمسا، وسنواجهه في أولى مباريات النهائيات. كذلك سنلعب في مباراة قادمة ضد كولومبيا وهي مشابهة إلى حد كبير لأمريكا اللاتينية للمنتخب الأرجنتيني، وسبق وأن لعبنا مباراة أيضا يعني مشابهة لإمكانيات المنتخب الجزائري. لذلك الخطة تسير بشكل جيد، ولكن ما يؤرقنا حقيقة يمكن حالتين مهمات جدا. الحالة الأولى الإصابات التي أزعجتنا كثيرا، وغياب يزن النعيمات يعني حقيقة مؤثر جدا اللي ظهر بمستويات عالية جدا. أيضا هنالك غيابات لأدهم القرشي وعصام سميري، عدم الجاهزية الكاملة لبعض اللاعبين علي علوان أبو جاموس عائدين من إصابة، نتمنى أنه يعني يسعفهم الوقت ويلتحقوا بالمنتخب بأكمل يعني حالة فنية وبدنية. أيضا يزعجنا يعني قلة الخبرة في مثل هذه البطولات التي تقام على شكل تجمع وتعتبر مباريات كبيرة جدا، بأمل أنه نظهر بمستوى طيب يعني على الأقل نصل إلى الدور الثاني. لكن فيما يخص المباريات الودية أعتقد بأنها كانت إيجابية جدا.
0: كابتن أنت قاعد تطير العيون عن المنتخب الأردني. المنتخب الأردني في آخر بطولتين تجمع ما شاء الله تبارك الله لعب النهائي، كان في بطولة في كأس العرب وفي كأس آسيا، ف يعني منتخب عنده خبرة جيدة في بطولة
2: لا شك
0: التجمع.
2: يعني يعني لا شك عنده خبرة، لكن تبقى المباريات اللي على مستوى الدولي أعلى بكثير من المستوى القاري المحلي الآسيوي أو حتى البطولة العربية بشكل عام.

0: اللاعب الأردني في البطولات التي تقام على شكل تجمع يظهر أقصى إمكانيات لديه، لأنه بكون التزامه عالي وتركيزه عالي، لكن أنا ما قصدت به الخبرة، خبرة اللاعبين في المباريات التي يعني بكون الهدف فيها إظهار نفسه أكثر من إظهار المجموعة. يعني أنا أخشى إنه اللاعبين في هذه البطولة يبدأ اللاعب يفكر في احتراف على مستوى عالي، وبالتالي يذهب إلى الحالة الفردية أكثر من الجماعية. هنا تظهر قيمة الـ الـ الـ الـ الخبرة في مثل هذه المباريات الكبيرة. لكن صحيح. بشكل عام المباريات التي تقام على شكل تجمع نعم يظهر يعني إمكانية جيدة.
1: المدرب جمال السلامي قال في تصريحات صحفية أخيرا قبل أيام أنه من حق المنتخب الأردني أن يحلم، من حقهم كجهاز فني وكلاعبين حتى أن يحلموا بظهور مثالي وجيد في كأس العالم، لكن الأحلام يجب أن تستند على واقع حقيقي. هل لدى المنتخب الأردني أمر يستند عليه في هذه البطولة حتى يقدم مشاركة استثنائية ومشاركة يتم تذكرها طويلا؟
0: يعني المنتخب الأردني عودنا في المباريات الكبيرة يظهر بمستوى يعني عالي جدا. خلينا نحكي بأنه الخط البياني لمستوى الأداء للمنتخب الأردني منذ نهائيات كأس آسيا الماضية مرورا ببطولة العرب ظهر بمستوى عالي جدا، تجانس عالي، طريقة لعب واضحة، أسلوب لعب واضح، هوية للمنتخب الأردني داخل أرضية الملعب واضحة. لذلك اليوم جميعنا متفائلين بأنه المنتخب يظهر بصورة كبيرة جدا، لكن احنا يعني ما بنطالب أكثر من إمكانياتنا. هذه المشاركة الأولى، إن تواجدنا بالدور الثاني دور الـ16 أعتقد بأنه إنجاز يحسب للكابتن جمال السلامي والكرة الأردنية كأول مشاركة، ولكن إذا ما ذهبنا إلى أبعد فهذا خير وبركة. بشكل عام طموحنا أعتقد نابع من الخط البياني لمستوى الكرة الأردنية، وتحديدا على مستوى مشاركة المنتخب الأردني في المناسبات السابقة وعلى مستوى المباريات الودية. اليوم تصنيفنا وصل إلى 63، وهذا يعني التصنيف العالمي، هذا يحدث لأول مرة للكرة الأردنية بأنه احنا تقدمنا بهيك مراكز. صحيح. على مستوى عالي. اليوم عندنا لاعبين محترفين على مستوى في أوروبا وعلى مستوى عالي جدا كدول الخليج كماليزيا، فاليوم عندنا توليفة عالية جدا، عندنا مجموعة من اللاعبين اللي أصبح اليوم لهم اسم لهم قيمة فنية. لذلك من حقنا وحق مشروع أنه يكون لدينا طموح أنه نذهب بعيدا شوي في البطولة،
1: وإن شاء الله يا رب المنتخب الأردني وبقية المنتخبات العربية تحقق نتائج مميزة في هذه النسخة من كأس العالم. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان المدرب جمال محمود. في المجموعة نفسها، المجموعة العاشرة، منتخب الأرجنتين أعلن قائمة المنتخب المكونة من 26 لاعب للمشاركة في نهائيات كأس العالم. يقود القائمة طبعا النجم الأسطوري ليونيل ميسي. مهاجم انتر ميامي سيخوض البطولة القارية البطولة العالمية للمرة السادسة في مسيرته، فيما تضم القائمة 17 لاعبا من التشكيلة التي توجت باللقب في مونديال 2022. تستهل الأرجنتين مشوارها في المجموعة العاشرة بمواجهة الجزائر في 16 من يونيو قبل أن تواجه الأردن في النمسا. تمسك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بالقائمة الرسمية المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم، رافضا بشكل قاطع استبعاد النجم نيمار دا سيلفا رغم الإصابة التي لحقت به مؤخرا والتي ستبعده عن الملاعب نحو 3 أسابيع، ما يهدد ظهوره في الجولات الأولى من المونديال. منتخب البرازيل يستعد لمواجهة نظيره البنامية الأحد على ملعب ماراكانا الشهير. يستضيف ملعب أوبل أرينا المواجهة الودية بين منتخب ألمانيا ونظيرها الفنلندي ضمن الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، ويختتم فريق المدرب يوليان ناجلزمان تحضيراته ضد نظيره الأمريكي يوم 6 من الشهر المقبل. ألمانيا تلعب في المجموعة الخامسة وتواجه منتخب كوراساو الذي يشارك للمرة الأولى يوم 4 من يونيو في هيوستن، ومنتخب كوت ديفوار في 20 من الشهر ذاته، ثم الإكوادور يوم 25. يلتقي منتخب أوكرانيا في تجربة ودية مع نظيره البولندي ضمن الاستعدادات لنهايات كأس العالم قبل أن يلتقي الفريق الأوكراني في مباراته التحضيرية الأخيرة نظيره الدنماركي في 7 من الشهر المقبل. قرعة المونديال أوقعت المنتخب الأوكراني في المجموعة 12 التي تضم إلى جانبه كل من منتخب إنجلترا وغانا وبنما. من المقرر أن يستهل

منتخب أوكرانيا مشواره في البطولة بمواجهة قوية ومنتظرة ضد منتخب إنجلترا يوم 17 يونيو. وتتواصل تحضيرات المنتخب اليابان لمونديال 2026 بلقاء نظيره الأيسلندي. اليابان تلعب في المجموعة الثامنة إلى جانب هولندا وتونس والسويد، وستخوض مباراتها الأولى ضد هولندا في دالاس يوم 15 يونيو المقبل، ثم ستواجه تونس في مونتيري بالمكسيك يوم 21 من الشهر نفسه، وفي ثالث المباريات تلتقي مع السويد يوم 26 يونيو في دالاس. منتخب الدولة المضيفة أو إحدى الدول المضيفة الولايات المتحدة الأمريكية يخوض مباراة ودية ضد السنغال، ويتواجد منتخب أمريكا في المجموعة الرابعة التي تضم كل من أستراليا باراغواي وتركيا. يأتي منتخب السنغال في المجموعة التاسعة بجانب فرنسا والنرويج والعراق. وقفتنا الثانية والأخيرة، نعود بعدها لنتابع هذه النشرة، وفيها ليفربول يستغني عن خدمات مدربه الهولندي سلوت بعد موسم واحد.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: حياكم الله من جديد. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إقالة المدرب أرني سلوت من منصبه بعد احتلال الفريق للمركز الخامس في الموسم الماضي. تولى سلوت تدريب ليفربول خلفا للألمان يورغن كلوب عام 2024، ونجح في موسمه الأول بقيادة الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه فشل بتحقيق الفوز بأي لقب محلي بموسمه الثاني. وأشار النادي الإنجليزي إلى أن عملية تعيين خليفة لسلوت جارية، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى إمكانية الاستعانة بالمدرب الإسباني أندوني إيراولا في المنصب بعد أن قاد بورنموث لتحقيق المركز الخامس أو السادس عفوا في الدوري والتأهل إلى الدوري الأوروبي للمرة الأولى.
3: في موسمه الأول خلفا للألماني يورغن كلوب، أرني سلوت نجح مع ليفربول بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقا على مانشستر سيتي وأرسنال. أرقامه في الموسم الأول كانت مميزة، في 56 مباراة بمختلف المسابقات فاز سلوت في 38، تعادل في 90 وخسر أيضا 9. في الكؤوس المحلية حصيلة سلوت خالية، كأس الرابطة حل وصيفا للبطل الموسم الماضي وودع البطولة هذا الموسم منذ الدور الرابع. أيضا في كأس إنجلترا لم يتمكن من تجاوز ربع النهائي في موسمين، لكن الموسم المنقضي كان واحدا من أسوأ مواسم الريدز. فشل سلوت في المنافسة على الدوري الممتاز، وارتفعت هزائمه إلى 20 بجميع المسابقات مقابل 9 تعادلات، وفاز فقط في 28 مباراة. بدور أبطال أوروبا ودع المسابقة أمام باريس سان جيرمان في موسمين متتاليين، الموسم الماضي من دور 16 وفي الموسم الحالي من دور الربع النهائي. وسائل الإعلام البريطانية ربطت إقالة الهولندي بخلافه مع محمد صلاح. قبل أسبوعين فقط انتقد النجم المصري مدربه في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، ويبقى اسم الإسباني أندوني إيراولا المدرب السابق لبورنموث الأبرز لخلافة سلوت في قلعة الأنفيلد. هيثم بن حماد، العربية.
2: ميليندا، نرحب بزميل الصحفي بول براون. أهلا وسهلا بك زميلنا بول. يعني قرار كان مفاجئ، الجميع كان ينتظر

0: الله أن يستمر سلوت لموسم جديد. خروج صلاح أيضا وتوديع من جماهير ليفربول كان دليلا قويا على تلبية رغبات سلوت وبالتالي استمرار لموسم مقبل. ما الذي حدث بعد آخر مباراة لليفربول وصبيحة يوم السبت؟
1: Well, yes, I think it's remarkable.
2: نعم، من المدهش أن نفكر أن في مثل هذا الوقت الموسم الماضي ليفربول كان يحتفل بالدوري الإنجليزي الممتاز وانهاروا بالكامل هذا الموسم. أنفقوا مبالغ قياسية الصيف الماضي وكانوا يتوقعون تحسين أدائهم ونتائجهم. بدلا من ذلك كانوا متأخرين بعشرين نقطة عما حصلوا عليه في الموسم الماضي. ولكن مع ذلك كان متوقع أن يبقى أرني سلوت، والقرار كما ذكرت مفاجئا شيء ما حصل في الأسبوع الماضي، وحتى سلوت لم يتوقع إقالته. ولكن لا يكفي لفريق مثل ليفربول الحائز على اللقب وأن ينتهي الموسم بهذه الدرجة من السوء، انتهوا بالمركز الخامس ومتأخرين جدا عن البطل أرسنال 25 نقطة. فبالتالي فهذه ليست صدمة كبيرة وشيء ما كان يجب أن يتغير.
0: شيء ما كان يجب أن يتغير، لكن ليس على مستوى الإدارة الفنية بعد أن حققت واحد من أهداف الفريق وهو التأهل إلى دوري الأبطال. هل تعتقد بأن كان قرارا متسرعا من إدارة ليفربول، أم أنه كانت الإدارة مقتنعة بالفعل بالافتراق عن سلوت مبكرا؟
2: أعتقد أن الإدارة كانت مقتنعة وكان برحيله، لم يكونوا مقتنعين ببقائه في الموسم القادم بعد انفاق كل هذه الأموال. واجهوا خيبات أمل كبيرة جدا هذا الموسم. تمكن أيضا من مواجهة إشكاليات مع أفضل لاعب في النادي محمد صلاح، وبالتالي قرروا أنه حان الوقت لإجراء التغيير. التوقيت غريب نوعا ما، لأنهم مدراء آخرين ربما كانوا سيحصلون عليهم لو فعلوا ذلك في وقت مبكر، مثلا تشابي ألونسو بدلا من ذهاب إلى تشيلسي. ولكن يبدو الآن أنهم قرروا إيراولا كما ذكرتم من بورنموث لاستبدال سلوت، وقدم موسما رائعا ولكنه ليس بالاسم الكبير الذي نربطه بنادي كبير مثل ليفربول. فلا نعرف كيف سيتمكن من إدارة النادي. لديها أصدقاء في مجلس إدارة نادي ليفربول، وبالتالي أعتقد بأنهم قرروا بأن شيء ما يجب أن يتغير.
0: جميل. بالحديث عن محمد صلاح، كانت إدارة النادي يعني وصلت إلى اتفاقية معه بمغادرة الفريق بعد هذا القرار. هل من الممكن أن نشاهد عودة عن هذا القرار وربما استمرار لمحمد صلاح لموسمه الثاني في عقده، ولديه عقد مع ليفربول لموسمين؟
2: It's very difficult. من الصعب جدا أن يحصل ذلك. فقد ودع النادي، الأمور لم تجري على ما يرام بالنسبة لهذا الموسم. وعلينا أن نتذكر مهما فكرنا بأرني سلوت، فمحمد صلاح لم يقدم أفضل ما لديه هذا الموسم لليفربول، وهذه علامة انعدام سلطة سلوت في ليفربول، لأنهم لم يحظى بنفس الاحترام الذي حظي به يورغن كلوب. وبالتالي قرر التخلي عن محمد صلاح وإهماله منذ بداية الموسم، وكانت هنالك نداءات حتى في الإعلام لأن يستبعد عن الفريق حتى وإن كان بشكل مؤقت. فمن الواضح أن ليفربول ومحمد صلاح اتخذا القرار في وقت مبكر هذا العام، ومحمد صلاح سيرحل وهكذا ستجري الأمور.
0: جميل. أشرت إلى نقطة هامة بول، وهي أن أرني سلوت لم يحظى حتى بفرصة توديع الجماهير، وهذا ما يجعل بالفعل ما حدث مثير جدا للاهتمام ومثير جدا للاستغراب. أنه حتى في الفترة التي السابقة مع يورغن كلوب وحتى ما قبل يورغن كلوب، لو تحدثنا على فترة براندن روجرز أو حتى على الفترات السابقة، كان المدربون يحظون بفرصة توديع الجماهير. هذا ما حدث، لم يحدث مع أرني سلوت، وهذا ما يدل على أنه حدث أمر ما في الأسبوع الماضي جعل الطرفان يفترقان بهذه الطريقة القاسية.
2: الأمر غير طبيعي وغريب بالفعل كما ذكر.

0: الأمر مؤسف له لأنه لم يتمكن من وداع جماهير ليفربول، ولكن للأسف هذا هو الواقع المر لكرة القدم المعاصرة، ولا مدرب محصن أمام ذلك لا في دور إنجليزي أمام كل هذه المتطلبات العالية جدا. وسلوت للأسف كان ضعيفا جدا مع ليفربول وبالتالي دفع الثمن.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن الإعلامي الرياضي بول براون. أكد الصربي نوفاك جيكوفيتش الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس 3 مرات أنه غير متأكد مما إذا كان سيعود إلى ملاعب رولان جاروس الرملية في العام المقبل، وذلك عقب خسارته الجمعة في الدور الثالث للبطولة أمام البرازيلي الشاب جواو فونسيكا. وتعرض الصربي الذي احتفل بعيد ميلاده 39 قبل أيام تعرض لهزيمة مفاجئة في باريس، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبله في البطولة بعد 22 مشاركة متتالية. جيكوفيتش الحائز على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى أكد أنه شعر عدة مرات بصعوبة الوقوف على قدميه في نهاية المباراة. الختام من إيطاليا وبطولة العالم للدراجات النارية، أستودعكم الله.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية وفي العناوين. مسؤولون أمريكيون يقولون إن ترامب عدل على مذكرة التفاهم مع إيران والسبب البنود المتعلقة بالأموال المجمدة. بعد اختبارها في مناورات الفلبين واشنطن تطور منظومة مادس الدفاعية الأقل تكلفة في مواجهة المسيرات. مصادر تقول إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تواجه طريقا مسدودا وتعلن عن لقاء جديد بين سفيري البلدين الثلاثاء المقبل. الجيش الأمريكي يواصل غاراته ضد مهربي المخدرات ويستهدف قاربا بالمحيط الهادئ. الكونغو الديمقراطية تعزز من إجراءات الوقاية لمواجهة انتشار إيبولا. أهلا بكم. نقلت صحيفة The New York Times عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شدد شروط الاتفاق المحتمل لإيران لإنهاء الحرب وعاد هذه التعديلات المقترحة إلى إيران النظر فيها. أوضح المسؤولون أن ترامب كان قلقا بشأن بعض البنود التي تتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة للإيرانيين وأن تعديلاته تهدف على الأرجح إلى تسريع العملية من خلال الضغط على إيران للموافقة على الاتفاق. الصحيفة أشارت إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني الأعلى وبالتالي فإن أي تغييرات على مذكرة التفاهم قد تؤدي إلى المزيد من التأخير. قبل ذلك كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب طلب من فريقه إدخال عدة تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإيرانيين. بحسب المصدر فقد طلب ترامب فتح جولة جديدة من التفاوض مع طهران قد تستمر عدة أيام إضافية. من واشنطن معنا زميل أول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي توم واريك. أهلا بكم أستاذ توم. إذن بحسب ما يتردد عن نيويورك تايمز فإن ترامب عدل على مذكرة التفاهم خصوصا البنود المتعلقة بالأموال المجمدة. باعتقادكم ما الذي حصل تحديدا ولماذا عدل ترامب على المذكرة؟
1: صباح الخير لكم ولمشاهديكم. يبدو أن الرئيس ترامب أراد تغيير المفردات التي كنا نعتقد بأنها تم الاتفاق عليها يوم الثلاثاء، ولكن إيران أيضا لم تمنح موافقتها النهائية لهذا النص. الكثيرون اعتقدوا بأن هنالك وجود إشكالية مثل هذه، ولكن هذا سيعقد الاتفاق النهائي لأن التغييرات التي يريدها رئيس ترامب الهدف منها هو جعل الالتزام الإيراني بالتخلي عن اليورانيوم المخصب أكثر جدية مما عبرت عنه إيران حتى الآن. فإذا ما كان هذا سينسف الاتفاق بأكمله أم سيكون تأجيلا قصيرا أو حتى يوافق الجميع على النص لا نعرف، ولكن الأمر لا يبدو جيدا.
0: طيب عندما نتحدث عن تعديلات ربما تكون كما قلتم أكثر تعقيدا أو أكثر صرامة، ما طبيعة هذه التعديلات؟ هل يمكن أن يكون قد غير في شروط الإفراج عن الأموال الإيرانية أو الأصول الإيرانية المجمدة أو ألغى ذلك مقابل بعض الشروط؟
1: في الحقيقة لا أعتقد بأن التغييرات تشمل الأصول المجمدة، لأنه من وجهة نظر ترامب أعرف أنه ما كان ليتخلى عن كافة الأصول المجمدة إلى أن ينتهي الاتفاق على الاتفاق، ولكن كان يرغب بالتغيير في التحدث أو مناقشة الاتفاق النووي،

0: والاتفاق حسب ما فهمناه. فالأمر الأساسي هو رفع الحصار الأمريكي عن مضيق هرمز، ويشمل الأحكام التي تقول الآن سنناقش عدة مسائل من ضمنها ملف إيران النووي والعقوبات الاقتصادية. الرئيس ترامب يريد أن يقوي النص الخاص بتخلي إيران عن اليورانيوم المخصب، وأعتقد بأنه يفعل ذلك لأن المنتقدين حتى من حزبه قالوا بأن الاتفاق حسب ما كان عليه يوم الثلاثاء هو أضعف من الاتفاق الذي توصل إليه أوباما في عام 2015. وكما نعرف جميعا، فالشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يسمح به ترامب هو أن يقول أحد بأنه توصل الاتفاق أسوأ من الذي توصل إليه أوباما مع إيران. فالآن يريد أن يقوي اللغة أو المصطلحات، وسنعرف إذا ما كان الإيرانيون سيوافقون أو سيصرون على تغييرات يرغبونهم بها ربما تصب في صالحهم، وبالتالي قد يكون هنالك ذهاب وإياب لفترة طويلة.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، زميلي الأول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي توم وارك. على الرغم من اقتراب إيران من التوصل لاتفاق يفضي بإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، إلا أن طهران تعاني من أزمة انقسام داخلي حادة، إذ يخوض الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان معركة سياسية ضد الإعلام الحكومي بسبب الدعاية المعادية للمفاوضات.
2: أزمة سياسية داخلية عميقة في إيران تترنح بين تيارات متشددة تعرقل جهود التقارب الدبلوماسي أو خفض التصعيد والتوصل لاتفاق، وبين إعلام حكومي يقبع في مرمى انتقادات الرئيس الإيراني. مسعود بيزشكيان أدلى بتصريحات تعكس حجم الخلافات الداخلية حين وجه انتقادات حادة للإعلام الحكومي، متهما إياه بالفشل في الترويج لسياسات الاعتدال والحوار. وحذر الرئيس الإيراني في اجتماع مع مديري التلفزيون الإيراني بأنه يتجنب قول كلام مخالف لتوجيهات المرشد الأعلى حتى لا تنشأ خلافات علنية، منتقدا أي دعاية ضد المفاوضات حاليا.
3: لا يجب أن ينشأ أي اختلاف، عندما نتخذ قرارا يجب أن نخرج جميعا بصوت واحد، كل جهدنا هو ألا تنكسر الوحدة والانسجام.
2: صحيفة نيويورك تايمز لفتت سابقا من جانبها إلى محاولات المتشددين لعرقلة الاتفاق، مثل رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، ونائب أمين مجلس الأمن القومي علي باقر كني، حيث أشارت إلى أن باقر كني كان العضو الوحيد في مجلس الأمن القومي الذي رفض التوقيع على رسالة كانت موجهة لمجتبى خامنئي تؤيد التفاوض. كما اتهم باقر كني رئيس مجلس الشورى في إيران ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف بالتساهل الشديد مع الأمريكيين، وشارك الرسالة في وسائل الإعلام لإفشال المفاوضات وفق نيويورك تايمز. هذا التباين الداخلي في إيران انقسم لأطراف تحاول توجيه بوصلة السياسة نحو الحوار وتتمثل بالرئاسة المعتدلة، وبين أطراف أخرى تتمسك بخط المواجهة.
1: من عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. دكتور نبيل، بحسب آخر التطورات ترامب أدخل تعديلات على نص مذكرة التفاهم في ظل حديث نيويورك تايمز عن صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني الأعلى، في هذه الحالة إلى أي مدى هذه التعديلات ستؤدي إلى مزيد من التأخير والتأجيل في المفاوضات؟
4: صباح الخير أستاذ سيام. يعني سوف تؤدي يعني كالعادة إلى مماطلة الجانب الإيراني ومحاولة المراوغة وكسب الوقت. الخلافات خاصة مع وجود خلافات نستطيع أن نقول أنها ليست خلافات هامشية بل تمس جوهر الاتفاق فيما يتعلق بمضيق هرمز واليورانيوم والعقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. إيران ما زالت سيام تريد فصل الملفات، وهذه المشكلة الحقيقية، بمعنى هي تريد إنهاء الحرب ووقف التصعيد ورفع العقوبات أولا، ثم مناقشة الملف النووي

0: الإيراني ناحية خان خلال الفترة التي تم تحديدها من 30 إلى 60 يوم. أيضا واشنطن بالمقابل ترفض هذا الفصل بالكامل أو جزئيا، لأنها تخشى أن تحصل إيران على مكاسب مالية وسياسية واستراتيجية وتعيد تقديم صفوفها دون أن يكون هنالك تنازلات حقيقية تستطيع تقديمها للجانب الأمريكي. ملف اليورانيوم هو العقد الأخضر أيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث ما زالت طهران تراه هو عبارة عن ورقة ردع مهمة للحفاظ على ما تبقى من النظام الإيراني، وورقة تستطيع من خلال ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا في حال عدم التزامها بالضمانات أو عدم الإفراج عن الأرصدة المجمدة أو حتى عن رفع العقوبات، بالإضافة إلى أنه من الممكن استخدامها لسياسة حافة الهاوية بعد فقدان إيران لكثير من أوراق الردعية عند التلويح بها في لرفع هذه النسبة إلى 90%، وبالتالي صناعة القنبلة النووية، حيث أنه 45 كيلو جرام من هذا اليورانيوم بحاجة إلى 100 جهاز طرد مركزي من نوع IR6، وخلال 3 إلى 4 أسابيع تستطيع إيران صناعة قنبلة نووية بدائية. أيضا موضوع مضيق هرمز، وأصبح هذا ملف سياسي وأمني واقتصادي. إيران تريد دور مؤثر في إدارة الملاحة، بينما تصر واشنطن على حرية الملاحة دون قيود أو رسوم إيرانية.
1: طيب دكتور نبيل، بالحديث عن مضيق هرمز، نص مسودة مذكرة التفاهم كان تنص على رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز وتحويل 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. الآن مسؤولون أمريكيون يفيدون لنيويورك تايمز أن ترامب كان قلقا بشأن بعض البنود التي تتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة للإيرانيين. باعتقادكم إلى أي مدى ترامب غير رأيه أو تعرض لضغوط داخلية خشية أن يشبه اتفاقه اتفاق أوباما؟
0: يعني هو تعرض لضغوط كبيرة، خاصة مع وجود الجناح الجمهوري المتشدد في الكونغرس الذين يرفضون اتفاق لا يتضمن شروط صارمة على البرنامج النووي، ويضغطون للإبقاء على العقوبات كورقة ضغط، ويطالبون بتفكيك البرامج الثلاث النووي والصاروخي والمسيرات ودور إيران الإقليمي، ويخشون أن عامل الوقت سوف يمنح إيران قدرات لبناء قدراتها الردعية. والمتشددون في أيضا في إيران يلعبون نفس الدور، يعني يرفضون تقديم تنازلات كبيرة في النووي، ويرفضون نقل اليورانيوم إلى الخارج، ويتحدثون عن خطورة تقليص أوراق الردع الإيراني، وقد يدفعون نحو تصعيد أمني وعسكري وإعلامي لتعقيد هذه المفاوضات، وبالتالي هم يمتلكون القدرة على التعطيل. وبالتالي نحن متنا أمام مشهد المتشددون في إيران يخشون تقديم تنازلات، وفي واشنطن يخشون تقديم مكافآت لإيران. بالمقابل إيران تريد تحويل أيضا تحويل الهدنة، بمعنى تكييش الهدنة خلينا نسميه، من وعود سياسية إلى أموال فعلية تدخل حسابها فورا. شرط 12 مليار أستاذ سيام هو واضح، يعني وهذا يعني أن طهران لا تثق بالضمانات الأمريكية المكتوبة فقط، والنظام الإيراني يرى أنه أي تنازل في هرمز أو النووي دون سيولة مباشرة هذا معناه فخ تفاوضي، وربما الآن بدأ يتحدث عن اختبار دفعتين، وهذا يكشف أن إيران تريد اختبار جدية واشنطن أولا ثم تثبيت مسار رفع العقوبات تدريجيا. وعمليا هذه مش قضية أموال، بل أيضا معركة من يقدم على الخطوة الأولى. إيران تريد أن تظهر أمام الرأي العام الداخلي وأمام ما تبقى من الوكلاء والحلفاء أنه هي التي أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على الدفع قبل تقديم أي تنازلات. وربما نحن بتنا أمام حتى النظام اللي الملف الحالي أصبح أهم من الخطاب الأيديولوجي حاليا، خاصة مع حاجة إيران للأموال لأسباب عاجلة بسبب أزمة سيولة وضغط العملة وانهيارها وتكاليف الحرب وتراجع صادرات النفط. أيضا داخل النظام الإيراني هنالك مشكلة حقيقية ما بين التيار البراغماتي الذي يريد إنقاذ الاقتصاد قبل الانهيار، والصقور الذين يريدون عدم تقديم تنازلات نووية مجانية. واشنطن تخشى أن تحصل إيران على الأموال ثم تماطل في الملف النووي والإيراني، لذلك أمريكا لغاية هذه اللحظة تتحدث عن أهمية تقديم الجانب الإيراني تنازلات مع القبول بالدفع التدريجي للجانب الإيراني. العقد الكبرى أنه ما زالت هل الإفراج رح يكون نقدي مباشر ولا عبر قنوات مقيدة وإنسانية وتحت رقابة. الإصرار الإيراني يوحي أن طهران تعتبر الأموال لتعويض النجالي يعني ذا أكثر من كونها من مكسب تفاوض، والنتيجة أن إيران تريد المال مقابل التهدئة المؤقتة، وأمريكا تريد تنازلات.
1: هذا إن كان ترامب أبقى على هذا البند أساسا في هذه التعديلات. أشكرك جزيل الشكر من عمان، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. شكرا جزيلا دكتور. نتابع من جديد الحصار الأمريكي على موانئ إيران، إذ أوقف الجيش الأمريكي سفينة تجارية ترفع علم غامبيا وتدعى لايان ستار في خليج عمان، وذلك بعد

0: ما حاولت كسر الحصار المفروض على إيران بحسب ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية. البيان أوضح أن قائد السفينة لم يستجب لأكثر من 20 تحذيرا من التوجه لإيران، فقامت إحدى المقاتلات بإطلاق صاروخ هايل فاير تجاه غرفة المحركات ما أدى لتوقف السفينة بخليج عمان. أضافت سنتكوم أنها عطلت منذ بدء الحصار 5 سفن، بينما أجبرت 116 أخرى على تغيير مسارها.
1: في وقت يظل الوضع في مضيق هرمز حرجا بسبب قيود الملاحة التي تفرضها إيران، تقارير غربية تكشف بأن عشرات السفن التجارية وناقلات النفط تمكنت من العبور رغم الحصار والإجراءات التي أعلنها الحرس الثوري. فبحسب بيانات بلومبيرغ، نجحت نحو 29 ناقلة نفط عملاقة من أصل 109 ناقلات كانت عالقة في الخليج منذ اندلاع الحرب في اجتياز المضيق عبر مسارات مختلفة، بعضها خارج المسار الذي حدده الحرس الثوري الإيراني. وتشير المعلومات إلى أن عددا من السفن اعتمد ما يعرف بالإبحار المظلم عبر إطفاء أجهزة التتبع الآلي، فيما نسق بعضها مع الجيش الأمريكي الذي وفر مراقبة جوية وبحرية وإرشادات ملاحية خلال عملية الحرية. كما كشفت تقارير لول ستريت جورنال أن القوات الأمريكية استخدمت روبوتات تحت الماء لإزالة ألغام بحرية إيرانية من ممرات الملاحة، ما أتاح إنشاء مسار أكثر أمنا قرب السواحل العمانية وساعد على تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية. ورغم نجاح عدد من السفن في المرور عبر هرمز، فإن حركة الملاحة لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، إذ كانت أكثر من 100 سفينة تعبر يوميا. كما ارتفعت تكاليف التأمين والمخاطر التشغيلية بشكل كبير، فيما تبقى مئات السفن عالقة في الخليج بانتظار فرصة آمنة للمغادرة.
0: إذن ورغم حديث الرئيس الأمريكي عن رفع الحصار على موانئ إيران، إلا أن الجيش الأمريكي على ما يبدو لم يتلقى بعد أي أمر عسكري يفضي بإنهائه. الحصار البحري الذي يعد أحد أهم الأوراق في يد الرئيس الأمريكي للضغط على إيران، والتي وضعت الاقتصاد الإيراني فعليا في ورطة مكلفة. دعونا نتذكر كيف يبدو شكل الحصار الذي يفرضه ترامب على السواحل الإيرانية. الإجابة تبدو بسيطة ولكنها فعالة وفقا لما يقوله الاقتصاد الإيراني الآن. فالحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران تم وفق آلية أساسها تطويق السواحل الإيرانية ومنع حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية بهدف خنق تصدير النفط الإيراني الذي يمثل المورد الاقتصادي الأكبر للبلاد. الحصار تركز بشكل أساسي حول مضيق هرمز، الموانئ الإيرانية الجنوبية على الخليج العربي، بحر عمان، كما نشاهد أيضا مسارات ناقلات النفط الخارجة من إيران. نتحدث عن المنطقة التي تضم الموانئ الإيرانية الواقعة داخل الخليج العربي مثل موانئ خرمشهر وبوشهر وقشم وبندر عباس وخارك، وصولا إلى مضيق هرمز، تحديدا المواقع المنتشرة خارج المضيق والمطلة على خليج عمان وبحر العرب مثل ميناء جاسك وتشابهار وكنارك. وفق الاستراتيجية الأمريكية، في البداية يتم اعتراض وعزل السفن التجارية المبحرة في المناطق المذكورة ومنعها من الاقتراب من الموانئ الإيرانية أو من مغادرتها. أيضا يتم تفتيش أي سفينة قادمة أو مغادرة للموانئ الإيرانية، وفي حال رفضت أي سفينة الأوامر الأمريكية ستقوم سفن البحرية بالاقتراب منها واقتحامها من طرف مشاة البحرية. لتنفيذ هذه العملية كانت واشنطن قد نشرت أكثر من 15 قطعة بحرية حربية تشمل مجموعة حاملة طائرات ومدمرات وسفن دعم، على رأسها حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن والمجموعة البرمائية تريبولي، لإغلاق المنافذ البحرية على إيران.
2: في ظل حصار بحري تصفه أمريكا بالفولاذي، تتجه إيران إلى البحث عن بدائل لتكون الطرق البرية الممتدة في أفغانستان وآسيا الوسطى هي الخيار. معبر إسلام قلعة دوغارون واحد من أبرز المعابر التي تعتبر من الشرايين الاقتصادية بين البلدين، فهو يربط مدينة هرات الأفغانية مع مشهد الإيرانية ويعتبر أهم وأكثر النقاط ازدحاما بالحركة التجارية. كذلك يحظى معبر زرنج ميل بأهمية استراتيجية، ويربط ولاية نمروز الأفغانية مع سيستان وبلوشستان في إيران، وهو مهم جدا لأنه يفتح طريقا نحو ميناء

0: باهار الواقع جنوب شرقي إيران، غير أن هذه الممارسات تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية المحدودة وضعف الحوكمة والمخاطر الأمنية، إضافة إلى زيادة التكلفة. ليس هذا فحسب، فواشنطن باتت تركز بصورة متزايدة على استهداف الوسطاء وشركات الشحن والقنوات المالية المرتبطة بالصادرات الإيرانية، بما يشمل كيانات أجنبية متهمة بالمشاركة في تسهيل تدفقات النفط الإيراني. ورغم تنامي أهمية الطرق البرية، فهي لا تستطيع تعويض القدرة الاستيعابية الضخمة للممرات البحرية في الخليج، خصوصا أن النقل البحري يبقى الوسيلة الأساسية لتصدير النفط والبضائع بكميات كبيرة.
1: ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بانفجار مسيرة في جنوب لبنان. لدينا أيضا لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور تقول إن منسوب مياه نهر الفرات سيستقر مساء اليوم.
2: شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. نكمل من التطورات في لبنان. وفي جديد التطورات، أفادت مصادر العربية بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بانفجار مسيرة استهدفت قوة للواء جعفاتي. أضافت المصادر أن ضابطا إسرائيليا وجنديا أصيبا بجروح خطيرة في استهداف ثان بمسيرة جنوب لبنان. أما على الصعيد الدبلوماسي، فنقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن المحادثات الأمنية بين إسرائيل ولبنان في البنتاغون لم تحقق أي تقدم وتواجه طريقا مسدودا. المصادر الإسرائيلية اعتبرت أن اللبنانيين ليسوا في وضع يسمح لهم بتحسين شروطهم. أضافت أن سفيري البلدين سيلتقيان مجددا الثلاثاء بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان. من جهتها، توقفت هيئة البث الإسرائيلية عند تقييمات أمريكية وإسرائيلية اعتبرت أن حزب الله يطلق الصواريخ لعرقلة المفاوضات. القناة 13 الإسرائيلية أفادت بأن الجيش يوصي بالبقاء في المناطق التي سيطر عليها بلبنان في أي اتفاق، فيما كشفت القناة 12 أن إسرائيل أعدت خطة هجومية في عمق لبنان بانتظار موافقة المستوى السياسي. بالتزامن، يعقد رئيس

0: وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية لبحث الرد على استمرار حزب الله في إطلاق الصواريخ والمسيرات بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية. كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفدين العسكري الإسرائيلي واللبناني التقيا بشكل مباشر في واشنطن من دون الخروج بقرارات واضحة. أضافت الهيئة أن الاجتماعات ستستمر الأسبوع المقبل لبحث التوصل لمذكرات التفاهم، وأن إسرائيل رفضت طلب الوفد اللبناني بالانسحاب ضمن جهود نزع سلاح حزب الله. بالمقابل شدد رئيس وزراء لبنان نواف سلام على أن المفاوضات ليست استسلاما، وأن أول بند فيها تحقيق وقف النار، وهدفها إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ومن ثم إعادة إعمار الجنوب وعودة النازحين.
1: هل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل للوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى بما يسمح بإعادة إعمار ما تهدم وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم.
0: أضاف سلام أن طريق المفاوضات سيكون صعبا وطويلا ويتطلب الوحدة تحت سقف الدولة وعدم التفرد أو المكابرة، مشيرا إلى أن الدولة تخوض المفاوضات باسم كل اللبنانيين، كما شدد على ضرورة أن يبقى قرار السلم والحرب بيد الدولة وليس بيد فريق دون آخر أو من خارج الحدود، وذلك في إشارة لحزب الله.
1: هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية، وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة. فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين، فالحري بهم جميعا أن ينضوا تحت لوائها، فيبقى قرار الحرم والسلم قرارا لبنانيا وطنيا ليس عند فريق دون آخر ولا يكون خارج الحدود.
0: من رام الله معنا المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور صاد. عصمت أهلا بكم. عندما تتحدث مصادر إسرائيلية أن المحادثات الأمنية في البنتاغون بين الإسرائيليين واللبنانيين لم تحقق أي تقدم حتى الآن بل وتواجه طريقا مسدود، فما جدوى هذه المحادثات وهل يعول عليها لجهة إحداث أي خرق؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم. لا، الأمال ضعيفة، لا يوجد تعويل كبير على هذه المفاوضات. ربما هذه المفاوضات في لحظة ما إذا أمرت الولايات المتحدة إسرائيل بوقف عملياتها مثلا باتفاق مع لبنان تكون هي المخرج والمسوغ لانسحاب إسرائيلي أو إعادة انتشار قوات الإسرائيلية، لكن بالعقلية التي تأتي بها إسرائيل المحادثات والهدف الذي وضعته لهذه المحادثات وهي تجريد حزب الله من سلاحه وهذا الانتشار والتوسع في عملياتها البرية داخل لبنان واستهداف بيروت وغيرها، أنا أعتقد أنه هذا لا يعطي الحكومة اللبنانية أوراق قوة أو مصداقية أمام المعارضين لهذه الاتفاقيات، وأيضا يثبت طبيعة التفكير الإسرائيلية أنها يعني هذه المفاوضات هي استخدام ومحاولة انحناء أمام الرغبة الأمريكية لا أكثر ولا أقل، ليست جدية، إسرائيل ليست جدية في هذه المفاوضات، ومع ذلك هي تسير فيها على أمل أنه كما قلت في لحظة معينة تصبح هي المخرج.
0: طيب، هذه المحادثات برعاية أمريكية، عندما يتحدث الجيش الإسرائيلي أنه لن ينسحب من المناطق التي سيطر عليها في الجنوب اللبناني بل ويتحدث عن خطة هجومية في عمق لبنان تنتظر موافقة الشق السياسي، لماذا واشنطن تعطي الضوء الأخضر للإسرائيليين بتنفيذ هذا التوغل رغم هذه المحادثات؟
2: الولايات المتحدة كبلت إسرائيل وحصرت يعني نشاطها وعدوانيتها في الجنوب، ولكن الوتيرة التي يهاجم بها حزب الله واستخدامه للمسيرات تدفع إسرائيل إلى توسيع العملية كي لا تظهر وكأنها يعني أصبحت محصورة في منطقة وفقط عرضة للهجوم وأيضا استهداف في الداخل الإسرائيلي. لذلك حتى الموقف الأمريكي الذي عمليا لا يضع خطوط واضحة لهذه المفاوضات، هو يرعاها، يعطيها هذه المظلة، يدفع الأطراف للجلوس معا، لكن لا يعطي أفق، لا يعطي رؤية وخطة عمل حقيقية، ويترك الأطراف هي التي

0: تتحدث مع بعضها البعض وكل طرف يطرح مطالبه. استمعنا ماذا قال رئيس الحكومه اللبنانيه، وهي مطالب محقه على كل حال وملحه، وهي التي تشكل اكسجين لبقاء هذا المسار يتنفس. لذلك انا افترض ان الموقف الامريكي لا يجب ان لا يكتفي باعطاء مظله وجمع الاطراف معا، يجب ان يضع خطه وان يطلب من الحكومه الاسرائيليه ويجبرها على الانسحاب. هذا فقط الذي يمكن أن يقوي الدولة اللبنانية، يعطي هذه المفاوضات مصداقية وجدية أمام اللبنانيين وأمام العالم. أيضا حزب الله يواجه هذه المفاوضات ولا يريدها، وبالتالي هو يعتبر أنه كلما تعمق القتال هذا يضعف هذه الحدود، وهو يخدم استراتيجيا هذا الأمر. ولذلك هذا أيضا يشكل يعني أحد العوامل التي تضعف الموقف اللبناني.
1: طيب، مصادر إيرانية وحتى إسرائيلية كانت تحدثت أن أي اتفاق بين واشنطن وإيران قد يتضمن وقفا للحرب في لبنان بين الجانبين الإسرائيلي وحزب الله. باعتقادكم هل الوضع اليوم مرهون بتوصل لهذا الاتفاق بين الجانبين الإيراني والأمريكي؟
0: للأسف نعم، يعني رغم كل حالة الإنكار ورغم أنه محاولة إظهار فصل بين الجبهات، إلا أن هذه المفاوضات ولدت أصلا، الفكرة جاءت من أجل خلق أجواء تمهد وتساعد بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، ولذلك هي مرتبطة بها. إذا تم التوقيع على هذا الاتفاق فعلا وتوصل الهدنة لستين يوم وربما بعدها توصل الاتفاق، ستكون جبهة لبنان واحدة من الجبهات التي سيتوقف فيها القتال. ولكن هنا ستنشأ المشكلة، هل يلتزم حزب الله؟ هل تلتزم إسرائيل؟ وضمن أي شروط؟ كل طرف يحاول أن يخلق معادلة. إسرائيل تخلق معادلة تتوسع على الأرض وتحاول أن تفرض أمر واقع وأن تبتز وأن تضغط على حزب الله وتبتز الدولة اللبنانية. وحزب الله يرى أنه كلما توغلت إسرائيل هذا يعطيه مسوغ للاستمرار في عملياته، وبالتالي يعني توقف القتال ضمن معادلات جديدة، مثلا هدوء مقابل هدوء، هذا ستعتبر انتصار لحزب الله وستعتبر هزيمة لإسرائيل. انسحاب إسرائيل دون اتفاق ودون تجنيد حزب الله من سلاحه سيعتبر انتصار لطرف على طرف، وهذه معادلة معقدة. لذلك أنا أعتقد أنه الأمور ستكون بالنهاية فرض من الولايات المتحدة على ترتيبات معينة على الأطراف جميعا.
1: أشكرك جزيل الشكر من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا أستاذ عصمت. من لبنان إلى تطورات في سوريا، إذ قالت الهيئة الوطنية للمفقودين إنها توصلت إلى نتائج موثوقة مفادها أن أطفال طبيبة الأسنان السورية راني العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من عقد خلال نظام الأسد قد توفوا. أشارت الهيئة إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجوده مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن النتائج التي تم التوصل إليها وتحليل متعددة وبناء على التنسيق وإجراءات مشتركة مع الجهات الوطنية المختصة. في ذات السياق وفي تصريحة خاصة للعربية، أكد حسان العباسي شقيق الطبيبة رانيا العباسي المفقودة مع أسرتها في عهد نظام الأسد أن توقيف أمجد يوسف أحد العسكريين السابقين مكنه من معرفة مصير أطفال شقيقته.
2: في وصف بأحد التقارير أنه يدخل أمجد يوسف أحد الفيديوهات من أحد 27 فيديو، في فيديو بيدخل على غرفة مظلمة بيشوف فيها جثث أطفال، بيقول هدول أولاد كبار الممولين الإرهابيين بركن الدين وأنا من سكان ركن الدين. بقى أنا رجعت لما سمعت هداك اللقطة ورجعنا أن خلينا نفرض أنه كل الأخبار اللي جتنا برؤية الأطفال بدور رعاية هي مو صحيحة، بقى أنا طلبت وجهت رسالة مباشرة لوزارة الداخلية، طلبت منهم طلب عاجل أنه أنا أرجوكم لحنا أنتم هذا المجرم بين إيديكم. وفي فيديو يوصف الدخول أمجد يوسف على غرفة فيها أطفال ما ذكروا العدد. أنا بالبداية ما تشكرت قناة العربية يلي كانت من القنوات القليلة يلي استضافت الأخت الدكتورة نائلة وعملت جهد جبار باستخلاص بعض الصور الشبيهة لصور أطفالنا. نعم شفنا صور الأطفال، نفس أطفالنا، وتم كانوا مقتولين بنفس اليوم يلي تم اعتقالهم فيه، وكان أغلبية الحالات المقتولين كانوا أغلبية حالات القتل هي عبارة عن خنق بشريط هذا البلاستيكي.
1: في سوريا أيضا وفيما يخص أزمة

فيض نهر الفرات. أفادت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور أن منسوب مياه نهر الفرات في الخط الغربي سيستقر عند ارتفاع نحو 3 أمتار حتى ظهر الأحد من دون تسجيل أي ارتفاعات إضافية. كما توقعت بدء انحسار الفيضانات تدريجيا مساء اليوم. اللجنة أشارت إلى أن الخط الشرقي الممتد من الميادين إلى البوكمال يشهد ارتفاعات ملحوظة في منسوب المياه، مرجحة أن يستقر الوضع في تلك المناطق مساء الأحد. أعلنت كتائب حزب الله رفضها تسليم سلاحها. قالت في بيان إنها مستعدة لتسليم الأسلحة التي لا يوجد لها مختصون بأجهزة الدولة مثل المسيرات والصواريخ، ومستعدة لدفع ثمنها. جاء بيان كتائب حزب الله بعد يومين من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن إلحاق عناصر سرايا السلام بالدولة، إذا اعتبر الصدر في قراره بأنه جزء من خطوات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم عمل الفصائل المسلحة في العراق. لنتعرف أكثر على كتائب حزب الله العراقية، تأسست كتائب حزب الله عام 2003 في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق. تعد من أبرز الفصائل المسلحة القريبة من إيران، تعتبر أقوى فصيل مسلح في العراق، وهو ضمن عدد من الجماعات المسلحة التي أعلنت مسؤوليتها عن 150 هجوما استهدف القوات والمصالح الأمريكية في العراق والمنطقة منذ حرب غزة، ما جعل الولايات المتحدة تصنفها كمنظمة إرهابية عام 2009 على خلفية تورطها في عمليات عسكرية وهجمات ضد أهداف أمريكية ودولية. لم تكتفي أمريكا عند هذا الحد، بل قامت باغتيال مؤسسها أبو مهدي المهندس، والذي قتل عام 2020 في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد، إلى جانب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. لم يتمحور دور هذه الكتائب داخل الحدود العراقية فقط، انخرطت في الحرب السورية إلى جانب قوات موالية لنظام الأسد ضمن تحالفات عسكرية إقليمية دعمتها إيران خلال سنوات الحرب الأهلية. أما فيما يخص قدراتها العسكرية، فتمتلك الكتائب طائرات مسيرة وانتحارية ذات مدى بعيد وصواريخ قصيرة المدى وأنظمة تسليح متنوعة، ما يجعلها من الفصائل الأكثر تسليحا. ملف حصر السلاح عاد تلك الكتائب إلى الواجهة، إذ ترفض حتى الآن تسليم سلاحها للدولة العراقية وتربط أي نقاش حول مستقبلها العسكري بانسحاب القوات الأجنبية من العراق بشكل كامل. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزيرة خارجية بريطانيا تبدأ جولة رسمية تشمل الصين والهند لبحث عدد من القضايا الشائكة. لدينا أيضا عقب نهائي أبطال أوروبا، الشغب يعم شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

0: من 20 عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. نتابع من تركيا حيث تتصاعد الضغوط على حزب الشعب الجمهوري التركي في وقت تعيش فيه المعارضة واحدة من أكثر مراحلها ارتباكا منذ الانتخابات المحلية الأخيرة. الأزمة الجديدة أعادت خلط الحسابات داخل الحزب وفتحت الباب أمام تساؤلات بشأن توقيت الاستحقاق الرئاسي المقبل. زيدان زينجلو معه التفاصيل.
4: تدخل أزمة حزب الشعب الجمهوري مرحلة أكثر حساسية بعد قرار قضائي أطاح بالقيادة التي انتخبها مؤتمر الحزب عام 2023 وأعاد قيادته السابقة إلى الواجهة.
5: مشهد دخول الشرطة إلى مقر حزب الشعب الجمهوري وإخراج قياداته المنتخبة أبرز الانقلاب.

0: إسامة داخل الحزب إلى العلن. فالقرار أعاد كمال كلوشدارولو الرئيس السابق للحزب إلى الواجهة في مواجهة أوزغور أوزال الذي فاز بقيادة الحزب في عام 2023. وهنا تبدو الأزمة مزدوجة، صراع على الشرعية بين تيارين داخل الحزب، وخشية من أن يتحول الانقسام إلى فرصة سياسية للحكومة. فالانتخابات الرئاسية مقررة أساساً عام 2028، لكن احتمال تقديمها بات حاضراً بقوة في التحليلات وتوقعات السياسيين.
1: هذه التقلبات قد تقود بالفعل إلى انتخابات مبكرة، وخاصة أن جناح الحكومة قد يرى أو يحقق بعض المكاسب لصالحه في هذا الانقسام أو الصراع داخل الحزب، وفي كل الأحوال سيكون ذلك لصالح حزب العدالة والتنمية.
0: المعادلة تبدو مهمة بالنسبة للرئيس رجب طيب إردوغان، فالدستور التركي يحدد عدد الولايات الرئاسية المتتالية باثنتين، لكن إجراء انتخابات قبل نهاية الولايات الحالية قد يفتح الباب أمام ترشحه مجددا.
2: مسألة الانتخابات المبكرة لا يمكن أن تتحدد فقط من خلال أزمة يعيشها المعسكر المعارض داخليا، هناك عوامل تلعب دورا واضحا في المشكلات التي تعيشها تركيا وعلى رأسها الاقتصاد، فإذا استمرت الأزمات الاقتصادية في بلادنا بالتفاقم فهذا أيضا عامل مؤثر.
0: يرى البعض أن عودة كلوشدارأوغلو إلى المشهد قد تفتح الباب أمام انقسام أعمق داخل المعارضة أو أمام محاولة جديدة لترتيب البيت الداخلي سريعا. وبين المسارين القانوني والسياسي يجد حزب الشعب الجمهوري نفسه أمام اختبار قد يحدد شكل المواجهة المقبلة مع إردوغان. زيدان زنجلو، العربية، إسطنبول.
3: إلى بريطانيا، حيث كشفت صحيفة تيليغراف أن برنامج المقاتلة البريطانية تامبست المقرر لها أن تحل محل طائرات تايفون يواجه تأخيرا قد يمتد لسنوات بسبب خلافات تتعلق بميزانية وزارة الدفاع. يأتي تطور المقاتلة ضمن مشروع مشترك مع اليابان وإيطاليا في إطار برنامج القتال الجوي العالمي بتكلفة تتجاوز 12 مليار جنيه استرليني. هذا التأخير دفع المسؤولين البريطانيين للتحذير من تداعياته السلبية على سلاح الجو الملكي وحلفائه، إذ أكد وزير المستشارية الدفاعية وعضو البرلمان أن بريطانيا تحتاج إلى تسريع برامجها الدفاعية لا لتأجيلها حتى لا تكون العواقب وخيمة. تبدأ وزيرة خارجية بريطانيا جولة رسمية تشمل الصين والهند اعتبارا من غد الاثنين. أوضحت الحكومة البريطانية أن الزيارة ستركز على عدد من القضايا الدولية الشائكة بدءا من مضيق هرمز مرورا بحرب أوكرانيا وصولا إلى المخاوف من انتشار فيروس إيبولا. من المقرر أن تناقش كذلك خلال هذه الزيارة ملفات اقتصادية مع نظيريها من الهند والصين. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه الشديد إزاء تعرض محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية لهجوم بمسيرة أصابت مبنى التوربينات وتسببت في ثقب جداره. اعتبر أن مهاجمة المواقع النووية أشبه باللعب بالنار، ومشيرا إلى أن فريق الوكالة في المحطة التي تسيطر عليها روسيا طلب الإذن بالدخول لفحص مبنى التوربينات المتضرر. تعاون النرويج وفرنسا في مجال الردع النووي وتبادل المعلومات الاستخباراتية أثار استفزاز روسيا التي تقول بأن مثل تلك الخطط تهدد أمنها القومي.
4: توتر جديد بين روسيا وأوروبا، الأخيرة تبحث عن أمنها بعيدا عن الولايات المتحدة، وموسكو متخوفة منها وتتحرك دبلوماسيا تجاهها. سبب كل ذلك هو ما يسمى بالمظلة النووية الفرنسية. فرنسا والنرويج اتفقتا على تعزيز التعاون الدفاعي وتوسيع الردع النووي الأوروبي عبر انضمام أوسلو لها، لكن موسكو تعتبر تلك الشراكة خططا تهدد أمنها. تعمل المظلة النووية الفرنسية كتحصين أوروبي لتحسن أدائها العسكري الاستراتيجي في مواجهة تهديدات روسيا المتزايدة وإشارات أمريكا حول عدم استمرار حماية أوروبا عسكرياً.

0: تضم المظلة صواريخ نووية تطلق من الغواصات وطائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، كما أن فرنسا هي الدولة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها 290 رأسا نوويا. انضمت إليها حتى الآن 8 دول ستستفيد من المظلة النووية الفرنسية، هي ألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك، وآخرها كانت النرويج. من وجهة النظر الروسية، فإن أي توسع في ترتيبات الردع النووي الغربي ينظر إليه كجزء من عملية تطويق استراتيجي، حتى وإن كانت القوة النووية الفرنسية أصغر بكثير، إلا أن نقاش موسكو يدور حول الردع السياسي والاستراتيجي أكثر من تحقيق تفوق نووي عددي.
1: في الكونغو وفي ظل الشح في الموارد، منظمة كوبات جراند لاكس غير الحكومية أخذت على عاتقها تجديد إجراءات الوقاية ضد فيروس إيبولا في مراكزها الطبية بمدينة غوما، في ظل سعي البلاد الحثيث لمكافحة تفشي المرض. فرضت المنظمة غسل اليدين وقياس الحرارة على الجميع.
2: الصعوبة الرئيسية هي شح الموارد، لذا نستخدم مصادرنا الخاصة ونبذل قصارى جهدنا لتوزيع أدوات غسل اليدين ولرفع مستوى الوعي لتمكين مجتمعاتنا من رعاية أنفسها.
3: أعداد المصابين بإيبولا تتزايد في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الحالات المشتبه بها 900 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 220 حتى الآن. وليس هذا آخر ما يشغل فرق الاستجابة في الكونغو، فالعاملون في القطاع الصحي نجحوا خلال العقود الماضية في احتواء 16 موجة تفشي لإيبولا، لكنهم يقولون إنهم هذه المرة لا يملكون ما يكفي من الموارد للسيطرة على هذه الموجة الحالية من المرض، ذلك أن جهود احتواء إيبولا تحتاج هذه المرة إلى ما هو أكثر من الخبرة، إذ تؤكد منظمات الإغاثة أن المعدات والإمدادات التي تصل إلى مناطق التفشي ما تزال أقل من المطلوب لملاحقة انتشار الفيروس واحتوائه.
4: يأتي هذا التفشي في ظروف بالغة التعقيد، ففي مقاطعة إيتوري وحدها يحتاج نحو 1,200,000 شخص إلى مساعدات إنسانية، فيما يؤدي استمرار النزاع وانعدام الأمن الغذائي إلى إعاقة جهود احتواء الوباء.
3: يعود ذلك إلى تراجع التمويل الدولي المخصص للكونغو ومنظمة الصحة العالمية، فانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة وهي أكبر مساهم فيها أدى إلى تراجع كبير في تمويلها، ما دفعها إلى تقليص عدد من برامجها الصحية بما فيها برامجها في الكونغو. ولهذا تخشى منظمة الصحة العالمية أن يواصل الفيروس انتشاره داخل الكونغو وخارجها في وقت لا تبدو فيه موارد الدعم آخذة في الازدياد، فحتى الدول التي لا تزال تدعم المنظمة بدأت تخفض مساهماتها، فألمانيا أكبر مانح حالي لمنظمة الصحة العالمية خفضت مساهماتها وأعلنت مساعدات تنموية للكونغو بقيمة 160 مليون يورو لعامي 2026 و2027، وهو مستوى أقل مما قدمته في السنوات السابقة.
1: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أكد تطلعه إلى وقف تفشي فيروس إيبولا بالتعاون مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك من خلال الاستجابة التي تتطلب مزيدا من الدعم اللوجستي والمالي.
5: With the community and under the leadership of the government. Of course, more logistic support, more financial support, but while focusing on the emergency, we should use it as opportunity to build the health system. Because in every crisis, there is opportunity, and that's how we should manage this outbreak.
1: أعلنت أستراليا والولايات المتحدة أنهما ستعملان على تعديل اتفاق أوكوس لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية، والذي لن يشمل بعد الآن قطعا جديدة بل

تكون كلها مستعملة. التقى البلدان في حوار شانغريلا للدفاع في سنغافورة، حيث تم الاتفاق على تبسيط عملية استحواذ أستراليا على الغواصات وتبسيط إدارة سلسلة التوريد ومتطلبات التشغيل والصيانة. وفق البيان الذي صدر عقب اللقاء، هذا النهج سيمكن أستراليا من الحصول على 3 غواصات فيرجينيا في الخدمة بدلا من مزيج من غواصات جديدة وأخرى مستعملة. وفي إطار حملة واشنطن ضد مهربي المخدرات، بث الجيش الأمريكي مشاهد قال إنها لاستهداف سفينة ثانية لتهريب المخدرات خلال يومين في شرق المحيط الهادئ. الجيش الأمريكي أشار إلى مقتل 3 أشخاص في الاستهداف، وأكد عدم تعرض جنوده للأذى.

في فرنسا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وصول كتلة هوائية أبرد قليلا قد تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وتنهي موجة الحر القياسية التي تسببت في عدد من الوفيات في أنحاء غرب أوروبا. حذرت الهيئة من حدوث عواصف قوية في أنحاء شمال فرنسا مع تساقط البرد وهبات رياح تزيد سرعتها عن 80 كيلومترا في الساعة. في فرنسا أيضا شهدت العاصمة باريس أعمال شغب واسعة عقب فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب فريق أرسنال الإنجليزي. قالت الشرطة الفرنسية إنها اعتقلت 416 شخصا مؤكدة إصابة 7 من رجال الأمن إثر الاشتباكات. كما أشارت إلى تضرر عدد من المرافق العامة من بينها موقف للحافلات جنب الشوزليزي وعدد من المحلات التجارية. أعلنت وكالة ناسا عن انفجار نيزك هز بوسطن والمناطق المحيطة مشيرة إلى أنه كان مندفعا بشدة نحو الأرض. الوكالة أوضحت أن كرة النار تفتتت في السماء وقالت إن صدى الانفجار تردد في أنحاء المنطقة حيث بلغت قواته ما يعادل 300 طن من مادة تي أن تي. أعلنت بكين نجاحها في إرسال قمر اصطناعي اختباري جديد لتكنولوجيا الإنترنت إلى الفضاء. قال الإعلام الصيني أن القمر الاصطناعي أطلق على متن صاروخ من طراز لونش مارش ودخل المدار المخطط له بنجاح، مشيرا إلى أنه يستخدم للاختبارات التقنية والتحقق من الاتصال المباشر للهواتف المحمولة مع الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيات الشبكات الفضائية الأرضية. إلى العناوين. مسؤولون أمريكيون يقولون إن ترامب عدل على مذكرة التفاهم مع إيران والسبب البنود المتعلقة بالأموال المجمدة. بعد اختبارها في مناورات الفلبين واشنطن تطور منظومة ماديس الدفاعية الأقل تكلفة في مواجهة المسيرات. مصادر تقول إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تواجه طريقا مسدودا وتعلن عن لقاء جديد بين سفيري البلدين الثلاثاء المقبل. الجيش الأمريكي يواصل غاراته ضد مهربي المخدرات ويستهدف قاربا بالمحيط الهادئ. الكونغو الديمقراطية تعزز من إجراءات الوقاية لمواجهة انتشار الإيبولا. في أمان الله.

0: نفسها. نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.

0: يشكل ولا يتشكل. نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
3: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بريا من العربية، ونبدأها بأبرز العناوين. ترامب يطلب تعديلات أكثر تشددا على مذكرة التفاهم ويتوقع ردا إيرانيا خلال 3 أيام أو أكثر. وبحسب مصادر أمريكية، تعديلات ترامب تتعلق باليورانيوم ومضيق هرمز والأموال المجمدة. بعد إطلاق صاروخ عليها، الجيش الأمريكي يعطل سفينة حاولت كسر الحصار والإبحار نحو إيران. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان ويعبر نهر الليطاني، والمفاوضات تصطدم بطريق مسدود. مع ارتفاع الإصابات والوفيات، الكونغو الديمقراطية تعزز من إجراءات الوقاية لمواجهة انتشار فيروس إيبولا. أهلا بكم. نبدأ من تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران، حيث نقلت صحيفة ذا نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم أن رئيس دونالد ترامب قد شدد شروط الاتفاق المحتمل لإنهاء الحرب في إيران، وأعاد هذه التعديلات المقترحة إلى إيران للنظر فيها، ويرجح أن ترد عليها إيران خلال 3 أيام أو أكثر. وأوضح المسؤولون أن ترامب كان قلقا بشأن بعض البنود التي تتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة للإيرانيين، وأن تعديلاته تهدف على الأرجح إلى تسريع العملية من خلال الضغط على إيران للموافقة على الاتفاق. الصحيفة أشارت إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني الأعلى، وبالتالي فأن أي تغييرات على مذكرة التفاهم قد تؤدي إلى المزيد من التأخير. قبل ذلك، كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب طلب من فريقه إدخال عدة تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإيرانيين. وبحسب المصدرين، فقد طلب ترامب فتح جولة جديدة من التفاوض مع طهران قد تستمر عدة أيام إضافية. وقد كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية التعديلات التي أرسلها ترامب لإيران، وتتعلق بمزيد من التفاصيل حول كيفية حصول واشنطن على مواد اليورانيوم عالي التخصيب وتوقيف ذلك وتعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. وكانت مصادر أفادت بأن مسودة الاتفاق في صيغتها الحالية تضمنت التزاما من إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، لكنها لم تحدد تنازلات محددة، ونصت على مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن تعهدات طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية، على أن تبدأ المباحثات بكيفية التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب والحد من التخصيب. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق، أهلا بك. يعني تعديلات على الاتفاق المبدئي الذي لم يوقع عليه الرئيس ترامب، وإيران كانت تصر على موقفها، إلى أين نذهب في هذا الاتفاق الإطاري؟
1: تحياتي لك أستاذ عادل، جمهورك الكريم. أعتقد أنه يعني هذا أمر متوقع من الجانبين، أنه حتى الآن لا يريد كل طرف تقديم التنازلات التي يعني ترضي الطرف الآخر، ودونالد ترامب يعني يريد من خلال إرجاء الاتفاق وتحسين شروط التفاوض وشروط هذا الاتفاق أن يقول بأنه ليس في عجلة من أمره، وأنه ليس هناك يعني سيف مسلط عليه من حيث الوقت، ولهذا هو يريد مزيد من الشروط ومزيد من القيود على الجانب الإيراني، خاصة فيما يتعلق بال يعني مضيق هرمز من ناحية، بالملف النووي من ناحية أخرى، وكذلك فيما يتعلق بالأموال المجمدة التي يمكن أن تحصل عليها إيران نتيجة هذا الاتفاق. الإيرانيون كذلك يقولون أن ما أعلنه دونالد ترامب في آخر مرة نشر فيها بعض التفاصيل عن الاتفاق أن هذه يعني طلبات للإدارة الأمريكية وليست اتفاقا وافقوا على بنوده، وبالتالي سوف ننتظر ربما مزيد من الوقت بين ذهاب وإياب لتحسين شروط التفاوض من قبل الأمريكيين، وربما أيضا يقوم الإيرانيون بمحاولة إعادة صياغة بعض البنود بما يخدم مصالحهم، لكن المؤكد أنه لن تكون هناك عودة للحرب سريعة، لأنه كل

0: طرف يقول أن الطرف الآخر هو الذي يعني يشتري الوقت وأنه ليس في وضع يسمح له بتقديم مزيد من التنازلات، لكن في النهاية سوف نرى ربما بعض التغييرات في الصياغة وفي الشروط.
1: يعني ليس ثمة شيء مضمون حتى عودة الحرب، لكن نيويورك تايمز قالت أنه يعني وفق الرئيس ترامب هو يريد شروط مشددة على هذا الاتفاق.
0: نعم، يعني دونالد ترامب حينما تحدث عن اليورانيوم المخصب وأنه سوف يتم تدميره كله على الأراضي الإيرانية بالتنسيق مع إيران، إيران لا تريد أن يتم تضمين أي شيء يتعلق بتفاصيل البرنامج النووي الإيراني إلا بعد بدء المفاوضات والتفاوض على كيفية التخلص من هذا اليورانيوم عالي التخصيب، كما أنه اليورانيوم المخصب بدرجات أدنى بمستوى 20% وأقل من ذلك، هذا أيضا لا أحد يعني يعرف مصيره حتى الآن، لأنه هو يتعلق بنحو 10 أطنان ويمثل نحو 70% من إجمالي اليورانيوم الموجود لدى إيران، ولم يتحدث الإيرانيون عنه على الإطلاق، بينما يريد أيضا الأمريكيون وضع قيود عليه واضحة للغاية، ولهذا ربما يكون هذا أيضا أحد الشروط التي يريد دونالد ترامب تحسينها. الأموال التي أيضا سوف تحصل عليها إيران، دونالد ترامب قال سيكون هناك إشعار آخر فيما يتعلق بهذا الأمر، والإيرانيون يقولون سوف نحصل على 12 مليار دولار فور التوقيع، بينما مسؤول أمريكي ذكر من قبل للصحف الأمريكية بأنه يعني هذا الأمر سيكون بعد يعني فترة من فتح مضيق هرمز، وربما يكون عن طريق طرف ثالث وليس من خلال يعني موافقة أمريكية مباشرة على هذا الإفراج. لذلك هناك ربما بعض التفاصيل الدقيقة التي ينبغي التوصل إليها، فضلا عن مسألة أيضا فتح مضيق هرمز. الإيرانيون حتى الآن يعني يبدو أنهم يريدون تحسين شروط التفاوض، بمعنى أن يكون هناك ما زال نوع من السيطرة.
1: طيب، هل من الممكن هذا الشيء أنه يعني الرئيس ترامب يشدد ويرفع سقف الشروط للضغط على إيران حتى توافق على ما هو بين يديها؟ هل هذا الأمر ينفع في التفاوض مع إيران التي يعني خاضت جولات كثيرة ولها خبرة في التفاوض مع الولايات المتحدة؟
0: يعني ليس بالضرورة أن كل ما يتمناه المرء يدركه. دونالد ترامب يعلم أن الإيرانيين ربما لن يوافقوا على كل الأمور، ولكن على الأقل يمكن تحسين بعض هذه الشروط، خاصة وأنه كما قال الرئيس الإيراني بزشكيان بأن هناك بالفعل يعني انقسام داخلي واضح بين المتشددين والواقعيين أو المعتدلين والبراغماتيين، وبالتالي ربما نشهد بعض التنازل الإيراني فيما يتعلق بعدد من النقاط التي طرحها الرئيس دونالد ترامب. وترامب يرى أنه ما زال أمامه بعض الوقت، لأنه ما زلنا يعني أمامنا نحو 2 أسبوع على بطولة كأس العالم، ونحو شهر على الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وهما الحدثين المهمين اللذين يعني يرى دونالد ترامب أنه ينبغي أن يكون الاتفاق قد وصل إلى منتهى قبل بدء هذين الحدثين.
1: نعم، شكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي طارق شميم من واشنطن. وفي جديد، الحصار الأمريكي على موانئ إيران أوقف الجيش الأمريكي سفينة تجارية ترفع علم غامبيا وتدعى ليان ستار في خليج عمان، وذلك بعدما حاولت كسر الحصار المفروض على إيران حسب ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية. البيان أوضح أن قائد السفينة لم يستجب لأكثر من 20 تحذيرا من التوجه لإيران، فقامت إحدى المقاتلات بإطلاق صاروخ هيل فاير تجاه غرفة المحركات، مما أدى لتوقف السفينة بخليج عمان. وأضافت سنتكم أنها عطلت منذ بدء الحصار 5 سفن، بينما أجبرت 116 سفينة أخرى على تغيير مسارها.
2: في وقت يظل الوضع في مضيق هرمز حرجا بسبب قيود الملاحة التي تفرضها إيران، تقارير غربية تكشف بأن عشرات السفن التجارية وناقلات النفط تمكنت من العبور رغم الحصار والإجراءات التي أعلنها الحرس الثوري. فبحسب بيانات بلومبيرغ، نجحت نحو 29 ناقلة نفط عملاقة من أصل 109 ناقلات كانت عالقة في الخليج منذ اندلاع الحرب في اجتياز المضيق عبر مسارات مختلفة، بعضها خارج المسار الذي

0: حدده الحرس الثوري الإيراني. وتشير المعلومات إلى أن عدداً من السفن اعتمد ما يعرف بالإبحار المظلم عبر إطفاء أجهزة التتبع الآلي، فيما نسق بعضها مع الجيش الأمريكي الذي وفر مراقبة جوية وبحرية وإرشادات ملاحية خلال عملية الحرية. كما كشفت تقارير لول ستريت جورنال أن القوات الأمريكية استخدمت روبوتات تحت الماء لإزالة ألغام بحرية إيرانية من ممرات الملاحة، ما أتاح إنشاء مسار أكثر أمناً قرب السواحل العمانية وساعد على تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية. ورغم نجاح عدد من السفن في المرور عبر هرمز، فإن حركة الملاحة لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، إذ كانت أكثر من 100 سفينة تعبر يومياً. كما ارتفعت تكاليف التأمين والمخاطر التشغيلية بشكل كبير، فيما تبقى مئات السفن عالقة في الخليج بانتظار فرصة آمنة للمغادرة.
1: الحصار البحري على موانئ إيران من أوراق دونالد ترامب القوية التي وضعت الاقتصاد الإيراني فعليا في ورطة مكلفة، لكن كيف كان شكل هذا الحصار الذي يتجه ترامب لرفعه إذا ما نجح الاتفاق؟ الحصار البحري الأمريكي لموانئ إيران تم وفق آلية أساسها تطويق السواحل الإيرانية ومنع حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية بهدف خنق تصدير النفط الإيراني الذي يمثل المورد الاقتصادي الأكبر للبلاد. الحصار تركز بشكل أساسي حول مضيق هرمز، وهذه الموانئ الإيرانية الجنوبية على الخليج العربي أيضا هي تطل على بحر عمان كما نشاهد هنا في هذه الخريطة. أيضا مسارات الناقلات، ناقلات النفط الخارجة من إيران، نتحدث عن المنطقة التي تضم الموانئ الإيرانية الواقعة داخل الخليج العربي مثل موانئ خرم شهر وكذلك بوشهر وقشم وأيضا بندر عباس وكذلك خارك، وصولا إلى مضيق هرمز، وتحديدا أيضا هذه المواقع المنتشرة خارج المضيق والمطلة على خليج عمان وبحر العرب مثل ميناءي جاسك وكذلك تشابهار وكونار. أيضا وفق الاستراتيجية الأمريكية في البداية يتم اعتراض وعزل السفن التجارية المبحرة في المناطق المذكورة ومنعها من الاقتراب من الموانئ الإيرانية أو حتى من مغادراتها. أيضا يتم تفتيش أي سفينة قادمة أو مغادرة للموانئ الإيرانية. في حال رفضت أي سفينة هذه الأوامر الأمريكية ستقوم سفن البحرية الأمريكية بالاقتراب منها واقتحامها من طرف مشاة البحرية الأمريكية. لتنفيذ هذه العملية كانت واشنطن قد نشرت أكثر من 15 قطعة بحرية حربية تشمل مجموعات لحاملات الطائرات ومدمرات وسفن دعم، على رأسها حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن والمجموعة البرمائية تريبولي لإغلاق المنافذ البحرية على إيران.

0: من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، يعني بعد هذه المدة الطويلة حقيقة، هل حصار الحصار لمضيق هرمز أمريكيا هو مجدي؟ لأنه ليست فقط إيران من تدفع الثمن، حتى دول الخليج والشركات والعالم ككل.
1: صباح الخير أستاذ. يعني المشهد العام يشي بأن انحصار البحر الأمريكي يضغط بقوة على الجانب الإيراني، لكنه لا يعزلها بالكامل. يعني طهران تحاول تحويل المعركة من البحر إلى البر في محاولة لكسر الحصار عبر روسيا وآسيا الوسطى والعراق. لذلك بات أولا شيء بيسموه ممر الشمال.

0: الجنوب أصبح أمشيريان اقتصادي استراتيجي بالنسبة لإيران لكسر الحصار والحد من الضغوط الغربية وربطها بروسيا والهند. الآن إيران تمتلك استراتيجية، دعني أسميه الالتفاف، من خلال ما يسمى بالممرات البديلة. يعني إيران تمتلك حدود مع 7 دول، وهذا بيمنحها بدائل مؤقتة من التجارة البحرية. أيضا ممر الشمال الجنوب، وهذا يربطها بروسيا والهند وآسيا الوسطى، وبيخفف بشكل قليل للاعتماد على مضيق هرمز، ومن ثم تستطيع استخدام السكك الحديدية والشاحنات لتجاوز جزء من الضغوط البحرية. ولدى إيران يعني دعم اقتصادي وسياسي نسبي من الصين وروسيا في بعض المسارات التجارية، وهذا راح يقلل من خطر اعتراض السفن أو احتجاز الناقلات البحرية. لكن نقاط الضعف، هناك نقاط ضعف كبيرة أستاذ عادل. أكثر من 90% من تجارة إيران الخارجية مرتبطة أصلا في النقل البحري، لذلك لا يمكن استبدال البحر بالكامل، خاصة أن القدرة الاستيعابية للممرات البرية هي أقل بكثير من قدرة الموانئ وناقلات النفط العملاقة. أيضا الاعتماد على استقرار دول العبور مثل العراق وآسيا الوسطى والقوقاز وباكستان، وبالتالي أي عقوبات إضافية من النقل البري هذا راح يعطل من المسارات. أيضا تكاليف النقل البري وسككي أعلى بكثير من الشحن البحري، خاصة أنه هذا بشكل أيضا تحدي كبير بالنسبة للاقتصاد الإيراني. أيضا الممرات البديلة راح تمنح إيران قدرة على الصمود وتخفيف الحصار، لكنها لا تعوض إيران اقتصاديا واستراتيجيا عن مضيق هرمز والخليج. ثم بعد ذلك في نقطة مهمة اللي هي عن بحر قزوين. احنا اليوم نتحدث عن 10% من حجم الصادرات والواردات بالنسبة لإيران تمر بحر قزوين، اللي تعرض طبعا للقصف خلال فترة الضربات العسكرية الأمريكية لإسرائيل للجانب الإيراني. وهذا طبعا بربط ما بين إيران وجمهوريات آسيا الوسطى، وهو بعيد عن الرقابة الأمريكية المباشرة، وهو جزء أيضا من ممر الشمال الجنوب.
1: نعم.
0: أيضا يستخدم جزء من النقل، بيتم نقل ما يسمى بالتجارة ونقل السلع وبعض الإمدادات الاستراتيجية بالنسبة للجانب الإيراني عبر بحر قزوين. وأيضا نقطة يعني شريان مهم بالنسبة لإيران، لكنه في نهاية المطاف ليس استراتيجيا كاملا من الخليج، يعني بديل عن
1: الخليج.
0: ممرات متعلقة بالخليج ومضيق هرمز.
1: طيب
0: الإيران بيمتلكوا حدود طويلة برية أستاذ عادل، يعني 7800.
1: اي بس هذه تنقصها، يعني تنقصها بنى تحتية، تنقصها خدمات. ايضا بودي انا اتساءل انه هذا الحصار الامريكي، حتى استهداف طرق الالتفاف على العقوبات عبر مصادرة نحو مليار من العملات المشفرة، بالتالي هذا يخدم الحصار الأمريكي أم أنه يعني نقطة في بحر إنجاز التعبير ولا يؤثر مباشرة؟
0: يعني نقطة في بحر. الجانب الإيراني برع بشكل كبير جدا في الالتفاف على العقوبات ومحاولة الحصول على مصادر مالية جديدة. وبالمناسبة يعني أستاذ عادل، هذا الموضوع العملات المشفرة منذ أكثر من سنتين، والولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من سنتين لديها معلومات مهمة، وكان هناك تسريبات تعتمد على معلومات استخبارية ورصد لبعض العائلات التي يقوم النظام باتخاذها كواجهات لعملية الالتفاف على العقوبات عبر ما يسمى بالعملات المشفرة، ومن أبرزها عائلة خرازي القريبة من أخت اللي هو كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الدولية ومستشار مرشد للشؤون الدولية ووزير الخارجية السابق، اللي تم اغتياله مؤخرا هو وزوجته طبعا أثناء حرب الـ40 يوم. لكن هذا بيعطيك مثال واضح وصارخ على كيفية محاولة الجانب الإيراني ابتكار الطرق والوسائل للحصول على مصادر تمويل مختلفة، خصوصا أنه كان هنالك واجهات من خلال وكلاء إيران وأدرهم الموجودين في المنطقة، لا سيما شبكات حزب الله اللبناني المتواجدة في أمريكا اللاتينية وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي غيرها من المناطق والبقاع في العالم. وبالتالي ربما هنالك أمور ما زالت أعمق في محاولة الحرس الثوري للالتفاف على هذه العقوبات بشكل أو بآخر، خاصة أنه جزء من الحرس الثوري الإيراني واحد الأجنحة بيسموه الجناح الاقتصادي، اللي بيسيطر على أكثر من بين 40-60% من الاقتصاد الإيراني، ويدير شبكة كبيرة من الوكلاء الاقتصاديين. وأثناء الحرب أيضا تم اغتيال، دعني أسميه المشرفين الاقتصاديين، على مثل هكذا عمليات من جانب إسرائيل في محاولة من جانب تل أبيب لإبراز أنه ما يتم من عمليات هي تحت المجهر، ومن يقودهم من النخب الموجودة داخل إيران اللي بتتبع الحرس الثوري الإيراني أيضا هي تحت المراقبة.
1: طيب.
0: وبالتالي يعني الجانب الإيراني لا يعدم عملية الالتفاف على هذه العقوبات، لديه خبرة طويلة في هذا الأمر.

0: شكرا جزيلا لمدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم.
1: في ظل حصار بحري تصفه أمريكا بالفولاذي، تتجه إيران إلى البحث عن بدائل لتكون الطرق البرية الممتدة في أفغانستان وآسيا الوسطى هي الخيار. معبر إسلام قلعة دوغارون واحد من أبرز المعابر التي تعتبر من الشرايين الاقتصادية بين البلدين، فهو يربط مدينة هورات الأفغانية مع مشهد الإيرانية، ويعتبر أهم وأكثر النقاط ازدحاما بالحركة التجارية. كذلك يحظى معبر زرنجميل بأهمية استراتيجية، ويربط ولاية نمروز الأفغانية مع سيستان وبلوشستان في إيران، وهو مهم جدا لأنه يفتح طريقا نحو ميناء تشابهار الواقع جنوب شرقي إيران. غير أن هذه الممارسات تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية المحدودة وضعف الحوكمة والمخاطر الأمنية، إضافة إلى زيادة التكلفة. ليس هذا فحسب، فواشنطن باتت تركز بصورة متزايدة على استهداف الوسطاء وشركات الشحن والقنوات المالية المرتبطة بالصادرات الإيرانية، بما يشمل كيانات أجنبية متهمة بالمشاركة في تسهيل تدفقات النفط الإيراني. ورغم تنامي أهمية الطرق البرية، فهي لا تستطيع تعويض القدرة الاستيعابية الضخمة للممرات البحرية في الخليج، خصوصا أن النقل البحري يبقى الوسيلة الأساسية لتصدير النفط والبضائع بكميات كبيرة.
0: ونذكركم بهذا الخبر العاجل. قبل قليل الجيش الإسرائيلي قال سيطرنا على قلعة شقيف جنوب لبنان. إذن الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على قلعة شقيف في جنوب لبنان. نشرتنا مستمرة، وفيها الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية واسعة جنوب لبنان ويكثف هجماته شمال نهر الليطاني. ولا تقدم في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وجولة جديدة الأسبوع المقبل.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: وقبل قليل أعلن الجيش أيضا أنه سيطر على قلعة شقيف، وهذه الصور لرفع العلم الإسرائيلي هناك في قلعة شقيف، وهو تطور جديد. ربما كانت إسرائيل قد تخطت الخطوط الصفراء التي كانت تضعها هذه القلعة، قلعة أثرية. كان هناك أيضا من الحكومة اللبنانية تحذير باستهداف هذه المناطق الأثرية نتيجة الضربات الإسرائيلية على هذه المناطق في لبنان. إذن هذه القلعة تعد من أكثر المواقع حساسية في جنوب لبنان، وشكلت عبر عقود عقدة عسكرية حاكمة ومسرحا لمعارك طبعت في الذاكرة الإسرائيلية واللبنانية. وكان الجيش الإسرائيلي بدأ صباح اليوم عملية واسعة في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، قائلا إنها تهدف لتدمير البنى التحتية لحزب الله. وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي أن قواته عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية. وقد أفادت مصادر العربية بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بانفجار مسيرة استهدفت قوة للواء جعفاتي. وأضافت المصادر أن ضابطا إسرائيليا وجنديا أصيب بجروح خطيرة في استهداف ثان بمسيرة جنوبي لبنان. التصعيد يأتي في وقت وصلت فيه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل إلى طريق مسدود، وفق ما نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة. أكدت أن المحادثات الأمنية في البنتاغون لم تحقق أي تقدم. المصادر الإسرائيلية اعتبرت أن اللبنانيين ليسوا في وضع يسمح لهم بتحسين شروطهم، وأضافت أن سفيري البلدين سيلتقيان مجددا يوم الثلاثاء بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان. من جهتها توقفت هيئة البث الإسرائيلية عند تقييمات أمريكية وإسرائيلية اعتبرت أن حزب الله يطلق الصواريخ لعرقلة المفاوضات. القناة 13 الإسرائيلية أفادت بأن الجيش يوصي بالبقاء في المناطق التي سيطر عليها في لبنان في أي اتفاق، فيما كشفت القناة 12 أن إسرائيل أعدت خطة هجومية في عمق لبنان بانتظار موافقة المستوى السياسي. بالتزامن يعقد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية لبحث الرد على استمرار حزب الله في إطلاق الصواريخ والمسيرات حسب ما أفادت تقارير إسرائيلية. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني التقيا بشكل مباشر في واشنطن دون الخروج بقرارات واضحة. وأضافت الهيئة أن الاجتماعات ستستمر الأسبوع المقبل لبحث التوصل لمذكرة تفاهم، وأن إسرائيل رفض طلب الوفد اللبناني بالانسحاب ضمن جهود نزع سلاح حزب الله. معنا من القدس مراسل العربية مروان عثامنة. مروان أهلا بك. بداية لأسألك عن التطورات الميدانية من الجانب الإسرائيلي.
1: نعم، في آخر التطورات الميدانية أعلن الجيش الإسرائيلي إحكام سيطرته على قلعة شقيف ووادي السلوكي. جاء هذا بعد عمليات عسكرية كان قد نفذها الجيش، وأشار هناك إلى وجود مقاومة ومعارك التي دارت يعني قبل السيطرة النارية على المنطقة من خلال المدفعية وسلاح الجو والدبابات الإسرائيلية التي تقدمت ماليا من جهة الغرب هذه المرة حتى أحكمت سيطرتها على قلعة شقيف. جاء هذا من أجل ما أسماه الجيش الإسرائيلي إبعاد خطر المسيرات وإطلاق القذائف المضادة للدبابات على بلدة المطلة في أقصى إصبع الجليل الإسرائيلي. يعني هذه العمليات تأتي يعني بعد إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية إلى شمالي الليطاني واحتلال المزيد من المناطق اللبنانية بموازاة ما يقوم به الجيش من عمليات عمليات تمشيط ودهم لمختلف المناطق في جنوب لبنان، حيث

0: كان قد حشد الكثير من القوات العسكرية من أجل استنفاذ أو تنفيذ هذه العملية العسكرية التي كان قد حاول في السابق القيام بها، لكن الظروف بحسب الجيش الإسرائيلي لم تكن مواتية للقيام بها. والآن مع توسيع العملية العسكرية يأمل الجيش الإسرائيلي أن يحد من خطر المسيرات التي يطلقها حزب الله، وكذلك إبعاد خطر الصواريخ المضادة للدبابات. اللافت في هذا إلى أن التصعيد أيضا من قبل حزب الله، حيث كان قد أشار إلى أن أي تعميق للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني عن شمالي الليطاني ستواجه بتعميق الضربات أو إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله على العمق الإسرائيلي. وهذا ما كنا قد شهدناه، يعني حيث بعد أن توقف إطلاق الصواريخ فترة طويلة من قبل حزب الله، وصلت هذه الصواريخ أمس إلى منطقة كرمئيل في قلب الجليل الأعلى، وهي مناطق يعني جنوبية لم يتم استهدافها منذ مدة طويلة، إضافة إلى استهداف منطقة نهارية.
1: مروان، يعني ثمة مشاورات سيعقدها بنيامين نتنياهو أمنية لبحث الرد على استمرار حزب الله بإطلاقه. أيضا إسرائيل أعدت خطة هجومية، هل تسرب منها شيء؟ أين ستقف القوات الإسرائيلية ما بعد الشقيف؟
0: يعني القوات الإسرائيلية لديها أو الجيش الإسرائيلي للمستوى العسكري الإسرائيلي يدفع بالمستوى السياسي للموافقة على تعميق الحرب وتعميق التوسع الإسرائيلي العسكري في داخل لبنان، لكن في ظل المحاذير الأمريكية والتنبيهات التي وصلت إسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية، والتي يعني في ذات الوقت أبدت نوعا من التفهم لما تقوم به إسرائيل والموافقة على توسع إسرائيل، لكن يعني هذه المنطقة سوف تظل تراوح المنطقة الأمنية العازلة التي كان قد أقامتها إسرائيل بعد حرب لبنان في العام 82، لن تتخطاها. لا سوف تكون يعني بطبيعة الحال هنالك ضربات في العمق اللبناني على صورة غارات جوية أو محاولات توغل لقوات برية خاصة، إضافة إلى محاولات اغتيال في عدد من المناطق، ولن تكون يعني أيضا الضاحية أو بيروت في منأى في حال سنحت الفرصة العملياتية للجيش الإسرائيلي والسلاح الجوي الإسرائيلي للقيام بذلك. لكن لن نرى يعني تعميقا للضربات العسكرية أو توجها نحو بيروت أو الضاحية الجنوبية أو استهداف بشكل مباشر وتكثيف الضربات هناك. بالتالي يعني نظل في ضمن قواعد اللعبة أو الحرب التي رسمتها الولايات المتحدة، والتي يعني على ما يبدو يلتزم بها الطرفان حزب الله وإسرائيل من خلال إطلاق النار والتبادل الرسائل بالنيران.
1: شكرا جزيلا لمروان عثامنة مراسل العربية من القدس. رئيس وزراء لبنان نواف سلام أكد عن طريق المفاوضات سيكون صعبا وطويلا ويتطلب الوحدة تحت سقف الدولة وعدم التفرد أو المكابرة، مشيرا إلى أن الدولة تخوض المفاوضات باسم كل اللبنانيين، كما شدد على ضرورة أن يبقى قرار السلم والحرب بيد الدولة وليس بيد فريق دون آخر أو من خارج الحدود، وذلك في إشارة لحزب الله.
2: هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية، وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة. فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين، فالحري بهم جميعا أن ينضوا تحت لوائها، فيبقى قرار الحرم والسلم قرارا لبنانيا وطنيا ليس عند فريق دون آخر ولا يكون خارج الحدود.
1: ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح. حنا أهلا بك. يعني اليوم نتحدث عنه الجيش الإسرائيلي وصل إلى قلعة شقيف، ورئيس الوزراء اللبناني كان يطالب وطالب والآن عبر هذا التصريح عدم التفرد لأي طرف بقرار السلم والحرب.
3: صباح الخير وللمشاهدين. العلم الإسرائيلي فوق قلعة شقيف مشهد صادم جدا، والعدو الإسرائيلي يوسع من عملياته في العمق اللبناني من ناحية الشرق، تقدم إلى بلاط ووصوله إلى مرتفعات بلاط وهي موازية للشقيف، يتحكم بكل مجرى الليطاني، يتحكم ببلدات النبطية بالكامل وصولا إلى إقليم التفاح، ويقطع طريق البقاع نحو الجنوب، أي أن

0: أن السيطرة الفعلية الإسرائيلية تتجاوز مساحة 10% من الأراضي اللبنانية. هذا الوضع تسبب به قرار أرعن ينفذه حزب الله أملته المصالح الإيرانية وأخذ لبنان إلى الجحيم. الموقف الرسمي اللبناني كان واضحا عندما قال رئيس الحكومة نواف سلام يوم أمس أن خيار المفاوضات لم يبقى بديلا له، هو الأقل تكلفة على الشعب اللبناني، ولبنان لا يذهب للاستسلام، متمسك بالمطالبة بوقف النار وانسحاب العدو الإسرائيلي. نحن نعلم أن إسرائيل نتنياهو لن تنسحب بسهولة من لبنان، وإسرائيل تواصل تعميق عملياتها أيضا من أجل معالجة الوضع الداخلي لنتنياهو المتدهور انتخابيا عفية الانتخابات، لإيهام الإسرائيليين أنه حقق المكاسب التي وعد بها وأنه يغير وجه المنطقة. ما نعيشه اليوم أن إسرائيل وضعت عقيدة الضاحية في التطبيق، أي أنها تعلن بوضوح خطتها بمنع ما تراه تهديد مستقبلي يلحق الضرر بها، تفرض الأسمان الباهظة على لبنان، وكما وصف رئيس الحكومة الإجرام الإسرائيلي بأنه يرقب إلى مستوى العقاب الجماعي للشعب اللبناني.
1: هذا بالتأكيد ثمة ضوء أخضر أمريكي بالسماح لإسرائيل بالرد على مصادر التهديد، وهذا معروف. من كان يقول سابقا بأنه طرد الإسرائيليين وحرر الجنوب هو اليوم يمهد لهم الطريق عبر هذه استمرار القتال وعدم الخضوع لقرار الدولة بالوصول إلى شقيف اليوم وربما أبعد من ذلك. ماذا على الحكومة أن تفعل اليوم؟ ما الخيارات أمام رئيس الوزراء؟
0: بتقديري هناك خيارات عديدة. طرحت مسائل في الاجتماعات الأمنية التي عقدت في البنتاغون، بينها آليات مراقبة وقف النار عند الوصول إلى الاتفاق، وبينها ما يطرحه لبنان أن منطق الدولة وحده هو القادر على حصر السلاح وليس منطق القوة، ولا يمكن التقدم بهذا الاتجاه ما دامت إسرائيل تواصل قضم الأرض والاحتلال والقتل والتهجير. لكن هناك بتقديري حدث كبير حصل في اليومين الماضيين،
1: ألا وهو
0: يوم أمس، من قلب الوجع والنار من النبطية وسور صدرت نداءات شعبية تحمل تواقيع واسعة جدا لكل الفعاليات الجنوبية، تطالب الدولة بنشر الجيش في هذه المناطق، تطالب بجعل سور والنبطية مدن مفتوحة، مدن خارجة عن عبء السلاح، عن ضغط السلاح، عن التهديد.
1: ألا يعرض الجيش ذلك إلى الصدام مع حزب الله؟
0: أريد أن أقول أن هذا النداء هو النداء الأول منذ 40 سنة.
1: صحيح.
0: المقاومة وحزب الله، يعني هذه المقاومة مقاولة. النداء الذي صدر عن شخصيات بارزة شيعية لبنانية هو الأول من نوعه، وقد يرسم معالم طريق لتحرك شعبي واسع داعم للحكومة بما يعزل حزب الله نهائيا ويفضح جرائمه ويمهد الطريق لإحالة قادته إلى المحاكمة. لا بد من محاسبة هذا التنظيم الذي وصفه شهيد لبنان الوزير السابق شطح، وكان سبب اغتياله، وصفه أن وجوده عدوان على الدولة اللبنانية، فكان أن محمد شطح.
1: طيب سيد حنا، يعني اليوم صوت الرصاص والصواريخ أعلى من صوت العقل في لبنان. نحن نتحدث بواقع اليوم، رغم الدعوات هذه من فعاليات شيعية في الجنوب، وهي إذا كانت بوجه حزب الله ترفع الصوت عاليا من المقاومة إلى المقاولة، لكن ذلك على الأرض لا يعني شيئا بإيقاف حزب الله.
0: أنا أتفق معك بما تفضلت به، وأن صوت الصواريخ وصوت المسيرات الآن هو الأعلى، لكنها المرة الأولى التي لا يستطيع بعدها أن يقول حزب الله أنه يقاتل دفاعا عن الشيعة، وأنه الممثل الوحيد للشيعة. للشيعة صوت آخر، لأهل الوجع، لأهل الحزن، لأهل الموت والدمار صوت، يريد الحياة، يريد العيش، يريد الحفاظ على الجنوب، ولا يقبل أن تكون أرضنا

0: حكمة سائغة للعدو دفاعا عن المصالح الإيرانية. هذا المنحة إن احتضن وطنيا ومن جانب الحكومة سيشل القدرة على الاستمرار بإطلاق الصواريخ.
1: الكاتب الصحفي حنا صالح من بيروت، جزيل الشكر لك. هذه النشرة مستمرة وفيها: وزيرة خارجية بريطانيا تبدأ جولة رسمية تشمل الصين والهند لبحث عدد من القضايا الشائكة. ولدينا أيضا عقب نهائي أبطال أوروبا، الشغب يعم شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
6: حياكم الله. إلى العراق، حيث أعلنت كتائب حزب الله رفضها تسليم سلاحها، وقالت في بيان إنها مستعدة لتسلم الأسلحة التي لا يوجد لها مختصون بأجهزة الدولة مثل المسيرات والصواريخ، ومستعدة لدفع ثمنها. جاء بيان كتائب حزب الله بعد يومين من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن إلحاق عناصر سرايا السلام بالدولة، إذ اعتبر الصدر أن قراره بأنه جزء من خطوات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم عمل الفصائل المسلحة في العراق.
7: بخلاف الموقف المرن من قبل بعض الفصائل المسلحة في العراق من مسألة نزع سلاحها، أعلنت كتائب حزب الله أنها لم ولن تتخلى عن سلاحها في تحد واضح لحكومة الزيدي والإدارة الأمريكية التي ربطت مواصلة دعم بغداد بقيام الأخيرة بحل كافة الفصائل المسلحة، الأمر الذي ينذر بأزمة جديدة في العراق.
8: جميع الفصائل الأخرى وافقت بالباطن على نزع السلاح، وبداية السيد مقتدى الصدر الذي بدأ أعتقد سيسبب لهم إشكالا كبيرا هذا الأمر.
7: قرار كتائب حزب الله جاء بعد أيام على إعلان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر وضع جناحه المسلح سرايا السلام بالكامل تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة، في خطوة فسرت على أنها دعم لبرنامج الدولة وتكريس لانعزال تياره عن المشاركة في الحكومة.
9: هو بالتأكيد يعمل على عملية تقوية الدولة. اليوم مع تشكيل هذه الدولة الحكومة الجديدة، السيد الصدر يقدم هذه السرايا في إشارة واضحة إلى دعم الواضح لهذه الحكومة، وبالتالي أيضا هي قد تكون عملية تحفيز لبقية الفصائل.
7: كتائب حزب الله أعلنت أنها لن تناقش مصير سلاحها إلا بعد مغادرة القوات الأمريكية التي تتمركز في إقليم كردستان في إطار قوات التحالف الدولي، رغم إعلان الأخيرة أنها ستنهي وجودها في العراق في أيلول سبتمبر المقبل، ما يعني أن ملف سلاح الفصائل سيبقى الورقة التي تؤرق حكومة الزيدي ويضعها تحت ضغط كبير من قبل إدارة ترامب.
6: قالت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أنها توصلت إلى نتائج موثوقة مفادها أن أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من عقد خلال نظام الأسد قد توفوا. وأشارت الهيئة إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجوده

0: مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن النتائج التي تم التوصل إليها جاءت استنادا إلى إجراء تحقيق وتحليل متعددة وتحقيقات وتحليلات متعددة، وبناء على تنسيق وإجراءات مشتركة مع الجهات الوطنية المختصة. وأكد حسان العباسي شقيق الطبيبة رانيا العباسي المفقودة مع أسرتها في عهد نظام الأسد للعربية أن توقيف أمجد يوسف أحد العسكريين السابقين مكنه من معرفة مصير أطفال شقيقته.
1: في وصف بأحد التقارير أنه يدخل أمجد يوسف أحد الفيديوهات من أحد 27 فيديو، في فيديو بيدخل على غرفة مظلمة بيشوف فيها جثث أطفال، بيقول هدول أولاد كبار الممولين الإرهابيين بركن الدين، وأنا من سكان ركن الدين. بقى أنا رجعت لما سمعت هداك اللقطة ورجعنا أن خلينا نفرض أنه كل الأخبار اللي جتنا برؤية الأطفال بدور رعاية هي مو صحيحة، بقى أنا طلبت، وجهت رسالة مباشرة لوزارة الداخلية، طلبت منهم طلب عاجل أنه أنا أرجوكم لحنا أنتم هذا المجرم بين إيديكم، وفي فيديو يوصف الدخول أمجد يوسف على غرفة فيها أطفال ما ذكروا العدد. أنا بالبداية ما تشكرت قناة العربية يلي كانت من القنوات القليلة يلي استضافت الأخت الدكتورة نائلة وعملت جهد جبار باستخلاص بعض الصور الشبيهة لصور أطفالنا. نعم شفنا صور الأطفال، نفس أطفالنا، وتم كانوا مقتولين بنفس اليوم يلي تم اعتقالهم فيه، وكان أغلبية الحالات المقتولين كانوا أغلبية حالات القتل هي عبارة عن خنق بشريط هذا البلاستيكي.
0: أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه الشديد إزاء تعرض محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية لهجوم بمسيرة أصابت مبنى التوربينات وتسببت في ثقب جداره. واعتبر غروسي أن مهاجمة المواقع النووية أشبه باللعب بالنار، مشيرا إلى أن فريق الوكالة في المحطة التي تسيطر عليها روسيا طلب الإذن بالدخول لفحص مبنى التوربينات المتضرر. كشفت صحيفة تلغراف أن برنامج المقاتلة البريطانية تمبست المقرر لها أن تحل محل طائرات تايفون يواجه تأخيرا قد يمتد لسنوات بسبب خلافات تتعلق بميزانية وزارة الدفاع. يأتي تطوير المقاتلة ضمن مشروع مشترك مع اليابان وإيطاليا في إطار برنامج القتال الجوي العالمي بتكلفة تتجاوز 12 مليار جنيه استرليني. هذا التأخير دفع المسؤولين البريطانيين للتحذير من تداعياته السلبية على سلاح الجو الملكي وحلفائه، إذ أكد وزير المشتريات الدفاعية وعضو البرلمان جيمس كارتليج أن بريطانيا تحتاج إلى تسريع برامجها الدفاعية لا لتأجيلها حتى لا تكون العواقب وخيمة. تبدأ وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر جولة رسمية تشمل الصين والهند اعتبارا من غد الاثنين. وأوضحت الحكومة البريطانية أن الزيارة ستركز على عدد من القضايا الدولية الشائكة بدءا من مضيق هرمز مرورا بحرب أوكرانيا وصولا إلى المخاوف من إيبولا. ومن المقرر أن تناقش كوبر خلال الزيارة ملفات اقتصادية مع نظيريها في كل من الصين والهند. مع ارتفاع الإصابات وأعداد الوفيات بدأت منظمة غير حكومية في الكونغو الديمقراطية تجديد إجراءات الوقاية ضد فيروس إيبولا في مراكزها الطبية بمدينة غوما. وفرضت المنظمة غسل اليدين وقياس الحرارة على الجميع قبل دخول المراكز الطبية وفرض قيود أخرى لمكافحة تفشي المرض.
2: الصعوبة الرئيسية هي شح الموارد، لذا نستخدم مصادرنا الخاصة ونبذل قصارى جهدنا لتوزيع أدوات غسل اليدين ولرفع مستوى الوعي لتمكين مجتمعاتنا من رعاية أنفسها.
0: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من جانبه أبدى تطلعه لوقف تفشي فيروس إيبولا بالتعاون مع حكومة الكونغو الديمقراطية من خلال الاستجابة التي تتطلب مزيدا من الدعم اللوجستي والمالي.

0: under the leadership of the government. Of course, more logistic support, more financial support, but while focusing on the emergency, we should use it as opportunity to build the health system. Because in every crisis, there is opportunity, and that's how we should manage this outbreak.
1: أعداد المصابين بإيبولا تتزايد في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الحالات المشتبه بها 900 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 220 حتى الآن. وليس هذا آخر ما يشغل فرق الاستجابة في الكونغو، فالعاملون في القطاع الصحي نجحوا خلال العقود الماضية في احتواء 16 موجة تفشي لإيبولا، لكنهم يقولون إنهم هذه المرة لا يملكون ما يكفي من الموارد للسيطرة على هذه الموجة الحالية من المرض. ذلك أن جهود احتواء إيبولا تحتاج هذه المرة إلى ما هو أكثر من الخبرة، إذ تؤكد منظمات الإغاثة أن المعدات والإمدادات التي تصل إلى مناطق التفشي ما تزال أقل من المطلوب لملاحقة انتشار الفيروس واحتوائه.
2: يأتي هذا التفشي في ظروف بالغة التعقيد، ففي مقاطعة إيتوري وحدها يحتاج نحو 1,200,000 شخص إلى مساعدات إنسانية، فيما يؤدي استمرار النزاع وانعدام الأمن الغذائي إلى إعاقة جهود احتواء الوباء.
1: يعود ذلك إلى تراجع التمويل الدولي المخصص للكونغو ومنظمة الصحة العالمية، فانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة وهي أكبر مساهم فيها أدى إلى تراجع كبير في تمويلها، ما دفعها إلى تقليص عدد من برامجها الصحية بما فيها برامجها في الكونغو. ولهذا تخشى منظمة الصحة العالمية أن يواصل الفيروس انتشاره داخل الكونغو وخارجها في وقت لا تبدو فيه موارد الدعم آخذة في الازدياد، فحتى الدول التي لا تزال تدعم المنظمة بدأت تخفض مساهماتها، فألمانيا أكبر مانح حالي لمنظمة الصحة العالمية خفضت مساهماتها وأعلنت مساعدات تنموية للكونغو بقيمة 160 مليون يورو لعامي 2026 و2027، وهو مستوى أقل مما قدمته في السنوات السابقة.
3: بث الجيش الأمريكي مشاهد قال إنها لاستهداف سفينة ثانية لتهريب المخدرات خلال يومين في شرق المحيط الهادئ. الجيش الأمريكي أشار إلى مقتل 3 أشخاص في الاستهداف وأكد عدم تعرض جنوده للأذى.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية عن وصول كتلة هوائية باردة أبرد قليلا قد تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وتنهي موجة الحر القياسية التي تسببت في عدد الوفيات في أنحاء غرب أوروبا. وحذرت الهيئة من حدوث عواصف قوية في أنحاء شمال فرنسا مع تساقط البرد وهبات رياح تزيد سرعتها عن 80 كيلومترا في الساعة. شهدت العاصمة الفرنسية باريس أعمال شغب واسعة عقب فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب فريق أرسنال الإنجليزي. وقالت الشرطة الفرنسية أنها اعتقلت 416 شخصا مؤكدة إصابة 7 من رجال الأمن إثر الاشتباكات، كما أشارت إلى تضرر عدد من المرافق العامة من بينها موقف للحافلات بالقرب من الشانزليزيه وعدد من المحال التجارية.

إلى العناوين. ترامب يطلب تعديلات أكثر تشددا على مذكرة التفاهم ويتوقع ردا إيرانيا خلال 3 أيام أو أكثر. وفق

مع ارتفاع الإصابات والوفيات، الكونغو الديمقراطية تعزز من إجراءات الوقاية لمواجهة انتشار فيروس إيبولا. زميل محمد عثمان معكم على رأس الساعة، دمتم في أمان الله.

0: هذه إشارة توقتك لتنطلق لتتسامح لتدرك هذا هو المرق وتتحيل نستشف تمهل وتنظر الطريق هذه شعلتك نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما هذه رؤيتك حقيقتك صوتك ذروة تألقك لأن الإشارة دليل منارة ترشد لأفق جديد لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد العربية أن تعرف أكثر
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا
2: المشكلة ليست في هذا العالم بل في رؤيتنا لهذا العالم
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
6: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة
7: 9 صباحا بتوقيت الرياض 6 بتوقيت غرينتش نشرة الأخبار من العربية
6: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته
8: في الدورات السابقة حسن وأنت تعرف ذلك كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي
6: من السياسة إلى الاقتصاد
9: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب
6: إلى الرياضة
10: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال
6: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة
11: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية الجيش الإسرائيلي
6: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها مع أخبار العربية FM العالم أقرب

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. مسؤولون أمريكيون يقولون إن ترامب عدل على مذكرة التفاهم مع إيران والسبب البنود المتعلقة بالأموال المجمدة. بعد اختبارها في مناورات الفلبين، واشنطن تطور منظومة ميدس الدفاعية الأقل تكلفة في مواجهة المسيرات. ومصادر تقول إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تواجه طريقا مسدودا، وتعلن عن لقاء جديد بين سفيري البلدين الثلاثاء المقبل. وتتابعون أيضا في الاقتصاد. اقتصاد كندا يدخل الركود التقني بعد انكماشه للربع الثاني على التوالي. أما في الرياضة، باريس سان جيرمان يواصل هيمنته الأوروبية ويحرز دور الأبطال للمرة الثانية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله. نقلت صحيفة The New York Times عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شدد شروط الاتفاق المحتمل لإنهاء الحرب في إيران، وعاد هذه التعديلات المقترحة إلى إيران للنظر فيها. وأوضح المسؤولون أن ترامب كان قلقا بشأن بعض البنود التي تتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة للإيرانيين، وأن تعديلاته تهدف على الأرجح إلى تسريع العملية من خلال الضغط على إيران للموافقة على الاتفاق. الصحيفة أشارت إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني الأعلى، وبالتالي فإن أي تغييرات على مذكرة التفاهم قد تؤدي إلى المزيد من التأخير. قبل ذلك كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب طلب من فريقه إدخال عدة تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإيرانيين. وبحسب المصدرين فقد طلب ترامب فتح جولة جديدة من التفاوض مع طهران قد تستمر عدة أيام إضافية. عبر زوم الآن من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ إيهاب عباس، أهلا وسهلا بك معنا سيد إيهاب في هذه النشرة من العربية FM. إذن بداية يعني لنتحدث عن التعديلات الجديدة والشروط التي يرجح أن تكون واشنطن قد شددتها أو أضافتها في مسودة الاتفاق.
2: نعم، أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة، أهلا بالمستمعين. هو طبعا الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن اليورانيوم المخصب أين سيذهب. هو من المفترض أن ترامب يضغط في إطار أن تحصل الولايات المتحدة على اليورانيوم المخصب وألا يكون هناك تخصيب من قبل الإيرانيين لليورانيوم لمدة 20 عاما. هذا الأمر غير واضح ما الذي توصل إليه الطرفان في هذا الإطار تحديدا. هناك أمور متعلقة أيضا بمضيق هرمز، لكن المسألة فيها غموض كبير حتى اللحظة.
1: طيب، هناك حديث أيضا عن مسألة الأموال الإيرانية المجمدة، يعني وبالتالي لماذا تثير هذه القضية، قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ربما يعني حساسية داخل البيت الأبيض؟
2: لأنه حتى اللحظة لا يوجد ما يستدعي أن يتم الإفراج عن أي أموال للإيرانيين، يعني هم لم يقدموا أي شيء على الطاولة، حتى في المقابل تفرج الولايات المتحدة عن مليارات الدولارات، لكن هم يحاولوا أن يخلقوا من مضيق هرمز وأزمة مضيق هرمز فرصة لهم للحصول على عدد من المليارات المجمدة. تقريبا هم يريدون الحصول على ما يقرب من 20 إلى 25 مليار دولار. نعم. واشنطن كانت قد عرضت 12 مليار دولار ولكن بشروط يعني صارمة فيما يتعلق بالتفاوض، خاصة على البرنامج النووي، وليس مسألة فتح مضيق هرمز فقط. الإيرانيين يحاولون الاستفادة من كل يعني دقيقة تفاوضية أمام الرئيس دونالد ترامب. نعم. ويعطلوا التفاوض أصلا ويصعبوا الأمور على الرئيس، وبالتالي هم حتى اللحظة يعني أنا من وجهة نظري نجحوا في تعطيل المفاوضات وتعطيل أهداف الرئيس دونالد ترامب من هذه الحرب.
1: لكن اليوم أستاذ إيهاب، كيف تنظر إسرائيل لهذه البنود وهذا التحرك أيضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسودة الاتفاق والتعديلات كذلك عليها، إلى أي اتفاق يتضمن حتى الإفراج عن يعني سواء كان أموال إيرانية مجمدة أو حتى اتفاق حقيقي أيضا مع طهران؟
2: هناك حديث عن أن الرئيس دونالد ترامب يعني أرسل مذكرة التفاهم بتعديلاتها المطلوبة من الولايات المتحدة إلى الجانب الإسرائيلي، لكن لا نعلم حتى اللحظة ما هو تعليق الجانب الإسرائيلي على كل ما يدور. لكن ما هو متوفر من أنباء لدينا في واشنطن أن الجانب الإسرائيلي غير راضي عن أي توافق مع الجانب الإيراني. لا

0: يضمن أمن إسرائيل، وأن ذلك من شأنه أن يخلق مشكلات مستقبلية ولن يحل المشكلة القائمة حاليا. لذلك هناك حديث عن أنه هناك ضغوط تمارس من قبل اللوبي الإسرائيلي واليهودي والصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية على الإدارة الأمريكية لتحقيق وضمان اتفاق قوي يؤكد على أمن إسرائيل في نهاية المطاف، أو أنه تستمر الحرب من جديد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عبر زوم من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ إيهاب عباس، تحياتي إليك. على الصعيد العسكري مستمعينا، ولمواجهة المسيرات الإيرانية، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الجيش الأمريكي سيعتمد مستقبلا في عملية إسقاط المسيرات على نظام الدفاع الجوي المتكامل ماديس، المكون من مركبتين خفيفتين مزودتين برادار متطور وصواريخ ستينجر، مشيرة إلى أن استخدام هذا النوع من الذخيرة سيكلف $11,000 لإسقاط مسيرة واحدة بدلا من $1,000,000 عند استخدام الصواريخ التقليدية. على الرغم من اقتراب إيران من التوصل لاتفاق يفضي بإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، إلا أن طهران تعاني من أزمة انقسام داخلي حادة، إذ يخوض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان معركة سياسية ضد الإعلام الحكومي بسبب الدعاية المعادية للمفاوضات. المزيد في التقرير التالي.
2: أزمة سياسية داخلية عميقة في إيران تترنح بين تيارات متشددة تعرقل جهود التقارب الدبلوماسي أو خفض التصعيد والتوصل لاتفاق، وبين إعلام حكومي يقبع في مرمى انتقادات الرئيس الإيراني. مسعود بزشكيان أدلى بتصريحات تعكس حجم الخلافات الداخلية حين وجه انتقادات حادة للإعلام الحكومي، متهما إياه بالفشل في الترويج لسياسات الاعتدال والحوار. وحذر الرئيس الإيراني في اجتماع مع مدير التلفزيون الإيراني بأنه يتجنب قول كلام مخالف لتوجيهات المرشد الأعلى حتى لا تنشأ خلافات علنية، منتقداً أي دعاية ضد المفاوضات حالياً.
3: لا يجب أن ينشأ أي اختلاف، عندما نتخذ قراراً يجب أن نخرج جميعاً بصوت واحد، كل جهدنا هو ألا تنكسر الوحدة والانسجام.
2: صحيفة نيويورك تايمز لفتت سابقاً من جانبها إلى محاولات المتشددين لعرقلة الاتفاق، مثل رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، ونائب أمين مجلس الأمن القومي علي باقري كني، حيث أشارت إلى أن باقري كني كان العضو الوحيد في مجلس الأمن القومي الذي رفض التوقيع على رسالة كانت موجهة لمجتبى خامنئي تؤيد التفاوض. كما اتهم باقري كني رئيس مجلس الشورى في إيران ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف بالتساهل الشديد مع الأمريكيين، وشارك الرسالة في وسائل الإعلام لإفشال المفاوضات وفق نيويورك تايمز. هذا التباين الداخلي في إيران انقسم لأطراف تحاول توجيه بوصلة السياسة نحو الحوار وتتمثل بالرئاسة المعتدلة، وبين أطراف أخرى تتمسك بخط المواجهة.
1: نتابع من جديد الحصار الأمريكي على موانئ إيران، إذ أوقف الجيش الأمريكي سفينة تجارية ترفع علم غامبيا وتدعى ليانستار في خليج عمان، وذلك بعدما حاولت كسر الحصار المفروض على إيران حسب ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية. البيان أوضح أن قائد السفينة لم يستجب لأكثر من 20 تحذيرا من التوجه لإيران، فقامت إحدى المقاتلات بإطلاق صاروخ تجاه غرفة المحركات مما أدى لتوقف السفينة بخليج عمان. أضافت سنتكوم أنها عطلت منذ بدء الحصار 5 سفن، بينما أجبرت 116 أخرى على تغيير مسارها. رغم القيود التي فرضتها إيران على الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب، بدأت عشرات ناقلات النفط والسفن التجارية في شق طريقها خارج الخليج عبر مسارات بديلة وعمليات عبور

0: عقدة في مؤشر على محاولات كسر الاختناق في المضيق. المزيد في التقرير التالي، نتابع.
1: في وقت يظل الوضع في مضيق هرمز حرجا بسبب قيود الملاحة التي تفرضها إيران، تقارير غربية تكشف بأن عشرات السفن التجارية وناقلات النفط تمكنت من العبور رغم الحصار والإجراءات التي أعلنها الحرس الثوري. فبحسب بيانات بلومبيرغ، نجحت نحو 29 ناقلة نفط عملاقة من أصل 109 ناقلات كانت عالقة في الخليج منذ اندلاع الحرب في اجتياز المضيق عبر مسارات مختلفة، بعضها خارج المسار الذي حدده الحرس الثوري الإيراني. وتشير المعلومات إلى أن عدداً من السفن اعتمد ما يعرف بالإبحار المظلم عبر إطفاء أجهزة التتبع الآلي، فيما نسق بعضها مع الجيش الأمريكي الذي وفر مراقبة جوية وبحرية وإرشادات ملاحية خلال عملية الحرية. كما كشفت تقارير لول ستريت جورنال أن القوات الأمريكية استخدمت روبوتات تحت الماء لإزالة ألغام بحرية إيرانية من ممرات الملاحة، ما أتاح إنشاء مسار أكثر أمناً قرب السواحل العمانية وساعد على تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية. ورغم نجاح عدد من السفن في المرور عبر هرمز، فإن حركة الملاحة لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، إذ كانت أكثر من 100 سفينة تعبر يوميا. كما ارتفعت تكاليف التأمين والمخاطر التشغيلية بشكل كبير، فيما تبقى مئات السفن عالقة في الخليج بانتظار فرصة آمنة للمغادرة.
0: عبر زوم معنا الآن المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ إسلام المنسي. أهلا وسهلا بك معنا سيد إسلام في هذه النشرة من العربية. إذا نبدأ أولا بالتقرير الذي استمعنا له قبل قليل، هل ترى إيران أن استمرار هذه التحركات، وأعني هنا تحركات ناقلات النفط وإيجاد مسارات بديلة وطرق أخرى يعني خارج الخليج، هذا الأمر يقلل فعلا من فعالية الورقة، ورقة الضغط التي يمثلها اليوم مضيق هرمز؟
2: بالتأكيد، يعني اعتماد مسارات بديلة خارج المسار أو خارج الخليج العربي، هذا يوفر مسارات بديلة لتصدير النفط بعيدا عن إيران وبعيدا عن التهديد الإيراني، ويقلل بشدة من هذا التهديد ومن حجم التأثير الإيراني على سوق الطاقة العالمي. حينما تصدر المملكة العربية السعودية مثلا النفط عبر البحر الأحمر، هذا يجعل خط تصدير النفط بعيدا تماما عن التهديد الإيراني المباشر، وبالتالي أن هذا يقلل بشدة من حجم تأثير إغلاق مضيق هرمز من طرف الحرس الثوري على الاقتصاد العالمي، على سوق الطاقة العالمي، وبالتالي على الاقتصاد العالمي ككل. الطاقة تؤثر على كافة مناحي الاقتصاد، تؤثر على استقرار الحكومات، تؤثر على يعني أشياء كثيرة يكون لها أثار اجتماعية وسياسية وليس اقتصادية فقط في أنحاء العالم. فيعني لذلك اعتماد مسارات بديلة يقلل بشدة من تأثير هذه الورقة الإيرانية ويقلل من فعاليتها، وبالتالي يؤثر على الموقف الإيراني في التفاوض.
0: طيب، أعود لنقطة التعديلات الجديدة على مسودة الاتفاق. أستاذ إسلام، كيف يمكن اليوم أن تنظر القيادة الإيرانية على هذه التعديلات الجديدة فيما يتعلق أيضا بملف اليورانيوم المخصب والأموال المجمدة؟ هل تعتبرها مثلا تغييرات جوهرية؟ ربما رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران تحتاج لبضعة أيام حتى ترد عليها، ما الرد المتوقع؟
2: صحيح، يعني قد تتأخر إيران في الرد على شيء ما، نحو أسبوع مثلا، تستغرق عدة أيام في الذهاب للمرشد وعدة أيام في الرد وهكذا، يعني كما يقال. أعتقد أن نحن الآن وكأننا نتحدث عن اتفاقين وليس اتفاق واحد، كل طرف يتحدث عن أشياء لا يقر بها الطرف الآخر. المسودة غير الرسمية التي تحدثت عنها إيران لا تتضمن المطالب التي أكد عليها الرئيس الأمريكي. في ظني أنه لا اتفاق مرحلي بدون حل أو حلحلة قضية اليورانيوم المخصب بنسبة كبيرة. هذا اليورانيوم عالي التخصيب لا توافق إيران على التخلص منه، وأعتقد أنه لا يمكن عقد

0: بدون حل او ايجاد صيغه لحل هذا الموضوع، فاعتقادي لن توافق ايران، هي لن توافق بسهوله، وبالتالي نحن امام مرحله من تبادل الرسائل، كل طرف يتحدث عن صف مطالبه، كل طرف يتحدث عن ما يريده من الطرف الاخر، لكن اظن ان ربما هذا الملف لا يشهد حلحله حتى الان بسبب بشكل اساسي المخزون عالي التخصيب من اليورانيوم، هذا الذي يريد الطرف الامريكي الحصول عليه الان وبسرعه وبشكل يعني موثوق،
1: نعم
0: بينما لا تريد ايران التنازل عن هذه الورقه.
1: نعم يعني ذكرت في بداية حديثك الحديث عن مجتبى خامنئي والصعوبة يعني التواصل معه،
0: صحيح.
1: وربما يحتاج الأمر لعدة أيام حتى يعود أيضا برد، وبالتالي إلى أي مدى اليوم تؤثر آلية اتخاذ القرار داخل إيران وخصوصا دور المرشد الأعلى على سرعة التوصل إلى جواب واضح؟ هل فعلا يتم التواصل معه ويكون هناك تعليق على مسودة الاتفاق والبنود التي يعني يتم النقاش حولها، أم كيف يدار الأمر داخل طهران؟
0: ما نعلمه، لأن هناك تعتيم شديد على هذا الأمر، ما نعلمه هو أن بالفعل هناك مخبأ سري لا يعلمه أحد تقريبا إلا من يتعاملون معه، يعيش فيه المرشد الإيراني، هو خارج التاريخ، خارج العالم، لا يتواصل مع أحد، لا يتواصل مع أي وسيلة اتصال حديثة لكي لا يتم مراقبته أو اختراق التكنولوجيا أو غير ذلك، بل يعيش
1: هل
0: خارج
1: هناك
0: روسيا.
1: شخصيات يعني معلومة واضحة تتواصل معه الآن أستاذ إسلام؟
0: الحرس الثوري الإيراني هو من يمسك بمفاصل المشهد، ليس فقط الأمني بل بمفاصل المشهد العام في إيران، أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري هو الذي يتحكم بالدولة الإيرانية. أعتقد أن الآن أحمد وحيدي والحرس الثوري ومؤسسة الحرس الثوري تحديدا هي التي تمسك بالتواصل مع المرشد واتخاذ القرار، اتخاذ القرار الخارجي واتخاذ القرارات الكبرى، بينما تكتفي الحكومة بقيادة الرئيس بيزشكيان بتسيير الأمور الحالية اليومية والأعمال البيروقراطية والكتابية والأوراق وغير ذلك، لكن من يتخذ القرار الاستراتيجي ومن يتحكم في مفاصل الدولة الإيرانية هو الحرس الثوري الإيراني، لأنه هو الذي يعد بمثابة حاجب المرشد الإيراني، هو الذي يتحكم في من يصل إليه وفيما يأتي إليه، وبالتالي فإنه هو الذي يدير الأمور اليوم في إيران.
1: شكرا جزيلا لك عبر زوم المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ إسلام المنسي، تحياتي إليك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة ان المحادثات الأمنية بين إسرائيل ولبنان في البنتاغون لم تحقق اي تقدم وتواجه طريقا مسدودا. المصادر الإسرائيلية اعتبرت ان اللبنانيين ليسوا في وضع يسمح لهم بتحسين شروطهم، واضافت ان سفيري البلدين سيلتقيان مجددا الثلاثاء بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان. من جهتها توقفت هيئة البث الإسرائيلية عند تقييمات أمريكية وإسرائيلية اعتبرت أن حزب الله يطلق الصواريخ لعرقلة المفاوضات. القناة 13 الإسرائيلية أفادت بأن الجيش يوصي بالبقاء في المناطق التي سيطر عليها بلبنان في أي اتفاق، فيما كشفت القناة 12 أن إسرائيل أعدت خطة هجومية في عمق لبنان بانتظار موافقة المستوى السياسي. وبالتزامن يعقد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية لبحث الرد على استمرار حزب الله في إطلاق الصواريخ والمسيرات حسب ما أفادت تقارير إسرائيلية. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفدين العسكريين الإسرائيلي واللبناني التقيا بشكل مباشر في واشنطن من دون الخروج بقرارات واضحة. وأضافت الهيئة أن الاجتماعات ستستمر الأسبوع المقبل لبحث التوصل لمذكرة تفاهم، وأن إسرائيل رفضت طلب الوفد اللبناني بالانسحاب ضمن جهود نزع سلاح حزب الله.

0: بالمقابل شدد رئيس وزراء لبنان نواف سلام على أن المفاوضات ليست استسلاما، وأن أول بند فيها تحقيق وقف النار، وهدفها إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، ومن ثم إعادة إعمار الجنوب وعودة النازحين. أضاف سلام أن طريق المفاوضات سيكون صعبا وطويلا، ويتطلب الوحدة تحت سقف الدولة وعدم التفرد أو المكابرة، كما أشار إلى أن الدولة تخوض المفاوضات باسم كل اللبنانيين، كما شدد على ضرورة أن يبقى قرار السلم والحرب بيد الدولة وليس بيد فريق دون آخر أو من خارج الحدود، وذلك في إشارة لحزب الله.
1: هل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل الوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى، بما يسمح بإعادة إعمار ما تهدم وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم. هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية، وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة. فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين، فالحري بهم جميعا أن ينضوا تحت لوائها، فيبقى قرار الحرم والسلم قرارا لبنانيا وطنيا ليس عند فريق دون آخر ولا يكون خارج الحدود.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وعن العلاقات الروسية الأوروبية، وفي أعقاب تحذير الرئيس فلاديمير بوتين لأرمينيا من عواقب وخيمة في حال تقاربها مع الاتحاد الأوروبي، استدعت روسيا سفيرها لدى أرمينيا لإجراء مشاورات بشأن مساعي أرمينيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما لم يصدر رد بعد من أرمينيا على استدعاء السفير الروسي. أثار تعاون النرويج وفرنسا في مجال الردع النووي وتبادل المعلومات الاستخباراتية أثار استفزاز روسيا، التي تقول بأن مثل تلك الخطط تهدد أمنها القومي. المزيد في التقرير التالي، نتابع.
0: توتر جديد بين روسيا وأوروبا، الأخيرة تبحث عن أمنها بعيدا عن الولايات المتحدة، وموسكو متخوفة منها وتتحرك دبلوماسيا تجاهها. سبب كل ذلك هو ما يسمى بالمظلة النووية الفرنسية. فرنسا والنرويج اتفقتا على تعزيز التعاون الدفاعي وتوسيع الردع النووي الأوروبي عبر انضمام أوسلو لها، لكن موسكو تعتبر تلك الشراكة خططا تهدد أمنها. تعمل المظلة النووية الفرنسية كتحصين أوروبي لتحسن أدائها العسكري الاستراتيجي في مواجهة تهديدات روسيا المتزايدة وإشارات أمريكا حول عدم استمرار حماية أوروبا عسكريا. تضم المظلة صواريخ نووية تطلق من الغواصات وطائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، كما أن فرنسا هي الدولة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها 290 رأسا نوويا. انضمت إليها حتى الآن 8 دول ستستفيد من المظلة النووية الفرنسية، هي ألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك، وآخرها كانت النرويج. من وجهة النظر الروسية، فإن أي توسع في ترتيبات الردع النووي الغربي ينظر إليه كجزء من عملية تطويق استراتيجي، حتى وإن كانت القوة النووية الفرنسية أصغر بكثير، إلا أن نقاش موسكو يدور حول الردع السياسي والاستراتيجي أكثر من تحقيق

0: أخبار الاقتصاد.
1: أكدت الولايات المتحدة أن اتفاقات مع إيران لضمان المرور الآمن للسفن عبر المضيق تبقى محظورة حتى وإن لم تتضمن دفع رسوم أو مبالغ مالية. ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن المواطنين والشركات الأمريكية ممنوعة من تلقي أي خدمات من الحكومات الإيرانية من الحكومة الإيرانية بما في ذلك الضمانات المتعلقة بسلامة الملاحة عبر المضيق. في اليابان أظهرت بيانات وزارة المالية أن البنك المركزي أنفق 73.5 مليار دولار لدعم سعر صرف الين خلال الفترة من 28 من أبريل إلى 27 من مايو، لكن الأثر كان محدودا. وبدأت تدخلات المركز عندما انخفضت قيمة العملة اليابانية إلى ما يقارب من 160 ين للدولار، هو أدنى مستوى لها منذ عامين تقريبا. أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نشاط المصانع الصينية خلال مايو في مؤشر جديد على تراجع زخم الاقتصاد بعد بداية قوية للعام الحالي. تراجع مؤشر مديرية المشتريات الصناعية الرسمية إلى 50 نقطة مقارنة مع 50.3 نقطة في أبريل، ليبقى بالكاد فوق مستوى النمو متأثرا بعطلة استمرت 5 أيام وبارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. من أخبار الاقتصاد إلى أخبار الرياضة.
0: أخبار الرياضة.
1: توج باريس سان جيرمان بكأس بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي بعد فوزه على أرسنال بركلات ترجيح. كان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم أرسنال بهدف الألماني كاي، وأدرك سان جيرمان التعادل من ركلة جزاء نفذها الفرنسي ديمبلي بنجاح. واستمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الفريق الفرنسي بأربعة أهداف مقابل 3. أعلنت الأرجنتين حاملة اللقب قائمة منتخبها المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وسيقود ليونيل ميسي منتخب بلاده في البطولة، وسيخوض مهاجم انتر ميامي الأمريكي البطولة القارية للمرة السادسة في مسيرته، فيما تضم القائمة 17 لاعبا من التشكيلة التي توجت باللقب في مونديال 2022. يطل المنتخب الأردني في أولى مواجهاته الودية أمام نظيره السويسري اليوم الأحد استعدادا لكأس العالم في مدينة سانت غالن قبل أن يرتحل إلى معسكره في مدينة سان دييغو الأمريكية. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأردني مباراة ودية ضد نظيره الكولومبي يوم 7 يونيو المقبل. ختاما للمستمعين هذا تذكير بأبرز العناوين. مسؤولون أمريكيون يقولون إن ترامب عدل على مذكرة التفاهم مع إيران والسبب البنود المتعلقة بالأموال المجمدة. بعد اختبارها في مناورات الفلبين، واشنطن تطور منظومة ماديس الدفاعية الأقل تكلفة في مواجهة المسيرات. مصادر تقول إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تواجه طريقا مسدودا، وتعلن عن لقاء جديد بين سفيري البلدين الثلاثاء المقبل. تكملت هذه النشرة من العربية FM. ختاما تقبلوا تحياتي، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية اف ام.
2: العربية اف ام.
1: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
2: لتعرف أكثر.
3: لكم. فعلا هو تصعيد غير مسبوق. الآن يحتفلون أو يحلون في إسرائيل 44 عام على احتلال الشقيق نفسها في العام 82، ويعاد وكأن التاريخ يعيد نفسه. اليوم ينشر العالم الإسرائيلي صورة شارون ورافائيل إيتان رئيس الأركان في حينها في قلعة شقيف، وصور العالم الإسرائيلي على قلعة شقيف. ماذا استفادت إسرائيل خلال 44 عام؟ يعني الخلاصة اللي خرجت فيها أن السيطرة على هذه المناطق دون أفق سياسي، دون حلول مع الدولة اللبنانية، دون يعني إيجاد حل يعطي اللبنانيين مطالبهم العادلة، لا يمكن سوى أن تعيد إنتاج نفس الأحداث. والآن فعلا إسرائيل يمكن أن تتقدم إلى أن تصل إلى بيروت، أو أن تحاصر بيروت، أو أن تعود وتقصف بيروت مرة أخرى. لكن استراتيجيا، وهذا هو السؤال المفتوح الآن في إسرائيل، ماذا سيقدم هذا لإسرائيل؟ الحقيقة مزيد من التورط، وكلما تعمقت على الأرض كلما زادت مخاطر التعرض لضربات لجنودها على الأرض. وأيضا أصبح الانسحاب أصعب، لأنه سيعتبر انكفاء، والبقاء سيصبح وكأنه كمين تقع فيه إسرائيل. ناهيك عن أنه هذا لا يلقى تأييد حتى من الولايات المتحدة، رغم أنها تعطي ضوء أخضر، ولكن لا تؤيد هذه السياسة وترعى مفاوضات على أمل أن تجد مخرج من هذا المأزق، وهو أصبح مرتبط كليا طيب. بما يحدث في طهران.
4: هذا التصعيد الذي نراه والزملاء وضعوه إلى جوارك وأنت تتحدث، يعني حالة التصعيد غير المسبوقة الموجودة الآن في لبنان، إلى أي مدى هذه الحالة أفرغت هذه المفاوضات من معناها؟ بمعنى أنه لا قيمة لهذه المفاوضات طالما أن هنالك تصعيد على الأرض، طالما أن ألسنة اللهب وحالة الدمار التي يعرضها الزملاء الآن في لبنان وصلت مدى ما وصلته من قبل.
3: صحيح، المسار التفاوضي الذي تذهب إليه الدولة اللبنانية بكل شفافية ومصداقية ونية حقيقية لإيجاد حل، لأنه هي تريد إنقاذ لبنان، تريد إنقاذ لبنان من الدمار، تريد أن تعيد الناس، تريد أن توقف القتل، لا تقابل إسرائيل بذات التوجهات. هي تضع هدف تجريد حزب الله من سلاحه، ولا تعتبر أن هذا يمكن أن يحدث على من خلال نتيجة المفاوضات، بل بالقوة. ولذلك فعلا هذا يفرغ هذا المسار من أي مضمون ومعنى، وفوق ذلك هو يضعف هذا التوجه الصادق لدى الحكومة اللبنانية حتى أمام الجمهور اللبناني الذي يرى أنه سيتقدم على الأرض وتقصف في كل مكان وتترك كل هذا الدمار الذي تعرضونه الآن. ولذلك للأسف يعني مسار تفاوضي لا يلقى هذا المدى، والولايات المتحدة لا تضع خطة حقيقية ولا تجبر إسرائيل على الانسحاب لإكساب مصداقية على الأقل لهذا المسار.
4: طيب، والآن وزير دفاع إسرائيل عن حزب الله يقول أعداؤنا سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر. يعني لدي صورة أود منك التعليق على هذه الصورة، لا أدري إن كان الزملاء هي الآن جاهزة. نعم، هذه هي الصورة تحديدا في شقيف، هذه الصورة. يعني إن كنت لا تشاهد معنا الآن شاشة العربية سأوصف لك، يعني أنت تشاهد الآن، نعم، يعني اختصرت لي يعني مسألة الوصف. الآن هذا هو العلم الإسرائيلي، هو على هذه القلعة أو في هذا المكان نصب العلم الإسرائيلي تحديدا بعد هذه المعارك القوية والشرسة. لعل هذا يؤكد ما ذكره وما ذكرناه قبل قليل نقلا عن وزير دفاع إسرائيل الذي قال إن الأعداء سيخسرون موقعا تلو الآخر، ولعل نصب العلم هو يدلل على ما ذكره وليس كذلك.
3: صحيح، هذا علم وحدة جولاني وهذا علم دولة الاحتلال، والفكرة من هذا الأمر هو أنه إسرائيل تواجه مأزق، لا تستطيع حل مشكلة المسيرات، لا تستطيع مواجهة الصواريخ وتهديدها التي بالأمس وصلت إلى أكثر من 100 مسيرة وصاروخ، وطالت مناطق حتى مدنية وعلى الشواطئ، وخلقت حالة هلع كبيرة، وجيش في عمق لبنان. ولذلك

0: هذه الصورة كنوع من التعويض المعنوي وصورة رمزية، وأن هناك إنجازات، هناك تقدم على الأرض. ولكن في ظل وجود المسيرات، ما قيمة أن تسيطر على الأرض سوى أن تخلق ردع وتدمر وترفع كلفة الشعب اللبناني؟ وأنا أشدد على مسألة أن الشعب اللبناني يدفع هذه الكلفة من الدمار والحرمان من العودة إلى منازلهم والاحتلال والقتل. وأنا لا يعني هذه الصورة كما قلت ينشر مقابلها صورة لشارون في نفس القلعة في نفس اليوم قبل 44 عام، وفي النهاية اضطرت إسرائيل إلى الانسحاب من الشريط الحدودي. المسار الذي اختارته الدولة اللبنانية كمسار استراتيجي وأعلنت عنه قبل عام عندما أقسم اليمين الرئيس اللبناني والذهاب لمفاوضات مباشرة هو المسار الذي يمكن فعلا أن يحقق استقرار وأن يجنب لبنان الدمار وأن يعيد للبنانيين حقوقهم. ولكن هذا المسار للأسف إسرائيل تضربه بعرض الحائط.
1: نعم.
0: أنا أذكرك أنه إسرائيل عندما عرض الرئيس اللبناني مفاوضات مباشرة سخرت منه، ولولا الضغط الأمريكي لما جاءت للمفاوضات، وللأسف هي تأتي إليها ولا تقدم أي شيء.
1: من رام الله المختص في شؤون الإسرائيلية عصمت منصور، تحياتي إليك. من لبنان إلى التطورات في سوريا، إذ قالت الهيئة الوطنية للمفقودين إنها توصلت إلى نتائج موثوقة مفادها أن أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من عقد من الزمن خلال نظام الأسد قد توفوا. وأشارت الهيئة إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجودهم مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن النتائج التي تم التوصل إليها جاءت استنادا إلى إجراءات تحقق وتحليل متعددة وبناء على تنسيق وإجراءات مشتركة مع الجهات الوطنية المختصة. في ذات السياق وفي تصريحات خاصة للعربية، أكد حسان العباسي شقيق الطبيبة رانيا العباسي المفقودة مع أسرتها في عهد نظام الأسد أن توقيف أمجد يوسف أحد العسكريين السابقين مكنه من معرفة مصير أطفال شقيقته.
2: في وصف بأحد التقارير أنه يدخل أمجد يوسف أحد الفيديوهات من أحد 27 فيديو، في فيديو بيدخل على غرفة مظلمة بيشوف فيها جثث أطفال، بيقول هدول أولاد كبار الممولين الإرهابيين بركن الدين وأنا من سكان ركن الدين. بقى أنا رجعت لما سمعت هداك اللقطة ورجعنا أن خلينا نفرض أنه كل الأخبار اللي جتنا برؤية الأطفال بدور رعاية هي مو صحيحة، بقى أنا طلبت وجهت رسالة مباشرة لوزارة الداخلية، طلبت منهم طلب عاجل أنه أنا أرجوكم لحنا أنتم هذا المجرم بين إيديكم، وفي فيديو يوصف دخول أمجد يوسف على غرفة فيها فيها أطفال ما ذكروا العدد. أنا بالبداية ما تشكرت قناة العربية يلي كانت من القنوات القليلة يلي استضافت الأخت الدكتورة نائلة وعملت جهد جبار باستخلاص بعض الصور الشبيهة لصور أطفالنا. نعم شفنا صور الأطفال، نفس أطفالنا، وتم كانوا مقتولين بنفس اليوم يلي تم اعتقالهم فيه، وكان أغلبية الحالات المقتولين كانوا أغلبية حالات القتل هي عبارة عن خنق بشريط هذا البلاستيكي.
1: في سوريا أيضا وفيما يخص أزمة فيضان نهر الفرات، أفادت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير زور أن منسوب مياه نهر الفرات في الخط الغربي سيستقر عند ارتفاع نحو 3 أمتار حتى ظهر اليوم الأحد من دون تسجيل أي ارتفاعات إضافية، كما توقعت بدء انحسار الفيضانات تدريجيا مساء اليوم. اللجنة أشارت إلى أن الخط الشرقي الممتد من الميادين إلى البوكمال يشهد ارتفاعات ملحوظة في منسوب المياه، مرجحة أن يستقر الوضع في تلك المناطق مساء الأحد. من سوريا الآن إن ننتقل إلى العراق، حيث أعلنت كتائب حزب الله رفضها تسليم سلاحها، وقالت في بيان إنها مستعدة لتسلم الأسلحة التي لا يوجد لها مختصون بأجهزة الدولة مثل المسيرات والصواريخ ومستعدة لدفع ثمنها. جاء بيان كتائب حزب الله بعد يومين من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن إلحاق عناصر سرايا السلام بالدولة، إذ اعتبر الصدر في قراره بأن جزءاً من خطوات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم عمل الفصائل المسلحة في العراق.

لنتعرف أكثر على كتائب حزب الله العراقية. هي كتائب تأسست في العام 2003 في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق، وتعد من أبرز الفصائل المسلحة والقريبة من إيران. تعتبر أقوى فصيل مسلح في العراق، وهو ضمن عدد من الجماعات المسلحة التي أعلنت مسؤوليتها عن 150 هجوما استهدف القوات والمصالح الأمريكية في العراق والمنطقة منذ حرب غزة، ما جعل الولايات المتحدة تصنفها كمنظمة إرهابية عام 2009 على خلفية تورطها في عمليات عسكرية وهجمات ضد أهداف أمريكية ودولية. لم تكتفي أمريكا عند هذا الحد، بل قامت باغتيال مؤسسها أبو مهدي المهندس. نعم، اغتالته في العام 2020 في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد، إلى جانب قائد فيلق القدس الإيراني الذي يظهر في هذه الصورة قاسم سليماني. لم يتمحور دور هذه الكتائب داخل الحدود العراقية فقط، وانخرطت في الحرب السورية إلى جانب قوات موالية لنظام الأسد ضمن تحالفات عسكرية وإقليمية دعمتها إيران خلال سنوات الحرب الأهلية. أما فيما يخص القدرات العسكرية لحزب الله العراقية، فتمتلك هذه الكتائب طائرات مسيرة وانتحارية ذات مدى بعيد وصواريخ قصيرة المدى وأنظمة تسليح متنوعة، ما يجعلها من الفصائل الأكثر تسليحا في العراق. ملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية أعاد تلك الكتائب إلى الواجهة مجددا، إذ ترفض حتى الآن تسليم سلاحها للدولة العراقية، وتربط أي نقاش يحدث حول مستقبلها العسكري بانسحاب القوات الأجنبية من العراق بشكل كامل. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. الجيش الأمريكي يواصل غاراته ضد مهربي المخدرات ويستهدف قاربا بالمحيط الهادئ. ولدينا أيضا عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، الشغب يعم شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
0: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى،
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: أهلا بكم من جديد. نكمل من بريطانيا، حيث كشفت صحيفة تلغراف أن برنامج المقاتلة البريطانية تمبست المقرر لها أن تحل محل طائرات تايفون تواجه تأخيرا قد يمتد لسنوات بسبب خلافات تتعلق بميزانية وزارة الدفاع. ويأتي تطوير المقاتلة

0: إلى ضمن مشروع مشترك مع اليابان وإيطاليا في إطار برنامج القتال الجوي العالمي بتكلفة تتجاوز 12 مليار جنيه استرليني. هذا التأخير دفع المسؤولين البريطانيين للتحذير من تداعياته السلبية على سلاح الجو الملكي وحلفائه، إذ أكد وزير المشتريات الدفاعية وعضو البرلمان أن بريطانيا تحتاج إلى تسريع برامجها الدفاعية لا لتأجيلها حتى لا تكون العواقب وخيمة. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه الشديد إزاء تعرض محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية لهجوم بمسيرة أصابت مبنى التوربينات وتسببت في ثقب جداره. واعتبر غروسي أن مهاجمة المواقع النووية أشبه باللعب بالنار، مشيرا إلى أن فريق الوكالة في المحطة التي تسيطر عليها روسيا طلب الإذن بالدخول لفحص مبنى التوربينات المتضرر. وعن العلاقات الروسية الأوروبية، أثار تعاون النرويج وفرنسا في مجال الردع النووي وتبادل المعلومات الاستخباراتية أثار استفزاز روسيا التي تقول بأن مثل تلك الخطط تهدد أمنها القومي. المزيد في هذا التقرير.
1: توتر جديد بين روسيا وأوروبا، الأخيرة تبحث عن أمنها بعيدا عن الولايات المتحدة، وموسكو متخوفة منها وتتحرك دبلوماسيا تجاهها. سبب كل ذلك هو ما يسمى بالمظلة النووية الفرنسية. فرنسا والنرويج اتفقتا على تعزيز التعاون الدفاعي وتوسيع الردع النووي الأوروبي عبر انضمام أوسلو لها، لكن موسكو تعتبر تلك الشراكة خططا تهدد أمنها. تعمل المظلة النووية الفرنسية كتحصين أوروبي لتحسن أدائها العسكري الاستراتيجي في مواجهة تهديدات روسيا المتزايدة وإشارات أمريكا حول عدم استمرار حماية أوروبا عسكريا. تضم المظلة صواريخ نووية تطلق من الغواصات وطائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، كما أن فرنسا هي الدولة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها 290 رأسا نوويا. انضمت إليها حتى الآن 8 دول ستستفيد من المظلة النووية الفرنسية، هي ألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك، وآخرها كانت النرويج. من وجهة النظر الروسية، فإن أي توسع في ترتيبات الردع النووي الغربي ينظر إليه كجزء من عملية تطويق استراتيجي، حتى وإن كانت القوة النووية الفرنسية أصغر بكثير، إلا أن نقاش موسكو يدور حول الردع السياسي والاستراتيجي أكثر من تحقيق تفوق نووي عددي.
0: اعتبر رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو جوزيبي كافو دراغوني أن ما يعيشه الحلف ليس تفتتا وإنما تحول طال انتظاره، وأنه ضروري ومفيد في نهاية المطاف. وأشار دراغوني في تصريحاته على هامش منتدى شانغريلا للحوار الدولي للأمن إلى أن هذا التحول يتمثل في موقف أكثر جدية تجاه زيادة المسؤولية وتقاسم عادل وواقعي للأعباء. وذكر رئيس اللجنة أن الأوروبيين يتحملون مسؤولية أكبر في مجال الدفاع ويستثمرون في تطوير القدرات ويقودون جهود ضمان الأمن. بدوره اقترح القائد أو قائد الجيش الدنماركي ميكائيل هولغارد تشكيل قوة احتياطية جديدة للتعبئة تسمح باستدعاء نحو 180 ألف جندي احتياط في حالة نشوب حرب، بحسب وسائل إعلام دنماركية استنادا إلى وثائق سرية لوزارة الدفاع. ووفقا لتقديرات الدفاع الدنماركية، فإن تطبيق نظام التجنيد الجديد سيتيح تشكيل احتياط يضم حوالي 40 ألف جندي بحلول العام 2040. وستكلف خطط زيادة عدد المجندين الجدد وزارة الدفاع الدنماركية نحو 4 مليارات دولار. أعلنت أستراليا والولايات المتحدة أنهما ستعملان على تعديل اتفاق أوكوس لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية، والذي لن يشمل بعد الآن قطع جديدة بل ستكون كلها مستعملة. والتقى البلدان في حوار شانغريلا للدفاع في سنغافورة، حيث تم الاتفاق على تبسيط عملية استحواذ أستراليا

على الغواصات وتبسيط إدارة سلسلة التوريد ومتطلبات التشغيل والصيانة. وفي إطار حملة واشنطن ضد مهربي المخدرات، بث الجيش الأمريكي مشاهد قال إنها لاستهداف سفينة ثانية لتهريب المخدرات خلال يومين في شرق المحيط الهادئ. الجيش الأمريكي أشار إلى مقتل 3 أشخاص في الاستهداف وأكد عدم تعرض جنوده للأذى.

0: في تطورات انتشار فيروس إيبولا وفي ظل الشح في الموارد بالكونغو، أخذت منظمة كوباد جراند لاكس غير الحكومية أخذت على عاتقها تجديد إجراءات الوقاية ضد فيروس إيبولا في مراكزها الطبية بمدينة غوما في ظل سعي البلاد الحثيث لمكافحة تفشي المرض. وفرضت المنظمة غسل اليدين وقياس الحرارة على الجميع.
1: الصعوبة الرئيسية هي شح الموارد، لذا نستخدم مصادرنا الخاصة ونبذل قصارى جهدنا لتوزيع أدوات غسل اليدين ولرفع مستوى الوعي لتمكين مجتمعاتنا من رعاية أنفسها.
0: في فرنسا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وصول كتلة هوائية أبرد قليلا قد تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وتنهي موجة الحرارة القياسية التي تسببت في عدد من الوفيات في أنحاء غرب أوروبا. وحذرت الهيئة من حدوث عواصف قوية في أنحاء شمال فرنسا مع تساقط البرد وهبات رياح تزيد سرعتها عن 80 كيلومترا في الساعة. نبقى في فرنسا حيث شهدت العاصمة باريس أعمال شغب واسعة عقب فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب فريق الأرسنال الإنجليزي. وقالت الشرطة الفرنسية أنها اعتقلت 416 شخصا مؤكدة إصابة 7 من رجال الأمن إثر الاشتباكات، كما أشارت إلى تضرر عدد من المرافق العامة من بينها موقف للحافلات بالقرب من الشانزليزي وعدد من المحلات التجارية. بالعناوين. ترامب يضع بنودا أكثر تشددا في مسودة الاتفاق مع إيران، والتعديلات تشمل اليورانيوم ومضيق هرمز والأموال المجمدة. لمواجهة المسيرات الإيرانية، واشنطن تطور منظومة ماديس الدفاعية الأقل كلفة في إسقاطها. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية واسعة النطاق في الجنوب اللبناني ويقول إن قواته سيطرت على قلعة الشقيف. اللجنة العسكرية للناتو تؤكد أن الأوروبيين يتحملون مسؤولية أكبر في الأمن ويستثمرون في تطوير القدرات الدفاعية. الكونغو الديمقراطية تعزز من إجراءات الوقاية لمواجهة انتشار الإيبولا. هذا كل شيء. عادل عيدان يلتقيكم على رأس الساعة. تفضلوا بالبقاء معه. إلى اللقاء.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا.

0: العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يدخل بنودا أكثر تشددا في مسودة الاتفاق مع إيران، والتعديلات تشمل اليورانيوم ومضيق هرمز والأموال المجمدة. بعد إطلاق صاروخ عليها، الجيش الأمريكي يعطل سفينة حاولت كسر الحصار والإبحار نحو إيران. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية واسعة في الجنوب اللبناني ويقول إن قواته سيطرت على قلعة الشقيف. تقرير أوروبي يكشف أن الاستخبارات الروسية عززت سرقة التكنولوجيا الغربية وسط تصاعد تأثير العقوبات عليها. مع ارتفاع الإصابات والوفيات، الكونغو الديمقراطية تعزز من إجراءات الوقاية لمواجهة انتشار فيروس إيبولا. أهلا بكم. نبدأ من جديد تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران، حيث نقلت صحيفة ذا نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب قد شدد شروط الاتفاق

0: المحتمل لإنهاء الحرب في إيران، وأعاد هذه التعديلات المقترحة إلى إيران للنظر فيها، ويرجح أن ترد عليه طهران خلال 3 أيام أو أكثر. وأوضح المسؤولون أن ترامب كان قلقا بشأن بعض البنود التي تتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة للإيرانيين، وأن تعديلاته تهدف على الأرجح إلى تسريع العملية من خلال الضغط على إيران للموافقة على الاتفاق. الصحيفة أشارت إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني الأعلى، وبالتالي فأن أي تغييرات على مذكرة التفاهم قد تؤدي إلى المزيد من التأخير. قبل ذلك كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب طلب من فريقه إدخال عدة تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإيرانيين. ووفق المصدرين فقد طلب ترامب فتح جولة جديدة من التفاوض مع طهران قد تستمر عدة أيام إضافية. وقد كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية التعديلات التي أرسلها ترامب لإيران وتتعلق بمزيد من التفاصيل حول كيفية حصول واشنطن على مواد اليورانيوم عالي التخصيب وتوقيت ذلك، وتعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. وكانت مصادر أفادت بأن مسودة الاتفاق في صيغتها الحالية تضمنت التزاما من إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، لكنها لم تحدد تنازلات محددة، ونصت على مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن تعهدات طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على أن تبدأ المباحثات بكيفية التخلص من اليورانيوم المخصب والحد من التخصيب. معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة ضرغام. أهلا بك سيدة راغدة. يعني اليوم نتحدث عن تشدد الرئيس الأمريكي ترامب رغم علمه بأن الإيرانيين قد وضعوا سقفا لحد التنازلات، إلى أي مدى يريد الوصول الرئيس الأمريكي في التشدد على الأقل؟
1: يبدو لي أن كل من الطرفين يريد من الآخر أن يركع، هكذا استسلم على الأقل تفاوضيا إن لم يكن عسكريا. عنوان هذه المرحلة من سلسلة التعقيدات، والتي ما زلت أصر أنها لا تشكل أي اختراق حتى الآن، وليس هنالك أي اتفاق جدي على النقاط المطروحة. المرحلة الآن هي مرحلة المال والخلق الاقتصادي. يبدو أن الإدارة الأمريكية تعمل الآن على تضييق الخناق الاقتصادي على الحرس الثوري الإيراني الحاكم في طهران، وفيما يستمر الحصار، مع أن الرئيس الأمريكي يتكلم أحيانا عن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إن ذلك ليس واردا عمليا فعليا اليوم. ما يريده الطرف الأمريكي هو الإصرار على إن كان هناك أي إفراج عن الأموال أن تنفق تلك الأموال لأسباب أو لغايات إنسانية، يعني لا علاقة لها بما يريده الحرس الثوري، وهو أمرين: أن يتمكن من يعني إعادة الحياة إلى مخاسره في الذخيرة العسكرية من مسيرات وصواريخ وما إلى ذلك، وأيضا الطرف الآخر من المعادلة العملية هو أيضا طبعا يتعلق بتمويل الأزرع، وخاصة في لبنان حيث الحرب الإيرانية مع إسرائيل تدور على حساب لبنان كدولة وشعب.
0: طيب، ما الحصار الأمريكي، هل يؤتي أكله أم أنه العملية ستبقى مفتوحة، خاصة في ظل ما قاله وزير الحرب في مؤتمر شنغريلا من أن أمريكا جاهزة لاستئناف الحرب على إيران، هو التلويح فقط؟
1: لا، هم يريدون أن يؤكدوا أن الجهوزية الأمريكية العسكرية لا بأس بها إطلاقا، لأن كثير من الكلام صدر حول فشل معين في تقويم القدرات الإيرانية العسكرية من طرف الاستخبارات المركزية الأمريكية والاستخبارات الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية. الآن يقول بيت هينسيت وزير الحرب: انظروا نحن جاهزون. يقول ما معناه: نحن وضعنا أمام الرئيس الأمريكي الخيارات عملية لاستئناف الحرب، وبالمناسبة من الصقور هو يريد استئناف الحرب بشدة وبنوعية وبتطور نوعي مختلف. إذن هو يجهز الرأي العام لإمكانية قيام دونالد ترامب باتخاذ

0: القرار الذي يريده بيت هيجزت وهو العمليات العسكرية الكبرى، ولكن هذا لا يعني أن دونالد ترامب سيستمع، مع أنه يستمع جيدا إلى بيت هيجزت. أعتقد أنه أي دونالد ترامب ما زال يعتقد أن في وسعه الضغط على الجانب الإيراني من خلال الإصرار على شروطه في إطار المفاوضات. يعتقد أن الحاكمين في طهران سيأخذون خطوة إلى الوراء، ولكن هناك من يقول له أنت لا تعرفهم أبداً.
1: ما هو يأخذون خطوة إلى الوراء، وبالتالي ماذا؟ يعني ما السيناريو المطروح أمامهم؟ هم يضعون ربما شروطا، يضعون سقفا للتنازلات.
0: ما يقال عن الوضع الحكم في إيران، هو واقع الأمر أن الجناح الإصلاحي إذا شئت أو المعتدل الذي فيه الرئيس بازكشان وغير طبعا عرقجي وزير الخارجية، للأسف إنه مهمش، لأن الطرف الراديكالي الحاكم بقبضة قوية هو الحرس الثوري. صحيح. الذي هو موجود طبعا على عدة أصعدة، حتى داخل الحرس الثوري هناك منافسة، مثلا الآن في الطليعة أحمد فحيدي، وطبعا هناك يعني أعتقد محمد جعفري، الاثنين السلطة الكبرى، وكلاهما يحيد حتى قالباف بالنسبة لرئيس البرلمان الإيراني. فإذا هناك طبعا صراع على السلطة وليس تغيير في السلطة. هؤلاء لا يؤمنون بالتفاوض، هؤلاء لن يتنازلوا عن السيطرة على مضيق هرمز، هؤلاء لن يسمحوا ترحيل اليورانيوم إلى خارج إيران، اليورانيوم المخصب أكيد، ولن يعني يضعوا البرنامج.
1: هذه العقدة الرئيسة.
0: نعم إيه؟ ولم يضعوا البرنامج النووي الإيراني تحت الرقابة الدولية. إذا نحن حيث كنا باستثناء التمنيات والتفاؤل وموجات التي نسمعها أحيانا كثيرا، يعني والشكر لباكستان لأنها فعلا تريد أن تعطي الانطباع بأن كل شيء على ما يرام، ولكنه ليس على ما يرام. فإذا نحن في لحد ما ليس بالضرورة لم نعد إلى صفر، لأننا نتعرف أكثر فأكثر على المواقف، ولكن الآن الأولوية هي لكيفية عصر القدرات الإيرانية يعني كي لا تكون قادرة على الاستمرار. المشكلة هي المعادلة التالية يا زميلي، الصبر والثأر. ما هو مدى الصبر للولايات المتحدة على ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما هو مدى الثأر الذي تتملك به عقلية الحاكمين في طهران؟
1: لننتظر ونرى ذلك. ربما مسألة الوقت هي الضاغطة هنا. شكرا جزيلا لمستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة ضرغام، جزيل الشكر لك. في جديد الحصار الأمريكي على موانئ إيران، أوقف الجيش الأمريكي سفينة تجارية ترفع علم غامبيا وتدعى ليان ستار في خليج عمان، وذلك بعدما حاولت كسر الحصار المفروض على إيران حسب ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية. البيان أوضح أن قائد السفينة لم يستجب لأكثر من 20 تحذيرا من التوجه لإيران، فقامت إحدى المقاتلات بإطلاق صاروخ هيل فاير تجاه غرفة المحركات، مما أدى لتوقف في السفينة بخليج عمان. وأضافت سنتكم أنها عطلت منذ بدء الحصار 5 سفن، بينما أجبرت 116 سفينة أخرى على تغيير مسارها.
2: في وقت يظل الوضع في مضيق هرمز حرجا بسبب قيود الملاحة التي تفرضها إيران، تقارير غربية تكشف بأن عشرات السفن التجارية وناقلات النفط تمكنت من العبور رغم الحصار والإجراءات التي أعلنها الحرس الثوري. فبحسب بيانات بلومبيرغ، نجحت نحو 29 ناقلة نفط عملاقة من أصل 109 ناقلات كانت عالقة في الخليج منذ اندلاع الحرب في اجتياز المضيق عبر مسارات مختلفة، بعضها خارج المسار الذي حدده الحرس الثوري الإيراني. وتشير المعلومات إلى أن عددا من السفن اعتمد ما يعرف بالإبحار المظلم عبر إطفاء أجهزة التتبع الآلي، فيما نسق بعضها مع الجيش الأمريكي الذي وفر مراقبة جوية وبحرية.

0: وإرشادات ملاحية خلال عملية الحرية. كما كشفت تقارير لول ستريت جورنال أن القوات الأمريكية استخدمت روبوتات تحت الماء لإزالة ألغام بحرية إيرانية من ممرات الملاحة، ما أتاح إنشاء مسار أكثر أمناً قرب السواحل العمانية وساعد على تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية. ورغم نجاح عدد من السفن في المرور عبر هرمز، فإن حركة الملاحة لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، إذ كانت أكثر من 100 سفينة تعبر يوميا. كما ارتفعت تكاليف التأمين والمخاطر التشغيلية بشكل كبير، فيما تبقى مئات السفن عالقة في الخليج بانتظار فرصة آمنة للمغادرة.
1: الحصار البحري على موانئ إيران من أوراق دونالد ترامب القوية، والتي وضعت الاقتصاد الإيراني فعليا في ورطة مكلفة. لكن كيف كان شكل هذا الحصار الذي يتجه ترامب لرفعه إذا ما نجح الاتفاق؟ الحصار البحري الأمريكي لموانئ إيران تم وفق آلية أساسية، وأساسها تطويق السواحل الإيرانية ومنع حركة الملاحة البحرية من وإلى هذه الموانئ الإيرانية بهدف خنق تصدير النفط الإيراني الذي يمثل المورد الاقتصادي الأكبر للبلاد. الحصار تركز بشكل أساسي حول مضيق هرمز. الموانئ الإيرانية الجنوبية على الخليج العربي وبحر عمان كما نشاهد هنا، وأيضا مسارات ناقلات النفط الخارجة من إيران. نتحدث تحديدا عن المنطقة التي تضم الموانئ الإيرانية الواقعة داخل الخليج العربي، مثل موانئ خرمشهر، بوشهر، قشم، وبندر عباس، وكذلك خارك، وصولا إلى مضيق هرمز، وتحديدا أيضا المواقع المنتشرة خارج المضيق والمطلة على خليج عمان، وكذلك بحر العرب مثل ميناء جاسك وشهبار وكونار. أيضا هذا ما نتحدث عنه. وفق الاستراتيجية الأمريكية في البداية، تم اعتراض وعزل السفن التجارية المبحرة في المناطق المذكورة ومنعها من الاقتراب من الموانئ الإيرانية أو حتى من مغادرتها. أيضا يتم تفتيش أي سفينة قادمة أو مغادرة للموانئ الإيرانية. في حال رفضت أي سفينة الأوامر الأمريكية، ستقوم سفن البحرية الأمريكية بالاقتراب منها واقتحامها من طرف المشاة البحرية الأمريكية. لتنفيذ هذه العملية، كانت واشنطن قد نشرت أكثر من 15 قطعة بحرية حربية تشمل مجموعة حاملات طائرات ومدمرات وسفن دعم، على رأسها حاملات الطائرات USS إبراهام لينكولن والمجموعة البرمائية تريبولي، وذلك لإغلاق المنافذ البحرية على إيران.

0: معنا الصحفي المختص في الشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. موسى، لربما السؤال الأكبر دائما، متى ستعض إيران أصبعها ربما ندما لإضاعتها كل هذه الفرصة؟
1: نعم، الإيرانيون يعني لديهم الآن انطباع أنه الرئيس ترامب حاليا لا يستطيع من القيام بضربة عسكرية لظروف مختلفة، لأسباب مختلفة، أسباب داخلية وأسباب يعني إقليمية. لذلك هم يحاولون يعني التصعيد، رفع سقف المطالب لتحسين شروط الاتفاق إذا ما وافقت الولايات المتحدة على بعض الشروط الإيرانية، منها الأموال المجمدة. لكن أعتقد الرئيس ترامب اليوم بتعديله على هذه البنود، بعض البنود، أراد أن يرسل رسالة مهمة جدا. أولا هو يريد يقول أنني لا أريد إسقاط الاتفاق وإنما أريد تحسين شروطه. هذا واحد يريد يقول

0: الشارع الأمريكي، إننا نريد اتفاق أقوى، لأنه دائما كان يلام بأنه إذا تريد اتفاق مع إيران وتعطي أموال، فما الفرق بين اتفاقك واتفاق أوباما الذي كنت دائما
1: يعني سيء الصيت اللي كان يقول عنه؟
0: نعم، سيء الصيت والأسوأ في التاريخ وما شابه ذلك. ويريد من خلال هذا التعديل يعني يخاطب الرأي العام الأمريكي والعالمي، أنه إذا حصل أي حرب بالمستقبل المسؤولية تكون ملقاة على الجانب الإيراني، لأن الإيرانيين الذين لا يوافقون حسب ما يرى ترامب في هذه التعديلات. لذلك الآن هو رمى الكرة في ملعب الإيرانيين.
1: طيب.
0: والإيرانيين في داخلهم هناك بعض الخلافات، لأن أي اتفاق داخل إيران يجب أن يمرر من مؤسسات مهمة جدا ومؤثرة وذات نفوذ في الهيكل السياسي الإيراني، منها بيت المرشد، منها مجلس الأمن القومي، مجلس الشورى أي البرلمان الإيراني.
2: طيب، هذا الخلاف الموجود داخل إيران، هل هو خلاف حقيقي أم تقاسم أدوار كما يقال الشرط الجيد والشرط السيء؟
0: هو يعني أحيانا يكون تقاسم أدوار، يعني الحرس الثوري يرفع من سقف المطالب ويأتي بلهجة تصعيدية كي يمهد بعض المكاسب، يكسب بعض الامتيازات للجانب السياسي الفريق السياسي، لكن هناك اختلاف، هناك خلاف موجود داخل المؤسسة الإيرانية، دائما كان خلاف بين القوة التنفيذية التي تعتبر نفسها يعني لها شرعية مباشرة من الشعب الإيراني في الانتخابات ورئاسة الجمهورية،
2: طالبة رئاسة الجمهورية
0: يعني. نعم، حتى حسن روحاني كان عندما ينتقد المتشددين يقول لهم أنا منتخب مباشرة من الشعب الإيراني ولدي صلاحيات، والأطراف المتشددة هي التي تمنع هذه الصلاحيات أن يكون لديه صلاحيات كما في الدستور. هكذا كان أحمدي نجات حتى اصطدم مع المرشد أيامه. لذلك دائما كانت هذه القوى متصارعة على الخيارات، على تنفيذ ما تريده التشريع. يعني
2: من كان الفيصل هو كان المرشد، ربما يخفف الضغط أو على الأقل يجسر الهوة بين الطرفين. لكن اليوم ربما غياب المرشد عن الصورة هل يعطي زخما للحرس الثوري لتسيد المشهد بكامله؟
0: نعم، هو المشكلة أنه هذا المرشد مجتبى خامنئي ليس كوالده، والده كان يعني ذا خبرة وتجربة وكان أحد مهندسين الثورة، كان من قيادات الثورة، كان رئيس جمهور ومن ثم أصبح مرشدا وله تجربة طويلة وتعامل مع كل التيارات السياسية في إيران من أيام بني صدر حتى نهضة إيران الحرة، الأحزاب، كل هذه التجربة كان يتمتع بها. لكن مجتبى خامنئي هو الأقرب للحرس الثوري، يعني هو الأقرب للحرس الثوري، وهو من مهد للحرس الثوري حتى يتغلغل في السلطة حتى أيام حياة والده. لذلك هو الآن قريب من الحرس الثوري. لكن الآن التقارير تقول أن مجتبى خامنئي هو بالتنسيق الكامل مع قاليباف، وقاليباف الآن قريب من بزشكيان، يعني هؤلاء يريدون الاتفاق، لكن هناك تيار يتمثل بذو القدر وأحمد وحيدي ومحمد علي جحفري، هؤلاء يريدون التشدد ويريدون أنه يؤمنون بأن التصعيد هو الذي يمكن.
2: حتى قاليباف هل الطريق أمامه ممهدة، خاصة بأنه ثم أصوات باقري كني وغيرها، أصوات متشددة داخل البرلمان الإيراني؟
0: نعم، أصوات متشددة، لكن غاليباف هو يعني رئيس البرلمان.
2: طيب.
0: والبرلمان هو أحد مراكز صنع القرار. صحيح. أي اتفاق يجب أن يمرر من البرلمان. البرلمان في غالبية، الآن غالبية البرلمان هم متشددين تقريبا.
2: طيب.
0: لكن ليس كلهم مع التيار المتشدد الذي يظهر الآن على الساحة، لا، الكثير منهم يعني متشدد لكن يعني يقبل بالواقع الموجود اليوم. كثير حتى أصوات هناك خرجت من المتشددين تقول اذهبوا إلى الاتفاق، لهذا

0: درجة، لأن النظام لما يشعر بالانهيار وبالتهديد إلى السقوط عندها يتنازل حتى المتشددين. طيب. ورأينا هذه التجربة في في في في أيام الخميني عندما تنازل أمام الهزيمة من الجيش العراقي وقبله، لأنه جاءته تقارير أن القوات الإيرانية كلها انهزمت في الجبهة.
1: شكرا جزيلا للمختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريف، جزيل الشكر.
0: شكرا لكم.
2: في ظل حصار بحري تصفه أمريكا بالفولاذي، تتجه إيران إلى البحث عن بدائل لتكون الطرق البرية الممتدة في أفغانستان وآسيا الوسطى هي الخيار. معبر إسلام قلعة دوغارون واحد من أبرز المعابر التي تعتبر من الشرايين الاقتصادية بين البلدين، فهو يربط مدينة هرات الأفغانية مع مشهد الإيرانية، ويعتبر أهم وأكثر النقاط ازدحاما بالحركة التجارية. كذلك يحظى معبر زرنجميل بأهمية استراتيجية، ويربط ولاية نمروز الأفغانية مع سيستان وبلوشستان في إيران، وهو مهم جدا لأنه يفتح طريقا نحو ميناء تشابهار الواقع جنوب شرقي إيران. غير أن هذه الممارسات تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية المحدودة وضعف الحوكمة والمخاطر الأمنية، إضافة إلى زيادة التكلفة. ليس هذا فحسب، فواشنطن باتت تركز بصورة متزايدة على استهداف الوسطاء وشركات الشحن والقنوات المالية المرتبطة بالصادرات الإيرانية، بما يشمل كيانات أجنبية متهمة بالمشاركة في تسهيل تدفقات النفط الإيراني. ورغم تنامي أهمية الطرق البرية، فهي لا تستطيع تعويض القدرة الاستيعابية الضخمة للممرات البحرية في الخليج، خصوصا أن النقل البحري يبقى الوسيلة الأساسية لتصدير النفط والبضائع بكميات كبيرة.
1: على الصعيد العسكري ولمواجهة المسيرات الإيرانية، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الجيش الأمريكي سيعتمد مستقبلا في عملية إسقاط المسيرات على نظام الدفاع الجوي المتكامل ماديس، المكون من مركبتين خفيفتين مزودتين برادار متطور وصواريخ ستينجر، مشيرة إلى أن استخدام هذا النوع من الذخيرة سيكلف 11,000 دولار لإسقاط مسيرة واحدة، بدلا من $1,000,000 عند استخدام الصواريخ التقليدية. هذه النشرة مستمرة فيها. بعد عبوره نهر الليطاني، الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجمات جنوبي نهر الزهراني. ولا تقدم في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وجولة جديدة الأسبوع المقبل.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

حياكم الله. تصعيد إسرائيلي لافت في الجنوب اللبناني. فقد بدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، قائلا إنها تهدف لتدمير البنى التحتية لحزب الله. كما أعلن الجيش أيضا أن قواته سيطرت بالفعل على قلعة الشقيف، وأضاف بيان الجيش أن القوات عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله في شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية. هذا وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سيطرة القوات الإسرائيلية على مرتفعات الشقيف ورفع العلم عليها. وقال كاتس في منشور له على منصة إكس إن السيطرة على مرتفعات الشقيف الاستراتيجية هدفها الدفاع عن مستوطنات الخليل، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي مصمم على سحق قوة حزب الله العسكرية وإتمام المهمة على حد تعبيره. كما حذر كاتس حزب الله بأنه سيخسر مواقعه الاستراتيجية واحدا تلو الآخر على حد قوله. في الأثناء أنذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان وخاصة المتواجدين جنوب نهر الزهراني على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل بإخلاء منازلهم فورا في وقت يوسع فيه عملياته البرية. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الخريطة التي نشرها على موقع إكس توضح المناطق التي عليهم إخلاء المنازل فيها، وأضاف أن أي تحرك جنوب نهر الزهراني قد يعرض حياتهم للخطر.

هذا وأفادت مصادر العربية بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بانفجار مسيرة استهدفت قوة للواء جعفاتي. وأضافت المصادر أن ضابطا إسرائيليا وجنديا أصيب بجروح خطيرة في استهداف ثان بمسيرة جنوبي لبنان. التصعيد يأتي في وقت وصلت فيه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل إلى طريق مسدود، وفق ما نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة. أكدت أن المحادثات الأمنية في البنتاغون لم تحقق أي تقدم. المصادر الإسرائيلية اعتبرت أن اللبنانيين ليسوا في وضع يسمح لهم بتحسين شروطهم، وأضافت أن سفيري البلدين سيلتقيان مجددا يوم الثلاثاء بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان. من جهتها توقفت هيئة البث الإسرائيلية عند تقييمات أمريكية وإسرائيلية اعتبرت أن حزب الله يطلق الصواريخ لعرقلة المفاوضات. القناة 13 الإسرائيلية أفادت بأن الجيش يوصي بالبقاء في المناطق التي سيطر عليها بلبنان في أي اتفاق، فيما كشفت القناة 12 أن إسرائيل أعدت خطة هجومية في عمق لبنان بانتظار موافقة المستوى السياسي. من بيروت معنا مراسلة العربية نهد يوسف، ومن القدس مراسل العربية مروان عثامنة. لأبدأ أولا مع نهد، مروان إذا سمحت لي، نهد الأوضاع الميدانية ضعينا في آخر التطورات.

0: طيب ريتما تجهز ناهد، نعود إلى التطورات الميدانية وموقف الجيش الإسرائيلي من التقدم الذي يحدث مروان.
1: نعم، بطبيعة الحال الجيش الإسرائيلي أعلن سيطرته على منطقة قلعة الشقيف ووادي السلوكي بعد أن تقدمت قوات ميدانية إسرائيلية بقيادة لواءي جفعاتي وجولاني إلى المنطقة. الجيش الإسرائيلي كان قد أحاط هذه العملية بنوع من السرية، وفقط يعني تم النشر عنها بالأمس بأنه القوات الإسرائيلية تقدمت شمالي الخط الأصفر وشمالي الليطاني وسيطرت على المزيد من المناطق. الجيش الإسرائيلي علل هذه الخطوة بأنها تجيء من أجل الإحكام السيطرة على منطقة واسعة أو تعطي الإسرائيليين أو تعطي الجيش مساحة من واسعة من السيطرة النيرانية والمراقبة على مناطق واسعة في الجنوب اللبناني، ويمكن من خلالها منع خطر استهداف البلدات الإسرائيلية في إصبع الجليل سيما بلدة المطلي الحدودية. وبالتالي تأتي هذه الخطوة من أجل درء هذا الخطر وإبعاد قوات حزب الله نحو الشمال أكثر. الجيش الإسرائيلي أشار أيضا إلى أنه باحتلاله تلك المنطقة يعني يحرم حزب الله من الكثير من المنشآت والبنى التحتية التابعة له، سيما أن المنطقة مليئة بالمناطق بهذه المنشآت وبالمعدات العسكرية الخاصة بحزب الله، ومن خلال السيطرة عليها أو منع حزب الله أو دفعه شمالا يمنعه الجيش الإسرائيلي من استخدامها أو استهداف المناطق الإسرائيلية. بموازاة التوسع الإسرائيلي شمالي الليطاني ووصولا إلى قلعة شقيف ووادي السلوكي، يعني كان هنالك أيضا إعلانات من قبل المتحدث العسكري الإسرائيلي دعوات لعدد من البلدات اللبنانية بمغادرة نحو شمالي نهر الزهران يعني في استهداف إسرائيلي جديد. كانت هذه المناطق يعني أيضا وجهت لها تحذيرات في السابق، لكن بموازاة ذلك حزب الله يعني كان قد أعلن بأنه بصدد توسيع عملياتها العسكرية أو بصدد توسيع استهدافاتها الصاروخية لبلدات إسرائيلية في عمق الجليل. يعني بموازاة العمق الإسرائيلي التعمق الإسرائيلي سيوازيها تعمق طيب. حزب الله أو مديات أكبر تطال مناطق أوسع في الجليل أو في داخل الإسرائيلي.
0: مروان، الإعلام الإسرائيلي يتحدث أنه ثمة جلسة بعد يوم غد، اجتماع بخصوص الجبهة الشمالية فقط. هل من تسريبات؟ ما الخطط المطروحة؟ ما هي حدود التقدم الإسرائيلي والتوغل في لبنان سيكون حتى لا يصبح الجيش هدفا بالتأكيد؟
1: يعني سكرتارية الحكومة الإسرائيلية كانت قد عممت على الوزراء بعقد جلسة خاصة تتناول الموضوع أو الجبهة الشمالية، لكنها لم تحدد المكان. هناك من يتحدث أو يشير إلى أن يمكن لهذه الجلسة أن تعقد في إحدى المناطق في الحدود الشمالية. اللافت يعني أن هذه الجلسة تأتي لمناقشة الكثير من القضايا المدنية ورصد المزيد من الميزانيات لدعم تواجد سكان المستوطنات هناك، سيما وأن هنالك غضب شديد من قبل المستوطنون الإسرائيليين في البلدات الشمالية جراء ما أسموه انعدام مسؤولية أو التفات الدولة أو الحكومة بشكل كاف لمتطلبات واحتياجات هؤلاء، سيما بعد تشويش الحياة المدنية بكافة أشكالها بعد انهيار جزئي للهدنة المعلنة أو وقف إطلاق النار مع استمرار حزب الله إطلاقه المسيرات والقذائف الصاروخية، كذلك استمرار الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية جنوب لبنان. بالتالي إسرائيل أو الحكومة سوف تناقش جملة من المواضيع المدنية ورصد الميزانيات من أجل دعم تواجد الإسرائيليين هناك. ليس بالضرورة أن تكون هذه الجلسة ذات صبغة أمنية، وإنما اعتماد موازنات خاصة من شأنها دعم وتقوية وجود الإسرائيليين الذين يتواجدون هناك، سيما وأن هنالك حالة من السخط وكذلك يعني موجة من النزوح الصامت بين صفوف الإسرائيليين الذين يتواجدون في تلك المنطقة. وإسرائيل طيب. الحكومة تبدي قلقها من إزاء هذا الموضوع.
0: أيضا يعني حينما نتحدث أنه إسرائيل عدت خطة هجومية في ظل يعني الرغبة الأمريكية في خفض التصعيد، ما رأي المستوى السياسي خاصة أن الجيش يريد ذلك ليضمن سلامة أفراده؟
1: يعني الجيش الإسرائيلي أو الانتقادات في داخل المستوى العسكري الإسرائيلي والكثير من التساؤلات تطرح، لماذا نخوض هذه الحرب؟

0: وبهذه الآليات، ولماذا تكبل يدي الجيش يداء الجيش؟ فبالتالي الجيش يعني الآن يشعر بأنه يخوض الحرب دفاعا عن جنوده الذين يتواجدون في جنوبي لبنان، وبالتالي هذه المعركة دون طائل، سيما وأنه لا يوجد قرار سياسي واضح من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي إلى أين يريد الانتهاء بهذه الحرب، يعني سيما في ظل المفاوضات التي تجرى في واشنطن والتي تراوح مكانها، لا تقدم فيها ولا رغبة إسرائيلية بادية بالانسحاب من المناطق التي احتلتها في جنوبي لبنان، واستمرار الاتهام الجيش اللبناني ومعه الدولة اللبنانية بأنهما غير قادرة على فرض سيطرتهما على الأراضي التي يمكن أن تخليها إسرائيل، وبالتالي الجيش اللبناني أضعف من حزب الله، وأي مواجهة مع حزب الله فإن الغلبة ستكون للأخير، بالتالي إسرائيل لا يمكنها وضع أو لا ثقة لها يعني في قدرات الدولة اللبنانية، بالتالي إسرائيل موجودة هناك، وفي ظل هذه المعطيات الدولة اللبنانية من جانبها لا يمكنها التقدم باتجاه أي اتفاق أمني يتيح لها السيطرة على المناطق في جنوب لبنان وإعادة بسط سيطرتها أو إعادة انتشار جنود الجيش اللبناني في المناطق التي احتلتها إسرائيل ويمكن أن تخليها، بالتالي لكن هنالك إجماع أيضا من قبل إسرائيل والدولة اللبنانية وكذلك الإدارة الأمريكية على ضرورة إضعاف حزب الله، لكن هنالك إسرائيل في وقت تؤمن بها بأن إضعاف حزب الله يتم فقط عن طريق الضربات العسكرية، الإدارة الأمريكية والإدارة اللبنانية تتفقان على أن أيضا للجهود الدبلوماسية مكان ويمكنها أن تفضي أيضا إلى حل معقول في الصدد.
1: نعم مروان، باختصار حتى أذهب إلى ناهد، أي الأراضي التي تتحدث عنها إسرائيل بأنها لن تنسحب، هي الأراضي الجديدة الآن بهذا التوسع الجديد أم الأراضي القديمة التي كانت تسيطر عليها حتى الخط الأصفر؟ وبالتالي هذه الحرب كيف يقرأها المراقبون، هي حرب خاطفة أم أنها ربما توسيع لرقعة احتلال؟
0: يعني هنالك رغبة بادية إسرائيلية في عدم الغرق فيما يسمى الوحل اللبناني والبقاء مطولا في المنطقة الأمنية التي استحدثتها إسرائيل على غرار المنطقة الأمنية العازلة بعد حرب 82، لكن ما يحصل الآن هو يعني في ظل عدم حسم سياسي من أي نوع من قبل المستوى السياسي، يرى الجيش الإسرائيلي نفسه موجودا مطولا في تلك المناطق التي احتلها، ولا حديث عن أي انسحاب في ظل عدم وجود أي قرار سيادي سياسي من قبل المستوى السياسي والحكومة الإسرائيلية.
1: طيب مروان ابقى معي، سأذهب إلى ناهد يوسف، أو شكرا جزيلا لك مروان، سأذهب إلى ناهد يوسف مراسلة العربية من بيروت. ناهد أهلا بك، أتمنى أن تسمعي صوتي جيدا هذه المرة، يبدو أن فقدنا الصوت من ناهد يوسف، قد تكون معنا في هذه النشرة بعد قليل. إلى العراق، حيث أعلنت كتائب حزب الله رفضها تسليم سلاحها، وقالت في بيان إنها مستعدة لتسلم الأسلحة التي لا يوجد لها مختصون بأجهزة الدولة مثل المسيرات والصواريخ، ومستعدة لدفع ثمنها. جاء بيان كتائب حزب الله بعد يومين من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن إلحاق عناصر سرايا السلام بالدولة، إذا اعتبر الصدر في قراره بأنه جزء من خطوات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم عمل الفصائل المسلحة في العراق. هذه النشرة مستمرة، وفيها الناتو يؤكد أن ما يشهده الحلف ليس تفتتا وإنما تحولا طال انتظاره وضروري. ولدينا أيضا عقب نهائي أبطال أوروبا، الشغب يعم شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: أهلا بكم مجددا وإلى هذه الصور، حيث نشاهد عمليات هذه العمليات القصف الإسرائيلي لمحيط قلعة شقيف، هذه أعمدة الدخان التي تتصاعد في محيط القلعة، وبالتالي عمليات التوغل الإسرائيلي ما زالت مستمرة في هذا الجانب. نذهب إلى مراسلة العربية إذا كانت جاهزة. ناهد يوسف. ناهد، أهلا بك، تسمعين الآن؟
3: نعم عادل.
2: طيب ناهد، ضعينا في تفاصيل الصورة الميدانية وآخر العمليات. قبل قليل شهدنا هذه أعمدة الدخان التي ترتفع في محيط قلعة شقيف.
3: يعني هذا هو الخبر الأبرز عادل اليوم، احتلال إسرائيل لقلعة شقيف، هذه القلعة التي كانت تحاول على مدى أيام احتلالها من بعد ما كانت احتلت بلدة زوتر الشرقية وصول لكي وبلدة أدنون علها تصل إلى هذه القلعة. وبالفعل يعني بعد سلسلة من العمليات المواجهات وحتى الرشقات الصاروخية والمسيرات التي كان أطلقها حزب الله على القوات الإسرائيلية لمنعهم من الوصول إلى هذه القلعة، إلا أن القوات الإسرائيلية تمكنت من الوصول فعلا. اليوم نشرت صباحا صور لجنودها داخل القلعة، وحتى أنها وضعت علم الجيش الإسرائيلي وعلم لواء جولاني على هذه القلعة، ما يعلن احتلالها، وهذا ما كانت تسعى إليه، خصوصا أن لهذه القلعة أهمية كبيرة، أهمية تراثية، أهمية معنوية، وحتى الأهم أهمية استراتيجية. هذه القلعة هي من أعلى، تقع على أعلى التلال في قضاء النبطي، هي تشرف على كامل القضاء على مدينة النبطية وعلى كامل قضاء النبطية، قرى قضاء النبطية، بالإضافة إلى الجهة الأخرى على الجولان والجليل، وبالتالي لها موقع استراتيجي مهم جدا. ومن هنا تأتي أهمية هذه القلعة لاحتلالها بالنسبة للجيش الإسرائيلي، والتي يسعى من بعدها بعد أن يتمكن من السيطرة عليها إلى الوصول إلى التلة المحاذية لها تماما، والتي تعرف بتلة بجبل علي الطاهر. هذا الجبل كان يستهدف مرارا من قبل سلاح الجو الإسرائيلي بغارات كثيفة، كان يقول دائما بأن هذا المكان فيه منشآت لحزب الله، وبالتالي من هنا يأتي هذا الاستهداف، وعليه يحاول الإسرائيليون أو سيحاول الإسرائيليون بعد الاحتلال القلعة بالوصول إلى جبل علي الطاهر، ومنها التقدم بكل سهولة إلى مدينة النبطية، خصوصا وأنها تبعد عن مدينة النبطية حوالي 6 أو 7 كيلومترات فقط من مكان تواجدهم في قلعة شقيف إلى مدينة النبطية، وبالتالي تصبح من السهولة السيطرة على هذه المدينة، لما تحمله أيضا من رمزية ومن أهمية معنوية مدينة النبطية، خصوصا وأنها معقل حزب الله الأساسي. غير ذلك كانت استمرت الغارات الإسرائيلية على أكثر من منطقة، منذ دقائق كانت غارت الطائرات الحربية على بلدة النبطية الفوقة وعلى بلدة شوكين أيضا في محيط مدينة النبطية، وكانت استمرت الغارات طيلة ساعات الليل على العديد من قرى جنوب لبنان. كنا رأينا يوم أمس تصعيدا من حزب الله لناحية العمليات، يعني منذ وقف إطلاق نار عادل كانت عملياته تقتصر على أي تجمع لجنود إسرائيليين أو آليات داخل جنوب لبنان في المناطق التي تحتلها إسرائيل، ولكن يوم أمس كانت خرجت إلى خارج إسرائيل، أو كانت العمليات توسعت إلى داخل إسرائيل باستهدافه كريات شمونة أكثر من مرة، باستهدافه مدينة صفد للمرة الأولى بعد وقف إطلاق أو بعد أول هدنة، وأيضا استهدافه قاعدة ميرون الجوية، ومن هنا كان هناك هذه التصريحات الإسرائيلية التي تهدد بالتصعيد، ومن هنا كانت المخاوف اليوم في لبنان أو منذ ليل أمس، يتخوف اللبنانيون من تصعيد أكبر من هذا التصعيد الذي بالفعل

0: نحن نراه في جنوب لبنان وفي مناطق البقاع الغربي. اليوم عادت إسرائيل أيضا وجددت إنذارها للقرى التي تقع جنوب نهر الزهراني للانسحاب إلى شمال نهر الزهراني. نتحدث عن مسافة كبيرة جدا من جنوب لبنان، هذا فضلا عن احتلال إسرائيل اليوم تحت السيطرة النارية أكثر من ثلث لبنان، إن كان بالمناطق التي تحتلها على الأرض أي داخل الخط الأصفر والمناطق التي توسعت إليها أو حتى المناطق التي تغير عليها يوميا والتي أنذرتها بالإخلاء، والتي تشمل أكثر من 120 بلدة من جنوب لبنان. البالغ عدد بلدات جنوب لبنان حوالي 340 بلدة في جنوب لبنان، وبالتالي نحن نتحدث عن أكثر من مساحة ثلث جنوب لبنان تحت السيطرة النارية الإسرائيلية.
1: الحكومة اللبنانية ناهد في ظل توجيه نداء استغاثة من شخصيات جنوبية رافضة لما يقوم به حزب الله، هي تطلب بسط سيطرة الجيش والدولة على الجنوب. كيف تتعامل الدولة مع هكذا نداء استغاثة وماذا بيدها من أوراق؟
0: ليس بيدها من أوراق سوى التفاوض. حتى يوم أمس قال رئيس الحكومة أن التفاوض غير مضمون النتائج ولكنه الأقل كلفة على لبنان، وبالتالي الآن الأعين على اليوم الثلاثاء المقبل، الثلاثاء والأربعاء، يومي التفاوض، الجولة الرابعة من هذه المفاوضات، علها قد تحقق هذه المرة وقفا لإطلاق النار. هو ما يردده دائما المسؤولون اللبنانيون خلال عمليات التفاوض أو كل جولات التفاوض السابقة التي حصلت، خصوصا بعد فشل التفاوض الأمني الذي حصل أو عقد قبل يومين من الاتيان بوقف لإطلاق النار. وبالتالي ليس هناك من أوراق أمام الحكومة اللبنانية. حزب الله مستمر بعملياته رغم كل نداءات التي تطلق من بيئته تحديدا، يعني أولا قبل أي بيئة أخرى. نداء الذي صدر عن أهالي النبطي سبقه نداء صدر عن أهالي مدينة صور، يتشابهان في المضمون بالدعوة لبسط سلطة الدولة بأراضيهم بأن تكون مناطقهم منزوعة السلاح. طبعا هي نداءات لافتة وللمرة الأولى تطلق، وذلك طبعا بعد ما حصل لمدينتهم إن كان مدينة صور ومدينة النبطية، وبعد استمرار حزب الله بإطلاق الصواريخ والمسيرات رغم كل ما يحصل في جنوب لبنان، ورغم استمرار المجازر بحق المدنيين وأيضا التدمير الذي تتبعه إسرائيل إن كان تدمير المنازل المنشآت وحتى الأمكنة التراثية المعروفة في لبنان.
1: شكرا جزيلا ناهد يوسف مراسلة العربية من بيروت، جزيل الشكر لك. شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية اقتحامات ومداهمات للقوات الإسرائيلية تخللتها اعتقالات واعتداءات وإطلاق نار. وقد أطلق الجيش الإسرائيلي في نابلس الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم بلاطة، كما اقتحم مخيم عسكر الجديد وفي الخليل داهم الجيش مخيم الفوار ومناطق جنوب المحافظة. وامتدت الاقتحامات إلى بيت لحم وبلدات شمال شرق القدس. في تقرير أوروبي كشف أن المخابرات الروسية تعزز بشكل كبير عمليات سرقة التكنولوجيا والأسرار الغربية وسط زيادة الضغوط التي تفرضها العقوبات على اقتصاد موسكو، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد بريس عن مسؤولين بارزين في أجهزة الاستخبارات الأوروبية. وأضاف المسؤولون أن عملاء موسكو ينشئون شركات وهمية ويجندون وسطاء ويوظفون جواسيس إلكترونيين وقراصنة لجمع معلومات يمكن استخدامها أيضا في الهجوم على البنية التحتية الحيوية. اعتبر رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو جوزيبي كافو دراغوني أن ما يعيشه الحلف ليس تفتتا وإنما تحول طال انتظاره، وأنه ضروري ومفيد في نهاية المطاف. وأشار دراغوني في تصريحاته على هامش منتدى شانغريلا للحوار الدولي للأمن إلى أن هذا التحول يتمثل في موقف أكثر جدية تجاه زيادة المسؤولية وتقاسم عادل وواقعي للأعباء. وذكر رئيس اللجنة أن الأوروبيين يتحملون مسؤولية أكبر في مجال الدفاع ويستثمرون في تطوير القدرات ويقودون جهود ضمان الأمن. وعلى هامش منتدى شنغريلا للحوار الدولي للأمن أكد وزير الدفاع الياباني أن سياسة بلاده الدفاعية لا تعني تهديد أي دولة أو الدخول في مواجهة عسكرية.

0: مشيرا إلى أن نهج الصين وأنشطتها العسكرية تثير قلقا بالغا لدى اليابان والمجتمع الدولي.
1: Japan's defense policy and the defense build-ups are not based on the idea of identifying any specific country or region as a threat or having a military confrontation with it. That said, China continues to increase its defense spending at a high level and is rapidly expanding its military capabilities across a wide range of areas without sufficient transparency. China's external approach and military activities are matters of serious concern for Japan and the international community.
0: مع ارتفاع الإصابات وأعداد الوفيات، بدأت منظمة غير حكومية في الكونغو الديمقراطية تجديد إجراءات الوقاية ضد فيروس إيبولا في مراكزها الطبية بمدينة غوما، وفرضت المنظمة غسل اليدين وقياس الحرارة على الجميع قبل دخول المراكز الطبية وفرض قيود أخرى لمكافحة تفشي المرض. شهدت العاصمة الفرنسية باريس أعمال شغب واسعة عقب فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب فريق أرسنال الإنجليزي. وقالت الشرطة الفرنسية أنها اعتقلت 416 شخصا مؤكدة إصابة 7 من رجال الأمن إثر الاشتباكات، كما أشارت إلى تضرر عدد من المرافق العامة من بينها موقف للحافلات قرب الشانزليزي وعدد من المحال التجارية. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. ترامب يدخل بنودا أكثر تشددا في مسودة الاتفاق مع إيران، والتعديلات تشمل اليورانيوم ومضيق هرمز والأموال المجمدة. بعد إطلاق صاروخ عليها، الجيش الأمريكي يعطل سفينة حاولت كسر الحصار والإبحار نحو إيران. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية واسعة في الجنوب اللبناني ويقول إن قواته سيطرت على قلعة شقيف. تقرير أوروبي يكشف أن الاستخبارات الروسية عززت سرقة التكنولوجيا الغربية وسط تصاعد تأثير العقوبات عليها. مع ارتفاع الإصابات والوفيات، الكونغو الديمقراطية تعزز من إجراءات الوقاية لمواجهة انتشار فيروس إيبولا. الزميل محمد عثمان معكم على رأس الساعة، أترككم في أمان الرحمن.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها.

0: الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية.

0: ليست كل القضايا محسوبة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف؟ نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 24.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: الحادية عشر صباحا بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. ترامب يدخل تعديلات أكثر تشددا في على مسودة الاتفاق مع إيران، ومصادر تتحدث عن جولة مفاوضات جديدة. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية واسعة في الجنوب اللبناني، ويقول إن قواته سيطرت على قلعة الشقيف. بعد اختبارها في مناورات الفلبين، واشنطن تطور منظومة مدرسة الدفاعية الأقل تكلفة في مواجهة المسيرات. ونتابع أيضا مستمعينا في الاقتصاد، البيانات الرسمية تظهر تباطؤ نشاط المصانع الصينية خلال مايو في مؤشر جديد على تراجع زخم الاقتصاد. ونتابع أيضا في الرياضة، الأرجنتين تعلن القائمة المشاركة في نهائيات كأس العالم. أهلا بكم.

أين من جديد تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران، حيث نقلت صحيفة ذا نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شدد شروط الاتفاق المحتمل لإنهاء الحرب في إيران وعاد هذه التعديلات المقترحة إلى إيران للنظر فيها، ويرجح أن ترد عليها طهران خلال أيام. أوضح المسؤولون أن ترامب كان قلقا بشأن بعض البنود التي تتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة للإيران، وأن التعديلات تهدف على الأرجح إلى تسريع العملية من خلال الضغط على إيران للموافقة على الاتفاق. الصحيفة أشارت إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني الأعلى، وبالتالي فإن أي تغييرات على مذكرة التفاهم قد تؤدي إلى المزيد من التأخير. قبل ذلك كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب طلب من فريقه إدخال عدة تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإيرانيين. وبحسب المصدرين فقد طلب ترامب فتح جولة جديدة من التفاوض مع طهران قد تستمر عدة أيام إضافية. في الأثناء كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية أن التعديلات التي أرسلها ترامب لإيران تتعلق بمزيد من التفاصيل حول كيفية حصول واشنطن على مواد اليورانيوم على التخصيب وتعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. وكانت مصادر أفادت بأن مسودة الاتفاق في صيغتها الحالية تضمنت التزاما من إيران بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، لكنها لم تحدد تنازلات محددة، ونصت على مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن تعهدات طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية، على أن تبدأ المباحثات بكيفية التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب والحد من التخصيب. على الصعيد العسكري ولمواجهة المسيرات الإيرانية، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الجيش الأمريكي سيعتمد مستقبلا في عملية إسقاط المسيرات على نظام الدفاع الجوي المتكامل ماديس، المكون من مركبتين خفيفتين مزودتين برادار متطور وصواريخ ستينجر، مشيرة إلى أن استخدام هذا النوع من الذخيرة سيكلف $11,000 لإسقاط مسيرة واحدة بدلا من $1,000,000 عند استخدام الصواريخ التقليدية.

0: على الرغم من اقتراب إيران من التوصل لاتفاق يفضي بإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، إلا أن طهران تعاني من أزمة انقسام داخلي حادة، إذ يخوض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان معركة سياسية ضد الإعلام الحكومي بسبب الدعاية المعادية للمفاوضات. عبر زوم معنا الآن المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور هاني سليمان. أهلا وسهلا بك معنا دكتور هاني في هذه النشرة من العربية FM. أحييك معنا، وقبل أن نبدأ هذا الحوار دعنا نتابع هذا التقرير.
1: أزمة سياسية داخلية عميقة في إيران تترنح بين تيارات متشددة تعرقل جهود التقارب الدبلوماسي أو خفض التصعيد والتوصل لاتفاق، وبين إعلام حكومي يقبع في مرمى انتقادات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أدلى بتصريحات تعكس حجم الخلافات الداخلية حين وجه انتقادات حادة للإعلام الحكومي متهماً إياه بالفشل في الترويج لسياسات الاعتدال والحوار. وحذر الرئيس الإيراني في اجتماع مع مديري التلفزيون الإيراني بأنه يتجنب قول كلام مخالف لتوجيهات المرشد الأعلى حتى لا تنشأ خلافات علنية، منتقداً أي دعاية ضد المفاوضات حالياً.
2: لا يجب أن ينشأ أي اختلاف، عندما نتخذ قراراً يجب أن نخرج جميعاً بصوت واحد، كل جهدنا هو ألا تنكسر الوحدة والانسجام.
1: صحيفة نيويورك تايمز لفتت سابقاً من جانبها إلى محاولات المتشددين لعرقلة الاتفاق، مثل رئيس لجنة الأمن القومية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي ونائب أمين مجلس الأمن القومي علي باقر كني، حيث أشارت إلى أن باقر كني كان العضو الوحيد في مجلس الأمن القومي الذي رفض التوقيع.

0: على رسالة كانت موجهة لمجتبى خامنئي تؤيد التفاوض. كما اتهم باقر كني رئيس مجلس الشورى في إيران ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف بالتساهل الشديد مع الأمريكيين، وشارك الرسالة في وسائل الإعلام لإفشال المفاوضات وفق نيويورك تايمز. هذا التباين الداخلي في إيران انقسم لأطراف تحاول توجيه بوصلة السياسة نحو الحوار وتتمثل بالرئاسة المعتدلة، وبين أطراف أخرى تتمسك بخط المواجهة.
1: أهلا بك من جديد دكتور هاني معنا في هذه النشرة. إذن استمعت لهذا التقرير، وقبل قليل تابعنا يعني خبر عاجل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتحدث ويقول يجب ألا تنحصر إدارة الدولة في شخصيات معينة أو في دائرة محدودة وضيقة من صانعي القرار. إلى من يشير تحديدا هنا مسعود بزشكيان؟
2: صباح الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المتابعين الكرام. يعني بالتأكيد حديث الرئيس مسعود بزشكيان ليس الأول من نوعه، واستخدم العديد من الأدوات في السابق، الإشارة والتلميح غير المباشر ثم الإسقاط بشكل مباشر على بعض الأمور والقضايا، وده كان واضح في العديد من المحطات، خلافاته مع أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني، محاولة تهميشه من إدارة ملف المفاوضات، محاولة التركيز على فقط القضايا الداخلية وإقصائه بشكل أو بآخر كان واضح خلال الفترة الماضية. عندما تحدث بزشكيان بعد لقائه مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وحديثه عن بعض الأمور، ومنها أنه يجب ألا يسيطر فصيل بعينه على صناعة القرار التفاوضي، وأنه يجب أن تشارك كافة المؤسسات الإيرانية في صناعة هذا القرار، وأنه يجب أن يكون هناك ربما انفتاح على المجال العام، وأن من يتظاهرون بالشارع هم من كنا دعما للنظام، هم من كنا نقوم بالقبض عليهم منذ أسابيع. وبالتالي هو ربط العديد من القضايا. أيضا هو تحدث عن الأوضاع الاقتصادية وضرورة أن يكون هناك أولوية للأوضاع المعيشية، وبالتالي جزء من إسقاطاته وحديثه هو الملف التفاوضي واستئصار الحرس الثوري الإيراني بالملف التفاوض. كمان هو منذ أيام ربما كان قد تحدث وقال أنني ملتزم بما ربما هو يلتزم به المرشد الأعلى ومؤسسات التفاوض، ويجب إشراك المجلس الأعلى الأمن القومي في القرار التفاوضي، وبذلك يحاول ربما القول أنه يجب ألا يستأثر الحرس بقرار التفاوض، لأن ده يضيع العديد من الفرص على النظام الإيراني، لا يوجد نوع من المرونة وهامش المراوغة بالنسبة للنظام، وأن الحرس الثوري بتشدده ربما يفوت الفرص على النظام الإيراني. وبالتالي من الطبيعي أن يواجه مسعود بزشكيان بالعديد من الانتقادات والهجوم عليه من الإعلام. كمان كان حديث منذ ربما أسبوعين من قائد حزب الله الإيراني عندما تحدث أنه إذا وقف أحد ضد إرادة فريق التفاوض فإننا سنسقط الحكومة، وبالتالي ده يعتبر تهديد داخل النظام بشكل أو بآخر. بالتالي نجد أن هناك العديد من الاشتباكات والتعقيدات وعلاقة مصطدمة ما بين الحرس وما بين بزشكيان، وأيضا ما بين الحرس وعباس عراقجي وغيرها من العمل.
1: وهذه المشكلات أو هذا العمق أيضا من الخلاف دكتور هاني، إلى أي مدى يعني يزيد من أمد هذه الأزمة ويعقد أيضا هذه الحرب اليوم، وبالتالي يطول أيضا أمد الحرب؟
2: بالتأكيد، يعني سيطرة فصيل واحد في أي دولة أو أي نظام سياسي على ربما مسألة المفاوضات من شأنه أنه هو يستأثر بها، يفرض وجهة نظر الأحادية، يمنع بقية الفصائل وأجنحة النظام من المشاركة، وبالتالي هو يضع وجهة نظره الخاصة وكأنها وجهة نظر النظام أو الدولة. وبالتالي النظام الإيراني ليس فقط الحرس الثوري الإيراني، ما يحدث الآن لا يعكس طبيعة النظام السياسي. وبالتالي كان هناك في السابق نتحدث عن مشاركة المرشد الأعلى وهو صاحب اليد الطولة والقول الفصل، وبالتالي يعني بنجد الآن غياب لمجتبى خامنئي، غياب من خلال الصورة أو من خلال القرار، غياب من خلال أنه لا يمتلك الكاريزما القادرة على مناطحة الحرس الثوري.
1: نعم
2: كمان الحرس هو من آتى بمجتبى وكان يحارب ويضغط على مجلس خبراء القيادة من أجل الإتيان به، وهناك مصالح مشتركة وشركات اقتصادية.

0: بين الطرفين كمان لا يعي أحد ولا يدرك من يستطع قيادة القرار. يعني مشتبه خميني على مستوى الأوضاع الصحية وعلى مستوى صياغة القرار قد يكون يتلاعب به من جانب الحرس الثوري، وبالتالي لا يوجد تكافؤ أو لم يكن لديه الوقت للسيطرة على القرار بين أنظمة ومؤسسات النظام. وبالتالي هناك إقصاء لمجلس الأعلى الأمن القومي على سبيل المثال، هناك إقصاء للعديد من الطيارات داخل التيار الأسوري، حتى هناك إقصاء وتحديد إقامة للعديد من العناصر الإصلاحية التي لها ثقل وخبرة سابقة في النظام السياسي. وبالتالي استئثار الحرس الثوري بالقرار من شأنه أنه يعقد الأمور. يعني حتى كان علي لاريجاني ربما منفتح نوعا ما قبل اغتياله، والعديد من الأسماء الأخرى مثل كمال خراز الذي تم استهدافه والآخر، ولكن الساحة الآن ربما فارغة وهي مؤهلة لاستخدامها من جانب الحرس الثوري. ده يؤثر على صعوبة الوصول للاتفاق تعقيد الاشتراكات.
1: وهذا ما كنت أود أن أسأل عنه، يعني فرغ هذه الساحة وغياب التواصل أيضا مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إلى أي مدى يمكن أن تكون اليوم طهران سريعة في أن تقدم ردها النهائي على التعديلات التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسودة الاتفاق؟ ربما كانت التعديلات على مسألة تخصيب اليورانيوم أو حتى على ملف الأموال المجمدة وبعض النقاط. يعني
0: نعم بالتأكيد، يعني عايز أقول أن وجود الحرس الثوري سيبطئ من عملية الرد. يعني احنا بنلاحظ بطء المفاوضات بشكل كبير، قد يكون هناك تحريك في الموقف الإيراني ولكن تحريك بطيء لا يتسق مع طبيعة الأزمة وطبيعة الوضع السياسي والاقتصادي داخل النظام السياسي الإيراني اللي هو بينهار اقتصاديا ولديه العديد من الخسائر العسكرية. وبالتالي تصلب الحرس الثوري في ردة فعله وتغليف مسألة المفاوضات بنوع من الأيديولوجيا والتشدد، أعتقد أنه لن يأتي بنتائج إيجابية وقد يجعل أو يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الذهاب مرة أخرى إلى التصعيد العسكري. وبالتالي يجب أن ينفتح الحرس الثوري على بقية المؤسسات، أن يقوم بقياس المشهد بنوع من البراغماتية بعيدا عن هذا التصلب، أن يراعي أولا مصالح الشعب الإيراني وليس فقط مصالحه السياسية، لأن الحرس الثوري يرى في هذه المرحلة الانتقالية فرصة تاريخية للسيطرة على بقية مقدرات الدولة، السيطرة على صنع القرار وهيكل النظام السياسي في ظل غياب المرشد وضعفه، ومن خلال تهميش المؤسسات والقيادات السياسية الأخرى. فأنا شايف أن ده يؤثر بالتأكيد ويبطئ من القرار، وسيجعل ردة الفعل الإيرانية مغيرة لطبيعة دور الوسطاء وطبيعة الاستجابة المرنة، لأن الحرس أيضا يتعامل مع مسألة التعويضات كمكاسب شخصية نظرا لإمبراطورية المكاسب الخاصة بخاتم الأنبياء والمؤسسات الاقتصادية الخاصة به. كمان أنه هو بيضع مثل هذه الاشتراطات لدعم نفوذه ودعم سيطرته على القرار السياسي بجانب القرار العسكري. فأنا شايف أن هذه الفترة هي لا تعبر عن طبيعة مطالب الشعب الإيراني، وهو يحاول التأكيد على صعوبة التواصل مع المرشد أو غيرها من هذه الأعذار لتبرير ربما موقفه المتشدد الذي قد يعصف بالمفاوضات في ظل مرونة أمريكية نسبية.
1: وحينها يعني الرئيس الأمريكي كان يقول أنهم جاهزون للعودة من جديد لوزارة الحرب إذا تعثرت هذه المفاوضات. شكرا جزيلا.
0: خليني أقول في عجالة حتى لا أطيل، أن الموقف الأمريكي تحرك من صفر تخصيب إلى تجميد البرنامج، وبالتالي أنا شايف أن ده قلت أكتر من مرة دي فرصة تاريخية بالنسبة للنظام الإيراني لكي يحتفظ بالبرنامج ويؤجل فترة الصدام، فأنا شايف أنه يفوت العديد من الفرص.
1: شكرا جزيلا لك المتخصص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية دكتور هاني سليمان، تحياتي لك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: رغم القيود التي فرضتها إيران على الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب، بدأت عشرات ناقلات النفط والسفن التجارية في شق طريقها خارج الخليج عبر مسارات بديلة وعمليات عبور معقدة، في مؤشر على محاولات كسر الاختناق في المضيق.
2: في وقت يظل الوضع في مضيق هرمز حرجا بسبب قيود الملاحة التي تفرضها إيران، تقارير غربية تكشف بأن عشرات السفن التجارية وناقلات النفط تمكنت من العبور رغم الحصار والإجراءات التي أعلنها الحرس الثوري. فبحسب بيانات بلومبيرغ، نجحت

29 ناقلة نفط عملاقة من أصل 109 ناقلات كانت عالقة في الخليج منذ اندلاع الحرب في اجتياز المضيق عبر مسارات مختلفة، بعضها خارج المسار الذي حدده الحرس الثوري الإيراني. وتشير المعلومات إلى أن عدداً من السفن اعتمد ما يعرف بالإبحار المظلم عبر إطفاء أجهزة التتبع الآلي، فيما نسق بعضها مع الجيش الأمريكي الذي وفر مراقبة جوية وبحرية وإرشادات ملاحية خلال عملية الحرية. كما كشفت تقارير لول ستريت جورنال أن القوات الأمريكية استخدمت روبوتات تحت الماء لإزالة ألغام بحرية إيرانية من ممرات الملاحة، ما أتاح إنشاء مسار أكثر أمناً قرب السواحل العمانية وساعد على تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية. ورغم نجاح عدد من السفن في المرور عبر هرمز، فإن حركة الملاحة لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، إذ كانت أكثر من 100 سفينة تعبر يومياً. كما ارتفعت تكاليف التأمين والمخاطر التشغيلية بشكل كبير، فيما تبقى مئات السفن عالقة في الخليج بانتظار فرصة آمنة للمغادرة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تصعيد إسرائيلي لافت في الجنوب اللبناني. فقد بدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقيج في جنوب لبنان، قائلا إنها تهدف لتدمير البنى التحتية لحزب الله. كما أعلن الجيش أيضا أن قواته سيطرت بالفعل على قلعة الشقيف، وأضاف بيان الجيش أن القوات عبرت نهر الليطاني وسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية.

0: أما على الصعيد الدبلوماسي فقد نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن المحادثات الأمنية بين إسرائيل ولبنان في البنتاغون لم تحقق أي تقدم وتواجه طريقا مسدودا. المصادر الإسرائيلية اعتبرت أن اللبنانيين ليسوا في وضع يسمح لهم بتحسين شروطهم، وأضافت أن سفيري البلدين سيلتقيان مجددا الثلاثاء بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان. في الأثناء شدد رئيس وزراء لبنان نواف سلام على أن المفاوضات ليست استسلاما، وأن أول بند فيها تحقيق وقف النار، وهدفها إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ومن ثم إعادة إعمار الجنوب وعودة النازحين. وأضاف سلام أن طريق المفاوضات سيكون صعبا وطويلا ويتطلب الوحدة تحت سقف الدولة وعدم التفرد أو المكابرة، مشيرا إلى أن الدولة تخوض المفاوضات باسم كل اللبنانيين، كما شدد على ضرورة أن يبقى قرار السلم والحرب بيد الدولة.
1: هل المفاوضات استسلام؟ أيضا لا، لأن أول بند على جدول أعمال الوفد المفاوض الذي يقوم بعمله بمهنية عالية هو تحقيق وقف إطلاق النار. أما الهدف الذي نعمل للوصول إليه من خلال المفاوضات والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى بما يسمح بإعادة إعمار ما تهدم وعودة الناس الآمنة والكريمة إلى أرضهم. هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية، وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة. فالدولة تخوض المفاوضات اليوم باسم جميع اللبنانيين، فالحري بهم جميعا أن ينضوا تحت لوائها، فيبقى قرار الحرم والسلم قرارا لبنانيا وطنيا ليس عند فريق دون آخر ولا يكون خارج الحدود.
0: ونقرأ مستمعين الآن هذا الخبر.

العاجل من العربية اف ام، الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لعبور قواته لنهر الليطاني. إذن هناك صور يقوم بنشرها في هذه اللحظات الجيش الإسرائيلي لعبور قوات الجيش الإسرائيلي لنهر الليطاني. بعد قليل ستكون معنا مراسلة العربية اف ام من بيروت الزميلة ناهد يوسف للوقوف على آخر التطورات.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى موضوع آخر مستمعين، فقم تراجع المساعدات الدولية جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط دعوات إلى زيادة الإنفاق لمواجهة المرض واحتوائه. يأتي هذا فيما تجاوز عدد الحالات المشتبه بها 900 حالة. نتابع.
2: أعداد المصابين بإيبولا تتزايد في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تجاوز عدد الحالات المشتبه بها 900 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 220 حتى الآن. وليس هذا آخر ما يشغل فرق الاستجابة في الكونغو، فالعاملون في القطاع الصحي نجحوا خلال العقود الماضية في احتواء 16 موجة تفشي لإيبولا، لكنهم يقولون إنهم هذه المرة لا يملكون ما يكفي من الموارد للسيطرة على هذه الموجة الحالية من المرض، ذلك أن جهود احتواء إيبولا تحتاج هذه المرة إلى ما هو أكثر من الخبرة، إذ تؤكد منظمات الإغاثة أن المعدات والإمدادات التي تصل إلى مناطق التفشي ما تزال أقل من المطلوب لملاحقة انتشار الفيروس واحتوائه.
3: يأتي هذا التفشي في ظروف بالغة التعقيد، ففي مقاطعة إيتوري وحدها يحتاج نحو 1,200,000 شخص إلى مساعدات إنسانية، فيما يؤدي استمرار النزاع وانعدام الأمن الغذائي إلى إعاقة جهود احتواء الوباء.
2: يعود ذلك إلى تراجع التمويل الدولي المخصص للكونغو ومنظمة الصحة العالمية، فانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة وهي أكبر مساهم فيها أدى إلى تراجع كبير في تمويلها، ما دفعها إلى تقليص عدد من برامجها الصحية بما فيها برامجها في الكونغو. ولهذا تخشى منظمة الصحة العالمية أن يواصل الفيروس انتشاره داخل الكونغو وخارجها في وقت لا تبدو فيه موارد الدعم آخذة في الازدياد، فحتى الدول التي لا تزال تدعم المنظمة بدأت تخفض مساهماتها، فألمانيا أكبر مانح حالي لمنظمة الصحة العالمية خفضت مساهماتها وأعلنت مساعدات تنموية للكونغو بقيمة 160 مليون يورو لعامي 2026 و2027، وهو مستوى أقل مما قدمته في السنوات السابقة.
1: نعود مستمعينا من جديد للتصعيد الإسرائيلي اللافت في الجنوب اللبناني. كنا نتحدث قبل قليل عن عملية الجيش الإسرائيلي صباح اليوم في مرتفعات الشقيف، ومعنا الآن مراسلة العربية فما زميلة ناهد يوسف من بيروت. أهلا وسهلا بك معنا ناهد في هذه النشرة. إذن نتحدث عن طبيعة العملية العسكرية الإسرائيلية التي جرت في وادي السلوقي وكذلك مرتفعات الشقيف.
4: محمد، هي العنوان الأبرز في لبنان اليوم احتلال إسرائيل لقلعة شقيف. هذه القلعة كانت تحاول إسرائيل خلال الأيام السابقة السيطرة عليها، خصوصا بعد أن كانت تقدمت واحتلت بلدتي أبنون وزوطر الشرقية، ومنها كانت تحاول الوصول للقلعة. كان حزب الله يحاول منعها عبر إطلاق مسيرات، إطلاق رشقات صاروخية باتجاه قوات الإسرائيلية أو الأليات في تلك المنطقة، ولكن اليوم نجحت إسرائيل في السيطرة بالفعل على هذه القلعة ونشرت صورا لجنودها داخلها، نشرت صورا لعلم لواء جولاني للعلم الإسرائيلي على هذه القلعة، وبالتالي من هنا تأتي أهمية هذا الخبر أو هذا العنوان.

0: محمد لأهمية هذه القلعة. هناك أهمية تراثية، هناك أهمية معنوية، وهناك حتى أهمية استراتيجية. هذه القلعة تقع على أعلى جبل في منطقة أو في قضاء النبطية، وبالتالي هي تكشف كامل منطقة النبطية، كامل قرى قضاء النبطية، وأيضا تكشف الجليل وحتى الجولان، وبالتالي من هنا الأهمية الاستراتيجية للسيطرة على هذه القلعة. إلى جانب هذه القلعة هناك ما يعرف بتلة علي الطاهر، التي تحاول أيضا إسرائيل، أو الآن ستكون الخطة المقبلة، السيطرة على هذه التلة بعد أن كانت سيطرت على قلعة شقيف، خصوصا وأن علي الطاهر هي منطقة كانت تغير عليها دائما إسرائيل خلال منذ الحرب 2023 وحتى اليوم، تغير مرارا عليها، تقول أن فيها منشآت لحزب الله، وبالتالي من هنا تكمن هذه الأهمية للسيطرة أيضا على علي الطاهر، ومنها يمكن الاقتراب بسهولة إلى مدينة النبطية أو السيطرة على مدينة النبطية، خصوصا وأنها تبعد حوالي 6 أو 7 كيلومترات عن قلعة شقيف، بين مدينة النبطية وقلعة شقيف، وخصوصا أن مدينة النبطية لها أهمية كبيرة لدى حزب الله، لأنها تعتبر المعقل الأساسي لحزب الله، وبالتالي من هنا تأتي المخاوف من السيطرة بالفعل على مدينة النبطية. ومن هنا جاءت نداءات لأهالي النبطية للدولة اللبنانية، نداءات كانت لافتة خلال قبل يومين، صدر بيان عن أهالي مدينة النبطية للرؤساء الثلاثة بحماية هذه المدينة، حماية تراثها، وأيضا بسط السيطرة، دولة سيطرتها على هذه الدولة وإعلانها مدينة منزوعة السلاح، وهو أمر لافت لهذه المدينة التي تعتبر معقل لحزب الله. وكان سبق هذا الإعلان أيضا نداء آخر من أهالي مدينة صور مشابه لهذا النداء، بإعلان هاتين المدينتين منزوعة السلاح قبل أن تقوم إسرائيل بتدميرها بالكامل. ولكن رغم ذلك يستمر حزب الله بالتصعيد بإطلاق المسيرات، بإطلاق الصواريخ. يوم أمس كانت تخطط الحدود اللبنانية ووصلت إلى صفد وكريات شمونة وقاعدة ميرون الجوية، وبالتالي هناك مخاوف من تصعيد مستمر أو تصعيد متزايد من قبل إسرائيل. رغم أن ما نراه بالفعل هو تصعيد كبير جدا في جنوب لبنان.
1: كذلك ناهد، يعني هناك لقاء من المفترض أن يكون يوم الثلاثاء القادم بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم، يعني ما المفترض أن يتم الحديث فيه يوم الثلاثاء القادم؟
0: من المفترض أن يكون الشرط الأول أو المطلب الأول اللبناني الأول هو موضوع وقف إطلاق النار. هذه المطالبات اللبنانية التي كانت تحكى أو تناقش منذ الجولة الأولى للمفاوضات، ولكنها كانت تقابل بالرفض من قبل إسرائيل. قبل يومين كان هناك مفاوضات أمنية، كان هناك تعويل بأن تحقق هذه المفاوضات الأمنية أيضا وقفا حقيقيا هذه المرة لإطلاق النار، ولكن هذا الأمر لم يحصل، وبالتالي التعويل اليوم على هذه الجولة الرابعة من المفاوضات بأن تحقق وقف إطلاق النار هذه المرة.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة العربية FM من بيروت الزميلة ناهد يوسف، تحياتي لك. مستمعينا نذهب مباشرة إلى أخبار الاقتصاد.

0: أخبار الاقتصاد.
1: الأسهم الأكثر ارتفاعا مستمعين: المملكة القابضة والسعودية للتنمية الصناعية وثمار التنمية القابضة والسعودية لخدمات السيارات والمعدات. الأسهم الأكثر انخفاضا: سابك للمغذيات الزراعية وإعمار المدنية الاقتصادية ورؤوم التجارية والمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام. الأسهم الأكثر نشاطا: أمريكان للمطاعم العالمية PLC والزيت العربية السعودية والعربية للأنابيب والبنك الأهلي السعودي. دخل الاقتصاد الكندي منطقة الركود التقني بعد تسجيله انكماشا للربع الثاني على التوالي في ظل استمرار تداعيات التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع الاستثمارات. وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026 مقارنة بانكماش معدل بالخفض بلغ 1% في الربع الرابع من العام الماضي. جاءت الأرقام مخالفة لتوقعات الأسواق التي كانت ترجح نموا بنحو 1.5% فيما استقر الاقتصاد على أساس فصلي دون نمو.

0: أكدت الولايات المتحدة أن أي اتفاق مع إيران لضمان المرور الآمن للسفن عبر المضيق تبقى محظورة حتى وإن لم تتضمن دفع رسوم أو مبالغ مالية. ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن المواطنين والشركات الأمريكية ممنوعة من تلقي أي خدمات من الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الضمانات المتعلقة بسلامة الملاحة عبر المضيق. إلى أخبار الرياضة.
1: أخبار الرياضة.
0: أعلنت الأرجنتين حاملة اللقب قائمة المنتخب المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وسيقود ليونيل ميسي منتخب بلاده في البطولة، وسيخوض مهاجم انتر ميامي الأمريكي البطولة القارية للمرة السادسة في مسيرته، فيما تضم القائمة 17 لاعبا من التشكيل التي توجت باللقب في مونديال 2022. وتستهل الأرجنتين مشوارها في المجموعة العاشرة بمواجهة الجزائر في 19 من يونيو قبل أن تواجه الأردن والنمسا. يطل المنتخب الأردني في أولى مواجهته الودية أمام نظيره السويسري اليوم الأحد استعدادا لكأس العالم في مدينة سانت غالن قبل أن يرتحل إلى معسكره في مدينة سان دييغو الأمريكية. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأردني مباراة ودية ضد نظيره الكولومبي يوم 7 من يونيو المقبل. توج باريس سان جيرمان بكأس بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه والثانية على التوالي بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح. كان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم أرسنال بهدف الألماني كاي، وأدرك سان جيرمان التعادل من ركلة جزاء نفذها الفرنسي ديمبلي بنجاح. استمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الفريق الفرنسي بأربعة أهداف مقابل 3. هذا تذكير بالعناوين. ترامب يدخل تعديلات أكثر تشددا على مسودة الاتفاق مع إيران، ومصادر تتحدث عن جولة مفاوضات جديدة. بعد اختبارها في مناورات الفلبين، واشنطن تطور منظومة مادس الدفاعية الأقل تكلفة في مواجهة المسيرات. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية واسعة في الجنوب اللبناني، ويقول إن قوته سيطرت على قلعة شقيف. ختاما تكاملت هذه النشرة من العربية FM. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أما الآن نترككم مع الزملاء من شاشة العربية لاستكمال ما تبقى من هذه النشرة وتسليط الضوء على الجنوب اللبناني. إلى هناك.
2: الحديث عن انسحاب أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان لربما في المستقبل، فأن إسرائيل يعني لربما سوف تتمسك في هذه المنطقة نظرا يعني كما استفنا هي منطقة استراتيجية ذات حوكمة يمكن إحكام السيطرة من خلالها على مناطق واسعة في جنوبي لبنان ومناطق شمالية الليطاني وصولا حتى الجولان وكذلك الجليل في الجنوب، وبالتالي كاشف لمنطقة الشريط الحدود الإسرائيلي برمته. ومن هنا يعني هذه الأهمية الاستراتيجية، وبالتالي عدم تسرع إسرائيل أو إسراع إسرائيل للتخلي عن هذه المنطقة، وإنما المفاوضة عليها والمماطلة وكذلك يعني استحداث لربما موقع عسكري مجددا بعد أن كانت إسرائيل كانت قد استعملت قلعة الشقيف على مدار تواجدها في الحزام الأمني الإسرائيلي كمنطقة عسكرية مسيطرة في المنطقة وانسحبت منها. واليوم إسرائيل تحيي عموما الذكرى 26 للانسحاب الإسرائيلي من قلعة أشقيف، وبالتالي أيضا يأتي احتلال هذه المنطقة وإعادة احتلالها في هذا الوقت رمزية كبيرة من قبل الجانب الإسرائيلي الذي يبدو أنه يتمسك بها استراتيجيا وعسكريا ولن يسرع بالتخلي عنها.
3: من القدس مراسل العربية مروان عثامنة، من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف، أشكركما وتحياتي إليكما. التصعيد يأتي في وقت وصلت فيه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل إلى طريق مسدود بحسب ما نقلت القناة الخامسة.

0: 15 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة التي أكدت أن المحادثات الأمنية في البنتاغون لم تحقق أي تقدم. المصادر الإسرائيلية اعتبرت أن اللبنانيين ليسوا في وضع يسمح لهم بتحسين شروطهم، وأضافت أن سفيري البلدين سيلتقيان مجددا الثلاثاء بهدف التوصل إلى مذاكرة تفاهم، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان. من جهتها توقعت هيئة البث الإسرائيلية عند تقييمات أمريكية وإسرائيلية والتي اعتبرت أن حزب الله يطلق الصواريخ لعرقلة المفاوضات. القناة 13 الإسرائيلية أفادت بأن الجيش يوصي بالبقاء في المناطق التي سيطر عليها بلبنان في أي اتفاق، فيما كشفت القناة 12 أن إسرائيل أعدت خطة هجومية في عمق لبنان بانتظار موافقة المستوى السياسي. معنا من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة. أهلا بك سيد علي. يعني الآن أن تتمدد إسرائيل جغرافيا في جنوب لبنان وأن تصل إلى مدى ربما وصلته، أو ليس ربما بل مؤكد أنها وصلته في سنوات سابقات وأيضا خرجت من هذه المواقع في وقت سابق عند سنوات التحرير، يعني أود أن أسألك الآن لماذا يعني استعيد هذا المشهد مجددا الآن في هذا التوقيت؟ لماذا وصلت إلى وصلت إسرائيل إلى ما وصلت إليه الآن من نقاط؟
1: أولا هذه النقطة الأساسية التي وصلوا إليها البارحة، قلعة شقيف، تصادف مرور 44 عاما على احتلالها للمرة الأولى، يعني يعودون إليها بعد نصف قرن تقريبا، وهذه هي من يعني من سخرية القدر. بكل الأحوال لقد عجز حزب الله أن ينفذ كل وعوده، وعجز عن وقف التقدم الإسرائيلي بالرغم من أنه قال بأنه يبني ويحمي. تم احتلال مناطق واسعة وشاسعة من الجنوب اللبناني، أضف إلى ذلك سقطت مدن لها رمزية كبيرة مثل بنت جبيل، الخيام، والآن هناك جاري الحديث عن احتمال سقوط مدينة النبطية وربما مدينة صور وتقدم بهذا المعنى. هذا كله يشير بأن الخيار الذي اتخذه حزب الله هو خيار أدى في نتيجة الأمر إلى استدراج احتلال جديد لجنوب لبنان وضربات على كل لبنان. بكل الأحوال يعني المعلومات تشير بأنه حزب الله سوف يذهب نحو مزيد من التصعيد في الأيام القليلة المقبلة، وأنه سوف يحاول أن يرفع من منسوب الهجمات على الإسرائيليين، وبالمقابل سوف يواجه بضربات مماثلة وبتقدم آخر إسرائيلي. ما هي يعني الفلسفة، أو ما هي يعني حسنات هذه القرارات؟ حقيقة أنه العديد من المراقبين لا يكادوا لا يعرفون كيف يفسرون هذا الأمر. بكل الأحوال طيب، العبء واقع على اللبنانيين وواقع على البيئة الجنوبية، وهناك كارثة تحصل في الجنوب اللبناني للأسف.
0: وأنت تتحدث يعني الزملاء وضعوا هذه الصورة التي تأتينا بشكل مباشر من قلعة شقيف، هذه القلعة التي يعني احتلتها القوات الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي ووضعت العلم الإسرائيلي على سطح هذه القلعة. وأنت تحدثت قبل قليل سيد علي حمادة أن بالأمس كانت الذكرى 44 للاحتلال الإسرائيلي لذات الموقع قبل أن يخرج منه بعد سنوات التحرير. على أي حال يعني الزملاء وضعوا هذه الصورة التي تأتينا من هناك بشكل مباشر، والآن القوات الإسرائيلية هي موجودة في رأس هذه القمة، قمة هذه القلعة التي لها رمزية كبيرة، رمزية عسكرية باعتبارها من المناطق الحاكمة، ورمزية تراثية كذلك لدى اللبنانيين. أود هنا أن أسألك عن الفائدة العسكرية التي سيجنيها الجيش الإسرائيلي. ما الفائدة بأن يتحرك هذا التحرك؟ هل يريد أن يرفع معنويات الداخل الإسرائيلي ويقول لهم أنا قادر على تحقيق إنجازات وقادر على دحر حزب الله، أم أنه يريد أن يرسل رسالة للمفاوض اللبناني الذي يجلس

0: معه في واشنطن، أم يريد أن يرسل رسالة ل يعني من يمتلكون زمام المبادرات الآن فيما يتصل بالمفاوضات بين إيران وأمريكا؟
1: عمليا وأنا أتابع معك هذه المشاهد، هناك علمان رفعا، علم إسرائيل وعلم لواء الجولاني إلى يمين الشاشة. للمواطنين للمشاهدين الذين لا يعرفون هذا الموقع، مشاهدين الأخوة العرب، هذا الموقع هو موقع مشرف على هو على مرتفع من 700 متر فوق سطح البحر، وهو يشرف على مساحات واسعة من الجنوب اللبناني، إضافة إلى مساحات واسعة من الشمال الإسرائيلي، من إصبع الجليل، من سهل الحولة. وبالتالي هذا موقع استراتيجي، ولطالما كان موقعا استراتيجيا يعني، وتعرض للكثير في العقود الماضية. في فترة من الفترات كانت المنظمات الفلسطينية تسيطر عليه، وكانت تطلق المدفعية على الداخل الإسرائيلي، وكان الإسرائيليون بالمقابل يغيرون على هذا الموقع إلى أن احتلوه قبل تقريبا نصف قرن. فيما يتعلق بالفائدة، الفائدة استراتيجية طبعا، عسكرية طبعا، معنوية إلى حد ما، لأنه يعرف الإسرائيليون أنهم لن يقضوا نهائيا على حزب الله، سوف يبقى حزب الله لديه قدرات عسكرية معينة لإزعاج الإسرائيليين، لاستهداف الشمال الإسرائيلي، ربما لاستهداف قوات إسرائيلية في الداخل اللبناني. لكن عمليا الثقل هو يقع على عاتق المواطنين اللبنانيين. أمس كانت هناك نداءات من مدينة النبطية الكبيرة، وهي عاصمة جبل عامل أي الجنوب، إضافة إلى مدينة صور، من وجهاء، من شخصيات معتبرة في المجتمع المحلي، طالبت بأن جعل هاتين المدينتين مدينتين مفتوحتين خاليتان من السلاح. وهذا موضوع مهم جدا، وهذا نوع من يعني رفع البطاقة الحمراء بوجه حزب الله من ضمن بيئته الحاضنة. حزب الله عمليا يرفض وقف اطلاق النار، كما أن إسرائيل ترفض وقف اطلاق النار، والحكومة اللبنانية عالقة بين النارين. هذه حقيقة الوضع اليوم.
0: نعم، أنا أشكرك على أي حال سيد علي حمادة، مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط. مشاهدينا، هذه الصورة التي تصلنا بشكل مباشر، كاميرا العربية نصبت في هذا المكان الذي كان هو يعني الصورة التي تصلنا الآن عبر الوكالات طبعا، شكرا لتصحيح الزملاء. يعني هذه الصورة التي تصلنا بشكل مباشر لهذه القلعة التي تمت السيطرة عليها إسرائيليا بالأمس، والصورة على يمين الشاشة هي من أقرب نقطة من هذه القلعة ذات الدلالة الاستراتيجية العسكرية التراثية بطبيعة الحال لدى كل اللبنانيين، ووضع العلم الإسرائيلي كذلك على رأس هذه القلعة صباح هذا اليوم.

0: الآن إلى تطورات في سوريا، حيث قالت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها توصلت إلى نتائج موثوقة مفادها أن أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من عقد خلال نظام الأسد قد توفوا. وأشارت الهيئة إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجوده أو وجوده مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن النتائج التي تم التوصل إليها جاءت استنادا إلى إجراءات تحقق وتحليل متعددة وبناء على تنسيق وإجراءات مشتركة مع الجهات الوطنية المختصة. بذات السياق وفي تصريحات خاصة للعربية، أكد حسان العباسي شقيق الطبيبة رانيا العباسي المفقودة مع أسرتها في عهد نظام الأسد أن توقيف أمجد يوسف أحد العسكريين السابقين مكنه من معرفة مصير أطفال شقيقته.
1: في وصف بأحد التقارير أنه يدخل أمجد يوسف أحد الفيديوهات من أحد 27 فيديو، في فيديو بيدخل على غرفة مظلمة بيشوف فيها جثث أطفال، بيقول هدول أولاد كبار الممولين الإرهابيين بركن الدين، وأنا من سكان ركن الدين. بقى أنا رجعت

0: لما سمعت هذاك اللقطه ورجعنا ان خلينا نفرض انه كل الاخبار اللي اجتنا برؤيه الاطفال بدون رعايه هي مو صحيحه، فانا طلبت وجهت رساله مباشره لوزاره الداخليه، طلبت منهم طلب عاجل انه انا ارجوكم احنا انتم هذا المجرم بين ايديكم، وفي فيديو يوصف دخول امجد يوسف على غرفه فيها فيها اطفال ما ذكروا العدد. انا بالبدايه ما تشكرت قناه العربيه يلي كانت من القنوات القليله يلي استضافت الأخت الدكتورة نائلة وعملت جهد جبار باستخلاص بعض الصور الشبيهة لصور أطفالنا. نعم شفنا صور الأطفال نفس أطفالنا وتم كانوا مقتولين بنفس اليوم يلي تم اعتقالهم فيه، وكان أغلبية الحالات المقتولين كانوا أغلبية حالات القتل هي عبارة عن خنق بشريط هذا البلاستيكي.
1: مشاهدينا في هذا الخبر العاجل الذي يظهر الآن أسفل شاشة العربية، وزير دفاع إسرائيل قال سيبقى جنودنا في قلعة شقيف كجزء من المنطقة الأمنية بلبنان. إذن وزير دفاع إسرائيل يعلن أن هذه المنطقة التي فيها قلعة شقيف هي جزء من المنطقة الأمنية بلبنان، هذه المنطقة التي باتت تتوسع شيئا فشيئا، وصلت إلى حدود 40 كيلومتر من الحدود مع إسرائيل. وبالتالي هذا ما أعلنه وزير دفاع إسرائيل، أن الجنود الذين وصلوا إلى هذه القلعة، قلعة شقيف ذات الدلالة العسكرية الاستراتيجية والتراثية، هم سيبقون في هذه القلعة كجزء من المنطقة الأمنية بلبنان. أيضا مشاهدينا نعيد ونذكر بأن هذه الصورة يمين شاشة العربية كانت صباح هذا اليوم عندما قام جنود الجيش الإسرائيلي بوضع العلم الإسرائيلي على رأس هذه القلعة، قلعة شقيف في جنوب لبنان. والصورة أيضا على يسار شاشة العربية هي تأتينا بشكل مباشر في الوقت الذي يعلن فيه وزير دفاع إسرائيل أن الجنود الذين وصلوا إلى هذه القلعة سيبقون كجزء من المنطقة الأمنية بلبنان. أما الصورة التي تشاهدونها مشاهدينا هي الصورة التي قام بنشرها الجيش الإسرائيلي وقال إنها لعبور أول دبابة لنهر الليطاني جنوب لبنان. في تقرير أوروبي كشف أن المخابرات الروسية تعزز بشكل كبير عمليات سرقة التكنولوجيا والأسرار الغربية وسط زيادة الضغوط التي تفرضها العقوبات على اقتصاد موسكو، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين بارزين في أجهزة الاستخبارات الأوروبية. وأضاف المسؤولون أن عملاء موسكو ينشئون شركات وهمية ويجندون وسطاء ويوظفون جواسيس إلكترونيين وقراصنة لجمع معلومات يمكن استخدامها أيضا في الهجوم على البنية التحتية الحيوية. على هامش منتدى شانغريلا للحوار الدولي للأمن، أكد وزير الدفاع الياباني أن سياسة بلاده الدفاعية لا تعني تهديد أي دولة أو الدخول في مواجهة عسكرية، مشيرا إلى أن نهج الصين وأنشطتها العسكرية تثير قلقا بالغا لدى اليابان والمجتمع الدولي.
2: You know, Japan's defense policy and the defense build-ups are not based on the idea of identifying any specific country or region as a threat or having a military confrontation with it. That said, China continues to increase its defense spending at a high level and is rapidly expanding its military capabilities across a wide range of areas without sufficient transparency. China's external approach and military activities are matters of serious concern for Japan and the international community.
1: الآن إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه الشديد إزاء تعرض محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية لهجوم مسيرة أصابت مبنى التوربينات وتسببت في ثقب جداره. واعتبر غروسي أن مهاجمة المواقع النووية أشبه باللعب بالنار، مشيرا إلى أن فريق الوكالة في المحطة التي تسيطر عليها روسيا طلب الإذن بالدخول لفحص مبنى التوربينات المتضرر. اعتبر رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو جوزيبي كافو دراغوني أن ما يعيشه الحلف ليس تفتتا وإنما تحول طال انتظاره، وأنه ضروري ومفيد في نهاية

0: المطاف. وأشار دراغوني في تصريحاته على هامش منتدى شانغريلا للحوار الدولي للأمن إلى أن هذا التحول يتمثل في موقف أكثر جدية تجاه زيادة المسؤولية وتقاسم عادل وواقعي للأعباء. وذكر رئيس اللجنة أن الأوروبيين يتحملون مسؤولية أكبر في مجال الدفاع ويستثمرون في تطوير القدرات ويقودون جهود ضمان الأمن. وفي الدنمارك اقترح قائد الجيش الدنماركي ميكائيل هولدغارد تشكيل قوة احتياطية جديدة للتعبئة تسمح باستدعاء نحو 180 ألف جندي احتياط في حالة نشوب حرب، بحسب وسائل إعلام الدنماركية استنادا إلى وثائق سرية لوزارة الدفاع. ووفقا لتقديرات الدفاع الدنماركية فإن تطبيق نظام التجنيد الجديد سيتيح تشكيل احتياط يضم حوالي 40 ألف جندي بحلول العام 2040، وستكلف خطة زيادة عدد المجندين الجدد وزارة الدفاع الدنماركية نحو 4 مليارات دولار. أعلنت أستراليا والولايات المتحدة أنهما ستعملان على تعديل اتفاق أوكوس لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية، والذي لن يشمل بعد الآن قطع جديدة بل ستكون كلها مستعملة. والتقى البلدان في حوار شانغريلا للدفاع في سنغافورة، حيث تم الاتفاق على تبسيط عملية استحواذ أستراليا على الغواصات وتبسيط إدارة سلسلة التوريد ومتطلبات التشغيل والصيانة. وفي إطار حملة واشنطن ضد مهربي المخدرات، بث الجيش الأمريكي مشاهد قال إنها لاستهداف سفينة ثانية لتهريب المخدرات خلال يومين في شرق المحيط الهادئ. الجيش الأمريكي أشار إلى مقتل 3 أشخاص في الاستهداف وأكد عدم تعرض جنوده للأذى. في تطورات انتشار فيروس إيبولا وفي ظل الشح في الموارد بالكونغو، أخذت منظمة كوباد جراند لاكس غير الحكومية أخذت على عاتقها تشديد إجراءات الوقاية ضد فيروس إيبولا في مراكزها الطبية بمدينة غوما في ظل سعي البلاد الحثيث لمكافحة تفشي المرض. وفرضت المنظمة غسل اليدين وقياس الحرارة على الجميع.
1: الصعوبة الرئيسية هي شح الموارد، لذا نستخدم مصادرنا الخاصة ونبذل قصارى جهدنا لتوزيع أدوات غسل اليدين ولرفع مستوى الوعي لتمكين مجتمعاتنا من رعاية أنفسها.
0: أختم بالعناوين. ترامب يدخل تعديلات أكثر تشددا على مسودة الاتفاق مع إيران، ومصادر تتحدث عن جولة مفاوضات جديدة. بيزشكيان يقول إن بلاده تواجه تحديات عدة، ويؤكد على ضرورة أن لا تكون إدارة الدولة محصورة بدائرة محدودة. إسرائيل تبدأ عملية برية واسعة في جنوب لبنان، ووزير دفاعها يقول سنسحق قوة حزب الله وننهي المهمة. تقرير أوروبي يؤكد أن الاستخبارات الروسية عززت من قدراتها لسرقة التكنولوجيا الغربية وسط ضغوط العقوبات. اليابان تعتبر أنشطة الصين العسكرية مثيرة للقلق وتتهمها بتسريع أنشطة التسلح. عادل عيدان على رأس الساعة.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية.

0: نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة.

0: الأحداث تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا بكم. أبرز عناوين الساعة الإخبارية من العربية. نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ترامب يشدد شروط الاتفاق المحتمل مع إيران. الرئيس الإيراني يحذر من تحديات وصفها بالمعقدة والحساسة تواجه بلاده. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية واسعة في جنوبي لبنان ويعلن السيطرة على قلعة شقيف. صحيفة ألمانية تتحدث عن عزم واشنطن تعجيل سحب قواتها من قواعد أوروبية.
1: China continues to increase its defense spending at a high level.
0: اليابان تعتبر أنشطة الصين العسكرية مثيرة للقلق وتتهمها بتسريع أنشطة التسلح. أهلا بكم. البداية من جديد، تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران، حيث نقلت صحيفة ذا نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب قد شدد شروط الاتفاق المحتمل لإنهاء الحرب في إيران، وأعاد هذه التعديلات المقترحة إلى إيران للنظر فيها، ويرجح أن ترد عليها إيران خلال 3 أيام أو أكثر. وأوضح المسؤولون أن ترامب كان قلقا بشأن بعض البنود التي تتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة للإيرانيين، وأن التعديلات تهدف على الأرجح إلى تسريع العملية من خلال الضغط على إيران للموافقة على الاتفاق. الصحيفة أشارت إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني الأعلى، وبالتالي فأن أي تغييرات على مذكرة التفاهم قد تؤدي إلى المزيد من التأخير. قبل ذلك كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب طلب من فريقه إدخال عدة تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإيرانيين. ووفق المصدرين فقد طلب ترامب فتح جولة جديدة من التفاوض مع طهران قد تستمر عدة أيام إضافية. وقد كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية التعديلات التي أرسلها ترامب لإيران وتتعلق بمزيد من التفاصيل حول كيفية حصول واشنطن على مواد اليورانيوم عالي التخصيب وتوقيت ذلك، وتعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة

0: فتح مضيق هرمز. وكانت مصادر أفادت بأن مسودة الاتفاق في صيغتها الحالية تضمنت التزاما من إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، لكنها لم تحدد تنازلات محددة، ونصت على مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن تعهدات طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية، على أن تبدأ المباحثات بكيفية التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب والحد من التخصيب. ومعنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة ضرغام. سيدة راغدة، أهلا بك مجددا. لأسأل عن التوقيت هذه المرة، تأخير في الاتفاق الذي سبق أن أعلنت واشنطن أنها موافقة على هذا الاتفاق، ولكن التعديلات الجديدة ستتطلب وقتا. من يلعب بهذا الوقت ومن الرابح فيه؟
1: أنا لا أذكر أن موقفا رسميا صدر عن واشنطن بأن ما تم ذكره من مذكرة تفاهم أو ماذا في تلك المذكرة أو
0: مسودة المذكرة قيل عنه ذلك.
1: عفوا،
0: قيل عنه اتفاق جيد، اتفاق تقدم ملحوظ في هذا الاتفاق.
1: صحيح، هذا كلام، هذا ليس موقفا رسميا صادر عن البيت الأبيض. نحن نفهم أن دونالد ترامب يضع اللمسات التشبيهية شأنه شأن باكستان على ماذا يحدث، ولكن لم يصدر قرار أمريكي رسمي يقول لقد وافقنا على تلك المسودة. صحيح. حتى الآن إذن نحن ما زلنا في صدد المطالب والمطالب من الطرف الآخر، وهي نفسها كما تعرف زميلي عادل. المشكلة الآن هي أن دونالد ترامب قد وقع تحت ضغوط كبيرة، وهذه ليست مشكلة بل في الواقع أنه تطور مهم، وقع تحت ضغوط كبيرة من الداخل الأمريكي بسبب ما سرب عن وقيل أنه وافق عليه هذه الأمور التي ذكرتها إيران، والتي وجدها المشرعون الجمهوريون بأنها أقل مما وافق عليه باراك أوباما الرئيس الأسبق. بمعنى تمت المقارنة بين دونالد ترامب وبين باراك أوباما، وقيل له، قيل للرئيس الأمريكي، كفى أنت يعني تقبل بالقليل القليل وهذه خسارة لنا، وبالتالي اضطر إلى العودة إلى مراجعة البنود بنفسه، واضطر إلى أخذ المواقف الأمريكية إلى عتبة جديدة. لاحظ زميلي أن الرجلين الآن اللذين يتحدثا باسم ماذا ستفعل الإدارة الأمريكية هما وزير الخزانة وبالتالي العقوبات والمال والأرصدة وإلى آخره، ووزير الحرب الذي يعني هو من الصقور ويريد أن تكون هناك خيارات عسكرية حاسمة كي لا يقع دونالد ترامب في فخ المماطلة.
0: طيب، ماذا عن مستقبل هذا الاتفاق وهذه الشروط، خاصة في ظل صعوبة على الأقل التواصل مع المرشد الأعلى في إيران، وبالتالي مهلة الثلاثة أيام التي قد تكون أكثر من ذلك في الرد على تعديلات ترامب؟
1: يعني صراحة مشكلة التواصل مع المرشد الجمهورية مستبقى من إيه؟ يعني فعلا هي احدى المشاكل وليست المشكله الوحيده. يقولون ان القياده هم في الكهوف ولا نقدر ان نصل اليهم. واقع الامر ان الخلافات الايرانيه في الداخل هي معركه على السلطه ما بين الراديكاليين في الحرس الثوري الايراني، وتصور حتى ما بين الاصلاحيين في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه التي هي لا صلاحيات لها هذه المجموعه. اذا نحن امام مشكله في الداخل الايراني في اتخاذ القرار الايراني، وايضا في الداخل الامريكي، لان دونالد ترامب يتردد كثيرا ويعطي الانطباع ويتحدث كثيرا صراحه. يعني واشنطن تعيش على تغريدة آخر تغريدة والتغريدة المقبلة لدونالد ترامب، وهذا مؤذي له بحق، يعني أنه ليس أمرا مريحا للمؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية. وهو قيل لي إن ما يريده ترامب الآن هو أن يعلن انتصارا بحلول موعد الرابع من يوليو، وهو عيد الاستقلال
0: الأمريكي.
1: هل هذا يعني أنه سينتظر إلى ذلك الوقت ويعطي إيران تلك المهلة، أو أنه سيحسم الأمر عسكريا قبل ذلك التاريخ؟
0: شكرا جزيلا.

0: راغدة درغام مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية، جزيل الشكر لك. في تطورات الحصار الأمريكي على موانئ إيران، أوقف الجيش الأمريكي سفينة تجارية ترفع علم غامبيا وتدعى ليان ستار في خليج عمان، وذلك بعدما حاولت كسر الحصار المفروض على إيران حسب ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية. البيان أوضح أن قائد السفينة لم يستجب لأكثر من 20 تحذيرا من التوجه لإيران، فقامت إحدى المقاتلات بإطلاق صاروخ هيل فاير تجاه غرفة المحركات، مما أدى لتوقف في السفينة في خليج عمان. وأضافت سنتكوم أنها عطلت منذ بدء الحصار 5 سفن، بينما أجبرت 116 سفينة أخرى على تغيير مسارها.
1: في وقت يظل الوضع في مضيق هرمز حرجا بسبب قيود الملاحة التي تفرضها إيران، تقارير غربية تكشف بأن عشرات السفن التجارية وناقلات النفط تمكنت من العبور رغم الحصار والإجراءات التي أعلنها الحرس الثوري. فبحسب بيانات بلومبيرغ، نجحت نحو 29 ناقلة نفط عملاقة من أصل 109 ناقلات كانت عالقة في الخليج منذ اندلاع الحرب في اجتياز المضيق عبر مسارات مختلفة، بعضها خارج المسار الذي حدده الحرس الثوري الإيراني. وتشير المعلومات إلى أن عددا من السفن اعتمد ما يعرف بالإبحار المظلم عبر إطفاء أجهزة التتبع الآلي، فيما نسق بعضها مع الجيش الأمريكي الذي وفر مراقبة جوية وبحرية وإرشادات ملاحية خلال عملية الحرية. كما كشفت تقارير لول ستريت جورنال أن القوات الأمريكية استخدمت روبوتات تحت الماء لإزالة ألغام بحرية إيرانية من ممرات الملاحة، ما أتاح إنشاء مسار أكثر أمنا قرب السواحل العمانية وساعد على تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة العالمية. ورغم نجاح عدد من السفن في المرور عبر هرمز، فإن حركة الملاحة لا تزال أقل بكثير من مستوياتها الطبيعية قبل الحرب، إذ كانت أكثر من 100 سفينة تعبر يوميا. كما ارتفعت تكاليف التأمين والمخاطر التشغيلية بشكل كبير، فيما تبقى مئات السفن عالقة في الخليج بانتظار فرصة آمنة للمغادرة.
0: الحصار البحري على موانئ إيران من أوراق دونالد ترامب القوية، والتي وضعت الاقتصاد الإيراني فعليا في ورطة مكلفة. لكن كيف كان شكل هذا الحصار الذي يتجه ترامب لرفعه إذا ما نجح الاتفاق؟ الحصار البحري الأمريكي لموانئ إيران تم وفق آلية أساسها تطويق السواحل الإيرانية ومنع حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية بهدف خنق تصدير النفط الإيراني الذي يمثل المورد الاقتصادي الأكبر للبلاد. الحصار تركز بشكل أساسي حول مضيق هرمز والموانئ الإيرانية الجنوبية على الخليج العربي وكذلك بحر عمان، كما نشاهد هنا في هذه النقطة. أيضا مسارات ناقلات النفط الخارجة من إيران، نتحدث عن المنطقة التي تضم الموانئ الإيرانية الواقعة داخل الخليج العربي، مثل موانئ خرمشهر وكذلك بوشهر وقشم وكذلك أيضا بندر عباس وخارك، وصولا إلى مضيق هرمز، وتحديدا أيضا المواقع المنتشرة خارج المضيق والمطلة على خليج عمان. بحر العرب مثل مينائي جاسك وشهبار وكذلك أيضا كنهر. أيضا وفق هذه الاستراتيجية الأمريكية في البداية يتم اعتراض وعزل السفن التجارية المبحرة في المناطق المذكورة ومنعها من الاقتراب من الموانئ الإيرانية أو من مغادرة هذه الموانئ. أيضا يتم تفتيش أي سفينة قادمة أو مغادرة للموانئ الإيرانية. في حال رفضت هذه السفينة الأوامر الأمريكية، ستقوم سفن بحرية أمريكية بالاقتراب منها واقتحامها من طرف مشاة البحرية الأمريكية. ولتنفيذ هذه العملية كانت واشنطن قد نشرت أكثر من 15 قطعة بحرية حربية تشمل مجموعة حاملات طائرات وكذلك مدمرات وأيضا سفن دعم، وعلى رأسها حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن وكذلك المجموعة البرمائية تريبولي لإغلاق المنافذ البحرية على إيران.

0: حذر الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان من أن بلاده تواجه تحديات عديدة ومعقدة، وأكد أن الوضع الحالي في إيران حساس للغاية. وخلال لقاء له مع مسؤولين إيرانيين، شدد بيزيشكيان على ضرورة ألا تنحصر إدارة الدولة على دائرة محدودة من صانعي القرار. معنا من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس الياس. دكتور فراس، لأسألك هنا، هذا التصريح لبيزيشكيان يوحي بأن ثمة خلافات وثمة تفرد بالقرار من قبل المتشددين في إيران، إلى أي مدى سينعكس ذلك على أي اتفاق سواء إطاري أو حتى مستقبلي مع الإدارة الأمريكية؟
1: نعم أستاذ عادل، تحية لك ولمشاهديك الكرام. يعني بالتأكيد التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان هي لم تؤكد حالة وإنما ثبتتها، ونتحدث عن طبيعة الفجوات الموجودة داخل النظام السياسي في إيران حول شكل الصفقة المطلوبة مع إدارة ترامب. حديثه المستمر عن أن هناك تيار يدعو إلى عدم الذهاب نحو هذه الصفقة، وتيار آخر يدعو إلى بأن يعني عدم حصر مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة بحلقة ضيقة داخل النظام السياسي في إيران، يوحي بأن هناك مؤسسات بدأت يعني تعزل عن المشهد السياسي والقراري في إيران. نتحدث عن مؤسسة الرئاسة التي يبدو أنها حقيقة بدأت تتواتر التصريحات الخارجة عنها خلال اليومين الماضيين حول طبيعة العزل الذي بدأت تواجهه، خصوصا مع التغول الذي بدأ يفرضه الحرس الثوري داخل النظام السياسي في إيران، تحديدا داخل دوائر صنع القرار. وعلى هذا الأساس أنا أتصور أن تصريحات بيزيشكيان هي لم تكشف حالة، وإنما أكدت حالة بدأت تفرض نفسها في السياق السياسي الإيراني في مرحلة ما بعد اغتيال خامنئي، وذلك كان واضحا جدا من خلال صعود الحرس الثوري وتحوله من أداة بيد المرشد إلى نظام بدأ يفرض نفسه على السياق السياسي في إيران على مستوى المشهد الأمني، المشهد السياسي، المشهد الاقتصادي، في ظل اضمحلال أو دعني أسميه تحول مؤسسات كانت تمثل حالة وازلة للحرس الثوري في مرحلة ما قبل خامنئي إلى مؤسسات أسيرة بيد الحرس الثوري. أتكلم عن المجلس الأعلى، الرئاسة الإيرانية، خارج إيران. وبالتالي هذا يعني أن الموضوع تجاوز مرحلة الانقسام، لكي يعني بل أن هناك عملية اندماج بدأت تحدث ما بين هذه المؤسسات وما بين رؤية الحرس الثوري. لأنه عملية سيد الكريم، حتى المؤسسات الأخرى هي نعم يعني تفرض نفسها خارج سياق الحرس الثوري، ولكن هي بالنهاية يقودها جنرالات ما قبل الحرس الثوري، وهذا يشكل بشكل أو بآخر إلى أن الحرس الثوري بدأ يفرض نفسه على السياق السياسي العام، ليس فقط على مستوى التفاوض مع إدارة ترامب أو تحديد الأجندة التي من الممكن التفاوض عليه مع إدارة ترامب. طيب، وعلى هذا الأساس أنا أقول أن تصريحات بيزيشكيان هي ثبتت حالة حاول النظام السياسي في إيران القفز عليه خلال
0: دكتور فراس. هذه الحالة ليست وليدة هذه الحرب، هي كانت موجودة لربما صراع ما بين مؤسسة الرئاسة والحرس الثوري وحتى المؤسسات الأخرى. ربما كان علي خامنئي المرشد السابق كان هو ربما رمانة الميزان إنجاز التعبير أو ينسق الأدوار فيما بينها، لكن اليوم الوضع اختلف. حتى من بداية هذه الحرب بيزيشكيان أرسل رسائل إيجابية إلى دول الخليجية واعترض على ذلك الحرس الثوري، بل ألغى ربما أي وانتقده الجميع حيال تلك التصريحات. يعني
1: لا، هو بالتأكيد سيدي الكريم، يعني أنت تفضلت بالسؤال ومن ثم أجبت إجابة قد لا أستطيع أن أجيب بنفس الجودة، لأنه عمليا نعم المرشد خامنئي السابق هو كما تفضلت مثل حالة أو مسافة أمامها بين مؤسسات صنع القرار. طيب، في إيران. لكن ما حصل ما بعد خامنئي أن مجتبى خامنئي هو مثل خيار الحرس الثوري، وبالتالي رؤيته سلوكه بدأت تندمج أو أصبحت أسيرة لسلوكيات الحرس الثوري، لأنه عمليا كما تقول التصريحات الإيرانية أنه نعم هو مشرف على الإطار العام للتفاوض مع إدارة ترامب، لكن عمليا من يتخذ قرار يبدو أنه هو الرئيس، أنه هو الحرس الثوري، وهذا كان واضح جدا من خلال الوفد التفاوض الإيراني. نعم قاليباف عرقتهم الواجهة، ولكن من يحرك الأجندة التفاوضية هم علي باقر كني، إبراهيم عزيزي، سعيد جليل. هذه الشخصية حقيقة هي من تفرض الأجندة على الوفد التفاوض الإيراني وليس عرقشي وقاليباف، وهذا يؤشر إلى مدى التغول الذي بدأ يمارسه الحرس الثوري حتى على طبيعة الوفد التفاوض الإيراني. على المستوى الداخل الإيراني لا يوجد هناك صوت يعلو على صوت الحرس الثوري، وبالتالي هذا يؤشر إلى أن مجتبى خامنئي لم يعد قادرا على ضبط سلوك الحرس الثوري، بل أنه خلق نوع من التطابق ما بين الرؤية

0: رؤيته وما بين رؤية الحرس الثوري لكي يقول للداخل الإيراني وحتى للخارج الإيراني أنني لا أختلف مع رؤية الحرس الثوري، سواء إذا ما ذهب نحو المواجهة أو ذهب نحو التفاوض.
1: هذا يرجعني إلى سؤالي الأول دكتور فراس، بأنه إلى أي مدى ذلك سيؤثر على أي اتفاق؟ هناك متشددون يرفضون حتى التفاوض مع إيران، بالتالي إحنا أمام اتفاق إطاري ولا نطار ومجرد إضاعة وقت؟
0: برأيي مسألة الاتفاق الإطاري هي لا زالت بعيدة. نعم قد تفرض نفسها في أي لحظة من اللحظات القادمة، ولكن أنا أتصور أن الحرس الثوري لا يريد أن يعطي رئيس ترامب الصفقة التي يريدها. هذا التشدد بمعنى أن الحرس الثوري هو ليس بوارد التفاهم حتى على أبسط التنازلات التي من الممكن أن يتم تقديمها للرئيس ترامب، لأنه عمليا هو يبحث عن ضمانات لا يبحث عن نوايا، وهذه أعتقد هذه الفجوة التي لا زال يراوح بها الوسيط الباكستاني. الحرس الثوري يدرك تماما أنه بدون وجود ضمانات قاطعة تؤمن دوره تؤمن بقاء النظام لا معنى أن نقدم تنازلات في مقابل بعض الأموال التي من الممكن أن نستحصل عليها من الرئيس ترامب، لأنه بالنهاية هذه الأموال قد يتم استثمارها في الداخل الإيراني، ولكن لا يمكن استثمارها في بقاء النظام على المدى الطويل، خصوصا مع مراهنة الرئيس ترامب على استمرار حالة الحصار البحري وعدم تقديم ضمانات بإنهاء حالة الحرب. وبالتالي هذا يعني أن النظام في إيران بشكل عام والحرس الثوري بشكل خاص سوف يبقى يستشعر حالة التهديد المستمر من قبل إدارة ترامب، وبالتالي أنا أتصور هذا سوف يدفع بمزيد من التشدد، وكذلك يفرمل أي فرصة من الممكن أن يذهب نحو الوسيط الباكستاني في إنتاج ورقة من الممكن أن تتوافق عليها إيران وإدارة ترامب خلال الفترة القادمة.
1: جزيل الشكر الدكتور فراس الياس المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية، يعطيك ألف عافية دكتور، شكرا. لإنقاذ اقتصادها المنهار، إيران تتجه نحو ممرات برية غير مستقرة عبر أفغانستان بعد أن تسبب الحصار البحري الأمريكي في تآكل القدرة المالية وسط مؤشرات على تأثر قطاع النفط بشكل متسارع.
2: في ظل حصار بحري تصفه أمريكا بالفولاذي، تتجه إيران إلى البحث عن بدائل لتكون الطرق البرية الممتدة في أفغانستان وآسيا الوسطى هي الخيار. معبر إسلام قلعة دوغارون واحد من أبرز المعابر التي تعتبر من الشرايين الاقتصادية بين البلدين، فهو يربط مدينة هرات الأفغانية مع مشهد الإيرانية، ويعتبر أهم وأكثر النقاط ازدحاما بالحركة التجارية. كذلك يحظى معبر زرنجميل بأهمية استراتيجية، ويربط ولاية نمروز الأفغانية مع سيستان وبلوشستان في إيران، وهو مهم جدا لأنه يفتح طريقا نحو ميناء تشابهار الواقع جنوب شرقي إيران. غير أن هذه الممارسات تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية المحدودة وضعف الحوكمة والمخاطر الأمنية، إضافة إلى زيادة التكلفة. ليس هذا فحسب، فواشنطن باتت تركز بصورة متزايدة على استهداف الوسطاء وشركات الشحن والقنوات المالية المرتبطة بالصادرات الإيرانية، بما يشمل كيانات أجنبية متهمة بالمشاركة في تسهيل تدفقات النفط الإيراني. ورغم تنامي أهمية الطرق البرية، فهي لا تستطيع تعويض القدرة الاستيعابية الضخمة للممرات البحرية في الخليج، خصوصا أن النقل البحري يبقى الوسيلة الأساسية لتصدير النفط والبضائع بكميات كبيرة.
1: على الصعيد العسكري ولمواجهة المسيرات الإيرانية، قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجيش الأمريكي سيعتمد مستقبلا في عملية إسقاط المسيرات على نظام الدفاع الجوي المتكامل مادس، المكون من مركبتين خفيفتين مزودتين برادار متطور وصواريخ ستينجر، مشيرة إلى أن استخدام هذا النوع من الذخيرة سيكلف 11,000 دولار لإسقاط مسيرة واحدة بدلا من $1,000,000 عند استخدام الصواريخ التقليدية. نشرتنا مستمرة وفيها الهيئة الوطنية للمفقودين السورية تعلن وفاة أطفال طبيبة مفقودة مع عائلتها خلال حكم الأسد.

تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

حياكم الله. تصعيد إسرائيلي لافت في الجنوب اللبناني. فقد بدأ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، قائلا إنها تهدف لتدمير البنى التحتية لحزب الله. كما أعلن الجيش أيضا أن قواته سيطرت بالفعل على قلعة الشقيف. وأضاف بيان الجيش أن القوات عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية. هذا وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سيطرة القوات الإسرائيلية على مرتفعات الشقيف ورفع العلم عليها. وقال كاتس في منشور له على منصة إكس إن السيطرة على مرتفعات الشقيف الاستراتيجية هدفها الدفاع عن مستوطنات الجليل. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي مصمم على سحق قوة حزب الله العسكرية وإتمام المهمة على حد تعبيره. كما حذر كاتس حزب الله بأنه سيخسر مواقعه الاستراتيجية واحدا تلو الآخر على حد قوله. في هذه الأثناء أنذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان وخاصة المتواجدين جنوبي نهر الزهراني على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل بإخلاء منازلهم فورا وفي وقت يوسع فيه عملياته البرية. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الخريطة التي نشرها على موقع إكس توضح المناطق التي عليهم إخلاء المنازل فيها. وأضاف أن أي تحرك جنوب نهر الزهراني قد يعرض حياتهم للخطر. وقد أفادت مصادر العربية بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار مسيرة استهدفت قوة للواء جعفاتي. وأضافت المصادر أن ضابطا إسرائيليا وجنديا أصيب بجروح خطيرة في استهداف ثان بمسيرة جنوبي لبنان. ومعنا من جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر. أهلا بك محمود، الوضع الميداني لديك، ما هي تفاصيل الصورة؟ محمود هل تسمعني؟ يبدو أنه فقدنا صوت محمود، سنعود إليه في هذه النشرة. إذن هذه الصور التي وردتنا لعبور أول دبابة لنهر الليطاني نشرها الجيش الإسرائيلي، ومن خلاله أعلن بدأ عملية واسعة في الجنوب اللبناني. قبل ذلك كان قد نشرت صور أيضا لرفع العلم الإسرائيلي ولواء جولاني على مرتفعات قلعة الشقيف. وأيضا هذه كما نشاهد هذه الصور، وبالتالي أيضا وسع أيضا الجيش الإسرائيلي عملياته. هناك صورة مباشرة هذه التي تردنا الآن لقلعة الشقيف والمناطق المحيطة بها. كان هناك أيضا قصف لهذه المناطق المحيطة بقلعة الشقيف وأيضا على النبطية. ربما يكون معنا زميل

زميلنا محمود شكر مراسل العربية بعد قليل ليعطينا تفاصيل أوفى وتحديث للمشهد في جنوبي لبنان.

0: إذن محمود شكر أصبح جاهزا من جنوب لبنان. محمود، الصورة لديك وتفاصيلها.
1: هذه الصورة هي تتحدث عن المعارك المستمرة على الجبهة الجنوبية بمحاورها المتعددة. هذا هو المحور الأول التي تدور فيه المعارك منذ أيام عديدة، وهو محور دبين بلاط، حيث دخلت القوات الإسرائيلية منذ يومين إلى هذه البلدة، ومنذ ساعات الليل حتى هذا التوقيت وهي تشهد عمليات عسكرية في داخلها بأنواعها المختلفة، أي عمليات التفخيخ والتفجير، الغارات الإسرائيلية، عمليات الاشتباك التي حصلت على مدى ساعة ونصف بالأمس. في المقلب الآخر من هذه الجبهة، المحور الثاني والذي توقفت عنده كل التقارير الإعلامية والسياسية والعسكرية والأمنية، هي قلعة شقيف، حيث دارت المعارك في محيط القلعة منذ أيام عديدة. القوات الإسرائيلية زجت بنخب المقاتلين من لواء جولاني وجفعاتي باتجاه المنطقة. حتى ساعات الصباح أعلن الجانب الإسرائيلي من فجر هذا اليوم إلى أنه رفع العلم الإسرائيلي على القلعة، مع الإشارة إلى أنه كان قد انسحب من هذه القلعة في العام 2000 وفي العام 2000. نذهب إلى هذه الصور لدورية الآن من اليونيفيل على هذا الطريق الذي هو يأتي على تماس هذه البلدة التي أشرت إليها، بمعنى هؤلاء هم حافظة السلام على هذا الطريق. بالمقابل مباشرة هنالك الدبابات الإسرائيلية وراءهم، أي على تلال بلدة دبين. أما النقطة الثالثة التي تجري فيها المعارك فهي محور زوطر الشرقية باتجاه التوسع إلى مدينة النبطية، حيث يقوم مقاتلو حزب الله بعمليات القتال لصد القوات الإسرائيلية المتقدمة على هذا المحور. منذ الأمس كان هنالك العدد الكبير من الوقائع العسكرية على الأرض، حتى إلى أنه آخر البيانات للإعلام الحربي للحزب أشار إلى أن مقاتليه لا يزالون يقاتلون هنا في دبين وأيضا في الزوطرة الشرقية وأيضا في
0: يعني النون. محمود، استوضح، ثم مؤشرات على تقدم القوات الإسرائيلية باتجاه النبطية للسيطرة عليها؟
1: المؤشرات العسكرية على الأرض هي تدلل إلى أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى الزوطر الشرقية بالقرب من زوطر الغربية، هي تفصلها عن مدينة النبطية الفوق بلدة هي ميفدون، وتفصل القوات الإسرائيلية من جهة حمى شقيف عن نبطية الفوق الضيعة هي كفر تبنيت، وعليه المسافة ما بين القوات الإسرائيلية المتوغلة على الأرض على مستوى القوات البرية والقوات الخاصة عن مدينة النبطية كما دينا ما بين 5 إلى 6 كيلومترات، ولكن القصف المدفعي على مستوى القوى النارية إن كان من مرابط المدفعية هنا في تلة الحمامسة أو في الخيام هي تقوم بقصف مركز للمدينة، فضلا عن أن قلعة شقيف المعروفة تاريخيا بمكانتها الاستراتيجية على مستوى هذا الجبل الذي هو شقيف، يطل بالنيران المتوسطة والخفيفة والثقيلة باتجاه المحيط، أي بكل البلدات التي هي فوق النبطية، وحتى إلى أن قصف الدبابات يطال من شقيف مباشرة إلى النبطية. الآن برأي الخبراء العسكريين هذه مسألة بغاية الأهمية، هل أن القوات الإسرائيلية هي ذاهبة إلى عملية تطويق النبطية؟ طيب. أم هي ذاهبة إلى عملية ثانية هي ما يعرف بعملية القواعد الاستراتيجية

0: الأنفاق، في جبل علي الطاهر، في أيضا جبل المحمودية، البرغز والسريرة، لأن المعارك التي حصلت على هذا المحور أي دبين بلاط هي توحي بأن التقدم باتجاه هذا العمق حتى وصولا إلى اللاية. بالمقلب الآخر القوات الإسرائيلية تعمل على حما شقيف باتجاه أيضا باتجاه العيشية وعلي الطاهر، ثم بعد ذلك صعودا، لأنه برأي الخبراء العسكريين إلى أن هذه القوات تعمل على طريقة ما يعرف بحفظ الظهر والميمنة، أي كل قوة تحفظ ظهرها وميمنتها مع القوى الأخرى. لذلك إذا أخذنا الأرض على مستوى الجغرافيا نتحدث الخيام، ثم بعد ذلك دبين، نزول دير سريان إلى منطقة الحاتشيت، وصولا إلى زوطر، إلى قلعة الشقيف، أصبحت قطعة أرض متواصلة تتواجد أو تحتلها القوات الإسرائيلية، وعليها تعزز فرضية القوى معها من حيث تلاصق القوى مع بعضها البعض.
1: شكرا جزيلا محمود، سأنقل هذه الأسئلة إلى ضيفنا القادم. محمود شكر من جنوب لبنان، شكرا جزيلا لك. التصعيد يأتي في وقت وصلت فيه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل إلى طريق مسدود، وفق ما نقلته القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أكدت أن المحادثات الأمنية في البنتاغون لم تحقق أي تقدم. المصادر الإسرائيلية اعتبرت أن اللبنانيين ليسوا في وضع يسمح لهم بتحسين شروطهم، وأضافت أن سفيري البلدين سيلتقيان مجددا الثلاثاء بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسى من المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان. من جهتها توقفت هيئة البث الإسرائيلية عند تقييمات أمريكية وإسرائيلية اعتبرت أن حزب الله يطلق الصواريخ لعرقلة المفاوضات. القناة 13 الإسرائيلية أفادت بأن الجيش يصيب البقاء في المناطق التي سيطر عليها بلبنان في أي اتفاق، فيما كشفت القناة 12 أن إسرائيل أعدت خطة هجومية في عمق لبنان بانتظار موافقة المستوى السياسي. معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر، المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. عميد يعرب، أهلا بك. ربما خلال الأيام الماضية تحدثنا كثيرا عن فرصة السلام والمفاوضات، لكن اليوم إسرائيل خلقت واقعا جديدا بالسيطرة على قلعة شقيف، وبالتالي قواتها قد تذهب إلى تطويق النبطية.
2: صباح الخير سيد عادل.
1: صباح النور.
2: نعم، جاء تعثر عمل التفاوض الأمني، المسار الأمني ما بين إسرائيل وأمريكا ولبنان بواسطة الراعي الأمريكي. يبقى الأمل في المسار السياسي بعد غد، عله يحدث خرقا ما، لكن إذا ذلك نرى أن السياسة التوسعية الإسرائيلية هي سائرة على قدم وساق، وكأن لا أحد يقف أمامها، والمحاور والمسالك التقدم ومحاور الاختراق بسهولة ويسر تخترقها إسرائيل وتتقدم فيها وتحتل المناطق الحاكمة أو البقع الحساسة المشرفة العالية الاستراتيجية مثل قلعة شقيف مثلا، وقبلها زوطر، وقبلها دبين، وبعد شقيف هناك ما يسمى علي الطاهر. هذه احتلال إسرائيل في هذه في هذا الجهد العسكري العملياتي المناورة البرية التي تقوم بها هي تركز على هذه النقاط الحساسة الحاكمة. لماذا؟ وأهمها شقيف وثم علي الطاهر. لماذا؟ لتركيز نقاط أبراج مراقبة ونقاط تتبع ورصد وملاحقة لتوجيه القوات الإسرائيلية في المحاور المتقدمة وتوجيه المحاور التي هي أقل خطرا، وكذلك شبك النيران بهذه التلال جميعها وهذه النقاط، شبك النيران وشبك الرؤية ووصلها ببعضها لتسهيل عمل تقدم القوات الإسرائيلية. لذلك عندما يقول وزير الدفاع أن السيطرة على قلعة شقيف هي البداية، هي يعني قلعة شقيف هي في خدمة العمليات التي سوف تليها. طيب. وقد أسست لها إسرائيل في إجلاء السكان من المقطع الثاني ما بعد شمال الليطاني، يعني ما بين الليطاني والزهراني، إخلائها من السكان ولتمهيدا للسيطرة على القرى والبلدات.

0: المستجدات وبتحديدا المناطق طيب. الحيوية الحساسة لهذا الأمر.
1: بعد غد ربما يكون هناك أيضا اجتماع للحكومة الإسرائيلية ويعني من خلالها يتم رصد ميزانية أو حتى معرفة الخطة الأمنية التي ترد يريد الجيش الإسرائيلي أخذ الموافقة السياسية عليها للتقدم في لبنان. لكن اليوم أنا أريد أن يعني هذا معروف، لكن ما أريد فهمه حزب الله كيف يفكر الآن؟ يعني إسرائيل تخطت الخط الأصفر وهي تسيطر الآن بالقرب من النبطية، تسيطر على مرتفعات حساسة. ما الذي يريد حزب الله؟ يعني هل إطلاق الصواريخ أصبح يعني كما ذي قبل القتال والعقيدة لحزب الله؟ كيف ستكون عسكريا؟ عميد يعرب،
0: حزب الله فيما تبقى لديه وهو قليل جدا، وهذا ما نلمسه على في تطورات العمليات الميدانية على الأرض وكأنه غير موجود. وظيفتها الأساسية بأمر أمه طهران أن يبقى في حالة في هذه الحالة مشاغلة إسرائيل لتعطيل عملية التفاوض الذي يقوم بها لبنان الرسمي، لأنه يريد أن حزب الله أو تريد إيران بواسطة حزب الله فرض ورقتها هي أنها هي لا تزال ممسكة بالورقة اللبنانية وتريد فرضها في عمليات التفاوض ما بينها وبين أمريكا. هذه الحيلة الخبيثة والتلاعب الخبيث الذي تمارسه إيران عبر حزب الله هو فقط لهذا الشيء، حيث عسكريا وميدانيا حزب الله لم يتبقى لديه تقريبا أي شيء. هو منذ الحرب الماضية قد انهار وقد تحطم بنسبة عالية جدا، نستطيع القول بنسبة 70% من قدراته. طبعا ما بين الحربين من 27 نوفمبر حتى 2 أدار 2025 حتى 2 أدار 2026 استطاع حزب الله لم مطبع صفوفه واستعادت بعض قدراته ويوظفها الآن، لكن نرى أن عدم التكافؤ وميزان القوى منعدم ومكسور ما بين
1: عميد يعرب، هل الحكومة اللبنانية الآن على الأقل من الممكن أن تستمع لذلك الصوت الجنوبي الذي يرفض ما يقوم به حزب الله؟ وهذا التطور الجديد بأنه شخصيات جنوبية تصدر بيانا تريد أن للحكومة أن تطلع بمسؤولياتها وتنشر الجيش حفاظا على ما تبقى من الجنوب اللبناني.
0: بدأت البيئة التي كان يتلاعب بها حزب الله تنتفض عليه وبدأت تستفيق وبدأت حالة من الوعي تعم في هذه المناطق، وخاصة عندما نتكلم النبطية وهي كانت تسمى المدينة الصناعية للجنوب اللبناني، وصور وهي المدينة السياحية والخدمية والتجارية وهي التي كانت البقعة اللوجستية الوسيطة لحزب الله في الفترة السابقة. هذا شيء مهم، عندما بدأت تستفيق في هذه البيئات الداعمة لحزب الله بدأت تنتفض عليه الآن. طبعا من ناحية الدولة اللبنانية هي لذلك هذا يؤكد أن المسار الوحيد الذي باستطاعتها سلوكه هذه الدولة هو مسار التفاوض، علّه يفضي إلى شيء، لكن فشل العملية البارحة عسكريا يبقى الأمل في نجاح بعضها سياسيا، علّه يتم وقف إطلاق النار و يصبح بمقدور الجيش اللبناني النزول إلى المناطق المحتلة التي تنسحب منها إسرائيل، في هذه المناطق التي تستعر فيها الآن المعارك والتي تتقدم فيها إسرائيل براحتها وحزب الله غير موجود، لا بل وهو هارب، ولا بل قماطي القيادة في حزب الله فضح نفسه عندما قال أنه في الجنوب اللبناني لا شيء، كل مقاتلين أو 10% كل مقاتلين 90% في الداخل اللبناني. ولذلك إسرائيل لاحظنا البارحة بسبب إطلاقات الصواريخ التي أطلقها حزب الله أو الحرس الثوري، لأن الحرس الثوري هو الذي استلم مقاليد الأمرة في حزب الله الآن، ترسل إشارات إسرائيل إلى أنها بصدد تعميق تواجدها في الداخل اللبناني وضرب وقصف واستهداف مناطق محددة بعمليات جراحية نوعية موضعية أظنها سوف تكون اغتيالات واستهدافات لمواقع الصواريخ التي هي في العمق اللبناني.
1: شكرا جزيلا للعميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. قبل أن نذهب إلى الملف السوري فقط أذكركم بأن رئيس البرلمان الإيراني يقول علينا عدم تحويل الخلافات إلى صراعات وانقسامات، ويضيف قاليباف أنه علينا الحفاظ على الوحدة.

لمواجهة محاولات تقسيم إيران. نكمل معكم هذه النشرة إلى التطورات في سوريا، إذ قالت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها توصلت إلى نتائج موثوقة مفادها أن أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من عقد خلال نظام الأسد قد توفوا. وأشارت الهيئة إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجودهم مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن النتائج التي تم التوصل إليها جاءت استنادا إلى إجراءات تحقق وتحليل متعددة وبناء على تنسيق وإجراءات مشتركة مع الجهات الوطنية المختصة. هذه النشرة مستمرة وفيها صحيفة التلغراف البريطانية تكشف عن تأجيل لإنتاج المقاتلة تمبست لسنوات قادمة.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: حياكم الله. تعتزم واشنطن تسريع سحب قواتها من قواعد في أوروبا على أن تعرض مقترحاتها على حلف شمال الأطلسي خلال الشهر المقبل، وفق ما أفادت صحيفة فيليت أم زونتاغ الألمانية. وذكرت الصحيفة أن أحد المقترحات المطروحة ينظر إليه من جانب الحلفاء الأوروبيين باعتباره ينطوي على مخاطر، كما أنه لا يمنحهم وقتا كافيا للاستعداد. معنا مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج من لندن. دكتور أهلا بك. إلى هذا الموضوع تحديدا، انسحاب واشنطن من هذه القواعد وبالتالي تحمل أوروبا، هل يصب في مصلحة الناتو أم أنهم ربما يكون خللا لهذه المنظومة؟
5: طبعا لا يصب بمصلحة الناتو إذا تم بسرعة كبيرة ودون ما أخذ بالاعتبار الفجوات الأمنية التي سيتركها هذا الانسحاب على أوروبا، لأن أوروبا كما تعرف في مواجهة مباشرة الآن مع روسيا، وترامب يفكر على سبيل المثال يفكر بسحب كتيبة الصواريخ، وهذه الكتيبة مهمة جدا لأن لديها أسلحة بإمكانها أن تعرقل يعني سلاسل الإمداد اللوجستي الروسي، ولديها أمريكا أسلحة متطورة جدا في أوروبا وليس لدى أوروبا هذه الأسلحة، وبالتالي سحب هذه القوات في هذا الوقت وبالسرعة يجعل أوروبا في موقع ضعيف. لكن إذا تم التشاور والتنسيق ورفعت أوروبا سقف تعزيز دفاعاتها إلى المستوى المطلوب، فبالطبع فإن حلف ناتو سيصبح أكثر قوة وأكثر يعني صمودا في وجه أي تهديدات خارجية. لكن كما ترى فإن ترامب يعاقب أوروبا على موقفها من حرب الخليج ويريد أن يسرع عملية سحب الجنود ليجعلها تشعر بأنها إذا لم تقف معه فإنه لن يقف معها، وهذا ما قاله بالضبط يعني وزير الدفاع الأمريكي.

0: مجرد تلويح أم أنه ترامب قادر أو يريد بالفعل سحب كل هذه القوات ويضع أوروبا أمام تحدي جديد، وهو ما يعني ما قيل من قادة أوروبيين عسكريين من أن لا يدعو إلى تفتت بل يقوي أوروبا ومنظومة الناتو؟
1: طبعا يقوي أوروبا إذا استمعوا إلى ما يقوله الرئيس ترامب. لنأخذ ما قاله وزير الدفاع في شنغهاي في المؤتمر منذ يوم أمس، عندما قال يعني وبصراحة يعني غير معهودة، قال أنني قلت لوزير الدفاع الأسترالي والبريطاني بأن عليهم أن يكونوا حلفاء حقيقيين، وإذا كانوا يريدون أن يكونوا حلفاء حقيقيين فعليهم أن يرفعوا مستوى الدفاعات إلى المستوى المناسب مع القوة الأمريكية لكي تكون هناك قوة حقيقة يعتمد عليها، ولا يكون هناك شركاء يعيشون على حساب دافع الضرائب الأمريكي، بل شركاء يقفون مع أمريكا وينصاعون لها ويعملون معا. ما يريده ترامب هي أمريكا، هي أوروبا القوية التي يستطيع الاعتماد عليها، وليس أوروبا التي يراها الآن مترددة وخائفة وتقول له ما فعلته في حرب إيران هي حربك ولا علاقة لنا بها.
0: هل ما يحدث بالمشهد الأوكراني الروسي والمسيرات التي تصل رومانيا وتهديد روسيا لأن نروج بأنها إذا انضمت إلى الاستراتيجية الدفاعية النووية مع فرنسا من الممكن أن ترد على ذلك، هل ذلك قد يشكل موقفا ربما يعيد ترامب حساباته؟
1: يعني طبعا أوروبا تدرك أن ترامب محق في قوله، يعني لديهم إدراك أنهم في الفعل هم تأخروا كثيرا في يعني دعم قدراتهم الدفاعية، لكنهم يعتقدون، وأنا هنا أحيل إلى ما يقوله الرئيس الفرنسي في منتدى ديفوس قاله السنة الماضية، بأن ترامب يعني ويقصدون أمريكا تريد إضعاف أوروبا وأخضاعها، وبالتالي هذه المحاولات الفرنسية السريعة بإيجاء مظلة نووية استعادة عن المظلة النووية الأمريكية مردها الخوف من أن ترامب في مرحلة ما إذا ما وصلت المواجهة مع الروس إلى استخدام سلاح نووي قد يترد ويترك أوروبا وحيدة. لذلك هم الآن يسارعون بشدة من أجل إيجاد مظلة نووية مع فرنسا وحتى مع بريطانيا وتعزيز قدراتهم، وبالفعل هم بدأوا بشكل كبير، والاعتماد على أوكرانيا. تصور أن أوكرانيا الآن هي أقوى جيش أوروبي في موجود يعني في القارة الأوروبية بعد روسيا بسبب الحرب، ولديهم يعني إمكانية ضخمة بسبب تعاون الصناعات الأوروبية مع الصناعات الأوكرانية. كل هذا يجعل يعني منهم أنهم يسرعون الدفاعات من أجل أن يكونوا أقوياء ولا يعتمدون على أمريكا.
0: شكرا جزيلا للمستشار العربي للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج من لندن. نكمل من بريطانيا، حيث كشف صحيفة تلغراف أن برنامج المقاتلات البريطانية تمبست المقرر لها أن تحل محل طائرات تايفون يواجه تأخيرا قد يمتد لسنوات بسبب خلافات تتعلق بميزانية وزارة الدفاع. ويأتي تطوير المقاتلة ضمن مشروع مشترك مع اليابان وإيطاليا في إطار برنامج القتال الجوي العالمي بتكلفة تتجاوز 12 مليار جنيه استرليني. هذا التأخير دفع المسؤولين البريطانيين للتحذير من تداعياته السلبية على سلاح الجو الملكي وحلفائه، إذ أكد وزير المشتريات الدفاعية وعضو البرلمان جيمس كارتليدج أن بريطانيا تحتاج إلى تسريع برامجها الدفاعية لا لتأجيلها حتى لا تكون العواقب وخيمة. أعلنت استراليا والولايات المتحدة أنهما ستعملان على تعديل اتفاق أوكوس لشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية، والذي لن يشمل بعد الآن قطع جديدة بل ستكون كلها مستعملة. والتقى البلدان في حوار شنغريلا للدفاع في سنغافورة، حيث تم الاتفاق على تبسيط عملية استحواذ استراليا على الغواصات وتبسيط إدارة سلسلة التوريد ومتطلبات التشغيل والصيانة. في فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن وصول كتلة هوائية أبرد قليلا وقد تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وتنهي موجة الحر القياسية التي تسببت في عدد من الوفيات في أنحاء غرب أوروبا. وحذرت الهيئة من حدوث عواصف قوية في أنحاء الشمال فرنسا مع تساقط البرد وهبات رياح تزيد سرعتها عن 80 كيلومترا في الساعة. وفي فرنسا أيضا

شهدت العاصمة باريس أعمال شغب واسعة عقب فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب فريق أرسنال الإنجليزي. وقالت الشرطة الفرنسية أنها اعتقلت 416 شخصا مؤكدة إصابة 7 من رجال الأمن إثر الاشتباكات، كما أشارت إلى تضرر عدد من المرافق العامة من بينها موقف للحافلات على شارع الشانزليزيه وعدد من المحال التجارية. الختام بالعناوين. نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ترامب يشدد شروط الاتفاق المحتمل مع إيران. الرئيس الإيراني يحذر من تحديات وصفها بالمعقدة والحساسة تواجه بلاده. الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية واسعة في جنوبي لبنان ويعلن السيطرة على قلعة شقيف. صحيفة ألمانية تتحدث عن عزم واشنطن تعجيل سحب قواتها من قواعد أوروبية. اليابان تعتبر أنشطة الصين العسكرية مثيرة للقلق وتتهمها بتسريع أنشطة التسلح. محمد عثمان معكم على رأس الساعة، أترككم في أمان الرحمن.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
7: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

شركة مطلق لغويري للمقاولة تجدد أو تحدد النطاق السعري لطرح أسهمها في السوق السعودية. الرئيس التنفيذي لشيفرون يحذر من موجة ارتفاع جديدة لأسعار النفط خلال الشهرين المقبلين. وشركة أنثروبيك تجمع 65 مليار دولار في جولة تمويل جديدة ليتجاوز تقييمها المنافس الأكبر أوبن أي آي. وضمن ملفاتنا في غداء عمل، بنك اليابان ينفق 73 مليار دولار لدعم سعر صرف الين في شهر واحد.

أهلا بكم إلى غداء عمل من العربية بزنس. أنا عبادة اللدن، والبداية في جولة سريعة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. قالت فيتش للتصنيفات الائتمانية أن الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز دفعا منطقة الشرق الأوسط إلى حالة من عدم اليقين والاضطراب المتزايد، ما أدى إلى تعطل النشاط الاقتصادي. رغم ذلك لم تسجل الوكالة أي تخفيضات لتصنيفات مصدري المنطقة منذ نهاية شهر فبراير، لكنها وضعت عدة تصنيفات تحت المراقبة السلبية، كما عدلت بعض النظرات المستقبلية من مستقرة إلى سلبية أو من إيجابية إلى مستقرة. ونبقى مع أخبار قطاع الطاقة، حيث حذر الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون من أن أسعار النفط قد تشهد موجة ارتفاع جديدة خلال شهري يونيو ويوليو. كما أكد الرئيس التنفيذي لشيفرون أن الشركة لن تدفع رسوما لعبور مضيق هرمز، مضيفا أن القرار النهائي بشأن عبور المضيق من عدمه يعود إلى مالك السفينة. أعلنت شركة أنثروبيك جمع 65 مليار دولار في جولة تمويل جديدة لترفع قيمتها السوقية إلى نحو 965 مليار دولار، ولتصبح بذلك واحدة من أعلى شركات الذكاء الاصطناعي قيمة في العالم، متفوقة على المنافسة أوبن أي آي. من المتوقع أن تكشف شركتا انفيديا ومايكروسوفت خلال أيام عن أول جهاز كمبيوتر شخصي يعمل بنظام ويندوز ومعالج انفيديا، وذلك وفقا لموقع أكسيوس. كما يتوقع أن تكشف مايكروسوفت عن برمجيات جديدة تهدف إلى تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي أو الـ AI Agent من تنفيذ المهام محليا على أجهزة ويندوز من دون الحاجة للاعتماد المستمر على الحوسبة السحابية. في اليابان، أظهرت بيانات وزارة المالية أن البنك المركزي أنفق 73 مليارا ونصف المليار دولار لدعم سعر صرف الين خلال الفترة من 28 من أبريل حتى 27 من مايو، ولكن الأثر كان محدودا. وبدأت تدخلات البنك المركزي عندما انخفضت قيمة العملة اليابانية إلى ما يقرب من 160 ينا للدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عامين تقريبا. وتراجع سعر الين نتيجة للارتفاع الأخير في أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، فضلا عن الفجوة بين معدلات الفائدة الأمريكية واليابانية.

0: يابانية. هذا التدخل أدى إلى تحسن الين إلى مستويات 155 ين للدولار، ولكن عاد وتراجع إلى مستويات ما فوق 159 ينا للدولار الواحد. وعلى مدى الأسبوع الماضي كان في تباين واضح بحركة العملات الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي، كان في تراجع لليورو نوعا ما، ولكن يعني أنهى الأسبوع عن مستويات قريبة من 1.1660. والجنيه الاسترليني كان في ارتفاع أسبوعي قوي يعني ب 18 نقطة المئوية في ظل تطورات سياسية في بريطانيا من جهة، وأيضا البيانات التضخم التي أتت أفضل من توقعات بشكل ملحوظ، وبالتالي هذا يخفف الضغوط على بنك إنجلترا لتشديد السياسة النقدية. باليابان كما ذكرنا في بعض التحسن، يعني كان في بعض التراجع للين الياباني مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من تدخل السلطات اليابانية أو السلطات النقدية اليابانية لدعم الين في الأسابيع الأخيرة. في الصين بيانات سلبية من قطاع التصنيع، حيث أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نشاط المصانع الصينية خلال شهر مايو في مؤشر جديد على تراجع زخم الاقتصاد بعد بداية قوية للعام الحالي. وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 50 نقطة مقارنة مع 50.3 في شهر أبريل، ليبقى بالكاد فوق مستوى النمو، متأثرا بعطلة استمرت 5 أيام وبارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. وفي المقابل تحسن أداء قطاعي الخدمات والبناء، إذ ارتفع المؤشر غير الصناعي إلى 50.1 من 49.4 في الشهر السابق. وتأتي هذه الأرقام بعدما سجل الاقتصاد الصيني تباطؤا واسع النطاق خلال شهر أبريل مع تسجيل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أضعف معدلات النمو منذ سنوات، ما دفع الأسواق للمطالبة بمزيد من إجراءات التحفيز. المؤشرات الآسيوية سجلت بمعظمها ارتفاعات خلال الأسبوع الماضي، خصوصا مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية قفز بأكثر من 6%، وبالتالي نتحدث عن ارتفاعات ب 27 و 28% على مدار شهر مايو. طبعا الأداء القوي كان شركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية من سامسونج واس كي هاينكس التي تجاوزت قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار، ثاني شركة في كوريا الجنوبية تجاوز هذا الحاجز، بالتالي تنضم إلى عمالقة التكنولوجيا العالميين في هذا النادي المرموق لشركات التريليون دولار. باليابان أيضا ارتفاعات كانت قوية لمؤشر نيكي بحوالي 3.7%، توبكس أيضا ارتفاعات قوية، الاتجاه المعاكس كان على هانغ سينغ، الأسهم الصينية في هونغ كونغ تراجعات بقرابة 1.5%. للمزيد إذا حول هذه البيانات التي وردتنا من الصين، ينضم إلينا مباشرة من بكين نادر رونغ هوان عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط. أهلا بك نادر. بيانات تأتي مختلفة نوعا ما عن البيانات التي كنا نتابعها منذ بداية العام، ما هي آفاق الاقتصاد الصيني الآن في ظل ما نراه من حرب في الشرق الأوسط ترفع تكاليف الطاقة، وفي ظل آثار الحرب التجارية ما زالت مستمرة نوعا ما؟
1: أهلا ومرحبا بكم. يعني حاليا بس هناك ما زال يعني لم تتغير الأسس الاقتصاد الصيني، فهناك النمو ما زال قوي في الصادرات الصينية، ولكن في نفس الوقت هناك ما زال هناك النقص للطلب المحلي واستهلاك المحلي، وما زال الحكومة تعمل على التحفيز الاستهلاك المحلي وكذلك بناء سوق كبير موحدة للسلع العالمية كذلك. وفي نفس الوقت بسبب لم تكن هناك التأثير سلبية كثيرة بسبب الحرب في إيران وأزمة طاقة على اقتصاد الصيني، ولكن يعني هناك يعني عوامل أدى إلى ارتفاع التكاليف الإنتاج والمواد الخام، ارتفاع أسعار وتكاليف كذلك الشحن، فكل ذلك أيضا يؤدي إلى التباطؤ النمو في بعض القطاعات، ولكن عموما هناك

0: ما زال الاقتصاد الصين تعمل على الابتكارات وكذلك الإبداعات التكنولوجية لدفع هذا النمو، وكذلك الصادرات للمنتجات مثل الطاقة المتجددة، وكذلك التكنولوجيا العالية والروبوتات وغيرها. ويعني ما زال الزخم الصادرات الصينية قوية.
1: النقطة اللي ذكرتها عن تشجيع الاستهلاك، طبعا سمعنا كثير عن هذا الأمر خلال السنوات الماضية، تحول من الارتكاز على التصدير أو جعل التصدير هو الركيزة الأساسية للنمو إلى دعم الاستهلاك المحلي. إلى أي حد فعلا هذا التوجه يمكن أن يدعم النمو، خصوصا الآن أنه ارتفاع تكاليف الطاقة يعني يرفع التكاليف على المستهلك النهائي، أليس كذلك؟
0: نعم طبعا، يعني هنا منذ سنوات ليس قليلا الصين تعمل على بناء السوق الموحدة داخليا، وكذلك تحفيز الاستهلاك المحلي، وكذلك يعني تعزيز استيراد المنتجات من الدول المختلفة. ونرى هذا الجهود، ونقول الصين ليس فقط المصنع العالم بل أيضا السوق العالم، والصين أيضا تتمتع بأكبر قدرة أو قوة شرائية في العالم، وفي نفس الوقت تقوم بإعفاء الرسوم الجمركية للمنتجات من الدول الأقل نموا. جميع الدول الإفريقية التي لديها العلاقات الدبلوماسية مع الصين، وكل ذلك هو يعني يساهم في بناء السوق الداخلية موحدة للصين، وكذلك لتحفيز الدفع وتحفيز الطلب المحلي واستهلاك المحلي كالنقطة الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي. بينما كان يعتمد الاقتصاد الصيني على الصادرات والاستثمارات وكذلك الزخم تحولها إلى الاستهلاك المحلي.
1: طبعا هذا أمر مفهوم، ولكن يعني الآن الكل يسأل عن آثار حرب الشرق الأوسط على الصين. سمعنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث مرارا أنه مضيق هرمز هو مشكلة صينية أكثر بكثير مما هو مشكلة أمريكية، باعتبار أن الصين تستورد معظم حاجاتها من الطاقة من منطقة الشرق الأوسط. إلى أي حد فعلا يؤثر إغلاق مضيق هرمز على تكاليف الإنتاج وعلى الاقتصاد الصيني؟
0: يعني هناك يعني تأثير مثل ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار الشحن، ولكن كل هذا التأثير يعني تحت السيطرة، ولا يوجد التأثير سلبي كبير على الحياة الإنتاجية اليومية وحياة اليومية يعني للمواطنين. ونحن في الصين لا نشعر بالارتفاع حتى وقود البنزين، وهناك أيضا في هذا الشهر هناك انخفاض لأسعار مثل البنزين والوقود للطائرات الكبيرة ركاب كبيرة، ويعني ليس لا يوجد تأثير على حياة اليومية، وكل هذه الآثار السلبية ما زالت تحت السيطرة.
1: أشكرك جزيل الشكر نادر رونغ هوان، عضو مجلس الإدارة للجمعية الصينية لرسالة الشرق الأوسط.
0: شكرا لكم.
1: في أخبار الاقتصادات العالمية، دخل الاقتصاد الكندي منطقة الركود التقني بعد تسجيله انكماشا للربع الثاني على التوالي في ظل استمرار تداعيات التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع الاستثمارات. وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بانكماش معدل بالخفض بلغ 1% في الربع الأخير من العام الماضي. وجاءت الأرقام مخالفة لتوقعات الأسواق التي كانت ترجح نموا ب 1.5%، فيما استقر الاقتصاد على أساس فصلي من دون نمو. ويعزو اقتصاديون هذا الضعف إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والتي أثرت سلبا على قرارات الاستثمار والتوظيف والإنفاق، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن صدمة أسعار النفط المرتبطة بالحرب

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: إلى أخبار شركات سعودية المدرجة، حيث ذكرت شركة بن داود القابضة أنه تم احتواء حادثة اختراق محدود لجزء من بيانات طلبات بعض عملاء شركة أسواق بن داود من خلال تطبيق بن داود. وأضافت الشركة أن فريق الأمن السيبراني للشركة قام بتنفيذ سلسلة البروتوكولات الأمنية المعتمدة والإجراءات الاحترازية للتعامل مع هذه الحادثة، شملت احتواء الحادثة وإغلاق الثغرة التقنية التي أدت إلى ذلك، حيث تم تعيين شركة متخصصة بالأمن السيبراني ومسجلة لدى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. وأكدت الشركة على أن الاختراق لم يشمل أي معلومات مالية أو بنكية للعملاء أو الشركة، ولا يوجد أي أثر مالي أو تشغيلي على أنشطة الشركة، وأن جميع عملياتها التشغيلية وأنظمتها الرئيسية تعمل بشكل اعتيادي. أعلنت شركة السعود هذا سام بن داود ارتفاعات اليوم ب16 نقطة مئوية، كانت الارتفاعات في بداية الجلسة أكثر من 1%. إلى خبر آخر من الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي أعلنت عن فوزها بترسية عقد مع شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الشركة الأم لتقديم خدمات المناولة الأرضية وخدمات الساحة وخدمات الركاب لرحلاتها الداخلية والدولية في جميع مطارات المملكة، وذلك لمدة 5 سنوات، وتبلغ القيمة التقديرية للعقد عن السنوات الخمس المقبلة 6.3 مليار ريال. وتتوقع الشركة أن يساهم العقد في استدامة أعمال الشركة وتعزيز أدائها، وتقول أن الأثر المالي لهذا العقد سيبدأ اعتبارا من الربع الثاني من العام الحالي. نشير إلى أنه الإيرادات السنوية، يعني إذا قسمنا رقم 6.3 مليار، يعني المعدل هو 1.260 مليار تقريبا في كل سنة، هذا يعادل تقريبا حوالي 46% من الإيرادات السنوية للشركة بالعام الماضي. بال2025 كانت إيرادات الشركة حوالي 2.7 مليار ريال، يعني لا نعرف بالضبط إذا كان هذا يشير إلى نمو بأعمال الشركة في السنوات المقبلة أم لا، ولكن نشير طبعا أنه هذا هو الجزء الأساسي من عمل الشركة المعتادة، فبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك عقد بينها وبين الشركة الأم الخطوط السعودية. خبر آخر من قطاع الاتصالات، حيث أعلنت شركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سوليوشنز عن توقيع عقدا مع شركة STC وهي أيضا الشركة الأم لسوليوشنز بقيمة 485 مليون ريال لتنفيذ مشروع إنشاء وتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات الخاصة بشركة STC. سيظهر الأثر المالي لهذا العقد على القوائم المالية بداية من الربع الثالث من العام الحالي. ومن جهة أخرى أعلنت شركة بوب

العربية للتأمين التعاوني عن ترسية عقد مع شركة سابك. هذا العقد يتوقع أن تزيد قيمته الإجمالية على 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لبوبا العربية للعام المالي الحالي، ونتوقع أن يكون العقد تأثير على النتائج المالية للعام 2026 و2027، وتفاعل إيجابي لسام عديد الأنباء. أيضا الشركة العربية للأنابيب أعلنت عن توقيع عقود تصنيع وتوريد أنابيب الصلب مع شركة أرامكو بقيمة 62 مليون ريال، والأثر المالي سيظهر على القوائم اعتبارا من الربع الأخير من السنة الحالية والربع الأول من السنة المقبلة. وسام يتفاعل إيجابا مع قفزة بأكثر من 2%. شركة لوبريف أو شركة أرامكو السعودية للزيوت الأساسية، شركة تابعة لأرامكو، أعلنت عن تقديم رئيس مجلس الإدارة إبراهيم بن قاسم أبو عينين، تقدم باستقالته، وتم تعيين ياسر بن مهدي مفتي خلفا له. السوق السعودية اليوم على ارتفاع بحوالي 13 نقطة المئوية، يحاول مؤشر تثبيت موقعه فوق مستويات 11000 نقطة مع قيم سيولة تعد منخفضة نسبيا، وهذا الأمر المعتاد في بداية الأسبوع. طبعا هذه أول جلسة بعد عطلة عيد الفطر، والجلسة الأولى بعد إعادة التوازن لمؤشر MSCI للسوق السعودية. شهد المؤشر حذف عدد من الشركات المتوسط الحجم أو صغيرة الحجم من المؤشر. القيمة المتداولة حتى هذه الساعة 2.6 مليار ريال، والأسهم الأكثر تداولا يعني أرامكو والراجحي سابك أكوا، والسهم الوافد حديثا إلى السوق DBS شركة دار البلد لحلول الأعمال. سهم دار البلد تحول إلى تراجع ب 1.25% بعد بداية يعني كان فيها ارتفاع في بداية الجلسة.

0: توقع محمد الفراج الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية توقع أن تنعكس قرارات هيئة سوق المال بخصوص المخالفات المتحققة على أعضاء مجلس إدارة كل من شركة السعود الألماني وشركة سينومي ريتيل أن تنعكس هذه القرارات بالإيجاب على المساهمين، مشيرا إلى أن تدقيق الهيئة في تجاوزات الشركات قد ينتج عنه كشف تجاوزات في شركات أخرى. نتابع
1: الأخبار الإيجابية قبل عطلة عيد الأضحى. أعتقد أنه هاي كانت شيء إيجابي جدا للسوق، إثر أنه يعني إجراءات صارمة من هيئة السوق المالية في موضوع التلاعبات اللي تم كشفها في شركتي سينومي ريتيل والسعودي الألماني. أعتقد خلال الفترة القادمة ممكن أن يكون في عنا ربما أنه مزيد من الإجراءات والسياسات التي سوف تسن في موضوع منع أي تلاعبات مستقبلية، وبالتالي أن اليوم الإجراءات التدقيق الداخلي للشركات أعتقد راح تكون أكثر صرامة، بحيث أنها تنتقل من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الوقائية. اليوم إحنا الرقابة الوقائية أنها اليوم تمنع حدوث تلاعبات أو تمنع حدوث الجرائم المالية، وأيضا ما حدث الآن إحنا اليوم كشف حدوث الجرائم المالية، طبعا هاي تكلفتها أكثر بكثير من تكلفة منع حدوث الجرائم المالية. فبالتالي اليوم إحنا جمعية المدققين المحاسبين الداخليين إحنا بأكثر من مقابلة ذكرنا أنه ممكن أنها تنتقل من مرحلة التنظيم والإشراف والرقابة إلى مرحلة التنفيذ، فممكن أن يكون في عنا طروحات من ناحية أنه تعيين مدققين داخليين حكوميين في الشركات ذات الأثر المالي التي ممكن أنها تمنع حدوث أي جرائم مالية، فبالتالي أنه نسب هذه خلينا نحكي المخالفات أو التلاعبات تقل خلال الفترة إذا طبقت هذه خلينا نحكي الأطروحة.
2: أستاذ محمد، ما تقييمك لهذه الإدانة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة للسعودي الألماني تحديدا؟ ما تقييمك لأثرها على مساهمي الشركة الآن؟

0: في استقالات لا ننسى من مجلس الإدارة.
1: طبعا هي الأستاذة لارا يعني راح يكون في يعني بعدها مجموعة من التحقيقات ومجموعة من الإدانات ومجموعة من الغرامات على أعضاء مجلس الإدارة وأيضا على الرؤساء التنفيذيين أو خلينا نحكي التنفيذيين في الشركة. فبالتالي اليوم إحنا إذا تم خلينا نحكي تحصيل مجموعة من الأموال التي تم هدرها أو تم التلاعب فيها، أعتقد راح يكون في تعويض للمساهمين بشكل عام من ناحية الأداء على كان الأثر على تلاعب في إيرادات الشركة أو كان على المتداولين بشكل عام الذين استثمروا في السوق على فترات. راح يكون في تعويض للمساهمين من ناحية سعر السهم، وأعتقد ممكن يكون في تعويض للمساهمين من ناحية أي خسائر متسببة إثر هذه التلاعبات، لأن اليوم هو كان أحد الأبرز المخالفات إنه تعظيم الإيرادات من خلال ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها، فبالتالي من خلال الأعوام يعني خلال الأعوام الماضية، فكان المبلغ 358 مليون ريال. أعتقد إنه هاي إنه كانت يعني تعطي تضليل أو تعطي آثار غير واضحة للبيانات المالية. طبعا رح يكون في أكثر من طرف له نعم. علاقة في هذه التلاعبات، أهم يعني أبرزها هو المراجع الخارجي.
0: نعم.
1: المراجعين الداخلين ولجنة المراجعة. الأثر على المساهمين أعتقد أنه راح يكون يعني في نوع من الإيجابية إذا تم تحصيل الأموال اللي تم هدرها أو تم خسارتها.
2: فصل قصير نتابع بعده في غداء عمل. بروكسل توسع استخدام الرسوم الجمركية لحماية الصناعة الأوروبية في وجه الصين.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. أشار مفوض الصناعة الأوروبي ستيفان سيجورني أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتوسيع استخدام الرسوم الجمركية والحصص الاستيرادية ضد الصين لحماية قطاعات صناعية بسبب تدفق الواردات الصينية المنخفضة التكلفة. وأوضح سيجورني في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز أن بروكسل ستستخدم ما يعرف بإجراءات الحماية التجارية بشكل أوسع، بحيث لا تقتصر على شركات أو مواد خام محددة، بل تشمل قطاعات صناعية كاملة. وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه التوتر التجاري بين أوروبا وبكين، مع تزايد المخاوف الأوروبية من الإغراق الصناعي الصيني، خصوصا بعد تباطؤ الطلب المحلي داخل الصين وتوجيه فائض الإنتاج نحو الأسواق الخارجية. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض خلال الأشهر الماضية رسوما إضافية على السيارات الكهربائية

0: الصينية، بينما يدرس حاليا إجراءات جديدة تستهدف قطاعات أخرى من بينها الصلب والكيماويات والمعدات الصناعية. المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرياض الدكتور فواز العالمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية. أهلا بك دكتور فواز، يعني تطور فعلا لافت، وكأننا أمام نسخة أوروبية من فلسفة ترامب، من الحرب التجارية التي بدأها ترامب. هل نحن أمام شيء من هذا القبيل؟
1: كل عام وأنتم بخير أخ عبادة.
0: أنت بخير.
1: وجميع مشاهدي العربية بزنس. لا شك أن الاتحاد الأوروبي مختلف بعض الشيء، لأنه منذ سنوات وهو يعاني من القلق في تجارته مع الصين. جاء هذا القلق نتيجة العجز التجاري الأوروبي الذي بلغ إلى 419 مليار دولار في التجارة مع الصين في العام الماضي. لكن أوروبا أيضا تتهم الصين بفقدان الشفافية فيما يتعلق بدعم الصناعة الصينية التي ستكون هي المصدرة للمنتجات.
0: يعني وهذا عفوا اسمح لي دكتور، يعني الشكوى الأوروبية نحن نعرف لها تاريخ طويل، وخصوصا القطاعات الجديدة، السيارات الكهربائية، القطاع الطاقات المتجددة وغيرها، ولكن المستجد الآن أنه تحولنا من مكافحة الإغراق بمنتجات معينة إلى رسوم جمركية على قطاعات بكاملها، وكأننا أمام انتصار لفلسفة ترامب.
1: صحيح، لأن الصين تزود المصانع الصينية بالكهرباء دون مقابل، وتخفض أسعار السلع الأولية الصناعية اللازمة لصناعة المنتجات القابلة للتصدير، ثم تلغي وتخفض قيمة الشحن للدول المستوردة للمنتجات الصينية، وتتعدى على حقوق الملكية الفكرية الأوروبية، وتقلد براءات الاختراع، كما تقوم بتخفيض العملة الصينية لدى تصدير منتجاتها، وترفع هذه العملة لدى استيراد منتجاتها من الدول الأخرى. فالصين طبعا قامت بعدة مواضيع مخالفة لأنظمة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ضد الاتحاد الأوروبي وضد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. فلذلك كان الاتحاد الأوروبي يرغب في أن يكون هنالك نوع من التناسب والتناسق بين التجارة بين البلدين، واشتكت عدة مرات لمنظمة التجارة العالمية، ولكن ومنظمة التجارة العالمية أيضا قامت بتوجيه الصين بضرورة التراجع عن هذه السياسات، ولكنها لم تفعل ذلك.
0: لكن دكتور، يعني الموقف الأوروبي الآن المتشدد تجاه الصين يطرح على الأقل إشكالين. في إشكال أنه أوروبا بحاجة إلى حلفاء في ظل صراع تجاري مع الولايات المتحدة ومع إدارة ترامب، وكان في حديث أنه يمكن لأوروبا أن تبحث عن تقارب مع الصين في مواجهة الولايات المتحدة. هذا واحد من الإشكالات. والإشكال الآخر أنه أوروبا أيضا تحتاج إلى المدخلات الصينية، الصلب، الألمنيوم وغيرها، للحفاظ على تنافسية صناعاتها. فكيف تتجاوز هذان الإشكالان؟
1: نعم، وخاصة المعادن النادرة أيضا، لأنها تستورد أوروبا المعادن النادرة من الصين. طبعا هذا يأتي نتيجة، يعني الاتحاد الأوروبي حاليا يحاول بشكل قوي جدا أن يكون هنالك اتفاقات إقليمية مع دول أخرى، وآخرها كان مع دول مجلس التعاون الخليجي التي وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا قبل حوالي أسبوعين. فلذلك لابد أن يكون هنالك تحول من العولمة إلى الأقلمة، ولكن أيضا لا ننسى أن الاتحاد الأوروبي لديه مشاكل أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: يعني أوروبا حاولت أن تجد شيء من التحالف مع دول أمريكا الجنوبية، الميركوسور.
1: نعم، الميركوسور، نعم، وأيضا تحاول الحين حاليا التحالف مع اليابان وأيضا دول أخرى، وكانت ترغب في التحالف مع الصين، ولكن للأسف الشديد لم تنجح المفاوضات مع وزارة التجارة الصينية. طبعا الأدوات التجارية الأحادية التي تستخدمها الصين

0: تكون هي عائق في التجارة بين الصين وبين الدول الأخرى. وأعتقد في تقريركم السابق اليوم أن الصين انخفض بعض الشيء الإنتاج الصناعي، نسبة الإنتاج الصناعي فيها، وهذا سببه التكتل بين الدول سواء الأوروبية الأمريكية الكندية وغيرها أمام الصين، وخاصة أنها لا تريد أن تعدل في سياساتها التجارية والصناعية.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية.
0: شكرا لكم.
1: الآن إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد شروط الاتفاق المحتمل لإنهاء الحرب في إيران، وعاد هذه التعديلات المقترحة إلى إيران للنظر فيها. وأوضح المسؤولون أن ترامب كان قلقا بشأن بعض البنود التي تتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية، وأشارت إلى أن تعديلاته تهدف على الأرجح إلى تسريع العملية من خلال الضغط على إيران للموافقة على الاتفاق. الصحيفة أشارت إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني الأعلى، وبالتالي فإن أي تغييرات على مذكرة التفاهم قد تؤدي إلى مزيد من التأخير. أوقف الجيش الأمريكي سفينة تجارية ترفع علم غامبيا وتدعى اليانسار في خليج عمان، وذلك بعدما حاولت كسر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية حسب ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية الوسطى. البيان أوضح أن قائد السفينة لم يستجب لأكثر من 20 تحذيرا من التوجه لإيران، فقامت إحدى المقاتلات بإطلاق صاروخ تجاه غرفة المحركات ما أدى لتوقف السفينة في خليج عمان. وأضافت سنتكوم أنها عطلت منذ بدء الحصار 5 سفن، بينما أجبرت 116 أخرى على تغيير مسارها. في لبنان وفي جديد التطورات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بدأ عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي الصدوقي في جنوب لبنان، قائلا إنها تهدف لتدمير البنى التحتية لحزب الله. كما أعلن الجيش أيضا أنه سيطر بالفعل على قلعة الشقيف، وأضاف بيان للجيش الإسرائيلي أن قواته عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية. قبل ذلك كانت مصادر العربية قد أفادت بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بانفجار مسيرة استهدفت قوة للواء شعفاتي. وأضافت المصادر أن ضابطا إسرائيليا وجنديا أصيب بجروح خطيرة في استهداف ثان بمسيرة جنوب لبنان. أعلنت كتائب حزب الله في العراق رفضها تسليم سلاحها، وقالت في بيان إنها مستعدة لتسلم الأسلحة التي لا يوجد لها مختصون في أجهزة الدولة مثل المسيرات والصواريخ، وأنها مستعدة لدفع ثمنها، في إشارة إلى أسلحة سرايا السلام. جاء بيان كتائب حزب الله بعد يومين من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن إلحاق عناصر سرايا السلام بالدولة، إذ اعتبر الصدر في قراره أن هذا القرار جزء من خطوات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم عمل الفصائل المسلحة في العراق. مع ارتفاع الإصابات وعدد الوفيات، بدأت منظمة غير حكومية في الكونغو الديمقراطية تجديد إجراءات الوقاية ضد فيروس إيبولا في مراكزها الطبية بمدينة غوما، وفرضت المنظمة غسل اليدين وقياس الحرارة على الجميع قبل دخول المراكز الطبية وفرض قيود أخرى لمكافحة تفشي المرض. شهدت العاصمة الفرنسية باريس أعمال شغب واسعة عقب فوز فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي على حساب فريق أرسنال الإنجليزي. وقالت الشرطة الفرنسية أنها اعتقلت 416 شخصا، مؤكدة إصابة 7 من رجال الأمن إثر الاشتباكات. كما أشارت إلى تضرر عدد من المرافق العامة من بينها موقف للحافلات قرب تشامس إليزيه وعدد من المحليات التجارية.

فاصل قصير نتابعه بعده في غدا أمل. أمريكا تحظر اتفاقات المرور مع إيران حتى لو لم تتضمن دفع رسوم.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
3: أهلا بكم من جديد. أكدت الولايات المتحدة استمرار الحظر على أي اتفاقات مع إيران لضمان المرور الآمن للسفن عبر المضيق، حتى ولم تتضمن هذه الاتفاقات دفع رسوم أو مبالغ مالية. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن المواطنين والشركات الأمريكية ممنوعون من تلقي أي خدمات من الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الضمانات المتعلقة بسلامة الملاحة عبر المضيق. من جهة أخرى، بدأت مؤشرات الانفراج تظهر في مضيق هرمز مع تزايد عدد السفن التي تعبر الممر البحري الحيوي، وسط تفاؤل متزايد لدى شركات الشحن بإمكانية استعادة جزء من حركة الملاحة التي تعطلت منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب مصادر في قطاع الشحن، تلقت بعض الشركات إرشادات ملاحية من القوات الأمريكية بشأن أفضل الطرق لعبور المضيق، بينما أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها لا ترافق السفن عسكريا، لكنها تقدم معلومات ونصائح للسفن التجارية العاملة في المنطقة. من جانبه، حذر الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون من أن أسعار النفط قد تشهد موجة ارتفاع جديدة خلال شهري يونيو ويوليو، مع استمرار تراجع المخزونات العالمية نتيجة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتعطل جزء كبير من الإمدادات عبر مضيق هرمز. وذكر مايك ويرث أن الأسواق استنزفت جزءا كبيرا من هوامش الأمان التي كانت تساعد على امتصاص الصدمات، مشيرا إلى أن المخزونات التجارية والاحتياطيات الاستراتيجية التي خففت أثر الأزمة في بدايتها بدأت تتراجع بشكل ملحوظ. وأشار ويرث إلى أن الحكومات قد تضطر خلال الفترة المقبلة إلى إعادة بناء احتياطياتها النفطية الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة، وهو ما قد يضيف طلبا إضافيا على السوق ويزيد ضغوط صعودية على الأسعار. كما حذر من أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية والغازية في الشرق الأوسط قد تتطلب عشرات المليارات من الدولارات لإصلاحها، ما يهدد بإبقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول. كما أكد الرئيس التنفيذي لشيفرون أن الشركة لن تدفع رسوما لعبور مضيق هرمز، مضيفا أن القرار النهائي بشأن عبور المضيق من عدمه يعود إلى مالك السفينة. أسعار النفط تحسنت في نهاية الأسبوع الماضي، ولكن إذا أخذنا الأسعار على مدار شهر مايو كان في تراجع لمزيج برنت ب 19%. أنهينا الشهر عند مستويات 91

0: دولارا، ولكن طبعا كان في تقلبات خلال الشهر. خام نايمكس انهى الشهر عند مستويات 87 دولارا مع تراجعات بقرابه 17%، ولكن ما زالت الاسعار اعلى بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل بدايه الحرب في اواخر فبراير. في لقاء مع العربية بزنس، قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد بن جمعة، قال إن تراجع أسعار النفط مرتبط باستراتيجية الصين للسحب من المخزونات.
1: العامل الأهم في تراجع الأسعار هو الطلب الصيني والسحب من المخزونات الاستراتيجية الصينية، حيث أن واردات الصين انخفضت عن مستواها المعروف هو حوالي 12 مليون برميل في اليوم، إلى في الأشهر السابقة إلى 8 ملايين. وكليبلر في الأسبوع الماضي صرح المحلل أن واردات الصين انخفضت إلى أقل من 7 ملايين برميل في اليوم. فهذا عامل أساسي من أعظم دولة لاستيراد النفط في العالم. فعندما ينخفض بما يقارب تقريبا 40%، فإن هذا تأثيره كبير على مستوى أسعار النفط. فالصين اتخذت الاستراتيجية السحب من المخزونات المحلية، بل إنها قامت بالتصدير والاستفادة من ارتفاع الأسعار بغض النظر عن ارتفاع الصادرات الأمريكية، لأن أصلا قبل الحرب وصلت الصادرات الأمريكية إلى ما يقارب 4 ملايين برميل في اليوم.

0: حذرت منظمات دولية من خطر حدوث أزمة طاقة عالمية بسبب حرب إيران وأغلاق مضيق هرمز، وأشار كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة التجارة إلى أن عدم عودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها بأسرع وقت فإن الانخفاض السريع والمستمر في المخزونات العالمية سيمثل خطرا متزايدا على أمن الطاقة والأسواق وقدرة الاقتصاد على الصمود. في البرازيل مددت الحكومة دعمها الرئيسي للوقود لمدة شهرين إضافيين حتى نهاية يوليو ضمن إجراءات احتواء ارتفاع أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، وستدفع الحكومة الاتحادية دعما قدره 22 سنتا لكل لتر من الديزل إلى المصافي المحلية ومستوردي الوقود. كما وجددت الحكومة دعم غاز الطهي وأبقت على الإعفاءات الضريبية لوقود الطائرات، في حين أعلنت نظاما لاسترداد نقدي يهدف إلى استبدال نظام الإعفاء الضريبي الخاص بالديزل. في لقاء أجريته مع أميت جين الرئيس التنفيذي لشركة لوما اي اي، قال إن الشركة تقدم حلولا مبتكرة للشركات الإعلانية واستديوهات التصميم وفرق التسويق عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على إدارة العمليات الإبداعية من خلال النصوص والصور والفيديو. طبعا شركة لوما اي اي هي شركة لديها شراكة مع شركة هيومين السعودية، وهي متخصصة في توليد الفيديوهات عبر الذكاء الاصطناعي، وهو مجال مهم في عالم الذكاء الاصطناعي المستقبلي وفي إنتاج الأفلام السينما. أترككم مع هذه المقابلة وإلى اللقاء.
1: There's a few pieces that Luma brings to this ecosystem. One is this massive digital transformation for all of these new companies that are being built in Saudi Arabia. So think about Riyadh Air, right? A massive airline that is suddenly going to be going to 100 destinations. It now has to convince all those people in 100 destinations that, hey, you should take Riyadh Air and that we exist, basically. It's a massive marketing problem. If you think about Qiddiya, right, if you think about Daria, if you think about basically the companies that are being born in this kingdom today, they're one of the

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. ترامب يدخل تعديلات مشددة على مذكرة التفاهم مع إيران ويلوح بالعودة للحرب إذا فشل الاتفاق. قاليباف يحذر من الانقسامات في إيران، وبزكشيان يتحدث عن وضع معقد وحساس في الداخل. الجيش الإسرائيلي يعمق التوغل جنوب لبنان ويسيطر على قلعة شقيف ويقصف صور والزهران. تقارير ألمانية تكشف عن سعي واشنطن لتسريع عملية سحب قواتها من أوروبا دون فترة انتقالية. وعبر شركات وهمية وتجنيد قراصنة، أوروبا تحذر من سرقة روسيا أسرار التكنولوجيا الغربية. في تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، نقلت صحيفة The New York Times عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب قد شدد شروط الاتفاق المحتمل لإنهاء الحرب في إيران، وأعاد هذه التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها وسط ترجيحات بأن يكون الرد خلال 3 أيام أو أكثر. أوضح المسؤولون أن ترامب كان قلقا بشأن بعض البنود التي تتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة للإيرانيين، وأن تعديلاته تهدف على الأرجح إلى تسريع العملية من خلال الضغط على إيران للموافقة على الاتفاق. الصحيفة أشارت إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني الأعلى، وبالتالي فإن أي تغييرات على مذكرة التفاهم قد تؤدي إلى مزيد من التأخير. قبل ذلك كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب طلب من فريقه إدخال عدة تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإيرانيين. وبحسب المصدرين فقد طلب ترامب فتح جولة جديدة من التفاوض مع طهران قد تستمر عدة أيام إضافية. هذا وكشف مسؤول في الإدارة الأمريكية عن أبرز التعديلات، موضحا أنها تتعلق بتفاصيل إضافية عن كيفية حصول واشنطن على مواد اليورانيوم عالي التخصيب وتوقيت ذلك، وتعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. وكانت مصادر أفادت بأن مسودة الاتفاق في صيغتها الحالية تضمنت التزاما من إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، لكنها لم تحدد تنازلات محددة. ونصت على مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن تعهدات طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية، على أن تبدأ المباحثات بكيفية التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب والحد من التخصيب. معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. أهلا بك راغدة درغام.
1: يا هلا.
0: هل تراجعت واشنطن عن مذكرة التفاهم مع طهران؟
1: لم تتراجع عن مذكرة التفاهم، لكنها لم توافق رسميا على ما سرب في عن تلك المذكرة. نعرف أن التسريبات كانت أمريكية من ناحية، لكنها كانت أكثر إيرانية وباكستانية، وأنا لم أطلع على أي موقف أمريكي رسمي أتى فيه أن الولايات المتحدة توافق على ما أتى في ذلك أو تلك المذكرة. إذن لا تراجع، سوى أن يبدو أن دونالد ترامب وجه من جهات داخلية قامت بنوع من الانتفاضة على ما سرب ونسب إليه، وهو اضطر إلى التراجع.

0: تراجع عن ما قد يكون قد وافق عليه سابقا، بمعنى أنه وجه بأن من المرفوض أمريكيا أن يقبل دونالد ترامب بما وافق عليه باراك أوباما في السابق، وأن ذلك يضر بالمصلحة القومية الأمريكية، وعليه أن يضع على الطاولة أكثر مما ذكر في التسريبات، أي ليس فقط اليورانيوم المخصب بل أيضا البرنامج النووي، أي ليس فقط يعني مرور السفن بموافقة إيرانية، وإنما التأكد من عدم السيطرة الإيرانية، عدم السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، أي أن لا يتم الترحيل التام للسلوك الإقليمي لإيران، لأن إيران تتوجه بسلوكها الإقليمي ضد الدول المجاورة وضد أي دولة توجد فيها الأذرع الإيرانية.
1: طبعا الكل توقع عندما تحدثنا عن مذكرة تفاهم، خاصة وسط الإشارات الإيجابية بأنه بالفعل تم التوصل إلى اتفاق، وإلا
0: إذا ما عدا أنا
1: لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ مذكرة تفاهم تختلف عن ورقة مفاوضات، عن جولة محادثات.
0: لا، أريد أن أؤكد لك زميلي العزيز، وأنت تعرف هذا الشيء، أني لربما الوحيدة التي أصرت على أنه ليس هناك اتفاق على مذكرة التفاهم. لربما هذا عائد إلى خبرتي كصحفية لأربعين سنة، أو لمصادري التي أنا يعني أثق بها، ولكن أعتقد أن التسريبات كانت مفرطة، أفرطت في التفاؤل، أفرطت في الاستنتاج، وأعتقد أن ذلك سبب مشاكل عدة حتى في إطار مذكرة صياغة مذكرة التفاهم، كما أن التغريدات للرئيس الأمريكي وتصريحاته المتكررة لم تساعد الأمور إطلاقا. إذا نحن الآن عدنا إلى خطوة إلى الوراء لنعرف ماذا أمامنا. أمامنا الآن مشكلة داخلية في إيران، في الحكم داخل الصفوف الحكم الإيراني. نعرف أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يتسلط على الأمور الآن، لا يسمح للرئاسة ولا لوزارة الخارجية ولا حتى للبرلمان بأن يتصرف في إطار هذه المفاوضات، إنه يستملك أو يريد أن يستملك كل الأوراق في المفاوضات، بما في ذلك عدم التخلي عن مضيق هرمز، عدم التخلي عن الأذرع والوكلاء، عدم التخلي عن اليورانيوم المخصب، وهذا ما يريده الحرس الثوري الحاكم في طهران. طبعا بالمقابل ترفض الولايات المتحدة هذه الأمور، ولذلك فعلت ما هو أداة في يدها، وهو الموضوع الاقتصادي، الخنق المالي والاقتصادي للحرس الثوري، الذي يحاول أن أيضا يساعد في أماكن الأذرع بما في ذلك لبنان، في محاولة يائسة حقيقة ولكن مكلفة، لأنه يريد الأموال لكي يستمر في هذه التصرفات. الآن وجه من قبل وزارة الخزانة ووزارة الحرب بأن الأموال ليست آتية كما تصور حكام طهران من الحرس الثوري.
1: من بيروت، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغد درغام، شكرا جزيلا لك. أيضا نتابع هذه التغطية والنقاش حول هذا الملف مع المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفكالة. بك مسعود، كيف ستتلقى طهران هذه الشروط المعدلة من الرئيس ترامب، خاصة بأنها تتعلق بملفات حساسة وعلى رأسها ملف اليورانيوم؟
2: بلا شك إيران بسبب مماطلتها جعلت الرئيس الأمريكي أكثر تشددا في مواقفه في الوقت الحاضر، وهذا التشدد والمماطلة من الجانب الإيراني جعلت التوصل إلى مذكرة تفاهم وكأننا نبدأ من الصفر مرة أخرى للتفاوض حولها. هذا التفاوض بين إيران وبين واشنطن سوف لن يغير الوضع ما لم تتنازل إيران بخصوص قضايا رئيسية وأساسية، وهي رأس حربة الضغط الأمريكي على طهران. مسألة المضيق، يجب المضيق أن يعود على ما كان عليه قبل الحرب. لن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية، لن يقبل المجتمع الدولي، والأهم من كل ذلك لن تقبل دول المنطقة أن يكون لإيران حالة استثنائية وتحكم استثنائي تحت أي مسمى كان في المضيق.
1: ألا يمكن حل هذه المسألة من خلال التفاوض؟ لأنه كما تم التسويق لهذه المذكرة بأنها مذكرة ترسم ملامح المفاوضات ما بين واشنطن وطهران.
2: بالنهاية نحن نريد نرى الصورة الحقيقية

0: هذا الاتفاق، هل هناك من يستطيع أن يقول لنا ما النقاط التي تم حقا الاتفاق عليها؟ لا توجد. كل ما يصل إلينا هي تقارير إعلامية ومصادر إعلامية. إيران لا تزال تماطل، وأنا أعتقد مسألة مضيق هرمز لها مهم للغاية. لماذا؟ لأنها لم تكن تعلم هذا التأثير الكبير لورقة المضيق. بعد أن استخدمتها ورأت هذه القوة في هذه الورقة، تريد أن تحولها ورقة استراتيجية مستمرة حتى في المستقبل. طيب. تحت أي عنوان؟ تقديم خدمات في المضيق، ما شابه ذلك. ولكن هذا الأمر مرفوض يعني.
1: لا تنسى مسعود بأن هناك أيضا ورقة أمريكية ضاغطة بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، وتحدثون عن الحصار البحري. على العموم دعنا نتوقف أيضا مع جانب آخر من التطورات في إيران، وخاصة مع تصريحات مهمة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف حول الوضع في الداخل. قاليباف قال إن على الإيرانيين عدم تحويل الخلافات إلى صراعات وانقسامات، كما أن عليهم الحفاظ على الوحدة لمواجهة محاولات تقسيم إيران. أضاف قاليباف أنه ينبغي أن يكون البرلمان المؤسسة الرائدة في حماية الوحدة. أيضا حذر الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان من أن بلاده تواجه تحديات عدة ومعقدة، وأكد أن الوضع الحالي في إيران حساس للغاية. وخلال لقاء له مع مسؤولين إيرانيين، شدد بازكشيان على ضرورة ألا تنحصر إدارة الدولة على دائرة محدودة من صانعي القرار. كيف تفهم هذه التصريحات، وهي تصريحات قريبة بين قاليباف وبازكشيان، والتي تؤشر بشكل أو بآخر إلى وجود انقسامات حادة في إيران مسعود؟
0: وقريبة من مجتبى خامنئي أيضا. أنا أعتقد هذه التصريحات كلها بالتنسيق مع المرشد. قاليباف هو أقرب شخصية للمرشد الإيراني، وهو الذي في واقع الأمر يدير المفاوضات، ولكن إدارة المفاوضات دون أدنى شك ليست بإعاز من رئيس الجمهورية، لأن القرارات السيادية لا تتخذ من قبل رئيس الجمهورية، ولا يحق لقاليباف يتصرف في هذا المجال لولا هناك ضوء أخضر من المرشد الأعلى.
1: هذه نقطة مهمة، ولكن ما الذي تحاول طهران فعله إذا كان هذا الفهم صحيح لتلك التصريحات؟
0: هناك بعض الأصوات داخل البرلمان، لا ننسى هناك بعض الأصوات، ولكن هؤلاء أقلية، مجموعة معروفة اسمها جبهة الصمود. أعضاءها لا يمكن تأثيرهم يوصل إلى اتخاذ القرارات السيادية، ولكن لهم صوت. شاهدنا قبل أسبوع تقريبا تم انتخاب قاليباف مرة أخرى لسنة أخرى رئيسا للبرلمان، وهذه الأصوات لم تمنعه، لا تستطيع أن تؤثر على ذلك، لذا لا تستطيع أن تؤثر على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الأصوات دائما تثير الانتباه، الأصوات المتشددة تثير الانتباه، القرارات تتخذ أماكن أخرى، وإيران تريد وجود مثل هذه الأصوات حتى تقول للعالم نحن نريد أن نتفق، إن لم نتفق في هناك أصوات مخيفة قد لا يمكن الاتفاق معها. أنا أعتقد هذه الثنائية ليست حقيقية، كما أن هذه الثنائية الحرس الثوري لن يتخذ قراراته لوحده، لن يتخذ القرارات لوحده دون إعاز من المرشد الأعلى. ولكن الحرس الثوري دون أدنى شك أهم جهاز أمني اقتصادي وعسكري في إيران، ولكن من عين قائد الحرس الثوري؟ المرشد الأعلى هو الذي عينه، وهو بإمكانه أن يغيره.
1: بأن مجتبى خامنئي ما زال يمسك بخيوط اللعبة على الرغم من عدم ظهوره لفترة طويلة والإصابة التي لحقت به أو به كما قيل، ولكن أيهما برأيك؟
0: عفواً على مقاطعتك، أنا أعتقد بأن مجتبى لن يظهر حتى يتم الاتفاق بأن الحرب انتهت، لأنه يعرف وإيران النواة الصلبة للسلطة تعرف بأن مجتبى على رأس قائمة الاستهدافات، هو في بنك الاستهدافات سيكون أول شخص، لذا لن يظهر مجتبى إلا أن تنتهي الحرب ويطمئنون بأن الحرب انتهت.
1: مبرر منطق، ولكن برأيك أيهما أشد إيلاما في هذه المرحلة؟ الحصار الذي تمارسه طهران على مضيق هرمز أم الحصار البحري الذي تمارسه

0: تمارسه واشنطن على طهران؟
1: أعتقد الحصار البحري التي تمارسه واشنطن على طهران حصار مميت للاقتصاد الإيراني الذي هو أساسا كان يعاني من العقوبات. وجاء الحصار في واقع الأمر إذا استمر يمكن توصيفه بطلقة الخلاص للاقتصاد الإيراني إن استمر لمدة شهرين، لأنه يمكن إيران أن تقاوم اقتصاديا تحت عنوان اقتصاد المقاومة لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك تفرغ الخزانة الإيرانية ولا يمكن لإيران أن تستمر بهذه الطريقة، وقد تقدم حينها تنازلات غير مسبوقة.
0: إذن في هذه الحالة الوقت في صالح من؟ واشنطن أم طهران؟
1: كيف؟
0: الوقت في صالح من؟ تأخر
1: طبعاً الاتفاق هو لصالح واشنطن. لماذا؟ لأنه الرئيس الأمريكي لا يريد أن يذهب إلى الحرب، ولديه ورقة أكثر تأثيراً وسيف ماضي أكثر من سيف الحرب، وهو سيف الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. لا ننسى الاقتصاد الإيراني اقتصاد بحري، الموانئ الإيرانية موانئ بحرية، لا يمكنها تنقل كافة هذه الموانئ مرة واحدة إلى الموانئ البرية التي نعرف الموانئ البرية مكلفة أضعاف الموانئ البحرية.
0: مختص شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: وفي جديد الحصار الأمريكي على موانئ إيران والذي تحدثنا عن قبل قليل مع مسعود، أوقف الجيش الأمريكي سفينة تجارية ترفع علم غامبيا وتدعى ليان ستارز في خليج عمان، وذلك بعدما حاولت كسر الحصار المفروض على إيران حسب ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية. البيان أوضح أن قائد السفينة لم يستجب لأكثر من 20 تحذيرا من التوجه لإيران، فقامت إحدى المقاتلات بإطلاق صاروخ هيل فاير تجاه غرفة المحركات ما أدى إلى توقف السفينة بخليج عمان. وأضافت سنت كوم أنها عطلت منذ بدء الحصار 5 سفن، بينما أجبرت 116 أخرى على تغيير مسارها.
2: في ظل حصار بحري تصفه أمريكا بالفولاذي، تتجه إيران إلى البحث عن بدائل لتكون الطرق البرية الممتدة في أفغانستان وآسيا الوسطى هي الخيار. معبر إسلام قلعة دوغارون واحد من أبرز المعابر التي تعتبر من الشرايين الاقتصادية بين البلدين، فهو يربط مدينة هرات الأفغانية مع مشهد الإيرانية، ويعتبر أهم وأكثر النقاط ازدحاما بالحركة التجارية. كذلك يحظى معبر زرنجميل بأهمية استراتيجية، ويربط ولاية نمروز الأفغانية مع سيستان وبلوشستان في إيران، وهو مهم جدا لأنه يفتح طريقا نحو ميناء تشابهار الواقع جنوب شرقي إيران. غير أن هذه الممارسات تواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية المحدودة وضعف الحوكمة والمخاطر الأمنية، إضافة إلى زيادة التكلفة. ليس هذا فحسب، فواشنطن باتت تركز بصورة متزايدة على استهداف الوسطاء وشركات الشحن والقنوات المالية المرتبطة بالصادرات الإيرانية، بما يشمل كيانات أجنبية متهمة بالمشاركة في تسهيل تدفقات النفط الإيراني. ورغم تنامي أهمية الطرق البرية، فهي لا تستطيع تعويض القدرة الاستيعابية الضخمة للممرات البحرية في الخليج، خصوصا أن النقل البحري يبقى الوسيلة الأساسية لتصدير النفط والبضائع بكميات كبيرة.
0: على الصعيد العسكري ولمواجهة المسيرات الإيرانية، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الجيش الأمريكي سيعتمد مستقبلا في عملية إسقاط المسيرات على نظام الدفاع الجوي المتكامل مادس، المكون من مركبتين خفيفتين مزودتين برادار متطور وصواريخ ستينجر، مشيرة إلى أن استخدام هذا النوع من الذخيرة سيكلف $11,000 فقط لإسقاط مسيرة واحدة، بدلا من $1,000,000 عند استخدام الصواريخ التقليدية. تتابعون أيضا في هذه الساعة الإخبارية، ولكن بعد الفاصل. بعد 26 عاما على الانسحاب منها، الجيش الإسرائيلي يقتحم قلعة شقيف، وحزب الله يرد بإطلاق صواريخ تجاه شمال إسرائيل.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. تصعيد إسرائيلي لافت في الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي توغل في عمق الليطاني واقتحم قلعة شقيف بعد أن بدأ عملية برية واسعة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا أن قواته سيطرت بالفعل على القلعة. وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن القوات عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر. فيما وسع الجيش عملياته في مناطق أخرى وشن غارات عنيفة على نهر الزهراني وقضاء صور. نلقي نظرة سريعة على أهمية قلعة شقيف. تقع القلعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، وتطل مباشرة على مستوطنة المطلة على مسافة تقل عن 4 كيلومترات. كما شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة على وادي السلوقي جنوب لبنان. ويذكر أن للوديان عادة أهمية عسكرية واستراتيجية تستخدم لشن الهجمات، وكانت القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني موسعة هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر كما نشاهد. وقد احتلت بلدة يحمر القريبة من قلعة شقيف بعد أن توغل الجيش في أطراف دبين المحاذية للخيام وإيل السقي وإبل السقي ومرجع يونه.

0: سيبقى في قلعة تشقيف جنوب لبنان كجزء من المنطقة الأمنية. وقال كاتس في منشور له على منصة إكس إن السيطرة على مرتفعات شقيف الاستراتيجية هدفها الدفاع عن مستوطنة الجليل، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي مصمم على سحق قوة حزب الله العسكرية وإتمام المهمة على حد تعبيره. كما حذر كاتس حزب الله بأنه سيخسر مواقعه الاستراتيجية واحدا تلو الآخر على حد قوله.
1: بعد 26 عاما على الانسحاب من لبنان، احتل مقاتلون قلعة شقيف مرة أخرى وسيبقون هناك جزء من المنطقة الأمنية في لبنان.
0: شنت القوات الإسرائيلية أيضا عدة غارات على بلدة الزهراني جنوب لبنان، حيث تعرض حي العرب القريب من مبنى البلدية لدمار كبير أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وسقوط جرحى، حيث دمرت منازلهم.

0: حزب الله رد على التصعيد الإسرائيلي اليوم بإطلاق 5 صواريخ نحو نهاريا اعترضت القبة الحديدية بعضها بحسب مراسل العربية. وقد دوت صافرة الإنذار في مدينة عكا ومحيطها شمال خليج حيفا وكريات شمونة. مصادر العربية أفادت بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بانفجار مسيرة استهدفت قوة للواء جعفاتي. أضافت المصادر أن ضابطا إسرائيليا وجنديا أصيبا بجروح خطيرة في استهداف ثان بمسيرة جنوبي لبنان. نتابع التطورات من جنوب لبنان مع مراسل العربية محمود شكر، ومن القدس مع مروان عثامن. أهلا بكما، والأبدأ معك محمود شكر، ما آخر التطورات المتعلقة بتعزيز الجيش الإسرائيلي لمواقعه شمال الليطاني؟
1: كل المؤشرات الميدانية على الأرض هي تشي بأن القوات الإسرائيلية تزج بعدد كبير من كتائبها والسرايا على مستوى القوات الخاصة، لأن المعارك التي جرت بالأمس وتحديدا في محيط قلعة شقيف وأرنون وحمى أرنون وأيضا في محيط دبين وأيضا البلاط ومحيط زوتر الشرقية باتجاه النبطية تدلل على أن المعارك كانت على قدم وساق ما بين القوات الإسرائيلية من جهة وما بين وحدات حزب الله من جهة ثانية. هذا هو القتال الميداني الذي هو على 3 محاور: محور دبين بلاط، محور قلعة شقيف التي وصلتها القوات الخاصة الإسرائيلية واحتلتها، بالإضافة أيضا إلى زوتر الشرقية بالقرب من زوتر الغربية وإلى الغندورية. منذ دقائق معدودة كانت دفعات من الصواريخ التابعة لحزب الله باتجاه أصبع الجليل القبة الحديدية الإسرائيلية، وعلى دفعتين متتاليتين بمدة زمنية تقريبا هي الساعة، وتحديدا في القطاع الشرقي كان حزب الله يقوم بعملية قصف لأصبع الجليل من كريات شمونة ودخولا إلى مارغليوت، حتى إلى أننا رصدنا بالكاميرا وعلى الهواء مباشرة عدد من هذه الصواريخ التي كانت تنفجر فوق هذه الجبهة. بالإضافة إلى البيانات التي تخرج عن الإعلام الحربي لحزب الله والذي يشرح فيها من جهته مسار العمليات والمواجهات، والذي كان قد بدأها صباح هذا اليوم في البياض بلغة بسيطة على المستوى العسكري، أي أن الحزب يقوم بالمناوشة العسكرية على عمليات القتال من أقصى القطاع الغربي إلى هنا في القطاع الشرقي، في حين إلى أن الجانب الإسرائيلي أصبح يأخذ عادة على مستوى التكتيك الميداني لعملياته العسكرية وتحديدا في مسألة القدم البري على مستوى العمليات
0: محمود
1: الميدانية.
0: سأعود إليك ولكن دعني أنتقل إلى القدس مع مراسلنا من هناك. مروان، عندما نتحدث عن تأمين المستوطنات أو المناطق شمال إسرائيل كما يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا وزير الدفاع إسرائيل كاتس، هل هذا يعكس توجه إسرائيلي معين، خاصة بأن القوات الإسرائيلية قد تجاوزت نهر الليطاني؟
2: يعني إسرائيل الهدف المزمع من هذه الحرب أو من هذه الحملة العسكرية على الأقل هو

0: وتأمين والدفاع عن البلدات الحدودية على الشريط الحدودي وأقصاها في إصبع الجليل بلدة المطلة. لكن يعني في ظل التوغل الإسرائيلي هنالك استمرار لإطلاق حزب الله لقذائف صاروخية من مديات أبعد من العمق اللبناني، تصل إلى مديات أبعد في العمق وتطال عمق أبعادا أخرى في الداخل الإسرائيلي أكثر من الشريط الحدود الذي تركزت به المعارك أو الاستهدافات لحزب الله على مدار الأيام الأخيرة لناحية إطلاق المسيرات والقذائف الصاروخية. بالتالي يعني عمق التوغل يقابله عمق في إطلاق النار. لا، بالتالي هذه المعادلة هي معادلة غير مجدية، لكنها تأتي يعني ضمن التصريحات التي تأتي من أجل تهدئة الرأي العام في المستوطنات وعلى طول الحدود الشمالية ويعني ومناطق الشمال، إذا ما يرونه يعني تقصير من الحكومة الإسرائيلية التي تكبل يدي المستوى العسكري الإسرائيلي الذي كان أشار مرارا وتكرارا أنه جاهز يعني بخطط عملياتية واسعة للتوغل في الداخل اللبناني وفي العمق اللبناني والقيام بما يلزم من أجل القضاء على مقدرات حزب الله وسواها من الأمور ذات العلاقة، لكنه رحل المسألة للمستوى السياسي الذي يعني ظل يناور ما بين رغبة الشارع تهدئة الشارع ورغبة المستوى العسكري الإسرائيلي، إضافة إلى التقييدات والتحذيرات التي ساقتها الإدارة الأمريكية في هذا الصدد حتى يعني خلص أخيرا إلى المناورة التي نشهدها الآن يعني بالتوسع والتوغل نحو شمالي الليطاني والوصول لمنطقة الشقيف ووادي
1: التوغلات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، ولكن
0: حتى منطقة
1: محمود شكر. بالإضافة إلى التوغل الإسرائيلي هناك أيضا استهداف لمدن وبلدات لبنانية من قبل الجيش الإسرائيلي، ما آخر التطورات في تلك المناطق خصوصا صور؟
2: نعم، في صور وزارة الصحة اللبنانية منذ بعض الوقت أشارت في بيان لها إلى أن إحدى الغارات بالقرب من مستشفى الصور تعرف بمستشفى حرام أدت إلى سقوط 13 جريحا من العاملين داخل المستشفى. هذه البلدات أي الصور إلى النبطية وامتدادا إلى دير الزهراني ومرورا بالبلدات التي هي على الساحل من أنصار إلى عدلون إلى البيسارية إلى جبشيت إلى حبوش، هي تحولت إلى بقع على مستوى الميداني مهجورة بفعل الغارات الإسرائيلية المكثفة والقصف الإسرائيلي المدفعي المركز والمتقطع بحسب من بلدة إلى أخرى، وهذا ما ينعكس على مستوى الأعداد التي تخرج عن وزارة الصحة والتي تدلل إلى سقوط أكثر من 3400 ضحية في هذه مجرى هذه المعارك وأيضا أكثر من 10,000 جريح. المنطقة التي تتحدث عنها والمدن عبر عنها بالأمس رئيس الحكومة بالبيان المؤتمر الصحفي الذي أشار فيه إلى أن الذي يجري في جنوب لبنان هي ليست بعملية عسكرية وليست بحرب، هي بعملية تهجير جماعية وعملية تجريف وتهديم واقتلاع للبنية التحتية على مستوى البشر والحجر وعلى مستوى الإنسان، وهذا ما نشاهده نحن هنا في جنوب لبنان وفي البلدات التي تحولت إلى كتل من الركام كما في الخيام في دبين في دير سريان في القنطرة في الطيبة في عيت الشعب.
1: التطورات مستمرة ولا زالت العمليات العسكرية أيضا مستمرة بما يرافقها من تدمير البلدات اللبنانية التي تتواجد فيها كما تابعنا مع محمود شكر، وأيضا تفاصيل من القدس كما تابعنا مع مروان عثامرة. شكرا لكم. التصعيد الإسرائيلي يأتي في وقت وصلت فيه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل إلى طريق مسدود. بحسب ما نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أكدت أن المحادثات الأمنية في البنتاغون لم تحقق أي تقدم. المصادر الإسرائيلية اعتبرت أن اللبنانيين ليسوا في وضع يسمح لهم بتحسين شروطهم، وأضافت أن سفيري البلدين سيلتقيان مجددا الثلاثاء بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان. معنا من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي أحمد. أهلا بك سيد علي. هناك مفاوضات ما زالت جارية في واشنطن، ولكن هذه المفاوضات لم تنعكس على الأرض، ما زالت العمليات الإسرائيلية مستمرة.

0: قلعة شقيف الآن شمال الليطاني، وهناك تهديد لبلدات وقرى لبنانية أيضا شمال النخر.
1: هذه المفاوضات كانت هي المفاوضات الأولى في المسار العسكري، كانت تمهيدية بشكل أو بآخر. قدم كل من الطرفين لائحة بالبنود الأساسية والأولويات التي يعني يعتبر بأنها تمثل وجهة نظره. الآن نحن بانتظار الجولة الأولى من المسار السياسي رسميا يوم الثلاثاء المقبل والأربعاء المقبل على أعلى المستويات السياسية، ممثل من رئاسة الجمهورية اللبنانية إضافة إلى سفيرة لبنان في واشنطن، وبالمقابل سفير إسرائيل في الولايات المتحدة. بكل الأحوال فلنقل بأنه الأرض تتحرك بشكل موازن. هناك هذا التصعيد الكبير، التقدم الكبير والمستمر للجيش الإسرائيلي، تراجع قدرة حزب الله على الأرض في القتال، واكتفائه بضربات من مسيرات ومن مسيرات انقضاضية وبعض الصواريخ، بمعنى آخر بأنه يفقد الزمام وفقد الزمام الأمور في على الأرض. وأضف إلى ذلك بأنه يواصل التصعيد، لكن ثمن التصعيد كما تعرفون هو ثمن باهظ جدا على اللبنانيين، وهذا ما هو أهم في الموضوع.
0: طيب، بعيدا عن حزب الله، هل ستعيد المفاوضات تلك القرى والبلدات الإسرائيلية اللبنانية التي استولت عليها إسرائيل؟
1: هي سوف تعيدها في حال توافرت الشروط والظروف المؤاتية لذلك. نحن نعتبر بأنه يجب أن نرى حقيقة الوضع. إسرائيل سوف تحتل أجزاء كبيرة من الجنوب، ربما تصل إلى مدينة صيدا، إلى 50 كيلومتر في العمق اللبناني، لكن قضية حزب الله هي المعضلة الأساسية، هي معضلة لبنانية. علينا أن نذكر أن الموضوع صحيح أنه إسرائيلي والحرب إسرائيلية مع حزب الله، لكن حزب الله هو معضلة لبنانية ومشكلة لبنانية، وسلاحه مرفوض من أكثرية ساحقة من اللبنانيين. في الوقت عينه حزب الله منخرط في حرب إقليمية على أرض لبنان وبأفراد لبنانيين وبثمن يدفعه اللبنانيون وحدهم من دون شريك.
0: طيب، أنت قلت بأن هجمات حزب الله قد تراجعت في ظل استمرار التوغل الإسرائيلي، ولكن برأيك أين سيتوقف هذا التوغل، خاصة بأننا نتحدث عن مناطق عادت إسرائيل احتلالها بعد 26 عاما من الانسحاب من جنوب لبنان؟
1: ما هو أقصى من ذلك هو أنه عادت إليها بعد 26 عاما على المغادرة، إنما احتلتها للمرة الأولى منذ نصف قرن، منذ 44 عاما. وهذه كارثة، أن لبنان يعود إلى نفس المشكلة التي خلقت له منذ نصف قرن، منذ 50 عاما تقريبا. هذا أولا. ثانيا، كما كنت أسلفت في الإجابة السابقة، المخاوف، ولا أقول التوقعات، مخاوف المستوى الأمني اللبناني الرسمي أن يصل الإسرائيليون إلى مسافة 50 كيلومتر في الداخل إلى تخوم مدينة صيدا، وهي كبرى المدن في الجنوب، وأن تسقط مدينة النبطية وهي عاصمة ما كان يسمى بجبل عامل، يعني جبل عامل هو قلب الجنوب، إضافة إلى مدينة صور المهددة بحصار قاس وبتدمير متدرج في مبانيها وتهجير مديد لأبنائها. خطورة كبيرة على كل الواقع اللبناني الحقيقة.
0: من بيروت، مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة، شكرا جزيلا لك.

تتابعون أيضا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. الجيش السوداني يتقدم في إقليم النيل الأزرق ويتصدى لمسيرات الدعم السريع في كردفان. أيضا بعد الفاصل، اتفاق عسكري بين روسيا وطالبان يتيح تدريب قوات وإبرام صفقات أسلحة.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً. ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
5: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر العربية أن المضادات الأرضية للجيش السوداني تصدت لطائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع حلقت فوق مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في محاولة الاستهداف المدينة التي تمثل منطلقا للعملية العسكرية وملاذا للآلاف من النازحين في الإقليم. وعلى جبهة إقليم النيل الأزرق وصل الجيش السوداني تقدمه باتجاه مدينة الكرمك، حيث سيطرت قواته على منطقة الزريبة غربي المدينة بعد مواجهات كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة، وفق ما أكده مصدر عسكري للعربية. إلى التطورات في سوريا، إذ قالت الهيئة الوطنية للمفقودين إنها توصلت إلى نتائج موثوقة مفادها أن أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من عقد خلال نظام الأسد قد توفوا. وأشارت الهيئة إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديد أماكن وجودهم مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن النتائج التي تم التوصل إليها جاءت استنادا إلى إجراءات تحقق وتحليل متعددة وبناء على تنسيق وإجراءات

0: مشتركة مع الجهات الوطنية المختصة. وفي ذات السياق وفي تصريحات خاصة للعربية، أكد حسان العباسي شقيق الطبيبة رانيا المفقودة مع أسرتها في عهد نظام الأسد أن توقيف أمجد يوسف أحد العسكريين السابقين مكنه من معرفة مصير أطفال شقيقته.
1: في وصف بأحد التقارير أنه يدخل أمجد يوسف أحد الفيديوهات من أحد 27 فيديو، في فيديو بيدخل على غرفة مظلمة بيشوف فيها جثث أطفال، بيقول هدول أولاد كبار الممولين الإرهابيين بركن الدين، وأنا من سكان ركن الدين. بقى أنا رجعت لما سمعت هداك اللقطة ورجعنا أن خلينا نفرض أنه كل الأخبار اللي جتنا برؤية الأطفال بدور رعاية هي مو صحيحة، بقى أنا طلبت، وجهت رسالة مباشرة لوزارة الداخلية، طلبت منهم طلب عاجل أنه أنا أرجوكم لحنا أنتم هذا المجرم بين إيديكم، وفي فيديو يوصف دخول أمجد يوسف على غرفة فيها فيها أطفال ما ذكروا العدد. أنا بالبداية ما تشكرت قناة العربية يلي كانت من القنوات القليلة يلي استضافت الأخت الدكتورة نائلة وعملت جهد جبار باستخلاص بعض الصور الشبيهة لصور أطفالنا. نعم شفنا صور الأطفال، نفس أطفالنا، وتم كانوا مقتولين بنفس اليوم يلي تم اعتقالهم فيه، وكان أغلبية الحالات المقتولين كانوا أغلبية حالات القتل هي عبارة عن خنق بشريط هذا البلاستيكي.
0: العباسي أكد أيضا في تصريحات للعربية أن الجرائم التي ارتكبتها عناصر نظام الأسد لا سيما في حي التضامن حالت دون العثور على المئة من المفقودين من بينهم شقيقته وزوجها.
1: لا نعرف إلى هذه اللحظة مصير رانيا أبدا، لا نعرف أي شيء وما شفنا أي صور بتخص رانيا. زوج رانيا في كنا ظانين انه هو من صور قيصر، وحديثا وصلتنا صوره كمان من صور قيصر كمان وقفنا عندها كثيرا قد تكون لزوج رانيا. المشكله الرفات حي التضامن يلي هو يعتبر كله بمثابه مقبره جماعيه، لحنا بتوصلنا صور كل يومين ثلاثة أهل التضامن، الأغيار من أهل التضامن يعني ينشروا فيديوهات بأرجوكي جماجم أطفال ولباس أطفال بيقولوا شو فيها شباب. الأغلب الظن أنه أمجد يوسف كل المجازر اللي ارتكبها تم ردما بحفر بالتضامن، والتضامن تحوي على أكبر قدر ممكن من المجازر اللي كان متورط فيها أمجد يوسف.
0: في مستجدات العلاقات الأمريكية الأوروبية، فأدت مصادر لصحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية أن واشنطن تعتزم تسريع سحب قواتها من قواعد في أوروبا على أن تعرض مقترحاتها على حلف شمال الأطلسي خلال الشهر المقبل. وذكرت الصحيفة الألمانية أن أحد المقترحات المطروحة ينظر إليه من جانب الحلفاء الأوروبيين باعتباره ينطوي على مخاطر، كما أنه لا يمنحهم وقتا كافيا للاستعداد. بدوره اعتبر رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو جوزيبي كافو دراغوني أن ما يعيشه الحلف ليس تفتتا وإنما تحول طال انتظاره، وأنه ضروري ومفيد في نهاية المطاف. وأشار دراغوني في تصريحات على هامش منتدى شانغريلا للحوار الدولي للأمن إلى أن هذا التحول يتمثل في موقف أكثر جدية تجاه زيادة المسؤولين وتقاسم المسؤولية في نظام عادل وواقعي للأعباء. وذكر رئيس اللجنة أن الأوروبيين يتحملون مسؤولية أكبر في مجال الدفاع ويستثمرون في تطوير القدرات ويقودون جهود ضمان الأمن. وفي الدنمارك، اقترح قائد الجيش الدنماركي ميكائيل هولدغارد تشكيل قوة احتياطية جديدة للتعبئة تسمح باستدعاء نحو 180 ألف جندي احتياط في حالة نشوب حرب، وذلك حسب ما نقلته عنه وسائل إعلام دنماركية استنادا إلى وثائق سرية لوزارة الدفاع. وفقا لتقديرات الدفاع الدنماركية، فإن تطبيق نظام التجنيد الجديد سيتيح تشكيل احتياط يضم حوالي 40 ألف جندي بحلول عام 2040. وستكلف خطة زيادة عدد المجندين الجدد وزارة الدفاع الدنماركية نحو 4 مليارات دولار. وعلى هامش منتدى شانغريلا أيضا، أكد وزير الدفاع الياباني أن سياسة بلاده الدفاعية لا تعني تهديد أي دولة أو الدخول في مواجهة عسكرية، مشيرا إلى أن نهج الصين وأنشطتها العسكرية

0: عسكرية تثير قلقا بالغا لدى اليابان والمجتمع الدولي.
1: You know, Japan's defense policy and the defense build-ups are not based on the idea of identifying any specific country or region as a threat or having a military confrontation with it. That said, China continues to increase its defense spending at a high level and is rapidly expanding its military capabilities across a wide range of areas without sufficient transparency. China's external approach and military activities are matters of serious concern for Japan and the international community.
0: أيضا على هامش المنتدى أعلن آن جيوباك وزير دفاع كوريا الجنوبية أن بلاده واليابان ناقشتا إمكانية إبرام اتفاق للدعم اللوجستي العسكري، مضيفا أن بلاده لا تزال تتعامل بحذر مع هذا الاتفاق الحساس سياسيا، وأشار آن إلى أن اتفاقا محتملا بشأن الشراء وتبادل الخدمات يتيح لسول وطوكيو تقاسم الإمدادات العسكرية وشراءها بشكل متبادل مثل الوقود والغذاء والذخيرة. عززت برلين قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية بتسليم كييف منصة إطلاق جديدة لمنظومة إيرس تي وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، الذي أكد حاجة بلاده إلى مزيد من الذخائر والصواريخ لتعزيز قدرات الدفاع الجوي. وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تسعى إلى زيادة مخزونها من صواريخ الدفاع الجوي بما يتيح لها التصدي للهجمات الروسية بصورة أكثر فعالية في ظل استمرار الضربات على الأراضي الأوكرانية. ميدانيا اندلع حريق في مستودع وقود يعود لشركة خاصة جراء تحطم طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية وفق ما أفاد به حاكم مقاطعة روستوف. وقال الحاكم أنه تم إجلاء سكان المنازل القريبة من مستودع الوقود المحترق دون وقوع إصابات بشرية، مضيفا أن الغارة تسببت بحدوث أضرار بصيدلية ومتجرين وسيارة وخط أنابيب غاز، الأمر الذي تسبب بقطع إمدادات الغاز عن القرية. قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن الحرب ستتخذ طابعا مختلفا في أوكرانيا في حال تم شن هجوم عسكري على بلاده، وأضاف بأن القوات البيلاروسية لم تتدخل ولن تتدخل في أوكرانيا. الرئيس البيلاروسي أكد أن الدول الأوروبية تضغط على نظيره الأوكراني للإدلاء بتصريحات تهديدية ضد مينسك. من جهة أخرى، حذر لوكاشينكو الحكومة الأرمينية من احتمال تكرر المشهد الأوكراني في أرمينيا. في تقرير أوروبي كشف أن المخابرات الروسية تعزز بشكل كبير عمليات سرقة التكنولوجيا والأسرار الغربية وسط زيادة الضغوط التي تفرضها العقوبات على اقتصاد موسكو، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين بارزين في أجهزة الاستخبارات الأوروبية. وأضاف المسؤولون أن عملاء موسكو ينشئون شركات وهمية ويجندون وسطاء ويوظفون جواسيس إلكترونيين وقراصنة لجمع معلومات يمكن استخدامها أيضا في الهجوم على البنية التحتية الحيوية. وبعيدا عن هذا الجدل، وقعت روسيا وحكومة طالبان اتفاقية للتعاون العسكري والتقني خلال زيارة وزير الدفاع في طالبان مولوي محمد يعقوب مجاهد إلى موسكو الأسبوع الماضي، في خطوط تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات العسكرية بين الجانبين. وكشف مصدر في وزارة الدفاع الأفغانية للعربية أن الاتفاقية تتيح لطالبان إبرام صفقات لشراء معدات عسكرية روسية إضافة إلى برامج تدريب لقواتها، ولم يتضح ما إذا كانت تشمل المعدات أنظمة دفاع جوي أو طائرات مسيرة فقط. تتزايد المؤشرات على تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نهجها المتشدد في الحرب التجارية مع الصين، إذ تعول الشركات الأمريكية وجماعات الضغط على مقترح لإنشاء هيئة مشتركة أمريكية صينية للإشراف على التجارة بين البلدين. ومن المتوقع بحسب موقع بوليتيكو أن تصدر الإدارة قريبا توجيهات إضافية بشأن الهيئة الجديدة مع فتح المجال أمام الشركات والجهات المعنية.

لتقديم ملاحظاتها. يأتي ذلك بعد الاتفاق على تشكيل مجلس تجاري خلال قمة ترامب الأخيرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. في إطار حملة واشنطن ضد مهربي المخدرات، بث الجيش الأمريكي مشاهد قال إنها لاستهداف سفينة ثانية لتهريب المخدرات خلال يومين في شرق المحيط الهادئ. الجيش الأمريكي أشار إلى مقتل 3 أشخاص في الاستهداف وأكد عدم تعرض جنوده للأذى. ارتفع عدد ضحايا تسرب مواد كيميائية في مصنع للورق بولاية واشنطن إلى 11 قتيلا بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جميع الجثث والعثور على 9 مفقودين. وأشار مسؤولون إلى أن الخزان كان يحتوي على نحو 3.4 مليون لتر من المواد الكيميائية، وأن الحادث أدى إلى تسرب ملوثات إلى نهر كولومبيا، فيما أظهرت الفحوصات عدم وجود آثار صحية سلبية على جودة الهواء أو مياه الشرب في مدينة لونغ فيو. في الختام تذكير بالعناوين. ترامب يدخل تعديلات مشددة على مذكرة التفاهم مع إيران ويلوح بالعودة للحرب إذا فشل الاتفاق. قاليباف يحذر من الانقسامات في إيران، وبزشكيان يتحدث عن وضع معقد وحساس في الداخل. الجيش الإسرائيلي يعبق التوغل جنوب لبنان ويسيطر على قلعة شقيف ويقصف سور الزهران. وتقارير ألبانية تكشف عن سعي واشنطن لتسريع عملية سحب قواتها من أوروبا دون فترة انتقالية. إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
5: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
8: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

تقارير تكشف احتفاظ إيران بنحو 1000 صاروخ تحت الأرض وترميم 50 نفقا لمنشآت صاروخية دمرتها الحرب. بشكان يقول إن بلاده تعيش أوضاعا معقدة وحساسة، وقاليباف يحذر من الانقسامات ويدعو للوحدة. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان ويسيطر على قلعة شقيف، ونتنياهو يعتبرها تحولا حاسما. تقارير ألمانية تكشف عن سعي واشنطن لتسريع عملية سحب قواتها من أوروبا من دون فترة انتقالية.

0: أهلا بكم. البداية من إيران، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية نشرتها CNN الأمريكية إعادة طهران فتح 50 مدخلا من أصل 69 لأنفاق كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد استهدفتها في 18 منشأة صاروخية تحت الأرض خلال الحرب. وذكر التقرير أن طهران استخدمت معدات بسيطة مثل الجرافات والشاحنات لإزالة الأنقاض وإصلاح الطرق المتضررة، فيما يرى خبراء أن استهداف مداخل الأنفاق وحده لا يكفي لتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، خاصة مع استمرار وجود نحو 1000 صاروخ داخل المنشآت المحصنة تحت الأرض بحسب CNN. وفي تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، نقلت صحيفة The New York Times عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرئيس دونالد ترامب قد شدد شروط الاتفاق المحتمل لإنهاء الحرب في إيران، وأعاد هذه التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها وسط ترشيحات بأن يكون الرد خلال 3 أيام أو أكثر. وأوضح المسؤولون أن ترامب كان قلقا بشأن بعض البنود التي تتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة للإيرانيين، وأن تعديلاته تهدف على الأرجح إلى تسريع العملية من خلال الضغط على إيران للموافقة على الاتفاق. الصحيفة أشارت إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني الأعلى، وبالتالي فإن أي تغييرات على مذكرة التفاهم قد تؤدي إلى المزيد من التأخير. قبل ذلك، كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب طلب من فريقه إدخال عدة تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإيرانيين. وبحسب المصدرين، فقد طلب ترامب فتح جولة جديدة من التفاوض مع طهران قد تستمر عدة أيام إضافية. ومن جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قريبة من إبرام اتفاق جيد مع إيران. كما أضاف في تصريح لشبكة فوكس نيوز أنه إذا لم يكن الاتفاق جيدا فسيلجأ ثانية إلى الخيار العسكري. كما شدد ترامب على أنه يفضل الخيار الدبلوماسي، لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل فوري. وأوضح أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح المضيق والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني. ينضم إلينا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفاك. أستاذ مسعود، كيف تعتقد أن ممكن أن تتعامل إيران مع هذه التعديلات الجديدة التي أدخلها ترامب على مذكرة التفاهم؟
1: يبدو الرئيس الأمريكي زاد من ضغوطه على الإيرانيين، وهو يريد اتفاق لا يكون مشابها أو مماثلا لاتفاق 2015، ولكن بعض البنود لا تزال هي مشابهة لاتفاق 2018 عندما يتم الحديث حول نسبة اليورانيوم المخصب فقط. مسألة عامل الزمن يتغير بين اتفاق 2015 و2018، نحن لا نعرف والكثيرين لا يعرفون هل سيتم مناقشة البرنامج الصاروخي الإيراني أيضا، هل سيتم مناقشة مسألة الأذرع في المنطقة. هذه الأمور لا تزال غير واضحة، حتى ما نسمعه من الجانب الأمريكي معظمه في العموميات.

0: لا نعرف التفاصيل كثيرا حول هذا الاتفاق أو حتى مذكرة التفاهم.
1: طيب هذه المماطلة يعني التعديلات وتعديلات مضادة وانتظار الرد وعدم التمكن من الوصول إلى المرشد بسهولة وكل يعني كسب الوقت هذا أو تمديد الوقت، هل هو فعلا لصالح إيران؟ هل تستفيد منه؟
0: هي قد تحاول لفترة ما تعديل المواقف الأمريكية أو الشروط الأمريكية، ولكن على المدى البعيد هذا الأمر ليس لصالح إيران. على المدى البعيد الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لا يعطي إيران المزيد من الوقت للمناورة والمزيد من الوقت للمماطلة، لأن الاقتصاد الإيراني
1: يعني ما كان بالسابق يعني يلعب لصالحهم لم يعد كذلك وسط الظروف الجديدة.
0: أنا أعتقد فقط لفترة قصيرة حتى الولايات المتحدة قد يستطيعون التأثير عليها أن تغير بعض المواقف، ولكن الأمر صعب للغاية أعتقد.
1: طيب دعنا نتوقف مع تصريحات مهمة مرتبطة بالداخل الإيراني، حيث قال رئيس البرلمان محمد بكر قاليباف إن على الإيرانيين عدم تحويل الخلافات إلى صراعات وانقسامات، كما أن عليهم الحفاظ على الوحدة لمواجهة محاولات تقسيم إيران. هذا وأضاف قاليباف أنه ينبغي أن يكون البرلمان المؤسسة الرائدة في حماية الوحدة. قبل ذلك حذر الرئيس الإيراني مسعود بازشكان من أن بلاده تواجه تحديات عديدة ومعقدة، وأكد أن الوضع الحالي في إيران حساس للغاية. وخلال لقاء له مع مسؤولين إيرانيين شدد بازشكان على ضرورة ألا تنحصر إدارة الدولة على دائرة محدودة من صانع القرار. من أعود إليك من جديد أستاذ مسعود، يعني هذه المرة الثانية على ما أعتقد التي يحذر فيها مسؤول إيراني من الانقسامات ويدعو المؤسسة البرلمان
0: إلى الوحدة.
1: نعم. إلى ما يؤشر ذلك؟
0: أعتقد الدعوة إلى الوحدة، هناك أصوات متشددة في داخل إيران، هذه الأصوات المتشددة حضورها في البرلمان وحضور ضئيل في المجلس الأعلى للأمن القومي، قد يكون شخص واحد في المجلس الأعلى للأمن القومي وهو باقري كني، وأيضا مجموعة يطلق عليها جبهة الصمود في البرلمان الإيراني. رغم ذلك ورغم هذه التحذيرات، هذه المجموعة ليست لها القوة والقرار لتؤثر على القرار السيادي الذي يتخذ. هناك تنسيق بين المرشد الذي لا يظهر وهو خلف الستار وهو غائب، ولكن هناك من يتصل به، وهذه الغيبة مرتبطة أعتقد بعدم إنهاء الحرب، لأنه على رأس قائمة التصفيات. عندما تنتهي الحرب سيظهر المرشد، الآن لن يظهر إلا أن يتم التأكيد من ذلك. القرارات السيادية الآن تتخذ خاصة بخصوص المفاوضات عبر قاليباف والاتصال بالمرشد الأعلى. هذه الأصوات التي داخل البرلمان لم تستطع منع قاليباف بأن يصبح رئيسا للبرلمان في الانتخابات التي تمت قبل 10 أيام. هذا يعني بأنهم أقلية، ولكن في النهاية الأقلية التي صوتها عالي تثير الانتباه، ولكن القرار يتخذ في النهاية بواسطة من يصنع القرار في إيران. وهم شخصيات
1: شكرا
0: معروفة.
1: لك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك. وفي تطورات الحصار الأمريكي على موانئ إيران، أوقف الجيش الأمريكي سفينة تجارية ترفع علم غامبيا وتدعى ليان ستار في خليج عمان، وذلك بعدما حاولت كسر الحصار المفروض على إيران بحسب ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية. البيان أوضح أن قائد السفينة لم يستجب لأكثر من 20 تحذيرا من التوجه لإيران، فقامت إحدى المقاتلات بإطلاق صاروخ هيلفاير باتجاه غرفة المحركات، ما أدى لتوقف السفينة في خليج عمان. وأضافت سنتكوم أنها عطلت منذ بدء الحصار 5 سفن، بينما أجبرت 116 أخرى على تغيير مسارها. على الصعيد العسكري ولمواجهة المسيرات الإيرانية، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الجيش الأمريكي سيعتمد مستقبلا في عملية إسقاط المسيرات على نظام الدفاع الجوي المتكامل مادس، المكون من مركبتين خفيفتين مزودتين برادار متطور.

0: وصواريخ ستينجر، مشيرة إلى أن استخدام هذا النوع من الذخيرة سيكلف 11,000 دولار لإسقاط مسيرة واحدة بدلا من $1,000,000 عند استخدام الصواريخ التقليدية. هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن لبحث العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. ولدينا أيضا اليابان تعتبر أنشطة الصين العسكرية مثيرة للقلق وتتهمها بتسريع أنشطة التسلح.
1: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

أحييكم من جديد ونواصل من التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، حيث توغل الجيش الإسرائيلي في عمق الليطاني واقتحم قلعة شقيف بعد أن بدأ عملية برية واسعة. كما أعلن الجيش أيضا أن قواته سيطرت بالفعل على قلعة شقيف، وأضاف بيان الجيش أن القوات عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما وسع عملياته في مناطق أخرى وشن غارات عنيفة على نهر الزهراني وقضاء صور. من جهته اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سيطرة قواته على قلعة شقيف يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله في لبنان. ونلقي نظرة سريعة على أهمية قلعة شقيف. تقع هذه القلعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، وتطل مباشرة على مستوطنة المطلي على مسافة تقل عن 4 كيلومترات. كما شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة على وادي السلوقي جنوب لبنان. يذكر أن للوديان عادة أهمية عسكرية واستراتيجية تستخدم لشن الهجمات، وكانت القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني موسعة هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، وقد احتلت بلدة يحمر القريبة من قلعة شقيف بعد أن توغل الجيش في أطراف دبين المحاذية للخيام وأبل الساقي ومرجعيون.

0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال بعد ساعات على بدء العملية إن الجيش سيبقى في قلعة شقيف جنوب لبنان كجزء من المنطقة الأمنية. وقال كاتس في منشور له على منصة إكس إن السيطرة على مرتفعات شقيف استراتيجية هدفها الدفاع عن مستوطنات الجليل. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي مصمم على سحق قوة حزب الله العسكرية وإتمام المهمة على حد تعبيره. كما حذر حزب الله بأنه سيخسر مواقعه الاستراتيجية واحدا تلو الآخر على حد قوله.
1: بعد 26 عاما على الانسحاب من لبنان احتل مقاتلون قلعة شقيف مرة أخرى وسيبقون هناك جزء من المنطقة الأمنية في لبنان.
0: شنت القوات الإسرائيلية عدة غارات على بلدة الزهراني جنوب لبنان حيث تعرض حي العرب القريب من مبنى البلدية لدمار كبير ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص وسقوط جرحى حيث دمرت منازلهم عليهم.

هذا وقد رد حزب الله على التصعيد الإسرائيلي اليوم بإطلاق 5 صواريخ نحو نهاري اعترضت القبة الحديدية بعضها. بحسب المراسل العربية، دوت صفارات الإنذار في مدينة عكا ومحيطها شمال خليج حيفا وكريات شمونة. هذا وأفادت مصادر العربية بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بانفجار مسيرة استهدفت قوة للواء جعفاتي. وأضافت المصادر أن ضابطا إسرائيليا وجنديا أصيبا بجروح خطيرة في استهداف ثان بمسيرة جنوب لبنان. طلب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وصرح باغو لوسائل إعلام فرنسية أن لا شيء يبرر تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان واحتلالها الأكثر اتساعا للأراضي اللبنانية، مضيفا أن الأمر يمثل خطأ كبيرا بالنسبة لإسرائيل.

0: إلى تطورات في سوريا، حيث قالت الهيئة الوطنية للمفقودين إنها توصلت إلى نتائج موثوقة مفادها أن أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي المفقودين مع والديهم منذ أكثر من عقد خلال نظام الأسد قد توفوا. وأشارت الهيئة إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات وتحديدا أماكن وجودهم مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن النتائج التي تم التوصل إليها جاءت استنادا إلى إجراءات تحقق وتحليل متعددة وبناء على تنسيق وإجراءات مشتركة مع الجهات الوطنية المختصة. وفي ذات السياق، وفي تصريحات خاصة للعربية، أكد حسان العباسي شقيق الطبيبة رانيا العباسي المفقودة مع أسرتها في عهد نظام الأسد أن توقيف أمجد يوسف أحد العسكريين السابقين مكنه من معرفة مصير أطفال شقيقته.
1: في وصف بأحد التقارير أنه يدخل أمجد يوسف أحد الفيديوهات من أحد 27 فيديو، في فيديو بيدخل على غرفة مظلمة بيشوف فيها جثث أطفال، بيقول هدول اولاد كبار الممولين الارهابيين بركن الدين، وانا من سكان ركن الدين. بقى انا رجعت لما سمعت هذاك اللقطه، ورجعنا ان خلينا نفرض انه كل الاخبار اللي اجتنا برؤيه الاطفال بدور رعايه هي مو صحيحه. بقى انا طلبت، وجهت رساله مباشره لوزاره الداخليه، طلبت منهم طلب عادي.

0: أجل أنه أنا أرجوكم لحنا أنتم هذا المجرم بين إيديكم، وفي فيديو يوصف دخول أمجد يوسف على غرفة فيها أطفال ما ذكروا العدد. أنا بالبداية ما تشكرت قناة العربية يلي كانت من القنوات القليلة يلي استضافت الأخت الدكتورة نائلة وعملت جهد جبار باستخلاص بعض الصور الشبيهة لصور أطفالنا. نعم شفنا صور الأطفال، نفس أطفالنا، وتم كانوا مقتولين بنفس اليوم يلي تم اعتقالهم فيه، وكان أغلبية الحالات المقتولين كانوا أغلبية حالات القتل هي عبارة عن خنق بشريط هذا البلاستيكي.
1: العباسي أكد أيضا أن تصريحاته للعربية أن الجرائم التي ارتكبتها عناصر نظام الأسد لا سيما في حي التضامن حالت دون العثور على المئات من المفقودين من بينهم شقيقته وزوجها.
0: لا نعرف إلى هذه اللحظة مصير رانيا أبدا، لا نعرف أي شيء وما شفنا أي صور بتخص رانيا. زوج رانيا في كنا ظانين انه هو من صور قيصر، وحديثا وصلتنا صوره كمان من صور قيصر كمان وقفنا عندها كثيرا قد تكون لزوج رانيا. المشكله الرفات حي التضامن يلي هو يعتبر كله بمثابه مقبره جماعيه. نحن بتصلنا صور كل يومين ثلاثة أهل التضامن، الأغيار من أهل التضامن عم ينشروا فيديوهات بأرجوكي جماجم أطفال ولباس أطفال بيقولوا شو فيها يا شباب. الأغلب الظن أنه أمجد يوسف كل المجازر يلي ارتكبها تم ردمها بحفر بالتضامن، والتضامن تحوي على أكبر قدر ممكن من المجازر يلي كان متورط فيها أمجد يوسف.
1: كشفت مصادر العربية أن المضادات الأرضية للجيش السوداني تصدت لطائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع حلقت فوق مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في محاولة لاستهداف المدينة التي تمثل منطلقا للعمليات العسكرية وملاذا لآلاف النازحين في الإقليم. وعلى جبهة إقليم النيل الأزرق واصل الجيش السوداني تقدمه باتجاه مدينة الكرمك، حيث سيطرت قواته على منطقة أزريبة غربي المدينة بعد مواجهات كبدت الدعم السريع خسائر كبيرة وفق ما أكده مصدر عسكري للعربية. في مستجدات العلاقات الأمريكية الأوروبية أفادت مصادر لصحيفة فيلت أم زونتاك الألمانية أن واشنطن تعتزم تسريع سحب قواتها من قواعد في أوروبا على أن تعرض مقترحاتها على حلف شمال الأطلسي خلال الشهر المقبل. وذكرت الصحيفة الألمانية أن أحد المقترحات المطروحة ينظر إليها من جانب الحلفاء الأوروبيين باعتباره ينطوي على مخاطر، كما أنه لا يمنحهم وقتا كافيا للاستعداد. بدوره اعتبر رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو جوزيبي كافو دراغوني أن ما يعيشه الحلف ليس تفتتا وإنما تحول طال انتظاره، وأنه ضروري ومفيد في نهاية المطاف. وأشار دراغوني في تصريحاته على هامش منتدى شانغريلا للحوار الدولي للأمن إلى أن هذا التحول يتمثل في موقف أكثر جدية تجاه زيادة المسؤولية وتقاسم عادل وواقعي للأعباء. وذكر رئيس اللجنة أن الأوروبيين يتحملون مسؤولية أكبر في مجال الدفاع ويستثمرون في تطوير القدرات ويقودون جهود ضمان الأمن. إلى الدنمارك، حيث اقترح قائد الجيش الدنماركي ميكائيل هولدغارد تشكيل قوة احتياطية جديدة للتعبئة تسمح باستدعاء نحو 180 ألف جندي احتياط في حالة نشوب حرب بحسب وسائل إعلام دنماركية استنادا إلى وثائق سرية لوزارة الدفاع. ووفقا لتقديرات الدفاع الدنماركية فإن تطبيق نظام التجنيد الجديد سيتيح تشكيل احتياط يضم حوالي 40 ألف جندي بحلول عام 2040. وستكلف خطة زيادة عدد المجندين الجدد وزارة الدفاع الدنماركية نحو 4 مليارات دولار. وعلى هامش منتدى شانغريلا للحوار الدولي للأمن، أكد وزير الدفاع الياباني أن سياسة بلاده الدفاعية لا تعني تهديد أي دولة أو الدخول في مواجهة عسكرية، مشيرا إلى أن نهج الصين وأنشطتها العسكرية تثير قلقا بالغا لدى اليابان والمجتمع الدولي.
2: You know, Japan's defense policy and the defense build-ups are not based on the idea of identifying any specific country or region as a threat or having a military confrontation with it.

0: That said, China continues to increase its defense spending at a high level and is rapidly expanding its military capabilities across a wide range of areas without sufficient transparency. China's external approach and military activities are matters of serious concern for Japan and the international community.
1: وأيضا على هامش المنتدى أعلن أن جيوباك وزير دفاع كوريا الجنوبية أن بلاده واليابان ناقشتا إمكانية إبرام اتفاق للدعم اللوجستي العسكري، مضيفا أن بلاده لا تزال تتعامل بحذر مع هذا الاتفاق الحساس سياسيا، وأشار إلى اتفاق محتمل بشأن الشراء وتبادل الخدمات يتيح لسيول وطوكيو تقاسم الإمدادات العسكرية وشرائها بشكل متبادل مثل الوقود والغذاء والذخيرة. ونشير هذا الخبر العاجل نقلا عن الصحة العالمية، تقول بأنه تم تعافي 5 حالات من فيروس إيبولا بشرق الكونغو الديمقراطية. إلى العناوين. تقارير تكشف احتفاظ إيران بنحو 1000 صاروخ تحت الأرض وترميم 50 نفقا لمنشآت صاروخية دمرتها الحرب. بشكان يقول إن بلاده تعيش أوضاعا معقدة وحساسة، وقليباف يحذر من الانقسامات ويدعو للوحدة. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته جنوب لبنان ويسيطر على قلعة شقيف، ونتنياهو يعتبرها تحولا حاسما. إلى اللقاء.

0: هذه إشارة تتوقف لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق ومستحيل نستشف تمهل وتنطلق الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: تحية رياضية، أهلا بكم إلى نصف ساعة رياضية من الأحد إلى الخميس على العربية. في هذا التوقيت نتعرف من خلالها على أبرز القضايا والأحداث عالميا وعربيا. هي بانوراما رياضية شاملة تقدمها لكم اليوم ليليان تنوري. كان ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان بعيدا عن مسرح تتويج النادي بلقب دوري أبطال أوروبا في بودابست، لكن الأجواء الحماسية التي صنعها عشرات الآلاف من المشجعين جعلت الأمر يبدو وكأن المباراة تقام هناك. فعلى بعد نحو 1500 كيلومتر من العاصمة المجرية، اهتز الملعب بأهازيج الجماهير واحتفالاتها بفوز فريقها بلقبه الثاني على التوالي لأبطال أوروبا عقب انتصار درامي على أرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ركلات إثر انتهاء اللقاء بالتعادل بهدف لمثله. أما أرسنال وصيف البطولة، فبعد تتويجه بلقب البريمير ليج للمرة الأولى منذ 22 عاما، أثبت ميكل أرتيتا أن فريقه عاد إلى مصاف أندية النخبة، لكن المواجهات المتتالية أمام أبطال أوروبا كشفت أيضا عن حاجة الفريق إلى تعزيزات جديدة لتحسين بعض المراكز. إلى ذلك سيكون الموكب الاحتفالي بلقب الدوري اليوم في لندن مبهجا لجماهير الفريق، رغم أنه يأتي وسط شعور بالمرارة بسبب ضياع لقب دوري الأبطال البارحة ليتأجل إلى يوم ما. إذن هذه صور مباشرة من لندن والاستعدادات والاحتفالات من ملعب الإمارات للاحتفالات، احتفالات نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الذي حصل عليه الأسبوع الماضي، رغم أنه يعني خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمس. هذه الحافلات تستعد للبدء بالتجوال بالمدينة. مباشرة إلى جان لوكا دي مارسو الصحفي في قناة سكاي إيطاليا الذي كان حاضرا لنهائي ليلة أمس في بودابست. أهلا بك جان لوكا. سان جيرمان يحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي، هل تعتبر أنه حصدوا عن استحقاق تام أم أنه كان هناك احتمال أو نسبة لأداء أرسنال أن هو أن يستحقوا أكثر؟
1: لا أعتقد في نهاية المطاف، طبعا شكرا جزيلا ويوما سعيدا. في نهاية المطاف باريس سان جيرمان كان يستحق الفوز، لأنه في خلال كل المباراة كان لديهم تلك العقلية الهجومية وحاولوا أن يسجلوا عددا كبيرا من الأهداف أكثر من أرسنال. أرسنال طبعا سجلوا في البداية وفي بعض الدقائق بدأوا بتضييع الوقت وفي الدفاع بطريقة مكثفة. أعتقد أن لويس إنريكي في هذه اللحظة أظن بأنه أفضل مدرب في العالم، وبأنه أثناء المباراة وجد الحلول للعودة وفي نهاية المطاف للفوز. وطبعا الآن لديه 3 بطولات من الشامبيونز ليج فاز بها لحد الآن، هذا ليس صدفة، هذا لأن لويس إنريكي الآن أظن بأنه المدرب الأمثل. وطبعا أرسنال خسروا تشامبيونز ليج لكن من دون أن يخسروا أي مباراة في كل البطولة، وإذا نعم تحية عظيمة لمايكل أرتيتا وأرسنال.
0: طب عظيم، يعني قلت أنه أنريكي قدم يعني فاز ب3 ألقاب، صحيح أنه لقبان مع باريس سان جيرمان على التوالي، ولكن تحسب له يعني خاصة بعد الانتقادات التي طلعته عندما كان بيدرب منتخب إسبانيا. ولكن نلاحظ أنه يعني عمل أنريكي على يعني دكة بدلاء توازي الخط الذي يلعب أساسيا داخل الملعب، وهذا ما رأيناه أمس أنه بدل الكثير من الأشخاص الأساسيين، ولكن الفريق بالعكس يعني لم يتراجع تحسن، وهذا أيضا يحسب يعني له ولي الفريق بشكل عام للنادي يعني.

0: نعم نعم، أعتقد بأن لويس إنريكي هو مدرب ناد وليس مدرب منتخب وطني، لأنه عليه أن يبقى مع اللاعبين ل24 ساعة ويوميا ليدربهم يوميا، لأنه يدخل في عقول اللاعبين كما يقال ويعمل الكثير تكتيكيا. إذا كان من الصعب عليه الأمر حين كان مدربا للفريق الإسباني، لأنه حين تكون مدربا للفريق الوطني لا يمكن أن تقضي وقتا طويلا مع اللاعبين. أما في باريس سان جيرمان فاستطاع أن يفهم ناديه بأن هذا الفريق سيفوز وليس النجوم، وطبعا هم فازوا بهذين اللقبين من دون ميسي أو نيمار أو مبابي، ولكن بلويس إنريكي وكل هؤلاء اللاعبين الذين يتبعون طريقة لعبه.
1: يعني لابد أن نتكلم عن أرتيتا. أرتيتا صنع فريقا يعني مميزا، حصد اللقب الدوري الإنجليزي نتكلم عنه بعدين، ولكن يعني تصريحه بعد خسارة النهائي كان ملفتا، يعني أنه إذا أرادت الإدارة المواصلة عليها تحرك باتخاذ قرارات جريئة وفورية وحاسمة. ماذا كان يقصد؟ يعني كان يقصد أنه استقطاب نجوم، صحيح؟ هذا ما فهمناه نحن يعني.
0: لا لا، أعتقد هو طبعا يعلم بأن المباراة كانت صعبة جدا، وربما كانت هناك ضربة جزاء في النهاية كان يمكن أن تغير نتيجة المباراة، ولكن لا أعتقد بأن أرتيتا الآن يعتقد بأن أرسنال قد خسر بسبب ضربة جزاء تلك التي ضاعت، فهو يعرف أن باريس سان جيرمان فريق قوي جدا، وأرسنال أيضا فقدوا زخمهم في اللحظات الحرجة حين كان ينبغي عليهم أن يسجلوا مرة أخرى وأن يغلقوا المباراة، وحين دافعوا كثيرا، وحتى اللاعبون الذين دخلوا كبدلاء لم يلعبوا كما كان يعتقد أرتيتا. ولكن أرسنال، وأنا كنت طبعا خلف مشجعي أرسنال ومعهم هناك، وبعد ثوان بعد ضياع تلك ضربة الجزاء تلك التي لم تحتسب، طبعا صفقوا، وطبعا صفقوا للاعبين رغم حزنهم الشديد، وينبغي أن يفخروا بفريقهم.
1: عظيم عظيم. إذا أكل أحوال هي أرقام المباراة، يعني الإحصائيات 72% استحواذ، وأرسنال سدد 19، ويعني باريس سان جيرمان سدد 19، هذه كلها تصب لمصلحة سان جيرمان. شكرا جزيلا لك جانلوكا دي مارسيو من قناة سكاي إيطاليا، كنت معنا وكنت حاضرا بالنهائي أمس في بودابست، نقلت لنا الأجواء. شكرا. إلى عاصمة الفريق المنتصر باريس التي سهرت على وقع احتفالات التتويج بلقب دوري الأبطال. من هناك ينضم إلينا الزميل فادي الدهوك مراسل العربية. فادي أهلا بك. يعني طبعا باريس ستحتفل اليوم، سيكون يوم طويل احتفالي بين قوس النصر وبرج إيفل وأيضا الشانزليزيه ثم الرئيس الفرنسي. ما هو البرنامج اليوم فادي؟
2: بالفعل ليليانا، الاحتفالات لم تتوقف منذ ليل أمس، والآن هناك عدد كبير من الناس الذين بدأوا يتجمعون هنا في أو بالقرب من المكان الذي سيصل إليه لاعبون نادي بعد قليل في ساحة شام دو مارس بالقرب من برج إيفل أو إحدى ساحاته. هناك عدد كبير من الناس الذين بدأوا يصلون إلى هنا. النادي يفترض أن يكون بعد نصف ساعة تقريبا في هذا الموقع.
1: ستمر يعني وصل إلى باريس فادي؟
2: وصلت إلى المطار
1: يعني. اوكي، ايه تفضل تفضل.
2: الحافلات وصلت بالفعل إلى المطار، وهذه كانت إشارة إلى أن طائرة النادي وصلت من بودابست. لكن أيضا سيكون هناك برنامج طويل جدا اليوم. البداية ستكون من هنا حيث نحن نتواجد الآن، ثم سينتقل بعد ذلك النادي واللاعبين إلى قصر الإليزي، حيث سيقوم الرئيس الفرنسي باستقبالهم قرابة الساعة 6 بالتوقيت المحلي. ولاحقا أيضا ابتداء من الساعة 7:30 مساء سيكون هناك احتفال خاص لمشجعي النادي في ملعبهم في حديقة الأمراء. اللاعبون سيعبرون من هنا من ساحة شام دو مارس على منصة أو على ممر احتفالي بطول 450 مترا، مع تقديم طبعا كأس دوري أبطال أوروبا للجماهير، وخلفهم سيكون برج إيفل. القدرة الاستيعابية الرسمية

0: التي تحدث عنها النادي تتراوح بين 85 ألف إلى 90 ألف شخص يتواجدون في هذه اللحظات الآن في هذه الساحة، لكن الشرطة تتوقع أن يصل هذا الرقم إلى نحو 100 ألف شخص سيأتون إلى هذا المكان. ليليان،
1: طبعا يعني التشديدات الأمنية كبيرة اليوم على أكمل وجه، لأنه رئيس يعني وزير الداخلية قال أنه ستقام الاحتفالات كما هو مخطط لها وسنكون جاهزين.
0: بالفعل سيكون هذا الأمر هو أولوية بالنسبة لأجهزة الشرطة والأمن. سيكون أيضا هناك تواجد أمني كثيف بعد ليلة عصيبة مرت يوم أمس في الواقع، لكن الكل يتحدث اليوم عن أن ما حصل يوم أمس سوف يكون للنسيان، اليوم هو للاحتفال. هناك عدد كبير من الناس الذين ما يزالون يتوافدون إلى المنطقة التي سيصل إليها لاعبو باريس سان جيرمان، ومعهم الكأس الثاني لأبطال أوروبا بعد مباراتهم مع أرسنال الإنجليزي.
1: نعم طبعا، فإذا بعد اليوم طبعا سينضم اللاعبون الخمسة من باريس سان جيرمان إلى منتخباتهم. شكرا جزيلا لك فادي الدهوك مراسل عربية من أمام برج إيفل في فرنسا بانتظار انطلاق الاحتفالات لباريس سان جيرمان باللقب الثاني لدوري أبطال أوروبا. شكرا لك. في لندن التي تعيش جماهير أرسنال فيها يوما سعيدا آخر بمناسبة مسيرة جماهير النادي العاصمي احتفاء بتتويجها بلقب البريمير ليج. من هناك يلتحق بنا الصحفي سامويل إيشو. سامويل أهلا بك. هذه الصور يعني قبل أن نبدأ معك هي مباشرة من محيط ملعب نادي أرسنال، حيث بدأت الجماهير تحتشد كما نرى لتواكب حافلة الفريق الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي. طبعا ستكون الحافلة مكشوفة كما نرى على الشاشة، وستطوف بشوارع المدينة باللاعبين والجهاز الفني والطبي وبالمدرب، طبعا مدرب أرتيتا الذي طبعا حقق اللقب لهذا الفريق الذي طال انتظاره. إذا هذه صور مباشرة من لندن كما كنا نقول. طبعا الجماهير تنتظر حافلة الفريق. أرسنال طبعا يأتي من خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا كما ذكرنا منذ قليل بالأمس ببودابست، لكن مرارة الخسارة طبعا لا تفوق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بالنسبة لأهل جماهير أرسنال التي طبعا تتجمع الآن بانتظار وصول الحافلة. كنا نرى قبل قليل الحافلات يعني تتجهز للانطلاق، والآن نرى طبعا التجهيزات الأمنية.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: اهلا بكم من جديد في لقاء خاص للعربيه مع زميلنا افتقيل. طالب اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي بالواقعيه موضحا ان هناك فرق كبير بين ان يعمل المدرب مع الفريق لمده 6 أشهر وبين ان يعمل معه لاربعه ايام فقط، مضيفا هذا هو عملنا ونحن نمثل المملكه العربيه السعوديه، سنبذل قصارى جهدنا من دون البحث عن الاعذار، وعندما يحين موعد المباراه الاولى في كاس العالم سنقدم افضل ما لدينا من اجل الوطن وسنسعى لتحقيق النتيجه المرجوه. وبخصوص موقف إصابة نواف العقيدي، قال دونيس: علينا أن ننتظر قرار الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، وأعتقد أننا سنتخذ القرار بشأنه خلال الأيام المقبلة لأن الصورة ليست واضحة حتى الآن. طبعا هذا حديث مدرب المنتخب السعودي دونيس. مباشرة إلى نجيب الجداوي من صحيفة اليوم السعودية. أهلا بك نجيب. يعني مباراة الإكوادور كيف رأيتها؟ كيف رأيت أداء أو شخصية المنتخب السعودي بهذه المباراة؟
1: أهلا ليليان، مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدينا ومتابعينا عبر قنوات العربية. حقيقة مباراة الإكوادور كانت مهمة في انطلاق برنامج المنتخب السعودي الإعدادي لكأس العالم في أمريكا تحديدا. منتخب قوي، منتخب يعتبر من المنتخبات المصنفة في قائمة المنتخبات على مستوى العالم، منتخب مصنف رقم 23، منتخب قوي. أداء المنتخب السعودي تحديدا كان أداء منطقي صراحة، الأداء كان جيد إلى حد كبير، خصوصا أنه لا زال دونيس يبحث عن القائمة النهائية. قدم اللاعبين أفكار المدرب بطريقة واضحة، شخصية المدرب بدت واضحة بشكل كبير، ألا أنه يوضح أن هناك الكثير من الأمور الإيجابية والأمور السلبية. إن أردنا الحديث عن الأمور السلبية، أخطاء اللاعبين الغير مبررة التي وقع فيها اللاعبين، إضافة إلى الضعف الكبير اللي وضح على أداء الفريق في الكرات العرضية واللي تسبب منها الهدف الأول. فيما يخص الإيجابيات، واضح أداء اللاعبين وحضورهم البدني في الملعب، إضافة إلى التطبيق الجيد لتعليمات المدرب والحضور الذهني في المباراة بشكل عام.
0: طيب عظيم. طيب دونيس يعني طالب بعد المباراة كما ذكرنا بالخبر قبل قليل، طالب الجماهير والجميع يعني المراقبين والصحافة حتى بالواقعية، يعني قال أنه من الطبيعي أنه هناك فرق كبير بين أن تعمل مع المنتخب لثلاثة أيام أو لستة أشهر، لنقول هذا كما ذكروا. كيف يعني يأتي هذا الكلام عليكم أنتم كصحافة، وكيف تراه؟ هل تراه منطقي؟
1: منطقي جدا ومهم جدا في كرة القدم الواقعية، خصوصا في الحديث عن منتخب يقوده مدرب جديد. ولكن المدرب دونيس تم اختياره بناء على معرفته الجيدة باللاعب السعودي وبإمكانيات اللاعبين السعوديين لتواجده لفترة طويلة في المملكة العربية السعودية. يعرف اللاعبين جيدا، واختياراته للاعبين أتوقع كانت اختيارات بناء على معرفة جيدة ومراقبة للاعبين. لا يزال المدرب، أنا أرى من وجهة نظري، أنه يبحث عن القائمة النهائية. صحيح جدا أنه لا زال أن يكون يعمل مع المنتخب لفترة طويلة، 4 حصص غير

0: كافية. أتوقع المباراة المقبلة أمام بورتوريكو سيكون للمدرب على أقل تقدير أنه خاض مع اللاعبين ما يقارب 10 حصص تدريبية، وفي اعتقادي الشخصي بأنها كافية لأن يضع انطباعه الأخير ولمساته الأخيرة وتعليماته التي يرغب في تطبيقها داخل الملعب من خلال الودية المقبلة والودية الأخيرة أمام السنغال.
1: طيب يعني عظيم الكلام، جميل. مكتسبات لنقل المنتخب بهذه المباراة، يعني أنت كما قلت أنه أمامنا مباراة وديتان أيضا، قبل يعني يجب أن يختار دونيس التشكيلة النهائية أو القائمة النهائية قبل 2 يونيو.
0: صحيح، مباراة المقبلة في 5 يونيو أمام بورتوريكو سوف تكون المباراة التي بمثابة تجهيز للمونديال وقبل مباراة السنغال، خصوصا وأن الأسماء تكون قد رفعت لأنه 1 يونيو هو آخر موعد لرفع الأسماء، وبالتالي سيدخل دونيس المباريات المقبلة الودية بالقائمة التي اعتمدها لمونديال كأس العالم. مباراة بورتوريكو ما أتوقع أنه مطلوب منه أداء فني كبير بحد ما هو مطلوب منه أن يكون قد يبحث عن الانسجام، يبحث عن التوليفة المناسبة، يصحح الأخطاء، يضع شخصيته وشخصية اللاعبين تكون واضحة بشكل كبير، خصوصا أنه منتخب بورتوريكو منتخب ضعيف مقارنة بالمنتخبات اللي سوف يخوض معها المنتخب السعودي المباراة الودية، والحديث هنا عن الإكوادور والسنغال.
1: طيب ماذا عن يعني تكلم دونيس بشكل واضح عن نواف العقيدي وقال أنه نحن ننتظر القرار النهائي من بعد الفحوصات، قرار طبي. هل نحن لدينا أزمة حراسة مرمى أم أنه نحن بخير، يعني لدينا البديل المناسب في حال يعني لا سمح الله غاب العقيدي؟
0: أنا من وجهة نظري الشخصية أرى بأنه لا توجد أزمة حراسة بقدر ما هو عدم اختيار مناسب للحراس تحديدا. يعني ما أتوقع أنه محمد العويس أو العقيدي أو حتى الصامبي اللي تم استدعائه، تنافس كبير راح يكون بين هؤلاء الحراس، ولكن من وجهة نظري الشخصية وكنت أرى بأنه من الممكن أن يكون قد استدعى الحارس عبد الله الجدعاني، الحارس اللي قاد فريق أبها لدوري روشن وسجل خالي من الأهداف لمباريات كثيرة، كما استدعى العويس الحارس اللي لم يصعد بفريقه العلا لدوري روشن. ما كنت أتمنى أنه تكون الأسماء فقط هي من يتم استدعائها بقدر ما يكون الأداء هو الأهم. طيب، لأنه في كرة القدم دائما الأداء البقاء للأفضل وللأجهز.
1: صحيح، برأيك أنت يعني بدقيقة واحدة، من من الممكن أن يستبعد دونيس من هذه القائمة لأجل الانتهاء بالقائمة النهائية، أو من تفضل أن يستبعد؟
0: قد يكون صعب تحديد الأسماء، ولكن العقيدي راح يكون واحدة من الأسماء اللي وضع عليها دونيس النظر، خصوصا وأنه اللاعب مصاب. أيضا في أسماء أتوقع أنه تم الزج بها في مباراة الإكوادور للوقوف على مستوياتها، وأنا أتحدث هنا عن متعب الحربي، عن حسن كادش، عن عبد الله الخيبري، واستبعاده لزياد الجهني وسعود عبد الحميد وزكريا هوساوي أيضا يضع الكثير من النقاط ويؤكد بأنه هناك أسماء قد تستبعد من الأسماء التي شاركت في مواجهة الإكوادور.
1: شكرا لك، شكرا نجيب الجداوي من صحيفة اليوم السعودية. إذن إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكرا لمتابعتكم، تحياتي.

ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحق.

0: لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
7: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
8: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
9: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
10: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
11: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
12: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
13: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
14: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض، وهذه أبرز تطورات اليوم. مسؤولون يفيدون بتشديد ترامب لشروط

0: الأمريكية تتحدث عن إعادة إيران فتح أنفاق منشآت صاروخية تحت الأرض. تفاعل واسع مع التصريحات حول العمل الخيري في السعودية، ومجلس الجمعيات الأهلية يؤكد على الرقابة. أكثر من 300 رحلة حجاج تغادر مطار جدة حتى اليوم، وثلاث صالات لتنظيم مغادرتها. في تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، نقلت صحيفة The New York Times عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب قد شدد شروط الاتفاق المحتمل لإنهاء الحرب في إيران، وعاد هذه التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها وسط ترجيحات بأن يكون الرد خلال ثلاثة أيام أو أكثر. وأوضح المسؤولون أن ترامب كان قلقا بشأن بعض البنود التي تتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة للإيرانيين، وأن تعديلاته تهدف على الأرجح إلى تسريع العملية من خلال الضغط على طهران للموافقة على الاتفاق. الصحيفة أشارت إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني الأعلى، وبالتالي فإن أي تغييرات على مذكرة التفاهم قد تؤدي إلى المزيد من التأخير. قبل ذلك كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب طلب من فريقه إدخال عدة تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإيرانيين. وبحسب المصادر فقد طلب ترامب فتح جولة جديدة من التفاوض مع طهران قد تستمر عدة أيام إضافية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أكد أن بلاده قريبة من إبرام اتفاق جيد مع إيران، كما أضاف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أنه إذا لم يكن الاتفاق جيدا فسيلجأ ثانية إلى الخيار العسكري. كما شدد ترامب على أنه يفضل الخيار الدبلوماسي لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل فوري. وأوضح أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح المضيق والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني. معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا، هل هناك من تفاصيل إضافية بشأن التعديلات التي طلب الرئيس ترامب إدخالها على مذكرة التفاهم مع طهران؟
1: بحسب تأكيدات البيت الأبيض، الرئيس ترامب لا يزال يصر على مطالبه والعناوين العريضة التي وضعها منذ بداية عملية الغضب الملحمي. هو يريد من إيران أن تلتزم بكل الخطوط والبنود التي وضعتها الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنه يوم الجمعة كنا بأقرب وقت للإعلان عن اتفاق ربما من قبل الرئيس ترامب، إلا أنه بخلال هذه المفاوضات كان لا يزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج برأي الإدارة الأمريكية وبرأي الرئيس ترامب المزيد من الإيضاحات من قبل الإيرانيين. لهذا السبب ذهبنا أو دخلنا في عطلة نهاية الأسبوع بهذا الجو إفساحا لمزيد من المجال للمفاوضات والرسائل المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة بهذا السياق، ولكن هذه التفاصيل تحديدا تهم الرأي برأي الرئيس ترامب خاصة بتنفيذ البنود العريضة. لأعطيك مثال على ذلك، مثل بند البرنامج النووي الإيراني. الآن البحث في نقطة مهمة متماثلة بالغبار النووي. على الرغم من المطالب السابقة بأنه ضرورة نقله إلى دولة ثالثة، الآن البحث هو حول إمكانية تدميره إن كان في مكانه أو بمزيد من الإيضاحات حول الآليات وبمراقبة من أي جهة تحديدا. بطبيعة الحال ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن أيضا يجب أن يكون هناك آلية محددة. إذن البحث في هذه التفاصيل بهذه المرحلة، هذا دائما بحسب تأكيدات المسؤولين الأمريكيين من البيت الأبيض لوسائل الإعلام. أيضا يجب أن نذكر مثل الأموال المجمدة. البحث هو في أي أموال مجمدة إيرانية نتحدث، هل نتحدث عن الأموال المجمدة في الداخل الأمريكي أم الأموال المجمدة في الخارج في دول أخرى أيضا؟ هذا أيضا يتم بحثه بهذه التفاصيل التقنية إذا ما صح التعبير.

0: بعدها يكون هناك مهلة 60 يوم للسماح للفرق التقنية بمناقشة كل تفاصيلها بطرق مفصلة أكثر.
1: طيب ريت حتى فقط نتابع سير هذه المفاوضات وهذا الأخذ والرد ما بين طهران وواشنطن، هل قامت واشنطن بإرسال هذه التعديلات إلى الوسيط الباكستاني أم لا؟
0: بحسب وسائل إعلام أمريكية، الحديث عن أنه الرسائل لا تزال متبادلة بين الطرفين، وأن الولايات المتحدة بهذا الإطار أرسلت ردودها على المقترحات الإيرانية. وإذا ما كان هناك من تفاصيل إضافية تبحث، بطبيعة الحال سيكون أيضا عودة للرد، للأخذ والرد بين الطرفين بهذه المرحلة. ولكن بحسب الإعلام الأمريكي هناك رد أمريكي على بعض النقاط وتفسيراتها.
1: ريتا سليمان من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في تصريحات لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف حول الوضع في الداخل، قال قليباف إن على الإيرانيين عدم تحويل الخلافات إلى صراعات وانقسامات، كما أن عليهم الحفاظ على الوحدة لمواجهة محاولات تقسيم إيران. وأضاف قليباف أنه ينبغي أن يكون البرلمان المؤسسة الرائدة في حماية الوحدة. قبل ذلك حذر الرئيس الإيراني مسعود بشكشيان من أن بلاده تواجه تحديات عديدة ومعقدة، وأكد أن الوضع الحالي في إيران حساس للغاية. وخلال لقاء له مع مسؤولين إيرانيين، شدد بشكشيان على ضرورة ألا تنحصر إدارة الدولة على دائرة محدودة من صانعي القرار. نتابع هذا الموضوع بالتحليل مع المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بك مسعود. فلنتابع جانب آخر من هذه التصريحات قليباف، عندما يتحدث قليباف بأن البرلمان هو المسؤول عن الحفاظ على الوحدة الإيرانية، هل هو يتجاهل بذلك متعمدا دور مؤسسات أخرى؟ تحدثون عن المرشد وعن الحرس الثوري أيضا.
2: لا أعتقد ذلك، بقدر ما أنا أعتقد بأن قليباف يحاول ضبط إيقاع التنسيق بين أجهزة الدولة. ضبط هذا الإيقاع يعطيه مكانة خاصة، وهو شاهدنا بأنه خلال هذه الفترة، خاصة بعد أن فقدت إيران كثير من قادتها في الصف الأول، قليباف بات دوره لضبط هذا الإيقاع أكثر من غيره، وبصفته يمثل البرلمان. البرلمان في النهاية يمثل الشعب، يمثل الشارع، لديه الشرعية الشعبية، رغم أن هذا البرلمان جاء بعد مقاطعة انتخابية غير مسبوقة في التاريخ الإيراني، ولكن جدلا نقبل بأنه يمثل الشارع، لذا لديه هذه الشرعية الشعبية حتى يقوم بإدارة الشؤون المرتبطة بالتنسيق بين الدولة وبين البرلمان وبين التفاوض. طيب، بصفته رئيس البرلمان الذي يقود المفاوضات.
1: هل يحاول قليباف أن يعطي لنفسه صلاحيات أوسع كونه هو رئيس البرلمان؟
2: هو يمهد لنفسه ليكون رئيسا للجمهورية في المستقبل، هذه العقدة التي عانى منها وخسرها في الانتخابات الماضية قد يمهد لها ويظهر بالرجل الذي فوق التيارات، الذي يريد يجعل الجميع يكونوا في سفينة واحدة، وهو قد يكون القبطان لهذه السفينة، يمهد لأن يكون رئيسا للجمهورية في المستقبل.
1: هل هذا ما تفعل الرئيس بشكشيان للتحذير، وجود دوائر تختصر السلطة أو تتمسك بالسلطة داخل إيران وتحصرها في هذه الدوائر التي تحدث عنها بشكشيان؟
2: بشكشيان يريد مواجهة الصوت المتشدد، أو الصوت الأكثر تشددا من المتشددين في السلطة في الوقت الحاضر. هؤلاء قد يكونوا عددهم قليل ولكن صوتهم عالي، وعندما يكون الصوت أعلى من غيرهم يثير انتباه العالم، يثير انتباه وسائل الإعلام، ويتم تسليط الضوء عليهم والتركيز عليهم. وهنا يريد بشكشيان أن يخفف من قوة هذا الصوت حتى يستطيع أن يتعاطى مع قضايا اقتصادية ملحة في الوقت الحاضر، ومثلا مسألة الإنترنت، المتشددون

0: أكثر من المتشددين هم يعارضوا مسألة الإنترنت، يعتبرون مسألة فتح الإنترنت ورفع الحجب عنه قد يؤدي إلى قضايا أمنية وما شابه ذلك. ولكن قاليباف بزشكيان بما أنه هو مسؤول عن الوضع الاقتصادي يرى حجب الإنترنت يؤدي إلى القضاء على الاقتصاد عبر النت، وهذا يجلب أضرار كبيرة، خاصة وأن التجارة عبر النت في إيران كانت واسعة جدا.
1: طيب إذا سلمنا بالدوائر التي يتحدث عنها الرئيس بزكشيان، هناك دائرة المرشد مجتبى خامنئي، هناك دائرة البرلمان قاليباف، الرئاسة بزكشيان، وأيضا لا ننسى الدائرة الأقوى الحارس الثوري في هذه المرحلة. كيف تتداخل تلك الدوائر، وكيف هي العلاقة بينها والسلطة الآن في يد من بالتحديد؟
0: هناك المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. تركيبة هذا المجلس اسميا رئيس الجمهورية يرشح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، المرشد يمنحه حق التمثيل عن المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي، وبهذه الطريقة أمين المجلس الأعلى يحصل على حق التصويت داخل المجلس بسبب تمثيله للمرشد. ولكن من هم أعضاء هذا المجلس؟ الرئيس، وزير الخارجية، رئيس البرلمان، قائد الحرس الثوري، قائد الجيش، وزير الداخلية 13، ورئيس السلطة القضائية أيضا، أي 13 من أعضاء السلطات العليا داخل البلد هم في المجلس الأعلى للأمن القومي.
1: القرارات من من؟ هذا هو السؤال.
0: القرارات تتخذ جماعيا في المجلس الأعلى للأمن القومي، ولكن لن تحصل على حق التنفيذ دون أن تحصل المباركة من المرشد الأعلى. هذا هو ترتيب اتخاذ القرارات في إيران،
1: وبالتالي الدوائر هي بيد المرشد كما تقول
0: دون أدنى شك.
1: مسعود الفك، شكرا لوجودك معنا في هذه التغطية. أظهرت صور الأقمار الصناعية نشرتها CNN الأمريكية إعادة طهران فتح 50 مدخلا من أصل 69 لأنفاق كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد استهدفتها في 18 منشأة صاروخية تحت الأرض خلال الحرب. وذكر التقرير أن طهران استخدمت معدات بسيطة مثل الجرافات والشاحنات لإزالة الأنقاض وإصلاح الطرق المتضررة، فيما يرى خبراء أن استهداف مداخل الأنفاق وحده لا يكفي لتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، خاصة مع استمرار وجود نحو 1000 صاروخ داخل المنشآت المحصنة تحت الأرض بحسب CNN. وعلى الصعيد العسكري ولمواجهة المسيرات الإيرانية، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الجيش الأمريكي سيعتمد مستقبلا في عملية إسقاط المسيرات على نظام الدفاع الجوي المتكامل مادس، المكون من مركبتين خفيفتين مزودتين برادار متطور وصواريخ ستينجر، مشيرة إلى أن استخدام هذا النوع من الذخيرة سيكلف 11,000 دولار لإسقاط مسيرة واحدة بدلا من 1,000,000 دولار عند استخدام الصواريخ التقليدية. معنا في الاستوديو مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. رياض قهوجي، هل استطاعت إيران خلال هذه المرحلة ربما ما تسمى الهدنة في استعادة جانب كبير من قدراتها العسكرية، خاصة الوصول إلى مدن الصواريخ المطمورة تحت الأرض؟
2: طبعا هي أسهل شيء لها هو فتح هذه الأنفاق خلال، هناك كان فترة كافية حتى اليوم منذ بدء الهدنة، يعني أكثر من شهر، يكفي الوقت لهالجرافات لإزالة الركام، إعادة فتح الأنفاق لاستخدام ما هو موجود داخل ما يسمى بمدن الصواريخ في الجبال في عدة مناطق في إيران. من هذه الناحية طبعا هي أسلحة موجودة، إنما خلال الحرب بسبب قصف مداخل الأنفاق لم تتمكن القوات الإيرانية من استخدامها حينها. إنما الشيء يعني عسكريا في غارة واحدة، كما نذكر كانت الولايات المتحدة تشن غارات بعشرات الطائرات في آن واحد لعدة أهداف.

0: الأهداف في أرجاء إيران. وبالتالي يمكن من اليوم الأول في حال قررت الولايات المتحدة إعادة شن جولة جديدة حرب جديدة على إيران، طبعا ستبدأ أو من أوائل الأهداف ستكون إعادة إغلاق هذه الأنفاق مجددا.
1: طب ولكن لماذا إغلاق هذه الأنفاق؟ لماذا لا يتم تدميرها بالكامل؟
0: اختراق هذه الجبال، هذه مدن مبنية داخل جبال، العمق كبير جدا من الجبال صخرية، اختراقها يحتاج إلى أسلحة يعني شبه نووية، رؤوس نووية تكتيكية، ما يعرف بالقنابل الجرافيتي بومبس أو قنابل الجاذبية. هذه أنواع من الأسلحة الغير تقليدية، رؤوس نووية تكتيكية صغيرة مخصصة لتدمير الأهداف التي هي في عمق كبير تحت الأرض. يعني اليوم الأسلحة التقليدية من أم القنابل وغيرها يستطيع أن يخترق لحد 20 30 40 متر تحت الأرض، إنما في جبال صخرية في عمق 100 متر وأكثر ستكون جدا صعبة الاختراق والوصول لهذه الأهداف. وبالتالي كان أسهل استخدام قنابل الخمسة طن في عملية إغلاق هذه الأنفاق. في بعض الأحيان في الأنفاق التي كانت يعني العمق بها يصل 30 40 أو 50 متر شاهدنا نجاحات وشاهدنا انفجار هذه المخازن الصواريخ داخل الجبال، إنما هناك مدن صاروخية في عمق كبير يصعب الوصول إليه بالأسلحة التقليدية.
1: طيب بحسب تقرير CNN تم فتح 50 مدخل نفق من أصل 69. التقرير أيضا تحدث عن وجود ما يقارب 1000 صاروخ في تلك المدن تحت الأرض. إذا أرادت إيران استخدام تلك الصواريخ، هل من السهولة بمكان إعادة استخدامها في أي مواجهة مقبلة، خاصة بعد تدمير منصات الصواريخ التي استطاعت الولايات المتحدة وإسرائيل تدميرها؟
0: طبعا ليس سهل، لأنه كما نذكر ستكون كما كانت يعني غارات شبه متواصلة. خروج هذه الصواريخ من الأنفاق في وقت هناك طائرات بشكل شبه دائم، هناك سيطرة جوية تامة خلال فترة الحرب السابقة، وهذا لا يزال قائم حتى اليوم. إيران غير قادرة على إعادة السيطرة الجوية أو منع السيطرة الجوية الأمريكية. هذا سيسهل عملية إعادة استهداف هذه الأنفاق، إغلاقها مجددا، وحرمان إيران من استخدام أعداد مهمة من هذه الصواريخ. هذا لا يعني أن إيران لن تمتلك قدرات إطلاق صواريخ، شاهدنا لديها هذه القدرة، إنما كما شاهدنا أيضا أنها تراجعت، لم تكن بنفس الحجم التي كانت عليه في الأيام الأولى للحرب، هي تقلصت بشكل متدرج، وهذا ما أتوقع حصوله في أي جولة قادمة.
1: طيب لنختم بسؤال مهم عن منظومات جديدة للدفاع الجوي أصبحت الولايات المتحدة تستخدمها لمواجهة الطائرات المسيرة. تعلم بأن الطائرات المسيرة الإيرانية استنزفت بشكل كبير مخزون الصواريخ في المنطقة من الولايات المتحدة وفي إسرائيل أيضا. منظومة مدس، ما تأثيرها، وهل هي منظومة جديدة لمواجهة خطر المسيرات الإيرانية؟
0: هي واحدة من المنظومات التي وفرتها تكنولوجيا الصناعات الدفاعية الأمريكية للقوات المسلحة الأمريكية للتعامل مع المسيرات بكلفة منخفضة. هي منظومة برية تطلق من الأرض. شاهدنا قبل أسبوعين أن تذكر تحدثنا عن منظومة أبكس، أيضا قدمت حل بصاروخ قيمته لحد 20,000 دولار تطلق من الطائرات، يستطيع أن يدمر هذه المسيرات بكلفة أقل بكثير من ثمن الصواريخ جو جو مثل السايد وايندر. وبالتالي اليوم هذه الشركات تعلن عن هذه التكنولوجيا التي وفرتها للقيادة الأمريكية. أولا من ناحية هي تظهر أن القوات الأمريكية اليوم بدأت تملك عدة حلول للتعامل مع هذه المسيرات، أي تقليل حجم هذا التهديد. وفي

0: نفس الوقت هذه الشركات تروج، لأن ليس فقط الولايات المتحدة ما تسعى لهكذا نوع أسلحة، هناك اليوم دول عدة حول العالم تبحث عن حلول للتعامل مع تهديد المسيرات، إن كان في أوكرانيا، إن كان في أوروبا، إن كان في المنطقة هنا. وبالتالي هذه الشركات اليوم تلجأ للإعلام للترويج أو تسرب معلومات لبعض أجهزة الإعلام أو الصحف الكبيرة للترويج لمنظوماتها وفعاليتها ونجاحها في التعامل مع هذه مع هذا التهديد بكلفة منخفضة.
1: مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: نواصل الرابعة من التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، حيث توغل الجيش الإسرائيلي في عمق الليطاني واقتحم قلعة شقيف بعد أن بدأ عملية برية واسعة. كما أعلن الجيش أيضا أن قواته سيطرت بالفعل على القلعة، وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن قواته عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في مناطق أخرى وشن غارات عنيفة على نهر الزهراني وقضاء صور. من جهته اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سيطرة قواته على قلعة شقيف يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله في لبنان. هذا وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أمر الجيش بتوسيع نطاق المناورة في لبنان، كما أضاف بأنه قد تمت تصفية 700 عنصر تابع لحزب الله خلال الشهر الأخير فقط.
2: خلال الشهر الأخير فقط تم تصفية 700 عنصر من حزب الله، وهو عدد يفوق ما تم القضاء عليه خلال حرب لبنان الثانية بأكملها. لقد وجهت الجيش الإسرائيلي إلى توسيع المناورة العسكرية في لبنان. قواتنا عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مواقع مرتفعة وحاكمة واحتلت سلسلة جبال الشقيف، والآن توجيهي هو تعميق وتوسيع تمركزنا في المناطق التي كانت تحت سيطرة حزب الله. إن السيطرة على الشقيف تمثل مرحلة دراماتيكية وتحولا جذريا في السياسة التي ننتهجها.
1: نتابع تطورات من جنوب لبنان مع مراسل العربية محمود شكر. محمود، ما آخر التطورات المتعلقة بتوغل الجيش الإسرائيلي شمال الليطاني؟
3: التوغل وتحديدا في شمال الليطاني كان على محورين أو ثلاثة محاور إذا صح التعبير. المحور الأساسي من المعارك التي كانت تدور بالأمس حتى ساعات الصباح، وتحديدا في أرنون يحمل شقيف قلعة شقيف. القوات الإسرائيلية وصلت مع ساعات الفجر إلى القلعة. هذا المحور يعتبر هو الأساسي وهو الثقل لتقدم القوات الإسرائيلية ما بعد نهر الليطاني وتحديدا في شماله. المحور الثاني هو زوطر الشرقية، حيث وصلت القوات الإسرائيلية منذ 4 أيام تقريبا إلى تلك البلدة، وهي تفصلها عن مدينة نبطية، المدينة الثانية في جنوب لبنان بعد صور، بلدة كفر تبنيت وميفدون. وهي أي زوطر الشرقية تعتبر الأساس المفصلي الآن للمعارك القائمة ما بين القوات الإسرائيلية المتوغلة وما بين وحدات حزب الله التي تقاتل من بقع على مستوى قريب جدا من هذه القوات في خطط دفاعية لصد القوات أو عبر إطلاق الصواريخ من دفعات بدفعات عبر كيلومترات معدودة.
1: أما المحور الثالث، حزب الله والجيش الإسرائيلي في المناطق التي تشهد التوغل الإسرائيلي في هذه المرحلة مواجهة مباشرة؟
3: نعم، هنالك مواجهات مباشرة على مستوى القتال داخل بعض الأحياء كالبلدة التي هي وراءنا مباشرة أي دبين، وهنالك مواجهة عن بعد بقصف مدفعي وصاروخي للقوات الإسرائيلية. إذا أخذنا الإعلام الحربي لحزب الله بالأمس وقال إلى أن مقاتليه يقاتلون في 3 بقع، في يحمر شقيف وفي دبين وفي زوطر الشرقية، ولكن بين الساعة والساعة هنالك تحديثات على مستوى التقدم التقدم ومستوى القتال، لأنه في دبين كانت القوات الإسرائيلية دخلتها منذ ما قبل الأمس، أمس كانت في داخل

0: إليها وعلى أطرافها من جهة بلاط. الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف كان في آخر البلدة، مما يعني إلى أن القتال على مستوى الاشتباك داخل البلدة انتهى مع ساعات الليل. لربما أيضا على مستوى القتال أن يخرج مقاتلون من تحت الأنفاق أو من الأنفاق ثم بعد ذلك يقاتلون القوات الإسرائيلية،
1: ولكن ذلك لم يعق تقدم الجيش الإسرائيلي حتى الآن. من جنوب لبنان محمود شكر، شكرا جزيلا لك. أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل، وزارة الحج والعمرة تعلن استئناف إصدار تأشيرات وبدء دخول المعتمرين من الخارج.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
4: أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. بعد جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي حول العمل الخيري في السعودية، أفاد مجلس الجمعيات الأهلية بأن الجمعيات في السعودية تعمل بصورة مؤسسية وتخضع لمنظومة تشريعية ورقابية متكاملة، مؤكدا بأن أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع لمنظومة رقابية دقيقة، هذا فضلا عن مساهمة القطاع غير الربحي بأكثر من 70 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي. كما شدد المجلس في بيانه بالاحتفاظ بالحق النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التجاوزات والادعاءات المضرة بالجمعيات الأهلية. بيان مجلس الجمعيات الأهلية يأتي بالتزامن مع ما أعلنه وزير الشؤون الإسلامية عن عدم ثقته بالجمعيات الأهلية. القصة كاملة وردود الأفعال عليها يطلعنا عليها زيل زميل محمد السيف. ليك محمد.
5: شكرا لك محمد. القصة بدأت بتصريح أثار جدلا واسعا حين قال وزير الشؤون الإسلامية في السعودية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ إنه لا يثق في الجمعيات الخيرية إلا النادر، مؤكدا أنه شخصيا لم ولن يتبرع لها بريال واحد. الوزير السعودي شدد أيضا على ضرورة الرقابة لضمان وصول التبرعات إلى أهدافها المعلنة. دعونا نستمع لما قاله الوزير ونعود.
6: أولا أنا الجمعيات لا أثق فيها شخصيا بصراحة إلا النادر، والنادر لا حكم له بالنسبة للمجموع.
7: لماذا؟
6: أولا أنهم يأخذون أموال الناس بالباطل ويستغلون العاطفة الدينية مثل ما ذكرت، الذي يحرجون ويصارخون باقي 60% باقي 20%. حقيقة أنا شخصيا لم أتبرع ريال واحد لجميع الجمعيات ولن أتبرع، لأنني أحس أني إذا تبرعت لهم أقع في الإثم.
5: هذا التصريح مشاهدين الذي جاء خلال حديث مع اندبندنت عربية انتشر سريعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتبدأ معه موجة واسعة من ردود الأفعال بين مؤيد يرى أن الوزير يتحدث عن أهمية الرقابة والحوكمة والشفافية، وآخرين اعتبروا أن التصريحات قد تؤثر على صورة القطاع الخيري.

0: لم تتوقف موجة ردود الأفعال عند هذا الحد، ولكن أخذت طابعا رسميا بعد بيان نشره مجلس الجمعيات الأهلية في السعودية، والذي اعتبر أن الجمعيات الأهلية تعمل بصورة مؤسسية وتخضع لمنظومة تشريعية ورقابية متكاملة، مؤكدا أن أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع لمنظومة رقابية دقيقة. المجلس شدد في البيان أيضا على أن المحافظة على ثقة المجتمع والمانحين تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، مؤكدا الاحتفاظ بالحق النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التجاوزات والادعاءات المضرة بالجمعيات الأهلية. الجدل لم يتوقف عند حدود التصريح وردود الأفعال عليها، بل امتد إلى تساؤلات أوسع حول كيفية بناء الثقة بين المتبرعين والجمعيات وتعزيز صورة العمل الخيري الذي يعد أحد أبرز القطاعات المرتبطة بالمجتمع والعمل الإنساني. أعود إليك محمد، تفضل.
1: محمد السيف، شكرا جزيلا لك. نحن نتابع هذا الجدل أيضا من الرياض مع عبد العزيز زكري، أمين عام مجلس الجمعيات الأهلية بالرياض. أهلا بك أستاذ عبد العزيز، تعليق سريع منك بشأن الجدل الأخير المتعلق بعمل الجمعيات الخيرية في المملكة وضرورة تعزيز الرقابة عليها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر لكم هذه الاستضافة، وأنا أستغل هذه الفرصة وأنتهزها لتهنئة القيادة الرشيدة والشعب بنجاح موسم حج هذا العام، وهذا ليس مستغرب على هذه البلاد. كما أهنئ الأمتين القيادة والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا في أزمنة عديدة ومديدة، ونحن نرفل بالأمن والأمان وبالاستقرار. فيما يخص القطاع غير الربحي، أولا لا بد أن نوضح أن أي دولة على مستوى العالم تتكون من ثلاث قطاعات، هو قطاع حكومي مشرع، وقطاع خاص يحرك للاقتصاد، وقطاع غير ربحي هو ينفذ، هو يشكل المجتمعات المدنية وينفذ المبادرات المجتمعية لدعم هذه القطاعات. وهذه القطاعات الثلاثة لا ينفك أحدها عن الآخر، ولا يصح أن يعمل أحدها بمنأى عن القطاعين الأخرين. أيضا نظام الجمعيات صدر، وكل فترة يكون هناك تحديث حسب ما يتوافق مع الوقت، حيث كان آخر تحديث في عام 1437 ونص وشرع جميع هذه الأمور و
1: طيب كلام
2: ذكر جميع النقاط
1: جميل
2: بتفصيل
1: أستاذ عبد العزيز، ولكن
2: هناك أنظمة.
1: احنا نتحدث هنا عن الرقابة، هناك جدل، التصريحات تقولون إذا كنت تسمعني أنه ستتخذون الإجراءات تجاه التجاوزات والإجراءات المضرة بالجمعيات الأهلية، ولكن نتحدث هنا عن تصريح من مسؤول سعودي بحجم وزير، يعني وزير الشؤون الإسلامية، عندما يتحدث عن انتقاد الجمعيات. هذا ليس مجرد تعليق ممكن نشاهده على تويتر أو على إكس أو على أي وسيلة تواصل اجتماعي، نتحدث عن تصريح من مسؤول، هناك انتقاد للرقابة على الجمعيات الخيرية. أستاذ عبد العزيز،
2: نعم، نحن هنا لسنا بالصدد الرد والتراشق، وأنا أجل معالي الوزير الشؤون الإسلامية وما ورؤيته، لا أعترض عليه، لكن أنا هنا رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، فأنا أمثل الجمعيات بموجب اللائحة، ولذلك أنا أذكر ما لدينا في القطاع، فأنا مسؤول عما لدي عن القطاع، ولست مسؤولا عن حديث أن الجمعيات تخضع لحوكمة ورقابة شديدة جدا من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
1: طيب، حيث أن هل يستطيع عبد العزيز الزكري أن ينفي بأن هناك جمعيات أهلية دفعت لمؤثرين أو لأشخاص ما ودفعتهم إعلانات؟ في بعض الحالات هناك حديث عن الدفع لمؤثرة 75,000 فقط من أجل أنها تعلن لجمعية خيرية، هل رصدتم تجاوزات من هذا النوع؟
2: أنا أنفي أن تكون جميع الجمعيات
1: لا
2: لديها خلل.
1: ليس الجميع، بالتأكيد ليس الجميع، ولكن هل تنفي وجود مثل هذه التجاوزات أستاذ عبد العزيز؟
2: أستاذ الفاضل، الجمعيات هي عمل بشري، والعمل البشري لا يخلو من الخطأ، ثم إن لم توضع الأجهزة الرقابية إلا لأجل مراقبة ومتابعة. المركز الوطني أيضا يصدر في بداية كل شهر نشرة تشمل الجمعيات التي حصل لديها تجاوز وتعاقبهم، لأن المركز الوطني يتابع بدقة، فهناك متابعة دقيقة. أيضا المركز الوطني أتاح

0: عبر موقعه الإبلاغ، بمعنى إذا أنت لاحظت على أي جمعية أي ملاحظة، وهذا أمر وارد لأنه أمر بشري، جهد بشري، فمن كان لديه أي ملاحظة مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز الوطني يتقدم بهذا البلاغ ويحدد الجمعية. لا يكون الكلام عام ولا يكون للجميع، وإنما هذا عمل بشري قد يعتريه النقص قد يعتريه التقصير، لكن لا ننسى أن لدينا أكثر من 7800 جمعية لها جهود جبارة، ويكفينا فخرا أن من عمل في العمل الخيري وقام على الأرملة والمسكين وهو أنه مذكور بخير في الكتاب والسنة. ثم يكفينا أيضا شرفا أن قيادة الدولة وعلى رأسها الملك سلمان حفظه الله والأمير محمد بن سلمان أشاد مرات عديدة بدور الجمعيات، وفي كل مناسبة يكون فيها هذا، وكان آخرها لما قابل عدد من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم. ولو كانت الجمعيات بهذا السوء لا أتوقع أن سمو الأمير ولي العهد سيقابلهم وسيثني بهذا الثناء الذي صدر من ثاني رجل في الدولة وولي العهد. أيضا أريد أن أؤكد على نقطة أخي الفاضل، أن هناك بعض السوء الفهم، أن البعض يقول أنا لا أثق في الجمعيات أنا أثق في المنصات الحكومية. النقطة المهمة أن المنصات الحكومية والجمعيات هي تكاملية، بمعنى المنصات الحكومية هي وعاء لجمع الأموال، لكن المنصات لا تنفذ المبادرات وإنما توعز للجمعيات بتنفيذ هذه المبادرة مقابل هذه المبالغ التي أتت من المحسنين برقابة.
1: طيب أستاذ عبد العزيز، فقط اختصار الحديث، أنت تقول بأن الرقابة موجودة وإن حصلت هناك تجاوزات فهي تجاوزات محدودة لن تؤثر على عمل تلك الجمعيات ولا على العمل الخيري في المملكة العربية السعودية. عبد العزيز الزكري، أمين عام مجلس الجمعيات الأهلية بالرياض، شكرا جزيلا لك. بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى البلاد، كما سيبدأ من يوم غد الاثنين دخول الحاصلين على تأشيرات العمرة إلى مكة وإصدار التصاريح عبر تطبيق نسك. هذا ويستمر إصدار التأشيرات المتعلقة بالعمرة حتى 9 مارس من العام القادم، كما تستمر المنافذ السعودية باستقبالهم حتى 23 من الشهر ذاته من العام القادم. وتستمر رحلات مغادرة الحجاج إلى بلدانهم عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة بعد انتهاء موسم الحج، حيث انطلقت أولى الرحلات يوم الجمعة الماضية، وتستمر خلال الفترة القادمة عبر خطط محددة تضمن سلاسة مغادرتهم. ودعت الجوازات السعودية الحجاج عبر حسابها على منصة إكس إلى الالتزام بمدة التأشيرة والمغادرة في الوقت المحدد. العربية تواكب من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حركة عودة الحجاج إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج مع الزميل سلطان السلمي. أهلا بك سلطان، كيف هي الحركة لديك؟
2: نعم محمد، نتحدث أنه بدأت عمليات مغادرة الحجيج إلى بلدانهم، نتحدث عن عمليات تشغيلية كبيرة في 6 مطارات دولية في السعودية التي خصصت لموسم حج هذا العام في مرحلة الاستقبال وحتى كذلك في مرحلة المغادرة. نتحدث عن قرابة 6000 رحلة دولية مجدولة لأكثر من 300 وجهة دولية حول العالم. اليوم هنا في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة نتحدث عن مغادرة ما يزيد عن 17000 حاج منذ بدء عمليات المغادرة عبر أكثر من 265 رحلة. اليوم من داخل صلاة الحج والعمرة إذ خصص مطار جدة 3 صلاة، صالة رقم 1 وكذلك صالة مجمع صلاة الحج والعمرة وأيضا الصالة الشمالية لعمليات المغادرة. سوف بدأ زميلي فؤاد يستعرض بعض اللقطات المباشرة لإحدى الصالات بمجمع صلاة الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي هنا في مدينة جدة. عمليات تشغيلية كبيرة سوف تستمر حتى 15 من شهر محرم، نتحدث عن 30 يوم لعمليات المغادرة. أيضا كذلك كما أشرنا جدول 6000 رحلة عبر 6 مطارات، تخصيص أكثر من 22000 موظف يقدمون خدماتهم فيما يتعلق بالمطارات المذكورة 6 اليوم عبر مطار الرياض وجدة وينبع والطائف والشرقية ومطار المدينة. اليوم نتحدث فقط عن مطار جدة على سبيل المثال، له نصيب الأسد حقيقة في عمليات المغادرة بنسبة تصل إلى 62% من عمليات المغادرة للحجاج. مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة بحوالي 37% من حصة عمليات المغادرة. اليوم الطيران المدني لديه 15 مؤشر تشغيلي لمتابعة جودة الخدمات لمرحلة المغادرة في المنافذ الجوية. أيضا نشير إلى عمليات المغادرة كذلك لحجاج

0: إيران، هنالك في ظل التوتر الإقليمي والتصعيد الإقليمي فيما يتعلق بالحركة الجوية في إيران، نتحدث عن جدولة 137 رحلة لحجاج إيران بمعدل 12 رحلة يومية، 6 رحلات صباحا و6 رحلات مساء لنقل 30,000 حاج من مطار جدة فقط إلى الأراضي الإيرانية.
1: إذن هذه الصورة كما تابعنا من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة مع زميل سلطان السلمي. شكرا سلطان. أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل، بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس في البحرين خلال فصل الصيف.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى،
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
9: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة العمل البحرينية عن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف اعتبارا من 15 من يونيو وحتى 31 من أغسطس. البحرين أكدت حظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من 12:00 ظهرا إلى 4:00 عصرا، وذلك لتأمين سلامة العمال من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مشددة على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار بحريني أو بإحدى العقوبتين. نتابع الآن أخبار الرياضة مع ديمة محمد السائح.
10: شكرا لك محمد، ومرحبا بكم مشاهدينا. تحولت احتفالات باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا إلى أعمال شغب في عدة مدن فرنسية، أسفرت عن توقيف أكثر من 400 شخص، وأصيب 7 من عناصر الشرطة خلال مواجهات مع مشجعين أضرموا النار في مركبات ومتاجر وبعض الممتلكات العامة، فيما أعلنت السلطات المحلية إحباط محاولة اقتحام أحد مراكز الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس. ورغم الاضطراب، أكدت وزارة الداخلية الفرنسية إقامة الاحتفالات الرسمية المقررة قرب برج إيفل قبل استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفريق باريس سان جيرمان في قصر الإليزيه.

ونبقى مع أخبار البطولة الأوروبية، حيث غادرت بعثة باريس سان جيرمان الفرنسي العاصمة المجرية بودابست بعد احتفاظها بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي. ونجح الفريق الباريسي بالفوز باللقب عقب تغلبه على أرسنال بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب بوشكاش أرينا.

0: استغل المنتخب السعودي المرحلة الأخيرة من تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026 بالخسارة أمام الإكوادور بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما فجر الأحد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. وتقدم منتخب الإكوادور بهدفين عبر جاكسون بوروزو وأنتوني فالنسيا قبل أن يقلص البديل سلطان مندش الفريق بتسجيله للهدف السعودي الوحيد قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة. وفشل الأخضر في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعدما خسر سابقا أمام صربيا بهدفين مقابل هدف وأمام مصر برباعية نظيفة. ويتبقى للمنتخب السعودي مباراتان وديتان خلال معسكره الحالي، إذ يواجه بورتوريكو في أوستن ثم السنغال في سان أنطونيو قبل إسدال الستار على برنامجه الإعدادي للمونديال. ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في البطولة القارية حيث أوقعته القرعة في المجموعات الثامنة إلى جانب إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر.
1: هي طبعا أول مباراة ودية لنا في المعسكر، طبيعي حيكون الانسجام نوعا ما يعني منخفض، لكن إن شاء الله مع المباراة القادمة تركيزنا يعني يكون أعلى لكأس العالم إن شاء الله.
2: الأهم من المباريات هذه الودية الانسجام قبل النتيجة، طبعا النتيجة مهمة برضو، لكن إذا ربي ما كتبها في النهاية هذا تجهيز لكأس العالم. قاعدين نحاول نطبق الأشياء اللي تمرنا عليها، تمرنا 3 أيام مع المدرب، بإذن الله نظهر بشكل أفضل وأفضل للشعب السعودي، نقول له مصبر علينا بإذن الله الجاي أفضل يا رب.
3: اليوم شاهدناك يعني تأدي مهام هجومية أكثر، اليوم ثنائيات جميلة بينك وبين سالم.
2: والله أنا في خدمة بلدي في أي مكان يحتاجني فيه. المدرب اليوم طالب مني أدوار مختلفة عليها أول مرة ألعبها، بس أنا جاهز إن شاء الله. إذا جاء مني قصور فأنا حسوي كل ما عندي 100% بإذن الله، أنه ما أقصر ولا 1% للمنتخب ولبلدي، وأكون جاهز وأقدم أفضل ما عندي.
0: يستضيف ملعب أوبل أرينا المواجهة الودية بين المنتخب الألماني ونظيره الفنلندي ضمن الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. ويختتم فريق المدرب نيجلزمان تحضيراته ضد نظيره الأمريكي يوم 6 من الشهر المقبل. ألمانيا تلعب في المجموعة 5 وتواجه منتخب كوراساو الذي يشارك للمرة الأولى يوم 14 من يونيو في هيوستن، ومنتخب كوت ديفوار في 20 من الشهر ذاته، والإكوادور يوم 25 من يونيو. يلتقي منتخب أوكرانيا في تجربة ودية مع نظيره البولندي ضمن الاستعداد لنهائيات كأس العالم. قرعة المونديال أوقعت المنتخب الكرواتي في المجموعة 12 والتي تضم إلى جانبه كل من إنجلترا، غانا وبنما. ومن المقرر أن يستهل المنتخب الكرواتي مشواره في البطولة بمواجهة قوية ومنتظرة ضد المنتخب الإنجليزي يوم 17 من يونيو المقبل. تمسك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بالقائمة الرسمية المستدعاة لخوض منافسات كأس العالم، رافضا بشكل قاطع استبعاد النجم نيمار دا سيلفا رغم الإصابة التي لحقت به مؤخرا والتي ستبعده عن الملاعب لنحو 3 أسابيع، مما يهدد ظهوره في الجولات الأولى من المونديال. تواصل تحضيرات المنتخب الياباني لمونديال 2026 بلقاء نظيره الأيسلندي. اليابان تلعب في المجموعة 8 إلى جانب هولندا وتونس والسويد،

0: وستخوض مباراتها الأولى ضد هولندا في دالاس يوم 15 من يونيو المقبل، ثم ستواجه تونس في المكسيك يوم 21 من الشهر نفسه، وفي ثالث المباريات تلتقي مع السويد يوم 26 من يونيو في دالاس. منتخب الدولة المضيفة الولايات المتحدة الأمريكية يخوض مباراة ودية ضد السنغال، ويتواجد منتخب أمريكا في كأس العالم في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من أستراليا، الباراغواي وتركيا، ويأتي منتخب السنغال في المجموعة التاسعة بجانب فرنسا والنرويج والعراق. على وقع المونديال للأخبار الرياضية، عودة الآن إليك محمد.
1: ومن ديما إلى العناوين. مسؤولون يفيدون بتشديد ترامب لشروط الاتفاق مع إيران والأموال المجمدة على رأس البند. CNN تتحدث عن إعادة إيران فتح أنفاق مشاة صاروخية تحت الأرض. أكثر من 300 رحلة حجاج تغادر مطار جدة حتى اليوم، وثلاث صالات لتنظيم مغادرتهم. هذا كل ما لدينا في الرابعة لهذا المساء، موعدنا يتجدد في الغد، إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى،
2: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى.

0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
6: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
7: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
6: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى الخامسة، نبدأها بالعناوين.
1: الدجل مدينة إسرائيل ودجل خطيبات جولاني. أنا مذكير لكم شريف.
0: من الشقيف إلى الزهراني، إسرائيل تتمدد في لبنان وتقتل 700 عنصر من حزب الله.

في شهر واحد. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد البقاء في قلعة شقيف كجزء من المنطقة الأمنية في لبنان.

0: في التزامن مع غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان.
1: فرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن بشأن العمليات الإسرائيلية في لبنان. وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى وفيها: ترامب يدخل تعديلات مشددة على مذكرة التفاهم مع إيران ويلوح بالعودة للحرب إذا فشل الاتفاق.
2: بحسب مسؤولين لنيويورك تايمز، ترامب يرسل لإيران شروطا أكثر صرامة للنظر فيها.
1: بشكان يطالب بعدم حصر إدارة الدولة في دائرة محدودة من صانعي القرار، وقاليبافي يحذر من الانقسامات. اتفاق عسكري بين روسيا وطالبان لشراء معدات عسكرية وتدريب قوات من طالبان. أهلا بكم. نبدأ الخامسة من التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، حيث توغل الجيش الإسرائيلي في عمق الليطاني واقتحم قلعة شقيف بعد أن بدأ عملية برية واسعة. كما أعلن الجيش أيضا أن قواته سيطرت بالفعل على القلعة، وأضاف بيان الجيش أن القوات عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما وسع عملياته في مناطق أخرى وشن غارات عنيفة على نهر الزهراني وقضاء سور. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سيطرة قواته على قلعة شقيف يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله في لبنان. رئيس الوزراء اللبناني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه أمر الجيش بتوسيع نطاق المناورة في لبنان.
3: خلال الشهر الأخير فقط تم تصفية 700 عنصر من حزب الله، وهو عدد يفوق ما تم القضاء عليه خلال حرب لبنان الثانية بأكملها. لقد وجهت الجيش الإسرائيلي إلى توسيع المناورة العسكرية في لبنان. قواتنا عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مواقع مرتفعة وحاكمة واحتلت سلسلة جبال الشقيف، والآن توجيهي هو تعميق وتوسيع تمركزنا في المناطق التي كانت تحت سيطرة حزب الله. إن السيطرة على الشقيف تمثل مرحلة دراماتيكية وتحولا جذريا في السياسة التي ننتهجها.

0: من تل أبيب تنضم إلينا مراسلة العربية هبة مصالحة. هبة، رئيس الوزراء أو رئيس الوزير الدفاع الإسرائيلي وجه الجنود الإسرائيليين بالبقاء في قلعة شقيف قائلا بأنها جزء من المنطقة الأمنية. هل هناك أي تحديثات لمفهوم المنطقة الأمنية بالنسبة للإسرائيليين؟
1: نعم كريستيان، دعيني أشير بداية إلى العاجل. حاليا تسمع صافرات الإنذار بأكثر من 20 بلدة ومستوطنة في الجليل الغربي نتيجة إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله باتجاه المستوطنات الشمالية تحديدا في الجليل الغربي. نتحدث عن أكثر من 250 مرة منذ ساعات الصباح سمعت فيها صافرات الإنذار نتيجة إما الصواريخ أو المسيرات التي يطلقها حزب الله باتجاه المستوطنات الشمالية، وصلت حتى خليج حيفا منذ ساعات الصباح، وهذا بسبب التقدم الإسرائيلي كما يقول إلى قلعة لشقيف. بالنسبة للجانب الإسرائيلي ومفهوم المنطقة
0: قبل أن تتابعي
1: الأمنية
0: هذه الاستهدافات
1: فقط في لبنان.

0: لي هبة، هذه الصواريخ والمسيرات التي أطلقها حزب الله باتجاه المناطق الإسرائيلية إلى ما أدت؟
1: يعني في المستوطنات الشمالية منذ ساعات الصباح نتحدث عن اندلاع للحرائق في إصبع الجليل نتيجة انفجار مسيرة. لا حديث حتى هذه اللحظة عن وقوع إصابات سوى ما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 4 من جنوده نتيجة انفجار مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية التي كانت تتقدم باتجاه قلعة شقيف. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذا الهجوم كان في ساعات الليل. الجيش الإسرائيلي كان يتعمد التحرك والتقدم في بلدات جنوب لبنان بساعات الليل، لأن التقديرات كانت للجيش الإسرائيلي بأن حزب الله لا يستطيع أن يطلق المسيرات في ساعات الليل بسبب الظلمة وعدم قدرته على الرؤية. وحاليا نتحدث عن تطور جديد من خلال مسيرات حزب الله التي يدرس الجيش الإسرائيلي بأن ربما هذه المسيرات تحمل كاميرات حرارية تستطيع الرؤية في الليل. واستهدف جيب هامر للجيش الإسرائيلي حينها وأعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي. بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو يتكبد خسائر لناحية الجنود على صعيد الجبهة الداخلية. نتحدث عن سماع لصافرات الإنذار مع دخول
0: طيب هبة، بس لأن انتهى الوقت كنت سألتك في بداية المداخلة عن إذا كان هناك أي تحديثات لمفهوم المنطقة الأمنية الإسرائيلية. هل مثلا الآن بدأوا يتحدثون عن منطقة أعمق بالداخل اللبناني؟ كم عمقها؟ ما إذا كان هناك أي تحديثات؟
1: بالنسبة للجانب الإسرائيلي لا يوجد خطة استراتيجية في لبنان ولا حتى لإطار مفهوم المنطقة الأمنية التي تحدث عنها نتنياهو وشمل قطاع غزة وسوريا كذلك وفي لبنان. وهذا كله منوط في التطورات التي ستجري في إطار المسار الدبلوماسي بين إسرائيل والدولة اللبنانية. كل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي وكذلك ما يعلن عنه المستوى السياسي في إسرائيل هو للضغط على الحكومة اللبنانية، وباعتقاد إسرائيل بأن هذا التقدم سيمنع إطلاقات حزب الله. بالمقابل مستويات عسكرية أخرى تقول بأن أي تقدم في جنوب لبنان لن يمنع إطلاقات حزب الله والمسيرات.
0: شكرا لك مراسلة العربية هبة مصالحة، كنت معنا من تل أبيب. ونلقي نظرة سريعة مشاهدينا على أهمية قلعة شقيف. تقع هذه القلعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، وتطل مباشرة على مستوطنة المطلي على مسافة تقل عن 4 كيلومترات. كما شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة على وادي سلوقي جنوب لبنان. يذكر أن للوديان عادة أهمية عسكرية واستراتيجية تستخدم لشن الهجمات. وكانت القوات الإسرائيلية عبرت نهر اللي موسعة هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، وقد احتلت بلدة يحمر القريبة من قلعة شقيف بعد أن توغل الجيش في أطراف دبين المحاذية للخيام وأبل الساقي ومرجعون.

0: لمزيد من التفاصيل على كل حال عن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، ينضم إلينا هنا مستشار العربية لشؤون العسكرية رياض قهوجي ليطلعنا على هذه الخارطة التفاعلية لتبسط لنا المشهد. كان بالسابق الإسرائيليون يقولون بأنهم سيتوغلون لشمال نهر الليطاني، الآن على ما يبدو يصلوا لنهر الزهراني. يعني عمليا كم من مساحة جنوب لبنان؟
1: كريستيانا، نشرح للعالم تحديدا ما يعني كيف التحرك. القاسمية هي مصب نهر الزهراني، نهر الليطاني، فهي تأتي بهذا الشكل قرب زوتر وتتجه للشمال. الزهراني هذا هنا المصب لهذا النهر، هو ليس بنهر طويل، إنما هذا هو المسار تبع هذا الخط الخاص به. تذكرين كان بالأول كلام أن خط الليطاني تطلب من العالم انسحاء الخروج من البلدات إلى شمال نهر الليطاني. الآن بدأت تحدث عن

0: الشمال خط الزهراني. فنتحدث هنا عن منطقة كبيرة جدا، يعني هنا بدأنا منطقة البقاع الغربي يحمر مشغرة. فالدلالة كبيرة أن اليوم نتحدث عن تهجير أكثر من مليون نسمة، يعني هذه المنطقة هناك اليوم أكثر من مليون نسمة خادرت هذه صارت شمالها. لا تزال هناك بعض السكان في بعض هذه البلدات، إنما معظمها بات مهجورا. التحرك اليوم أهميته أن نشاهد عملية اجتياح بري فعليا، هي ليست عملية محدودة. قوات الإسرائيلية كانت بالأول موجودة في هذه المناطق، كانت تطلق عليها اسم المنطقة الخط الأصفر. الآن هي بدأت تنطلق، عبرت خط الليطاني وهي وصلت إلى قلعة الشقيف. الشقيف هنا قرب النبطية، هي تلة عالية تطل على هذه المناطق. والهدف المتوقع التالي هي التلال، هنا تعرف بتلال علي الطاهر. هذه التلال، هذه المناطق هنا جميعها يعتقد أنها تحتوي على كمية كبيرة من الأنفاق، يعني هذا كان يشكل هنا خط دفاع لحزب الله. كان هناك الخط الدفاع الأمامي، هذا بدأت تسيطر عليه إسرائيل، وصلت إلى معظم المناطق في هذا الخط الأمامي، وصلت إلى العديد من الأنفاق، قامت بتدمير الأنفاق في هذه المناطق. الآن هي تعمل للوصول إلى هذا الخط الثاني، هذه مجموعة تلال على مشارف الزهراني هنا. هي
1: هم يقولون أستاذ رياض بأنهم يعني يتوغلون لمنع هجمات حزب الله، وكأنه هذه كلها تصبح منطقة عازلة بين الحزب وبين إسرائيل. هل تعتقد بأنه سيتوغلون أكثر؟
0: المسافة التي ستكون، يعني أن أتمت هذا التحرك وسيطرت على هذه المناطق، نتحدثون عن مسافة 40 كيلومتر ستفصل مناطق تواجد حزب الله عن مناطق المستوطنات، إن كان في الجليل الأعلى أو ما يعرف بإصبع الجليل، هذه المنطقة هنا. وطبعا أكثر من 40 كيلومتر ستفصل من منطقة ما يعرف بالقطاع الغربي أو القطاع المناطق الساحلية. الآن اليوم هناك على مدى الأيام الماضية استهداف متكرر لمنطقة صور. اليوم كان هناك دعوة للدفاع المدني لإخراج سكان منطقة برج الشمالي، هي مطلة على مدينة صور. والآن هناك نداء طلب إسرائيلي للدفاع المدني بسحب جميع إخلاء جميع مراكزه باتجاه صدى هذا دلالة خطيرة أنها تنوي التقدم على طول الخط الساحلي.
1: لنفترض بأنه تقدمت بكل هذه المنطقة، نتحدث عن عمق 40 كيلومتر، حزب الله ألا يملك صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تستهدف إسرائيل بالرغم من هذه المسافة؟
0: حزب الله الصواريخ التي يملكها التي تتعدى 40 كيلومتر بدت قليلة، ليست بالكميات الكبيرة كما كانت سابقا. هو يملك كمية كبيرة من صواريخ الجراد مداها 20-22 كيلومتر، وصواريخ الكاتيوشا مدى الأقصى 14 كيلومتر. المسيرات شاهد تستطيع، يعني لديها المسافة الشاهد حدود مئات الكيلومترات تستطيع أن تصل، إنما ليست اعتراضها أسهل بكثير من الصواريخ الكاتيوشا الجراد. حتى صواريخ ما يملك من صواريخ كروز حزب الله أيضا اعتراضها أسهل بكثير من اعتراض يعني الصواريخ الكاتيوشا والجراد. وبالتالي ستكون هناك تراجع بقدرات حزب الله أو باستهدافاته لإسرائيل.
1: شكرا لك المستشار العسكري للعربية رياض قهوجي، شكرا لك.
0: شكرا.

شنت القوات الإسرائيلية عدة غارات على بلدة الزهراني جنوب لبنان، حيث تعرض حي العرب القريب من مبنى البلدية لدمار كبير، ما أدى لمقتل عدد من الأشخاص وسقوط جرحى، حيث دمرت منازلهم عليهم.

0: ينضم إلينا من جنوب لبنان محمود شكر مراسل العربية. أهلا بك محمود. هل تزال الغارات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان حتى اللحظة؟
1: أصبحت العادة التقليدية في الحياة وتحديدا سقطت الغارة، وقعت هنا، وقعت الغارة بالقرب منا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم غارة.
0: أين محمود تحديدا؟
1: ورا ورا ورا ورا الغارة بالقرب منا. الغارة
0: محمود، نحن ذكرنا أنك بجنوب لبنان، عندما سألتك أين تحديدا يعني أنت بأي منطقة في الجنوب تحديدا؟
1: لا يمكن لنا، سنذهب نقطع إذا سمحت بال الغارة هي وقعت بالقرب منا على بعد حوالي 100 متر تقريبا. لا يمكن أن نحدد فعل الغارات لأن الوضع أصبح صعب جدا. الحجارة تناثرت إلى المنطقة التي نحن نتواجد فيها. الغارة هي وقعت بالقرب جدا من المكان الذي نتواجد به. الحجارة وصلت إلى هذه البقعة. نعم.
0: طيب محمود، قبل هذه الغارة أيضا كان هناك سلسلة غارات ومنها على مستشفى في صور، وكنا ذكرنا بأن عدد القتلى بلغ حوالي 13. هل هناك أي تحديثات عن الأعداد؟
1: الغارات كانت هي تتركز كما أشرت معك باتجاه مدينة الصور، وأيضا باتجاه مدينة النباطية، وأيضا باتجاه على هذه المحاور. ولكن كما شاهدنا على الهواء مباشرة كيف كان هذا الصاروخ والطائرة، سنقوم بالتدقيق لمعرفة أحداثيات المنطقة. ولكن هذا تطور دراماتيكي خطير على مستوى الغارات لأنها وصلت إلى هذه البقعة، فضلا عن أن المعارك كانت تجري على طول 3 إلى 4 محاور.
0: طيب محمود، يعني كنا نتحدث منذ قليل أيضا عن التوغل الإسرائيلي البري، ذكرنا بأنهم وصلوا واستقروا بقلعة شقيف، وهناك أيضا محاولات للوصول إلى ما بعد نهر الزهراني. هل هناك من الجانب اللبناني أي تحديثات فيما يتعلق بالتحركات الإسرائيلية؟ لأن كل هذه المعلومات نحن ننقلها عن الجانب الإسرائيلي، ماذا يقول الجانب اللبناني؟ ماذا يقول حزب الله؟
1: حزب الله ويذهب عبر الإعلام الحربي لشرح مجريات المعارك على الأرض. بالأمس كان في آخر الليل بيان تحدث فيه على أن مقاتليه يقاتلون في دبين، بالإضافة أيضا إلى القتال في الزوطرة الشرقية وأيضا القتال في منطقة تعرف يحمر شقيف. الجانب الإسرائيلي هو أشار اليوم إلى أن قواته وصلت إلى قلعة شقيف. بيانات حزب الله المتعددة في هذا اليوم هي أشارت إلى قصفها للداخل الإسرائيلي وأيضا قصفها للقوات الإسرائيلية في البياضة وفي يحمر شقيف وفي زوطر.
0: طيب محمود، طبعا سلامتكم هي أولوية، ولكن يعني هل يمكن للمصور أن يطلعنا قليلا يعني أن على محيط الغارة، يعني من حيث بدأ
1: الوضع
0: إذا كان

0: كان ممكن.
1: اعذريني
0: طيب
1: اعذريني، الوضع معقد جدا، الوضع معقد جدا في المكان الذي طيب. نحن
0: شكراً
1: فيه.
0: شكرا جزيلا لك.
1: الغارة هي على بعد 50
0: اتفهم محمود، وطبعا كما اسلفت
1: لربما يكون عندنا
0: سلامتكم اولوية اكيد،
1: عندنا اخلاء من المنطقة
0: طيب.
1: ايضا
0: سلامتكم اولوية المنطقة. كما قلنا شكرا جزيلا لك محمود، شكر ولكل الفريق المتواجد معك في جنوب لبنان، شكرا لكم. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال بعد ساعات على بدء العملية إن الجيش سيبقى في قلعة شقيف جنوب لبنان كجزء من المنطقة الأمنية. وقال كاتس في منشور له على منصة إكس إن السيطرة على مرتفعات شقيف الاستراتيجية هدفها الدفاع عن مستوطنات الجليل. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي مصمم على سحق قوة حزب الله العسكرية وإتمام المهمة على حد تعبيره. كما حذر حزب الله بأنه سيخسر مواقعه الاستراتيجية واحدا تلو الآخر على حد قوله.
2: بعد 26 عاما على الانسحاب من لبنان احتل مقاتلون قلعة الشقيف مرة أخرى وسيبقون هناك جزء من المنطقة الأمنية في لبنان.
0: هذا وقد رد حزب الله على التصعيد الإسرائيلي اليوم بإطلاق 5 صواريخ نحو نهارية اعترضت القبة الحديدية بعضها بحسب مراسل العربية. ودوت صافرات الإنذار في مدينة عكا ومحيطها شمال خليج حيفا وكريات شمونة. معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، أهلا بك أستاذ مجدي. كيف يمكن تفسير التصعيد الميداني الإسرائيلي؟ هل هو للضغط على الحكومة اللبنانية لأنه يتزامن مع المحادثات إن كان العسكرية أو السياسية اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، أم هو تصعيد لإنهاء المهمة قبل إبرام اتفاق أمريكي إيراني يخاف الإسرائيليون بأنه سيشمل وقف إطلاق النار في لبنان؟
3: طبعا في إسرائيل يسابقون الزمن فيما يتعلق بلبنان وحزب الله، لذلك إسرائيل تصعد من عملياتها في الجنوب اللبناني وفي كل لبنان. هناك أيضا يعني مسؤولون في الجهاز الأمني خاصة في الجيش الإسرائيلي يدفعون باتجاه حصار بيروت أيضا، وليس فقط احتلال قلعة شقيف أو التقدم نحو النبطية صور وصيدا ومدن أخرى. هناك يعني في الجيش الإسرائيلي يقولون إذا أردتم أن نحرز أهدافا أو نحرز نصرا في لبنان علينا أن نتقدم بشكل كبير في كل المناطق اللبنانية وأن نحاصر بيروت كي نضغط على حزب الله أكثر ما يمكن من أجل أن يسلم سلاحه للدولة اللبنانية. في إسرائيل يرون أن هناك أمرين، أولا مسألة فصل حزب الله عن المباحثات الأمريكية اللبنانية صعبة جدا وغير واضحة المعالم حتى هذه اللحظة، لذلك هم يستمرون في العمل العسكري ضد حزب الله في الخطة التي أعدوها من أجل القضاء على التواجد العسكري لحزب الله في لبنان. من جهة أخرى المحادثات الإسرائيلية اللبنانية يبدو أنها لن تصل إلى أي مكان، إنما تصل إلى أماكن مسدودة لأن الحكومة اللبنانية حاليا حتى هذه اللحظة لم تقم بأي عمل ضد حزب الله. إسرائيل تدفع بهذا الاتجاه، وإذا لم تقم الحكومة فإسرائيل ستفعل ذلك. لذلك نحن نسمع من مسؤولين أمنيين من ضباط كبار في القيادة الشمالية وأيضا في قيادة الأركان بأن على إسرائيل أن تبدأ باحتلال أجزاء أكبر من لبنان بما في ذلك الحصار على بيروت كما كان.
0: طيب وارد يعني هل هذا التيار يعني ممكن أن تكون كلمته مسموعة، هل وارد أن يصل بهم الحد إلى حصار بيروت؟
3: هذا الأمر يتعلق بالمستوى السياسي، المستوى العسكري يطرح الخطط، يطرح الأفكار والخطط وأيضا الخطط العملياتية لمثل هذا الأمر، والمستوى السياسي يجب أن يقرر. بالنسبة للمستوى السياسي هذا الأمر وارد لأن هذه الحرب في لبنان إن لم تكن تفيد أو تفيد هذه الحكومة انتخابيا خلال الفترة الانتخابية فإنها لن تضرها، يعني القضاء على حزب الله أو ضرب معاقل حزب الله أو الاستمرار في استنزاف حزب الله وقضم أراضي لبنانية وضرب حزب الله في لبنان هذا أمر مقبول على الشارع الإسرائيلي يمينا ويسارا. لذلك الحكومة الإسرائيلية قد تذهب إلى هذا الخيار لأنها لا ترى بأن هذا الأمر سيضرها انتخابيا، على العكس قد يفيد.
0: طيب هل بهذا التمركز بغض النظر عن عمقه، ولكن هل هو ثابت أم كما قال بعتقد سفير إسرائيل في واشنطن بأنه مؤقت ومن ثم سينسحبون من كل النقاط التي تمركزوا فيها؟
3: الحديث عن العمليات العسكرية هي عمليات عسكرية مؤقتة إلى حين انتهاء المهمة وإلى حين تحقيق الأهداف. عندما يتحقق الهدف الذي يريده الإسرائيلي من لبنان فإنه سينسحب إلى الحدود

0: الدولية، ولكن يريد ضمانات ويريد مفاوضات مع الحكومة اللبنانية التي ستكون بعد هذه الحرب على ما يبدو قادرة على فرض السيطرة على كل الأجزاء اللبنانية. إذا لم تستطع ذلك فإن إسرائيل ستبقى في أماكن محددة مثل قلعة شقيف في إسرائيل، يرونها انتصارا معنويا أكثر منه انتصارا استراتيجيا، هو معنويا تكتيكيا. استراتيجيا إسرائيل يعني في احتلال قلعة الشقيف لم تقم بعمل كبير يعني، وليس إنجازا كبيرا، ولكن هو معنوي لأنها مشرفة على الجانبين، على الجنوب اللبناني المتاخم لإسرائيل، ومشرفة أيضا على الجانب اللبناني داخل لبنان. لذلك
1: شكرا.
0: يعني هناك الآن محاولات لتوسيع العمل العسكري في الجنوب اللبناني للضغط أكثر على حزب الله في سباق مع الزمن إلى حين وصول الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق.
1: شكرا لك مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي، كنت معنا من القدس. طلب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وصرح باغو لوسائل إعلام فرنسية أن لا شيء يبرر تمديد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان واحتلالها الأكثر اتساعا للأراضي اللبنانية، مضيفا أن الأمر يمثل خطأ كبيرا بالنسبة إلى إسرائيل. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. CNN تكشف عن إعادة إيران فتح أنفاق منشآت صاروخية تحت الأرض.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أحييكم من جديد ونتابع مع هذه الأخبار العاجلة نقلا عن إذن ماكرون يتصل بالأمير محمد بن سلمان لبحث جهود تعزيز أمن وحرية الملاحة، وأيضا دار في الاتصال محاولة أو لبحث الجهود الدبلوماسية القائمة لتعزيز الاستقرار في المنطقة. إذن كما ذكرنا خلال اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمير محمد بن سلمان تم بحث الجهود لتعزيز أمن وحرية الملاحة البحرية. نتابع مع صور الأقمار الصناعية التي نشرتها CNN الأمريكية عن إعادة طهران فتح 50 مدخلا من أصل 69 لأنفاق كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد استهدفتها في 18 منشأة صاروخية تحت الأرض خلال الحرب. وذكر التقرير أن طهران استخدمت معدات بسيطة مثل الجرافات والشاحنات لإزالة الأنقاض وإصلاح الطرق المتضررة، فيما يرى خبراء أن استهداف مداخل الأنفاق وحده لا يكفي لتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، خاصة مع استمرار وجود نحو 1000 صاروخ داخل المنشآت المحصنة تحت الأرض بحسب CNN. وفي تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب قد شدد شروط الاتفاق المحتمل لإنهاء الحرب في إيران، وأعاد هذه التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها وسط ترجيحات بأن يكون الرد خلال 3 أيام أو أكثر. وأوضح المسؤولون أن ترامب كان قلقا بشأن بعض البنود التي تتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة للإيرانيين.

0: الإيرانيين، وأن تعديلاته تهدف على الأرجح إلى تسريع العملية من خلال الضغط على إيران للموافقة على الاتفاق. الصحيفة أشارت إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني، وبالتالي فإن أي تغييرات على مذكرة التفاهم قد تؤدي إلى المزيد من التأخير. يا جماعة أمكم لكم. من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قريبة من إبرام اتفاق جيد مع إيران، كما أضاف في تصريح لشبكة فوكس نيوز أنه إذا لم يكن الاتفاق جيدا فسيلجأ إلى الخيار العسكري. كما شدد ترامب على أنه يفضل الخيار الدبلوماسي، لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل فوري. وأوضح أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح المضيق والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني. من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك يا ريتا. هل هناك تفاصيل جديدة وإضافية عن التعديلات التي وصفت بالمتشددة التي أدخلها ترامب على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية؟
1: بحسب التسريبات كريستيان، هذه التعديلات الجديدة التي فعلا تبدو صارمة من قبل الرئيس ترامب، ولكنها أيضا تأتي في السياق الأخير للتعديلات، بمعنى أنه هذه التعديلات تتضمن تفاصيل في العناوين العريضة مثل البرنامج النووي الإيراني والأموال المجمدة الإيرانية ومضيق هرمز. بهذا الإطار، ما تم التوصل إليه من خلال المفاوضات والتعديلات المتراكمة من الطرفين، وصلنا إلى نسخة محددة. يعتبر الرئيس ترامب بهذه النسخ تحديدا التفاصيل أصبحت بالغة الأهمية، لأنه على اعتبار إذا ما قلنا في البرنامج النووي الإيراني، الغبار النووي سحبه من المناطق المدفون فيها يجب أن يدمر أيضا بنفس المكان، ولكن بأي صيغ وبأي آليات. الولايات المتحدة تعتقد بأنه على الرغم من وجود دور لآلية المراقبة وآلية التدمير من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن بطبيعة الحال يجب أن يكون هناك أيضا دور ومراقبة أقوى للولايات المتحدة في ظل هذه العملية أيضا. بأي إطار؟ حتى اللحظة لم يكشف أي من المسؤولين التوجه الذي أرسله الرئيس ترامب بهذا الإطار.
0: شكراً.
1: أيضا في الأموال الإيرانية المجمدة، إن كان البحث فيها عن كل النقاط المختلفة، أيضا تبقى هذه التفاصيل قيد الدراسة.
0: شكرا لك مراسلة العربية ريتا سليمان، كنت معنا من واشنطن. قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن على الإيرانيين عدم تحويل الخلافات إلى صراعات وانقسامات، كما أن عليهم الحفاظ على الوحدة لمواجهة محاولات التقسيم. هذا وأضاف قليباف أنه ينبغي أن يكون البرلمان المؤسسة الرائدة في حماية الوحدة. قبل ذلك، حذر الرئيس الإيراني مسعود بازشكان من أن بلاده تواجه تحديات عديدة ومعقدة، وأكد أن الوضع الحالي في إيران حساس للغاية. وخلال لقائه مع مسؤولين إيرانيين، شدد بازشكان على ضرورة ألا تنحصر إدارة الدولة على بدائرة محدودة من صانعي القرار.

0: ينضم إلينا المختص في شؤون إيران وأسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفاك. أهلا بك أستاذ مسعود. كيف يمكن أن يتعامل النظام الإيراني مع التعديلات المتشددة التي أدخلها ترامب على مذكرة التفاهم؟
1: يبدو بأن النظام الإيراني أمام مرحلة صعبة للغاية. هذه المرحلة إذا استمر ترامب في فرض الحصار على الاقتصاد الإيراني في الوقت الذي إيران تواجه صفر تصدير صفر استيراد عبر البحر يجعل الموقف الإيراني شديد الدقة والحساسية باعتقادي. وهذه الضغوط التي يمارسها ترامب هو ليس في عجلة من أمره، والوقت في واقع الأمر هو لصالح ترامب هذه المرة. لذا إيران لا تستطيع أن تماطل أو تحاول شراء الوقت، لأن لم يبقى لها كثير من الوقت نظرا للوضع الداخلي، نظرا للضغط الذي
0: طب هل سيجبرها ذلك باعتقادك على تقديم تنازلات؟
1: كيف؟

0: هل سيجبرها ذلك على تقديم تنازلات؟
1: منطقيا يجب أن يحدث ذلك، هذا ما يقوله المنطق. يعني إيران عليها أن تجد طريقة لكي تتعامل مع القضايا الرئيسية التي يركز عليها ترامب. مسألة اليورانيوم المخصب بالنسبة العالية، هذا اليورانيوم هو أحد النقاط الخلافية التي تحول دون التوصل إلى مذكرة تفاهم. أنا لا أتحدث عن اتفاق في الوقت الحاضر. مسألة المضيق والشروط التي بين الحين والآخر تطرحها إيران، عادة كانت تقول في السابق بأنها تريد رسوم، ثم تحولت إلى تقديم خدمات في المضيق وما شابه ذلك، هي التي تجعل الطرف الآخر يصبح أكثر تشددا، وكما قلت الوقت ليس لصالح الاقتصاد الإيراني.
0: لافت كان اليوم يعني تتكرر هذه التحذيرات، ولكن تحذير قاليباف بضرورة الحفاظ على الوحدة، لأن هناك من يريد تقسيم إيران. ماذا يقصد
1: تقسيم إيران؟ هو طبعا هذه عندما يتم الحديث عن تقسيم إيران هي إشارة إلى المجموعات التابعة لمختلف القوميات في داخل إيران. في الوقت الحاضر هذه الورقة هي ورقة للتخويف الداخل، بأن إذا لم نتوصل إلى وحدة خلف الموقف الموحد بخصوص المفاوضات، قد تقدم الولايات المتحدة الأمريكية إذا استؤنفت الحرب في دعم مجموعات تريد الحصول على الاستقلال والانفصال. هنا يتم تخويف الداخل الإيراني، وتخويف حتى تيارات داخل السلطة بأن تكون في صف واحد. في واقع الأمر يحاول قاليباف إدارة الوضع الدقيق والحساس في الداخل الإيراني من خلال هذه التصريحات.
0: طيب سؤال باختصار، بعض الأصوات الأمريكية تدعو إلى إبرام مذكرة التفاهم لسحب ورقة الحرب من يد النظام الإيراني لعدم التحجج بها بسبب عدم معالجته للقضايا الاقتصادية. هل تعتقد بأنه توجه وجيه؟
1: أعتقد بأن النظام الإيراني لا يستطيع الذهاب إلى الحرب، لذا هو قد يكون أكثر من ترامب تواق إلى الذهاب إلى المفاوضات. حتى المتشددين في داخل إيران لا يريدون الحرب، رغم أن شعاراتهم شديدة الانتباه ومثيرة لوسائل الإعلام العالمية، ولكن لا حل أمام إيران إلا التفاوض من أجل التوافق.
0: نعم، اسمح لي أن أشير إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن CBS. مصادر لCBS تقول بأن ترامب أجرى تعديلات على مذكرة التفاهم وتم إرسالها لإيران عبر وسطاء، وأن إيران لم ترد بعد على تعديلات طلبها ترامب في مذكرة التفاهم. شكرا لك أستاذ مسعود الفك، الخبير في شؤون إيران وأسيا الوسطى في الشبكة العربية. الخامسة مستمرة وفيها أيضا اتفاق عسكري بين روسيا وطالبان لشراء معدات عسكرية وتدريب قوات من طالبان.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: أحييكم من جديد. وقعت روسيا وحكومة طالبان اتفاقية للتعاون العسكري والتقني خلال زيارة وزير الدفاع في طالبان مولوي محمد يعقوب مجاهد إلى موسكو الأسبوع الماضي، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات العسكرية بين الجانبين. وكشف مصدر في وزارة الدفاع الأفغانية أن الاتفاقية تتيح لطالبان إبرام صفقات لشراء معدات عسكرية روسية إضافة إلى برامج تدريب لقواتها، ولم يتضح ما إذا كانت تشمل المعدات أنظمة دفاع جوي أو طائرات مسيرة فقط.

0: والآن إلى الأخبار الرياضية مع زميلة ديما السايح. مساء الخير ديما.
1: مساء النور كريستيان. أهلا بكم مشاهدينا. تحولت احتفالات باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا إلى أعمال شغب في عدة مدن فرنسية أسفرت عن توقيف أكثر من 400 شخص، وأصيب 7 من عناصر الشرطة خلال مواجهات مع مشجعين أضرموا النار في مركبات ومتاجر وبعض الممتلكات العامة، فيما أعلنت السلطات المحلية إحباط محاولة اقتحام أحد مراكز الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس. ورغم الاضطرابات أكدت وزارة الداخلية الفرنسية إقامة الاحتفالات الرسمية المقررة قرب برج إيفل قبل استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفريق باريس سان جيرمان في قصر الإليزيه. ونبقى مع أخبار البطولات الأوروبية، حيث غادرت بعثة باريس سان جيرمان الفرنسي العاصمة المجرية بودابست بعد احتفاظها بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي. ونجح الفريق الباريسي بالفوز باللقب عقب تغلبه على أرسنال بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل 3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب بوشكاش أرينا.

0: استهل المنتخب السعودي المرحلة الأخيرة من تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026 بالخسارة أمام الأكوادور بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما فجر الأحد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. وتقدم منتخب الأكوادور بهدفين عبر جاكسون بوزو وأنتوني فالنسيا قبل أن يقلص البديل سلطان مندش الفارق بتسجيله للهدف السعودي الوحيد قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة. وفشل الأخضر في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعدما خسر سابقا أمام صربيا بهدفين مقابل هدف وأمام مصر بربعية نظيفة. ويتبقى للمنتخب السعودي مباراتان وديتان خلال معسكره الحالي إذ يواجه بورتوريكو في أوستن ثم السنغال في سان أنطونيو قبل إسدال الستار على برنامجه الإعدادي للمونديال. ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في البطولة القارية حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا والأورغواي والرأس الأخضر.
1: طبعا أول مباراة ودية لنا في المعسكر، طبيعي حيكون الانسجام نوعا ما يعني منخفض، لكن إن شاء الله مع المباريات القادمة

0: تركيزنا يعني يكون اعلى لكاس العالم ان شاء الله.
1: الاهم من المباريات هذه الوديه الانسجام قبل النتيجه، طبعا النتيجه مهمه برضو، لكن اذا ربي ما كتبها في النهايه هذا تجهيز لكاس العالم. قاعدين نحاول نطبق الاشياء اللي تمرنا عليها، تمرنا 3 ايام مع المدرب، باذن الله نظهر بشكل افضل وافضل من الشعب السعودي، ونقول لهم اصبروا علينا باذن الله الجاي افضل يا رب.
2: اليوم شاهدناك يعني تؤدي مهام هجوميه اكثر اليوم، ثنائيات جميله بينك وبين سالم.
1: والله انا في خدمه بلدي في اي مكان يحتاجني فيه. المدرب اليوم طالب مني ادوار مختلفه علي اول مره العبها، بس انا جاهز ان شاء الله. اذا جاء مني قصور فانا حسوي كل ما عندي 100% باذن الله، انه ما اقصر ولا 1% للمنتخب ولبلدي، واكون جاهز واقدم افضل ما عندي.
3: يستضيف ملعب أبل أرينا المواجهة الودية بين المنتخب الألماني ونظيره الفنلندي ضمن الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. ويختتم فريق المدرب نيجلزمان تحضيراته ضد نظيره الأمريكي يوم 6 الشهر المقبل. ألمانيا تلعب في المجموعة الخامسة وتواجه منتخب كوراساو الذي يشارك للمرة الأولى يوم 14 يونيو في هيوستن، ومنتخب كوت ديفوار في 20 ذاته، والإكوادور يوم 25 يونيو. يلتقي منتخب أوكرانيا في تجربة ودية مع نظيره البولندي ضمن الاستعداد لنهائيات كأس العالم. قرعة المونديال أوقعت المنتخب الكرواتي في المجموعة 12 والتي تضم إلى جانبه كل من إنجلترا وغانا وبنما، ومن المقرر أن يستهل المنتخب الكرواتي مشواره في البطولة بمواجهة قوية ومنتظرة ضد المنتخب الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل. تمسك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل بالقائمة الرسمية المستدعى لخوض منافسات كأس العالم، رافضا بشكل قاطع استبعاد النجم نيمار دا سيلفا رغم الإصابة التي لحقت به مؤخرا والتي ستبعده عن الملاعب لنحو 3 أسابيع، مما يهدد ظهوره في الجولات الأولى من المونديال. تواصل تحضيرات منتخب اليابان لمونديال 2026 بلقاء نظيره الأيسلندي. اليابان تلعب في المجموعة 8 إلى جانب هولندا وتونس والسويد، وستخوض مباراتها الأولى ضد هولندا في دالاس يوم 15 يونيو المقبل، ثم ستواجه تونس في المكسيك يوم 21 ذاته، وفي ثالث المباريات تلتقي السويد يوم 26 يونيو في دالاس. منتخب الدولة المضيفة الولايات المتحدة الأمريكية يخوض مباراة ودية ضد السنغال، ويتواجد منتخب أمريكا في كأس العالم في المجموعة 4 التي تضم كلا من أستراليا، باراغواي، تركيا، ويأتي منتخب السنغال في المجموعة 9 بجانب فرنسا والنرويج والعراق. على وقع المونديال ننهي الأخبار الرياضية. عودة لك كريستيان.
4: شكرا ديما.

0: ونختم مشاهدينا الخامسة بهذا التقرير من لندن. ودراسة جديدة عن بطالة الشباب في بريطانيا تحذر من تقلص فرص العمل والمسارات المهنية والتعليمية للشباب، إذ من المتوقع أن يكون واحد من كل ستة بين عمر 16 و 24 عاما عاطلين عن العمل أو التعليم أو التدريب في غضون 5 سنوات ما لم يتم اتخاذ أي إجراء. ريما مكتبي معها التفاصيل.
1: محمد مثله مثل أكثر من مليون شاب لا يتوقفون عن البحث عن وظيفة دائمة في بريطانيا. عمره 22 عاما وكل سنوات التعب في التعليم الجامعي ذهبت سدى. فمحمد لم ينجح بعد أكثر من عام من تخرجه في الحصول على وظيفة في مجال اختصاصه.
2: تخرجت من الجامعة وأواجه صعوبة حقيقية في العثور على وظيفة. تقدمت إلى ما يقارب 50 وظيفة ولم أتلقى أي رد من أي جهة. العيش في المملكة المتحدة أصبح صعبا للغاية بسبب طبيعة النظام الاقتصادي وكيفية تنظيمه.
1: الخطورة أن أكثر من مليون شخص بين عمر 16 عاما و24 ليسوا في سوق العمل ولا يتلقون تعليمهم ولا يخضعون لأي تدريب بحسب تقرير حكومي. بريطانيا تخسر جيلا بأكمله وستتكبد خسارة مالية تصل إلى

0: 25 مليار جنيه استرليني إذا ما استمر هؤلاء الشبان والشابات خارج سوق العمل والدراسة.
1: الكثير من الأشخاص الذين أعرفهم عاطلون عن العمل ويعانون فعلا، ولهذا بدأ العديد من الناس يغيرون مسارتهم المهنية فقط من أجل الحصول على وظيفة تساعدهم على إعالة أنفسهم أو دعم أسرهم أو تلبية متطلبات حياتهم.
0: كان يفترض بمحمد أن يكون في أوج عطائه وحماسه على الحياة، لكنه بدأ محبطا من قطاع العمل.
2: الحكومة البريطانية تنفق أكثر من 8 مليارات جنيه استرليني على رعاية الاجتماعية لجيل الشباب، وكان يمكن توفير أقل من نصفها لو لم يكن هؤلاء عاطلين عن العمل، جيل بأكمله يدخل معترك الحياة وسط تخبط وإحباط بسبب البطالة. من لندن ريما مكتبي العربية.
3: ختام الخامسة، أشكر متابعتكم وألقاكم غدا في نفس المواد. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
11: لحظة فارقة، خط فاصل
12: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
11: بين الانتظار والانطلاق،
12: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
13: خلاصة يوم قد انتهى،
14: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
15: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
16: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
17: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
18: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
17: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وعند حين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
6: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
7: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
8: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
9: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
6: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

نحييكم مشاهدينا إلى موجز لأهم الأخبار من العربية. تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، حيث بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية القائمة لتعزيز الأمن والاستقرار وما يحقق أمن وحرية الملاحة البحرية، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكدت مصادر لسي بي إس استمرار الوسطاء في مناقشة تعديلات مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. المصادر أوضحت أن ترامب أجرى تعديلات على مذكرة التفاهم وتم إرسالها لإيران عبر الوسطاء، مؤكدة أن إيران لم ترد بعد على التعديلات التي طلبها الرئيس الأمريكي. وأشارت المصادر إلى أن ترامب يعتبر هذه التعديلات مهمة لإبرام الاتفاق. أظهرت صور للأقمار الصناعية نشرتها CNN الأمريكية أظهرت إعادة إيران فتح 50 مدخلا من أصل 69 لأنفاق

كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد استهدفتها في 18 منشأة صاروخية تحت الأرض خلال الحرب. وذكر التقرير أن طهران استخدمت معدات بسيطة لإزالة الأنقاض وإصلاح الطرق المتضررة.

0: الجيش السوداني اقترب من إتمام حصاره على الكرمك قرب الحدود مع أثيوبيا. وقالت المصادر أن قوات الجيش السوداني بولاية النيل الأزرق قصفت مواقع الدعم السريع برجمات الصواريخ وتحصينات بمنطقة الكرمك وباتت على بعد كيلومترين فقط منها. انتهى الموجز، أعود وألقاكم في ساعة حوار، ولكن بعد قليل سارة الدندراوي في تفاعلكم.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بيهم. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

في تفاعلكم اليوم، مشاركة إيران في كأس العالم تحت رحمة الفيزا الأمريكية، وترامب يعلنها، نجوميتي أكبر من ألفيس بريسلي في عزه، وأسرار مشروع بوتين لإطالة العمر. أهلا بكم.

نبدأ حلقتنا من أخبار كأس العالم اللي حينطلق في 11 يونيو ويستمر حتى 19 يوليو بمشاركة 48 منتخب لأول مرة وبتنظيم مشترك هذه المرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. المنتخبات معظمها أنهت استعداداتها وتحددت مواقع إقامتها وفي منها خلاص وصل أمريكا والباقيين يعني حيبدأ توافدهم الأيام الجاية، لكن في منتخب ملفه لسه عالق، المنتخب الإيراني. وهذه الحقيقة يعني قصة نحن متابعينها من شهور، فمن بعد حرب إيران عليت تساؤلات عن مشاركة إيران في المونديال اللي طبعا أمريكا إحدى الدول المستضيفة له، وكان في كلام حتى عن احتمالية منع المنتخب الإيراني من المشاركة، لكن فيفا أكدت مرارا وتكرارا أنه المنتخب الإيراني حيشارك ويلعب عادي وأنه الرياضة ما لها علاقة بالسياسة. لكن يعني الموضوع يبدو مو بهذه البساطة، لأنه على سبيل المثال يعني المعسكر التدريبي للمنتخب الإيراني كان المفروض سيقام في ولاية أريزونا، ولكن تقرر نقله إلى المكسيك، مع أنه المنتخب الإيراني عنده مباريتين مجدولين أنه يلعبهم في أمريكا. فمع هذا الترتيب الجديد المعسكر حيكون في المكسيك،

0: والمنتخب يسافر أمريكا يلعب ويرجع. لكن هذا كله محل أصلاً أزمة مشاركة إيران في كأس العالم حتى الآن، لأنه حالياً في مشكلة أكبر بتواجه المنتخب، مشكلة وجودية وهي التأشيرات لدخول أمريكا. فالبعثة الإيرانية والمعسكرها التدريبي استعداداً لكأس العالم في تركيا قدموا كمان على الفيز لأمريكا وكندا والمكسيك من هناك، يعني من تركيا. واليوم ما عاد قدامنا إلا 11 يوم يعني للمونديال، الفيز لسه ما طلعت، والاتحاد الإيراني يبدو صبره نفد وأرسل خطاب رسمي للفيفا يطالب فيه بالشفافية.
1: ببینید همین امروز ما ایمیلی رو به فیفا زدیم و بر صورت خواستیم هر چه زودتر نتیجه رو فیفا ما بگه چه روزی ویزا رو صادر میکنن، چون ما الان در واقع ویزای مولتی هم مکزیک رو نیاز داریم، هم ویزای مولتی خدمت مرشد که امریکا رو. با آخرین صحبتی که داشتیم جوابی که اونا دادن، اون پروسه اداری احتمال خیلی زیاد تو این هفته انجام میشه.
0: الاتحاد الإيراني قال للفيفا نبغى رد واضح، خطط سفرنا للآن لم تحسم. وبحسب نائب رئيس الاتحاد الإيراني، الفيفا ردوا عليهم وقالوا لهم إنه الرد حيوصلكم خلال الأسبوع. عاد يعني نستنى ونشوف إيش حتقرر أمريكا في الموضوع وإيش حيكون مصير المنتخب الإيراني. وبمناسبة الحديث عن التأشيرات وكأس العالم، فالمنتخب الإيراني مو المنتخب الوحيد اللي التأشيرات واقفة في طريقه. بعثة جنوب أفريقيا إلى كأس العالم أجلت سفرها اللي كان المفروض يكون اليوم يعني، والسبب التأشيرات أيضا يعني. بس الحقيقة القصة هنا مختلفة. فبعثة منتخب جنوب أفريقيا كان المفروض اليوم أنهم يأخذوا طيارة خاصة إلى معسكرهم التدريبي في المكسيك، لكن تم الإعلان عن تأجيل الرحلة إلى أجل غير مسمى، والسبب عدم حصول بعض اللاعبين والمسؤولين على التأشيرات. بس المشكلة مو أنه فيزهم مثلا انرفضت، المشكلة في الاتحاد المحلي نفسه. فيبدو أنه في شيء خطأ صار في إجراءات التقديم على الفيزا، يعني المشكلة من عندهم. وهذا الشيء خلى وزير الرياضة الجنوب أفريقي يعصب ويوصف اللي صاير بالفضيحة، وقال أنه الموضوع محرج وغير عادل، وطالب الاتحاد بتقرير واضح لاتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن الفوضى، وقال أنه المسؤولين هذول جعلونا نبدو كالحمقى. الاتحاد كان كشف أنه الفريق ما تمكن من السفر صباح اليوم بسبب مشكلات تتعلق بالتأشيرات، لكن ما وضح إيش المشكلات، وقال أنه يعمل على مدار الساعة لضمان سفر البعثة في أقرب وقت ممكن. وفي أخبار أنه الاتحاد اليوم عنده اجتماع طارئ غالبا يعني عشان يناقشوا الكارثة اللي صايرة يعني. وعلى فكرة ترى جنوب أفريقيا أصلا بتشارك في النهائيات لأول مرة يعني من لما استضافت البطولة في 2010، وكانوا أصلا بيواجهوا احتمال خسارة التأهل للمونديال بسبب خطأ إداري، لأنهم راحوا لعبوا لاعب ما كان مفروض يعني أنه يلعبوا لأنه عنده تراكم في الإنذارات عليه، ووقتها ألغي فوزهم في المباراة وكانوا تحت خطر أنه خسارة التأهل. كارثة ثانية يعني، ما لحقوا يخلصوا من هذه الكارثة إلا ودخلوا في نفق أزمة التأشيرات. نبقى مع أخبار كأس العالم، والآن هذه المرة فيروس إيبولا اللي عامل قلق للعالم كله طبعا، واليوم وصل كمان للمونديال. فقبل أقل من أسبوعين أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية بسبب تفشي جديد لفيروس إيبولا في وسط أفريقيا، أو تحديدا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وبحسب آخر التحديثات تجاوز عدد الحالات المشتبه بها في الكونغو 900 حالة، مع أكثر من 200 وفاة بيشتبه في أنه سببها إيبولا. والتفشي هذا هو ثالث أكبر تفشي بالفيروس، وخلى كثير دول تفرض قيود على السفر للدول الموبوءة أو جاراتها. الخوف من إيبولا تسلل للمونديال الآن، فخلاص إحنا داخلين على كأس العالم وكتار حيسافروا من مختلف دول العالم عشان يحضروا المباريات. وللتعامل مع الخطر هذا أعلنت الدول المستضيفة في بيان مشترك عن إجراءات خاصة مرتبطة بالسفر من المناطق الأكثر تضررا من الفيروس. البيان الصادر عن أمريكا وكندا والمكسيك كشف أنه سيتم اتخاذ إجراءات منسقة لحماية الصحة العامة فيما يتعلق بالسفر من المناطق الأفريقية الأكثر عرضة لخطر إيبولا، وأنه الهدف

0: هدف يعني حماية مواطني الدول هذه وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقع حضورهم خلال البطولة. لكن البيان ما كشف أي تفاصيل عن إيش هي الإجراءات هذه تحديدا، هل حتشمل حظر دخول مثلا أو حجر صحي إجباري أو إجراءات ثانية؟ للآن مو معروف. لكن أمريكا كانت فرضت شروط صارمة على دخول بعثة الكونغو لأراضيها وألزمتهم بعزل صحي لمدة 21 يوم، وكمان كانت منعت دخول الرعاية القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان لمدة 30 يوم بعد إعلان الصحة العالمية تفشي إيبولا. هل حتستمر في فرض هذه القيود أو لا؟ لسه غير واضح، لكن من المرجح أنها حتبقى يعني. وعلى فكرة في المكسيك وفي إطار التدابير الوقائية المنسقة مع أمريكا وكندا، أعلنت 3 شركات طيران مكسيكية فرض قيود على المسافرين اللي هم قادمين من دول إفريقية بينتشر فيها إيبولا. وأعلنت الشركات ومنها الطيران الرسمي في البلاد إيرو مكسيكو، أعلنت حظر دخول المكسيك جوا على المسافرين اللي كانوا في أوغندا أو الكونغو الديمقراطية أو جنوب السودان خلال 21 يوم الماضية، على أن تسري هذه القيود لمدة 60 يوم. قبل الأسبوع لو كان عمل استفتاء يسأل الناس أنه تعرفوا تيم بين، الغالبية ما كانت حتعرفه، لكن اليوم تيم صار أحد أكثر الأسماء تداولا في عالم كرة القدم قبل أيام من انطلاق المونديال. بين مدافع في منتخب نيوزيلندا وبيلعب في نادي نيوزيلندي محلي، يعني بدأ مسيرته الاحترافية وهو بعمر 18، اليوم عمره 32 سنة. لكن رغم كل هذه السنوات في الملاعب، لكن شهرته وشعبيته كانت محدودة وبعيدة عن الأضواء العالمية، يعني بيلعب في الدوري النيوزيلندي دوري محلي وما احترف برا وكل هذا الكلام، يعني فأكيد شهرته حتكون أنه محدودة على هذا النطاق. لكن كل هذا تغير على يد صانع محتوى أرجنتيني اسم حساباته السكارسو، ومحتوى متعلق بكرة القدم وعنده أكثر من 2 مليون متابع على حساباته في إنستغرام وتيك توك ويوتيوب وعشرات ملايين اللايكات. صانع المحتوى هذا قرر قبل المونديال أنه يعمل تجربة غريبة، وطلع في فيديو قال لمتابعي إيش رأيكم ندور على لاعب واحد يوحدنا كلنا في المونديال، تعالوا نشوف أقل لاعب في المونديال شهرة ونحوله النجم. وراح راجع ودور في قوائم المنتخبات 48 المشاركة لاعب لاعب جلس يدور، وتوصل لأنه بين هو أقل لاعب شهرة على المنصات بين كل اللاعبين المشاركين في المونديال هذا العام، فعنده أقل من 5000 متابع على إنستغرام، وأكثر صورة عنده عليها لايك يعني محطوط عليها 250 لايك. فقام صانع المحتوى الأرجنتيني طلب من متابعينه البدء بحملة لدعم اللاعب النيوزيلندي، وقال لهم يلا نتابعه ونعرف العالم عليه ونشهر اسمه. وفعلا هذا اللي حصل، خلال ساعات بدأ اسم اللاعب يصير فايرل في العالم كله. في أقل من يومين اللاعب صار عنده أكثر من 3 مليون متابع، وصار أكثر لاعب كرة قدم متابع في نيوزيلندا، وحتى حساب كأس العالم الرسمي احتفل فيه ونشر صورته مع بوست كتب عليه كلمتين تيم بين، وكأنه بيقول خلاص يعني ما عاد اسم اللاعب هذا يحتاج شرح إضافي. يعني تم فجأة لقى متابعينه بيزيدوا بشكل جنوني، رجع بعدها شاف فيديو صانع المحتوى الأرجنتيني فهم اللي صار يعني، فرجع بعدها نزل فيديو شكره فيه ووجه رسالة للعالم.
1: Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo. Just want to say a massive thank you first to you, Valen. It's been pretty crazy 48 hours, to say the least. I just wanted to also express that I'm very grateful to be representing my country at this World Cup, and I appreciate all the love from all around the world. Muchas gracias.
0: حلت السلطات السورية أمس لغز عمره أكثر من 13 سنة، فأخيراً كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين أن تحقيقاتها أظهرت أن أطفال طبيبة الأسنان السورية رانيا العباسي أتوفوا. خلينا بس يعني نوقف هنا ونوضح انه يعني رانيا العباسي هي طبيبة اسنان سورية وبطلة شطرنج سابقة، وقصتها وقصة عائلتها واحدة من ابرز قضايا الاخفاء القسري، وتحولت لرمز لمفقودي الحرب في سوريا. المأساة بدأ

0: بدأت في مارس 2013 لما فقد أثر رانيا وزوجها عبد الرحمن ياسين وأولادهم الستة بعد مداهمة الأمن لمنزلهم في دمشق. ولأكثر من 13 سنة بقي مصير الأطفال ديمة وانتصار ونجاح وآلاء وأحمد وليان، بقي مصيرهم مجهول. وكان في شكوك أنه تم تسليمهم لدار رعاية أيتام أو أنه عائلة تكفلت بتربيتهم، وكان في حتى كلام أنه عصابة تجارة أعضاء أو استغلال أطفال وضعت يدها عليهم. الأطفال الستة تحولوا لرمز لمفقودي الحرب، وأفراد من أسرة الطبيبة رجعوا من فترة أثاروا قضية العائلة ورجعوا طالبوا بمعرفة مصيرهم يعني. وأمس أكدت هيئة المفقودين أنه الأطفال الستة قتلوا يوم مداهمة منزلهم، ورجعت وزارة الداخلية السورية أكدت أيضا نتائج الهيئة. وفي مقابلة مع العربية ظهر أمس شقيق الطبيبة رانيا العباسي واللي كشف كيفية تأكدهم من مقتل الأطفال، وكشف كمان عن تورط جزار التضامن أمجد يوسف في الجريمة.
1: طبعا قصة رانيا معروفة من لكل السوريين، يمكن ما صفي سوري إلا بيعرف التفاصيل الدقيقة، وصاروا الأطفال هنين أطفال سوريا أكثر منهم أطفال رانيا. رجعت القصة من حوالي شهر ونص عندما اعتقل أمجد يوسف بعملية نوعية، ونحن تشكرنا الأجهزة الأمنية. رجعت بالذاكرة فينا ل 2022، نحن كنا قرينا كل التقارير يلي كان نشرت، والفريق يلي سرب الفيديو يلي قام بكل هالعمل الاستقصائي قالوا أنه في فيديو تم تسريبه و 27 فيديو ما تم تسريبه. عندما اعتقل هذا المجرم صاحب أشهر مجزرة مصورة، لأنه نحن المجازر كثيرة بسوريا، بس هي مصورة، رجعت عدة تفكير رسم الصورة أنه ليش ما يكونوا هالأطفال هن ضمن ضحايا أمجد يوسف، وخاصة أنه في وصف بأحد التقارير أنه يدخل أمجد يوسف أحد الفيديوهات من أحد 27 فيديو، في فيديو بيدخل على غرفة مظلمة بيشوف فيها جثث أطفال، بيقول هدول أولاد كبار الممولين الإرهابيين بركن الدين، وأنا من سكان ركن الدين. لما هذا الفيديو انتشر بلشنا نفكر إنه ليش ما يكون الفيديو اللي يعني يحكوا فيه هدول أطفالنا. رأينا الفيديو وهم أطفالنا 100%. شفنا صورة طفل طفل، نعم شفنا صور الأطفال نفس أطفالنا، وتم كانوا مقتولين بنفس اليوم يلي تم اعتقالهم فيه، وكان أغلبية الحالات المقتولين كانوا أغلبية حالات القتل هي عبارة عن خنق بشريط هذا البلاستيكي، وصور كانت مؤذية جدا لإلنا كعائلة. بقى نحن تأكدنا من هوياتهم.
0: زي ما سمعته يعني خال الأطفال كشف أنه شاهد بنفسه فيديوهات مصورة لجثث أبناء شقيقته، وسمع في الخلفية صوت أمجد يوسف وهو بيقول أنهم انقتلوا لأنه أهاليهم ممولين للإرهاب. خليني هنا بس أذكركم يعني بمين هو أمجد يوسف. أمجد يوسف هو ضابط سابق في نظام الأسد، انقبض عليه من أقل من شهر، وهو متهم بارتكاب مجزرة التضامن في دمشق في 2013. هذه مجزرة راح ضحيتها المئات وموثقة بمجموعة من الفيديوهات اللي كشفها تحقيق استقصائي. وبيظهر أمجد في الفيديوهات وهو بيطلق النار على مدنيين من مسافة قريبة وبيرميهم في حفرة وبعدين بيحرق جثثهم. خال الأطفال بيقول أنه أمجد يوسف متورط في قتل أبناء أخته، لكن بيان الداخلية السورية وهيئة المفقودين ما أكد هذه المعلومة أو هذه الجزئية. أما بالنسبة للطبيبة نفسها وزوجها فمصيرهم أيضا لازال محل تساؤلات، وأمس في المقابلة مع العربية انسأل شقيقها عنهم وهذا كرت.
1: لا نعرف إلى هذه اللحظة مصير رانيا أبدا، لا نعرف أي شيء وما شفنا أي صور بتخص رانيا. زوج رانيا في كنا ظانين انه هو من صور قيصر، وحديثا وصلتنا صوره كمان من صور قيصر كمان وقفنا عندها كثيرا قد تكون لزوج رانيا.
0: اليوم ومع تداول الأخبار تأكد مصير الأطفال، الناس راجعين متداولين صورة للطبيبة وأولادها، ومنهم هذه الصورة اللي أمامكم على الشاشة والمنشورة على حساب الطبيبة على فيسبوك، وفيها بتظهر إحدى بناتها بتتصور أمام التلفزيون اللي مفتوح على العربية، وبيظهر على الشاشة جملة سوريا الثورة، وهذه الجملة اللي كانت عنوان تغطية العربية للأحداث في سوريا لسنوات طويلة.

0: يخسر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل. نلاحقه، يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا من جديد. بتحتفل أمريكا هذه السنة بذكرى مرور 250 سنة على تأسيسها، وبهذه المناسبة سيقام في واشنطن معرض اسمه معرض الولايات المتحدة الأمريكية العظيم. هذا المعرض المفروض أنه حيستمر 16 يوم، وتحديدا من 25 يونيو إلى 10 يوليو، وسيقام في منتزه ناشونال مول، ومن عند مبنى الكابيتل إلى نصب واشنطن التذكاري حيكون في منصات للحفلات الموسيقية وأجنحة للولايات ومعارض وغيرها من الفعاليات. والصور اللي الآن أمامكم على الشاشة هذه صور تخيلية، يعني نشرها المنظمين لكيف يعني حيكون المنتزه خلال الفعاليات، لكن يبدو أن أمور المعرض مو ماشية بسلاسة. فالمعرض اليوم في قلب أزمة، والسبب سلسلة من الانسحابات من فنانين كان من المقرر أنهم يشاركوا في حفلات موسيقية خلال المعرض، وآخرهم بريت مايكلز المغني الرئيسي لفرقة الروك بويزن واللي انسحب من المشاركة في الاحتفالات، وبكده أصبح خامس فنان بينسحب. مايكلز قال في بوست إعلان انسحابه أنه لما عرض عليه الاحتفال عرض عليه على أساس أنه هو احتفال جامع لكل الأمريكيين وغير حزبي ولا منحاز، لكن اتضح له أنه الاحتفال منحاز وعلشان كده انسحب. أما الفنانين الأربعة اللي انسحبوا قبل مايكلز فبعضهم شرح بوضوح أسبابه، واللي أيضا زي مايكلز تكلمت عن الانحياز، وآخرين التزموا الصمت وما كشفوا أي أسباب، لكن التسريبات قالت أنه السبب هو نفسه. طبعا لما نتكلم هنا عن الانحياز فالمقصود هنا الانحياز للحزب الجمهوري ولترامب وإدارته. فالجهة المنظمة للحدث واللي اسمها Freedom 250 هذه منظمة أطلقها ترامب السنة الماضية، وبتعرف عن نفسها أنها منظمة غير منحازة لأي من الحزبين، وأنها بتعنى بتنظيم وإدارة احتفالات التأسيس طول السنة. لكن فكرة أنه ترامب اللي أطلقها وأنه اللي ماسك رئاسة المنظمة هو الوكيل السابق لوزارة خارجية ترامب في ولايته الأولى، هذا الشيء مخلي كثار يعتبروها منحازة لترامب وإدارته. طيب خلينا نرجع بس لانسحاب الفنانين. هذا التصرف ما مر مرور الكرام على ترامب، والحقيقة كان عنده يعني رد تاريخي وحل عظيم يعني كمان. ففي بوست على تروث سوشيال بدأ ترامب كلامه وقال إنه متفهم إنه في فنانين أصيبوا بتوتر وهلع من الأداء يوم الاحتفالات، وعلشان كده بيفكر في استبدالهم. يعني الهنا والكلام عادي، لكن ترامب رجع وسدد ضربته فقال إنه ناوي يستبدلهم بعامل الجذب رقم واحد في أي مكان في العالم، الرجل اللي عنده جماهيرية أكثر من ألفيس بريسلي في مجده رغم أنه حتى ما بيعزف جيتار، الرجل اللي بيحب بلده أكثر من أي شخص آخر، الرجل اللي البعض بيسموه الرئيس الأعظم في التاريخ، الجوت دونالد ترامب. وقال ترامب بفكر استبدل فنانين الدرجة الثالثة هدول أصحاب الأجور العالية بخطاب لدونالد ترامب يجمع البلاد ويحركها للأمام زي ما بعمل من يوم ما صرت رئيس. وقال ما أبغى من يطلق عليهم اسم فنانين وبتندفع

0: فعلاً أموال طائلة، وبرضو ما بيكونوا مبسوطين. أبغى أكون محاط بناس سعيدة، ذكية، ناجحة، ناس تعرف كيف تفوز. وقال بناء عليه أمرت ممثليني إنهم يدرسوا فكرة إلغاء الحفلات الموسيقية واستبدالها بتجمع وخطاب تحت اسم أمريكا عادت، وإنه ينعمل في نفس المكان والزمان حق الحفلات هذه يعني. وقال إنه الدعوة ستكون فقط للوطنيين العظماء وحيكون احتفال جميل ورائع. وما مرت كم ساعة على بوست ترامب هذا إلا وأعلنت الجهة المنظمة إنه ترامب شخصيا سيفتتح الاحتفالات التاريخية. على فكرة ترامب رجع بعدها أتكلم في الموضوع في بوست تاني، ضرب فيه تاني في الفنانين اللي لغوا مشاركاتهم، وضرب كمان في القاضي الفيدرالي اللي شال اسمه من مركز كينيدي. ترامب قال في البوست إنه لازم نعمل تجمع كبير احتفالا بالتأسيس بدل ما نجيب فنانين ياخذوا أجور طائلة، وأصلا ما حد يبغى يسمع لهم وموسيقاهم مملة وما بيعملوش أي شيء إلا إنهم جالسين بيشتكوا. ألغوا الاحتفالات زي ما لغيت علاقتي بمركز كينيدي الفاشل وغير الآمن. ورجع نزل أو رجع بعدها كمان نزل في القاضي الفيدرالي اللي منع خططه لتجديد مركز كينيدي وشال اسم ترامب من المركز. وترى لو تتذكروا ترامب يعني مو من بعيد كان غير اسم المركز الشهير للفنون وأضاف اسمه عليه، فصار إنه يعني ترامب مع كينيدي في الاسم يعني، وكان عنده خطط لتجديده إلى أن جاء هذا القرار الجديد بإزالة اسمه. لكن يعني هذا الموضوع يطول شرحه ونقاش ليوم تاني يعني، خلينا عليه علينا احنا فيه الآن. محاربة الشيخوخة وإطالة العمر عالم يعني بيكبر يوم بعد يوم، والسنوات الماضية شفنا تزايد في الاهتمام فيه خاصة من قبل يعني كده أثرياء، رجال أعمال، قادة حتى كمان يعني. اليوم في تقرير مثير للاهتمام بيتكلم تحديدا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واهتمامه بهذا العالم. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تقرير مفصل عن مشروع بوتين لمكافحة الشيخوخة. بوتين بيمول من الدولة يعني أبحاث حول هذا الموضوع بميزانية 26 مليار دولار. المشروع هذا بيوصف بأنه أولوية للنظام الروسي اليوم وأنه أهم مشروع علمي بيشتغلوا عليه. أهدافه أنه في 2030 نقدر عادي نستبدل الأعضاء البشرية يعني، ولتحقيق هذا الهدف البرنامج بيدرس طباعة أو طباعة ثلاثية الأبعاد لأعضاء بشرية وتربية خنازير بهدف يعني تنمية أعضاء بشرية جواها لزراعتها لاحقا في أجسام بشر. مشروع بوتين كمان بيتضمن تطوير علاج جيني بيبطئ شيخوخة الخلايا. طيب مبادرة بوتين أو مشروع لمكافحة الشيخوخة بتديره بنته ماريا فورنوتسوفا المختصة في علم الغدد الصماء. عموما بوتين صاحب 73 سنة معروف من سنوات أصلا باهتمامه الشديد بمكافحة الشيخوخة واتباعه العادات، ممكن الناس تقول غريبة ممكن الناس تقول مختلفة يعني اللي كيف يحبوا يسموها ضمن هذه المساعي يعني. فمثلا بوتين معروف أنه بيتبع الكاريوثيرابي أو العلاج بالتبريد اللي فكرته أنه تعريض الجسم لدرجات منخفضة جدا لإبقاء الخلايا كده يعني شابة وبصحة جيدة. نعم. في تقارير كمان بتتكلم أنه بوتين بيتبع أسلوب علاج بديل قديم وهو اللي هو الاستحمام بماء ساخن ممزوج بدم مستخرج من قرون الأيل الأحمر السيبيري الصغير، ويعتقد أنه هذه الممارسة بتجدد البشرة وبتعزز الحيوية. ولو تتذكروا في سبتمبر الماضي كمان لقطت ميكروفونات مفتوحة في بكين حوار بين بوتين والرئيس الصيني والرئيس الكوري الشمالي، كان بيتكلم فيه بوتين عن استبدال الأعضاء البشرية والخلود. وقتها الناس فكرت أنه حديث عابر، لكن بعد تقرير اليوم بيعتقد أنه بوتين كان بيتكلم أو بيكلم الرؤساء عن مبادرته هذه اللي الآن بدأت تنكشف تفاصيلها. إحنا معانا من لندن الدكتور آدم بطاينة خبير في إطالة العمر الصحي والرئيس التنفيذي لمديد السعودية. أهلا فيك معانا دكتور آدم. يعني كل الجهود في هذا المجال جميلة ويعني نشد عليها، بس إذا تقول لنا رأيك في الكلام اللي قيل عن الجهود الروسية في هذا المجال تحديدا، قد إيش فعلا هي واعدة؟
1: في الحقيقة يعني في اهتمام كبير علمي الآن بفكرة إطالة المدى العمري للإنسان بشكل راديكالي، وهذا مختلف عن إطالة العمر الصحي للإنسان. في لو نتخيلها كشيئين منفصلين، إطالة العمر الصحي للإنسان اللي هو العمر الخالي من المرض، بس في يعني أبحاث تنظر إلى

0: دائرة العمر الأقصى للإنسان. الإنسان الحالي ما بيعيش أكثر من، يعني حسب الدول المختلفة، بس تقريبا أكثر من 100 عام صعب الجميع يعيش هذا العمر. لكن هل ممكن إطالة عمر الإنسان بشكل راديكالي؟ في توجهات كثيرة للموضوع. التوجه الأول هو مثل ما حكيت، يعني يتدرج تحت العلاج الجيني، هو تغيير جينات الإنسان للوصول إلى عمر مثل راديكالي مثل هيك.
1: لما نقول عمر راديكالي، يعني هل ممكن نقول إنه الهدف 120 سنة زي ما بيقال؟
0: واكثر، يعني هل ممكن؟ حاليا ما بنقدر، ولكن الابحاث على الفئران مثلا اثبتت انه ممكن اطاله عمر الفئران 30 40% اكثر من الحد الاقصى لها. فهل هذا الشيء ممكن يترجم الى الانسان؟ حاليا يعني هذا في طور البحث، ولكن يعني الفكره بتيجي من وين؟ انه المخلوقات المختلفه لها اطوال عمرية مختلفة. بعض المخلوقات بتعيش بضع سنين، بعض المخلوقات بتعيش أطول من الإنسان، مثل يعني بعض أنواع السلحفاة وبعض أنواع الفئران. فهل ممكن ترجمة هذا الشيء للإنسان؟ وهذا مجال البحث اللي ممكن نتكلم عنه. ولكن معظم هاي الأبحاث حاليا في طور الأبحاث المخبرية، وما تم ترجمتها إلى يعني تدخلات حقيقية في الإنسان.
1: طيب، بس مثلا في جزئية مثيرة للاهتمام في الحديث اللي يعني أو في التقرير اللي نشرته الول ستريت جورنال عن الجهود الروسية في هذا الموضوع بإشراف من بوتين، اللي هو موضوع إنه استبدال الأعضاء. يعني باختصار، إذا أحد مثلا تعب عنده عضو يشيله ويحطوا له عضو تاني بديل، وهذا طبعا يعني مفروض خلاص يخلينا نعيش أطول. يعني هذا الكلام قد إيش نحن يعني فعلا ممكن واقع يكون؟
0: أعتقد هو من أكثر المجالات الواعدة في هذا المجال، لأنه الخلايا تشيخ بشكل مستمر خلال سنوات الحياة، وبالآخر توصل إلى مرحلة صعب إرجاع الخلايا إلى يعني خلايا صغيرة في السن. فهون بيجي دور الاستبدال، وهذا الشيء بنشوفه إلى حد ما في أشياء مثل استبدال الكلية مثلا عند حالات الفشل الكلوي. ممكن الشخص يتبرع بالكلى،
1: زراعة الأعضاء،
0: هالكلى اللي هي زراعة الأعضاء. فهل ممكن زراعة الأعضاء تترجم إلى جميع أجزاء جميع الأعضاء في الجسد؟ المشكلة وين؟ المشكلة إنه في عضو واحد في الجسد، لو نستبدله يعني بيرجع الشخص مش نفس الشخص، اللي هو المخ. فهل ممكن استبدال المخ إلى يعني إلى مخ آخر؟ وهل ممكن نحكي إنه هذا الشخص يعني عيشناه أكثر؟ هون بيجي يعني كونسبت أو فكرة اسمها الاستبدال التدريجي للأعضاء، اللي هو الاستبدال عن طريق استبدال أجزاء صغيرة وحتى خلايا تدريجيا إلى أن يتم استبدال العضو كامل. وهذا الشيء مش ساينس فيكشن، مش خيال علمي، في أبحاث حقيقية على هذا الموضوع. الأسبوع الماضي كنت في مؤتمر في سان فرانسيسكو مختص بهذا المجال. والمشكلة الأكبر في هذا المجال هو عدم وجود القناعة لدى الممولين الحكوميين وغير الحكوميين أن هذا المجال ممكن فعلا يحقق نتائج حقيقية في الإنسان.
1: بس واضح أنه بوتين وروسيا مستعدين أنهم يحطوا فلوس في هذا الموضوع. يعني أعتقد إشي 27 مليار، يعني 26 مليار not bad، يعني كويسة
0: كويسة. ولكن هل فعليا هاي الأموال راح تروح على الجهات عم بيمارسوا تجارب حقيقية مجدية في هذا المجال؟ يعني حكيتي قبل شوي عن واحدة من الأشياء اللي ممكن يعمل، اللي يقال إنه بيعملها بوتين، هي الاستحمام بماء ساخن وفيه إيش حكيتي نوع دم معين.
1: أيوة.
0: هاي من التدخلات اللي باعتقادي يعني غير مجدية، والأبحاث فيها حتى لو صرفنا 27 مليار ما راح تجدي نفعا.
1: أيوة. ما هو يعني تعرف، هو يعني بين هذا يعمل هذه، بدنا يعمل الموية الباردة ويعمل الأشياء دي، يعني يمكن واحدة تزبط ويمشي الحال ويطول العمر. طب موضوع الماي الباردة كويس؟
0: الماي الباردة ممكن تساعد في حالات رفع الالتهاب في الجسد، بيقلل من الالتهاب في الجسد. ولكن لها أثار سلبية. يعني أنا ما بنصح الاستحمام بالماء البارد بعد التمرين، لأنه ممكن يقلل من النتائج الإيجابية للتمرين، بالأخص تمارين العضلات.
1: أوكي أوكي. طيب قد إيش في أسئلة أخلاقية حوالين الدراسات في موضوع إطالة العمر واللونجيفيتي؟
0: أعتقد المسألة الأخلاقية هي حاليا احنا كيف ندرس كثير

0: التدخلات الطبية، بندرسها على الحيوانات، ومنصمم هاي الحيوانات مثل الفئران إلى نماذج مشابهة للإنسان، ومنقيم عليها تجارب قد تكون لا أخلاقية فعليا، ولكن يعني يسمح فيها لأنها ممكن تترجم لنتائج إيجابية في الإنسان. ولكن يعني نمو الأعضاء بطريقة مخبرية ممكن تساعدنا نتخلص من هاي الأشياء. بالعكس، أنا برأيي هي طريقة أكثر أخلاقية إنه نمارس فيها التجارب السريرية على هاي الأعضاء اللي غير حية فعليا، أو يعني لا تشكل كائنات حية، بعدين ممكن ترجمتها للإنسان. وبالآخر يعني الأسئلة الأخلاقية على رفع العمر الإنسان إلى يعني مراحل متقدمة، أعتقد هي يعني كثير، خلينا نحكي بكير نحكي عن هذا الموضوع، لأنه إلى الآن ما استطعنا رفع حياة الإنسان يعني بشكل عدة أعوام فقط.
1: أيوة أوكي، يلا إن شاء الله يوصلوا لهذا الموضوع يعني خلال حياتنا. دكتور آدم بشكرك جدا على هذه المداخلة. كان معنا من لندن الدكتور آدم بطاينة، خبير في إطالة العمر الصحي والرئيس التنفيذي لمديد السعودية. فاصل ونعود.
2: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أهلا من جديد. أعلنت شركة أوبن إي آي خلال الأيام الماضية أنه أحد نماذجها نجح في حل مسألة رياضية شهيرة حيرت العلماء لأكثر من 80 سنة. المسألة اسأل يعني هي اسمها مسألة المسافة الواحدة، تتعلق بحساب توزيع نقاط على مساحة مسطحة ومحاولة معرفة أكبر عدد من النقاط اللي تكون المسافة بينها متساوية. يعني فهمتوا شيء؟ بس يعني خليني عشان أكون معكم جدا صريحة، أنه مسألة يعني عجز العلماء أنه يحلوها في أكثر من 80 سنة، فأكيد ما أنتم مستنيين أنه أنا اللي حجي وأشرح لكم إيش هي الآن. يعني خلينا نكون واضحين وبيننا شفافية، بس يعني أصلا هذا الموضوع مو موضوعنا. موضوعنا أنه في معضلة رياضية استمرت قريب من قرن والاي اي حلها، هذا موضوعنا. العلم جالس الآن طبعا بيحتفل من وقت الإعلان بهذا الإنجاز، علماء جالسين بيصرحوا بيقولوا أنه أوف مو مصدقين، خاصة أنه هذا أول لغز حسابي يعني بينجح نموذج اي اي في حله بشكل مستقل تماما وبدون أي تدخل أو مساعدة بشرية. والحقيقة أنه يعني بعيد عن المسألة هذه تحديدا، يعني فالإعلان هذا فاتح نقاش مطول عن نهاية أنه زمن المعضلات الرياضية خلاص بوجود الاي اي اللي حيحلها كلها وأنه يغير مستقبل العلم. يعني فإحنا ينضم إلينا الدكتور محمد قاسم، عميد أكاديمية دبي للمستقبل. أهلا فيك معانا دكتور. يعني أول شيء خلينا نشرح ليش هذا الموضوع يعني يعتبر كده فتح كبير.
4: اولا هلا ساره، شلونك؟ بالنسبه للمشكله هذه، هي مشكله عويصه من سنه 1946، طلعها بول أردوس اللي شايفين صورته هنا على
1: بالضبط. ايوه
4: جانب اليسار،
1: خلفيه رائعه.
4: اي مشكوره. فبول طلع

0: المشكلة هذه، وكان يعتقد أنها مشكلة بسيطة، لكن طلعت مشكلة جدا صعبة. وهذه السنوات الطويلة اللي حاول العلماء أو المتخصصين في الرياضيات حلها ما استطاعوا. الذكاء الاصطناعي استطاع أن يحلها بأن يجد عدة حلول إلى أن وصل إلى الحل المناسب. وكان مثل ما ذكرتي أنت بالضبط أنه كان مستقل تماما عن مساعدة البشر. العادة البشر مثلا ممكن يخطئ الذكاء الاصطناعي، يعطونا نج خفيفة أو دفعة خفيفة بحيث أنه يحل يصل إلى الحل، لكن هذه أول مرة عندنا ذكاء اصطناعي حل مشكلة لم يحلها الإنسان في السابق، واستطاع أن يحلها بالكامل بلا أي تدخل. والحين العلماء قاعدين يفكرون طيب كيف راح يكون المستقبل إذا استطاع الذكاء الاصطناعي أن يحل مسائل رياضية بهذا التعقيد؟ فكيف راح تكون راح يكون مستقبل الذكاء الاصطناعي في حل مشكلات أكبر من هذه؟ وهل سيزيح الباحثين؟ إحنا الحين وصلنا إلى مرحلة أن ليس الإنسان العادي اللي يستخدم الذكاء الاصطناعي في كتابة الرسائل أو في عمل وورد دوكيمنت أو ما شابه، لا، الحين وصلنا إلى العلماء الكبار اللي الذكاء الاصطناعي بدأ ينافسهم، فهذا يلحي حتى أذكى الأذكياء في هذا الجانب على الأقل.
1: أوكي، يعني ما في أمل.
0: يعني شوفي، خليني أقول لك الجانب
1: الديني، الجانب المشرق. أيوة، الديني الجانب المشرق.
0: الجانب المشرق بعد البحث هذا مباشرة عالم أو متخصص في الرياضيات أيضا استطاع أن يطلع حل أفضل من حل الذكاء الاصطناعي لأوبن أي آي استخدمته لحل هالمشكلة هذه. وبعدها أيضا هناك ورقة علمية جديدة وفيها حل أيضا أفضل، لكن تعود إلى إنسان أيضا. وإلى الآن يتم التحقق فيما إذا كانت هذه الورقة الجديدة أيضا صحيحة. فالإنسان لا زال متغلب على الذكاء الاصطناعي. يعني إحنا يمكن نتصور أن بما أن الذكاء الاصطناعي حل هذه المسألة الرياضية فهو راح يتفوق على الإنسان أو متفوق على الإنسان في المرحلة الحالية. في الواقع لا، أبدا نهائيا. الذكاء الاصطناعي لا زال عنده بعض المشاكل المنطقية اللي ما يعرف يعالجها. وأنا شفت كثير من العلماء المختصين يأخذون مشكلة هم قاعدين يشتغلون عليها، يعطونها لأذكى الذكاء الاصطناعي ويحاول حلها، ولكن يفشل فشل ذريع. حتى الأشياء اللي هم وصلوا لها اللي لا تعتبر حلول كاملة لم يصل إليها الذكاء الاصطناعي، فما زالت المسألة ستأخذ بعض الوقت. هذا من الجانب المشرق لعدة سنوات قادمة. لكن هناك يعني العلماء متأكدين أن الذكاء الاصطناعي
1: هيتعدانا،
0: راح يتعدانا، ويعني بمراحل كثيرة كثيرة جدا. يعني
1: أيوة.
0: مو يمكن مو بالسنوات القريبة القادمة، لكن بالتأكيد راح يتعدانا.
1: أيوة. طيب بس لما تقول مثلا إنه هذا حيفتح مجال لحل أمور أعقد من كده، يعني زي إيش مثلا؟ مثلا تعرف إيش الواحد ممكن بيكون بيطالع في هذه المواضيع ويقول طب ليش ما يبتدي يحاول يعالج الأمراض، يعني يلاقي أدوية؟
0: بالضبط. يعني فكرة أن واحد يغط نفسه في مسبح في دم لأيل صغير، أعتقد هاي مو ما تعتبر حلول منطقية. يمكن مع الوقت الذكاء الاصطناعي، وحاليا مستخدم على فكرة، هناك الكثير من مراكز الأبحاث اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي لهذا، لكن إلى الآن يعني الذكاء الاصطناعي ما وصل إلى مرحلة متقدمة. خليني بس أنوه حق نقطة مهمة. أوبن أي آي أو أنثروبيك أو غيرها قاعد تصنع ذكاء اصطناعي LLM Large Language Model أو نموذج لغوي كبير. هذا النموذج يعتمد على اللغة، فيستطيع أنه يحل الرياضيات بشكل جيد، لأن الرياضيات تعتبر لغة، ويستطيع أنه يحل أشياء في الكودينج مثلا. لكن هل يستطيع أن يحل مسائل منطقية في البيولوجيا أو في الطب أو ما شابه؟ هذه للحين ما وصل إلى مرحلة متقدمة يستطيع الحل، أن يجد حلول لمسائل معقدة في المجالات المختلفة. لكن الحدود هذه قاعد تنمو مع الوقت، راح يضيفون له إمكانيات جديدة إلى أن يصل إلى مرحلة أنه يحل جميع هذه المشاكل اللي إحنا نعاني منها.
1: ايوه، وبعدين ندخل في مشكله تانية لما يصير يستبدلنا نحن ونقعد نحن على الجنب، وبعدين يصير هو يتحكم فينا وهكذا. يلا على العموم نشوف لفين حنوصل. بشكرك جدا على هذه

مداخلة. كان معنا دكتور محمد قاسم عميد، أكاديمية دبي للمستقبل. ملايين المشجعين حول العالم أمس يعني كانوا على موعد مع نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، واللي كانت مباراة درامية جدا يعني، وانتهت بفوز الفريق الفرنسي باللقب للسنة الثانية على التوالي وتغلبه على أرسنال بركلات الترجيح 4-3 بعد ما كانت المباراة الأصلية انتهت 1-1. السلطات المجرية وكإجراءات يعني روتينية قبل الفاينل كانوا نشروا آلاف رجال الشرطة في الشوارع وعززوا الإجراءات الأمنية في محيط الملعب ووسط المدينة خوفا من أنه أي شغب ممكن يصير يعني، وهذا اللي صار فعلا يعني. المباراة انتهت من هنا، المشجعين خرجوا من الملعب واشتبكوا. لكن اللي صار في بودابست بيعتبر ولا شيء أمام اللي صار في شوارع باريس بعد المباراة. فالاحتفالات في الشوارع تحولت لشغب وفوضى وتكسير وحرائق ومواجهات مع الأمن اللي اضطر أنه يرمي الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود يعني. وانتهت الليلة باعتقال 800 شخص تقريبا، 500 منهم في باريس. غير احتجاز 800 شخص، الداخلية أعلنت كمان عن أكثر من 200 إصابة منهم 57 شرطي. وهذا كله صار في وقت السلطات الفرنسية كانت مجهزة نفسها وعاملة خطة أمنية ضخمة شملت نشر نحو 22,000 عنصر أمن في مختلف أنحاء فرنسا، بينهم ما يقارب من 8,000 عنصر في باريس وضواحيها. ليه؟ لأنه السنة الماضية لما فاز باريس سان جيرمان صار شغب، ووقتها اعتقل 600 شخص تقريبا وأصيب 200، والكارثة وقتها كانت كمان وقوع حالتي وفاة يعني. وعلى فكرة المحلات في باريس استعدت هي كمان للشغب اللي صاير وتعلمت من درس السنة الماضية والتكسير والنهب اللي صار. فقبل يومين أو قبل يوم تحديدا من المباراة قفلت الواجهات كلها بالحديد والأسلاك. طبعاً العجيب في القصة أنه كل هذا الشغب والعنف والاعتقالات والمشجعين بيحتفلوا يعني مبسوطين، المفروض فايزين. طب لو كانوا خسرانين يعني إيش كانوا سووا فعلياً يعني؟ عموماً بعد الليلة الحافلة هذه كده كان المشهد في الشوارع.

أما أرسنال اللي كان بيحلم بإحراز لقب الأوروبي الأول فبعد أقل من 24 ساعة على الخسارة المؤلمة أمام باريس سان جيرمان اضطر أنه يتناسى خيبة الأمل لأن احتفالات الفوز بالدوري الإنجليزي مجدولة اليوم. فوصل اللاعبين من بودابست وركبوا الحافلة المكشوفة اللي انطلقت في موكب لساعتين تقريبا ومتجمع حولها تقريبا نصف مليون مشجع.

جولة موكب أرسنال مستمرة حتى الآن، والحافلة المكشوفة مكملة جولتها واحتفالاتها. بس في نفس الوقت على فكرة لاعبي باريس سان جيرمان وصلوا باريس، وفي مئات الآلاف متجمعين في الشوارع بيستنوا بداية الموكب لجولته برضه. وهذه صور مباشرة من باريس. مشاهدينا، احنا وصلنا لختام حلقة اليوم، انا اعود والقاكم غدا ان شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم. في امان الله.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
4: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
5: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
6: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
8: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
9: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
10: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: إسرائيل تعبر الليطاني وتحتل قلعة شقيف التاريخية وتقصف جنوب لبنان بشكل مكثف.
1: No deal is good enough because the media will cover it. We're making a great deal. We're going to make it a great deal. Or we'll just go back and finish it.
0: ترامب يطالب باتفاق أكثر صرامة وسي إن إن تكشف أنه غير راض عن منح إيران كميات كبيرة من الأموال. الجيش السوداني يقترب من السيطرة على مدينة الكرمك الحدودية مع إثيوبيا ويقف على بعد كيلومترين منها.
2: By doing that, we can stop this outbreak as soon as possible.
0: الصحة العالمية تدشن مركزا لعلاج المصابين بإيبولا في الكونغو وسط تفاؤل حذر بالسيطرة على الفيروس.

أهلا بكم، هذه نشرة إخبارية مفصلة من العربية. يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متواصلا مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على مناطق في صور والنبطية وبنت جبيل والزهراني، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار واسعة. وبلغت حصيلة الغارة على دير الزهراني 8 قتلى و16 جريحا، كما استهدفت الغارات مدينة صور وبلدات أزراري والبابلي والبيساري وبرج قلويه. في الأثناء أفادت مصادر لبنانية بأن مراكز للدفاع المدني في الجنوب والبقاع الغربي تلقت اتصالات من الجيش الإسرائيلي تطالبها بالإخلاء. من جهته أعلن

حزب الله استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين في البياضة وقوة عسكرية في يحمر شقيف، إضافة إلى ضرب بنى تحتية في نهرية وحيفا. وقد توغل الجيش الإسرائيلي في عمق الليطاني وسيطر على قلعة

0: إشارات عنيفة على قرى نهر الزهران وقضاء صور. من جهته اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سيطرة قواته على قلعة شقيف تمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله في لبنان.
1: خلال الشهر الأخير فقط تم تصفية 700 عنصر من حزب الله، وهو عدد يفوق ما تم القضاء عليه خلال حرب لبنان الثانية بأكملها. لقد وجهت الجيش الإسرائيلي إلى توسيع المناورة العسكرية في لبنان. قواتنا عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مواقع مرتفعة وحاكمة واحتلت سلسلة جبال الشقيف، والآن توجيهي هو تعميق وتوسيع تمركزنا في المناطق التي كانت تحت سيطرة حزب الله. إن السيطرة على الشقيف تمثل مرحلة دراماتيكية وتحولا جذريا في السياسة التي ننتهجها.

0: معنا من جنوب لبنان محمود شكر مراسل العربية، أهلا بك، كيف هو الوضع الآن؟
1: الآن هي أن الغارات تشتد على عدة محاور وتحديدا داخل مدينة النبطية، بالإضافة أيضا إلى مدينة الصور، وأيضا على المحور الأساسي للتقدم البري الذي كان مشتعلا في الأيام الماضية، أي محور دبين بلاط. الغارات هي تتركز وتحديدا في دبين، آخر البلدة من جهة القلعة من جهة بلدة بلاط، مما يعني بالمفهوم العسكري وبرأي الخبراء العسكريين الذين يتابعون هذه الجبهة إلى أن القوات الإسرائيلية تجمع قواتها داخل بلدة دبين لعملية الانتقال باتجاه إلى بلاط، وأنها تمهد على المستوى الناري بالغارات وبالقصف المدفعي. أيضا الغارات تكثفت داخل بلدة الصور، وهذه المرة كانت خارج المألوف، على قاعدة إلى أنه كل 20 دقيقة كان هنالك غارة. وأيضا هذه الغارات استهدفت مبنى ملاصق لمستشفى حيرام، ومنذ بعض الوقت عاد الطيران وأغار على نفس المكان، مما أدى بحسب وزارة الصحة اللبنانية إلى وقوع 13 جريحا من الطاقم الطبي في المستشفى. الآن الطائرات عادت لتحلق فوق هذه الجبهة. حزب الله من جهته لا يزال يطلق الصواريخ إلى الداخل الإسرائيلي وأيضا باتجاه القوات الإسرائيلية التي هي تقاتل في على عدة محاور. نعم. زوتر الشرقية، زوتر الغربية، يحمر شقيف، دبين بلاط، وأيضا الغندورية، وباتجاه البياضة.
0: وبخصوص موقف الدولة اللبنانية، فتحت أكس لم أجد أي موقف لرئيس الوزراء ولا للرئيس. هل يوم الأحد يوم العطلة في لبنان يمنع الرؤساء من اتخاذ مواقف وإعلانها بعد احتلال مناطق تاريخية بحجم قلعة شقيف وغيرها من المدن والمناطق اللبنانية؟
1: أعطيت السؤال وأعطيت أيضا الجواب. نهار الأحد نحن اعتدنا في العمل السياسي اللبناني أن يكون هنالك هدوء، ولكن على مستوى المواقف السياسية الكل يعلم إلى أن موقف رئيس الجمهورية واضح، وموقف بالأمس رئيس الحكومة كان واضحا، وهو قال إلى أن المفاوضات مع إسرائيل لربما أنها لن تأتي بالجدوى المطلوبة ولكن أقل الضرر على الشعب اللبناني. وكان في نقطة بغاية الأهمية بعد نصف الخطاب الذي كان على جزء الوجدان والعاطفي، إن كان لمدينة الصور والنبطية والتي وصفها بقلعة جبل عامل وأيضا لقلعة شقيف، ولكن هو قال بعبارتين محصورتين إلى أن حصر السلاح بيد الدولة وكلمة عدم المكابرة وعدم التفرد، هما جملتان كان الأساس في البيان. عدم المكابرة، هذه المكابرة من من حتى يكون هنالك استمرار في عملية المفاوضات المباشرة؟ والكل يعلم إلى أنه بعد كل الجلسات على المستويين السياسي الدبلوماسي وعلى المستوى العسكري القتال هو تقدم

0: تجاه الداخل تعمق أكثر من عملية عسكرية محدودة، أكثر من خطوط تعرف بالصفراء أو الخضراء أو الحزام الأمني. نحن نتحدث عزيزي عن توغل يشابه توغل 1982 عندما وصلت القوات الإسرائيلية إلى العمق. هي تقاتل في محيط النبطية على 4-5 كيلومترات، تقاتل في الغندورية، هي أيضا تتجه باتجاه جبل الريحان وتلال علي الطاهر إلى سريرة إلى العمق من برغوز، وأيضا باتجاه دبين منطقة البلاط. لذلك الأمور في جنوب لبنان هي ليست بعملية، هي بحرب شاملة على كل الجغرافيا الجنوبية.
1: اجتياح.
0: ذهبت الكلام الذي كان قائما في الفترات الماضية ما يسمى بشمال الليطاني أو بجنوب الليطاني. الآن القوات الإسرائيلية اجتازت النهر، والاجتياز هو أصعب العمليات الميدانية مفصليا على الأرض، والباقي يبقى هو التقدم والاشتباكات التي تجري بينهم وبين مقاتلي حزب الله.
1: هو اجتياح إسرائيلي جديد إذن للبنان من ضمن سلسلة الاجتياحات السابقة في التي حصلت في العقود الماضية. الجيش الإسرائيلي يقول هاجمنا بنية تحتية لحزب الله في سور والجنوب اللبناني، ويتابع الجيش الإسرائيلي استهدفنا مستودعات لحزب الله بالتوازي مع تعميق نشاطنا بمرتفعات الشقيف. آخر الأخبار العاجلة الواردة إذن عن الجيش الإسرائيلي. هل هناك حد يعتقد اللبنانيون بأنه سيتوقف عنده الإسرائيليون في لبنان؟
0: برأي الخبراء العسكريين الذين يتابعون الجبهة بدقة تفصيلية والذين للموضوعية التقيناهم في اليومين الماضيين، هم يقولون إلا أن مسألة الانتشار والتوسع العسكري على مستوى الأفواج والألوية والقوات الخاصة هو يشي إلى أن هذه المعركة ليست بمحدودة عسكريا. عندما أنت تذهب أو تزج بسرية أو سريتين على جبهة معينة هنالك كلام أو شيء بالمفهوم العسكري، وعندما تزج بعشرات الآلاف من المقاتلين ومن القوات ويكون على رأسها قوات النخبة التابعة للجيش الإسرائيلي وهي تجتاز هذه الأودية الوعرة بعمليات هندسية معقدة لأفواج الهندسة التي هي رفعت الجسور على المعابر الأنهر، لأن الجانب الإسرائيلي هنالك مسألة بغاية الأهمية هو أنه لا يلزم قوات التي هي على الأرض بأي طرق اعتيادية أو طبيعية قديمة، هو يقوم بشق الطرق بنفسه على مستوى جرافات الدنان التي تفتح أمام الدبابات، هو يقوم بشق الجسور بنفسه برفعها وتعميرها، هو يقوم أيضا بعملية إعادة ما يعرف بالمفهوم العسكري بتطهير البقع حتى تتمكن القوات من السير عليها بعيدا عن ما يعرف بالأشراق أي بالنسفيات والغاب.
1: ولكن قارنا لو سمحت شو صار بال 2006 اذا بنتذكر سوا ومنذكر المشاهدين خاصه لمن لم يعش ذلك تلك المرحله، الفرق بين اداء حزب الله في 2006 وما يحصل الان.
0: هذه النقطة التي أريد أن أتوقف عليها هي بغاية الأهمية وهي النقطة الجوهرية التي تحصل الآن. ماذا جرى في 78؟ ماذا جرى في 82؟ ماذا جرى في 86؟ ماذا جرى في 2000؟ ماذا جرى في 2006؟ في سنة 82 و 78 و 82 وتحديدا 88 وصلت القوات الإسرائيلية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن عندما وصلت إلى بيروت نظرت وراءها لترى إلى أن الشعب اللبناني برمته من النقورة إلى بيروت هو لا يزال قائما. الآن ماذا يجري؟ القوات الإسرائيلية هي تتقدم بطريقة قدم تدريجية خطيرة جدا ولا تترك وراءها أي نبض لمفهوم الحياة، بمعنى كل بلدة تدخل عليها هي تقوم بتفخيخها ثم بعد ذلك بتجريفها ثم بعد ذلك بهدمها ثم بعد ذلك قبلها بعمليات الإنذار، مما يعني إلى أنها تتقدم ببطء شديد جدا، ولكنها قبل الوصول إلى هذه القرى تكون قد أخلتها كليا من كل نبض حياتي على المستوى البشري فيها. وعليه هي عندما تصل إلى زوتر الشرقية تنظر وراءها إلى كفر كلا، لعديسي، دير سريان، طيب القنطرة، منطقة المناطق التي فيها من عيت الشعب هي خالية كليا من الناس. لذلك برأي الخبراء العسكريين التعمق بهذا القوة إلى العمق هو مشكلة بحد ذاته حتى على المفهوم

0: العسكري، عملية إعادة انتشار هذه القوة وسحبها بعد ذلك من هذا العمق إلى ما وراء الحدود هو بحاجة تعقيدية على المستوى العسكري، سيأخذ أشهر أقله لأنه تنسحب هذه القوات ضمن غطاء آمن لها. لذلك الآن بالرأي الخبراء إلى أن الذي يجري في الأيام القادمة سيكون باتجاه ما يعرف بشبكات الأنفاق المعقدة التي تعود إلى العام 1982، أي نتحدث عن جبل الريحان، نتحدث عن برغوز، نتحدث عن هذا العمق تمام. الذي يقول الجانب الإسرائيلي عنه إلى أنها أنفاق حفرت على مدى 50 سنة، والآن تقوم القوات الخاصة وهذا الذي ظهر منذ ساعتين بتوجيهات رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما قال أنه أمرت بالتوسع ضمن شمال نهر الليطاني وتحديدا في المواقع التابعة لحزبه.
1: سننقل هذه التفاصيل إلى هبة مصالحة الآن. شكرا جزيلا لك محمود شكر، مراسل العربية من جنوب لبنان. هبة مصالحة مراسلة العربية من تل أبيب، أهلا بك. نشير إلى أن وكالة الصحافة الفرنسية تقول مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة غدا بشأن لبنان بطلب من فرنسا. ما كان يتحدث عنه محمود قبل قليل بخصوص السياسات الإسرائيلية في خلال هذا الاجتياح الإسرائيلي للبنان، ما الذي يمكن أن نقول بأنه أبرز معالم هذه السياسة الواضح منها على الأقل؟
2: الواضح منها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد صورة نصر في جنوب لبنان أكثر من كونها يعني سيطر على موقع استراتيجي. هذا ليس كلام المراسلون، هو كلام محللون عسكريون وازنون في إسرائيل، وتحديدا المحلل العسكري لقناة 13 الإسرائيلية الذي تحدث وتساءل ما هي التحولات الدراماتيكية عندما يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن السيطرة على قلعة لشقيف. صحيح أنها كاشفة وهي موقع استراتيجي مهم ومطل على مستوطنة المطلة ومستوطنات إصبع الجليل، ولكن السيطرة عليها لن تمنع إطلاقات حزب الله والمسيرات، سواء كان ذلك باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي التي أيضا تكبدت خسائر. نتحدث عن تقدم لقوات جفعاتي مساء أمس عندما كانت تحاول الوصول إلى قلعة لشقيف في ساعات المساء، وهذا كان لافتا. حزب الله رصد هذه القوة ويعني أطلق مسيرة مفخخة باتجاه جيب هامر للجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة 4 آخرين. ويتساءل الجيش الإسرائيلي وهو أيضا الآن يحقق لهذه الناحية، هل بات يملك حزب الله أيضا مسيرات تستطيع الكشف في المساء ولديها كاميرات كاشفة في المساء؟ لذلك نتحدث عن استمرار الإطلاقات من حزب الله على مواقع الجيش الإسرائيلي وعلى الجيش الإسرائيلي. وأيضا خلال هذا اليوم أكثر من 270 مرة سمعت صافرات الإنذار من كريات شموني في إصبع الجليل وصولا إلى خليج حيفا، وهذا الموقع بالتحديد لم يعطى تعليمات من قبل الجبهة الداخلية، وكانت الحياة تسير كما هو عليه والطلاب في المدارس سمعت صافرات الإنذار.
1: ولكن إلى أين يريد أن يصل نتنياهو؟ قلت يريد صورة نصر أو إعلان نصر بعد قلعة شقيف، إلى أين يمكن أن يصل؟ ما المدى الذي يمكن أن يذهب إليه نتنياهو لتحقيق ما يصبو إليه في لبنان؟
2: يعني نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس تحدثوا أنهم يريدون السيطرة حتى نهر الليطاني، وتحدثوا عن أنهم يريدون السيطرة على مواقع استراتيجية وتلال، ولكن هذا كله منوط بالمفاوضات التي ستجري بين إسرائيل والدولة اللبنانية. كل هذه التوغلات، أولا صورة نصر يريدها نتنياهو لم تتحقق في جنوب لبنان ولم تتحقق في إيران ولم تتحقق في جبهات أخرى بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي وكذلك على صعيد المراقبين. وبالتالي أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تعميق هذه السيطرة حتى يضغط كذلك في إطار شروطه في إطار المسار الدبلوماسي، علما بأن المسار الدبلوماسي يوم الثلاثاء القادم سيكون هناك لقاءات سياسية بين إسرائيل والدولة اللبنانية.
1: صحيح، بس اللقاء الأخير لا يبدو من المعطيات اللبنانية أن يحقق اختراق، هل هذا أيضا الجو في تل أبيب فيما يتعلق بنتائج الجلسات الماضية باختصار لو سمحتي؟
2: نعم نعم تماما. لم بالنسبة للتسريبات في إسرائيل وما تحدثت عنه القناة 15 الإسرائيلية بأنها وصفت المحادثات صفر تقدم كما قالت الجانب الإسرائيلي وفقا

0: التسريبات لم يتعهد بالانسحاب من بلدات جنوب لبنان، ولكن كل ذلك حتى في إطار المسار والمفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان. إسرائيل كذلك تنتظر ماذا سيجري في إطار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لذلك نرى هذا التعميق في إسرائيل وليطال بنك أهداف جديد ناحية القوات البرية ولناحية أيضا القوة النارية. وإسرائيل تحاول أن تحقق قدر ممكن من الأهداف خشية من أن يفرض عليها وقف إطلاق النار وانسحاب باتفاق بين واشنطن وطهران.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وتوضيحاتها. هبة مصالحة مراسلة العربية من تل أبيب، تحياتي إليك. بقونا معكم لنتابع أيضا. وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أن الحصار سيجبر إيران على إغلاق آبارها النفطية.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعديلات على مذكرة الاتفاق الإطاري يوم الجمعة وفقا لمصدر مطلع لسي بي اس نيوز، وتم إرسال النسخة المعدلة إلى طهران للموافقة عليها، ولم يعلن بعد عن أي رد. ووفقا لسي بي اس نيوز، يواصل الوسطاء مناقشة التعديلات على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ويعتبر ترامب هذه التعديلات مهمة للمضي نحو إبرام الاتفاق. من جهة أخرى، قالت مصادر لسي ان ان إن ترامب يعارض فكرة صرف كميات كبيرة من أموال إيران المجمدة، وطالب بصياغات وبنود أكثر صرامة بشأن التزامات إيران النووية ومضيق هرمز. من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قريبة من إبرام اتفاق جيد مع إيران، كما أضاف في تصريح لشبكة فوكس نيوز أنه إذا لم يكن الاتفاق جيدا فسيلجأ ثانية إلى الخيار العسكري. كما شدد ترامب على أنه يفضل الخيار الدبلوماسي، لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل فوري. وأضاف أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح المضيق والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني. وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت قال لفوكس نيوز أن إيران قد تضطر إلى إغلاق آبار النفط بسبب الحصار المفروض على مضيق هرمز.
1: The ships not going in or out of the Iranian ports. Karga Island is shut down. That's their big oil loading facilities, and that means that they're going to have to start taking down the wells.
0: في المقابل، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن طهران لن تقبل بأي اتفاق ما لم تضمن حقوق الشعب الإيراني بشكل كامل على حد تعبيره. وقال قاليباف إن إيران لا تثق بوعود الطرف الآخر، مضيفا أن المعيار الوحيد للحكم على أي تفاهمات هو النتائج العملية والملموسة على أرض الواقع. كما دعا قاليباف الإيرانيين للحفاظ على الوحدة لمواجهة ما سماها بمحاولات تقسيم إيران.
2: كما قلت مرارا وتكرارا، فإن العاملين في مجال الدبلوماسية لا يصدقون الأقوال أو الوعود. معيارنا هو النتائج الملموسة التي يجب أن نحققها للوفاء بالتزاماتنا في المقابل، ولن نوافق على أي اتفاق حتى نتأكد من احترام حقوق الشعب الإيراني.
0: قبل ذلك، حذر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان من أن بلاده تواجه تحديات عديدة ومعقدة، وأكد أن الوضع الحالي في إيران حساس للغاية. وخلال لقاء له مع مسؤولين إيرانيين، شدد بيزشكيان على ضرورة ألا تنحصر إدارة الدولة على دائرة محدودة من صانعي القرار. أظهرت صور للأقمار الصناعية نشرتها CNN الأمريكية إعادة طهران فتح 50 مدخلا من أصل 69 مدخلا

0: لأنفاق كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد استهدفتها في 18 منشأة صاروخية تحت الأرض خلال الحرب. وذكر التقرير أن طهران استخدمت معدات بسيطة كالجرافات والشاحنات لإزالة الأنقاض وإصلاح الطرق المتضررة، فيما يرى خبراء أن استهداف مداخل الأنفاق وحده لا يكفي لتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، خاصة مع استمرار وجود نحو 1000 صاروخ داخل المنشآت المحصنة تحت الأرض بحسب CNN. أكدت مصادر خاصة للعربية أن مصر وجهت دعوة للوفد المفاوض في حماس برئاسة خليل الحي وفصائل فلسطينية لزيارة مدينة العلمين شمال غرب مصر يوم الثلاثاء المقبل، وأن الدعوة قد درس. وأكد المصدر أن اللقاء سيشمل الوسطاء ومبعوث السلام نيكولاي ميلادينوف، وذلك من أجل استكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في أكتوبر الماضي. وذكرت المصادر أن مناقشة تسليم أمن قطاع غزة للجنة الإدارية الجديدة على جدول أعمال اللقاء. أفاد محافظ الكرمك بإقليم النيل الأزرق عبد العاطي محمد الفكي للعربية بأن دخول الجيش السوداني إلى الكرمك وسيطرته عليها باتت وشيكة، حيث إن الجيش بحسب المحافظ يمسك بزمام المبادرة وقد دمر دفاعات الدعم السريع في مناطق حول المدينة. كما أفاد المحافظ للعربية بأن الدعم السريع دمر مدينة الكرمك بشكل ممنهج، خاصة المشافي، إذ نهب مستشفى المدينة إضافة للمحال التجارية في سوق المدينة. هذا وقد تجاوز عدد النازحين من الكرمك 15,000 نازح.
1: صحيح.
2: قفل مرقة.
1: قفل مرقة.
2: جوا النار.
1: ما في كلام.
2: جوا اثنين بس يا جوا يا جوا.
1: بس جوا خالص. الفوق. الفوق ما تنوم. جوا وي.
2: يا جوا يا جوا.
1: يا جوا.
2: سيف البتار.
1: جوا خالص.
2: قسم النار والله يا جوا يا جوا.
1: ما في كلام.
0: شاركت منظمة الصحة العالمية في افتتاح مركز جديد لعلاج المصابين بفيروس إيبولا في مدينة بونيا شرق الكونغو الديمقراطية، مشيدة بتعافي 5 حالات من الفيروس. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم إن مكافحة الفيروس مسؤولية الجميع، مشيرا إلى تسجيل المزيد من حالات التعافي. وتعد بونيا بؤرة لتفشي سلالة نادرة من فيروس إيبولا، وقد سجلت أحدث الإحصائيات 223 حالة وفاة مشتبها بها.
3: I think 4 people will be discharged today, and there was one that was discharged the day before yesterday, I think. So people can recover. Of course, we're working on vaccines and treatments, but that doesn't mean that people cannot recover from Ebola. So that's, I think, a strong message. And having a facility like this is to help people recover. That's it.
0: كان في العناوين. إسرائيل تعبر الليطاني وتحتل قلعة شقيف التاريخية وتقصف جنوب لبنان بشكل مكثف.
4: No deal that's good enough because the media will cover it. We're making a great deal. We're going to make it a great deal. Or we'll just go back and finish it off.
0: ترامب يطالب باتفاق أكثر صرامة، وCNN تكشف أنه غير راض عن منح إيران كميات كبيرة من الأموال.
2: اثنين بس يا جوا يا جوا.
1: بس جوا خالص.
0: الجيش السوداني يقترب من السيطرة على مدينة الكرمك الحدودية مع إثيوبيا ويقف على بعد كيلومترين منها.
3: By doing that, we can stop this outbreak as soon as possible.
0: الصحة العالمية تدشن مركزا لعلاج المصابين بإيبولا في الكونغو وسط تفاؤل حذر بالسيطرة على الفيروس. شكرا لمتابعتكم هذه النشرة. ليليان تنوري مع أخبار الرياضة بعد قليل، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معها. إلى اللقاء.

0: الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة.

0: تداعيات تمتد لسنوات.
1: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
2: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
7: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
8: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
9: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
10: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
11: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
7: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

0: لمنتخب الإكوادور عطريكي بوا خطيرة جدا وفرصة.
1: المنتخب السعودي يخسر ودية الإكوادور في أول مباراة بقيادة دونيس. خسارة قاسية للأردن أمام سويسرا تحضيرا لكأس العالم. البرازيل تواجه بنما وديا وأنشيلوتي يدافع عن قرار استدعاء نيمار.

0: الناحية الرياضية هذه نشرتنا إذن من العربية، أهلا بكم. خسر المنتخب السعودي ودياً أمام نظيره الإكوادوري بهدفين لهدف في أمريكا. منتخب الإكوادور أنهى الشوط الأول متقدما بهدف أنتوني فالنسيا، ثم أضاف جاكسون بوروزو الهدف الثاني بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، فيما سجل سلطان مندش هدف السعودية في الدقائق الأخيرة من المباراة. من المقرر أن تنتقل بعثة المنتخب السعودي من نيويورك إلى أوستن، حيث سيستقر المنتخب السعودي خلال النهائيات، وهناك يخوض وديتين أمام بورتوريكو والسنغال. يستهل الأخضر مشواره في البطولة القارية بمواجهة يوروغواي في 16 من يونيو ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا إسبانيا والرأس الأخضر.
1: برافو سلطان مندش، هدف أول الأخضر بعمل رائع جدا من جانب السلطان. سلطان مندش
2: طبعا أول مباراة ودية لنا في المعسكر، طبيعي حيكون الانسجام نوعا ما يعني منخفض، لكن إن شاء الله مع المباريات القادمة تركيزنا يعني يكون أعلى لكأس العالم إن شاء الله.
3: الأهم من المباريات هذه الودية الانسجام قبل النتيجة، طبعا النتيجة مهمة برضو، لكن إذا ربي ما كتبها في النهاية هذا تجهيز لكأس العالم. قاعدين نحاول نطبق الأشياء اللي تمرنا عليها، تمرنا 3 أيام مع المدرب، بإذن الله نظهر بشكل أفضل وأفضل للشعب السعودي، نقول لهم اصبروا علينا.

0: بإذن الله الجاي أفضل يا رب.
1: اليوم شاهدناك يعني تأدي مهام هجومية أكثر، اليوم ثنائيات جميلة بينك وبين سالم.
0: والله أنا في خدمة بلدي في أي مكان يحتاجني فيه. المدرب اليوم طالب مني أدوار مختلفة عليها أول مرة ألعبها، بس أنا جاهز إن شاء الله. إذا جاء مني قصور فأنا حسوي كل ما عندي 100% بإذن الله، أنه ما أقصر ولا 1% للمنتخب ولبلدي، وأكون جاهز وأقدم أفضل ما عندي.
2: وأعرب اليوناني جورجوس دينيس مدرب منتخب السعودية عن رضاه على أداء فريقه أمام إكوادور رغم الخسارة. مراسلنا نايف ثقيل التقاه بعد المباراة.
3: I think after three or four training sessions.
4: أعتقد أنه بعد 3 أو 4 حصص تدريبية بدأنا في إعطاء اللاعبين بعض التعليمات التكتيكية. المباراة كانت اختبارا جيدا بالنسبة لنا. أعتقد أننا في الشوط الأول لعبنا بشكل جيد للغاية، وربما خطرنا أحيانا أكثر من اللازم، لكننا صنعنا فرصتين أو 3 فرص خطيرة جدا. كنت سعيدا بالأداء في الشوط الأول، لكنني لم أكن سعيدا بالنتيجة، لأننا استقبلنا هدفا من كرة ثابتة رغم أدائنا الجيد. بشكل عام كان الأداء مقبولا، لكن هذه الفترة صعبة جدا بالنسبة لنا. فمن جهة علينا أن نكون هويتنا الكروية ونحدد أسلوب لعبنا، ومن جهة أخرى يجب أن نحقق نتائج جيدة في كأس العالم. الأمر ليس سهلا على الإطلاق. هذا يعني أنني من جانبي يجب أن أكون ذكية، ففي بعض الأحيان علينا أن نفكر أكثر في النتيجة، وفي أوقات أخرى يجب أن نركز أكثر على أن نقدم كرة قدم أفضل. أعتقد أن هذا الجانب يجب أن يتحسن من خلال العمل اليومي، خاصة فيما يتعلق بتجنب هذا النوع من الأخطاء. يجب على لاعبينا أن يكونوا أكثر ذكاء وألا يغامروا بشكل مبالغ فيه، وأن يكونوا أكثر تركيزا في تمريراتهم. أما النقطة الثانية فتتعلق بلمساتنا الأخيرة وإنهاء الهجمات. بالنسبة لي أشعر بالسعادة عندما أرى فريقي يصنع الفرص. عندما نصنع الفرص ونصل إلى مواقف هجومية جيدة فإن الأهداف ستأتي. هاتان مرحلتان مختلفتان، لكن التفاصيل خاصة في هذه الفترة مهمة جدا. علينا أن نتجنب المواقف الصعبة، وأعتقد أن أهم شيء في هذه المرحلة إلى جانب التطور يوما بعد يوم هو الاهتمام بالتفاصيل. كأس العالم ليست مثل كأس العرب أو كأس الخليج أو حتى كأس آسيا، لذلك فإن هذه الفترة مهمة جدا بالنسبة لنا لتدريب عقولنا كذلك. يجب أن نكون واقعيين. هناك فرق كبير بين أن يعمل المدرب مع الفريق لمدة 6 أشهر وبين أن يعمل معه 4 أيام فقط، لكن هذا هو عملنا، ونحن نمثل المملكة العربية السعودية، وسنبذل قصارى جهدنا دون البحث عن أعذار. وعندما يحين موعد المباراة الأولى سنقدم أفضل ما لدينا من أجل الوطن، وسنسعى لتحقيق النتيجة الإيجابية. بخصوص نواف العقيدي، علينا أن ننتظر قرار الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، وأعتقد أننا سنتخذ القرار بشأنه خلال الأيام المقبلة، لأن الصورة حتى الآن ليست واضحة. قرار استبعاد بعض اللاعبين قرار صعب جدا بالنسبة لي. أنا أحترم جميع اللاعبين. كأس العالم لحظة استثنائية بالنسبة لكل لاعب، لكنني أريد أن أوجه رسالة للجميع. بالنسبة للاعبين الذين سيخرجون من القائمة وكذلك اللاعبين الموجودين حاليا في السعودية، فإن باب المنتخب سيظل مفتوحا أمام الجميع.
2: خسر منتخب الأردن أمام نظيره السويسري 4 أهداف لهدف في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين أيضا للمشاركة في كأس العالم. تقدم المنتخب السويسري بهدف سجله بريل إمبولو من ركلة جزاء بعد مرور 27 دقيقة من المباراة التي أقيمت في مدينة سان غالن، وبعدها ب5 دقائق أضاف دان دوي الهدف الثاني لأصحاب الأرض. عزز منتخب السويسري تفوقه بهدف ثالث سجله جراني تشاكا في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتفوق مريح للفريق الأوروبي. في الشوط الثاني قلص منتخب الأردن الفارق بهدف وحيد سجله عودة الفخوري في الدقيقة 51، لكن كريستيان فاسخن وسع الفارق مجددا بهدف الرابع في الدقيقة 78. يلعب الأردن في المجموعة العاشرة التي تضم النمسا والجزائر وال

0: الأرجنتين.
1: عود الفنان في أول لمسة، عود الإبداع في أول لمسة وفي أول حضور يسجل.
2: ومغادرة نور الروابدة، هنا الكرة خاطئة، هنا الكرة خاطئة، هنا الكرة خاطئة، وهنا رابع الأهداف يأتي في هذا التوقيت. رابع الأهداف.
0: يستضيف ملعب أوبل أرينا المواجهة الودية بين المنتخب الألماني ونظيره الفنلندي ضمن الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة. ويختتم فريق المدرب يوليان نايلسمان تحضيراته ضد نظيره الأمريكي يوم السادس من الشهر المقبل. ألمانيا تلعب في المجموعة الخامسة وتواجه منتخب كوراساو الذي يشارك للمرة الأولى يوم 14 من يونيو في هيوستن، ومنتخب كوت ديفوار في 20 من الشهر ذاته. الإكوادور يوم 25 من يونيو. تتجه الأنظار إلى ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو، حيث تقام مباراة البرازيل ضد بنما في ودية دولية ضمن استعدادات المنتخبين للمونديال المقبل. تحمل المواجهة أهمية خاصة بالنسبة للمنتخب البرازيلي الذي يسعى لاستعادة ثقة جماهيره بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي لا يزال يبحث عن ترسيخ بصمته الفنية مع المنتخب بعد فترة شهدت تذبذبا في النتائج بين التصفيات والمباريات الودية. يدخل منتخب بنما على الطرف الآخر المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في حجز مقعده بنهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه. وأعلن كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي أن نيمار دا سيلفا مهاجم المنتخب يتعافى بشكل جيد من إصابة في ربلة الساق، معربا عن ثقته في إمكانية لحاق اللاعب بالمباراة الأولى لمنتخب بلاده أمام المغرب الشهر المقبل. وأوضح المدرب الإيطالي أن نيمار في حالة معنوية جيدة ويواصل العمل وفق البرنامج المحدد، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتوقع جاهزيته للمباراة الافتتاحية، وفي حال تعذر ذلك فإنه سيكون متاحا للمباراة الثانية. شدد أنشيلوتي على أن المنتخب البرازيلي لا يعتزم استبدال أي لاعب في القائمة الحالية بسبب إصابة نيمار، مؤكدا أهمية وجود الهدف التاريخي للسلاسل. وصل منتخب الأرجنتين حامل اللقب إلى الولايات المتحدة لبدء استعداداته للدفاع عن لقبه بطلا لكأس العالم. كانت بعثة المنتخب غادرت بوينس آيرس في أجواء باردة وضبابية، حيث اصطفت عشرات لودائع البعثة. أكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن معظم اللاعبين الذين توجوا بالبطولة قبل 4 سنوات بمن فيهم ليونيل ميسي سيكونون ضمن التشكيلة. كان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أعلن يوم الخميس قائمة من 26 لاعبا تضم 17 لاعبا من الفريق الفائز باللقب. تسعى الأرجنتين للقب الرابع وتبدأ مشوارها بمواجهة الجزائر في 16 من يونيو. تأخرت بعثة منتخب جنوب أفريقيا عن السفر لخوض نهائيات كأس العالم بسبب مشكلة متعلقة بالتأشيرات. وأكدت قناة جنوب أفريقيا أن رحلة المنتخب لخوض نهائيات كأس العالم قد تأثرت بمشاكل في التأشيرة، وكان من المقرر أن يغادر هيوغو بروس مدرب جنوب أفريقيا مساء اليوم إلى مدينة مكسيكو، ثم إلى معسكر البافانا بافانا في باتشوكا التي تقع على بعد أقل من ساعتين من المدينة. كشفت القناة أنه ما لا يقل عن 20 عضوا من أفراد الوفد الخاص بجنوب أفريقيا المتجهة لخوض المونديال لا تزال أوراقهم قيد المعالجة في الوقت الراهن. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع اعتقال المئات في باريس بسبب الشغب بعد فوز سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس

احتجزت الشرطة الفرنسية أكثر من 400 شخص شاركوا في اشتباكات عنيفة في باريس ومدن فرنسية أخرى ليلة السبت بعد فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزي بركلة الترجيح. وأصيب 7 من رجال الشرطة بعدما أقدم بعض مشجعي كرة القدم على إشعال الحرائق وتخريب المتاجر ومحاولة الدخول إلى أحد أقسام الشرطة. تكلم وزير الداخلية أن أعمال الشغب وقعت في نحو 15 مدينة عبر البلاد، وأن إجمالي عدد الموقوفين بلغ قرابة 400 بينهم نحو 300 في العاصمة باريس. وأفادت شرطة باريس بأن مجموعة صغيرة تسببت في اضطرابات بمناطق مختلفة حيث تم تخريب متاجر وإشعال حرائق إضافة إلى إحراق سيارات. طبعا عثمان ديمبلي مهاجم فريق باريس سان جيرمان مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بعدما اكد ان اصابته في النهائي الاوروبي ليست خطيره. استبدل ديمبلي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني بعد اصابه بدت عضليه، وشارك عوضا عنه البرتغالي جون كارلو راموس، وهو ما اثار قلق الجماهير الفرنسيه على بعد 12 يوما من انطلاق كاس العالم. كشف اللاعب عن انه عانى فقط من تقلصات عضليه وهو نتيجه للارهاق والعمل الطويل في الموسم. ليبعث هذا الخبر ارتياح بين الجماهير الفرنسيه وديدييه ديشان مدرب المنتخب. باريس سان جيرمان يحقق لقبه القاري الثاني، وانريكي يتفوق على مواطنه ارتيتا في معركه بودابست.

احتفل نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وسط أجواء جماهيرية استثنائية بعدما خرج عشرات الآلاف من المشجعين إلى شوارع شمال لندن للمشاركة في مسيرة التتويج التاريخية التي أعادت اللقب إلى خزائن النادي للمرة الأولى منذ 22 عاما. اصطفت جماهير أرسنال على جانبي الطرقات لمساندة اللاعبين والجهاز الفني خلال موكب الاحتفال الذي جاب شوارع العاصمة البريطانية على متن حفلة مكشوفة وسط أجواء سيطر عليها اللون الأحمر مع استخدام الألعاب النارية والدخانية والأعلام التي زينت مختلف مناطق الاحتفال. انتشر أكثر من 500 عنصر أمني إلى جانب فريق مراقبة جوية وطواقم متخصصة في الشوارع لضمان خروج الاحتفالات بصورة آمنة. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إقالة المدرب أرني سلوت من منصبه بعد احتلال الفريق المركز الخامس الموسم الماضي، وتولى سلوت تدريب ليفربول خلفا للألماني يورغن كلوب في عام 2024 ونجح في موسمه الأول بقيادة الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه فشل بتحقيق الفوز بأي لقب محلي بموسمه الثاني. وأشار النادي الإنجليزي إلى أن عملية تعيين خليفة له جارية، فيما أشار التقرير إعلامية إلى إمكانية الاستعانة بالمدرب الإسباني أندوني إيراولا بالمنصب بعد أن قاد بورنموث إلى احتلال المركز السادس في الدوري والتأهل إلى الدوري الأوروبي.

0: في موسمه الأول خلف للألماني يورغن كلوب، أرني سلوت نجح مع ليفربول بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا على مانشستر سيتي وأرسنال. أرقامه في الموسم الأول كانت مميزة، في 56 مباراة بمختلف المسابقات فاز سلوت في 38، تعادل في 9 وخسر أيضا 9. في الكؤوس المحلية حصيلة سلوت خالية، كأس الرابطة حل وصيفا للبطل الموسم الماضي وودع البطولة هذا الموسم منذ الدور الرابع. أيضا في كأس إنجلترا لم يتمكن من تجاوز ربع النهائي في موسمين، لكن الموسم المنقضي كان واحدا من أسوأ مواسم الريتس. فشل سلوت في المنافسة على الدوري الممتاز وارتفعت هزائمه إلى 20 بجميع المسابقات مقابل 9 تعادلات، وفاز فقط في 28 مباراة. بدور أبطال أوروبا ودع المسابقة أمام باريس سان جيرمان في موسمين متتاليين، الموسم الماضي من دور 16 وفي الموسم الحالي من دور الربع النهائي. وسائل الإعلام البريطانية ربطت إقالة الهولندي بخلافه مع محمد صلاح. قبل أسبوعين فقط انتقد النجم المصري مدربه في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، ويبقى اسم الإسباني أندوني إيراولا المدرب السابق لبورنموث الأبرز لخلافة سلوت في قلعة الأنفيلد. هيثم بن حماد، العربية.
1: ودعت البولندية إيغا شيونتيك بطلة فرنسا المفتوحة 4 مرات، ودعت البطولة من الدور الرابع، وجاء بعد خسارتها أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنف 15 بمجموعتين من دون مقابل. تلقت شيونتيك مدربة خاصة أنها سعيها لحصد اللقب الخامس بواقع 7-5 و6-1، وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها كوستيوك بمجموعة أمام اللاعبة البولندية المصنفة الثالثة بعد 3 هزائم متتالية في مبارياتهما السابقة. وودعت حاملة اللقب كوكو غوف بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد أن خسرت أمام النمساوية أناستازيا بوتابوفا بمجموعتين مقابل واحدة. تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في أكثر من مرة، لكن المصنفة الرابعة عالميا الأمريكية غوف فقدت إيقاعها مع سيطرة بوتابوفا التي أنهت المباراة بواقع 4-6 7-6 و 6-4 لتتأهل لمواجهة المصنفة 22 أنا كالينسكايا، وتواصل سعيها نحو إحراز أول لقب لها في البطولات الكبرى. الختام من النمسا ومنافسات الغولف. شكرا لمتابعتكم، تحياتي.

في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.

0: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وجد حين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
5: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة.

0: وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء قبل التحول إلى ساعة حوار. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منذ الصباح منشآت تابعة لحزب الله في سور ومناطق أخرى بجنوب لبنان. وقال في بيانه أن الغارات استهدفت مستودعات أسلحة ومقرات قيادة ومنشآت أخرى تابعة لحزب الله بالتزامن مع تعزيز عمليات قواته في مرتفعات شقيف. وطالت الغارات النبطية وبنت جبيل والزهراني حيث قتل 8 أشخاص، إضافة لبلدات الزراري والبابلي والبيساري وبرج قالوي. أظهرت لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي توغل قواته في شقيف، وذلك بعد أن أعلنت إسرائيل سيطرة قواتها على القلعة الاستراتيجية خلال عمليات موسعة ضد حزب الله.

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعديلات على مذكرة الاتفاق الإطاري يوم الجمعة وفقا لمصدر مطلع لCBS نيوز، وتم إرسال النسخة المعدلة إلى طهران للموافقة عليها، ولم يعلن عن أي رد حتى الآن. ووفقا لCBS نيوز، يواصل الوسطاء مناقشة التعديلات على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ويعتبر ترامب هذه التعديلات مهمة للمضي نحو إبرام الاتفاق. من جهة أخرى، قالت مصادر لCNN إن ترامب يعارض فكرة صرف كميات كبيرة من أموال إيران المجمدة، وطالب بصياغات وبنود أكثر صرامة بشأن التزامات إيران النووية ومضيق هرمز. نهاية الموجز، زميلة ريمبو جمرة تفتح ساعة حوار بعد قليل، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معها. إلى اللقاء.

0: جعل الحسامات. نحن هنا من أجل صورة شاملة. تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

نحييكم مشاهدينا. بعد 26 عاما من انسحابه منها، سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف التاريخية جنوب لبنان مجددا، وكما كان يفعل مقاتلو الجيوش في حروب القلاع قديما، فعلها كذلك الإسرائيليون ورفعوا علمهم على قلعة شقيف اللبنانية. ترافق هذا التقدم العسكري الإسرائيلي مشاهدينا مع تصريح سياسي لافت اعتبر فيه نتنياهو أن هذه السيطرة تمثل تحولا جذريا كما وصفها في السياسة المنتهجة تجاه لبنان، وبأن إسرائيل ستعزز قبضتها وسترسخ وجودها في الجنوب اللبناني. على المقلب الآخر أي في لبنان، فواجهت الحكومة اللبنانية هذا التطور بصمت مطبق حتى كتابة هذه الأسطر وقراءتها على الأقل. فما الذي يحدث في لبنان؟ ومن قبلها ما الذي تسعى إليه إسرائيل؟ هل نحن أمام عملية محدودة لتفكيك البنية التحتية التابعة لحزب الله؟ أم أن العملية ستؤسس لرسم حدود جديدة بزعم إنشاء منطقة آمنة أكثر عمقا؟ أم أن الموضوع قد يكون أخطر؟ أحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

الرشح رخص في ملوفه.

ومشاهدينا نناقش كل هذه التطورات، نحاول فهم ما يحدث، وخاصة نحاول أن نقدم قراءة دقيقة للواقع ولتداعيات ما يحدث مع ضيوفنا الأفاضل الدكتور حميد الكفائي الكاتب والباحث السياسي، الأستاذ أيمن أبو شقرة صحفي في شبكة العربية، الأستاذ إسلام عبد الكريم الصحفي في شبكة العربية، والأستاذ رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لمحاولة فهم هذا التطور الأخير، واسمحوا لي أن نبدأ بهذه الصور. الجيش الإسرائيلي تخطى الليطاني، تخطى نهر الليطاني، ووصل إلى قلعة تعود إلى مئات السنوات، بنيت من 19 سنة، فيها رمزية كبيرة ولكن لديها كذلك أهمية استراتيجية وعسكرية سنحاول أن نفصلها بعد قليل. ولكن هذه هي الصور لرفع الجيش الإسرائيلي لعلم إسرائيل. خلينا نشوف الصور لعلم إسرائيل، هذه هي بالفعل لدخوله أولا، لتقدمه، وهذا توغل بري إسرائيلي بوحدات محدودة يقول مراقبون عسكريون، ونحن بعد قليل سنحاول تفكيك هذا الموضوع. هذه هي القلعة التي نتحدث عنها، وهذه القلعة رفع عليها العلم الإسرائيلي كما أتى في هذه الصورة. ولكن أعود بكم إلى 1944 حيث كانت هذه القلعة كذلك، يعني تقريبا لم يكن هذا التوغل من عشرات السنين، من عقود لم يكن هناك توغل بمثل هذا التوغل. هذه القلعة شهدت رفع علم إسرائيلي في فترة أخرى، نتابع هذه الصورة.

0: هذه مشاهدينا مجلة معاريف التي تعود لسنة 1944، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي وصوله وتمكنه من السيطرة على قلعة شقيف، لكن كانت هناك كذلك صورة لنتنياهو الذي هو أو مش نتنياهو لشارون. هذه هي الصورة بالضبط، هذه هي صورة شارون، هذه هي صورة شارون، وشارون من خلال هذه الصورة نلاحظ بأنه وصل إلى هذه القلعة كما أكدنا كذلك منذ قليل. وهنا الحقيقة تطرح العديد من الأسئلة، يعني خلنا بأن هذه الصور لن تتكرر مرة أخرى أستاذ رياض، تكررت عبر التاريخ، وإن كان الحدث يقول البعض رمزي، وإن كانت العمليات محدودة، وهذا ما سنناقشه بعد قليل، هل هي محدودة أو عملية شاملة تؤسس لما بعدها، ولكن أن تعاد هكذا صور وأن يعاد هكذا علم على مؤسسة وعلى يعني منشأة تاريخية لبنانية يرفع علم إسرائيل بعد كل هذه السنوات، ما الذي يعني ذلك ومن يتحمل المسؤولية؟
1: طبعا هذا الشيء بالنسبة للبنان يعني ورمزية هذه هذا المركز يعني التراثي طبعا جدا سيئة، المعنويات من عدة محاور وأيضا من البعد العسكري. يعني آخر مرة كانت 1982 هي الفترة التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية في الإشتباه.
0: هو أنا قلت معاريف 1944 عمرها 44 سنة، 72
1: هي أيوة 82 حينها كان الموضوع أو الهدف بالنسبة لإسرائيل هو منطقة التحرير كما نذكر. كان هناك واقع في لبنان، كان هناك تململ من عديد من مكونات الشعب اللبناني من الوجود منظمة التحرير وأدائها حينها، وأتى هذا الاجتياح، وحينها إسرائيل استخدمت استراتيجية الحرب الخاطفة، تحركت بسرعة، إنزال بحري في الأول، إنزالات جوية في عدة مناطق، القوات المدرعة تحركت وسيطرت على مناطق بالعمق. تمت العملية اجتياح لبنان بأقل من شهرين، كانت واصلة لبيروت واصلة للبقاع، كلية مختلفة، وكان هناك تأييد من بعض فئة الشعب اللبناني للعملية الإسرائيلية حينها، لأن كان هناك نقمة على الوجود منظمة التحرير وأدائها في المنطقة. اليوم نحن في واقع مختلف، إسرائيل تقوم بهذه العمليات باستراتيجية مختلفة، هي استراتيجية الأرض المحروقة، التدمير، التهجير الممنهج. حينها لم يكن هناك عمليات تهجير، بل بالعكس، يعني أذكر حينها كنا في بيروت، وعندما وصلت إلى بيروت كان يدعى السكان بالعودة إلى الجنوب، وبالتالي لم يكن هناك هدف إخلاء الجنوب. اليوم الهدف هو إخلاء الجنوب والتدمير الممنهج كما شاهدنا في غزة، نفس الاستراتيجية والسيطرة على أرض خالية.
0: يعني اللي أفهمه من حضرتك بأنه اليوم الموضوع قد يكون أخطر؟
1: الموضوع أخطر، ونتنياهو وحكومته يستغلون شيئان. الشيء الأول أن حزب الله يؤدي الأوامر الإيرانية التي تريد منه أن يستمر في حرب المشاغلة والإسناد هذه، وبالتالي هم يدركون أنه لن يتوقف عن إطلاق النار ويعطيهم تبريرات للتحرك، وفي نفس الوقت هم يستغلون موضوع المفاوضات الآن مع إيران، هذا الوقت الضائع، ويتحركون في هذا يعني في هذا الفراغ لتنفيذ شيء أساسي، إبقاء حالة الحرب التي تحتاج حكومة نتنياهو في انتخابات القادمة. هم يحتاجون أن تستمر حالة الحرب، وهناك تأييد، وأخيرا هناك تأييد في الشارع الإسرائيلي للحرب على حزب الله،
0: لهذا السبب سنعود بأكثر توسع،
1: ومن هنا إمكانية تطوير العمل. يعني هناك من يقول أنها عملية محدودة للسيطرة على المناطق، إنما ما يجري أن الإسرائيلي يحاول أن يستعد لتطوير عملياته

0: لاجتياح وليس
1: وهذا
0: فقط لسيطرة
1: محدودة. سنتوسع فيه بعد قليل بأكثر محاولة فهم، سنناقش فيما بعد الشأن الإسرائيلي أو التوجهات الإسرائيلية، ولكن أبقى مع اللبنانيين حتى أفهم إن كانت هذه العملية هي عملية محدودة، عملية نوعية مؤقتة في خضم كل، يعني لو وضعنا هذه العملية في الإطار الكامل للبنان وما يحدث بربط مع هذه التطورات اللبنانية في المنطقة، هل هي عملية محدودة سيكون هناك عمليات توغل ومن ثم عودة، أو أن الخريطة التي يضعها نتنياهو خريطة مختلفة تماما عما كنا نعيشه قبل 7 أكتوبر أو قبل الأحداث الأخيرة على الأقل منذ أيار؟
2: أنا برأيي أنه حكما بعد 7 أكتوبر العقل الأمني والسياسي الإسرائيلي وغير الإسرائيلي بالمنطقة تغير بشكل كبير، واليوم يلي عم نشهده من عملية عسكرية على الأرض ما يحكمها التطورات السياسية يلي تتزامن معها. اليوم لا يمكن الحديث برأيي عن، نعرف أنه نتنياهو محكوم بمجموعة من الضوابط الأساسية أبرزها موقف ترامب، وبالتالي تطور العملية العسكرية كثير راح يكون مرتبط بشكل الاتفاق النهائي مع إيران، لأنه نحن إذا بدنا نحط السياق الحقيقي لهذه المعركة، هذه المعركة بدأها حزب الله بست صواريخ دعما ل
1: مساندة
2: لإيران وبعد اغتيال
1: الخمينية
2: المرحلة الأولى، الجولة الثانية من هذه الحرب، وبالتالي هي مرتبطة عضويا بما يجري في إيران. وبما أنه طبيعة وضع حزب الله موقفه انتمائه ودوره بالمنطقة، حزب الله هو أداة إيرانية تنشط في لبنان، وبالتالي ما يحكم حجم مسار الأمور من جهة حزب الله من جهة لبنان هو القرار الإيراني. إذن نحن نتحدث عن هل اتفاق إيراني أمريكي سيحصل، وبالتالي سيؤدي ذلك أنه الرئيس ترامب يمارس ضغوط على نتنياهو لوقف هذه الحرب؟ أجواء أبعد من ذلك، هل هناك من بالداخل الإسرائيلي اليوم يشعر أنه في حاجة من نتنياهو إلى أوساط أخرى، أنه في حاجة عسكرية وسياسية لوقف هذه الحرب؟ إسرائيل تقول أنه محتاجة بين شهر لشهرين من أجل أن تجد حل لموضوع المسيرات اللي اليوم عم يستعملها حزب الله، يعني هيدي جزء من الدخول الجديد، هذا عنصر جديد كان بهيدي الحرب بهذا المستوى. النقطة الثانية، مسار المفاوضات اليوم الولايات المتحدة تضغط على بيروت لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وعم تجري هذه المفاوضات، هل هذا سيؤدي تلك المفاوضات من أجل الحفاظ عليها للضغط على نتنياهو من أجل وقف هذه الحرب؟ أيضا هذا
1: طيب
2: عامل.
1: خليني أبقى معك في النقطة الأولى،
2: وضع نتنياهو الداخلي، فنتنياهو أيضا يحتاج هذه الحرب قرب الانتخابات، وبالتالي هذه العناصر كلها ستكون لاعب أساسي في تحديد المساحة الجغرافية لهذه العملية العسكرية والمدة الزمنية، وبالتالي عاملين مرتبطان بهذه التطورات السياسية.
1: هذه التطورات مقترنة تماما بتطورات الملف الإيراني الأمريكي تعتقد دكتور حميد، خاصة مع ما يقوله البعض بأنه طيب ما هو لو مثلا سلمنا جدلا بدقة هذه القراءة فيما يتعلق بالنقطة الأولى أستاذ أيمن، بأنه إذا توصلنا إلى اتفاق حقيقي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب ستتوقف، ما هو إيران تحدثت بشأن ما يحصل في لبنان وأرفقت هذه الحرب اللبنانية لعموم ما تتفاوض عليه اليوم، لماذا ترامب أوقف بقية التطورات، يعني حربه على إيران، بدأ التفاهم على مضيق هرمز، على حصار إيران إلى آخره، ولبنان بقي غير مفهوم طريقة التعامل معه في هذه الأثناء؟
3: نعم، هو لبنان بقي وكذلك بقية الوكلاء، يعني إيران ليست لديها فقط حزب الله، لديها وكلاء في العراق، ميليشيات العراقية، لديها الحوثيون، لديها أذرع أخرى. حتى الآن الأمريكيون لم يطرحوا مسألة الوكلاء، وهذه هي المشكلة الأساسية في التدهور الذي يحصل في المنطقة.
1: السياسة الخارجية الإيرانية
3: نعم
1: لم تطرح بشكل دقيق وجدي تعتقد.
3: الاتفاق إن لم يتضمن حلا لمسألة الوكلاء، الأذرع المسلحة الإيرانية في لبنان والعراق ومناطق أخرى واليمن، وربما ستجد إيران مناطق أخرى، إن لم توقف إيران عند حدها وإن لم يتضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني حلا لهذه المشكلة، فإن المنطقة سوف تبقى

0: رهينة لهذه التحركات.
1: تبقى بهذا الوضع الحالي الدماء العربية يبدو رخيصة عند إسرائيل، يعني قتل حتى الآن آلاف اللبنانيين والفلسطينيين والعراقيين، ولكن هذه المسألة بدأت تهدد الأمن والسلم العالميين والاقتصاد العالمي. لذلك أعتقد أنه هذه الحرب يجب أن تضع حدا على الحرب، سواء كانت في لبنان أو في العراق أو في بين أمريكا وإيران، يجب أن تضع حدا لهذا التمدد الإيراني الخارج على القانون الدولي، الخارج على الأعراف الدبلوماسية، وكل ما تضمنته القوانين الدولية والأعراف الدولية والأمم المتحدة. إيران تخرقها ولم تحاسب حتى الآن.
0: البعض يقول دكتور في هذا الإطار صحيح بأنه على المجتمع الدولي أن يقف أمام هذه السياسة الخارجية الإيرانية، ولكن أن يقف كذلك أمام التغول الإسرائيلي، يعني كما لا تحترم، وهذا ما يقوله البعض ويطرح حتى في الداخل الإسرائيلي، كما لا تحترم إيران سيادة بعض الدول، إسرائيل كذلك تتخطى وتخطط، وشهدنا ذلك في غزة وما بعد غزة وما قبل غزة، تخطط كل الأعراف والقوانين الدولية. سؤال المطروح في هذه الأثناء وفي هذه المرحلة بالتدقيق أستاذ إسلام، ما الذي يسعى له نتنياهو بالتحديد؟
2: نحن نتحدث عن منطقة بمساحة 600 كيلو متر مربع، هي المساحة أو المنطقة الأمنية التي أنشأتها إسرائيل وأخلت بموجبها 57 قرية جنوب الليطاني، والآن الإنذارات لأكثر من 100 قرية وبلدة لبنانية. نتحدث عن قلعة اعتبر نتنياهو اليوم السيطرة عليها وإنجاز تاريخي فيما قلل من استراتيجيتها عندما سحبت منها إسرائيل عام 2000. نحن نتحدث عن سياسة إسرائيلية تستدعي التاريخ بعناوين مختلفة، لكن إذا ما نظرنا فعليا هل يحتاج نتنياهو فعلا إلى هذا التحرك وإلى هذه الدعاية العسكرية والإعلامية؟ هو يحتاجها بالفعل، لأن الشارع الإسرائيلي غير راضي مطلقا عما يقوم به نتنياهو. استطلاعات الرأي أشارت إلى أن حتى نسبة الرضا التي منحت لنتنياهو وتحول في مزاج الشارع الإسرائيلي تعني أن المهمة لم تكتمل لا في لبنان ولا في غزة، والخيوط المتشابكة مع إيران في المهمات المعلنة غير المنجزة.
0: لاحظي الدخل الإسرائيلي مختلف حول الأهداف أو حول الطريقة للوصول لهذه الأهداف؟
2: حول الطريقة. هناك منطقة الشمال التي هي منطقة الجليل والمطلة وكافة المستوطنات الموجودة برأس الجليل.
0: خلينا نشوف الخريطة طالما نتحدث عن هذه المناطق.
2: هذه المستوطنات الإسرائيلية منذ بداية حرب غزة حتى اليوم وهي تشهد عمليات إخلاء، حتى أن هناك اجتماع إسرائيلي يوم الثلاثاء المقبل فقط هو اجتماع شكلي لطمأنة جمهور سكان شمال إسرائيل الذين يعني حتى الآن هم خارج مناطق سكناهم. فبالتالي نتنياهو يحتاج أي عمل عسكري، خاصة كما نشاهد على الخريطة مناطق كبيرة على الحدود مع لبنان. فبالتالي نتنياهو لا يملك أي إجابة قبل الانتخابات التي قد تجري في نوفمبر المقبل، وبالمناسبة غدا هناك جلسة للكنيست لتمديد القراءة الأولى تقديم القراءة الأولى لقرار حل الكنيست. فبالتالي نتنياهو دون حرب على الأرض أو معركة عسكرية على الأرض لا يستطيع أن يخوض الانتخابات. في غزة دائما كانت هناك عمليات اغتيال وحروب فقط لإقناع الناخب الإسرائيلي بأنني أقوم بشيء ما، ولكن في الحالة الإسرائيلية نتنياهو لم يقم بالأهداف المطلوبة. في غزة كان هدفه الثاني بعد استعادة الأسرى هو القضاء على حركة حماس، ولم يحقق ذلك، فدخل بدأ ينشئ المناطق. صحيح. كما ينشئها تماما في لبنان. أيضا هناك ورقة ضغط عسكرية كان الوفد المفاوض اللبناني الأسبوع الماضي وانتهى الاجتماع دون أي نتائج تذكر. فبالتالي ما لم تنجح إسرائيل تحقيقه عسكريا تسعى لتحقيقه عبر المفاوضات وتحت النار كما جرى اليوم في لبنان. إذن إسرائيل تريد هذه المنطقة الأمنية الممتدة حتى تفاوض عليها وحتى تدخل الدولة اللبنانية، وهنا الأخطر برأيي عاد عن السيطرة الأمنية، لأن إسرائيل ممكن أن تسيطر على مناطق أمنية، ولكن السؤال إلى متى يمكن الاحتفاظ بهذه المناطق الأمنية. هناك جنود احتياط وهناك تكلفة اقتصادية وهناك انتقاد شديد للشارع بالشارع الإسرائيلي لنتنياهو مع سقوط القتلى منذ وقف إطلاق النار. نحن نتحدث عن 900 قتيل من حزب الله وتسع جنود إسرائيليين، المقارنة لا تبدو كبيرة، العدد طبعا أكبر لحزب الله، ولكن في الحسابات الإسرائيلية تكون هذه القيمة كبيرة. الأخطر من ذلك أن حتى هذه التل التي أعلن اليوم إشقيف عن السيطرة عليها

0: هي لا تحتاج إسرائيل بالمفهوم العسكري، هي منطقة فعلا تطل على النبطية ومرجعيون والشمال الإسرائيلي والزهراني ونهر الليطاني،
1: لا تحتاجها لدوائر عسكرية،
0: ولكن هي للمراقبة. الآن الأدوات المستخدمة لا تحتاج إلى مرتفعات بالعلوم العسكرية، يمكن أستاذ رياض أخبر هناك طرق كثيرة.
1: أعتقد سيختلف معك على فكرة، لأنه أنا سمعت أكثر من رأي الآن في هذه الجولة الأولى على الطاولة، بمعنى حتى فيما يتعلق، خلينا نبقى في الجزء الأول فيما يتعلق بأهداف نتنياهو، يعني سمعت أكثر من
0: فقط ريم بعد
1: تفضل سمحني تفضل.
0: يعني إن اختلفنا أو اتفقنا على أن هذه مناطق هي مناطق استراتيجية مطلة تراقب الطرق، عين واسعة لإسرائيل، ولكن هناك في المقابل المسيرات التي بات يستخدمها حزب الله والصواريخ التي لم تجد لها إسرائيل حلا حتى الآن. أي نعم إسرائيل تتقدم عسكريا وتستولي على الأرض وتحتل الأراضي، ولكن ما يجري في مناطق الجنوب ارتداداته في بيروت برأيي أكثر. هناك حزب يتحدى سيادة الدولة اللبنانية وقدرتها على اتخاذ القرار. جوزيف عون اختار بصراحة المفاوضات مع إسرائيل والسلام،
1: ولكن سيادة
0: لبنان.
1: الدولة اللبنانية
0: نعم، من نفع من إطلاق مسيرات وصواريخ إن كانت لبنان تخسر 600 كيلو مربع من كمساحة
1: اليوم مثلا
0: أمنية.
1: أين هي لبنان؟ أين هي الحكومة اللبنانية؟
0: لا يملك قرار لبنان،
1: مش قرار، حتى بحثنا طويلا ساعات طويلة عن حتى موقف اليوم بعد هذا التوغل، بعد هذا ما أسميته اجتياح أستاذ رياض. أين الموقف اللبناني؟
2: نوضح شغلة للمواطن، السيادة هي شيء تعريف يقول أن الدولة تحتفظ بقدرتها وتكون هي المسيطر الوحيد وصاحب عندها حصرية سلاح على كافة أراضيها. أي جهة أخرى خاصة جهة تتبع لقوة خارجية تحمل السلاح وتسيطر على قرار الحرب والسلم، هذا يعني أن هذه الدولة منتقصة السيادة، يعني هذا التنظيم هذا الحزب ينتهك سيادة هذه الدولة لأنه لا يعترف بسيادتها، لا يعترف بسلطة حكومتها، ويقوم بتنفيذ مصالح دولة أخرى، يعني هو عميل لجهة أخرى.
1: التطور الأخير لإسرائيل باقتحامها وباجتياحها الجنوب وما بعد الليطاني وصولا إلى نهر الزهراني،
2: هذا انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية يترافق مع الانتهاك حزب الله إيران للسيادة اللبنانية.
1: لماذا لم يكن هناك أي موقف لبناني اليوم؟ اليوم بحثت حتى تغريدة، لم يكن هناك أي موقف على الأقل نضمه لهذا النقاش حتى نفهم الموقف اللبناني مما يحدث.
2: الحكومة تريد أن تخرج من سنوات تداخلت به دويلة حزب الله مع الدولة اللبنانية، بات يعني الجزئان لا يمكن التمييز بينهما، حزب الله من جهة لا كان في تواطؤ من قوة سياسية لبنانية مع حزب الله، وبات جزء مكون من هذه الدولة، واليوم هناك عملية قيصرية لفصل هذه الدويلة عن الدولة، وهون ما تقوم به الولايات المتحدة اليوم. الولايات المتحدة تحاول أن تأخذ من إيران ورقة.
1: ولكن خلينا في لبنان، اسمح لي،
2: بعدنا بلبنان ريم، بدي أخلص الفكرة هون. بعدنا بلبنان عم تسحب منه ورقة الوكلاء، ومن هون كان قرار الحكومة الأمريكية أنه لبنان يكون هو اللي عم بيفاوض على مستقبل علاقاته مع إسرائيل وآلية سحب سلاح حزب الله، يكون التفاوض لبناني إسرائيلي تحت إشراف أمريكي، وأن لا يكون دور لإيران في مستقبل حزب الله في لبنان. يعني هذا هو ما يحدث.
0: الدبابات الإسرائيلية كانت تعبر نهر الليطاني بينما روبيو كان يتحدث مع الحكومة اللبنانية وأشرح لها أنها يدعم موقفها، يعني بالتالي هناك أسئلة كمان في توقيت العملية الإسرائيلية واتصال روبيو مع لبنان،
1: وحتى تصريحات روبيو المستمرة والتي ترافقت مع أعود وأذكر ليس هناك موقف لبناني صامت. نحن لا نتحدث فقط أيمن، نحن لا نتحدث على قلعة وتاريخ ورمزية إلى آخره، نحن نتحدث عن قرى هجرت،
3: صحيح،
1: عن أهالي تشردت، نتحدث عن مئات في الشارع.
4: عدم وضع الأزمة في سياقها سيكون ناقص إن كان لجهة الدولة اللبنانية ومواقفها أو لجهة إسرائيل وماذا تريد أن تفعل إسرائيل. لبنان دولة لسنوات طويلة كدولة خارج قرارة ليس بملكها، حزب الله لديه مشروع أجندة خارجية، هذه المصلحة هي التي تفرض عليه تصرفاته وحركته. نتنياهو مجرم حرب بما فعله من غزة وصولا لليوم، ما حدا ناطر يجرب نتنياهو شو

0: يعمل نتنياهو راح يستغل كل فرصة لتطوير موقف أكثر والذهاب بعيدا فيها. ولكن الدولة اللبنانية ليست صامتة. الدولة اللبنانية إذا اليوم صار في دخول على قلعة شقيف ونواف سلام أو جوزيف عون ما عملوا تويت مش يعني صامتين. لأول مرة الدولة اللبنانية تقول منذ العام 69 لحد اليوم هذه الحكومة وهذه الدولة للمرة الأولى تقول أنا صاحبة الكلمة الفصل، أنا المعني بالدفاع عن شعبي، أنا المعنية بالتفاوض. وحتى فئة داخلية مثل حزب الله، فريق داخلي لبناني، لازال حتى بالمفاوضات إيران هي تقصف وعم بتفاوض مع الأمريكي على اتفاق، وحزب الله ببيروت يمنع الحكومة اللبنانية من الذهاب للتفاوض وبانتظار القرار الإيراني. وبالتالي هذه الازدواجية بالمعايير مش مفهوم أن تضل مبررة موجودة وتستخدم، خصوصا من فريق هذا. إذا حزب لبناني عم يطلب أنه بالنسبة له إيران أن تفاوض عنه أفضل من أنه دولته تكون عم بتفاوض، هذا يتهم بالخيانة العظمى. هيدي ألف باء العمل السياسي وهذا العقد الاجتماعي اللي بنعمل. لذلك أنا عم قلك أنه الدولة اللبنانية اليوم في حوالي 70 قرية شبه مجروفة بالكامل، في 1.5 مليون نازح معظمهم بالخيام على الطرق. أوكي، هودي مين اليوم عم يسأل؟ مين من حزب الله أو إيران عم تسأل عنهم أو عم بتقول لا بل يقاتلون ورح يقاتلوا لآخر شيعة إذا بيقدر حزب الله بلبنان، من أجل طالما هناك مصلحة إيرانية في استمرار تلك الحرب. وعلى فكرة هذه الحرب القائمة اليوم هناك مصلحة مشتركة في طرفين اليوم، هني مصلحتهم أن تستمر هذه الحرب. الدولة اللبنانية هي الوحيدة يلي تعمل جديا من أجل وقف الحرب. من يعمل لاستمرار هذه الحرب؟ إيران تحتاجها طالما لا يوجد اتفاق مع الولايات المتحدة على حزب الله أن يبقى ورقة تستخدم. ونتنياهو لا يريد وقف هذه الحرب لأنه هو بيعتبر أنه عم يلعب بالوقت الضايع وهو يحتاج تلك. فلذلك نحن عم ننتبه أنه البلد، أهل الجنوب، قرى الجنوب لبنان، ما بين مصلحة إيران وحاجتها بما يمثل حزب الله وما بين نتنياهو وإجرامه، فهذا الجنوب وهذه نتيجة قرى الجنوب وهذه نتيجة 1.5 مليون.
1: على فكرة اليوم
2: حتى نفس الورقة استخدمت بالسبعينيات أيام منظمة طبعاً التحرير. القرى التي توالي منظمة التحرير والتي تناصبها العداء طبعاً. وفصلوا بين القرى، من يتحرك لمرج عيون لرميش كان يحتاج إذن أن يمر، يعني كانت إسرائيل تلعب على الطائفية والجدار الطيب ومن يواليها تقدم له المساعدات، يعني استغلت جيدا ظرف ووضع لبنان في تلك الفترة.
0: بس نحن اليوم بظروف اليوم أيضاً. بظروف ما في لاعب على يعني ما لا يوجد فريق داخلي
3: ايضا الان يخسر شعبيته.
0: صحيح.
3: الان قراتم
0: صحيح نداءات يعني نداء النبطيه نداء صور صحيح
3: صور. الناس ملت من حزب الله والقول ان حزب الله يمثل الشيعة، وهي مشكلة ايضا حتى الجهات السياسية اللبنانية تعتبر حزب الله وأمل هؤلاء يمثلون الشيعة، والحقيقة
1: مش دقيق لا
3: ان معظم الشيعة لا يؤيدون هذه الجماعات، بل هم يريدون دولة لبنانية ذات سيادة قادرة على ان تتصرف كدولة ولا ان يكون هناك مجموعة تأتمر بأمر إيران. والغريب أن إيران عندما يقال لها أنه هذه الجماعات مرتبطة بك، إيران تقول لا هذه جماعات لبنانية وعراقية ويمنية وهي تتصرف وفق أجنداتها.
0: ماذا قالت إيران عندما اقتربت من الوصول للاتفاق؟ ألم يرسل رسالة لحزب الله عرقجي ليقول له أن وقف إطلاق النار جزء من شروط إيران؟ وهذا كله حبر على ورق، لا يوجد هذا الاتفاق، وأكبر دليل هي تلك العملية العسكرية اللي
1: كانت هناك تصريحات تعتقد عرقجي قال بأنه يجب وقف هذه التطورات في
3: مطالبة
1: لبنان.
3: إيران
1: بأن يكون لبنان بوقف هذه الحرب على لبنان.
0: باعت كلام لحزب الله ولكن تخلت عنه على طاولة المفاوضات. حتى هذه اللحظة إيران الآن في الدرافت النهائي لاتفاق مع الولايات المتحدة، نتنياهو عم بوسع العملية العسكرية. أين الاتفاق؟ يعني أين لبنان على من الاتفاق؟
2: شيء إيجابي أنه تتخلى عنه وتترك الدولة تفاوض مع إسرائيل.
1: يمكن القول بأنه لبنان كان ثمن لما يمكن أن تحصل عليه إيران من خلال هذا الاتفاق. خلينا بعد فاصل قصير نطرح هذا السؤال ونحاول كذلك أن نفهم هل العقدة تكمن في لبنان في الدولة اللبنانية، ويمكن أن يكون تصريح الشيخ نعيم قاسم تصريح دقيق لما يدعو إلى حل هذه الحكومة، أو أن العقدة الحقيقية تكمن في الثنائي أو ثلاثي.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: ساعه حوار نحييكم مشاهدينا، نتابع التطورات الحاصله في لبنان ونحاول قراءه المستقبل من خلال محاوله لتفصيل وتفكيك دقيق لما يحدث اليوم. اليوم نحن امام مجموعه من المواقف التي اتت قبل أو بعد، وهي قليلة التي أتت بعد الاجتياح الإسرائيلي أو ما أسماه البعض بهذا الاجتياح الإسرائيلي من الجنوب، تعدى الليطاني ووصل إلى مناطق تعتبر عمقا لبنانيا وليس جنوبا لبنانيا، وهناك حتى مخاوف من عملية تطويق بيروت، هناك بعض المخاوف التي تتعلق. أين العقدة الحقيقية؟ لماذا وصلت لبنان إلى هذا الحد من التطورات الخطيرة؟ هل لأن الموضوع يتعلق فعليا بالنقاشات الأمريكية الإيرانية، أو هذه شماعة نلقي عليها في كل مرة؟ إخفاقات أخرى لخصها الشيخ نعيم قاسم بدور الحكومة، هو يقول بأن الحكومة لم تكن في مستوى ما ينتظر منها في الداخل اللبناني، ودعا حتى إلى تنحيها. نستمع له.
1: العدوان على القرد الحسن عدوان على مئات الآلاف من الفقراء ومن أصحاب الدخل المحدود، تزيدونهم فقرا مع أنه عمل اجتماعي. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
0: الموضوع يتعلق بالحكومة ويتعلق بإيران، وهنا الموضوع الأمريكي دكتور رياض، لأنه عارفة أنه لديك الكثير لقوله فيما يتعلق بالموقف الأمريكي والعلاقة الإسرائيلية الأمريكية، ولكن خلينا نحاول نكون دقيقين وواقعيين أكثر ما يمكن. هل العقدة تكمن في هذا الملف؟ وربما لن يحل هذا الملف بالشكل الذي نتخيله، بأن تنتهي هذه الحرب، ربما تستمر لأشهر.
2: حزب الله يتعامل ولأول مرة منذ 2005 و 2008 مع حكومة لم يكن له الدور في تشكيلها، مع رئيس جمهورية لم يكن له الكلمة الأخيرة. صحيح.

0: في اختياره، ولا رئيس حكومة كان له دور فاعل في اختياره، وبالتالي هو يواجه عملية فصل الدولة عن الدويلة. هو اللجوء اليوم، هو بدأ حرب حزب الله، هو بدأ الحرب الأخيرة يعني منذ 7 أكتوبر.
1: إسرائيل بدأتها؟
0: لا لا، منذ 7 أكتوبر.
1: حزب الله ما الذي فعله؟
2: أسد إيران.
0: هو فتح الحرب من 8 أكتوبر 2023 واستمرت، فتحها تحت شعار حرب الإسناد والمشاغلة، لم يسأل الحكومة حينها، والحكومة الجديدة قام بتطوير هذه الحرب وأعلن الحرب مجددا إسنادا لإيران وانتقاما لمقتل الخامنئي. والآن يأتي ليقول الحكومة لم تفعل شيء. يعني هو قام، هو المسؤول عن هذه الحرب، وبالتالي عندما شعر أن الدولة اليوم هناك حكومة، هناك دعم دولي لهذه الحكومة، وهذه الحكومة قررت بمعزل عنه أن تذهب للمفاوضات وتفاوض في وقت هو ينتظر أن إيران تربح من ورقة لبنان، يدعو الآن لإسقاط الحكومة. بالمناسبة
1: على فكرة بالمناسبة البعض يقول لا سمحني خليني أتفاعل معك لأنه الوقت قصير، ولأنه لازمنا البعض يقول بأنه هذا غير دقيق.
0: لا كيف دقيق؟ اليوم دعا للنزول لصحة الشهداء حزب الله، دعا المواطنين والشيعة وغيرهم نزلوا بساحة الشهداء 100 شخص. حزب الله كان بالسابق لما يدعى لتجمع،
1: أنا لا أتحدث عن القاعدة الشعبية، أنا أتحدث عن توصيفه لدور الحكومة. يعني اليوم البعض يقول بأن حزب الله له الحق في الحديث عن دور الحكومة الغير كافي في هذه الأثناء. لماذا؟ مؤيد حزب الله هكذا يتحدثون، يقولون مثلا فيما يتعلق بدفاع، يعني كان على الحكومة أن تدافع هي على الحزب فيما يتعلق بالسلاح لأنها ورقة للضغط على إسرائيل وليس العكس، وبالتالي دور الحزب مهم في هذه الأثناء، والحكومة هي التي لم تقم بما يجب أن تقوم به بغض النظر عن الموضوع الأمريكي الإيراني.
2: الموضوع كثير بسيط باختصار. حزب الله يريد الشيء ويريد نقيضه، يسمح لنفسه ويمنع عن الآخرين. إيران هي باللحظة التي تجلس فيها على طاولة المفاوضات مع الشيطان الأكبر، حزب الله يمنع الدولة اللبنانية من تحصيل الحد الأدنى يلي ممكن تحصله بحقوقها. هل الدولة اللبنانية اليوم مطالبة أو معنية أو تتحمل مسؤولية الدفاع عن حزب الله؟ لا، حزب الله أخذ خيار منفرد بهذا الحجم، شفنا نتيجته على الحزب نفسه، على شبابه، على البيئة، وعلى الطائفة الشيعية، وعلى اللبنانيين. أوكي، خسائر بالأرواح وبالممتلكات وبالذكريات وبالثقافة وبالأموال،
1: الحجر والبشر كله صحيح.
2: أوكي، اليوم حزب الله يجب، إذا كان منطقي، إذا يمتلك الحد الأدنى من المنطق، مع العلم نجد أنه يمتلكه، يتحدث بمنطق عندما تكون إيران تتفاوض مع الأمريكي،
1: ورسم الحدود البحرية كان له منطق،
2: طبعا رسم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل 13 نقطة على الأثر، تم حل 11 نقطة في نقطتين فقط اللي زالوا عالقين. عمليا كل ما يحتاجه لبنان قادر على تحصيله على طاولة المفاوضات، وما نعيش اليوم هو سبب هذا السلاح الذي يحمل حزب الله ولا أي شيء آخر. بتقولي لي نتنياهو لدي إسرائيل أطماع في لبنان؟ صحيح لديها أطماع في لبنان، لا تعطي الذريعة. هل حزب الله قدم الذريعة الكاملة لنتنياهو لكي يفعل ما يفعل في جنوب لبنان وفي اللبنانيين؟ نعم، قدم حزب الله الذريعة لنتنياهو. وهذا لا يعني دفاع لا عن إسرائيل ولا عن نتنياهو، هو توصيف لواقع موجود، كيف يجب التعامل معه اليوم. ما الذي على الحكومة أن تفعل؟ تعزيز المفاوضات
0: على حزب الله، تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية هي التي تفاوض على أساس أنها استلمت السلاح ويتملك حصرية السلاح وحينها. وهذا هو لأن الشرط الأساسي لجعل إسرائيل تنسحب هو أن الدولة تحصل سلاح حزب الله.
3: يعني الثلث المعطل الثنائي الشيعي كان قاسم نعيم يتباكى على

0: القرض الحسن، اقتصاد موازي، قرار السلم والحرب، عندما حرب تموز عندما اختطف الجنديان الإسرائيليين وما بعد ذلك وغيرها من العمليات العسكرية، حزب الله يقوم عسكريا باتخاذ قرارات يفترض أنها منوطة بالدولة فقط، كان يأخذها طوال الوقت دون أي استشارة مع الدولة اللبنانية. الاقتصاد الموازي، القرض الحسن وغيره من اقتصادات حزب الله وتهريب المخدرات، ولم ننسى الكبتاغون وغيره من النقاط الغير شرعية. حزب الله بنى له دولة داخل الدولة، وحزب الله ليس لديه أي نية أن يتفاهم مع الحكومة، هذا باعتقادي يعني لست لبنانيا، ولكن نرى الأمور من الخارج كما يراها بعض اللبنانيين
1: مراقبون يعني متابعون.
0: لا نية لحزب الله بمشاركة أحد السلطة، هو يريد على طريقه، وهو يشابه كثيرا بالمناسبة حركة حماس في غزة، هي تريد أن تكون في الصورة ولا تريد أن تتخلى عن الحكم. هو يريد حزب الله أن يبقى ورقة بيد إيران تقرر بمصيره كيفما شاءت، ولا يريد للدولة اللبنانية أن تتخذ قرارها بالسلم والحرب. هناك حل بسيط، الدولة اللبنانية بعد سنوات كانت أول محاولة بالتسعينيات أيام اتفاق أوسلو، كان هناك وفد لبناني جانبي ولم يكتمل الموضوع وانسحبت لبنان، ومن جديد أعيدت قصة المفاوضات مع إسرائيل. هذه الفرصة التي تحرج إسرائيل فعليا وليس السلاح. في منظومتنا في المنطقة لم يتسبب السلاح، خاصة سلاح الأحزاب، بإحراج إسرائيل بالبداية، إن كان محرجا لها كما حدث في يوم 7 أكتوبر بالصور التي شاهدناها، وعندما اختطف حزب الله الجنديان الإسرائيليين، وحينها خرج حسن نصر الله يقول لو كنا ندري لما فعلنا ذلك. إسرائيل لها نفس طويل، لها اقتصاد، لها قدرة، هي بالنهاية شئنا أما بين دولة احتلال نعم ودولة انتهكت كل الأعراف والقوانين وقتلت وعملت كل شيء، ولكن للأسف نحن نجتهد بتوفيق الذريعة والسبب لإسرائيل لأن تمدد منطقتها الأمنية في لبنان وفي غزة.
1: في اتفاق حقيقي مثلا،
0: الحل المربط الحل في إيران وليس في
1: إيران، ولكن أين
0: في غزة وغيرها
1: في اتفاق حقيقي مثلا. طيب هذا الاتفاق حتى نصل له قد يمتد لأشهر، هل ستبقى لبنان تحت نيران إسرائيلية؟
2: لبنان تحترق منذ عشرات السنين يعني، والأسباب كلها خارجية. منذ الحرب الأهلية استغل حزب الله واستغلت إيران في الحقيقة، حزب الله هو صنعة إيرانية، استغل ضعف لبنان بسبب الحرب الأهلية وأنشئ حزب الله. ما لم يوقف المجتمع الدولي إيران يعني هذه مرة أخرى عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، التدخل عسكريا، فالمشاكل في المنطقة سوف تبقى.
1: خلينا نكون واقعيين دكتور، إيران لن تتوقف عن تحريك ورقة تعتبرها رابحة، وهي سياسة الخارجية بتحريك بعض الدول في الداخل أو داخل بعض الدول، هي تلعب على هذه الأوراق. أنا مثلا لو أملك بعض الأوراق الرابحة لن أعطيها بطريقة مجانية.
2: ستريم إذن المشكلة هي
1: بالتالي هناك دور أمريكي ولا لا؟
2: النظام الإيراني إذن لا يستطيع أن يتعايش مع الدول الأخرى، وقد رأينا أن كل دول المنطقة هوجمت من قبل إيران. إيران هاجمت دول الخليج العربي جميعا، هاجمت العراق، صار ساحة لبنانية، ساحة إيرانية تتصرف به كما تشاء، هاجمت باكستان الوسيط الحالي الآن. عام 2024 إيران هاجمت باكستان، أذربيجان لديها مشكلة معها، لديها مشكلة مع العالم. النظام الإيراني لا يستطيع أن يعيش وسط هذا العالم المعاصر، على المجتمع الدولي أن يدرك ذلك إن أراد أن يوقف هذا.
1: هو مدرك ويحاول أن يوقف، ولكن تبقى الآلية كيف يعني، هل يمكن أن يوقف اتفاق حقيقي؟ هذا السؤال على فكرة يطرح في الداخل اللبناني.
3: أكيد ما في شك، ما
1: أو
3: في شك
1: أن لبنان ستكون ثمن.
3: يبقى ذلك، ما هو عنوان الاتفاق؟ ما الذي احتاجته إيران؟ هل طلب من إيران والضغط على إيران وصل لدرجة أنها مستعدة للتخلي عن حزب الله مقابل كسب أخذ مكاسب أكبر بملفات أخرى قد تكون النووي الباليستي؟ هذا احتمال، ولكن هل اليوم هل هناك أي شكل اتفاق يضع رأس حزب الله على طاولة المفاوضات بإسلام أباد ويمكن أن نحكم بأنه قد تم تسليم رأسه؟ برأيي حتى هذه اللحظة الأجواء لا تشير إلى ذلك، لسبب وحيد، لأن حزب الله حتى هذه اللحظة بالمعركة هو لازال يحاول إطالة أمد الحرب إلى أكثر وقت ممكن دون أن تخرج

0: من يديه بالكامل، ولكن أن تبقى طويلة، لأنه مسار إظهار الدولة اللبنانية أنها دولة جدية تمتلك رؤية أو استراتيجية قادرة على تنفيذها، هذا يضعف حزب الله بالكامل. ولذلك إذا بتنتبه، واحد من أسباب حزب الله اليوم استمرار الحرب، شو الشعار تبعه؟ معقول يا دولة لبنانية رايحة عم بتفاوضي بواشنطن الإسرائيلي، وهذا نتنياهو عم بيوسع العمليات العسكرية بجنوب، وأنت واحد بيعمل مفاوضات إذا مش وقت اللي يكون في حروب؟ بيعمل مفاوضات مع مين؟ بيعمل مفاوضات مع عدوه حتى يحصل.
1: لذلك كذلك نراها عادة تتطابق مع هذه الأجواء، يعني تصريحات
2: أنا أعتقد
1: محرجة
3: مع حزب الله يجب أن لا يكون عبر إيران. هذه مسألة صحيح. لبنانية يجب صحيح. أن يحلها اللبنانيون بمساعدة المجتمع الدولي.
4: تصديقا لذلك، عفوا أستاذ رياض، وليد المعلم عندما كان يسأل عن مزارع شبع، هل هي مزارع
1: لبنانية
0: أو سورية؟ حتى اليوم ما زالت مش مقدمين.
4: وزير خارجية النظام السابق الأسد كان يقول أنها لبنانية لسبب أنها محتلة، وبالتالي سلاح حزب الله يكون مبررا صحيح. وشرعيا إذا كان هناك احتلال. ما هو للأسف أيضا إسرائيل يعني ليست بريئة من كل ما يجري. إسرائيل بما تقوم به تعطي ذريعة لحزب الله، ولكن الذريعة الأكبر هي ذريعة حزب الله بأنه يستغل هذا الوجود الإسرائيلي ليقول أنه يقاوم، حتى لما لم تكن إسرائيل تشكل تهديدا وانسحبت، وكانت هناك جولات عديدة مع الدولة اللبنانية، حتى شبكة اتصالاتها.
1: أليس هناك تجني على الحزب في القول بأن الحزب يتحمل كل المسؤولية أن نعيد التاريخ وأن نضعه على طاولة الحاضر وأن نستذكر كل ما فعله الحزب؟
5: فيما
1: هناك نتنياهو يتحرك، إسرائيل تتحرك، هناك واقع آخر اليوم.
5: لما انسحبت إسرائيل عام 2000 ما كان في نتنياهو، كان وقتها هو الوقت الحقيقي اللي لازم حزب الله يسلم سلاحه. وأنا كنت بحين سنة العام 2000 عام 99 كان بمقابلة عملتها مع الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري، سألته أنه متى يسلم سلاح حزب الله؟ قال لي عندما تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان على حزب الله يسلم سلاحه.
1: أي سنة هذا؟
5: 99، قبل بسنة، يعني قبل سنة من شارون. الانسحاب هذا كان الاعتقاد عند رئيس الحريري. ولما انسحبت ولقى رئيس الحريري أنه حزب الله لا يسلم سلاحه وأن السوري حيبقى معه وداخلين حيمنعوا قيام دولة فعلية بلبنان، أتى ما حدث وصار قرار 1559 وأدى إلى اغتياله لاحقا. إنما اليوم السؤال هو اليوم ماذا عن الآن؟ الآن اللي عم بيصير وبناء على كل اللي نحكي هلا، أنه طالما ما في المفاوضات مستمرة على الجانب الإيراني الأمريكي وشكلها مطولة، الأمريكي اليوم مش مسبوق بالوقت وبالعكس ترامب زاد الشروط تبعته، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مش عم تحضر تقدم لأنه إسرائيل رابطها بتسليم سلاح حزب الله، بالتالي اليوم هناك وقت ضائع لإسرائيل لتبني.
1: هل يمكن أن تصل
5: عليه
1: بيروت في دقيقة؟
5: وقد تصل إلى صيدا، مش بحاجة توصل لبيروت،
4: حصرها
5: على هي بشكل
4: ضرب الموانئ المطر.
5: ما يحدث اليوم من إفراغ وتهجير لسكان جنوب لبنان لم يحدث اليوم جنوب
0: أبداً
5: لبنان
0: أبداً، بالتاريخ مش صاير.
5: جبل عامل
1: التاريخ مش صاير.
5: جبل عامل اللي هو معقل الشيعة في لبنان وفي الشرق الأوسط لأول
1: مصور.
5: من هو في نكبة، هو يعاني نكبة لم يشاهدها منذ الدولة الفاطمية.
3: وبالتالي اليوم لا ترى أنه كان خطأ من الدولة اللبنانية ومن المرحوم الحريري أن يعول على حزب الله لأن يهزم إسرائيل. هذه المسألة اللبنانية، لماذا سكتت؟
0: بس سكتت الظروف الدولية كلها كانت مختلفة، كان في عندك نظام سوري على حدود
5: الأراضي اللبنانية. هذا حديث آخر وزمن آخر، يعني نحن اليوم في زمن جديد.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
8: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
9: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
10: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
11: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
12: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
13: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
14: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
15: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم ليلة من الرياض. أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين. جنوب لبنان تحت النار، إسرائيل تعبر الليطاني، تحتل قلعة الشقيف وتتجه نحو نهر الزهراني.
1: الجيش الإسرائيلي يسيطر على قلعة الشقيف الاستراتيجية، والغارات الإسرائيلية تتكثف على مدينة صور ونبطية.
2: الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى عملياته، فيما تناقش تل أبيب خيارات تصعيد قد تمتد إلى عمق لبنان.
3: אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, ועכשיו ההנחיה שלי.
0: נתניהו יעלן תוספיית 700 עונסור בן חזבאללה חילל השהר, ויאמור בתוסיע אל-חרב פי לבנן.
4: This is the first time the Iranians have ever been willing, 47 years, have been willing to discuss not having a nuclear weapon.
0: وزير الخزانة الأمريكي يؤكد بأن إيران مستعدة لأول مرة منذ 47 عاما للتخلي عن برنامجها النووي.
5: خلاف اللحظات الأخيرة، ترامب يعيد الاتفاق إلى طاولة التعديل ويطالب بتشديد البنود.
0: مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ هذا الأسبوع لبحث كسر حالة الجمود في غزة.
6: إيبولا caused by the Bundibugyo virus can be survived.
0: منظمة الصحة العالمية تعلن تعافي خمس حالات من فيروس إيبولا بشرق الكونغو الديمقراطية.
7: وفي نشرة العاشرة ملفات أخرى، أبرزها ماذا حدث لأطفال رانيا العباسي أشهر مفقودة في عهد نظام الأسد، وما علاقة أمجد يوسف مرتكب مجزرة التضامن. في السودان الجيش على مرمى حجر من السيطرة على معقل مهم قرب الحدود الأثيوبية، فكيف سينعكس الأمر على الحرب الأوسع؟

أهلا بكم مشاهدي العالم الليلة. أبدأ من ما يشهده جنوبي لبنان، تصعيد عسكري متواصل مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على مناطق في صور والنبطية وبنت جبيل والزهراني، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار واسعة. وبلغت حصيلة الغارة على دير الزهراني 8 قتلى و16 جريحا، كما استهدفت الغارات مدينة صور وبلدات زرع.

البيسارية والبابلية والبيسارية وبرج قلاوية. في الأثناء أفادت مصادر لبنانية بأن مراكز للدفاع المدني في الجنوب والبقاع الغربي تلقت اتصالات من الجيش الإسرائيلي تطالبها بالإخلاء. من جهته أعلن حزب الله استهداف

0: حزب الله إلى شمالي النهر، فيما وسع العمليات في مناطق أخرى وشن غارات عنيفة على قرى نهر الزهراني وقضاء صور. من جهته اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن السيطرة أي سيطرة قواته على قلعة لشقيف يمثل تحولا حاسما في الهجوم على حزب الله في لبنان.
1: خلال الشهر الأخير فقط تم تصفية 700 عنصر من حزب الله، وهو عدد يفوق ما تم القضاء عليه خلال حرب لبنان الثانية بأكملها. لقد وجهت الجيش الإسرائيلي إلى توسيع المناورة العسكرية في لبنان. قواتنا عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مواقع مرتفعة وحاكمة واحتلت سلسلة جبال الشقيف، والآن توجيهي هو تعميق وتوسيع تمركزنا في المناطق التي كانت تحت سيطرة حزب الله. إن السيطرة على الشقيف تمثل مرحلة دراماتيكية وتحولا جذريا في السياسة التي ننتهجها.
0: أظهرت لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي توغل قواته في الشقيف، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل السيطرة على القلعة الاستراتيجية خلال عمليات موسعة ضد حزب الله.

0: من تل أبيب تنضم إلينا مراسلة العربية هبة مصالحة، ومن جنوبي لبنان محمود شكر مراسل العربية. سأبدأ معك محمود، الوضع الميداني بعد كل التطورات التي ذكرناها بهذه الأخبار.
1: لم تتوقف الغارات منذ صباح هذا اليوم، وتحديدا باتجاه مدينتي النبطية وصور، حيث كانت صور على موعد من عشرات الغارات التي استهدفتها، مما أدى إلى وضعها مدينة مهجورة بالكامل، حتى أن الدفاع المدني عصر هذا اليوم أخلى مركزه الرئيسي والإقليمي في المدينة. أيضا مع ساعات الليل الأولى تعود المعارك البرية على المحاور الأربعة أو المحاور الخمسة، ففي دبين منذ حوالي الساعة والعمليات العسكرية هي قائمة في داخلها، القصف المدفعي، تحرك للدبابات، عمليات التمشيط، إطلاق النار، ولكن لم نعلم إذا كانت هذه العمليات عبارة عن تمشيط أو مواجهات ما بين حزب الله وما بين القوات الإسرائيلية التي تمركزت في البلدة. ولكن الغارات التي كانت منذ حوالي الساعتين وتحديدا عند هذا المحور هي في آخر البلدة من جهة دبين بلاط، مما يعني إلى أن القوات الإسرائيلية تتهيأ للتقدم باتجاه البلدة الثانية أي بلاط، في حين إلى أن المحاور الثلاثة التي هي خارج النهر الليطاني من جهة الشمال أي قلعة شقيف، السحمر يحمر شقيف وأرنون، وبالإضافة أيضا إلى زوطر الشرقية وزوطر الغربية والغندورية، هي التي تجري فيها المعارك ما بين حزب الله وما بين القوات الإسرائيلية. بات معلوما للكل إلى أن القوات الخاصة الإسرائيلية دخلت مع ساعات الفجر الأولى في هذا الصباح أو في هذا اليوم إلى قلعة شقيف ورفعت العلم الإسرائيلي، في حين إلى أن حزب الله وبحسب البيانات التي وصل ترقيمها حتى هذه الساعة إلى 16 أو 17 بيانا من الإعلام الحربي يشير إلى أنه يقاتل على مستوى إرسال المحلقات الانقضاضية أو على مستوى الصواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية، إن كان في يحمل شقيف أو في البياضة أو في دبل أو في العديسي، أو أيضا قصفه لمركز المطلي، أو أيضا لقصفه للقوات الإسرائيلية عند تخوم الحدود، ما يعرف بالثكن العسكرية عند ما وراء الخط الأزرق، نعم. أو إلى الداخل الإسرائيلي، وهذا كان ما بين كريات شمونة وكريات شمونة وحيفا وأيضا النهرية.
0: محمود اسمح لي إلى أن أنتقل إلى الزميلة هبة مصالحة لنقل الصورة من على الطرف الآخر. هبة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر الجيش بتوسيع العمليات في جنوب لبنان، عن ماذا نتحدث؟ إلى أين سيصل الجيش الإسرائيلي؟
2: وحاليا يجري نتنياهو كذلك ليال مشاورات أمنية مع كبار

0: القادة الأمنيين وعدد مقلص من وزراء حكومته لمناقشة توسيع هذه العملية العسكرية، ويقول الجيش الإسرائيلي أنه لديه خطط جديدة لتوسيع العمليات، يقصد بذلك الجانب الإسرائيلي شن هجمات على الضاحية الجنوبية. ولكن النقاشات الجارية في جلسة الكابينت وفقا لما كل ما تم تداوله حتى على وسائل إعلام إسرائيلية هو كيف سيصيغ الجانب الإسرائيلي الصياغة المناسبة لإقناع الإدارة الأمريكية لفصل الساحات بين حزب الله وإيران، لأن الجانب الأمريكي ما زال كما يقول الجانب الإسرائيلي يكبد أيداه لناحية تنفيذ هجمات في الضاحية الجنوبية بالتحديد، علما بأن هذه العملية وتوسيع العملية البرية لم تكن بقرار إسرائيلي بحت، إنما أيضا أخذ الجانب الإسرائيلي موافقة أمريكية على هذا التقدم وفقا لما تتحدث عنه وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة. وما يريده نتنياهو بالسيطرة على قلعة لشقيف هي صورة نصر أكثر من كونها مكانا استراتيجيا. صحيح هي تعتبر مكان تكتيكي يكشف جنوب لبنان بالكامل والمستوطنات الشمالية، ولكن بالنسبة للجيش الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي هي ستزيد من ضربات حزب الله على قواته سواء كان ذلك بالمسيرات أو بالصواريخ، وهذا ما يتحدث عنه عمليا محللون عسكريون إسرائيليون الذين يقولون بأن حتى هذا التقدم لم يمنع إطلاقات حزب الله منذ ساعات الصباح ليال، لم تتوقف صافرات الإنذار حتى قبل ساعة من الآن.
1: هبة، الآن نتابع على الهواء هذه الصورة المباشرة من الضفة الغربية. الإسعاف الإسرائيلي يقول 4 مصابين بينهم حالتان خطيرتان بعملية دهس جنوب الضفة الغربية. إعلام إسرائيلي يتحدث بأن منفذ عملية الدهس جنوب الضفة الغربية من الخليل وتم قتله. هل لديك أي معطيات حول هذا الموضوع بما أننا نتابع الصور الآن على الهواء مباشرة؟
0: نعم، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال بأنه قام بتصفية منفذ العملية كما وصفها المتحدث باسم الجيش، وهذه العملية تمت في مفترق جوش عتسيون إلى الشمال من مدينة خليل جنوب الضفة الغربية وإلى الجنوب من مدينة بيت لحم. الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل بيت لحم بعد هذه العملية التي أدت وأسفرت عملية دهس بطبيعة الحال أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، وحالتين منهما وصفت بأنها خطيرة وفقا للإسعاف الإسرائيلي.
1: طيب هبة، سأعود إلى موضوع لبنان بما أنك كنت تتحدثين بأن حتى يعني السيطرة على قلعة لشقيف لم تمنع إطلاق الصواريخ والمسيرات من قبل حزب الله على الداخل الإسرائيلي، وبالتالي الخطة الإسرائيلية الآن تقوم على ماذا؟ يعني هل توسيع العمليات لتطال العاصمة بيروت مجددا هو من ضمن أدوات الضغط على حزب الله؟
0: كل ما يقوم به الجانب الإسرائيلي حاليا هي أدوات ضغط ليس على حزب الله فقط إنما على الدولة اللبنانية في إطار المسار الدبلوماسي الذي من المتوقع أن يجتمع الجانب الإسرائيلي واللبناني في مفاوضات سياسية الأسبوع المقبل. وكل ما يقوم به كذلك الجانب الإسرائيلي هو تحقيق بنك أهداف وصورة نصر قبل أن يفرض عليه وقف إطلاق النار بأي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، لأن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستطيع أن يفرض على الجانب الإسرائيلي الانسحاب إلى الخط الأزرق عند الحدود الدولية عندما كان في اتفاق والمواقع التي كان فيها عند اتفاق نوفمبر عام 2024. يستطيع الجانب الأمريكي فرض ذلك على إسرائيل، وخشية من ذلك تقوم إسرائيل بتوسيع هذه العملية البرية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات وصورة نصر للمستوى السياسي، علما بأن لا حتى هذه اللحظة كل التوغلات الإسرائيلية والسيطرة لم تمنع المسيرات. نتحدث أيضا عن مسيرات جديدة يوم أمس بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لم يكن يتوقع أن يقوم حزب الله بإطلاق المسيرات في ساعات المساء، وهذا يشي بأن حزب الله بدأ أيضا يستخدم المسيرات بكاميرات حرارية يستطيع أن يكشف قوات الجيش الإسرائيلي في ساعات المساء. يوم أمس مسيرة مفخخة استهدفت جيب هامر أدت إلى مقتل ضابط وأربعة جنود في إطار هذا الهجوم، إضافة أيضا إلى المسيرة التي انفجرت اليوم في مستوطنة بيت هلال ما أدى إلى مقتل إصابة 4 جنود أيضا نتيجة انفجار هذه المسيرة في إسرائيل.

0: الجليل.
1: شكرا لك هبة مصالحة، حدثنا من تل أبيب، ومحمود شكر شكرا لك من جنوب لبنان.
2: إسرائيل لم تعد تستهدف فقط مواقع أو مناطق محددة، بل أخذت تنفذ سياسة تدمير شاملة للمدن والبلاد ولكل مقومات الحياة فيها. وراح الاستهداف يطال أيضا المعالم الأثرية والتراثية التي تختزل ذاكرة لبنان وهويته الحضارية.
1: تعتبر إسرائيل قلعة شقيف التي احتلتها اليوم موقعا استراتيجيا هاما. تقع مشاهدين القلعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، وتطل مباشرة على مستوطنة المطلة على مسافة تقل عن 4 كيلومترات. كما شنت إسرائيل عملية واسعة على وادي سلوقي جنوب لبنان، حيث يذكر بأن للوديان عادة أهمية عسكرية واستراتيجية تستخدم لشن الهجمات. هذا وكانت القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني موسعة هجماتها ضد حزب الله إلى شمالي النهر، وقد احتلت بلدة يحمر القريبة من قلعة شقيف بعدما توغل الجيش في أطراف دبين المحاذية للخيام وإبل السأي ومرج عيون. مزيد من التفاصيل مشاهدينا حول العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان على الخريطة التفاعلية سينضم إلي الأستاذ رياض قهوجي. أستاذ رياض، بداية الحاصل اليوم بعد السيطرة على شقيف، هذا الخط ألا يمر بالخط الأصفر؟
3: كلا، هذا نشهد هو الخط الأخضر الذي رسمته هنا، هو حدود الخط الأصفر تقريبيا. هذا كان الخط الأصفر. تقدمت القوات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، عبرت باتجاه أكثر من محور. المحور الأول كان في اتجاه الزوتر، عبرت نهر الليطاني. نهر الليطاني هذا مصب عدن قاسمية. الخط الأبيض هذا تقريبا هو مسار نهر الليطاني. كان هناك عبور من منطقة زوتر الشرقية باتجاه قلعة شقيف، هي مطلة على النبطية. المحور الآخر نحو سيطرت على بلدة دبين، هي إلى شمال من مدينة مرج عيون. هذا محور آخر، وتقدم من المنطقة الجنوبية لمرج عيون.
1: هذا كله يحكم السيطرة على القطاع الغربي.
3: ما نشاهده هو عملية تقدم من محاور، من المحور الأيمن، يعني هناك الجناح الأيمن، هناك الجناح الأوسط، وهناك جناح شمالي في منطقة ما يعرف هنا في وادي الحجير باتجاه بلدة الغندورية. كما سمعنا اليوم عملية قصف شديد على بلدة الغندورية، وهناك محاولة تقدم باتجاهها. وفي نفس الوقت هناك عمليات وقصف بمنطقة ما يحيط بنت جبال باتجاه تبنيه، وبالتالي نشاهد عملية متكاملة. تحرك أولا، الهدف الأساسي هنا هذه تلال علي الطاهر، هذه مناطق مرتفعة هنا محيطة بالنبطية، فيها العديد من الألفاق وتواجد قوي لحزب الله في العمل، فهي هنا تتحرك بهذا الشكل. وأيضا منطقة وادي الحجير هي أيضا منطقة شهيرة بتواجد قوي لحزب الله فيها، وبالتالي عمليات التفاف وتقدم بشكل بطيء مع قصف شديد للسيطرة على هذه المناطق وتوسيع مناطق سيطرة حزب الله. في نفس الوقت قصف شديد على صور، إخلاءات في هذه المناطق. طبعا هي الصور هي تعتبر الجبهة الساحلية لهذه المنطقة، هي المنطقة التي لا يتزال يتواجد فيها العدد كبير من المهاجرين من النازحين. هي تحاول إجبارهم على المغادرة. الطلب من الدفاع المدني سحب جميع أفراده باتجاه صيدا، يعني الخروج من الخط الساحلي، هو لإفقاد هذه المنطقة مقومات الحياة، كما فعلت في غزة. تقوم بإجبار فرق الإسعاف بالانسحاب لتزيد من الضغط على المواطنين للخروج من هذه المناطق.
1: طيب أستاذ رياض، اليوم هناك محاولة للسيطرة على كل هيدا الخط الساحلي وأيضا بالداخل، إلى أي مدى ستصل أو سيصل توغل الدبابات الإسرائيلية؟ أين ستتوقف؟
3: حتى الآن لا يبدو أن هناك حدود واضحة في منطقة الزهران، يعني منطقة ما جنوب

0: نهر الزهراني كما نذكر الآن لم يعد موضوع فقط للليطاني، الآن الحديث هو إسرائيل تطلب من العالم الذهاب إلى شمال الزهراني. عملياتها باتت اليوم قريبة من منطقة الزهراني، النبطية الزهراني هي مسافة ليست ببعيدة. أولا إن تمكنت من السيطرة على هذه المنطقة هنا باتجاه هذه المنطقة، هون صرنا بالبقاع الغربي، تكون المسافة ما بين المطلة اللي هي أكثر أقرب مستوطنة في إصبع الجليل وهذه المنطقة حوالي 40 كيلومتر، تصبح صواريخ الكاتيوشا صواريخ الجراد خارج مدى هذه الصواريخ التي هي أكثر استخداما في عمليات
1: حزب المسيرات.
0: المسيرات لا بالعكس، المسيرات شاهد تبقى هي ضمن المسافة نفسها. المسيرات الجديدة ليست جميعها تستطيع الوصول هنا، تصل إلى بعد لبعض المناطق هنا يعني، إنما لا تستطيع أن تدخل إلى العمق. فقط بسيارات شاهد وهي أسهل، اعتراضها أسهل من الصواريخ الجراد أو الكاتيوشا. حتى الصواريخ الكبيرة يعني مثل الصواريخ الكروز اللي ما يملك منه حزب الله أيضا الاعتراض تبعه يكون أسهل من السابق. ومن هنا ما نشاهده اليوم نتنياهو حكومة إسرائيل تستغل الوقت الضائع بين المفاوضات المجمدة عن المسار الإيراني الأمريكي، أيضا عدم تقدم في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وبالتالي
1: فرض واقع ميداني عسكري،
0: يستغل هذا الواقع بفرض أمر واقع جديد، السيطرة على مساحات أكبر، استغلال خروج أعداد كبيرة من السكان لتسهيل السيطرة على أرض شبه خالية في مساحات شاسعة. هذا سيعطي إسرائيل قدرة على التفاوض بشكل أقوى في المفاوضات مع الجانب اللبناني للحصول على تنازلات، وأيضا يضع حزب الله أمام واقع صعب جدا أمام جمهوره، أمام قاعدة الشعبية الشيعية في لبنان التي سيكون جزء كبير منها، وتحديدا هذه منطقة جبل عامل ما نتحدث عنه لحدود الزهراني، هذا هو ما يعرف بجبل عامل وهو معقل الأكثرية الطائفة الشيعية في لبنان. النبطية هي تعتبر عاصمة جبل عامل. السيطرة وإخراج أكثر من مليون وأكثر هناك ما يقارب مليون ومليون ونصف أخرجوا من هذه المنطقة، ستكون نكبة كبيرة،
1: تهجير بيئة حزب الله
0: بهذا الشكل، وهذا سيضع ضغط جدا هال على الحزب.
1: بدأ هذا الضغط، بدأنا نسمع أصوات معارضة بالداخل. شكرا لك أستاذ رياض قهوش.
0: شكرا.

بين منبعه في البقاع ومصبه في المتوسط يعود نهر الليطاني كواجهة للصراع الاستراتيجي. التطورات الميدانية المتلاحقة تثبت بدء القوات الإسرائيلية نصب جسور عسكرية فوق المجرى في خطوة ممهدة للتوغل شمالا. ليبقى السؤال الأساسي هنا معلقا فوق هذه الجسور: ما هي الأبعاد العسكرية لهذه الهندسة الهجومية؟ نصب الجسور فوق عائق مائي طبيعي يعني مشاهدين شيئا واحدا: الاستمرارية وتأمين خطوط الإمداد. أما إقامة هذه الجسور فيعني فتح الطريق للدبابات والمدرعات، وهو مؤشر ميداني قاطع على أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتحرك مستمر وبقاء ممتد في هذه المنطقة. لنضع هذه المعادلة في الحسبان، لماذا يعود الجيش الإسرائيلي دائما إلى هذه النقطة بالذات التي أتحدث عنها؟ الإجابة تكمن في حسابات الجغرافيا العسكرية. فالتموضع شمال الليطاني تحديدا يعني إبعاد الخطر عن الجليل الحاضر في الحسابات الإسرائيلية منذ عقود. والتاريخ هنا شاهد: في عام 1978 أطلقت تل أبيب عملية عسكرية باسم عملية الليطاني. الهدف كان واحد حينها: تحويل المجرى المائي إلى جدار

0: دفاعي دائم، لكن الحسابات هنا تتجاوز هدير الدبابات الإسرائيلية. الليطاني يمثل الثروة المائية الأكبر للبنان ومصدر القوة الزراعية في هذه المنطقة. ورغم الإصرار على وضع المعارك في إطار الدوافع الأمنية، فإن اسم هذا النهر مشاهدينا لم يغب يوما عن كواليس الصراع التاريخي المرتبط بالأمن المائي وأيضا الجيوسياسي كعنوان دائم لأطماع مائية صامتة. الجيش الإسرائيلي إذن يقاتل عند الليطاني مدفوعا بإرثه الأمني القديم. وهنا يصبح السؤال مشاهدينا المعلق بين ضفتي النهر، هل تملك إسرائيل اليوم القدرة على رسم حدودها الأمنية بحدود هذه الجسور، أم أن التاريخ سيعيد نفسه وسيبقى الليطاني خطا أحمر تعجز تل أبيب عن تطويعه؟
1: بعد 26 عاما على الانسحاب من لبنان، احتل مقاتلون قلعة الشقيف مرة أخرى وسيبقون هناك جزء من المنطقة الأمنية في لبنان.
0: من بيروت ينضم إلينا مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي. أستاذ علي، أمام هذا الواقع الجغرافي اليوم أو الواقع العسكري على الأرض، ما تحاول أن تفعله إسرائيل بجنوبي لبنان والذي يفرض ورقة جديدة وتطورات جديدة على طاولة التفاوض، كيف سيترجم سياسيا؟
2: بداية لابد من العودة إلى هذا الخبر الذي خرج من إسرائيل من القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية المقربة من بنيامين نتنياهو، الذي يتحدث أنه هناك اسم للعملية البرية الحالية ولم يسمح بنشر هذا الاسم أو بالإفصاح عنه. هذا أمر غريب وغريب جدا، لأنه قد يفصح عن المآلات وعن الأهداف النهائية لهذه العملية. مثل ما تفضلتي عن عملية الليطاني، الهدف كان الوصول إلى الليطاني، الآن ما هو الهدف؟ هناك كلام كثير عن هذا الموضوع، قد يصل إلى صيدا، قد يصل إلى بيروت، وبحاجة للتدقيق بهذا الموضوع وبما تسمح به الولايات المتحدة أو لا تسمح. بالنسبة للمفاوضات، المفاوضات مستمرة، إعلان غير رسمي لكن من جميع الأطراف المعنية، الدولة اللبنانية، الإسرائيليون والأمريكيون، بأن هذه المفاوضات سوف تستمر بالرغم من فداحة الوضع العسكري والإنساني وال يعني على كل المستوى والأمني على كل وعلى كل المستويات في الجنوب اللبناني. بمعنى آخر، لبنان لا يريد أن يفوت فرصة المفاوضات ولا يريد أن يقع في الفخ الذي ينصبه حزب الله بمنعه من المفاوضات من أجل ربط المفاوضات أو هذا الحل في لبنان بمفاوضات إيرانية أمريكية كما هو حاصل الآن.
0: بظل كل هذا، الإيراني اليوم يصر على جعل ساحة لبنان ساحة أساسية في ملفات التفاوض مع الجانب الأمريكي، بينما نشاهد هذا الواقع العسكري على الأرض. طيب، بظل الإصرار الإيراني وتعنت حزب الله بالداخل، واليوم هناك يعني خطاب عالي السقف للحزب بالداخل وتهديدات للداخل وليس فقط للجانب الإسرائيلي، ما المخرج؟
2: المخرج حتى الآن غير موجود، لأن هناك إصرار إيراني وينفذه حزب الله على الأرض، وهو الإصرار بمحاولة ربط الساحة اللبنانية بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية. وبكل الأحوال ما يقوله حزب الله هو خطير للغاية في هذه المرحلة. هو يقول لا عودة إلى ما قبل الثاني من مارس الماضي، أي لا عودة لكل القرارات، أيضا القرارات الحكومية التي اتخذت فيما يتعلق بحصر السلاح في كل لبنان وبحظر الأنشطة العسكرية والأمنية. يعني حزب الله يريد بكل الأحوال بنتيجة الأمر وفي حال حصول تسوية أن تكون التسوية أن تبقي على وضعه الأمني والعسكري كما كان، وبما يسمح له من إعادة بناء قدرات عسكرية وإعادة لبنان كمنصة للسياسات الإيرانية الإقليمية، ليس فقط تجاه إسرائيل لكن تجاه المنطقة ككل.
0: طيب، سأذكر ما كشفته القناة الثانية عشر الإسرائيلية، قالت بأن تم طلب، هناك طلب إسرائيلي من أمريكا بالسماح بتوسيع العمليات في لبنان لتشمل بيروت. ووفقا للقناة فإن نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع روبيو السبت من أجل إقناع واشنطن بأهمية توسيع العمليات في لبنان. وأشارت القناة أيضا إلى أن نتنياهو أبلغ روبيو بأن بيروت لا يجب أن تبقى حصنا لحزب الله وبأن إسرائيل لن تقف صامتة أمام التهديدات، طبعا تهديدات حزب الله. قراءتك

0: لهذه النقطة، وأيضا سأعود وأقرأ ما يقولون الإيرانيين اليوم بالداخل بأن لبنان عامل حاسم لنجاح المفاوضات مع الجانب الإيراني، يعني تعنت إيراني بجبهة لبنان، وعلى ما يبدو بأن إسرائيل تسعى إلى تغيير الواقع قبل القيام بأي مفاوضات أو الوصول لأي اتفاق.
1: يعني لابد من العودة إلى التحضير النفسي وربما بالحرب النفسية التي تشنها إسرائيل على الداخل اللبناني، حيث هناك أخبار منذ البارحة بدأنا نسمعها ونقرأها في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن حزب الله أعاد تموضعه في داخل بيروت الإدارية وحتى في مناطق مسيحية، ولا نتحدث في مناطق إسلامية، نتحدث داخل بيروت، وأن بما يحضر ربما لجولة قتال أو جولة استهدافات في بيروت نفسها وليس فقط في الضاحية الجنوبية لبيروت. فيما يتعلق بموضوع بيروت، طبعا هذه الأخبار التي صدرت التي قرأناها عن القناة 14 وعن القناة 12 بأنه انتظار الضوء الأخضر، لكن علينا أن نذكر بأن الولايات المتحدة أعطت ضوءا فلنقل برتقاليا نصف ضوء أخضر لإسرائيل لكي تتوغل في الداخل اللبناني بعدما رأت بأنه حقيقة غير ممكن ضبط حزب الله لا بالسياسة ولا بالإقناع ولا بإجراءات حكومية، على الأقل بقرارات حكومية لبنانية، وبأن حزب الله يكمل مساره في رفض وقف إطلاق النار ورفض الامتثال للشرعية اللبنانية. طبعا إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار، يعني الموضوع هني أنه لبنان مثل ما يقال مثل طابة البينج بونج، يعني كرة المضرب صحيح. أو كرة الطاولة.
0: طيب، أمام إصرار حزب الله على يعني تنفيذ الأجندة الإيرانية بالداخل اللبناني على حساب السيادة اللبنانية، وهذه المرة على حساب شارعه أيضا وبيئته، بما أنهم هم أكثر بيئة متضررة ومهجرين بمعظم المناطق اللبنانية، هناك ضمانة الرئيس نبيه بري سمعناها اليوم يتحدث عن مبادرة وقدم ضمانة، هل هذه الضمانة ممكن أن تكون بادرة أن تمشي بها الدولة اللبنانية أم صعب قليلا؟
1: هي غير كافية هذه المبادرة، أصبحت يعني هذا المنطق بهذا النوع من المبادرات، بأن الرئيس نبيه بري تحدث اليوم وقال بأنه يضمن وقفا لإطلاق النار من جانب حزب الله كاملا، لكن وسأل وطرح السؤال المقابل من يضمن أن تتوقف إسرائيل عن عدوانها وعن تدمير القرى والبلدات في الجنوب. نعم، لكن هذه المعادلة هي معادلة لم تعد قابلة للطرح على الطاولة مع الأمريكيين تحديدا، لأنه السؤال المطروح هل يريد الرئيس نبيه بري أن يعود حزب الله إلى سابق عهده وأن يعيد السيطرة على لبنان ويعيد بناء قدراته العسكرية وترساناته العسكرية كما كان ذلك؟ الرئيس نبيه بري لا يتحدث عن هذا الموضوع، يتحدث عن وقف إطلاق النار، وربما لأنه مضغوط من الداخل الشيعي ومن يعني أبناء المنطقة الجنوبية، لأنه لا ننسى بأنه هناك بدايات وملامح تمرد في صور في نبطية صحيح. عبر هذه النداءات التي أطلقت البارحة، وعمليا يعني فلسفتها ودوافعها هي القول لحزب الله اخرجوا من النبطية واخرجوا من صور قبل أن يتم تدمير هاتين الحاضرتين الكبيرتين في تلك المنطقة.
0: شكرا لك من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادي. مشاهدينا العالم، ليلة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد تقارير تتحدث عن استقالته، بشكيان يؤكد بأنه مستمر في الميدان ومستعد لأي حدث.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: هذه إشارة تتوقف لتنطلق لتتسامح لتدرك هذا هو المرق ومتحيل نستشف تلهم وضعه الطريق هذه شعلتك نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما هذه رؤيتك حقيقتك صوتك ذروة تألقك لأن الإشارة دليل منارة ترشد لأفق جديد لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد العربية أن تعرف أكثر.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نفت الرئاسة الإيرانية تقارير نشرتها منصات متعددة عن تقدم الرئيس مسعود بشكيان باستقالته ووصفتها بالشائعات الزائفة. وعقب هذه التقارير أكد الرئيس الإيراني خلال اجتماع حكومي بأنه باق في الميدان ومستعد لأي حدث، داعيا إلى عرض المشاكل على الإيرانيين كما هي. بالملف الإيراني أيضا، أجرى الرئيس ترامب تعديلات على مذكرة الاتفاق الإطاري يوم الجمعة وفقا لمصدر مطلع لسي بي اس، وتم إرسال النسخة المعدلة إلى طهران للموافقة عليها ولم يعلن عن أي رد حتى الآن. ووفقا لسي بي اس، يواصل الوسطاء مناقشة التعديلات على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ويعتبر ترامب هذه التعديلات مهمة للمضي نحو إبرام الاتفاق. من جهة أخرى، قالت مصادر لسي إن إن بأن ترامب يعارض فكرة صرف كميات كبيرة من أموال إيران المجمدة، وطالب بصياغات وبنود أكثر صرامة بشأن التزامات إيران النووية ومضيق هرمز. من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده قريبة من إبرام اتفاق جيد مع إيران، كما أضاف في تصريح لشبكة فوكس نيوز بأنه إذا لم يكن الاتفاق جيدا فسيلجأ ثانية إلى الخيار العسكري، كما شدد ترامب على أنه يفضل الخيار الدبلوماسي لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل فوري. وأوضح بأن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح المضيق والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني. وزير الخزانة الأمريكي قال لفوكس نيوز بأن إيران قد تضطر إلى إغلاق أبار النفط بسبب الحصار المفروض على مضيق هرمز. فنتابع.
6: I really think it's the economic blockade of funds and the physical blockade of the ships not going in or out of the Iranian ports. Karga Island is shut down. That's their big oil loading facilities, and that means that they're going to have to start taking down the wells.
5: تنضم إلينا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا، عندما نتحدث عن تعديلات أدخلها الرئيس ترامب على ورقة التفاوض على أو على اتفاق الإطار، هل هناك تفصيل على هذه التعديلات؟ ما هي؟
7: حسب التسريبات الأمريكية، هذه التعديلات تبقى تحت العناوين العريضة فيما خاص البرنامج النووي الإيراني، الأموال الإيرانية المجمدة، مضيق هرمز وغيرها التي تم التوصل إلى اتفاق مع إيران حيالها، ولكن الآن البحث في هذه التفاصيل بشكل مدقق أكثر. بمعنى أنه الرئيس ترامب يريد أن يكون نص ورقة التفاهم واضح بشكل كامل، وإلا يكون هناك أي مجال للإيرانيين بالمستقبل أن يكون هناك نوع من التحايل على هذه

0: اتفاقية إذا ما تمت. من هنا يأتي البحث عن هذه التفاصيل الأخيرة في المنعطفات الأخيرة كما يفضل المسؤولون في البيت الأبيض الحديث عنها. بهذا الإطار نفهم طرح الرئيس ترامب بضرورة استخراج الغبار النووي وتدميره في مكانه. بهذه النقطة بالذات الولايات المتحدة تريد أن يكون لها دور أكبر في هذه العملية، على الرغم من التوصل إلى اتفاق بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون حاضرة لإتلاف هذا المخزون أو هذا الغبار النووي، ولكن واشنطن بهذه المرحلة تريد أن يكون لها دور أكبر أيضا في العملية. أيضا فيما خص الأموال الإيرانية المجمدة، إن كان الطرح في الأموال المجمدة في داخل الولايات المتحدة أو حتى في الأموال المجمدة في الخارج في دول أخرى، خاصة تلك التي اكتشفت مع عملية الغضب الملحمي كما تفسر الخزانة الأمريكية حيالها. أيضا فيما خص مضيق هرمز، التفاصيل تبحث العبارات المكتوبة بطريقة يكون كل شيء واضح وبسيط ولا يحمل التأويل بأي شكل من الأشكال، لضمان التزام كامل من الإيرانيين ولضمان أن يكون هذا الاتفاق جيد بالنسبة للولايات المتحدة بهذه المرحلة، وإلا الرئيس ترامب نفسه بحسب تصريحه لن هو ليس مضطر للاستعجال للتوصل إلى اتفاق، على الرغم من كل الأمور الضاغطة داخليا على السياسة الأمريكية، إن كان ارتفاع أسعار الطاقة أو حتى اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل.
1: شكرا لك من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان على هذه المعطيات. للحديث مشاهدينا عن الاتفاقية الأمريكية الإيرانية عن احتمالية أن تتم هذه الاتفاقية، سينضم إلي الخبير في الشؤون الأمريكية حسن طرزي. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن. يعني لماذا عدنا للحديث عن مسودات يتم تبادلها بعدما كنا نتحدث عن التوقيع بساعات أو بدقائق؟ ما التعديلات التي يتحدث عنها ترامب؟ لماذا حصلت بآخر دقائق؟
2: أهلا بك ليال. في الحقيقة هو يعني أمر طبيعي جدا أن يكون هناك دائما ملاحظات الأمتار الأخيرة، وهي في هذه المرة كانت من الجانب الأمريكي. أنا أشير إلى نقطتين رئيسيتين في هذا السياق. الأولى أوجهها لمستشاري ترامب، ويبدو أنهم لا يؤدون عملا جيدا أو خارقا. يعني هناك فجوة إلى حد ما بين الرئيس الأمريكي وبين مستشاريه، بمعنى
1: مستشاري يعني ويتكوف وكوشنر،
2: كل الفريق المحيط به يعني في الغالب، لا أسمي أشخاصا بأعيانهم، لأنه يضطر ترامب مرة بعد مرة أن يدخل بعض التعديلات على هذه المفاوضات. يذهب المفاوضون يتواصلون مع الجانب الإيراني عبر الوسيط الباكستاني وآخرين، ثم يعودون إلى ترامب، ترامب يبدو ملاحظات جديدة. إذن يبدو أن هناك يعني عدم إبداء مشورة كاملة من قبل المستشارين للرئيس الأمريكي، أو لا يوضحون الصورة بشكل كامل. أما عن ماهية هذه التعديلات، ترامب يريد أن تكون الكلمات مضبوطة بشكل دقيق جدا، خاصة فيما يتعلق بملفي إعادة فتح مضيق هرمز وتخلص إيران من اليورانيوم المخصب والقضاء تماما والتعهد الكامل والتام بعدم المواصلة في الطموح النووي في المستقبل.
1: ولكن أنت تتحدث عن يعني عدم إبداء مشورة كاملة، هل هو عدم إبداء مشورة كاملة أم ضغط اللحظات الأخيرة؟ أتحدث عن العنصر الإسرائيلي، بما أنه نتحدث عن إطار اتفاق وترحيل الملفات الأساسية، هذا ما كان مطروح قبل التوقيع، ومن ثم فجأة توقف كل شيء.
2: هنا لابد أن نقول بأنه كنا في هذه المرحلة من قبل، لو تذكرين خلال الأسابيع الماضية كنا على وشك الوصول إلى اتفاق، وفي كل مرة كنا نفاجأ بأنه الموضوع يطول مجددا وتفشل الجهود في آخر لحظة. لذلك ليس بالضرورة أن توصلنا هذه الساعات المقبلة القليلة إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، ليس بالضرورة. وفي الوقت ذاته نشاهد أنه هناك حوالي 50,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط وفي أوروبا وفي أماكن وقواعد عسكرية أخرى في أمريكا مستعدون للمشاركة في أي عمل عسكري، لا زال هذا الاستعداد على أهبته. وعلى أعلى درجاته. كذلك اليوم وأمس كان هناك تأهب إسرائيلي واضح فيما يتعلق بالجانبين العسكري واللوجستي، تهيئة الأرضية لعمل عسكري سريع ورد فعل سريع من الجانب الإسرائيلي الذي حصل على طائرات تزود بالوقود أيضا. لذلك لابد من التأكيد على أنه كل ما نسمعه الآن ليس بالضرورة
1: أن يخضع إلى اتفاق. طيب سمعنا وزير الخزانة الأمريكي هجوم يعني قاسي جدا على الإيرانيين، لماذا وزير الخزانة؟ يعني عادة هذا الدور أكثر لوزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير الحرب كما يسمى، أو حتى يعني المستشارين الأساسيين لترامب.

0: لماذا وزير الخزانة؟
1: تاريخيا ليال وزراء الخزانة في الولايات المتحدة كانوا منخرطين في الجهد السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة. لا ننسى أن وزير الخزانة هو الرجل رقم 5 على ترتيب خلافات الرئيس، إذا ما تعرض الرئيس لشيء هو ترتيبه 5.
0: صحيح.
1: لذلك هو عنصر أساسي ومحوري في الحكومة الأمريكية والسلطة الأمريكية بشكل عام. فيما يتعلق بإيران هو منخرط، والوزارة برمتها وزارة الخزانة الأمريكية منخرطة في هذا الجهد منذ عقود، لأنها هي التي تفرض العقوبات على الجانب الأمريكي، ولا زالت تفرض عقوبات كل أسبوع تقريبا وتتابع هذا الملف يوما بيوم. لذلك ما يصدر عن وزير الخزانة هو وثيق جدا لما يصدر عن الإدارة الأمريكية. ربما تطرحين السؤال بشكل مختلف، أين وزير الخارجية من كل ما
0: مثلا
1: يحصل؟ ماركو روبيو من البداية يعني كان الرئيس قرر أن يشغل ماركو روبيو بملفات أخرى، وأسند المسؤولية في هذا الموضوع إلى عدد آخر من مسؤولي إدارته، على رأسهم مثل ما ذكرت وزير الخزانة، إضافة إلى المستشارين الرئيسيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.
0: باختصار، هناك سعي الآن إلى إيراني إلى تحويل المعادلة من مضيق هرمز إلى فك الحصار إلى مضيق هرمز مقابل جبهة لبنان. هل سينجح هذا الموضوع، خصوصا وأنه على ما يبدو هناك ضوء أخضر أمريكي لتغيير المعادلة العسكرية على الجبهة الشمالية؟
1: أصبت إلى حد ما. من المتوقع أن يصدر إعلان بهذا الصدد عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء الذي يشهد أيضا اجتماعا إسرائيليا لبنانيا في واشنطن. ربما يكون فيه إعلان عن وقف نار نهائي فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، لكن جهود الإدارة الأمريكية منذ البداية كانت تنصب وتركز على فصل المسارين اللبناني والإيراني.
0: شكرا لك أستاذ حسن. أوقف الجيش الأمريكي سفينة تجارية ترفع علم غامبيا وتدعى ليان ستار في خليج عمان، وذلك بعدما حاولت كسر الحصار على إيران حسب ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية. وأضافت سنت كوم بأنها عطلت منذ بدء الحصار 5 سفن، بينما أجبرت 116 أخرى على تغيير المسار. تتابعونا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ هذا الأسبوع لبحث كسر حالة الجمود في غزة.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: أهلا بكم من جديد. أكدت مصادر خاصة للعربية بأن الوسيط المصري وجه دعوة للفصائل الفلسطينية وحركة حماس للاجتماع الأربعاء لبحث مقترحات بشأن معالجة جمود الموقف في غزة. وأكد المصدر بأن اللقاء سيشمل الوسطاء ومبعوث السلام، وذلك من أجل استكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في أكتوبر الماضي. هذا وذكرت المصادر بأن مناقشة تسليم أمن قطاع غزة للجنة إدارية جديدة على جدول أعمال هذا اللقاء. إذن مشاهدينا، بظل هذه المساعي السياسية تسعى إسرائيل وبشكل معلن لتوسيع سيطرتها العسكرية على قطاع غزة، رغم يعني تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي. الزميلة حنان ستشرح لنا على الخارطة الواقع العسكري. حنان، عندما يقول بنيامين نتنياهو بأنه أمر بتوسيع السيطرة إلى 70% عمليا على الأرض، إسرائيل تسيطر على حوالي 64%، صحيح؟
5: صحيح. هو أعلن أنه إسرائيل تسيطر بحسب نتنياهو على 60%، هو أنه هناك 10% مقبلة بالسيطرة ولكن بشكل تدريجي. طبعا الآن كلنا نعلم أن المنطقة الشمالية من قطاع غزة، بيت لاهيا، بيت حنون وجباليا، تحت السيطرة الإسرائيلية إما بالنار أو بالقوات. ولكن منطقة بيت لاهيا جنوبها مثلا هناك مواطنين فلسطينيين يسكنون، أيضا منطقة جباليا في شمال شرق قطاع غزة أيضا هناك بعض المواطنين تحديدا.

0: في مخيم جباليا ومنطقة السوق. منطقة بيت حنون هي مفرغة تماما من السكان الفلسطينيين. في غزة منطقة الشرقية من قطاع غزة، هذه المنطقة الآن هذا قطاع غزة كاملا، هذه المناطق الشرقية من القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية. الآن المطلوب أن تمتد هذه السيطرة إلى، إذا أردت هنا، شارع صلاح الدين الذي يفصل قطاع غزة شمال شرق وجنوب، أيضا يعني تمتد هذه المناطق التي يريد الاحتلال 10% المتبقية، تشمل الشجاعية، تشمل حي الزيتون، هذه كلها شرق مدينة غزة، تشمل مخيم البريج وأيضا ربما مخيم المغازي تحديدا، ربما لأنه هو إلى الشرق من مدينة غزة.
1: طيب حنان، فقط للتوضيح، عند الاتفاق الأخير كان هناك الخط الأصفر الذي يفصل بين المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل والتي تسيطر عليها حماس أو السلطة الفلسطينية، حماس ليست السلطة الفلسطينية. اليوم كيف أصبح التقسيم؟ أين الخط الأصفر؟
0: تم تجاوز الخط الأصفر. الخط الأصفر كان إبان ترامب، خطة ترامب إذا أردت، كان 53%، صار بعد الخط البرتقالي. تجاوزت إسرائيل الخط البرتقالي، تجاوز 53% 57% إلى وصولا إلى 60%. الآن تريد إسرائيل 70%، بمعنى كل الأحياء الشرقية من مدينة غزة، نتحدث عن حي الزيتون وحي الشجاعية مثلا، بعض من مناطق حي التفاح على الشرق مدينة غزة، مخيم المغازي إلى الشرق أيضا من دير البلح، خان يونس، المنطقة، جميع المناطق في خان يونس الشرقية إذا أردت، المناطق الشرقية في خان يونس جميعها ممكن أن يكون هناك عملية إعادة احتلال لها، مثل عبسان الكبيرة، عبسان الصغيرة، مش عم تزبط معي. رفح معلوم أنه أغلب مدينة رفح تحت الاحتلال الإسرائيلي ما عدا المنطقة الغربية جزء بسيط، وطبعا لا يوجد سكان في تلك المنطقة إلا عدد محدود جدا من الفلسطينيين.
1: طيب حنان،
0: 10% إذن ستمتد، يعني الفلسطيني سيبقى في مدينة غزة، في غرب مدينة غزة، وأيضا في غرب دير البلح، غرب خان يونس، وجزء بسيط إذا بقي.
1: هذا ما كنت سأسأل عنه، الفلسطينيين بعد السيطرة الآن على مزيد 10%، يعني زيادة عن ما كان موجود على الأرض، أي أعداد سيتم تهجيرها وإلى أين؟
0: مسألة التهجير مرتبطة أصلا يعني
1: يعني ستنزح إلى مناطق
0: هون أخرى. هون الخطورة التي يخشاها الفلسطينيين عمليا، إذا زبط معي التاتش، عمليا الدبابات، إذا هذه الدبابات دخلت إلى المناطق في قطاع غزة من الشمال من الشرق، عمليا إذا أرادت نتنياهو أن يعود إلى خطة عربات جدعون 2 إذا تذكري، وهي احتلال مدينة غزة، سيفر الفلسطينيين وسينزحوا إلى المنطقة الوسطى. الغريب واللافت أنه الآن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتشتت في المنطقة الوسطى، وهي غالبية النازحين هنا وأيضا في منطقة خان يونس، ولكن دير البلح ومخيماتها الثلاث، النصيرات والبريج والمغازي، لم تتعرض للقصف الإسرائيلي على مدار سنتين وثمان أشهر إلى القصف الذي تتعرض له الآن، يعني عمليا وكأنه دير البلح الآن دور دير البلح.
1: نعم.
0: أين سينزح الناس؟ إلى خان يونس أو إلى مدينة غزة،
1: وبالتالي بقى صغير.
0: وفي حال صار هناك عملية عسكرية إسرائيلية سينزح الجميع ربما إلى خان يونس. اللافت أنه أنت تتحدث عن 20 كيلومتر فقط وليس 30 كيلومتر،
1: يعني المخطط لازم دفعا إلى إلى إلى الجنوب،
0: وربما لا أحد يعلم كيف.
1: طيب، ماذا عن الميليشيات الموجودة في الداخل؟ أتحدث عن ميليشيات حماس.
0: طبعا هناك أكثر من 5 ميليشيات بحسب الصحافة الإسرائيلية، هي بشكل عنقودي وليست بشكل مجموعات موحدة، يعني الميليشيات في غزة وأيضا ميليشيات في شمال قطاع غزة وميليشيات في منطقة خان يونس وميليشيات في منطقة رفح. هذه الميليشيات الآن ربما، لأن هناك حالة تسليح لهذه الميليشيات، تتكون كل ميليشيا تختلف، هناك 500 مثلا حسام الأسطل في خان يونس أعلن عن مئات العناصر لديه، أيضا في منطقة مدينة غزة أعلنوا عن عناصر، مئات العناصر لديهم. إذا هؤلاء إذا تم تسليحهم، الخشية لدى الفلسطينيين أنه في حال تمت عملية عسكرية إسرائيلية، وهي ما يهدد فيها نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية، أن يعني تكون تلك القوات هي التي يتم دفعها لقتال

0: شمال حماس في العشرين كيلومتر إذا أردت حماس تسيطر، لأنه في 10 كيلومتر من الثلاثين كيلومتر المتبقي من مساحة قطاع غزة هي ركام مناطق لا يستطيع أحد أن يستفيد.
1: شكرا لك حنان على هذا الشرح. طبعا يعني الموضوع طويل ولكن وقتنا انتهى. شكرا لك.
0: شكرا.

مشاهدينا، شاركت منظمة الصحة العالمية في افتتاح مركز جديد لعلاج المصابين بفيروس إيبولا في مدينة بونيا شرقية الكونغو الديمقراطية، مشيدة بتعافي 5 حالات من الفيروس. وقال المدير العام للمنظمة بأن مكافحة الفيروس مسؤولية الجميع، مشيرا إلى تسجيل المزيد من حالات التعافي. وتعد بونيا بؤرة لتفشي سلالة نادرة من فيروس إيبولا، وسجلت أحدث الإحصائيات 223 حالة وفاة مشتبه بها.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: مرحبا، أحييكم وهذه العاشرة من العربية في العناوين. بعد عبور الليطان واحتلال قلعة شقيف، نتنياهو يبحث مع فريقه الأمني العودة إلى قصف بيروت.
1: But we're close to a very good deal, and if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War.
0: ترامب يرد الاتفاق إلى طهران بشروط أكثر صرامة، والحصار الأمريكي مستمر رغم إعلان الرئيس الأمريكي رفعه.
2: من حوالي 14 سنة مثل ما هي كله مثل ما هو.
0: يعني
2: هذا البيت كان
0: في سوريا بعد 13 عاما على اختفائهم على يد نظام الأسد، مصير مفجع لأطفال رانيا العباسي الستة. الجيش السوداني على بعد كيلومترين من السيطرة على مدينة الكرموك الاستراتيجية على الحدود مع إثيوبيا.
3: The era of the United States subsidizing the defense of wealthy nations is over. We need partners.
0: أمريكا تسرع عملية الانفصال عن أوروبا، ورئيس الأركان الألماني يطالب بمزيد من الوقت للاستعداد.

0: نبدأ العشرة بالتطورات المتسارعة في لبنان.
1: فإسرائيل لم تعد تستهدف فقط مواقع أو مناطق محددة، بل أخذت تنفذ سياسة تدمير شاملة للمدن والبلدان ولكل مقومات الحياة فيها. وراح الاستهداف يطال أيضا المعالم الأثرية والتراثية التي تختزل ذاكرة لبنان وهويته الحضارية.
0: تحول ميداني لافت على الجبهة اللبنانية. إسرائيل تقدم المزيد من الأراضي عبر احتلال مناطق لم تصلها منذ زمن طويل في خارطة لبنان. والليلة يجتمع نتنياهو مع فريقه الأمني، وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه يبحث توسيع العمليات في لبنان والعودة لشن ضربات على بيروت. أما في الجنوب فالجيش الإسرائيلي يعلن إحكام سيطرته على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة على مرتفع يشرف على نهر الليطاني ووادي السلوقي عقب اشتباكات ميدانية مدعومة بغطاء ناري مكثف من القوات البرية والجوية بحسب السلطات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لجنوده قرب القلعة الأثرية. القلعة ترجع إلى زمن الحملات الصليبية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يعلن أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة كجزء من المنطقة الأمنية. أما نتنياهو فيؤكد أنه أمر الجيش بتوسيع نطاق ما سماها بالمناورة في لبنان.
2: بعد 26 عاما على الانسحاب من لبنان

0: استل مقاتلون قلعة الشقيف مرة أخرى وسيبقون هناك جزء من المنطقة الأمنية في لبنان.
1: خلال الشهر الأخير فقط تم تصفية 700 عنصر من حزب الله، وهو عدد يفوق ما تم

0: إن في المناطق التي كانت تحت سيطرة حزب الله، إن السيطرة على الشقيف تمثل مرحلة دراماتيكية وتحولا جذريا في السياسة التي ننتهجها.
1: لقلعة شقيف أهمية جيوسياسية وعسكرية بالغة، ولطالما شكلت نقطة ارتكاز حساسة في جنوب لبنان. القلعة التي بناها الصليبيون قبل 9 قرون توجد في القطاع الشرقي من جنوب لبنان على ارتفاع يتجاوز 700 متر فوق سطح البحر، تطل مباشرة على مستوطنة المطلي على مسافة تقل عن 4 كيلومترات، ما يمنحها قدرة استثنائية على الإشراف وكشف مساحات واسعة تمتد من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل. قلعة شقيف تشرف أيضا على نهر الليطاني ومحور النبطي مرج عيون، إضافة إلى مناطق أرنون وكفر تبنيت ويحمر وزوتر وصولا إلى القطاع الشرقي من الجنوب، ما يتيح لمن يسيطر عليها قدرة متقدمة على الرصد والتوجيه والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. كما تطل على بلدات الطيبة ودير سريان والقنطرة، وهناك ينتشر الجيش الإسرائيلي الآن، ما يفسر السعي الحثيث للسيطرة عليها.

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يقول يجب الحفاظ على الحكومة اللبنانية ورفض أي دعوة لإسقاطها، وذلك في رفض واضح لموقف حزب الله الذي تمثل بما وصف بالتحريض على إسقاط الحكومة اللبنانية على أثر خطاب نعيم قاسم أمين عام حزب الله في لبنان. إذن نبيه بري يقول الآن يجب الحفاظ على الحكومة اللبنانية ورفض أي دعوة لإسقاطها. ويعني نبيه بري بصفته رئيسا للبرلمان، بصفته عمودا أساسيا يعني وأحد العمودين الأساسيين في الطائفة الشيعية، فبالتالي يقول الآن ويضيف، فبالتالي يعتبر موقفه مهما جدا. الآن يقول أضمن التزام حزب الله بوقف النار مقابل أن توقف إسرائيل الحرب. إذن يعني قد يكون ذلك رسائل تصل لرئيس البرلمان من حزب الله، لأنه يقول الآن أضمن التزام حزب الله بوقف النار مقابل أن توقف إسرائيل الحرب. إذن هذا تطور مهم، أن يدخل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بصفته زعيما شيعيا في لبنان، كان يطالب دائما بضرورة اتخاذ موقف في ظل التطورات الراهنة، فبالتالي الآن يقول أضمن التزام حزب الله بوقف النار مقابل أن توقف إسرائيل الحرب. سنحاول أن نعرف إذا ما كان ذلك سينعكس على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، إذا ما كان سينعكس على المواقف الإسرائيلية خاصة مع اجتماعات نتنياهو مع الحكومة الأمنية، وبالتالي القرارات التي يمكن أن تصدر عنها، هل سيؤدي ذلك إلى وقف للنار مع الاجتياح الإسرائيلي المتواصل؟ مناطق تلو المناطق تقدم إسرائيليا، ولا يبدو أن حزب الله تمكن حتى الآن من صد هذه التوغلات، وبالتالي الآن تدخل من رئيس مجلس النواب. سنناقش في هذا الموضوع بعد قليل. التوغلات الإسرائيلية في لبنان أعادت رسم خرائط السيطرة الميدانية، فأين يتمركز الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني؟ الوصول إلى قلعة شقيف على نهر الليطاني يعد أعمق توغل إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من سنة و 20 منذ أكثر عفوا من 26 عاما. وكما نلاحظ على الخارطة من ورائنا لنفهم ما يجري على الأرض، الخط الأزرق يمثل نهر الليطاني، والخط الأصفر يمثل أو يشير إلى المنطقة العازلة التي أنشأتها إسرائيل. ففي القطاع الشرقي السيطرة الإسرائيلية تشمل قلعة شقيف إضافة إلى محيطها، إذ أحكم الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية هناك، وهي نقطة كاشفة لمدينة النبطية ومجرى نهر الليطاني، وهي تبعد عن المطلة داخل إسرائيل بنحو 6 كيلومترات. بحكم الأخبار العاجلة الواردة الآن عن لبنان.

0: ننتقل إلى النقاش مباشرة. معنا من بيروت الصحفي علي سبيتي، ومن بيروت أيضا الكاتب السياسي مروان الأمين. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد مروان الأمين. كيف تعلق على كلام الرئيس نبيه بري؟ يجب الحفاظ على الحكومة اللبنانية ورفض أي دعوة لإسقاطها، ويقول أيضا فيما يقول أضمن التزام حزب الله بوقف النار مقابل أن توقف إسرائيل الحرب. ماذا يعني ذلك، وكيف سينعكس على الأحداث المتسارعة في لبنان؟
1: مساء الخير لك وللصديق علي وللمشاهدين. طبعا الرئيس نبيه بري يعتبر هو صلة الوصل ما بين الطائفة الشيعية أو حزب الله والدول العربية والمجتمع الدولي، وبالتالي دعوة الحكومة تعني قطع هذه العلاقة مع الدول العربية ومع المجتمع الدولي، وبالتالي الرئيس نبيه بري يحاول من خلال موقفه هذا رفض إسقاط الحكومة أن يحفظ هذه الشعرة، شعرة معاوية، مع الدول العربية، وأن يكون هناك تواصل ما في ظل كل هذه الحرب والتوترات التي والمخاطر التي تعيشها الطائفة الشيعية. أما لجهة وقف إطلاق النار وبأنه يضمن حزب الله، كلنا نعلم بأنه قبل اندلاع هذه الحرب كان الرئيس نبيه بري قد قال بأنه حصل على تعهد من حزب الله أنه لن يدخل الحرب في حال تعرضت إيران لضربة، ولكن كلنا نعلم أيضا بأنه حين تأتي التعليمات من طهران فإن كلمة طهران تعلو على كلمة الرئيس نبيه بري ولا يصبح أي قيمة للضمانات التي يقدمها الرئيس نبيه بري، وهذا الأمر ينسحب على الموقف الآن. ربما حزب الله بسبب هزيمته في الميدان يحتاج إلى وقف لإطلاق النار كي يستعيد أنفاسه، ولكن هل هذا الأمر إذا يضمنه الرئيس نبيه بري في المستقبل بأنه في حال اقتضت المصلحة الإيرانية فتح الجبهة مجددا من قبل حزب الله، فأين سيكون موقف حزب الله؟ هل سيكون ملتزما بالضمانات التي قدمها للرئيس نبيه بري؟
0: خلينا نشوف أستاذ علي إذا عنده جواب على هذا السؤال المهم. نبيه بري يقول أيضا وجود وسطاء في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل سيكون المسار الأنجح. إذا يعني وجود وسطاء في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل سيكون المسار الأنجح من التفاوض الدائر حاليا. وكالة تسنيم عن مصدر: إيران ستدخل تعديلاتها الخاصة على إطار التفاهم مع أمريكا. يعني كل المسودة ترد من كل طرف ويعدل عليها وهكذا حتى نصل إذا وصلنا إلى مسودة نهائية. أستاذ علي، ما جوابك على السؤال الذي تفضل به الأستاذ مروان فيما يتعلق بمدى التزام حزب الله الذي يبدو أنه لما يكون مرتاح وضعه بنفذ أوامر إيران، وعندما يحصل ما يحصل في هذه الأيام يسارع إلى الرئيس بري لينقذه؟
2: يعني أولا تحية طيبة،
0: أهلا وسهلا فيك
2: طاهر والصديق مروان وللمشاهدين الأعزاء. بتقديري سبق السيف العزل، يعني هذا الكلام جاء متأخرا جدا. المسألة صارت وراء ظهرنا موضوع وقف إطلاق النار، هذا أصلا كان موقفا سابق اتخذته الحكومة عندما ذهبت باتجاه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وبالتالي لم تحصل على وقف إطلاق نار. كذلك الأمر الآن، لغة الميدان مختلفة الآن عن اللغة السياسية، لم يعد المستوى السياسي هو المعادل في اللعبة. الآن الميدان هو الذي يفرض شروطه، لذلك أقول على اللبنانيين جميعا أن يكونوا بمستوى التحدي، بمستوى الاحتلال، بمستوى الاجتياح الجديد الإسرائيلي. هذا يحتاج إلى فعلا مسؤولية كبرى، وخاصة على عاتق الدولة.
0: يعني شو بدهم يعملوا؟ خلينا نشوف شو بدهم يعملوا. يعني حزب الله يورط لبنان في حرب، وتصل إسرائيل إلى الليطاني، ومن ثم تطالبون الناس بالتحرك. بأي منطق، بأي عقل، وبأي دين؟
2: الذي ورط لبنان أنا بتقديري كل الطقم السياسي الموجود في لبنان. هذا الطقم السياسي الموجود بلبنان هو جزء من حلفاء حزب الله، وبالتالي هم الذين أعطوا لحزب الله هذا الدور وهذه المسؤولية وهذا الموقع وهذا.
0: مين يعني رئيس الحكومة نواف سلام؟ هو أصدقاء حزب الله وهو اللي أعطاه الدور هذا؟
2: هذا
0: جوزيف
2: جديد.
0: عون الرئيس يعني اللبناني هو اللي أعطى حزب الله هذا، ولا حزب الله عم يتغلغل بلبنان بأموال وأسلحة إيرانية من 82؟ هلا بيطلع الحق على الحكومة اللبنانية وعلى الرئيس عون؟
2: لا تتشكل حكومة لبنانية إذا لم يكن موافقا عليها حزب الله. لم ندخل إلى انتخابات رئاسة جمهورية ما لم يكن هناك موقف لحزب الله منها. هذه المعادلة السياسية، وحزب الله ليس كطرف، حزب الله أتكلم عنه كجهة سياسية.

0: وعلى رأسه الرئيس نبيه بري.
1: شو يعني هالكلام؟
0: الذي الآن
1: شو يعني هالكلام؟ يعني الرئيس بري هو اللي عم يغطي حزب الله دائما، وبالتالي
0: طبعا طبعا مش هو، هو حليف، هو مقتنع بما يجري، وإلا كان عنده موقف مختلف تماما لما كانت هذه الحرب أصلا. لا يستطيع حزب الله أن يدخل، أن يخطو خطوة واحدة دون الرئيس نبيه بري.
1: طيب
0: يستطيع، هذه المعادلة داخل الطائفة الشيعية
1: ممتاز.
0: وداخل الساحة السياسية في
1: ممتاز
0: لبنان.
1: بس بري عم يتميز بكثير مواقف عن حزب الله. لا، عم يتميز
0: حزب الله بدون تحالفاته لا يستطيع أن
1: الآن يرفض موقف نعيم قاسم بموضوع إسقاط الحكومة، يقول أضمن التزام.
0: هذا متأخر، ما هو في توكيل عام سياسي معطى للرئيس نبي بري بالمواضيع السياسية بما يتعلق في لبنان. هذه شأن الرئيس نبي بري، في موقف معلن لحزب الله في هذا الموضوع.
1: يعني بري بده ياخذ، الرئيس بري بده ياخذ لبنان على الحرب، وموافق على انه حزب الله ياخذ لبنان على الحرب، وانه اسرائيل تحتل
0: الاراضي.
1: حزب الله
0: ما عندوش القدره انه يقاوم
1: حزب الله. اليوم ليس حزب الله
0: سنة واضح واضح واضح واضح واضح يا استاذ طاهر، ما تعمل علي بروباغندا جديده.
1: انا عم اقول بشكل قديم كثير على فكره، هناك اساليب جديده ما استعملناها بعد.
0: هناك ثنائي شيعي، هناك ثنائي شيعي متفقان على كل شيء، هن بيقولوا هيك. ما عندي موقف انا لقياده حركه امل مختلف عما يقوله حزب الله، ما في، خاصة الآن على مستوى الجبهة المفتوحة.
1: صحيح الكلام يا أستاذ مروان.
0: البعض. الآن
1: أستاذ مروان صحيح الكلام،
0: في عند ألاف الشهداء حركة أمل. ما تقلي هلأ قالوا هيك بالنوايا، بفشتوا موجود هيك تحت الإعلام تحت الغطاء. شو بدي أنا المواقف المعلنة.
1: تمام،
0: أعطي موقف رد من الأستاذ حركة أمل،
1: رد من
0: منددا بما يجري في جنوب لبنان أو منددا لحزب الله.
1: رد من الأستاذ مروان،
0: لأنه كمان واحد هلا تحت الطاولة،
1: مع احترامنا للطائفة الشيعية، ما بدي أحصر لبنان كله بما تقرر طائفة واحدة أو زعيمان فقط في لبنان، في طوائف أخرى وفي أغلبية رافضة لما يحصل ولتدخل حزب الله ولإقحام لبنان في هذه الحرب.
0: وينهم يا أستاذ طاهر؟ وينهم
1: مستقبلين اللاجئين، مستقبلين اللاجئين بمناطقهم وببيوتهم، لانه في اتخذ قرار
0: بحرم. انا عم بحكي عن الدور، عن الدور، عن الدور،
1: زعيم دولة اخرى ليس لنا علاقه بها.
0: انا عم بحكي عن الدور.
1: استاذ مروان رد تفضل بموضوع،
0: عم بحكي عن الدور. يجب ان يكون هناك دور متقدم لهذه القوى.
1: ما في حدا بيقدم على قرار هو مسؤول عنه 100% ثم بيطالب غيره بانه يتحمل المسؤوليه.
0: كيف بيقبلوا
1: اقل درجات النضج؟
0: كيف بيقبلوا؟ طيب اذا كان
1: على انسان طبيعي وليس على حزب كان متزعم لدوله كامله. تفضل أستاذ مروان بموضوع الرئيس بري لو سمحت.
2: نعم، حتى الآن من الواضح بأنه الرئيس نبيه بري يؤمن الغطاء السياسي الكامل لحزب الله. يعني حتى المطالبة بوقف لإطلاق النار وتحميل الدولة مسؤولية ورفض المفاوضات التي تجريها الدولة مع إسرائيل، هذه كل هذه العناوين تصب في ذات الاتجاه الذي يريده حزب الله. لأن تبدأ مسؤولية الدولة، والرئيس بري يعلم جيدا بأنه تبدأ مسؤولية الدولة بعد حصر السلاح بيد الشرعية. أما ما دام السلاح بيد حزب الله، وما دام قرار الحرب والسلم بيد حزب الله، الرئيس بري يعلم أيضا بأنه إسرائيل لن تتوقف عن هذه الحرب، وأن عودة الناس إلى الجنوب مستحيلة في ظل تمسك حزب الله بسلاحه، وإعادة الأعمار أيضا مستحيلة. وبالتالي ما دام الرئيس نبيه بري يجانب المصارحة على هذا المستوى، هذا يعني بأنه يغطي الخيار السياسي الذي اتخذه حزب
1: الله. الدولة بمكوناتها الأخرى، برؤساء، بزعماء، شو لازم يعملوا؟ عم يطالبون الأستاذ علي بأنه لازم يكون عندهم مواقف أكثر صرامة مما يقدمون عليه الآن. بلد عم يحتل، في اجتياح جديد، في قتلى، في جرحى، في قرى ومناطق عم تتهدم بالكامل، في سياسة أرض محروقة.
2: تماما. طبعا هناك مطلوب من السلطة السياسية أن تبدي إرادة جدية في نزع سلاح حزب الله، وعلينا أن نتوقف من تجميل الكلمات حصر السلاح واحتواء السلاح. هناك مسؤولية كبيرة اليوم على السلطة السياسية في هذا الاتجاه، وأيضا على قيادة الجيش، ولكن هذه السلطة السياسية وقيادة الجيش مترددة في اتخاذ هذا القرار بانتظار غطاء سياسي من طرف شيعي، وهذا الغطاء السياسي لا يمكن أن يلعبه إلا الرئيس نبيه بري. وبالتالي ما دام الرئيس نبيه بري الذي هو أيضا جزء من هذه الشرعية ويمثل هذه الشرعية يحمل قبعة الأخ الأكبر لحزب الله، ويقدمها على قبعة أنه مسؤول

0: في الشرعية اللبنانية ومسؤول عن الشيعة، هذا يعني بأنه الشيعة سيستمرون في دفع الأثمان وستستمر الشرعية اللبنانية في ترددها وسيستمر حزب الله في تمسكه بسلاحه. وبالتالي هنا المسؤولية الأساسية والنقطة المركزية.
1: أستاذ علي، شو رأيك؟
0: هو
1: الحل بالبقاء والإبقاء والتركيز على نزع سلاح الحزب، ومش بس
2: هذا اللي حكيته. ما عجبك يا أستاذ طاهر؟
1: شو قول؟ قولوا مرة ثانية.
2: هذا اللي حكيته ما عجبك؟
1: قولوا بطريقة مفهومة.
2: انه اليوم في الثنائي الشيعي واحد بكل بالمسار، يعتبرون ان هذه الحرب هي حرب ضد الطائفه الشيعيه.
1: تمام، لا مش بهاي النقطه، هاي النقطه خلصنا منها. تمام، انا راضي انه رايكم مختلف تماما بموضوع نزع السلاح، ما تغير الموضوع علي.
2: بعده رئيس نبيه بري هو بدك تقنعه له بالاول اذا بده يسلم سلاح حزب الله، ما هو مش مقتنع.
1: الرئيس يعني الدولة لا يجب أن تقدم على هذه الخطوة، لا يجب على الدولة أن تقدم على هذه الخطوة إلا إذا حصلت على غطاء.
2: ما أنا مش موقع المسؤولية، هذا الآن هذا مناط بالمسؤولية السياسية.
1: نعم، بس
2: أنا عم أقول إذا كانت السلطة تتخذ، السلطة عندها التزامين، عندها التزام بخطاب القسم وعندها التزام ببيان الوزير تروح تطبق.
1: تطبق يعني تنزع السلاح،
2: ليش روح تطبق؟ انا ومروان عم ندفع وكل الناس عم تدفع ضريبه عدم امكانيتهم من تطبيق ما الزموا نفسهم به. نحن عم ندفع ضريبه الان، ضريبه عاليه لانهم لم ينفذوا ما ورطوا نفسهم به، هذا صار توريط لانهم ما نفذوا.
0: استاذ علي، لو الرئيس
2: يا خي العرب ليش أداروا ظهرهم؟ أعطيني مسألة. الذين دعموهم لماذا أداروا ظهرهم لهم؟
1: خلينا نسمع بس. تفضل أستاذ مروان.
0: نعم، لو القيادة السنية في البلد ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ما أمنوا غطاء للجيش اللبناني في مواجهة فتح الإسلام في نهر البارد في الشمال، لما كان أقدم الجيش اللبناني على خوض هذه المعركة، وبالتالي كان له حاضنة سنية سياسية أولا قبل أن تكون شعبية في مواجهة التطرف الإسلامي. وبالتالي الدولة اللبنانية في تركيبة معقدة وتركيبة طائفية كالتركيبة اللبنانية يحتاج إلى
2: ثمن. يعني مروان، يعني أنا أدفع ثمن، أنا وعائلتي وأولادي وأولادك وعائلة الناس تدفع ثمن نتيجة التركيبة المعقدة في لبنان؟
0: يعني هذه
2: بده يعمل زعيم واحد، بده يعمل رئيس
0: إذا أبد
2: على دمائنا وعلى جثثنا وعلى أملاكنا وعلى أرزاقنا.
0: تماما،
2: السلطة واحد ما قابل ينفذ بترك أنا بترك موقعي.
0: شو بدك تعمل إذا كان حزب الله
2: ما بيقدر؟ أنا بدي أروح على أرضي خواطر، بدي أروح أرض خواطر. أنا
0: حزب الله يستخدم أبناء
2: الطائفة أنا هذا مش كلامي
0: كمتاريس وكضحايا
2: الذين هم
0: جانبية لصالح إيران
2: السياسية في الحكومة.
0: لا أستاذ علي،
2: الذين أدخلوا إيران إلى البلد، من أدخل إيران؟ إيران نزلت بالباراشوت؟ إيران نزلت بالباراشوت؟
0: استاذ علي،
2: من الذي ادخل ايران؟ هؤلاء الذين ياكلون من المال الايراني.
0: ايران وتسيطر،
2: اعطيني اياهم، ما انت بتعرفهم
0: من خلال طائفه
2: دخلوا هم. الكل استفاد من
0: المصادر الطائفه من قبل ايران ومن قبل حزب الله، وبالتالي اصبح اي مواجهه
2: لا تستطيع الطائفه الشيعيه وحدها، لا تستطيع الطائفه الشيعيه وحدها، ولا يستطيع الثنائي الشيعي وحدهما ان يفرضا خيارهما على لبنان الا اذا كانت كل التركيبه السياسيه متحالفه معهما او القطاع
0: لا الأكبر. لا هون في هون في الاول، في القوة، في السلاح، في العنف، نحن تحت عنوان السلم
2: الأهلي ما مشكلتي
0: عم يتجنب وعم بيهدد.
2: ليست مشكلتي اني انا اروح فتش على الاسباب، ما مشكلتي فتش على الأسباب، أنا بدي النتيجة. النتيجة يعني واحدة، أن هذه القوى السياسية كلها كلها خضعت لنفوذ حزب الله وتحالفت
0: لا
2: حزب الله
0: لا لا لا
2: وتسكنت مع السلاح. جماعة 14 أذار هذه القوى التي صنعت لنفسها موقفا ضد حزب الله هي الذي مهدت له الطريق
1: للوصول. طيب، الى بس مش صحيح، مش صحيح مع كل الزعماء اللبنانيين والمسؤولين اللبنانيين والصحفيين اللبنانيين اللي قتلوا لانهم واجهوا حزب الله ولانهم واجهوا النظام السوري ان تقول بانه كل اللبنانيين كانوا مرتهنين لحزب الله، هذا غير صحيح اطلاقا.

0: اذا كنت تطالب جماعتك هن اللي عم بيقولوا انه بدها تعمل حرب اهليه نزع السلاح، بدك تعمل حرب اهليه، بدك تعمل حرب اهليه.
1: انت معك خبر ان اكبر اعلام الان ان الاعلام في لبنان اكثره ممانع، اكثره ينتمي الى مواقف حزب الله. يا اخي هذا ليس لا ينتمي الى الطائفه الشيعيه.
0: مين يعني الاعلام؟ مين اللي سمي لي
1: اعلام؟ روح اعمل لها رصد، معروف في لبنان.
0: ما بدي اعمل رصد.
1: هذه الجزيره، بدي اسالك سؤال. الجزيره
0: اعطيني اسماء.
1: الجزيره شو بيربطها بحزب الله؟
0: الاعلام اللبناني الممانع.
1: الجزيره شو بيربطها بحزب الله؟
0: ليس رجاء بدون اسماء محطات اخرى. لا ليس لنا علاقه بما تقوم به اي محطات اخرى. الكل محطة تختار خطها التحريري وسياستها.
1: ليش؟
0: بغض النظر.
1: عم نقول أن هذا الإعلام الذي الآن يتبنى خيار المقاومة
0: شو يعني؟
1: هو أوسع من دائرة الطائفة الشيعية. أوسع.
0: شو يعني؟ وخيار نزع سلاح حزب الله أوسع من نطاق الطائفة الشيعية ومن داخل الطائفة الشيعية كمان.
1: هذا الأستاذ مروان معنا. يا أعطيني، خلينا ندخل إلى البرلمان اللبناني، خلينا ندخل إلى البرلمان اللبناني ويصير في تصويت. خلي يصير في تصويت.
0: على شو؟
1: خلينا نشوف هذه القوى السياسية في لبنان على شو بتصوت.
0: تصويت شو؟
1: خلينا
0: تصويت على شو؟
1: تصويت؟ مش على سلاح حزب الله.
0: عملوا تصويت، أخذت ثقة الحكومة، خطاب القسم واضح وبرنامج الحكومة واضح.
1: خي حزب الله أيدوا. خي حزب الله أيدوا.
0: طيب فإذا مع
1: يروح ينفذوا.
0: طيب. بس التنفيذ بده يعمل لك مشاكل أمنية، بده يعمل لك حرب أهلية، بده يعمل لك
1: شو بنعمل؟
0: صح؟
1: شو بنعمل؟
0: طيب شو بدك حرب أهلية؟
1: كل مرة بيقولوا لنا هيك، بدك حرب أهلية؟ بيقولوا هيك، على كل شيء بكل شيء تبرير، يعني كله مين قال هيك؟ مين قال هيك؟
0: أصوات من الطائفة.
1: مين قال إنه ما في إلا أبيض أو أسود؟
0: أصوات
1: مين قال إنه دائما الخيارات.
0: طيب أستاذ مروان
1: حدد لي خياراتك.
0: أستاذ مروان
1: دائما الخيارات مفتوحة يا أستاذ طاهر، ما في خيارات مسكرة.
0: أستاذ مروان
2: نحن اليوم بدنا نقارب الموضوع بجدية لأن خسارة كتير كبيرة وبمسؤولية. اليوم كلنا بنعرف أنه التركيب اللبناني وسلاح حزب الله وتسلط حزب الله على الداخل اللبناني وتصفية كل خصومه وتهديده للجميع بسلاح باستخدامه بالداخل، وشفنا 7 أيار شو عمل حزب الله وما بعد 7 أيار. على كل حال كل هذا المسار. نحن اليوم أمام مرحلة تاريخية كتير خطيرة، ومرحلة أكثر من يدفع فيها الأثمان هن أبناء الطائفة الشيعية، وأكثر من تسبب بمجزرة لأبناء الطائفة الشيعية هم القادة القيادة السياسية لهذه الطائفة، وبالتالي لا يمكن أن نبرئ هؤلاء من هذه المجزرة. المجزرة المسؤول عنها أولا وأخيرا حزب الله، وثانيا على الرئيس دبيه بري أن يتحمل مسؤولياته لإنقاذ الطائفة الشيعية.
0: كلامه
2: الرئيس دبيه بري لا يتحمل مسؤولياته على هذا المستوى، يعني أنه شريك في هذه المجزرة.
0: شكرا جزيلا أستاذ مروان الأمين.
2: شريك في هذه المجزرة.
0: مروان الأمين الكاتب السياسي من بيروت، علي سبيتي الكاتب الصحفي من بيروت، شكرا جزيلا لكما، تحياتي إليكما دائما. بقونا معكم لنتابع أيضا بعد الفاصل. بيزشكيان ينفي استقالته ويؤكد أنه يجب عرض المشاكل على الإيرانيين كما هي.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
7: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
0: أهلا أهلا بكم من جديد. كلما اقترب الاتفاق بين طهران وواشنطن ظهرت نقاط تحتاج للتوافق أكثر. ترامب يرغب في إبرام الاتفاق ويتوقع إتمامه قريبا، لكنه حريص على تعزيز عدة نقاط مهمة بالنسبة إليه، خاصة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي. لذلك طلب جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين.

0: طرفين قد تستمر عدة أيام بحسب ما كشفه مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس. ووفقا للمصدرين فقد طلب ترامب من فريقه إجراء تغييرات على المسودة فيما يتعلق ببنود البرنامج النووي وتفاصيل حول كيفية حصول الولايات المتحدة على المواد النووية والتوقيت. وقال مسؤول أمريكي للموقع أن ترامب أبلغ بأن الرد الإيراني قد يتأخر قليلا. لماذا؟ القيادة الإيرانية في كهوف بالمعنى الحرفي للكلمة وليس تعبيرا مجازيا. التواصل معهم يتأخر كثيرا إذن. المسؤول أكد كذلك أنه سيتم التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن واشنطن على استعداد للانتظار حتى يحصل الرئيس على ما يطلبه، وقد يستغرق الأمر أسبوعا أو أقل. بحسب أكسيوس ونقلا عن مصدر أمريكي، فإن الرئيس الأمريكي يريد أيضا تعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز. من جانبها تكشف صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفرض شروطا أكثر صرامة على إيران. ويقول مسؤول أمريكي للصحيفة إن التغييرات التي أدخلها الرئيس على الاتفاق المقترح ربما تهدف إلى الضغط على إيران لقبول الإطار الحالي. ومن أكثر ما أثار قلق ساكن البيت الأبيض بحسب ما ذكره مسؤولان لنيويورك تايمز بعض بنود الاتفاق المحتمل التي قد تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن المحادثات مستمرة وأنه لا يمكن إصدار حكم الآن حيال نتيجة هذه المفاوضات.
1: المباحثات مستمرة وتبادل الرسائل لا يزال جاريا، ولا يمكن إصدار حكم بشأنها ما لم نصل إلى نتيجة واضحة، وكل ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات ولا ينبغي إعطاؤها أهمية.
0: في سياق آخر، نفت الرئاسة الإيرانية تقارير نشرتها منصات متعددة عن تقديم الرئيس مسعود بيزشكيان استقالته ووصفتها بالشائعات الزائفة. يقول بيزشكيان إنه باق ومستعد لأي حدث داعيا إلى عرض المشاكل على الإيرانيين كما هي.
2: أنا حاضر في الميدان ومستعد لأي طارئ، إما أن أواصل العمل بقوة أو ألقى حتفي. لا يمكن مواجهة التحديات الكبيرة من دون تحمل الصعوبات المرافقة لها. إننا نسير في طريق مليء بالعقبات والمنعطفات والصعوبات، لذلك علينا أن نعرض على الجمهور الواقع كما هو لكي تشارك جميع فئات المجتمع في حل المشكلات.
0: أطفالنا الستة تمت تصفيتهم في أول ساعتين أو ثلاث ساعات من اعتقالهم، وأغلب الظن عن طريق الخنق. بهذه الكلمات كشفتنا إلى العباسي شقيقة رانيا العباسي عن مصير إحدى أكبر قضايا الاختفاء في عهد نظام بشار الأسد في سوريا. نائلة العباسي تقول في تدوينة لها على منصة فيسبوك إنها وشقيقها حسان العباسي تعرفا على هوية أطفال أختهما من خلال مقطع فيديو، حيث شاهدا شريطا بلاستيكيا أسود حول رقاب معظمهم مع سماع صوت أمجد يوسف وهو يصورهم. الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا رجحت أيضا وفاة أطفال الطبيبة المفقودة رانيا العباسي مع عائلتها منذ مارس 2013 إبان حكم الأسد عقب تحقيقات أجرتها.
3: في وصف بأحد التقارير أنه يدخل أمجد يوسف أحد الفيديوهات من أحد 27 فيديو، في فيديو بيدخل على غرفة مظلمة بيشوف فيها جثث أطفال، بيقول هدول أولاد كبار الممولين الإرهابيين بركن الدين وأنا من سكان ركن الدين. بقى أنا رجعت لما سمعت هداك اللقطة ورجعنا أن خلينا نفرض أنه كل الأخبار اللي جتنا برؤية الأطفال بدور رعاية هي مو صحيحة. بقى أنا طلبت، وجهت رسالة مباشرة لوزارة الداخلية، طلبت منهم طلب عاجل أنه أنا أرجوكم لحنا أنتم هذا المجرم بين إيديكم، وفي فيديو يوصف دخول أمجد يوسف على غرفة فيها أطفال ما ذكروا العدد. أنا بالبداية ما تشكرت قناة العربية يلي كانت من القنوات القليلة يلي استضافت الأخت الدكتورة نائلة وعملت جهد جبار باستخلاص بعض الصور الشبيهة لصور أطفالنا. نعم شفنا صور الأطفال، نفس أطفالنا، وتم كانوا مقتولين بنفس اليوم يلي تم اعتقالهم فيه، وكان أغلبية الحالات المقتولين كانوا أغلبية حالات القتل هي عبارة عن خنق بشريط هذا البلاستيكي.
0: تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة نائلة العباسي شقيقة رانيا العباسي، أهلا بك معنا دكتورة، شكرا لانضمامك

0: إلينا يعني تعازينا ورحمهم الله جميعا، ويعني قواكم الله وصبركم على مصابكم، لكن هناك تفاصيل جديدة ظهرت. كيف تعرفتي إلى هذه التفاصيل؟ اروي لنا القصة كما حصلت.
1: طبعا بالبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا قناة العربية دائما كانت منبر لنا، وصلت صوتنا لكل عائلة، لكل مكان، لكل بلد، ومعنا دائما بكل تحديثات. طبعا تم التواصل معنا من اللجنة المستقلة الدولية وقالوا لنا أنهم بدهم يشاركونا بفيديو بدون أي تعقيدات، بدون أي شروط، عن طريق الزوم يعني. أنا وحسان طبعا تمنينا لو نعم أخي حسان العباسي، طبعا تمنينا لو أنه يعني نقدر ما نشوفه، لكن كنا مضطرين لأنه لازم نتعرف عليهم. الفيديو واضح جدا، كانوا بتيابهم اللي اختي رانيا صور يعني مصورتهم صور الأخيرة بنفس التياب اللي طلعتهم فيه من البيت أثناء الاعتقال، وملامحهم، وكلهم ست أطفال، خمس بنات وصبي، مرميين على الأرض في غرفة مظلمة. اللي عم بيصور كان طبعا أمجد اليوسف المجرم، وعم بيقول هذا فداء لروح الشهيد نعيم اليوسف. ودار بالفيديو تقريبا 40 ثانية بالغرفة، هي غرفة مظلمة مع ضوء عم بيضوي على الوجوه، وتم التأكيد وتعرف على وجوههم واحد واحد، وهن أبنائنا وبدون أي مجال للشك يعني. يعني ما بقدر أوصف لك طبعا قديش الموضوع قاسي، يعني انه نشوفهم بعد بحث المضني 13 سنة ونحن عم نبحث عنهم، وكنا على امل، صح كان عم يخبوا بالتدريج، لكن على امل انه نحصل لو واحد طفل واحد يعني.
0: انه اعتقدت انه ممكن سلموا الى جمعيات
1: بالضبط. تم تضليلنا جد يعني، تم تضليلنا يعني. نحن من في بداية بحثنا من 2013 جاءت شهادات، منهم من رأى اطفال رانيا في SOS، منهم من رأى أحد أطفال أحمد في ألمانيا، ومنهم من
0: النظام تعتقدي هو اللي كان عم ببث هذه الشائعات لتضليلكم؟
1: ممكن نعم، أنا كان تواصل معي حتى من أشخاص مجهولين، أنه حتى كانوا يحاولون أنه يسنين عن البحث، أنه خلص لا تبحثوا عنهم كمان في كثير من الأحيان. لذلك يعني نحن يعني 13 سنة كانت مرهقة مضنية، سافرنا فيها لدول عديدة، لجأنا لمنظمات دول دولية، لحقوقية، لمنظمة العفو، طلبنا المساعدة من هيئات المجتمع المدني، من كل شخص. كانت رحلة متعبة. فطبعا هو يعني جيد انه نحن الحمد لله وصلنا بعدين ل جواب يعني للسؤال اللي كان
0: بتعرفوا وينهم حتى
1: صحيح
0: لو
1: صح يعني قاسي يعني. هلا هو معرفة الحقيقة قاسية، وعدم معرفتها أقصى يعني،
0: عدم معرفتها أقصى exactly ممكن يعني. تتخيلي أي أمر لا سمح بالزبط الله كان أصابهم بالزبط، ربما تكون الوفاة عندها أفضل من
1: بالضبط. فيعني هي مشاعر مختلطة، هي ألم، هي حزن، هي غضب، يعني مشاعر غضب يعني غضب، لأنه هدول أطفال يعني أطفال ليان سنة ونصف تعدم بهذه الطريقة الوحشية يعني. نعم نعم يا أمجد اليوسف انتصر على ليان ذات 18 سنة، لكن سقط أمام الإنسانية وأمام كل معاني القيم يعني، هو وقائده من عطاء الأوامر انتهام ببشار الأسد سقطوا.
0: غير أنه عرفتوا مصيرهم أيضا، المتهم محبوس
1: الحمد لله من فضل رب العالمين وفضل جنودنا الأوفياء، جنود الأمن، وزارة الداخلية بقيادة سيادة الوزير أنس خطاب. يعني صراحة يعني نشكرهم شكر جزيل. أكيد يعني
0: القاتل عن هالموضوع يعني مجرد تصور أو تكهن أو
1: نعم
0: احتمال
1: هو
0: أنه يكون هو المسؤول عن ذلك أمجد يوسف.
1: يعني بعد أنت اعتقال أمجد يوسف أخي حسان العباسي، والله أعطى فراسة يعني، كان دائما ملاحق وعم بيحلل التقرير، رجع للتقرير اللي كان نشر سابقا لما نشر فيديو مجزرة التضامن، لما كاتبين فيه انه دخل أمجد اليوسف على غرفة مظلمة وفيها أطفال ملقات يعني بالأرض، وطبعا مقتولين، وطبعا ما ذكر العدد، وهذا فداء لروح أخي، وقال انه هذول
0: نبش ما كتب آنذاك.
1: نعم
0: وقال لربما يكون له علاقة.
1: تمام بالضبط هذا اللي
0: المحققين سالوه
1: فطلب طلب من وزارة الداخلية طبعا عن طريق يعني صفحته ومنبره.

0: انه التحقيق مع امجد ويوسف والسؤال مباشر عن اولاد رانيا
1: اعترف
0: ولم يعترف في البدايه حسب ما وصلنا طبعا
1: غير ما يشوفوا الفيديو
0: بالضبط حتى راى الفيديو طبعا نحن طلبنا انه يحصلوا على الفيديو حتى نحن كمان نتيقن ولما شاف الفيديو اكيد طبعا يعني اعترف لانه هو بصوته هو اللي عم بيصور وهو بصوته يعني
1: نعم بخصوص مصير الجثامين رحمهم
0: نحن هذا هذا اللي نحن بنأكد عنه نحن الى اليوم الحقيقه ليست كامله الحقيقه ناقصه ونحن بدنا كامل الحقيقه نعم جهد صراحه ببطء جدا يعني نحن كان ممكن نعرف الحقيقه من اول ما نزل فيديو التضامن من 5 سنين ما بعرف ما بدي حمل يعني جهات كثيره مسؤوله عن الموضوع الفيديو كان موجود بايديهم قصة راني واطفالها معروفه كان فينا ننهوا ألمنا فينا ننهوا تعبنا رحلتنا بالبحث المضنية واللي تكثفت من سنة ونص من سقوط النظام سؤالنا اليوم وين دفنون لازم أمجد يوسف يجي ينجاب يمثل الجريمة يروح على المكان اللي دفن فيه الأولاد بدنا رفاتهم أو ما تبقى من رفات بدنا نعمل قبر لهم حتى نقدر نزورهم وندعي لهم
1: إذا هذا طلب مباشر توجهينه إلى وزير العدل وزير الداخلية
0: من يتولى التحقيق معه
1: نعم ولا التحقيق مع أمجد يوسف أن يذهب إلى المكان اللي دفن فيه أبناء رانيا العباس
0: شقيقتك نريد معرفة مصير أختي رانيا وعبد كمان. الرحمن أين رانيا متى قتلت كيف قتلت في أي عام أين دفنت أين زوجها
1: عرفتوا لي على الأقل
0: لماذا
1: أخ
0: جريمة يعني شوف يعني جريمة إخفاء عائلة كاملة مع 6 أطفال هي جريمة منظمة جريمة طائفية جريمة لا تستطيع أن تضع لها أي مبرر سوى الوحشية بالتعامل مع كل أبناء سوريا من أبناء سوريا رانيا عائلة من مئات العائلات وأنا اليوم حتى باسم جميع العائلات باسم ريم وباسم هاجر وباسم وليد وباسم كل العائلات اللي عم بيدوروا على أطفالهم هي واحدة من آلاف القصص اللي بتدل على وحشية النظام وبتدل على وحشية العناصر المرتبطة فيه ونحن بدنا محاسبته مو بس لوحده يعني نحن لازم نعرف مين العناصر اللي حققت مع رانيا ومع عبد الرحمن مين اللي أعطى أمر التصفية مين اللي اعتقلهم من بيتهم نحن بنعرف بس فرد واحد اللي هو حليم أبو كاظم اللي إلى الآن طليق لم يتم القبض عليه
1: الصورة اللي بنت أختك اللي وراها شاشة العربية نعم. بوقت الثورة بوقت كان ممنوع أي أحد من السوريين أن يحضروا قناة
0: طبعاً
1: العربية
0: طبعا هي جريمة بحد ذاتها أنك فاتح قناة هي رانيا واضح أنه كانوا مراقبينها
1: هذه يعني نشرتها بوقتها الصورة
0: كانت نعم على الفيسبوك كانت ناشرتها نعم يعني ما كانت في عندها تخيل رانيا أبدا لا يعني مدى الوحشية اللي كانت بهذيك الفترة ما كان عندها التصور أبدا لذلك نحن بدنا الحقيقة كاملة بدنا نعرف كل العناصر المسؤولة حتى نحاكمهم نطالب بمحاكمتهم انتهاءا ببشار الأسد الموضوع ما انتهى هون نحن وصلنا نص الحقيقة بس الموضوع ما انتهى هون
1: شكرا جزيلا لك رحمهم الله جميعا وأبقاكم وصبركم وربط على قلوبكم شكرا لمشاركتك معنا في الاستوديو دكتورة نائلة العباسي شقيقة رانيا العباسي الراحلة مع عائلتها العاشرة مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل الجيش السوداني يقترب من السيطرة على مدينة الكرمك الحدودية مع إثيوبيا

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة.

0: وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
0: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أفاد محافظ الكرمك بإقليم النيل الأزرق في السودان عبد العاطي محمد الفكي للعربية بأن دخول الجيش السوداني إلى الكرمك وسيطرته عليها بات وشيكين، حيث أن الجيش بحسب المحافظ يمسك بزمام المبادرة ودمر دفاعات الدعم السريع في مناطق حول المدينة. كما أفاد للعربية بأن الدعم السريع دمر مدينة الكرمك بشكل ممنهج، خاصة المشافي، إذ نهب مستشفى المدينة إضافة للمحال التجارية في سوق المدينة. وقد تجاوز عدد النازحين من الكرمك 15,000 نازح. مصادر عسكرية أيضا تقول للعربية أن الجيش السوداني يقترب من إتمام حصاره على الكرمك. وتقول هذه المصادر أن قوات الجيش السوداني بولاية النيل الأزرق تقصف مواقع الدعم السريع براجمات الصواريخ وتحصيناته بمنطقة الكرمك، وباتت على بعد كيلومترين فقط منها.
5: قف المرقة،
6: قف المرقة،
5: جوا النار،
6: ما في كلام،
5: جوا اثنين بس، يا جوا يا جوا،
6: بس جوا خالد، الفوق ما تنوم، جوا وي،
5: يا جوا يا جوا،
6: يا جوا،
5: سيف البتار،
6: جوا خالد،
5: قسموا النار والله، يا جوا يا جوا،
6: ما في كلام.
4: معنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية أحمد القرشي، أهلا بك معنا أستاذ أحمد. ما أهمية الكرمك الاستراتيجية؟
7: الكرمك ليست ببقعة أرض فقط، إنما هي حزام كما تراها، هنا حزام أمني مائي اقتصادي. تبعد 150 كيلومتر عن سد النهضة، تبعد 150 كيلومتر عن سد الرصيرس الذي يمثل المياه طاهر، يمثل نصف الكهرباء للسودان. وكذلك يعني تفصل هذه المنطقة منطقة وعرة، الدخول منها يسهل المرور عبر منطقة خالية من السكان إلى غرب السودان وإلى شرق السودان.
4: طيب، إذا تحدثنا عن الكرمك بصورة أدق من ناحية أهميتها لإثيوبيا، وبالتالي يعني علاقة إثيوبيا بالكرمك والكرمك بإثيوبيا، أين هي هذه العلاقة الآن؟
7: نعم، التاريخ يعني مثخن بجراح منذ 1902. طبعا هذه المنطقة ومع الإقليم كاملا اللي هو مقابل للكرمك، بني شنغول كان تابع للسودان، لكن الحكومة البريطانية منحته لإثيوبيا حتى أن تحافظ على تدفق المياه. هذه المنطقة كانت المهدية لو تذكر قبل الحكم الإنجليزي، كان في هذه المنطقة وكانت تربط عداءات شديدة بالإثيوبيين، وقتلوا ملك إثيوبيا، لذلك حصل ما يشبه التحالف بين الإثيوبيين وبين البريطانيين، فالبريطانيين أوكلوا لهم هذه المنطقة، قالوا لهم لأنه هي منطقة ذهب، تعرف التاريخ بأنه لعنة الذهب السناري، ذهبهم هو الأفضل في العالم، لأنه كان كل الدول دائما بتنزع إلى أن تأخذ هذا الذهب لشدة نقائه وبهائه، لذلك بريطانيا أعطتهم هذه المنطقة
4: بني شنغول
7: مقابل الحفاظ على تدفق المياه في هذه المنطقة اللي هي كلها مشاكل وتوترات.
4: للنيل للسودان ولا مصر؟ لأنه كانوا يعتمدوا البريطانية على صناعة زراعة القطن.
7: زراعة القطن، أيوة. وصانع لانكاشير وهذه المناطق. بالنسبة لإثيوبيا هذه المنطقة حيوية واستراتيجية تاريخيا، لأنه أيضا كما قلنا سد النهضة، وهنالك أقاليم مجاورة تشهد توترا كبيرا. بني شنغول نفسها فيها تمرد، الأمهرة جبهة الفانو في التمرد، وشمالا نعم وشمالا التجري في تمرد، لذلك
4: طيب بس معلش عذرا المقاطعة، أصوصة بس قبل ما تروح الخريطة.
7: نعم، أصوصة
4: وعلاقتها بالدعم السريع.
7: أصوصة هذه المنطقة هي المركز الأساسي لكل اللوجيستكس، للمركز بتاع الطائرات المسيرة، للإمداد إلى المنطقة بتاعت الكرمك، نعم الدعم السريع والحركة الشعبية، لذلك هذه المنطقة حي

0: ويتا أيضا تأتي من أن أي حد بيسيطر على هذه المنطقة، منطقة عالية موجود فيها يعني تضاريس تسمح بالتحرك في جميع الاتجاهات. إثيوبيا تاريخيا زمن الحركة الشعبية لتحرير السودان اللي هي قيادة جون غرانغ اللي في الوقت جنوب السودان سيطرت عليها مرتين 87 و97 وسببت مشاكل كبيرة جدا جدا من هذه المنطقة، لأنك أنت لو بتتحرك من جنوب السودان والآن إذا كانت الحركة الدعم السريع من غرب السودان توفرت لهم منطقة رخوة، لكن بالنسبة للسودان منطقة حيوية مائيا وأمنيا واقتصاديا.
1: تمام، بس أثيوبيا ما الذي تريده من هذا الصراع؟ ماذا يريد أبي أحمد من هذا الصراع من السودان؟ وشو علاقة وضعه الداخلي في أثيوبيا؟
0: بالإضافة إلى التمرد، اتهامات للسودان بدعم التمرد في التجري في الشمال، الأمهرة، البني شنغول، المخاطر والمشاكل التي نشأت بالنسبة لسد النهضة، 160 كيلومتر من سد النهضة والوصول إليه سهل جدا في هذه المنطقة، الخلافات العميقة بين الخرطوم وبين أديس أبابا التي نشأت منذ سنوات حول كيفية التعامل مع ملفات عدة بالنسبة لعلاقات البلدين، في اتهامات متبادلة بأنه كل طرف بيدعم التمرد في
1: المعارضيه.
0: أبي أحمد كما قلنا منذ منليك اللي هو سنة 1902 أعلن إنه السودان حتى الخرطوم ملك لإثيوبيا، هنالك اعتقاد تاريخي ومسوقات بيسوقوها الإثيوبيين إنه السودان حتى الخرطوم تابع لهذه المنطقة، لذلك بيثيروا حماسة قومية وإثنية عندما تظهر هذه الصراعات السياسية وعندما يظهر الاختلاف. سد النهضة بالنسبة لأبي أحمد خط أحمر يريد أن يشغل الداخل السوداني
1: بقضاياه بصراعاته بحروبه،
0: نعم يأمن تماما، وكذلك الآن يأمن جانب الأمهرة ويأمن جانب التجري،
1: كل هذا الخط
0: 1600 كيلومتر بتجمع بين السودان وإثيوبيا، وهنالك يعني المنطقة دي رخوة جدا جدا تقودك إلى شرق السودان وتقودك إلى وسط السودان وتقودك إلى غرب السودان، لذلك السودان متحفز والكرمك بتمثل ذروة إنه نعم نحن استطعنا أن نرجع إلى أقرب نقطة إلى إثيوبيا
1: يسيطر عليها، هي الحدود تقريبا،
0: نعم،
1: ويقطع طرق الإمداد التي توفرها أو تتهم، نعم، إثيوبيا بتوفيرها للدعم. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد القرشي، الصحفي في شبكة العربية للأخبار، ونتابع.

وزير خارجية ألمانيا يقول استمرار تقدم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا. إذن آخر الأخبار العاجلة المتعلقة بما يحصل في لبنان، وبالتالي أيضا بانتظار جلسة مجلس الأمن غدا بهذا الخصوص. الهوة بين أوروبا وأمريكا تتسع. واشنطن تعتزم تسريع سحب قواتها من قواعد لها في القارة العجوز على أن تعرض مقترحاتها على حلف الناتو حلف شمال الأطلسي خلال الشهر المقبل. صحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية كشفت أن أحد المقترحات المطروحة ينظر إليه من جانب الحلفاء الأوروبيين باعتباره ينطوي على مخاطر، كما أنه لا يمنحهم وقتا كافيا للاستعداد. رئيس أركان الدفاع الألماني كارستن بروير وعلى هامش مؤتمر شانغريلا للحوار الدفاعي يقول إن أوروبا تسارع إلى إعادة التسلح، لكنها تحتاج إلى الوقت والوضوح من الولايات المتحدة للقيام بذلك، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفاع عن أوروبا، قائلا أنه يجب أن تكون هناك خارطة طريق تحدد الإطار الزمني الذي يتعين علينا القيام به على حد قوله. الانقسام يبدو جليا من خلال تصريحات وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث الذي انتقد في مؤتمر شانغريلا ما وصفها بالمحاضرات الأخلاقية الصادرة من العواصم الأوروبية، قائلا إن أمام أوروبا وحلف شمال الأطلسي بعض القرارات المهمة التي يتعين اتخاذها. في المقابل يشيد بشركاء آسيويين لزيادتهم الإنفاق الدفاعي ولتقاربهم مع واشنطن، هذا في وقت يحذر فيه حلفاء أمريكا من أن

إن الانقسام يضعف الردع. وزير الدفاع الياباني تشينجيرو كويزومي قال إن بعض الدول ستستغل الفجوات بين الأوروبيين والأمريكيين والحلفاء للتدخل في إشارة إلى بكين. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي،

0: الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قبل التحول إلى خارج الصندوق، أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر إيراني بأن طهران ستدخل تعديلات على نص التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن الرد على التعديلات التي اقترحها الرئيس الأمريكي لم يحسم بعد، مؤكدا أن إدخال تعديلات من الجانب الأمريكي لا يعني موافقة إيران عليها. وأشار إلى أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا، وأن إيران مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة. شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على ضرورة الحفاظ على الحكومة اللبنانية ورفض أي دعوات لإسقاطها. وأبدى بري استعداده لأن يكون ضامنا لالتزام حزب الله بوقف إطلاق النار شرط أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية. كما أكد تفضيله بأن تجرى أي مفاوضات مع إسرائيل بشكل غير مباشر وعبر الوسطاء، معتبرا أن هذا المسار هو الأكثر جدوا لإنجاحها. نفت الرئاسة الإيرانية تقارير عن استقالة الرئيس مسعود بيزشكيان واصفة إياها بالشائعات الزائفة. من جهته أكد الرئيس بيزشكيان خلال اجتماع حكومي بأنه باق في الميدان ومستعد لأي حدث بحسب تعبيره، داعيا إلى عرض المشاكل على الإيرانيين كما هي. باشرت النيابة في البحرين التحقيق مع أعضاء تنظيم مرتبط بالحرس الثوري، واستجوبت 41 متهما تم إلقاء القبض عليهم في القضية. وذكرت النيابة أن التنظيم هيمن على عدد من المساجد والمآتم والحوزات وأرهب رجال دين معارضين لولاية الفقيه. وأضافت أن التنظيم حول أموالا إلى جهات في إيران والعراق ولبنان، كما استخدم بعض أعضائه أموال التبرعات لأغراض شخصية. وأعلنت النيابة البحرينية التحفظ على أموال المتهمين في إطار التحقيقات الجارية بالقضية. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بحسب ما أفادت به رئاسة سوريا. وخلال الاتصال قال الشرع إن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه. بدوره أعرب الرئيس الأمريكي عن أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا. نهاية الموجز. ليال الاختيار معكم في خارج الصندوق بعد قليل، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معها. إلى اللقاء.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: بكم مشاهدي العربية إلى حلقة جديدة من خارج الصندوق مع ليا الاختيار. وفي موضوعاتنا هذه الليلة: نتنياهو ينتظر ضوءا أخضر من ترامب لقصف بيروت بعد السيطرة على قلعة الشقيف في جنوب لبنان. ترامب يشدد شروطه النهائية بشأن اليورانيوم ومضيق هرمز، وإيران تبحث عن أموالها المجمدة.
1: تذكر مجدد إيشان بحفظ وحدات در برابر نقشهای دشمن.
0: صراع الأجنحة يتفاقم في إيران، بسشكيان ينتقد احتكار القرار، وقاليباف يحذر من الانقسامات. 3 فصائل موالية لإيران في العراق تتمرد على قرار حكومة الزيدي بحصر السلاح. ومجازر في كردفان تستحضر مأساة الفاشر، قنص لمدنيين عزل، وشقيق حمدتي يقر بالانتهاكات. دخلت المواجهة بين إسرائيل وحزب الله مرحلة جديدة في لبنان، مع توسيع التوغلات البرية إلى مناطق لم تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا منذ نحو ربع قرن. هنا نقل الجيش الإسرائيلي المواجهات إلى ما بعد نهر الليطاني بإعلانه السيطرة على قلعة الشقيف الأثرية والتلال الاستراتيجية المحيطة بها. وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان سنوات الاحتلال، حين اتخذت إسرائيل من الشقيف موقعا عسكريا متقدما طوال نحو عقدين قبل انسحابها عام 2000. وتمثل السيطرة على القلعة ورفع العلم الإسرائيلي فوقها تحولا لافتا في مسار المواجهات وتجاوزا لحدود الاشتباك. أما نتنياهو فقد أمر قواته بتوسيع نطاق العمليات وزيادة التوغلات داخل لبنان، بل إنه يدرس مع فريقه الأمني خيارات لتوسيع بنك الأهداف ليشمل بيروت بعدما طلب من واشنطن منحه الضوء الأخضر لذلك.
2: خلال الشهر الأخير فقط تم تصفية 700 عنصر من حزب الله، وهو عدد يفوق ما تم القضاء عليه خلال حرب لبنان الثانية بأكملها. لقد وجهت الجيش الإسرائيلي إلى توسيع المناورات العسكرية في لبنان. قواتنا عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مواقع مرتفعة وحاكمة واحتلت سلسلة جبال الشقيف. والآن توجيهي هو تعميق وتوسيع تمركزنا في المناطق التي كانت تحت سيطرة حزب الله. إن السيطرة على الشقيف تمثل مرحلة دراماتيكية وتحولا جذريا في السياسة التي ننتهجها.
0: السؤال الأساسي يبقى: ما أهمية قلعة الشقيف؟ السيطرة عليها مشاهدينا تعزز الوجود الإسرائيلي شمال نهر الليطاني، وتمنح نقطة مراقبة استراتيجية تشرف على معظم جنوب لبنان وشمال إسرائيل. استقع على ارتفاع يزيد على 700 متر فوق جرف صخري في بلدة أرنون. كما تطل القلعة على نهر الليطاني ومحور نبطي مرج عيون، وتمنح من يسيطر عليها القدرة المتقدمة على الرصد والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. تكتسب هذه القلعة أهمية إضافية لأنها تفتح الطريق نحو جبل الريحان وأقليم التفاح، وهما من أكثر المناطق حساسية بالنسبة لحزب الله. أيضا تمنح قلعة شقيف إشرافا استراتيجيا واستخباراتيا على المحاور المؤدية إلى الطيبة ودير سريان والقنطرة، حيث تنتشر قوات إسرائيلية حاليا، وهو ما يفسر السعي للتمركز فيها. كما تطل هذه القلعة مباشرة على شمال إسرائيل، وتحديدا مستوطنة المطلة التي لا تبعد عنها سوى 4 كيلومترات.
3: بعد 26 عاما على الانسحاب من لبنان، احتل مقاتلون قلعة الشقيف مرة أخرى، وسيبقون هناك جزء من المنطقة الأمنية في لبنان.
0: من نيويورك ينضم إلينا مشاهدينا وزير العدل اللبناني عادل نصار. أهلا وسهلا بك. معاليك اليوم أمام هذا الواقع العسكري على الأرض وأصرار حزب الله على تنفيذ الأجندة الإيرانية بالداخل اللبناني، أيضا بالمقابل الدولة اللبنانية تقول بأن لا سبيل لمنع تقدم القوات الإسرائيلية ومزيد من الخسائر إلا عبر الحوار والتفاوض. أمام هذه المفارقة، ما الخيارات المطروحة

0: اليوم أمام الدولة اللبنانية؟
1: الدولة اللبنانية قد اتخذت خيارها عندما قررت الخوض معركة المفاوضات مع إسرائيل. التفاوض مش معناتها أبدا الرضوخ، معناتها أنه يكون في تفاوض، لأنه ما في تكافؤ فرص بإقرار حزب الله بالذات بين إسرائيل ولبنان عسكريا. ومصلحة لبنان أنه نتجه إلى المواجهة الدبلوماسية مع إسرائيل، ومصلحة إسرائيل تروح إلى المواجهة العسكرية. واحتفاظ حزب الله بسلاحه يشكل عائق أمام هذه المفاوضات وأمام قدرة الدولة اللبنانية على أن تكون في موقع أسلم وأقوى في المفاوضات. يعني اليوم حزب الله اللي سلاحه أما شكل سبب أما شكل ذريعة للجنون الجيش الإسرائيلي وكل ما يستتبع ذلك من أضرار للبنان ومن استشهاد للبنانيين، حزب الله اليوم عم بياخذ موقف عم بيعرقي لقدرة الدولة اللبنانية انه تفاوض بموقع ممكن انه يواجه فيها اسرائيل.
0: تابعنا قبل قليل حديث لنتنياهو يتحدث فيه عن احتمالية اعطاء ضوء اخضر امريكي لتوسيع العمليات العسكرية لتشمل بيروت مجددا. يعني المرة الماضية كان هناك ضربات كثيفة على بيروت اسفرت عن مقتل المئات بدقائق معدودة. اذا ما فعلا تم توسيع العملية العسكرية إلى داخل بيروت، ماذا ستفعل الدولة اللبنانية؟
1: الدولة اللبنانية دخلت بهذه المفاوضات. المطلوب اليوم من حزب الله يلتف وراء الدولة اللبنانية ويكف عن كل المغامرات اللي عم يختارها واللي اختارها من سنة 2000 لليوم. كلنا بنعرف انه بال 2006 ما حصل، 2008 ما حصل، يعني 2005 كانت معركة حزب الله بالذات أقر أنه لو عارف شو النتائج ما كان أقدم على العملية العسكرية اللي أقدم عليها. بال2008 صار في العملية ببيروت حماية للمنظومة اللاسلكية وغيرها، وكنا بنعرف الكوارث اللي نتجت عن المنظومة اللاسلكية اللي عنده إياها حزب الله. فيما بعد حزب الله انتقل إلى معركة في سوريا وضحى بالشباب اللبناني بسوريا للمحافظة على نظام بشار الأسد، ومش بس كان هذا موقف غير مقبول، ولكن بالإضافة إلى ذلك سقط النظام مثل ما بنعرف. وكل الكلام اللي كان أنه هذا حماية للبنان بتبين أنه سقوط النظام ما أدى إلى نتائج كارثية على لبنان مثل ما كان عم بيتبرع ويقول حزب الله. وعملية فتح جبهة الإسناد لغزة كانت معركة واضحة أنه ما ممكن ترتد إيجابا على لبنان، طالما الهدف كان جلب على لبنان جزء من القوة الضاربة الإسرائيلية، وبالتالي ما كان فيها ترتد إيجابا على لبنان. وإطلاق الصواريخ الستة اللي بنعرفهم واللي أدت إلى إعادة اشتعال الحرب الكاملة على لبنان أثبتت شيء واحد، أنه سلاح حزب الله إما يشكل ذريعة للاعتداءات إما يشكل وسيلة أو ذريعة للانتقال من الاعتداء إلى الحرب الشاملة. إنما هذا السلاح ما بيوقف النار، هذا سلاح ما بيحمي لبنان من الحروب ومن القصف ومن الدمار ومن استشهاد أبنائه. حان الوقت أنه حزب الله يوقف المغامرات، حين الوقت حزب الله يبتعد عن المصالح الخارجية ويفكر بالشعب اللبناني، بابن جنوب، بابن البيع، بكل اللبنانيين. الدولة اللبنانية منا محصورة لفريق، الدولة اللبنانية عم بتفاوض لتوقف الضرب على كل لبنان، إنما مطلوب من حزب الله انه هو يلتف وراء الدولة اللبنانية ويسلم سلاحه للدولة اللبنانية، تسليم السلاح للدولة اللبنانية منه على الإطلاق استسلام، إنما موقف وطني بيسمح للدولة اللبنانية تكون أقوى بكثير من المفاوضات وما تكون هي موجودة بوضع صعب حيث حزب الله بياخذ مواقف وبيحتفظ بسلاحه، ومن ميلة تانية علينا أن نواجه إسرائيل على طاولة المفاوضات. والمفاوضات اللي عم تحصل اليوم لما بيكون لبنان قاعد على طاولة المفاوضات هيدا هو المطلوب، إنما لو لبنان منه قاعد على طاولة المفاوضات بصف لبنان موجود على الطاولة، بمعنى أنه عم يتقاسم غيره مصالح المصالح اللبنانية.
0: طيب اليوم عندما نتحدث عن حزب الله

0: تتحدث عن الثنائي الشيعي وتحديدا الرئيس نبيه بري لما يمثل من غطاء سياسي أيضا يعني بكثير من المواقف والمحافل. اليوم كان هناك بالأمس موقف واليوم موقف للرئيس نبيه بري رفض فيه دعوة نعيم قاسم لإسقاط الحكومة اللبنانية. هذا الموقف هل يعتبر موقف متقدم نتيجة الخوف على الطائفة الشيعية على الحاضنة الشيعية بما أنه التهجير الأساسي يطال كل الحاضنة الشيعية من الجنوب؟
1: هو شيء من الواضح انه الرئيس نبيه بري ورئيس مجلس النواب وبهم المصلحه اللبنانيه لما بياخذ هذا الموقف الرافض لاسقاط الحكومه، وبهمه طبعا ابناء الجنوب وابناء الباع وابناء الضاحيه، ولكن كل اللبنانيه عموما. وبرجع بذكر كمان انه بالجنوب في غالبيه من الطائفه الشيعيه، انما كمان في من كل الطوائف، وبذات الوقت اذا في غالبيه من جمهور حزب الله من الطائفه الشيعيه، مش معناتها كل الطائفه الشيعيه داعمه لحزب الله على الاطلاق.
0: صحيح.
1: بعتقد صار في اليوم اول شيء علينا انه نميز دائما بين جمهور حزب الله، لانه حزب ما له غير جمهور، حتى ما في بيئه لحزب. يعني اليوم لما في جمهور اليوم داعم لحزب، ثاني يوم هذا الجمهور بيقدر يوقف يدعم هذا الحزب، ونحن عشناها مع الاحزاب كلها بلبنان، وبالتالي ما حدا مالك جمهوره تيجي يقول انا بحكي باسم الطائفه او بحكي باسم جمهور وكانه جمهور غير متحرك.
0: ولكن نقطة. هذا الموقف المتقدم للرئيس بري هل يلاقي موقف الدوله؟
1: أكيد الرئيس بري بيهمه المحافظة على الدولة. بعتقد أنه الرئيس بري بيعرف أنه المغامرات اللي تمزج لبنان فيها ما بتأدي غير إلى الدمار، وما بتأدي غير إلى استشهاد اللبنانيين، ولا الاحتلال وأكثر احتلال، وإلى المخاطر اللي عم بتهدد اليوم كامل الجنوب اللبناني أو كامل لبنان أصلا. انطلاقا من هالشيء بعتقد أنه من الضروري الواحد يتوقف عن موقف الرئيس بري المتميز تماما من عن موقف حزب الله اللي كان مستعد يروح إلى ضرب الدولة اللبنانية بدل ما أنه يكون إلى جانب الدولة اللبنانية والابتعاد عن المصالح الخارجية. نحن كلنا بنعرف أنه ما بقى يخفى على حدا أنه حزب الله عم بيقوم باللي عم بيقوم فيه تأمينا لمصالح خارجية ولاسيما إيرانية، وليس حماية بالمصالح اللبنانية. وإلا كيف بده يشرح حزب الله أنه بعد المغامرات اللي أطلقها نحن موجودين اليوم بالحالة الكارثية الموجودين فيها؟ هذا من جهة. من جهة ثانية ما في شيء بيبرر ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من تدمير مبرمج للمدن وللبلدات. يعني عم بيسحب ضياع وبلدات من الوجود.
0: صحيح.
1: وعم بيرتكب جرائم حرب. وبالتالي لبنان موجود اليوم بين المطرقة الإسرائيلية والزندان الإيرانية.
0: معليك، يعني أيضا بنفس الإطار اليوم هناك خطاب تهويلي لحزب الله تحديدا على الداخل، يقول بأنه 10% من جنودنا موجودين على الحدود و90% للداخل اللبناني. هل هناك خوف على الأمن؟ هل هناك خوف من عمليات اغتيال؟ أم أن الخطة الأمنية بقيادة رئيس الجمهورية وقائد الجيش محكمة إلى درجة لا يمكن هز الأمن الداخلي؟ هل تسمعني؟ على ما يبدو بأنه انقطع الصوت والاتصال مع وزير العدل اللبناني عادل نصار. شكرا لك من نيويورك وزير العدل اللبناني عادل نصار.
2: فإسرائيل لم تعد تستهدف فقط مواقع أو مناطق محددة، بل أخذت تنفذ سياسة تدمير شاملة للمدن والبلاد ولكل مقومات الحياة فيها. وراح الاستهداف يطال أيضا المعالم الأثرية والتراثية التي تختزل ذاكرة لبنان وهويته الحضارية.
0: عاد الاتفاق مشاهدين المحتمل بين واشنطن وطهران إلى دائرة الغموض بعدما أرسل ترامب نسخة أكثر تشددا من مذكرة التفاهم المقترحة. لكن ما شكل هذا المقترح الجديد؟ نقلا عن

0: مسؤولين أمريكيين جدد ترامب الرفض لبعض البنود أي بنود الاتفاق، لا سيما تلك المتعلقة بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة وتخفيف العقوبات، إذ يريد تأجيل هذه الخطوات إلى مراحل لاحقة. كما طالب بمزيد من التفاصيل بشأن آلية حصول واشنطن على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ ذلك. طالب أيضا بتعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز في ظل رفضه أي ترتيبات قد تبقي لإيران نفوذا أو سيطرة على المضيق ضمن الاتفاق المحتمل. لكن ماذا يعني عدم تلبية طهران لشروط ترامب؟ فلنسمع.
1: Well, there's no deal that's good enough because the media will cover it. We're making a great deal. We're going to make it a great deal. Or we'll just go back and finish it off militarily. But this would go faster. It's probably better on a humane standpoint. There's something nice about it also. You know, save a lot of lives. Whether it's the other side or not, you save a lot of lives. But we're close to a very good deal. And if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. And it's been very successful. You saw Venezuela. It was a one-day win.
0: ماذا قالت الخارجية الإيرانية عن أحداث أو أحداث مسودة اتفاق؟ فلنتابع.
2: المباحثات مستمرة وتبادل الرسائل لا يزال جاريا، ولا يمكن إصدار حكم بشأنها ما لم نصل إلى نتيجة واضحة، وكل ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات ولا ينبغي إعطاؤها أهمية.
0: من إسلام أباد ينضم إلينا الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. دكتور عبد الرحمن، لماذا عدنا إلى تقريبا المربع الأول هو تبادل يعني مسودات الاتفاق؟ كنا نتحدث منذ يومين عن أن كل شيء انتهى ونحن أمام ساعات تفصلنا عن توقيع اتفاقية الإطار.
3: يبدو أننا دخلنا في المراحل التفصيلية من الاتفاق نفسه. يعني كان الاتفاق المرحلي هو الذي سيتم في خلال 60 يوما المفاوضات على مسألة البرنامج النووي، أصح اليورانيوم عالي التخصيب، ثم الأموال المجمدة. يبدو أننا نعيش هذه المرحلة في الوقت الحالي، نعيش فعلا مرحلة التفاصيل، خاصة أن مضيق هرمز ولو قليلا فتح، أي أن هناك بعض السفن التي تمر. لكن الواضح هنا حقيقة الذي يضع السؤال هو يبدو أن إيران تنكر حقيقة الواقع الذي فيه في الوقت الحالي. هل يعني لو سألنا أنفسنا، هل إيران تنكر حقيقة ما هي ما تمر فيه، خاصة أن المجتمع الدولي كل يوم وهو يتكالب يعني أو يتكاثر عليها، خاصة فيما يتعلق بملف هرمز، مضيق هرمز الطاقي الذي أغلق ويعني حصر 20% من تجارة التجارة الدولية وكذلك النفط والغاز. هذه النقطة الحقيقية في الوقت الحالي. أما مسألة أنهم لم يصلوا إلى اتفاق، نعم إسلام آباد تأمل أن كان أن يتفق الجانبان ويصل إلى إسلام آباد هنا تقريبا خلال بغضون أسبوع، وهذا ما كانت تعلن عنه إسلام آباد في 5 يونيو أو ما شابه، يعني ويقول دائما أن هناك شيئا يعني إيجابيا، وما زالت إسلام آباد حتى اليوم ترى أن المفاوضات الإيجابية ماشية يعني على قدم وساق. لكن يبدو أننا دخلنا في مرحلة التفصيل، أي الاتفاق المرحلي التفصيلي، أي أن 60 يوما بدأ العد عنها دون الإعلان عن الاتفاق المرحلي بشكل أساسي.
0: طيب، ضمن هذا يعني هذه المفاوضات الدائرة الآن، الداخل الإيراني يتحدث عن أن جبهة لبنان أصبحت تمثل عنصر أساسي بالاستراتيجية الدفاعية الإيرانية بالخارج، وبالتالي لا يمكن إبرام أي اتفاق من دون هذه الورقة. والبعض ذهب ليقول بأنه كان الحديث بالأيام الماضية هرمز مقابل الحصار، الآن هرمز مقابل هذه الجبهة. ما رأيك حول هذه النقطة تحديدا؟
3: هذه كانت باكستان أوضحتها منذ اليوم الأول، عندما أعلنت في اليوم الأول لوقف إطلاق النار في الهدنة الأولى، عندما أعلنت أن وقف إطلاق النار شامل سواء بين المتصارعين أو حلفائهما في المنطقة. ثم بعد ذلك ما حدث من تواصل بين رئيس الوزراء الباكستاني والرئيس اللبناني، الذي ذكر صراحة لرئيس الوزراء الباكستاني أن لبنان لا يمثلها إلا حكومتها. وكذلك أيضا ما شهدناه مثلا من زيارة نائب وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار إلى الولايات المتحدة، تزامن ذلك أيضا مع وجود الوفد اللبناني هناك. ربما يكون التقيا، ربما لا أحد يعلم، لكن هناك تفاهمات تجري، وهي تفاهمات غير معلنة وغير مدرجة، حسب على الأقل حتى اللحظة غير مدرجة في الاتفاق المرحلي.

0: الأولي، وهذا ما كنا نفهمه أنه سيتم التفاوض على ذلك في مراحل لاحقة. الآن هناك عقدتين أو نقطتين أساسيتين، البرنامج النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك الأموال المجمدة. بهاتين المعادلتين، بقدر التنازل الإيراني عن البرنامج عن اليورانيوم عالي التخصيب بقدر ما سيتم الإفراج عن الأموال المجمدة، لكن الصياغة التفصيلية لهاتين النقطتين هي ما يتم التفاوض عليها في الوقت الحالي، وهي ما تحتاج الكثير من التفاصيل.
1: نعم.
0: لبنان نعم موجودة، ولبنان يعني حقيقة يعني ما تتعرض له من جرائم من قبل الكيان الصهيوني، لكن يبدو أيضا أن مناقشاتها ربما حتى اللحظة على الأقل من هنا لا نسمع الكثير من التصريحات حول ما يتعلق بهذه النقطة في ملف المفاوضات الحالي.
1: طيب دكتور عبد الرحمن، هناك أيضا موضوع الانقسامات الداخلية الموجودة بالداخل الإيراني. كان هناك تقارير منذ يومين حول التحالف الموجود بين قائد الحرس الثوري الحالي والسابق الذين يعني يمثلون الدولة العميقة داخل الحرس الثوري. أيضا شاهدنا بعض التقارير عن محاولة إقصاء قاليباف وبسكيان الذي صرح اليوم بأنه لم يستقيل. يعني هناك نوع من الاقتتال الداخلي أمام هذا الواقع. هل توقيع اتفاق سهل؟
0: توقيع الاتفاق حقيقة صار صعبا في الوقت الحالي، على الأقل كون المفاوضات التي يريدها ترامب على الأقل في الوقت الحالي حول اليورانيوم عالي التخصيب، واليورانيوم عالي التخصيب أو البرنامج النووي ليس مع القيادة السياسية ولا حتى مع وزارة الدفاع الإيرانية بقدر ما هو مع الحرس الثوري. ولذلك ظهرت هذه الخلافات مثلا، وهي مرحلة مثل ما قلنا في البداية أن هناك نوع من إنكار الذات. المجال الجانب السياسي والدبلوماسي يعلم أن الاستراتيجية وأن هذه على المدى البعيد قد تؤثر وتضر بإيران، خاصة في الوقت الحالي أنها لم ترضخ على الأقل أو لم تتنازل أو تلين حول مضيق هرمز في الوقت الحالي. بينما الجانب الإيراني ما زال، أو بالأصح الحرس الثوري ما زال متشددا واقفا عند نقطته تلك، ما لم يتم تسليمه جزءا من المبلغ من الأموال المجمدة. كون الأموال المجمدة إذا سلمت في الأخير هي ستسلم للحكومة الإيرانية، أي أن الحرس الثوري ربما يكون بمنأى أو بعيد عنها، وهذا صعب ما لم يكن هناك تفاهمات حتى داخل إيران نفسها ما بين القيادة السياسية هناك وما بين الحرس الثوري وما بين بقية القوى. ولذلك رأينا هذه المشاكل أن تظهر إلى السطح، خاصة مع وجود أزمة خانقة، مع وجود أيضا أزمة ثقة أيضا صارت الآن موجودة مثلا حسب التصريحات، سواء كانت لبزكيان أو كانت لقاليباف أو كانت لمثلا بقية الأجنحة الموجودة داخل إيران. هذه الإشكالية التي ربما يراهن عليها ترامب، أنه حتى اليوم عندما صرح ترامب وقال غير مستعجل بالتوقيع على اتفاقية الاتفاق المرحلي، بمعنى أنه بدأ يلعب بنفس العقلية الإيرانية في العامل أو عامل الوقت دون إعطاء أي نتائج مثلا أو أي حساب لمسألة الانتخابات النصفية القادمة التي ربما تؤثر عليه في الداخل أو على حزبه.
1: على كل حال دكتور عبد الرحمن، حتى موضوع الأموال يعني المجمدة إذا ما تم تسليمها للداخل، من المعلوم بأنه معظم مؤسسات الدولة هي تحت سلطة الحرس الثوري منذ أيام المرشد، وبالتالي الأموال معهم ستكون. شكرا لك من إسلام أباد الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحمن الصالح. صراع الأجنحة داخل إيران لم يعد سرا، بل طفى على السطح عبر تصريحات كبار المسؤولين. المرشد نفسه دعا في رسالة مكتوبة إلى الحفاظ على الوحدة وتجنب الانقسامات السياسية. بدوره رفض الرئيس بزشكيان الذي حصر إدارة البلاد في دائرة ضيقة من المسؤولين في إشارة إلى الخلافات داخل مراكز القرار. أما قاليباف فدخل على الخط ودعا إلى عدم تحويل الخلافات الداخلية إلى صراعات وانقسامات في إقرار نادر بحجم التباينات داخل النظام.
2: إن الوحدة في مواجهة مخططات بث الفرقة والتفتيت الاجتماعي في البلاد تستحق منا نحن أعضاء البرلمان اهتماما أكبر، وقد حذرنا على وجه الخصوص من السماح حتى للاختلافات المشروعة في الرأي بالتحول إلى خلاف وانقسام. يجب أن نعمل لتجسيد وحدة إيران وتضامنها قولا وفعلا.
1: لا يمكن مشاهدينا قراءة تصريحات قاليباف بمعزل عن سجال بيزشكيان الأخير مع وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري، والتي اتهمها بالسعي إلى تصوير المفاوضات الحالية على أنها فاشلة بهدف عرقلتها. اليوم خرجت تسريبات تحدثت عن استقالة بيزشكيان قبل أن يخرج الرئيس لينفيها، داعيا إلى مصارحة

0: الإيرانيين بالمشكلات كما هي على حسب قوله.
1: أنا حاضر في الميدان ومستعد لأي طارئ، إما أن أواصل العمل بقوة أو ألقى حتفي. لا يمكن مواجهة التحديات الكبيرة من دون تحمل الصعوبات المرافقة لها. إننا نسير في طريق مليء بالعقبات والمنعطفات والصعوبات، لذلك علينا أن نعرض على الجمهور الواقع كما هو لكي تشارك جميع فئات المجتمع في حل المشكلات.
0: مشاهدينا، خارج الصندوق مستمر وفيه بعد الفاصل. عقب تأكيد ظهور جزار الفاشر، هناك مشاهد توثق قتل مدنيين عزل في كردفان.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: من جديد مشاهدينا، في العراق لا يزال رئيس الوزراء علي الزيدي يبحث عن مخرج للضغوط الأمريكية المتزايدة لحسم ملف سلاح الفصائل الموالية لإيران وأبعادها عن المشهد. الزيدي أعلن إنجاز الخطة الخاصة بتسلم سلاح سرايا السلام الجناح العسكري لمقتدى الصدر، مؤكدا بأن حكومته لن تسمح لأي جهة بامتلاك سلاح خارج إطار الدولة، وبأن احتكار القوة سيبقى حصرا بيد المؤسسات الرسمية. إعلان الصدر إعادة هيكلة جناحه أي التيار الصدري المسلح ووضع جدول زمني لتسليم السلاح حرك المياه الراكدة بالداخل العراقي، وشكل بحسب مراقبين إحراجا لبقية الفصائل ودفعها إلى مواجهة استحقاق مماثل أي تسليم السلاح، وهو ما أشار إليه الزيدي مؤكدا بأن عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي باتت أقرب أي أقرب الفصائل إلى الانضمام لمسار تسليم السلاح. لكن على ما يبدو الطريق ممهدا ليس ممهدا بالكامل. كتائب حزب الله أعلنت الرفض أي رفض تسليم السلاح، لا بل عرضت شراء أسلحة الفصائل التي تقرر التخلي عن هذه الأسلحة بما في ذلك المسيرات وأيضا الصواريخ، ووصفت الموقف بأنه عمل جهادي وواجب كفائي بحسب تعبيرها. لم تكن كتائب حزب الله وحدها في هذا المعسكر، انضمت إليها أيضا حركة النجباء وما يعرف بكتائب سيد الشهداء في رفض مساعي الحكومة لحصر السلاح. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد القيادي في الإطار التنسيقي رحيم العبودي، ومن القاهرة الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. سأبدأ مع ضيفي من بغداد أستاذ رحيم. أمام الضغوط الأمريكية على الدولة العراقية لحل الفصائل وتسليم السلاح، كيف ستتعاملون مع هذا الضغط وسط رفض كتائب حزب الله لتسليم السلاح؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لهذه الفرصة، تحية لك ولضيفك من مصر. حقيقة العراق ابتداء هو من أراد حصر هذا السلاح وليس الولايات المتحدة، على اعتبار أن هذه الدعوة جاءت مبكرة من المرجعية الرشيدة بعد انتهاء الأعمال العسكرية في تحرير الأراضي العراقية من داعش، وهذه كانت إحدى النقاط المهمة التي ركزت فيها المرجعية في عدة خطب في خطب الجمعة. وبالتالي كان هنالك مسعى لبعض القوى السياسية أنها رفعت هذا الشعار، شعار حصر السلاح بيد الدولة، وكان لها خطاب ومنها وأهمها هي الحكمة، وأيضا بعض الفصائل أو بعض الجهات السياسية التي تمتلك فصائل منها صادقون. بالتالي هذا الحراك ولد حراكا أكبر. اليوم نشهد أن الخطاب أصبح خطابا عالي صوت، خطاب مباشر لا لبس فيه، هناك خيارات طرحت على الطاولة، ومنها أنه يبدو أن الصدر يريد

0: أن يحرج شركائه السياسيين في قضية أنه سارع لهذه العملية، وهي تعتبر بادرة مهمة جدا، لكن هذه البادرة لم تكن الأولى فهو قد أعلنها في عام 2019. إذن نحن أمام مفترق طريق، هل أن ما يطرح على الساحة هو حقيقي؟ هل سيكون واقعيا؟ هل ستكون هذه الفصائل تسلم أسلحتها بشكل طوعي، بشكل يتوائم مع القيادة العامة للقوات المسلحة وإعادة هيكلة هذه المنظمات أو هذه الأجنحة المسلحة؟ نعم. بشكل يتوائم مع القرار العسكري الذي ينحصر بيد القائد العام؟ كل ذلك سوف يكون واضحا خلال الأيام القادمة والساعات القادمة، ولكن القضية لا تنحصر في أن في هذا السلاح.
1: موقف كتائب حزب الله وغيره من الفصائل واضح، يعني شاهدنا البيان الذي تم إصداره بالساعات الماضية أستاذ رائد البيان أو دكتور رائد البيان، وكأنه كان موجه لرئيس الحكومة ويتعارض تماما مع توجه القرار الحكومي. أمام هذا الواقع، ما المطروح أمام الزايدي؟ كيف سيتعاطى مع هذا الرفض؟
2: بداية أنطلق من مقامك الكريم سيدتي السيدات الفضلات السادة الأفاضل، مشاهديكم تحية لضيفك الأستاذ رحيم العبودي من العاصمة الحبيبة بغداد. الحقيقة أولا بس للتوضيح، السيد رحيم تحدث عن أنه السيد الصدر أحرج شركاء سياسي. أولا السيد الصدر ليس شريكا في العملية السياسية، وخرج من العملية السياسية، بس حتى للتوضيح للمشاهد العربي. هذه النقطة. النقطة الأخرى مسألة آلية تنفيذ عملية حصر السلاح. أولا هو ليس مطلبا أمريكيا فحسب، هو مطلب حتى داخل الشارع العراقي. الشارع العراقي أصبح يشعر بأن هذا السلاح تغول في الدولة العراقية، أصبح أقوى من الدولة العراقية، أصبح أقوى من السلاح الذي تملكه الدولة العراقية. هذه الفصائل حتى في أحيان كثيرة أصبحت تهدد المواطنين العادي. المواطن العادي الذي يمكن أن يتحدث هو لم يعد يخشى الشرطة ولا لم يعد يخشى الجيش بقدر ما يخشى تلك الفصائل. هذه نقطة. النقطة الأخرى،
1: هم يهددون أمن المنطقة بأكملها وليس فقط الداخل العراقي، يعني طيلة كل الهجمات التي طالت دول المنطقة من العراق كانت عبر الفصائل. تفضل.
2: طيب يعني خلينا ناخذ الامور بما انه نتحدث بالشان العراقي. المنطقه لديها رجال والذين يتحدثون عن مخاطر هذه الميليشيات المسلحه، لكن انا اتحدث عن ادوات تنفيذ ذلك. اولا هو ليس مطلبا يعني امريكيا فحسب، هو مطلب اقليمي ايضا كما تحدثتي، هو مطلب داخلي ايضا. داخل العراق هناك ململة، هناك تخوف من هذا السلاح الذي تغول على الدولة، الذي تجاوز حدوده، الذي لم تستطع حتى الدولة أو سلاح الدولة الذي بموجب الدستور هي من تحتكر هذا السلاح، يعني تحتكر القوة أقصد. نقطة الأخرى، ماذا يمتلك السيد الزيدي من أدوات لتحقيق ذلك؟ أولا الرسالة الأمريكية واضحة، لا شراكة لا دخول في الحكومة لهذه الميليشيات، لهذا هم هناك تلاعب بالوقت، تلاعب بالوقت أقصد حتى تتشكل الحكومة، اختيار وزير الدفاع، اختيار وزير الداخلية، أيضا اختيار بعض الوزراء ك ك ك كإنهاء أو كتشكيل كامل للحكومة الزيدي. أولا السيد حادي العامري والسيد الزيدي والسيد السوداني، ثلاثة هم المسؤولون الآن عن عملية تفكيك هذا السلاح. جزء من هذا السلاح الذي ظهر واضح نجباء حزب الله، الكتائب، بعض الكتائب الأخرى التي رفضت ذلك، هذا دليل على انه هذه القوى او هذا السلاح فعليا هو اقوى من الدوله. ولا لا يمكن ان يتحدث رئيس وزراء بموجب الدستور قائد عام القوات المسلحه ويطلب بتسليم سلاح ايا كان هذا السلاح والاخرون يرفضون ذلك. والا بالتالي كما تحدث السيد الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عندما قال بأنه هذه الميليشيات المسلحة تتجاوز على القانون والدستور.
1: وهي طيب أمام هذا الواقع، ما الأدوات الموجودة بيد الزيدي اليوم؟
2: أحسنتي، ما هي هذه الأدوات؟ الأدوات هو أمرين اثنين لا ثالث لهم. أولا أن يستحصل السيد الزيدي أو تستحصل القوى الوطنية العراقية التي تهتم ببقاء الدولة وبقيام الدولة العراقية وبقاء ما حقق من العراقيون من دماء، سواء في مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش والقاعدة وما إلى ذلك.
1: نعم.
2: أن تستحصل موافقة أو أن تستحصل فتوى من المرجعية تنهي هذا السلاح الكفاية. النقطة الأخرى أن يقدم هؤلاء بصفتهم خارجين

0: عن القانون، خارجون عن القانون إلى القضاء ويحاسبوا. والجزء الآخر، المحاولة الأخرى، هو عدم إشراكهم مرة أخرى، وإشراك هذه العناصر نقصد الخارجة عن القانون ضمن الدولة، لأن هناك جزء من هذه الفصائل التي أعلنت تسليمها للسلاح تريد تفكر بالالتفاف على هذا الموضوع من خلال الدخول ضمن مؤسسات أخرى. نعم. لأن هي تملك سلاح وتملك القوة، وهي جزء لا يتجزأ من الدولة العميقة، وجزء لا يتجزأ من الفساد الذي ضرب أطنابه في العراق. طيب. هذا مسألة معقدة. أنا أخشى ما أخشاه فقط في دقيقة واحدة، أنا أخشى ما أخشاه أن يصل حالنا إلى ما وصل إليه الإخوة في لبنان.
1: هذا ما كنت سأنقله إلى
0: وصل إلى مرحلة
1: هذا ما سأنقله إلى أستاذ رحيم.
0: تسليم السلاح بالقوة.
1: هذا ما أنقله إلى أستاذ رحيم. ليس فقط تسليم السلاح بالقوة، وإنما البعض يستحضر الآن النموذج اللبناني من بوابة دخول القوات الأمريكية بضرب ضربات كثيفة وموجعة على الفصائل، يعني هي حصلت بالفترة الماضية وكانت محدودة نوعا ما، بما أنه اليوم هناك إصرار أمريكي على نزع السلاح، إذا ما دخلت القوات الأمريكية وقامت بضربات كثيفة وموجعة، كيف تتعاطى الفصائل مع هذا الواقع؟
2: لا، السيناريو في العراق مختلف. لماذا مختلف؟ أولا لأن هنالك إجماع سياسي في كل المشهد السياسي على قضية حصر السلاح بيد الدولة، وأصبح مشروع الشركاء فيه الجميع من يغرد خارج السرب، هذا لأنه يعني يحاول أن يعلي سقوف المطالب، هذا من جانب. وأيضا لا ننسى أن مساحة المصالح هي من تلعب دور. اليوم هناك لربما بعض الفصائل لديها نواب في البرلمان العراقي، بالتالي تريد الشراكة في الحكومة. لماذا؟ لأنها مساحة مصالح. بالتالي هذه الفصائل أو الرافضة سيتم تجفيف منابع تمويلها، وهذه قضية تقسم ظهر أي جهة تحاول أن تغرد خارج السرب. بالتالي الحكومة ستكون لديها آليات، سيكون لديها تفعيل للكثير من القضايا إن لم يكن هناك تغير في الخطاب. وأنا شخصيا تلمست تغير كبير في الخطاب.
1: هناك فيتو إيراني واضح على تسليم السلاح، يعني هناك أكثر من موقف يعبر عن الرفض الإيراني من تسليم سلاح الفصائل بالعراق كما في لبنان. هل برأيك يعني هو موضوع مكاسب فقط داخل الحكومة أمام هذا الفيتو الإيراني؟
2: أولا الفيتو الإيراني غير فعال حاليا في هذه اللحظة، هي مشغولة ومكافئة على ذاتها في قضية المفاوضات، في قضية الحفاظ على أمن الدولة الإيرانية، في الحفاظ على الشعب الإيراني، هي لا تلتفت كثيرا إلى قضية ما يحصل في الداخل العراقي.
1: كيف لا
2: الداخل العراقي هو شأن عراقي، وبالتالي هي تحاول قدر الإمكان.
1: اسمح لي لو
2: بدقيقة
1: لو بدقيقة قبل أن
2: هي تحاول
1: فقط يعني جملة واحدة وأكمل، سأعطيك الوقت. كيف لا تلتفت إلى الداخل العراقي؟ وشهدنا قائد الحرس الثوري موجود بالداخل العراقي منذ أقل من شهر قبل تشكيل الحكومة.
2: أحسنتي، هو يحاول أن يفكك ما يحصل ما بين القادة السياسيين وما بين قادة الفصائل، أي بمعنى أنه يريد أن تكون عملية الانتقال للسلاح وفق آلية لا تضر بمصلحة المجاهدين ومصلحة المقاومين ولا تضر بمصلحة الدولة العراقية. بالتالي إذن هناك مسارات يجب أن ترسم، وأعتقد أن هذه المسارات قد رسمت في الإطار التنسيقي مع الحكومة المولودة اليوم، والتي كان جزء من الاتفاق أنه تؤجل عملية التوثيق لوزراء في الكابينة الوزارية من أجل أن يكون هنالك إعادة هيكلة لواقع هذا السلاح، وأيضا التفاوض مع الجانب الأمريكي في قضية أن هناك زمن يجب أن تستوعبه الحكومة العراقية في حصر هذا السلاح. وأيضا لا ننسى المال، العراق بحاجة إلى أموال لبسط يده بشكل مطلق على السلاح في الداخل العراقي. إذن العملية ليست بعملية سهلة، هي عملية جراحية يجب أن تكون بيد فنان جراح ماهر، وأعتقد أن العراق قادر على هذه القضية، وأن الشأن العراقي الداخلي بقدر ما هو فيه تدخل كبير جدا، ولكن سيفرض الواقع الوطني هويته أمام التدخلات الخارجية.
1: دكتور رائد، سأختم معك بدقيقة لو سمحت. هناك من يدعو بالداخل العراقي اليوم إلى حوار بين القوى السياسية الأساسية، لا بل أكثر من ذلك إلى حوار مع الجانب الإيراني بسبب ارتباط الفصائل عقائديا.

0: أيضا يعني عسكريا ومع على كل الصعد بالإيرانيين، هل برأيك العراق ممكن أن يتجاوز هذا الامتحان اليوم بدون أن يتحول إلى ساحة صراع داخلية؟
1: شوفي، بدون أن يكون هناك فتوى واضحة من المرجعية الدينية تحدد بأن هذا السلاح أصبح غير شرعي بشكل أو بآخر، أو انتهل اكتفي العراق من ذلك، وبدون أن يكون هناك تفاهم بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني كلاهما، لأن كلاهما شريكان في المشهد العراقي،
0: صحيح،
1: على آلية تسليم هذا السلاح لا يمكن أن يحصل ذلك. من يتحدث عن أنه القوى السياسية العراقية قادرة بطريقة أو بأخرى على تفكيك هذا السلاح، هذا أمر صعب المنال وغير واقعي وغير مقبول أصلا على الواقع الحال. النقطة المهمة الأخرى أنه أن يحصل اقتتال داخلي هذا أمر بعيد جدا، لكن أن يحصل قتال بين هذه الفصائل على المغانم والمكاسب وعلى من سيتقدم على الآخر، هذا أمر واقعا سيحصل، شئنا أم أبينا، بعد سنة، بعد سنتين، بعد شهر، بعد شهرين، هذا غير معلوم. لكن الحقيقة المرة أنه أنا أخشى ما أخشى أنه هذه الدماء التي سالت على أرض العراق منذ سنوات طويلة، أكثر من 40 عام، أن تعاد مرة أخرى ويكرر ذات المشهد الذي نراه اليوم في لبنان، يكرر مرة أخرى في العراق، وفي تلك الساعة في هذه اللحظة التاريخية المهمة سنفقد أرواح أبنائنا، وإن اختلفنا معهم سياسيا، وإن عارضناهم سياسيا وعرضنا هذا السلاح الذي أوغل قبل أن يوغل في الأمريكان إذا كانوا هم محتلين كما يقولون طبعا ويدعون، لكنهم أوغلوا في دماء العراقيين ودماء الأشقاء العرب في دولنا العربية، في دول الخليج العربي والأردن، الذين تعرضوا إلى هجمات من هذه الميليشيات.
0: شكرا لك.
1: إلى أن فعليا أن يضعوا مصلحة العراق قبل كل مصلحة، وأن يضعوا مصلحة العراق قبل مصلحة حتى إيران، وخلينا نكون واضحين، لأن مصلحة إيران لا تبحث اليوم عن الفصائل، إيران تبحث عن مصالحها فقط،
0: صحيح،
1: وتفاوض على مصالحها فقط،
0: صحيح،
1: ولا تفاوض على مصالح شركائها أو خلينا نقول من يشتغل.
0: تعتبرهم جبهة متقدمة للدفاع عنها على كل حال. شكرا لك من القاهرة الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، وأيضا شكرا لضيفي من بغداد القيادة في الإطار التنسيقي رحيم العبود. شبح مجازر الفاشر يطل على كردفان هذه المرة، فقد شهدت الولاية انتهاكات أودت بحياة عشرات المدنيين وأصابت عشرات آخرين. المشاهد الواردة مشاهدينا من هناك كانت صادمة، إذ أظهرت عمليات قنص لمدنيين عزل بدم بارد، في مشاهد أعادت في الأذهان ما شهدته الفاشر قبل أشهر، ووقعت الهجمات في منطقتي المرة وأم سعدون ومناطق أخرى غرب مدينة بارا. تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن المسؤولية عن هذه العمليات. الحكومة هنا وصفت ما جرى بأنه مجزرة مروعة بحق المدنيين، فيما نفت قوات الدعم السريع أي صلة لها بالهجمات، واتهمت الجيش بتسليح بعض القبائل في الولاية بهدف تأجيج الصراعات الأهلية بحسب تعبيرها. مشاهدينا، تأتي هذه الأحداث في وقت تصاعد فيه التساؤلات بشأن مصير الفاتح عبد الله إدريس المعروف بأبو لولو، والمتهم الأبرز بالوقوف وراء انتهاكات بحق المدنيين في الفاشر. فوفق تحقيق لرويترز، شهد أبو لولو في إحدى جبهات القتال بكردفان في مارس الماضي، غير أن قوات الدعم السريع لا تزال تنفي الإفراج عنه. ومع عودة اسم أبو لولو إلى الواجهة يبرز سؤال آخر، هل يتكرر في كردفان السيناريو الذي شهدته الفاشر؟

مشاهدينا من ميلانو ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة الوسط الدكتور فتحي أبو عمار. أهلا وسهلا بك دكتور فتحي. اليوم هناك إجماع تقريبا من كل القوى السياسية السودانية بما فيهم ما يعرف بحزب الأمة الذي له حاضنة شعبية بهذه المنطقة بأن قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن هذه الانتهاكات الإنسانية والجرائم التي شاهدناها بالفيديوهات التي انتشرت بالساعات الماضية. تعليقك على هذا الموضوع؟

0: الله وحيا الله مشاهديك الكرام أينما كانوا. أولا دعيني يا سيدتي أدين أي قتل لبريء بغير حق في جميع ربوع السودان، هذا أمر منتهي ولا يمكن لأحد عاقل وأحد غيور على وطنه ويحرص على دماء الشعب السوداني أن يميل إلى قتل الشعب السوداني. أما الكلام قضية أن هذا مسؤول وهذا مسؤول، هذا هراء وكلام لا علاقة له بالمنطق السوي، إذ أن المسؤول الأول هو الذي لا يريد السلام، المسؤول عن إطالة الحرب هو المسؤول عن دماء المدنيين، المسؤول عن إطالة عمر الحرب هو المتهم بصناعة الحروب في السودان والانقلابات والتفتت والتقسيم في جميع حروب السودان، والمتهم الثاني هو من والمتهم الثاني هو من يواليه ويدعمه ويؤازره لكي يطول عمر الحرب. العقلاء المفترض أن يضغطوا على الطرفين أن يسيروا إلى السلام الذي يحقن دماء الشعب السوداني.
1: هذا ما يريده الجميع، ولكن اليوم هناك انتهاكات حقوق إنسان، هناك جرائم ارتكبت، شاهدنا فيديوهات لعناصر من الدعم السريع تحتفل بعد ما شاهدناها من عمليات قتل. هل يعني اليوم تقول نعم هم يتحملون مسؤولية هذه الجرائم أم لا؟
0: يا سيدتي أولا هذه المشاهد التي نراها إن صحت هذه الاحتفالات وهذا الكلام، هذا أمر غير مقبول كما ذكرت لك آنفا أن الإنسان السوي لا يقبلها، لكن حينما نعدد مثل هذه الأمور لكي ندين بها الطرف ونتخلى عن ضغط الطرفين إلى السلام فهذا أمر غير مقبول. إذا ما جئنا قارنا بين الطرفين أكثر من قتل الشعب السوداني الجيش، لأن بالأمس الأول قبل 6 أيام جيران المرة وهي دار حمر دار حامد، هناك دار حمر قتلوا فيها 70 ضربة واحدة 70، ماتوا منهم 28 قبل 6 أيام فقط.
1: طوارئ دار حمر حملت أيضا الدعم السريع مسؤولية. اسمح لي أستاذ عمار،
0: طيب دعيني أفصل فقط، دعيني أعطي الحجة في نصف دقيقة لو أذنت لي.
1: سنستمع لما قاله عبد الحميد عبد الرحيم دجلو ومن بعد أعود إليك
0: لتفصل. لو أذنت لي في هذه النقطة نصف دقيقة لن أخذ من وقتك كثيرا. طوارئ دار حمر هذه تتبع لجهة معينة فحملت قوات الدعم السريع ذلك. الضربة جاءت من الجيش، قتلت 6 من الدعم السريع و70 منهم 28 ذهبوا شهداء، وقبلها تقريبا ب15 يوما هناك دفارين من أبي زبد إلى الفولة 52، وبالأمس هناك 10 ضربهم الجيش. إذا علينا أن نوازن بين كفتي الميزان، من الذي قتل الشعب السوداني أولا ونوجه له الكلام.
1: أستاذ عمار، هل يعني اقتتال المقاتلين يبرر استهداف مخيمات نازحين؟ هذه المنطقة التي أتحدث عنها ليس هناك وجود للجيش فيها، وهؤلاء الناس يعادون الدعم السرع، وبالتالي من قتلهم؟ لماذا يتم قتل الأبرياء؟
0: وكأن هذه وجهة نظر الجيش، لأن الجيش يبدأ يقارن هذا قتل أكثر وهذا قتل أقل وهذا كذا، ولكن القتل الكبير على الجيش لأنه يرفع شعار الشيطان، شعار الدمار والموت، عبارة بل بس التي تعني أن النار ستذهب إلى الأمام.
1: دعنا نستمع إلى عبد الرحيم دجلو بشأن انتهاكات قواته في الحرب. يعني هناك اعتراف صريح على لسان عبد الرحيم دجلو شقيق قائد قوات الدعم السريع، فلنستمع إليه لو سمحت.
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا. الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة، والآن في السجون الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات الناس الآن في السجون. انظروا للمناطق اللي حررها الدعم السريع من نيالة إلى زالنجا والجنين والضعين وبابنوسة والمناطق دي كلها. ليه؟ بقت آمنة ومستقرة. الليلة آمن مدينة في دارفور الفاشل. ده المقياس منو الداير مصلحة الشعب والداير استقرار الشعب، ومنو الداير زلة الشعب وإهانة الشعب عشان يقعد في السلطة.
1: أستاذ فتحي، تبرير الانتهاكات بأنها كانت المخرج الوحيد للأمن، لتحقيق الأمن، يعني تكرار نفس الانتهاكات في دارفور، الجزيرة، نيالة وغيرها، هل هذا مبرر لقتل المدنيين؟
0: ليس مبرر لقتل المدنيين، إنما الكلام

0: الذي سمعته هو في صالح الدعم السريع وحجة على الآخر، لأن الرجل يعترف يقول أن الحرب، كأن كلامه هكذا، أن الحرب خطيئة كبرى منذ فجر التاريخ، وأن النار إذا ما استمرت ستأتي على الأخضر واليابس وستأتي على البريء وغير البريء، مما يعني أن الرجل قال في هذه الحرب هناك انتهاكات، نحن مستعدون للسلام، لكن لا أحد من الجيش يتحدث عن قتل الأطفال وقطف الرؤوس وقطر البطون وقتل النساء الحوامل وقتل المدنيين. لا أحد من الجيش المدرب والمحترف يستطيع أن يأتي بهذه الشجاعة ويتحدث.
1: شكرا لك من ميلانو رئيس تحرير صحيفة الوسط الدكتور فتحي أبو عمار. مشاهدينا، خرج الصندوق انتهى. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر إيراني بأن طهران ستدخل تعديلات على نص التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر بأن الرد على التعديلات التي اقترحها الرئيس الأمريكي لم يحسم بعد، مؤكدا بأن إدخال تعديلات من الجانب الأمريكي لا يعني موافقة إيران عليها. وأشار إلى أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا، وبأن إيران مستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة بأن تصعيد حزب الله يهدف إلى إحباط المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل ستقترح خلال المفاوضات عدم سحب قواتها في جنوب لبنان، مضيفا بأنها ستشترط مقابل تقليص وجودها العسكري زيادة فعالية وانتشار الجيش اللبناني في المقابل. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا حسب ما أفادت الرئاسة السورية. وخلال الاتصال قال الشرع إن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه. بدوره أعرب الرئيس ترامب عن أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 أشخاص بينهم حالتان خطيرتان في عملية دهس في جنوب الضفة الغربية. وذكرت تقارير إسرائيلية بأن منفذ عملية الدهس من الخليل وتم قتله على يد جندي بموقع الهجوم، بينما بدأ الجيش الإسرائيلي عملية أمنية في الخليل وقطع الطريق المؤدية إليها. استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية عددا من منشآت الطاقة في روسيا، بينها مصفات نفط ومحطة ضخ لخط أنابيب ومستودع للوقود. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن جيش بلاده نفذ ضربة بعيدة المدى استهدفت مصفات نفط على بعد نحو 700 كيلومتر من خط المواجهة. ختام الموجز، بعد قليل ساعة رياضية جديدة مع الزميل عبدالله درويش، ابقوا معنا.
1: السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية مع العناوين. المنتخب السعودي يستعد للانتقال إلى مقره الدائم في أوستن خلال نهائيات كأس العالم. الأردن يتلقى خسارة قاسية أمام سويسرا تحضيرا للمونديال. مدرب الجزائر يعلن القائمة النهائية لخوض نهائيات كأس العالم. ومنتخب تونس في اختبار ودي صعب أمام النمسا. جنوب أفريقيا تؤكد حل أزمة التأشيرات الأمريكية بعد تأجيل السفر.

0: حياكم الله. حظي لاعبو المنتخب السعودي بفترة راحة الأحد بعد الودية التي خاضوها أمام الإكوادور، ومن المقرر أن تغادر البعثة اليوم الاثنين إلى مدينة أوستن التي سيستقر فيها المنتخب حتى نهاية مشاركته في البطولة. وهناك سيخوض وديتين أمام بورتوريكو والسنغال، ويستهل الأخضر بشواره في البطولة القارية بمواجهة الأورغواي في 16 من يونيو ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا إسبانيا والرأس الأخضر.
1: أنتوني فالنسيا مهم إعطاء الفرصة للعديد من اللاعبين. جميلة من جانب مندش بتسديدة وهدف أول. برافو برافو سلطان مندش، هدف أول الأخضر بعمل رائع جدا.
0: أعرب اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي عن رضاه على أداء فريقه أمام الإكوادور رغم الخسارة. مراسلنا نايف الثقيل التقاه بعد المباراة.
2: أعتقد أنه بعد ثلاث أو أربع حصص تدريبية بدأنا في إعطاء اللاعبين بعض التعليمات التكتيكية. المباراة كانت اختبارا جيدا بالنسبة لنا. أعتقد أننا في الشوط الأول لعبنا بشكل جيد للغاية، وربما خاطرنا أحيانا أكثر من اللازم، لكننا

صنعنا فرصتين أو ثلاث فرص خطيرة جدا. كنت سعيدا بالأداء في الشوط الأول، لكنني لم أكن سعيدا بالنتيجة لأننا استقبلنا هدفا من كرة ثابتة رغم أدائنا الجيد. بشكل عام كان الأداء مقبولا، لكن

0: الأمر ليس سهلا على الإطلاق. هذا يعني أنني من جانبي يجب أن أكون ذكية، ففي بعض الأحيان علينا أن نفكر أكثر في النتيجة، وفي أوقات أخرى يجب أن نركز أكثر على أن نقدم كرة قدم أفضل. أعتقد أن هذا الجانب يجب أن يتحسن من خلال العمل اليومي، خاصة فيما يتعلق بتجنب هذا النوع من الأخطاء. يجب على لاعبينا أن يكونوا أكثر ذكاء وألا يغامروا بشكل مبالغ فيه، وأن يكونوا أكثر تركيزا في تمريراتهم. أما النقطة الثانية فتتعلق بلمساتنا الأخيرة وإنهاء الهجمات. بالنسبة لي أشعر بالسعادة عندما أرى فريقي يصنع الفرص. عندما نصنع الفرص ونصل إلى مواقف هجومية جيدة فإن الأهداف ستأتي. هاتان مرحلتان مختلفتان، لكن التفاصيل خاصة في هذه الفترة مهمة جدا. علينا أن نتجنب المواقف الصعبة، وأعتقد أن أهم شيء في هذه المرحلة إلى جانب التطور يوما بعد يوم هو الاهتمام بالتفاصيل. كأس العالم ليست مثل كأس العرب أو كأس الخليج أو حتى كأس آسيا، لذلك فإن هذه الفترة مهمة جدا بالنسبة لنا لتدريب عقولنا كذلك. يجب أن نكون واقعيين. هناك فرق كبير بين أن يعمل المدرب مع الفريق لمدة 6 أشهر وبين أن يعمل معه لأربعة أيام فقط، لكن هذا هو عملنا، ونحن نمثل المملكة العربية السعودية، وسنبذل قصارى جهدنا دون البحث عن أعذار. وعندما يحين موعد المباراة الأولى سنقدم أفضل ما لدينا من أجل الوطن، وسنسعى لتحقيق النتيجة الإيجابية. بخصوص نواف العقيدي، علينا أن ننتظر قرار الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة، وأعتقد أننا سنتخذ القرار بشأنه خلال الأيام المقبلة، لأن الصورة حتى الآن ليست واضحة. قرار استبعاد بعض اللاعبين قرار صعب جدا بالنسبة لي. أنا أحترم جميع اللاعبين. كأس العالم لحظة استثنائية بالنسبة لكل لاعب، لكنني أريد أن أوجه رسالة للجميع. بالنسبة للاعبين الذين سيخرجون من القائمة وكذلك اللاعبين الموجودين حاليا في السعودية، فإن باب المنتخب سيظل مفتوحا أمام الجميع.
1: مواجهة الإكوادور الودية كانت فرصة لليوناني دونس مدرب الأخضر لتطبيق أسلوبه وخطته مع اللاعبين. أهم أرقام المباراة في التقرير التالي.
2: بهذه التشكيلة بدأ اليوناني دونيس المدرب الجديد أولى مبارياته التجريبية مع المنتخب السعودي، وتبدو على الخارطة أن طريقته 4-3-3. المباراة ضد الإكوادور فرصة لاختبار طريقته أمام المنتخب الأقرب للأوروغواي الذي يفتتح الأخضر مبارياته في كأس العالم أمامه. وفي مجريات المباراة تقول الأرقام إن المنتخب الإكوادوري كان متفوقا، وهنا إحصائياتها. المنتخب السعودي نجح في تهديد شباك الإكوادور منذ دقائقها الأولى، وهنا فرصة محققة للهدف الأول ضاعت من فراس البريكان، لكن الكرات العرضية ما زالت أزمة تلاحق دفاعاته، وهذا ما حدث في الهدف الأول لمنتخب الإكوادور. وفي الهدف الثاني الذي استقبلته شباك محمد العويس كان خطأ من حسان التنبكتي في إبعاد الكرة، استثمره لاعبو الإكوادور في إضافة الهدف الثاني. 8 تبديلات أجراها اليوناني دونيس في الشوط الثاني، حاول معها اختبار أدواته بشكل أكبر، ونجح سلطان مندش البديل في تسجيل هدف أول بعد تمريرة جاءت من البديل الآخر علاء الحجي. التقييم الأعلى فاز به البديل سلطان مندش صاحب الهدف ب8/10، فيما حاز العويس على تقييم 7.8، وجاء بعدهما سالم الدوسري ومصعب الجوير.
3: هي طبعا أول مباراة ودية لنا في المعسكر، طبيعي حيكون الانسجام نوعا ما يعني منخفض، لكن إن شاء الله مع المباراة القادمة تركيزنا يعني يكون أعلى لكأس العالم إن شاء الله.
4: الأهم من المباريات هذه الودية الانسجام قبل النتيجة، طبعا النتيجة مهمة برضو، لكن إذا ربي ما كتبها في النهاية هذا تجهيز لكأس العالم. قاعدين نحاول نطبق الأشياء اللي تمرنا عليها، تمرنا 3 أيام مع المدرب. الشيب باذن الله نظهر بشكل افضل وافضل من الشعب السعودي.

0: نقول لهم اصبروا علينا باذن الله الجاي افضل يا رب.
1: اليوم شاهدناك يعني تؤدي مهام هجوميه اكثر اليوم، ثنائيات جميله بينك وبين سالم.
0: والله انا في خدمه بلدي في اي مكان يحتاجني فيه. المدرب اليوم طالب مني ادوار مختلفه علي اول مره العبها، بس انا جاهز ان شاء الله. اذا جاء مني قصور فانا حسوي كل ما عندي 100% باذن الله انه ما اقصر ولا 1% للمنتخب ولبلدي، واكون جاهز واقدم افضل ما عندي.
2: عن ذلك معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدوري السابق عبد اللطيف، حياك الله عبدو. عبدو، مباراه انتهت 2-1، النتيجه ما هي من صالح المنتخب السعودي، لكن قدر دونس في 4 أيام مع اللاعبين وفي هالمباراه انه يعني على الاقل يحط بصمته او لمسته على المنتخب؟
3: أول اسمح لي عبد الله أني أقدم التهنية لمولاي خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وإلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية والعربية، وأسأل الله أن يعيد علينا دائما باليمن والبركات. صراحة أمس منتخب جميل، أنا بالنسبة لي عجبني صراحة على المستوى الشخصي. اللي عجبني أنه في صناعة فرص، يعني حصلنا على فرص حقيقية للتسجيل وكنا أقرب للتسجيل. دونيس يعني عجبني، وقلت لك قناعتي فيه انه من افضل المدربين اللي مروا خلال يمكن 10 سنوات الماضيه في الكره السعوديه. نجح نجاحات كبيره. اليوم لما شفته انا او امس، يعني احنا الحين مع الاختلاف تعرف ما
2: نقول امس ولا اليوم، من اليوم لين ينتهي الكاس العالم. لين ما انت بقايل لا امس ولا اليوم،
3: لين ننام
2: تعود تقول الاحد
3: خلاص. مباراه الاحد. المنتخب كان فترات يسوي ضغط عالي، هذا الكره مو معه يعني مع المنافس، واحيانا يسوي دفاع في وسط الملعب ودفاع منطقه، فكان على حسب، يعني في تحس انه في على حسب وضعك البدني.
2: هذا نهج تعتقد هذا يعني نهج قدر يعني يغرسه في
3: وضح يعني، وفي ضغط عالي استطعنا ان نستخلص كم كوره، بس ما تعاملنا فيها بالاسلوب المثالي في الجزء الاخير من ملعب الاكوادور. البناء هو واضح، هو يصر على البناء، يعني واضح انه يحب انه كان في مثلثات، كان لكن كان في تضييق من الملعب.
2: اللي كانت 4-3-3 ولا
3: 4-3-3 و4-3-3
2: كان في جناح يمين واضح في
3: إيه، بس هذه انا لذلك انت يمكن سرقتها من فمي الان. عبد الله، الملعب كان تحس انه في تضييق اكثر، لان انت احيانا لما تبي تستحوذ توسع الملعب، يعني تشوف الاجنحه، تشوف الاظهره موسعين الملعب بشكل اكبر عشان توجد مساحه في وسط الملعب وتخلق مساحات في في في بين الخطوط المنافس. المنتخب لما ما كان في جناح، ويعني حتى لما لو قلت انا مثلا اللي لعب في هالمكان صالح مش محمد، وهو اصلا درب صالح ما درب محمد في الخليج،
2: صحيح،
3: ويعرف ان صالح مثلا لو لعبته على الطرف حيدخل كثير على العمق. تمام، غير انه اصلا سالم عنده بعض الاحيان حلو يحب يدخل من الطرف على العمق، فبالتالي الملعب حيكون عندك في ضيف، وبالتالي يا انك تفتح بالاظهره يصير عندك ظهيرين هجوميين ودائما فاتحين الملعب في حال دخول الاجنحه، او ان يكون عندك جناحين كلاسيكيه يعني عندهم وقوف على الخط وتوسيع الملعب والواحد ضد واحد.
2: طيب
3: سالم يحب يدخل، وابو الشامات محمد اللي اصلا مو متعود انه يلعب كان ايضا يدخل، فصار الملعب شوي تحس انه فيه ما في عدم توسيع او عدم انتشار على الجهه اليمين. لكن المثلثات كانت باينه بين مصعب سالم، دام في مثلث مع كنو او مع محمد ابو الشامات، او حتى نزول كان فراس. انا هذا عجبني اكثر، في صناعه فرص حقيقيه، في تنويع في اللعب، في لعب من الاطراف وفي لعب منهم، لكن احيانا في مبالغه انك تحتاج انك تكسر الخطوط وتلعب الى الامام اكثر.
2: طيب هذه كبدايه، لما نتكلم حتى عن التشكيله اللي بدا فيها، عن قراراته في التغيير اللاعبين، برضو حسيت في تغير في اسلوب المنتخب مع التبديلات ولا لا؟ والله هو عنده طريقه واضحه ونهج واضح، لكن كل لاعب يغير حسب مركزه.
3: تغير لما نزل مندش وصالح، صرنا واضحين 4-2-3-1 تقليدي، مندش وسالم على الاطراف، او حتى في حال نزول خالد، وايضا تمام مهاجم واضح، هو لا يبحث عن مهاجم تقليدي ويبحث عن مهاجم عنده الديناميكيه والحركيه اكثر، وهذه تنطبق على فراس وعلى الحمدان. الفريق يلعب بثقه اعلى، يعني ما شفنا عنده تخوف او رهبه كثير، وهذا ممكن هو اعطاهم الثقه اكثر انهم يلعبون بدون تخوف، بدون خوف من الخطا، وهذا رغم انه هدف الاكوادور كان فيه خطا لكن طبيعي في مباراه وديه، وهذا الاهم اصلا. فانا اعتقد انه دونيس يعني بصمته اللي شفناها في الانديه مع انها فتره قصيره

0: لكن كانت واضحة على سلوك.
1: يعني هو صعب في الأربع أيام يغير كثير، لكن ما زال المنتخب عنده مشكلة استقبال الأهداف من كرات عرضية. يعني الهدف الأول اللي تسجل بخلاف الهدف الثاني يعني اللي جاء من خطأ فردي من اللاعبين، لكن قادر يحلها دون استتوقع مشكلة الكرات الأرضية. نتكلم حنا عن وقوف ما كان جيد، أساسيات يعني أشياء بسيطة جدا.
0: شوف الكرات الأرضية هي كل العالم كل المنتخبات وأعلى وأعتى المدافعين يعانون منها. يعني
1: طيب وش رأيك تكمل إجابتك بذا السؤال عشان ما نفقد نايف اللي ينضم لنا الآن من نيويورك، من نايف الثقيل مفدنا، حياك الله نايف. كنت مستمتع بكلام عبده؟ متكتف ومركز.
2: الله يحييك عبد الله. أكيد أكيد.
1: طيب
2: اليوم كلام عبده دائم
1: صحيح. اليوم المنتخب ما تمرن، في كان عنده يوم راحة، بكرة بيروح لأوستن. يعني الناس كثير تنتظر وصوله إلى أوستن، وبنفس الوقت أيضا تنتظر ملامح القائمة النهائية اللي ممكن يعلن عنها خلال هاليومين. عطنا اللي عندك نايف.
2: طبعا في البداية عبد الله، من ضمن الجدول اللي مسلم للاعبين من فترة سابقة انه في اليوم اللي يلي مباراة الاكوادور حيكون فترة حرة للاعبين والاجهزة الفنية والادارية البعثة بشكل كامل، ولذلك اليوم اللاعبين يتمتعون بوقت حر قبل الدخول في الفترة الجدية اكثر غدا في اوستن. غدا سيغادر المنتخب ظهر الغد الى اوستن، سيكون هناك سيصل الى صالة خاصة في مطار أوستن، ولكن سيكون هناك بروتوكول خاص يقيمه فيفا عادة للمنتخبات التي تصل إلى معسكرها الدائم. وبصفة أن المنتخب السعودي سيصل غدا للمعسكر الدائم، سيكون هناك احتفاء من فيفا لوصول المنتخب السعودي الساعة 4 PM بتوقيت أوستن. بعدها سيكون هناك حصة تدريبية للمنتخب السعودي. إذا كنا بنتحدث عن القائمة، يمكن حتى دونس في حديثة للعربية أمس بعد المباراة أكد أنه أمام قرار صعب جدا، وقد يخطئ في إبعاد أحد اللاعبين أو الإبقاء على أحد اللاعبين، لكن يعني نحن في الساعات الأخيرة من قبل تسليم القائمة. هناك طبعا ممكن احتمالات أن تكون الاستبعادات، بالتأكيد أنه سيستبعد حارسين من القائمة 31. لواف العقيدي قد يكون أحد المستبعدين في حال لم يكون هناك، أو التقرير الطبي الذي سيقدمه الجهاز الطبي اليوم إلى دونس سيكون يعني إذا لم يكن في صالح اللاعب أو في سرعة سلامته سيتم استبعاده. عادة في طريقة الاستبعاد دونس له جزء من القرار، يعني له النسبة الأكبر، لكن هناك
1: طيب فقدنا الصوت مع نايف. عاد الصوت إلى نايف وعاد نايف إلينا. نايف، أنت كنت تتحدث عن طريقة في استبعاد اللاعبين، كيف ستكون؟
2: هناك يعني الحصة الأكبر لدونس في قرار الاستبعاد، لكن هناك أيضا نسبة تتعلق بالجهاز البدني الخاص بالجهاز اللياقي، القراءة، الأجهزة، عطاء اللاعبين خلال الحصص التدريبية وأيضا في المباراة. وهناك أيضا نسبة للجهاز الطبي في مدى الجاهزية البدنية ومخاطر الإصابات لا سمح الله. سيكون هناك يعني بعد تسليم القائمة سيكون هناك اجتماع ما بين المدرب واللاعبين، سيتحدث لهم بالتأكيد عن سبب قرار الاستبعاد، وبالتأكيد أنه سيلقي كلمة يعني مشجعة للاعبين المستبعدين. لكن حتى الآن حتى لو تم استبعاد اللاعبين، لكن هناك يعني حتى قبل 24 ساعة من انطلاق أول مباراة للمنتخب السعودي، لا سمح الله في حالة إصابة أحد اللاعبين سيتم استدعاء سواء من المستبعدين اليوم أو 19 لاعب تم رفع قائمتهم في وقت سابق.
1: طيب نايف أخيرا، يعني نبغى نعرف عن عن عن أمريكا والمكسيك وكندا اللي ينتظرون يعني انطلاق كأس العالم. يعني في كلام كثير على الإقبال الجماهيري أنه ما هو حسب المتوقع، وأن في كثير من الجماهير عانوا من الوصول إلى أمريكا بسبب يعني إجراءات تفرضها أمريكا. هل فعلا هذا الحديث واقعي وسليم، وهناك فعلا يعني مشكلات في هذا النوع أو في هذا الأمر؟
2: بالتأكيد محمد، بالتأكيد عبد الله، يعني في البداية هو كان هناك تشديد في الإجراءات.

0: اشتراطات من الحكومة الأمريكية، وضعت اشتراطات في موضوع التأشيرة وأيضا اشتراطات الضمان المالي. هذا الأمر دع خلق يعني معارضة من قطاع السياحة في أمريكا، الذي يعني كان متوقع أنه يكون في إقبال كبير. بعض الاستطلاعات الرأي أكدت أن الإقبال الزائر الدولي انخفض 80% عن التوقعات المرصودة في الفترة السابقة، يعني فترة التأكيدات التي قدمتها الحكومة الأمريكية أو الجهات ذات العلاقة، انخفضت بنسبة 80% لإقبال الزائر الدولي. طبعا في تطمينات من الحكومة ومن المدن المستضيفة أنه سيكون هناك الزائر الداخلي أو المتنقل المحلي المواطن الأمريكي، لكن قطاع السياحة يفضل الزائر الدولي لأنه أكثر إنفاقا. معدل إنفاق الزائر سيكون $5,000 الزائر الدولي، بخلاف الزائر المحلي الذي سيكون أقل. هناك مدن تشتكي في قطاع السياحة، مثلا مدينة كنساس سيتي وبوستن وسياتل، هذه مناطق مدن كانت تتأمل أكثر في الزائر الدولي. في المقابل هناك مدن مثلا نيويورك، ميامي، لوس أنجلوس لن تتأثر، سواء حصتها أو ضمنت حصتها أو حصتها السنوية بسبب السائح الذي يحضر كل سنة إلى أمريكا.
1: جيد، واضح. نايف نايف ثقيل، مفد العربية، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. نرجع لك عبدو، كنت تتكلم عن موضوع الكرات الأرضية، وبنفس الوقت تضيف إجاباتك توقعاتك فيما يخص القائمة. يعني هو أمر صعب فعلا، يعني في أكثر من مركز، في أكثر من لاعبين أو ثلاثة. تفضل.
2: طبعا الكرة الأرضية قلت لك هي أصلا مشكلة دائما للللل. وآخر إحصائية الآن أرسنال حقق 47% من أهدافه في الدوري الإنجليزي وهو بطل. فالكرة الثابتة هي يعني صعب إيجاد، يعني بعضهم يذهب إلى المان تو مان، يعني رجل لرجل، بعضهم إلى دفاع المنطقة، وهذا في حالة الكرة الثابتة. فما بالك الكرة متحركة، هناك تعتمد بشكل كبير بالتواصل بين المدافع والحارس أو المدافعين الأربعة والحارس، التنظيم
1: بينهم. يعني صعب حلها،
2: مو بصعب، يمكن تخف، لكن لن نسبة الأهداف الأغلب في كرة القدم هي كرة أرضية.
1: طيب،
2: والمنتخب السعودي واحد من المنتخبات اللي
1: القائمة، يعني وش تتوقع؟
2: طبعا حارس اذا انضم الصن، يعني حتكون حتكون اتوقع حارسين، مدافع اتوقع حتكون بين ممكن اللي ما لعبوا جهاد، يعني
1: اتوقع ترى في ثلاثه اظهره يسار، ثلاثه اظهره يمين.
2: والله شوف، انا اتوقع في لاعبين عندهم ميزه الجوكر، يعني احنا نسميه جوكر، انه يلعب في اكثر من
1: صعب التوقع. ها حتى صعب على دونيس برايك؟
2: صعب جدا، وهو واضح انه قالها اصلا، وواضح انه من اصعب قراراته، وقال حتى انه برر انه ترى ممكن اللاعب اللي استبعده يكون افضل، لكنه كان قد يكون قرار خاطئ، وهذه ميزه احنا مرينا.
1: يعني اي لاعب يستبعد او اي لاعب يبقى هو مبرر، هو امر مبرر.
2: والله لحظات صعبه جدا، ترى هي تعتبر
1: شعور على اللاعب
2: جدا، يعني هي لحظه انا اسميها من لحظات الانكسار في كره القدم. يعني في النادي لما تستبعد تعوض، يعني في مباريات كثير، لكن مع المنتخب لحظة الاستبعاد هي لحظة انكسار أنا بالنسبة لي، وصعبة. صح يصير في مواساة في كذا، ولكن ما هي نهاية المطاف بالنسبة لي للاعبين المستبعدين، ما هي نهاية المطاف.
1: صحيح،
2: هي مرحلة، وخاصة إذا كان لاعب صغير سن، عندك هامش تطوير كبير جدا وفرص. دائما كرة القدم ميزتها أنها دائما تعطي فرصة إنك تبرهن، عكس ما كان يعتقد. صحيح، الناس أو يتخذون. صحيح، الناس ضدك.
1: شكرا جزيلا عبد العطيف، كنت معنا. توقفوا مع الفاصل ثم نعود لنقول أيضا الأردن يتلقى خسارة قاسية أمام سويسرا تحضيرا للمونديال، ومنتخب تونس في اختبار ودي صعب أمام النمسا.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا
2: ونكشف

0: اهلا بكم من جديد. اعلن المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش القائمه النهائيه لمنتخب الجزائر استعدادا لخوض نهائيات كاس العالم. وفضل بيتكوفيتش الاستقرار في تشكيلته مع استدعاء الحارس لوكا زيدان ولاعب الوسط هشام بوداوي بعد الشكوك التي حامت حولهما بسبب الاصابه. في المقابل غاب لاعب وسط ميلان الايطالي اسماعيل بن ناصر الذي لعب الموسم المنصرم مع دينامو زغرب الكرواتي على سبيل الاعاره ومهاجم الشمال القطري بغداد بنجاح. كما تواجد في القائمة حسام عوار لاعب الاتحاد ورياض محرز لاعب الأهلي. ويقع منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة بالمونديال رفقة الأرجنتين والأردن والنمسا. منتخب الأردن خسر أمام سويسرا بأربعة أهداف لواحد في مباراة ودية ضمن استعدادات المشاركة في كأس العالم. المنتخب السويسري تقدم بهدف سجله بريل إمبولو من ركلة جزاء بعد مرور 27 دقيقة من المباراة التي أقيمت في مدينة سانت غالن، وبعدها بخمس دقائق أضاف دان ندوي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وعزز منتخب سويسرا تفوقه بهدف ثالث سجله جرانيت شاكا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط الأول بتفوق مريح للفريق الأوروبي. وفي الشوط الثاني قلص منتخب الأردن الفارق بهدف سجله عودة الفخوري في الدقيقة 51، لكن كريستيان فاسناخت وسع الفارق مجددا بهدف رابع في الدقيقة 78. منتخب الأردن يلعب في المجموعة العاشرة التي تضم النمسا والجزائر والأرجنتين. معنا من عمان المدرب جمال محمود. أهلا بك كابتن جمال. يعني الأهم من هذه المباراة برأيك تحقق هو الاحتكاك أو أن لا هناك يعني أشياء كانت أهم من المفترض أن تكون موجودة في هذه المباراة؟
1: صباح الخير عبد الله،
0: حياك.
1: يعني لا شك أن المباراة كانت نتيجتها قاسية على المستوى النفسي للشارع الرياضي بشكل عام، والأهم كان يعني سوء الحال التي ظهر عليها المنتخب اليوم. بمعنى اليوم لم يظهر المنتخب الأردني بهويته المعهودة ولا بشخصيته المعهودة، وأعتقد هنالك عدة أسباب كان منها يعني فوائد مهمة جدا للمدرب جمال السلامي للوقوف على الأخطاء التي حدثت اليوم، لأنه كان جملة أخطاء يعني كبيرة جدا على المستوى التكتيكي. أولا اليوم المنتخب الأردني دفع يعني بكل أمانة وصدق دفع ضريبة غياب يزن النعيمات وتغيير طريقة اللعب. يعني أجبر الكابتن جمال السلامي أو أجبر نفسه، هو لم يجبر، هو أجبر نفسه على تغيير طريقة اللعب التي لم نعهدها. يعني المنتخب الأردني اليوم يلعب أولى مبارياته بطريقة 5-3-2، بينما اعتدنا منذ عهد لحسين عموتة في كأس آسيا مرورا بكأس العرب أو البطولة العربية ونحن نلعب بالحالة الهجومية ب3-4-3 والحالة الدفاعية ب5-4-1. اليوم تضاربت الأدوار التكتيكية، لذلك كان هنالك جملة من الأخطاء دفع عدت المنتخب الوطني أنه يخسر بخسارة ثقيلة. أتمنى أن يعيد حساباته الكابتن جمال السلامي، ما زال هنالك مباراة قبل خوض نهائيات كأس العالم. المباراة راح تكون مباراة صعبة أكيد في قادم الأيام مع منتخب كولومبيا، وبالتالي يعني
0: يعني كابتن جمال يعني كابتن جمال لما تلعب أمام منتخب
1: أعتقد خسائرنا كبيرة.
0: صحيح، لما تلعب أمام منتخب مثل المنتخب النمساوي اللي المفروض أنه قريب

0: جدا يعني من آسف أمام المنتخب السويسري اللي هو المفروض قريب جدا من أسلوب لعب المنتخب النمساوي. هل كان على جمال سلامي أن يخوض هذه المباراة بنفس أسلوبه أمام منتخبات آسيا والمنتخبات العربية، أو أنه فعلا بحاجة إلى تجربة أساليب أخرى من الممكن أن تتماشى مع هذه المنتخبات؟ هل هذا خطأ وقع به فعلا أو أنه مبرر هذا التصرف؟
1: لا، أنا أعتقد بأنه غير مبرر، ويعني أنا بعتقد بأنه المنتخب الأردني يسير بخط بياني، يعني في تصاعد واضح على مستوى الأداء وعلى مستوى طريقة اللعب، وبالتالي علينا أن نحافظ على هويتنا. اليوم أنا أكيد مبارياتنا أصعب راح تكون من المباريات اللي راح نلعبها على المستوى الإقليمي في آسيا أو حتى على المستوى العربي، لكن مع ذلك نحن نجحنا في هذه في هذا الأسلوب وبهذه الطريقة. أنا أقول بأنه نلعب على إمكانياتنا، على قوتنا، ومن ثم إذا حدث شيء مكروه ممكن أنه يكون في سيناريوهات معدة قبل على مستوى التمارين. لكن اليوم أنا بجرب في مباراة مهمة جدا ضد منتخب سويسرا اللي هو مشابه بصورة كبيرة للنمسا اللي راح نواجهه في أولى مبارياتنا. بعتقد اليوم كشفت أنه عندنا خلل كبير اللي خلانا شوي نقلق، بأنه حتى الشوط الثاني لعبنا بنفس الطريقة، وهذا أيضا يعني أنه الكابتن جمال السلامي ما زال مصر على تغيير طريقة وأسلوب اللعب.
0: يزن نعمات لاعب مؤثر يجبر فعلا يعني جمال السلامي على تغيير أسلوبه وطريقته، أو لا هو لاعب يغيب بإمكان أي لاعب يؤدي دوره
1: لأنه عندنا أدوات
0: جيد؟
1: لا، هو يزن انعماد قيمة فنية، ولكن حتى يعوض يزن انعماد هو غير طريقة اللعب. لا، كان عندنا لاعبين تم استبعاد بعضهم وما زال موجود معه في المعسكر لاعبين بيلعبوا في نفس المركز ممكن يؤدوا حتى لو 70% من أداء يزن انعماد، لكن ما بيخليني أغير شكل المنتخب، وبالتالي تصبح الأدوار التكتيكية غير واضحة. يعني أحكي لك اليوم ملاحظة بسيطة الدليل على أنه الأدوار التكتيكية غير واضحة. اليوم لعب المنتخب السويسري بثلاث مدافعين. الكرة عندما يستلمها لاعب قلب الدفاع اليمين كنا نشاهد لاعب الوسط اليسار اللي هو كان اليوم مرضي يضغط عليه، وبالتالي تصبح الفراغات كبيرة في وسط الملعب، وكذلك الحال إذا استلمها قلب الدفاع اليسار. يعني الأدوار التكتيكية اليوم لم تكن واضحة. حتى اليوم مارسنا الضغط العالي بخمس لاعبين، أصبح هنالك فجوة كبيرة بين الحالة الدفاعية للخمس مدافعين بالخلف والخمس مهاجمين، وتلقينا هدف من ثلاث تمريرات. إذن طريقة اللعب لم تخدم إمكانياتنا.
0: طيب، ننتظر إذا مباراة كولومبيا اللي بتكون في يعني في جون 8 أعتقد قبل انطلاق كأس العالم مباراتها الأولى. أتمنى التوفيق للمنتخب الأردني وأن فعلا يعني تكون مباراتها القادمة تحضير أفضل. كابتن جمال محمود كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. يخوض المنتخب التونسي مواجهة ودية أمام نظيره النمساوي على ملعب إرنست هابل بالعاصمة فيينا في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم. المنتخب التونسي بدأ استعداداته لكأس العالم بسلسلة من المباريات الودية استهلها بفوز على هايتي بهدف دون مقابل قبل أن يفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهته أمام كندا. ويختتم نصور قرطاج برنامجهم التحضيري بمباراة ودية أخيرة أمام بلجيكا في بروكسل في 6 يونيو المقبل قبل التوجه إلى المونديال، حيث أوقعتهم القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والسويد. بين جيل يغادر المشهد وآخر يتسلم الراية، تونس تدخل مونديال 2026 بملامح جديدة. نتابع.
2: قبل أسبوعين من المشاركة في كأس العالم لا تعيش تونس حالة ترقب بسبب مواجهة النمسا، بل بسبب المنتخب نفسه. أسماء رحلت وأخرى صعدت ومدرب قرر أن يبدأ من جديد، ولهذا تبدو المباراة في فيينا أكبر من مجرد بروفة قبل المونديال. فعندما تولى المدرب صبر اللموشي قيادة المنتخب مطلع هذا العام لم يكتفي بتعديل بعض التفاصيل أو إضافة بعض الأسماء، بل بدأ عملية إعادة بناء شاملة غيرت ملامح المنتخب بصورة جذرية. جيل كامل خرج من الصورة، وأسماء ارتبطت بذاكرة الجماهير التونسية لسنوات طويلة، مثل فرجان ساسي وعلي معلول ومحمد علي بن رمضان، لن تكون حاضرة في النسخة المقبلة من كأس العالم.

0: ولفهم حجم التغيير يكفي أن نعلم أن قائمة تونس الحالية لا تضم سوى 6 لاعبين فقط من أصل القائمة التي شاركت في مونديال قطر 2022، وهم منتصر الطالبي وديلان برون وإلياس السخيري وحمب علي المجبري وعلي العابدي وأنيس بن سليمان. في المقابل ضمت القائمة وجوها شابة برزت في عدد من الدوريات الأوروبية، يتقدمها لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي المهاجم الشاب خليل العياري صاحب 21 عاما، والذي ينظر إليه بوصفه أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الكرة التونسية. لكن الطريق إلى المونديال لم يكن هادئا، فالمدافع علي العابدي وجد نفسه خلال الفترة الماضية أمام قرار صعب بين التزاماته مع ناديه نيس الفرنسي ورغبته في تمثيل بلاده في كأس العالم، واختار اللاعب الالتحاق بالمنتخب قبل أن يتعرض لحملة انتقادات أثارت جدلا واسعا داخل تونس وخارجها. على أرض الملعب خاض المنتخب التونسي مباراتين وديتين خلال فترة الإعداد، ففاز على هايتي بهدف دون رد قبل أن يتعادل سلبا مع كندا، وسيواجه النمسا قبل أن يواجه بلجيكا الأسبوع المقبل، مباراتان قد تمنحان المدرب الإجابات الأخيرة قبل الدخول إلى البطولة، حيث سيلعب نصر قرطاج ضمن المجموعة السادسة، وسيستهلون مشوارهم في كأس العالم يوم 14 من يونيو بمواجهة السويد على ملعب مونتيري في المكسيك قبل العودة إلى الملعب نفسه بعد 6 أيام لملاقاة اليابان. وفي الجولة الأخيرة يواجه المنتخب التونسي هولندا في مدينة كانساس سيتي الأمريكية في 25 من يونيو. 3 مباريات في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، لكنها قد تمنح تونس فرصة تحقيق ما عجزت عنه في مشاركاتها 6 السابقة، تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها. ديما محمد السائح، العربية.
1: يلتحق بنا اللاعب الدولي السابق أنيس العياري من تونس. حياك الله كابتن أنيس. يعني أولا كيف ترى سير المنتخب مع صبري لموشي حتى الآن، وأيضا تصاعد المباريات الودية؟ يعني يبدو أن نسق المباريات الودية يتصاعد بين مباراة حتى يصل إلى الـ إلى إلى مباراته الرسمية الأولى في كأس العالم.
2: تحية ليك كابتن عبد الله، تحية للسادة المشاهدين. أكيد اليوم نحكيه على نسق تصاعدي، نحكيه على آخر زوز مباريات في التحضيرات للمونديال، نحكيه على النمسا وبلجيكا، زوز منافسين وزوز منتخبات يعني من طراز عالي، زوز منتخبات عندهم من يعني من الإمكانيات الفردية والمجموعة ككل. يعني اليوم نحكيه على تحضيرات جدية، نحكيه على مباراة بكرة خاصة مباراة النمسا اللي باش نعرفوا فكر صبري لموشي مهم جدا، لأنه باش يلعب تحت ضغط المنافسين، ضغط عليه المنتخب السويدي الهولندي الياباني أفضل منه حقا على المستوى الفني، يعني هناك ضغط عالي. اليوم ممكن نشوفه صبري لموشي يطالب اللاعبين متاعه يعني كيفية الخروج بالكرة تحت ضغط المنافسين اللي باش يكونوا موجودين في المونديال. حقا كابتن عبد الله لا تهم النتيجة قد ما يهم، معناتها اللي يهمني هو يعني الانضباط اللاعبين وتطبيق خطط تكتيكية، ويحاولوا ياخذوا أكثر معلومات حول فكر صبري لموشي لأنه مهم جدا.
1: هل هو فعلا كابتن أنيس صبري اللموشي يحاول أن يخلق هوية وشخصية جديدة للمنتخب التونسي؟ يعني نتحدث على الأسماء حتى اللي استدعاها، فيها أسماء قليلة جدا من القوائم السابقة، يعني فيها اللاعبين الجدد معه أكثر من اللاعبين اللي كانوا موجودين في القائمة. هل هو فعلا يحاول أن يوجد شخصية وهوية جديدة للمنتخب التونسي، وهذا فعلا يحتاج المنتخب التونسي مع لموشي؟
2: صح كابتن عبد الله، لكن الشارع الرياضي كان عليه ضغط كبير من الشارع الرياضي، والمطالبه بعدد من الاسماء اللاعبين التونسي يكونوش موجودين في المونديال، ونمشيوا في مشروع جديد هو ادماج لاعبين شبان كيما خليل العياري اليوم اللي نسميه بروبن كره قدم تونسيه، امكانيات كبيره برشا، اليوم قاعد يدرج في البي جي وان شاء الله نشوفوه الموسم الجديد مع كبر البي جي، ادم عروس اللي موجود في البطوله التركيه. يعني هناك ادماج لاعبين شبان اليوم مع ادماج اللاعبين، ادماج فكره جديده لموشي. اليوم صبري لموشي جاب فكرة الانضباط، تطبيق الخطط التكتيكية، هو الضغط، هو يعني يخرج أفضل ما في المجموعة، خاصة أنه اليوم تعرف كابتن عبدالله على مدار السنين يعني المنتخب التونسي ما عندوش إمكانيات فردية كبيرة، ما عندناش اللاعبين اللي يصنعوا الفارق، لكن المنتخب التونسي معودنا أنه يكون خارق للعادة وقت يكون عنده مجموعة صبري.

0: صعبه انه يكون عنده دفاع صلب، يكون عنده مجموعه متكامله تدافع مع بعض تهاجم مع بعض. هذا اللي يهم المنتخب التونسي اللي هي روح المجموعه. صابر اللموشي يعرف جيدا انه المنتخب التونسي ليس لديه امكانيات فرديه لمقاومه بقيه المنتخبات في المونديال، لكن يمن انه الخطط التكتيكيه والانضباط التكتيكي نجم يمشي بهم بعيد في المونديال هذا.
1: طيب انت دائما عندك اراء، يعني خلينا نقول اراء جاده وحاده احيانا، يعني متفائل انت بصبري لموشي، يعني انت كان عندك راي مثلا بسامي الطرابلسي المدرب السابق للمنتخب التونسي، وايضا عندك اراء ببعض اللاعبين. صبري لموشي انت واضح انه عندك او عليه مستوى رضا عالي، فهل هو مدرب فعلا يليق بالمرحله وايضا بالمهمه الصعبه؟
0: شوف كابتن عبد الله، انا بحكم الخبرات اللي عندي بحكم المدربين اللي تعديت بهم من افضل المدربين يعني تدربت عندهم، ما نحبش نظلم صبري اللموشي، يعني لا نجم نقول لك مدرب ينجم يهز المنتخب التونسي بعيد، ولا نجم نقول لك مدرب فاشل حاليا. يعني الوقت اللي خذا فيه المنتخب ضيق على حسب زوز مباريات رينا حركيه جديده، نفس جديد للمنتخب باختيارات جديده، نتاملوا انه يكمل في المشوار هذا. لكن حقيقه الوقت اللي صبري اللموشي باش ندخلوا للمونديال حتى زوز مباريات هذوما ماهمش مقياس بالنسبه لي شخصي، وهذا رايي يهمني انا نحدد امكانيات صبري اللموشي على مستوى عالي في المونديال، كيفيه طريقه الاختيار لاعبين، التشكيله الاساسيه، التعامل مع المباريات، الخطط التكتيكيه، وقتها نبدا تقييم صبري اللموشي، لانه صبري اللموشي الوقت ضيق برشا. طيب. لكن صبري اللموشي حقيقه يعني اليوم نتمنى انا كابتن عبد الله انه صبري اللموشي اعلاميا يحاول يحسن نوع من التصاريح نتاعو، لانه التصاريح نتاعو قاعد تخلق في تشنج في تونس، خاصة في المجال نتاعنا كرة القدم، وخاصة لهنا صبري اللموشي ماذا بينا يتريث شوية، يكون هادئ في التصريحات نتاعو باش النجم نلقاو المنتخب جاهز على جميع المستويات.
1: معناتها ننتظر احنا نشوف مباراة تونس مع النمسا، وبعدين نشوف مباراة تونس مع بلجيكا ونسمع رأيك، نشوف انت يعني قدر صبري اللموشي على الأقل يعطي فكرة عن أسلوبه أو لا. اتفقنا؟
0: اكيد انا اشوف كابتن عبد اتفقنا كابتن عبد الله اتفقنا، واعطيك رايي بعدين، وانت تعرف رايي في عديد المدربين اللي تعديوا وتعاملنا مع بعض. صحيح. لكن نتامل من بعض المباريات النجم نحكم على صبري اللموشي.
1: شكرا جزيلا انيس العياري اللاعب الدولي السابق. فاصل نعود بعده لنقول ايضا جنوب افريقيا تؤكد حل ازمه التاشيرات الامريكيه بعد تاجيل السفر.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى،
2: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. أعلن المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا قائمة أوروغواي النهائية المكونة من 6

0: 20 لاعبا للمشاركة في كأس العالم. يتمحور الفريق حول العمود الفقري الدفاعي بقيادة رونالدو راوخو وخوسيه ماريا خيمينيز وماتياس أوليفيرا، بينما يقود داروين نونيز خط الهجوم وفيدريكو فالفيردي أبرز لاعبي الوسط. وتلعب أوروغواي في المجموعة الثامنة وتستهل مشوارها بمواجهة السعودية في 15 يونيو، ثم تواجه الرأس الأخضر وإسبانيا. استدعى ستيف كلارك مدرب المنتخب الاسكتلندي لاعب مانشستر يونايتد تايلر فليتشر إلى القائمة النهائية لكأس العالم بدلا عن المصاب بيلي جيلمور، على الرغم من أنه لم يكن ضمن قائمة الاحتياط الأولية التي وضعها كلارك. ودفع المدرب بابن 19 عاما لخوض أول مباراة دولية له عندما أشركه في الشوط الثاني من الفوز الودي على كوراساو بأربعة أهداف لهدف. ويخوض المنتخب الاسكتلندي منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب بالبرازيل والمغرب وهايتي. أكد جيتن ماكنزي وزير الرياضة الجنوب أفريقي أن منتخب بلاده سيتوجه إلى كأس العالم الاثنين، أي بعد يوم واحد من الموعد المقرر، بعد أن حصل جميع اللاعبين على تأشيرات السفر عبر الولايات المتحدة. وكان من المقرر أن يغادر الفريق على متن طائرة خاصة متجهة إلى معسكره التدريبي في مدينة باتشوكا المكسيكية، لكن تم تأجيل ذلك بينما كان يحاول اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم الانتهاء من الأوراق المطلوبة. ولا يزال المنتخب الإيراني لكرة القدم يواجه حالة من الغموض قبل انطلاق كأس العالم، بعدما أعلن الاتحاد الإيراني عدم حصول أعضاء بعثة المنتخب حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة والمكسيك رغم اقتراب موعد انطلاق البطولة. وأوضح الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه وجه خطابا رسميا إلى فيفا طلب فيه بمزيد من الشفافية والتوضيح حول إجراءات إصدار التأشيرات، مشيرا إلى أنه لم يتلقى أي رد رسمي حتى الآن. ويخوض المنتخب الإيراني منافسات المجموعة السابعة، حيث سيواجه منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر. من نياجرا الكندية معنا الإعلامي الرياضي رائد جرجس. أهلا بك رائد. يعني يبدو أنها مشكلة، فعلا مشكلة حقيقية. المنتخب الجنوب أفريقي تخلص منها قبل أن ينطلق كأس العالم بأقل من أسبوعين. هناك أيضا منتخب آخر هو منتخب إيراني ما زال يعاني بهذا الموضوع. الموضوع تجاوز ذلك أيضا إلى حتى مشجعي المنتخبات أو المهتمين بكرة القدم الذين يريدون زيارة أمريكا. برأيك ما هو تفسير ذلك، وإلى أي مدى من الممكن أن يؤثر على البطولة وأيضا على قوة وتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الأمر؟
1: الآن المشكلة جنوب أفريقيا هي مغايرة لمشكلة إيران. مشكلة جنوب أفريقيا كما سمعنا وزير الرياضة طلب توضيحا من الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، ويبدو أن الخطأ وخطأ تقني كما قالوا، تقني من جهتهم هم، يعني أوراق ناقصة وغير مكتملة. ولكن بالمجمل نعم هنالك مشاكل، ومنها مشكلة المنتخب الإيراني، المشكلة الأمنية، مشكلة التأشيرات، مشكلة الأسعار البطاقات المرتفعة جدا. هنالك تحوم حول كأس العالم هذه تحوم عدة مشاكل، منها سياسي ومنها اقتصادي. زد على ذلك الوضع الاقتصادي العالمي وتكلفة السفر الطويل المدى من مختلف القارات في العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المكسيك. يعني هنالك ضغط كبير على الجمهور. إلى أي درجة ممكن المشجع أن يتقبل دفع عشرات آلاف الدولارات، ومنهم بلدان يجب أن يضع 15 ألف دولارا يعني ديبوزيت لكي يحصل على التأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية. ولا أظن أن الفيفا تستطيع أن تضغط على أمريكا في هذا الشأن.
0: طيب يعني احنا نتحدث عن دائما بطولات كأس العالم لها استثناءات خاصة بالأمور التي تتعلق بجماهير كرة القدم، أي أن التسهيلات قد تبدأ فعلا من موقع فيفا، إجراءات مختلفة بأن يكون الزائر للبطولة هو مشجع كرة قدم بحسب حتى التأشيرة التي تمنح، وهذا حدث في بطولات كثيرة.
1: نعم.
0: ما المختلف بهذه البطولة؟ ما المختلف بهذه البطولة ونحن نعلم أنها ستقام منذ تقريبا أكثر من 8 أو 10 سنوات في هذه الدول الثلاث؟
1: الدوائر الرسمية في أمريكا قالت أن المشجع الذي لديه بطاقة للمباريات ممكن أن يستحصل على التسريع في الإجراءات، ولكن هنا

0: سؤال سيدي الكريم، السؤال، الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس الأمريكي، من الواضح أنهم لن يغيروا إجراءات أساسية مثلا التعامل مع المنتخب الإيراني كما ذكرت، لن يغيروا بسبب ما يعتبرونه إجراءات أمن، إجراءات سياسية وغيرها. هنا السؤال، إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تلتزم بهذه الإجراءات أو القوانين أو المقاييس التي وضعتها دون أن تشكل عائق أو مشاكل دبلوماسية أو لوجستية أو تنظيمية لكأس العالم؟ هنا السؤال، شخصيا هنالك مشاكل نراها على الأرض، على أرض الواقع،
1: صحيح. حتى مراسلنا نايف، مراسلنا نايف الثقيل يعني اليوم قال لنا معلومة أيضا مهمة، أنه كثير من الولايات والمدن انخفض لديها يعني بحسب ما هو كان متوقع، انخفض بنسبة 80%، وهذا رقم مزعج، بل أنهم طالبوا يعني إدارة أو وزارة أو الجهة المهتمة بالسياحة في أمريكا بأن تتدخل لتسهيل وتسريع إجراءات المشجع الذي يريد أن يحضر كرة القدم، يريد أن يحضر كأس العالم.
0: نعم، هنالك شح كبير في الحجوزات هنا، حتى في كندا، في المكسيك كذلك الأمر، وفي أمريكا. الموضوع يرتبط بالمشجعين العالميين الذين يأتون من أوروبا، خصوصا أوروبا، لأن الطامة الكبرى من المنتخبات والقوة الشرائية تعرف أنها لدى الأوروبيين، مع الاحترام لكل القارات، ولكن بأقل درجة أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، القارة الآسيوية بعيدة جدا. يعني مجرد لكي تصل إلى أمريكا والمكسيك وكندا يجب أن تدفع 7,000 8,000 دولار كلفة تذكرة الطائرة، زد على ذلك الفنادق وغيرها والمواصلات، والمونديال كما تعرف يعني متشعب بين 18 مدينة في 3 بلدان. السؤال هنا الذي طرحناه ونطرحه مجددا، هل النقص من العدد المشجعين العالميين يمكن أن يستكمل من المشجعين المحليين، يعني من أمريكا وكندا؟ إلى الآن لا يبدو كذلك، لأننا نرى أن هنالك مش معظم، الكثير من المباريات لم تبع تذاكرها كليا، وهنالك سوق سوداء ثانية، ليس
1: بحسب المعلومات التي حسب المعلومات والأخبار التي نقرأها، أنه الإدارة الأمريكية وعدت بأن يعوض هذا الأمر من خلال المواطن الأمريكي أو حتى المقيم في أمريكا أو في كندا أو في المكسيك، بأن يعوضون غياب السائح القادم من خارج أمريكا. سنراقب ونرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، وأيضا سنتابع بكل تأكيد كأس العالم ومجرياتها. شكرا جزيلا الزميل الإعلامي الرياضي رائد جرجس، كنت معنا من كندا. استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أبطال أوروبا فريق باريس سان جيرمان في قصر الإليزيه احتفالا باللقب الثاني على التوالي، وتقدم الوفد القائد ماركينيوس ومدرب الفريق لويس إنريكا حاملين الكأس لتقديمه للرئيس الفرنسي. ماكرون شكر النادي الذي اعتبره فخر فرنسا وطالب المنتخب بتقديم نجمة ثالثة في كأس العالم، ثم التقطوا الصورة التذكارية وانتقل الفريق مع الكأس إلى قاعدة برج إيفل حيث امتدت سجادة حمراء طويلة، وكان حشد ضخم من المشجعين احتشد بالقرب من برج إيفل، وصار المشجعون في الشوارع القريبة من قوس النصر في باريس، بينما تجمع نحو 20,000 شخص في جادة الشانزليزيه، وحضر ما يصل إلى 100,000 مشجع وسط إجراءات أمنية مشددة على خلفية برج إيفل. ختام النشرة مشاهدينا من نيويورك وسباق القوارب الشراعية، شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
7: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أحييكم وأهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، ونبدأ بالعناوين. إيران تجري تعديلات جديدة على مسودة مذكرة التفاهم، وواشنطن تؤكد استمرار الحصار على طهران. وسط الحديث عن انقسامات في الحكم، الرئاسة الإيرانية تنفي تقارير عن استقالة الرئيس بيزشكيان وتصفها بالشائعات.
1: مطلوب من حزب الله انه هو يلتف ورا الدوله اللبنانيه ويسلم السلاح للدوله اللبنانيه، تسليم السلاح للدوله اللبنانيه.
0: وزير العدل اللبناني يدعو حزب الله الى تسليم السلاح، وبري يبدي استعداده لان يكون الضامن لالتزام حزب الله بوقف اطلاق النار. خلال اتصال مع الشارع، ترامب يؤكد اهميه الحفاظ على استقرار سوريا واعاده البناء. كييف توسع استهداف منشآت الطاقة الروسية، وحريق هائل بمستودع وقود شرق موسكو جراء هجوم بمسيرة أوكرانية. أهلا بكم. كشفت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر أن إيران ستدخل تعديلاتها الخاصة على نص التفاهم المحتمل مع أمريكا. وقالت الوكالة عن مصدر ذاته أن رد إيران على تعديلات ترامب لم يحسم بعد، وأن إجراء التعديلات من جانب الرئيس الأمريكي لا يعني قبول طهران بها، مشيرة إلى أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا يزال مستمرا، وأن إيران مستعدة لكل السيناريوهات. أمريكيا وعلى لسان وزير الخارجية الأمريكي سكوت بيسنت، قال لفوكس نيوز إن الهدف الأمريكي هو فتح المضيق ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
2: Strait of Hormuz is open, that we get the highly enriched uranium, and that Iran doesn't have a nuclear weapon. That is finishing the job.
3: Okay.
2: That's finishing the job. To be clear, that by whether it's the military intervention, the blockade, or the economic fury, this is the first time the Iranians have ever been willing, 47 years, have been willing to discuss not having a nuclear weapon.
0: كذلك أضاف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لفوكس نيوز أن إيران قد تضطر إلى إغلاق أبار النفط بسبب الحصار المفروض على مضيق هرمز.
2: I really think it's the economic blockade of funds and the physical blockade of the ships not going in or out of the Iranian ports. Karga Island is shut down. That's their big oil loading facilities, and that means that they're going to have to start taking down the wells.
0: ينضم إلينا الآن من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور. صياغة أكثر تشددا يريدها الرئيس دونالد ترامب من إيران، وربما أبرز تصريح جاء اليوم كان عن لسان أو على لسان وزير الخارجية، قال إن هناك تبادل رسائل بين أمريكا وإيران. أين نحن من الاتفاق الإطاري اليوم؟
4: مساء الخير أستاذة حنين. يبدو أن الأمور باتت أصعب مما سبق. الرئيس الأمريكي يريد زيادة الضغط التفاوضي على الجانب الإيراني قبل الحسم السياسي. واشنطن تريد تنازلات إيرانية واضحة، وربما أن الخلافات تزداد، خاصة أن هذه الخلافات أستاذة حنين ليست هامشية، هي تمس جوهر الاتفاق فيما يتعلق بمضيق هرمز ومخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى العقوبات ومحاولة إيران للحصول على الأرصدة المجمدة دون أن يكون هناك تنازلات. إيران لغاية هذه اللحظة تريد فصل الملفات وتسعى إلى هذه الاستراتيجية وتحاول توظيفها، بمعنى هي تريد وقف الحرب أولا ووقف التصعيد ومن ثم رفع العقوبات والحصول على 12 مليار دولار من الأموال.
0: ولكن دكتور نبيل، يعني بمجرد ذهاب الولايات المتحدة وإيران سويا إلى اتفاق إطاري، أي أن هناك أصبح اتفاقا على أن تفصل الملفات أو تؤجل، فمن جانب الولايات المتحدة قبلت بتأجيل النووي، من جانب إيران قبلت بتأجيل مسألة الأموال المجمدة، هذا ما فهمناه حتى الآن إلى المرحلة الثانية على الأقل.
4: أستاذ حنين، المشكلة أنه التأجيل المتكرر لمذكرات التفاهم تدل على أن القرار السياسي النهائي لم يحسم بعد، وهنالك صراع ما بين منطق الهدنة ومنطق الاتفاق، بمعنى الاتفاق المؤقت ربما قد بدأ للوهلة الأولى أنه أسهل بكثير من تسوية الملفات النووية والاستراتيجية طويلة المدى، لكن يبدو أن الأمور ما زالت تراوح مكانه. النتيجة أن الهدنة المؤقتة ممكنة، والاتفاق الشامل ما زال بعيدا، واليورانيوم المخصب وهرمون

والأموال المجمدة ورفع العقوبات هي مفاتيح الحل، وبالمناسبة هي في نفس الوقت هي مفاتيح الفشل أو أسباب الفشل. يعني واشنطن ما زالت تطالب الجانب الإيراني بتغيير نظرته إلى أي اتفاق إطاري قد يتم إبرامه، خاصة فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، وهذه هي العقدة الأكبر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبره هو جوهر الأزمة، بينما ترى طهران هو ورقة ردع وضمانة تفاوضية لا تريد التفريط فيها بسهولة. الآن هنالك جناح وتيار متشدد إيراني

0: هذه واردة جدا، خاصة مع الانتقادات التي بات يوجهها لهذا التيار المتشدد الذي يرفض تقديم تنازلات في النووي ونقل اليورانيوم وتخليص أوراق الردع الإيراني، وهذا قد يدفع نحو التصعيد الأمني والعسكري والإعلامي لتعقيد المفاوضات، وبالتالي هم يمتلكوا قدرة على التعطيل، وأقصد هنا الجناح العسكري الأمني المتشدد.
1: دكتور نبيل، وأنت المطلع يعني منذ عقود على الداخل الإيراني، عندما نتحدث عن هذا الانقسام في الداخل الإيراني، نحن نعلم منذ عهد علي خامنئي أن القرار يؤخذ من المرشد. هذا الانقسام إلى أي مدى يؤثر على مذكرة التفاهم اليوم أو على الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران مستقبلا؟
0: أحسنت على هذا السؤال. في وقت المرشد عندما كان يحدث هناك تجاذب بين التيارات، كان المرشد يتدخل بشكل مباشر لحسم الأمر مباشرة واتخاذ قرار يتم فرضه على جميع مؤسسات النظام الإيراني. الآن مع غياب المرشد هناك ثلاثة تيارات باتت تتجاذب صناعة القرار، بمعنى أنه نحن اليوم نتحدث عن نظام بثلاث رؤوس، لكن من يمتلك الفيتو هو الجناح العسكري الأمني المتشدد أو الجناح الصقوري بقيادة أحمد وحيدي ومحمد باقر عبد القادر، ووجود شخصيات مهمة ومحورية مثل حسين طائب رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني السابق ومستشار المرشد للشؤون الأمنية، محمد أو علي باقر كني وهو نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالإضافة شخصيات أخرى مثل رحيم صفوي قائد الحرس ومستشار المرشد، ومحمد علي جعفري اللي بدأوا يشكلوا جماعة ضغط لمحاولة إقصاء الرئيس ووزير الخارجية، ومحمد باقر قليباف. يعني بيستمع لخطاب باقر قليباف بالأمس بيستغرب، وكأن هنالك تحدي أمام المفاوضات، وهذه التحديات هي تحديات داخلية تدفع باتجاه الصدام وعدم التنازل ومحاولة التشدد، وهذا ما يفهم أمريكيا بمحاولة المراوغة وكسب الوقت، وبالتالي يعني الاتفاق على الإطار ما زال بعيد لغاية هذه اللحظة، وبالتالي نحن بتنا أمام ثلاث سيناريوهات حالية، إما اتفاق مؤقت وتمديد الهدنة لمدة 60 يوم أو أكثر مع فتح المضيق تدريجيا وبدء مفاوضات نووية دون حل.
1: ودعنا نفصل أكثر بهذا الانقسام الذي تتحدث عنه، وحتى محاولة كسر قرارات أو حتى التوجه الرئاسي الإيراني. إذن الرئاسة الإيرانية هي نفت تقارير نشرتها منصات متعددة عن تقديم الرئيس مسعود بازشكيان استقالته، ووصفتها بالشائعات الزائفة. وعقب هذه التقارير أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال اجتماع حكومي أنه باق في الميدان ومستعد لأي حدث، داعيا إلى عرض المشاكل على الإيرانيين كما هي. نستمع لهذه التصريحات ونعود.
2: أنا حاضر في الميدان ومستعد لأي طارئ، إما أن أواصل العمل بقوة أو ألقى حتفي. لا يمكن مواجهة التحديات الكبيرة من دون تحمل الصعوبات المرافقة لها. إننا نسير في طريق مليء بالعقبات والمنعطفات والصعوبات، لذلك علينا أن نعرض على الجمهور الواقع كما هو لكي تشارك جميع فئات المجتمع في حل المشكلات.
1: دكتور نبيل، نحن اعتدنا في الأشهر الماضية أن يخرج علينا بازشكيان ويتحدث بتصريحات ربما تعكس الوضع الداخلي أكثر من غيره، ولكن هل هذا تبادل أدوار مدروس؟ هل هو يحاول امتصاص غضب الشارع في ظل أن الحرب هذه تأكل الاقتصاد الإيراني أكثر فأكثر يوميا وبحسب التقييمات الأمريكية وحتى الدولية؟
0: لا أعتقد ذلك، ليس تبادل أدوار في هذا التوقيت بالذات، لأنه عامل الوقت ليس لصالح الجانب الإيراني من ناحية، ومن ناحية أخرى في كلمة ملفتة حنين ذكرها الرئيس الإيراني أن يلقى حتفه، وهذا بذكرني برفسنجاني عندما كان أمين عام المجمع تشخيص مصلحة النظام، قال سوف أواصل مهامي أو ألقى حتفي، وتم تصفيته من جانب المرشد. وبالتالي هل يخشى الرئيس الإيراني الآن أن يتم تصفيته ليس من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، بل من جانب الحرس الثوري الإيراني عندما تم اتخاذ قرار بتصفية رفسنجاني، وهذا ما تحدثت عنه فائزة رفسنجاني بأنه القرار اتخذ من المرشد شخصيا وتم الزج فيها بالسجن في ووضح تحت الإقامة الجبرية في فترة من فترات وسجنت، وربما أنه قد يتم التخلص من الرئيس الإيراني، خاصة أنه بدأ يتحدث على أنه دائرة القرار بدأت تضيق، وانتقد ضمنا الحرس الثوري الإيراني، وكان هنالك يعني كثير من الدلائل والمؤشرات التي تؤكد تنحيته عن المشهد. يعني عندما اعتذر لدول مجلس التعاون الخليجي عن الاعتداءات من جانب إيران والحرس الثوري الإيراني، بعد ساعتين قام الحرس بالاعتداء

0: على دولة الإمارات.
1: وقال أن التصريحات فهمت بشكل خاطئ أيضا، أنا لم أعتذر.
0: لكن وسائل الحرس، وسائل الإعلام الحرس الثوري الإيراني شنت هجوم كاسح على الرئيس الإيراني وقالت يجب سحب الميكروفون منه، واتهمته بالخيانة هو وعراقته، وأنهم يريدوا التفريط بمقدرات إيران وبمقومات إيران وبالأوراق التي تمتلكها إيران. وبالتالي هذا لم يكن ليحدث دون أن يكون هناك توجيه مباشر من أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني. في أوقات سابقة كان هناك، يعني احنا بكلياتنا نستذكر لما كنا ندرس في إيران، كان رحيم صفوي قائد الحرس الثوري الإيراني يخرج إلى الإعلام ويهدد الرئيس محمد خاتم ويقول سوف أقطع لسانه. وبالتالي كان الرئيس الإيراني اعتزل حتى المناسبات العامة وقال لن أحضر أي مناسبة يكون متواجد فيها قائد الحرس الثوري الإيراني. وأحمد نجاد وصفهم بالميليشيا وصفهم بالمافيا التي تحكم إيران وتسيطر على الاقتصاد الإيراني. وبالتالي لكن الأمور ازدادت خاصة في ظل هذا التوقيت الحساس. وبالتالي نحن بتنا أمام منطق الدولة ومنطق الثورة. الآن منطق الدولة الذي يتحدث عنه الرئيس الإيراني أن هنالك أزمة اقتصادية خانقة قد تفجر الوضع الداخلي الإيراني، وهو في نقطة يعني يتحدث فيها بشكل عقلاني، يقول إنه الحفاظ على ما تبقى من النظام الإيراني وعلى مقومات الدولة وعدم تفكيك الجغرافيا الإيرانية نتيجة تداعيات أي احتجاجات قد تعصف بالدولة الإيرانية. وبالتالي هو يغلب الخطر الداخلي على الخارجي، يعني يتحدث عن احتمالية انفجار الوضع الداخلي الإيراني ويقول أنه لا يقل خطورة بل هو يزيد خطورة عن احتمالية توجيه ضربة عسكرية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي. يعني أمام هذه، بعتقد أمام هذا المشهد المعقد أنه نحن لا نتحدث عن صراع أدوار ولا عن تبادل أدوار، إحنا اليوم نتحدث عن نقطة مهمة وهي أنه ليس تبادل أدوار، فنحن نتحدث عن صراع كبير ما بين الحرس الثوري الإيراني وما بين الشخص الثاني، خاصة أنه في ظل غياب المرشد حنين، احنا المفروض كما يقول مدير مكتب الرئيس الايراني يقول يفترض انه يكون له مهام واولويات، لكن الحرس الثوري وجه رساله واضحه الى الرئيس بانه عليك ان تنتبه الى الشان الداخلي فقط، اما الشان المفاوضات فهو يديرها الحرس الثوري بشكل مباشر، وبالتالي ما هو موجود هو عباره عن واجهات تمثل ايران.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات وكل هذه المعلومات. دائما نستفيد منك دكتور نبيل العتوم في قراءة ما يجري داخل إيران مع كل التعتيم. نحن نتلقى رسائل من هنا وهناك لأنه بالفعل الأمور باتت غامضة بشكل كبير، ولكن الصراع واضح وجلي. شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. رغم القصف المكثف الذي استهدف القواعد الصاروخية الإيرانية، تشير صور أقمار الصناعية الجديدة إلى أن عمليات إعادة التأهيل تسير بوتيرة متسارعة. تقرير لشبكة CNN يكشف حجم الإصلاحات الإيرانية من بنيتها العسكرية تحت الأرض.
2: الانفجارات غيرت ملامح الجبال المحيطة بالقواعد الإيرانية، لكنها لم تنهي مهمة الأنفاق، هكذا تقول شبكة CNN. فصور الأقمار الصناعية أظهرت قيام طهران بإعادة تأهيل واسع لبنيتها الصاروخية تحت الأرض والتي طالتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية. بحسب تقرير لشبكة CNN، أعادت إيران فتح 50 مدخلاً من أصل 69 لأنفاق وقواعد صاروخية كانت قد تعرضت للاستهداف في 18 منشأة مختلفة خلال الحرب. اللافت أن عمليات الإصلاح لم تعتمد على تقنيات معقدة بل على جرافات وشاحنات وآليات هندسية بسيطة نجحت في إزالة كميات ضخمة من الأنقاض وردم الحفر الناتجة عن الغارات وإعادة تأهيل الطرق التي دمرت لمنع تحرك منصات الإطلاق، كما أن معظم الحفر التي خلفها القصف تم ردمها بالكامل بحسب الأقمار الصناعية، فيما أعيد تعبيد الطرق في عدد من المواقع الاستراتيجية بينها قواعد صاروخية قرب أصفهان وخمين. وعلى ما يبدو فأن استهداف مداخل الأنفاق وحده لا يكفي لتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، هكذا يقول خبراء لCNN، خصوصا أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 1000 صاروخ لا تزال مخزنة داخل المنشآت المحصنة في الأعماق بعيدا عن تأثير الضربات السطحية. كما تشير تقييمات استخباراتية أمريكية إلى أن إيران بدأت بالفعل استعادة قدراتها العسكرية الرئيسية عبر استئناف إنتاج الطائرات.

0: المسيرة والعمل على تعويض منصات الإطلاق والطاقة الإنتاجية للصواريخ. وبينما تؤكد واشنطن أن حملتها العسكرية حققت نجاحات تكتيكية مهمة، يحذر خبراء من أن سرعة إعادة التأهيل الإيرانية تطرح تساؤلات حول قدرة الضربات الجوية وحدها على تحييد برنامج صاروخي استعدت له طهران على مدى أكثر من 20 عاماً. ميرنا حامد، العربية.
1: أوقف الجيش الأمريكي سفينة تجارية ترفع علم غامبيا وتدعى ليان ستار في خليج عمان، ذلك بعدما حاولت كسر الحصار على إيران حسب ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية. أضافت سنتكوم أنها عطلت منذ بدء الحصار 5 سفن، بينما أجبرت أكثر من 116 سفينة أخرى على تغيير مسارها. وفي التقرير التالي نعرض لكم تفاصيل هذه العملية، نتابع.
2: 29 مايو، هنا في خليج عمان تتحرك هذه السفن كل إلى وجهتها. لم تكن هذه السفينة التي تدعى ليان ستار مجرد سفينة عابرة، بل تحولت لاختبار جديد لقواعد الحصار الأمريكي المفروض على إيران. هذه السفينة التي ترفع علم غامبيا كانت تمضي في مضيق هرمز باتجاه ميناء إيراني في مسار وضعها سريعا تحت مراقبة القوات الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم رصدت السفينة أثناء عبورها وبدأت بتوجيه سلسلة من التحذيرات. أكثر من 20 إنذارا وجه إلى طاقم السفينة مع رسالة واضحة: المسار مخالف لإجراءات الحصار الأمريكي. لكن السفينة تتجاهل كل التحذيرات وتواصل طريقها. عندها انتقلت واشنطن من التحذير إلى التعطيل، قرار بإيقاف السفينة دون إغراقها. طائرة أمريكية أطلقت صاروخا من طرازه الفاير باتجاه غرفة المحركات، فأوقفت السفينة ومنعتها من استكمال الإبحار نحو إيران. بعد الضربة لم تعد ليان ستار قادرة على مواصلة رحلتها إلى الميناء الإيراني. وهكذا هو المشهد: 5 سفن تجارية عطلت و116 سفينة أخرى أعيد توجيهها في رسالة بحرية مفادها: الحصار ليس إعلانا سياسيا فقط، بل قواعد اشتباك تتحرك فوق الماء.
1: مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. شقيقة رانيا العباسي تؤكد للعربية التعرف على جثث أطفال شقيقتها. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 أشخاص من بينهم حالتان خطيرتان في عملية دحس جنوب الضفة الغربية.

فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله في صور ومناطق أخرى بجنوب لبنان، وقال في بيانه إن الغارات استهدفت مستودعات أسلحة ومقرات قيادة ومنشآت أخرى تابعة لحزب الله، وذلك بالتزامن مع تعزيز عمليات القوات الإسرائيلية في مرتفعات الشقيف. وطالت الغارات النبطية وبنت جبيل والزهراني حيث قتل 8 أشخاص، إضافة لبلدات الزرارية والبابلية والبيسرية وبرج قلوية وغيرها. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن النشاط

0: حزب الله يهدف إلى إحباط المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان، وأشارت إلى أن إسرائيل ستقترح عدم سحب قواتها من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. أضافت المصادر أن إسرائيل تشترط مقابل تقليص وجودها العسكري زيادة فاعلية وانتشار الجيش اللبناني، ومؤكدة أن تل أبيب لن تنسحب ما دام هناك تهديد قائم على الأرض حسب قولها. وفي لقاء حصري مع العربية، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن بلاده اختارت خوض معركة التفاوض مع إسرائيل، مشددا على أن الدخول في محادثات لا يعني الخضوع لمطالب تل أبيب. كذلك انتقد الوزير اللبناني رفض حزب الله تسليم سلاحه والذي شكل ذريعة للجيش الإسرائيلي من أجل التوغل في لبنان حسب تصريحات الوزير اللبناني.
1: الدولة اللبنانية قد اتخذت خيارها عندما قررت خوض معركة المفاوضات مع إسرائيل. التفاوض مش معناتها أبدا الرضوخ، معناتها أنه يكون في تفاوض، لأنه ما في تكافؤ فرص بإقرار حزب الله بالذات بين إسرائيل ولبنان عسكريا. ومصلحة لبنان أنه نتجه إلى المواجهة الدبلوماسية مع إسرائيل، ومصلحة إسرائيل تروح إلى المواجهة العسكرية. واحتفاظ حزب الله بسلاحه يشكل عائق أمام هذه المفاوضات وأمام قدرة الدولة اللبنانية على أن تكون في موقع أسلم وأقوى في المفاوضات.
0: كذلك دعا وزير العدل اللبناني عادل نصار حزب الله إلى وقف مغامراته والتفكير في مصالح الشعب اللبناني من خلال تسليم سلاحه، واعتبر أن هذه الخطوة ليست استسلاما بل واجبا وطنيا.
1: حان الوقت لحزب الله يوقف المغامرات، حين الوقت حزب الله يبتعد عن المصالح الخارجية ويفكر بالشعب اللبناني، بابن جنوب، بابن البيع، بكل اللبنانيين. الدولة اللبنانية منا محصورة لفريق، الدولة اللبنانية عم بتفاوض لتوقف الضرب على كل لبنان، إنما مطلوب من حزب الله إنه هو يلتف وراء الدولة اللبنانية ويسلم سلاحه للدولة اللبنانية. تسليم السلاح للدولة اللبنانية منه على الإطلاق استسلام، إنما موقف وطني بيسمح للدولة اللبنانية تكون أقوى بكثير من المفاوضات، وما تكون هي موجودة بوضع صعب حيث حزب الله بياخد مواقف وبيحتفظ بسلاحه، ومن ميلة تانية علينا أن نواجه إسرائيل على طاولة المفاوضات.
0: كذلك أشار عادل نصار إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدرك أن المغامرات لم تجلب سوى المخاطر التي تهدد كامل لبنان. أشار إلى أن موقفه الرافض لدعوات حل الحكومة يؤكد أنه على عكس حزب الله يؤيد وحدة اللبنانيين بدلا من جر البلاد للحروب وضرب أسس الدولة.
1: أكيد الرئيس بري بيهمه المحافظة على الدولة، بعتقد أنه الرئيس بري بيعرف أنه المغامرات اللي تمزج لبنان فيها ما بتأدي غير إلى الدمار، وما بتأدي غير إلى استشهاد اللبنانيين ولا الاحتلال وأكثر احتلال، وإلى المخاطر اللي عم بتهدد اليوم كامل الجنوب اللبناني أو كامل لبنان أصلا. انطلاقا من هالشيء بعتقد أنه من الضروري الواحد يتوقف عن موقف الرئيس بري المتميز تماما من عن موقف حزب الله اللي كان مستعد يروح إلى ضرب الدولة اللبنانية بدل ما أنه يكون إلى جانب الدولة اللبنانية والابتعاد عن المصالح الخارجية.
0: ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري شدد من جانبه على ضرورة الحفاظ على الحكومة اللبنانية ورفض أي دعوة لإسقاطها. أبدى بري استعداده لأن يكون ضامن لالتزام حزب الله بوقف إطلاق النار مقابل توقف إسرائيل أو وقف إسرائيل لهذه الحرب. أشار نبيه بري في نفس السياق إلى أنه يفضل أن تكون المفاوضات مع إسرائيل غير مباشرة وعن طريق الوسطاء لإنجاحها. وللنقاش ينضم إلينا من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة، أهلا بك. ومن واشنطن نائب الاتصالات لمستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق مارك فايفل، أهلا بكما. أبدأ معك سيد علي حمادة، بداية من تصريحات نبيه بري، موقف متقدم أم أنها محاولة لتغطية حزب الله في هذا التوقيت مع التوغل العسكري الإسرائيلي الكبير؟
2: نفترض حسن النية بالنسبة لكلام رئيس مجلس النواب، لكن هذا الكلام ليس جديدا، هذا موقف قديم مكرر عدة مرات.

0: أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه ببقاء الحكومة، لأن هذا الموضوع طرح عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية، إضافة إلى موقفه من وقف إطلاق النار بأنه يلتزم أو بأنه يستطيع أن يأتي بوقف لإطلاق النار من قبل حزب الله في مقابل أن توقف إسرائيل هجماتها على الجنوب اللبناني وعلى مناطق أخرى. إذن هذا التكرار لهذه المواقف، طبعا هذه مواقف مبدئية من الرئيس نبيه بري، ولكن الكارثة الحاصلة في الجنوب ربما كان يعني ينتظر أن تدفعه إلى موقف أكثر تصلبا فيما يتعلق بنشاط حزب الله الأمني والعسكري، ولا سيما أن الحكومة التي يشارك فيها الرئيس نبيه بري كانت قد أقرت في 2 مارس الماضي قرارا حكوميا بالأكثرية الساحقة من عدد من الوزراء بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، كما أنها سبق وأقرت قرار حصر ولكن يعني السلاح في العام الماضي.
1: نبيه بري يعبر عن عدم رضاه من عملية الطفة، ورغم ذلك جولة بعد جولة في واشنطن. سيد مارك فايفل، يعني هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي جاء بعد اجتماع أمني في البنتاغون استمر ل9 ساعات، وهو ترعاه الولايات المتحدة، هذا المسار الذي أرادت أن تفصل فيه الملف اللبناني عن الملف الإيراني. فبالتالي ما هو الموقف الأمريكي؟ هل أطلق ترامب بالفعل يد نتنياهو على لبنان بهذا الشكل، أم أن نتنياهو يخرج عن السيطرة بالنسبة للولايات المتحدة وأوامر الرئيس دونالد ترامب؟
2: السيد ترامب يمكنه أن يقدم المشورة إلى الحكومة الإسرائيلية، لكن في نهاية الأمر تقوم الحكومة الإسرائيلية باتخاذ القرارات، وخاصة في المناطق المتاخمة لحدودها. من سوء الطالع أن نرى هذا الوضع المروع الذي استمر لعقود من الزمن، والولايات المتحدة وإسرائيل وحروبها من إيران كانت قد ظهرت إلى الواجهة لإخفاء طبيعة التحديات الاستراتيجية والصعوبات التي نواجهها هنا في لبنان. وأعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم يتنبأ 3 أمور. أولا، حزب الله بأنه كان مسلحا بصورة جيدة وكان سوف يتصرف بصفة ذراع لإيران في هذه الأوقات، وكنا نعلم بأن حزب الله لديه بعض التسليح ومن قبيل قوات القدس والحرس الثوري الإيراني بعض العناصر التي تعمل في لبنان، ونعلم أن إيران كانت قد أنفقت مئات الملايين من الدولارات تصل إلى مليارات الدولارات وفقا لبعض التقديرات لحزب الله بحيث يمكنها أن تصب النار على الزيت في ظل هذه الأزمات. الولايات المتحدة وخاصة وزارة الخارجية كانت قد بذلت عملا دؤوبا من أجل جمع الحكومة الإسرائيلية واللبنانية من أجل الشروع في حوار وللوصول إلى بعض نقاط مشتركة حول تحديد حزب الله بأنه العدو المشترك، فسوف نرى هذه العمليات مستمرة في المستقبل القريب، وخاصة أن مفاوضات وقف إطلاق النار بين الرئيس ترامب وإيران لم تصل إلى أي أمر مؤكد حول إنهاء حرب الأذرع التابعة لإيران في جنوب لبنان. ولسوء الطالع هذا على المدى الطويل للأمن الخاص بالفلسطينيين واللبنانيين والإسرائيليين سوف يبقى أوقاتا صعبة.
1: سيد مارك، ترامب هو الذي قال أن نتنياهو يفعل ما أريد وما أطلبه منه، هو الذي قال أن أوامره تنفذ من قبل إسرائيل. بالتالي السؤال الآن، هل الولايات المتحدة، هل الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب ينسق مع إسرائيل في هذه العملية؟ هل هو راضٍ عن هذه العملية التي تجري الآن في جنوب لبنان، وحتى توسع هذه العملية بالنسبة لإسرائيل يتحدثون عن توسعها بشكل كبير، وسموتريتش يتحدث عن تصحيح أخطاء الماضي؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب يقول أشياء عديدة، ولا نعلم إذا ما كان بمقدوره أن يسيطر أو أن يؤثر على إسرائيل، لأن معظم التسليح الذي يأتي إلى إسرائيل هو قادم من الولايات المتحدة، ويرغب الرئيس بأن يخلف أثر

0: نهائي تلك الأنشطة في هذا التوقيت، لكنه لم يفعل ذلك. لعله يشجع بصورة سرية رئيس الوزراء نتنياهو للعدول عن هذه الأنشطة، رغم أن نتنياهو هو رئيس يتمتع بسيادة لدولة ذات سيادة ويقوم باتخاذ القرارات بما يصب مصلحة الأمن في بلاده. في كثير من الأحوال ولسوء الطالع كانت هذه المحاولات من جانب إسرائيل التي تسعى إلى تحقيق السلام تجد نفسها تعرقل بمواجهات من هذا القبيل في الجنوب. الطريقة الوحيدة التي يمكنها أن تأخذنا إلى أمن طويل الأمد هو أن تقوم الأسرة الدولية ودول الشرق الأوسط والأمم المتحدة والولايات المتحدة بالإضافة إلى أطراف أخرى لتركز على جوهر المشكلة، بناء المجتمعات الخاصة بالفلسطينيين في جنوب لبنان، وكذلك إزالة قدرات حزب الله من أجل خلق حالة الشقاق التي تأخذنا إلى هذه الحرب التي يؤسف لها بهذه المستويات. الأمم المتحدة كانت تعمل منذ 50 عاما من خلال القوات التي نشرتها هناك، وكانت قد أنفقت مئات الملايين من الدولارات وكذلك أعداد كبيرة من قوات حفظ السلم الذين ماتوا في هذه العملية. والنتيجة لسوء الطالع بأنها هذه كانت حربا جانبية للأسرة الدولية وقضية ثانوية للولايات المتحدة العمل عليها مع إسرائيل، لكن وكانوا قد قدموا مئات الملايين الدولارات للجيش اللبناني. تخيلوا ما الذي حدث في العام الماضي، وكل هذه الأموال كانت مخصصة لنزع سلاح حزب الله، وكل من هذه الأشياء التي قامت بها الولايات المتحدة والأسرة الدولية في هذا التوقيت كانت فشلا ذريعا كما يتجلى من خلال خريطة جنوب لبنان.
1: سيد علي، بكل الاتجاهات أينما ذهبت هذه الحكومة فهناك مأزق، سواء مع حزب الله الذي يرفض تسليم سلاحه ويأخذ القرار للذهاب بالحرب منفردا، أو حتى بالمفاوضات المعقدة. ماذا بيد الحكومة الآن في ظل هذا التوغل الإسرائيلي وتوسيع العمليات الذي لربما ستصل إلى نقاط يفاخر بها نتنياهو؟ الآن يتحدث عن أنه يحقق أهداف استراتيجية، وحتى أنه يشير إلى العودة إلى قلعة شقيف.
2: لنقل أن الحكومة عمليا واقعة بين النارين، نار الهجمات الإسرائيلية في الجنوب والتقدم العسكري إضافة إلى التوغلات حتى أعماق بعيدة. نحن نتحدث عن 35 كيلومتر من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، نتحدث عن احتمال محاصرة ومحاولة إسقاط مدينة رئيسية كمدينة النبطية تضم أكثر من 130 ألف نسمة في الحالات العادية، طبعا الآن هجرها أهلها. والنار الأخرى هي نار حزب الله الذي يرفض الامتثال لقرارات الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بحصر السلاح وبحظر الأنشطة العسكرية والأمنية، إضافة إلى أن حزب الله عمليا لا يريد وقف إطلاق النار، وأنه ليست هناك من ضمانات حول هذا الموضوع، نظرا لأن حزب الله يربط مصيره بمصير المفاوضات الإيرانية الأمريكية. إذن هذه مشكلة كبيرة في عملية التفاوض في واشنطن على المسار الأمني العسكري كما حصل يوم الجمعة، وبعد يومين سوف يكون هناك المسار السياسي. والحكومة اللبنانية عمليا تبدو وكأنها يعني أسقط من يدها وغير قادرة على فرض.
1: سيد علي، وما الذي تحاول إيران تثبيته من خلال حزب الله الآن ويأخذها على طاولة المفاوضات بشكل أقوى؟
2: بكل بساطة، إيران تعتبر بأن حزب الله ذراع أساسية لها، وبأن حزب الله يعني امتداد عسكري وأمني وسياسي وروحي بالنسبة لإيران، وبأنها تمثل نقطة ارتكاز للنفوذ الإيراني على حدود إسرائيل، وبالتالي إيران تستخدم هذه الورقة في المفاوضات بشكل غير مباشر، تضغط على الإسرائيليين، الإسرائيليون يضغطون بالمقابل على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية وعلى الجمهور اللبناني المواطنين المقيمين في منطقة الجنوب الذين يدفعون ثمنا غاليا، إضافة إلى الثمن الكبير الذي يدفعه كل اللبنانيين يعني في كل أرجاء لبنان على صعيد الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي إلى ما هنالك من
1: وأيضا من الإرث التاريخي كبيرة والإنساني بما تعرضت طبيعي له كذلك قلعة شقيف ومناطق مختلفة في سور. شكرا جزيلا لكما من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق

الأوسط علي حمادة، ومن واشنطن نائب الاتصالات لمستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق مارك فايفل. شكرا. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين بناء على طلب من فرنسا لمناقشة التطورات الحربية في لبنان وفي أعقاب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شخيف التاريخية الواقعة في جنوب لبنان، وذلك بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. جدد وزير الخارجية الفرنسي جان والبارو لنظيره اللبناني يوسف رجلي تضامن بلاده مع لبنان والتزامه الراسخ باحترام سيادته الكاملة. كذلك شدد وأكد وزير الخارجية الفرنسي دعم باريس للمفاوضات المباشرة كسبيل وحيد للوصول إلى حل للأزمة. كل هذا مشاهدينا يجري على معركة الليطاني التي تشتعل الآن، فبين منبعه في البقاع ومصبه في المتوسط يعود نهر الليطاني كواجهة للصراع الاستراتيجي. فبدء القوات الإسرائيلية بنصب جسور عسكرية فوق المجرى هي خطوة في المقاييس العسكرية تمهد للتوغل شمالا. ليبقى السؤال معلقا فوق هذه الجسور، ما هي الأبعاد العسكرية لهذه الهندسة الهجومية؟ إذا نصب الجسور فوق عائق مائي طبيعي يعني مشاهدين شيئا واحدا فقط، الاستمرارية وتأمين خطوط الإمداد. أما إقامة هذه الجسور فيعني فتح الطريق للدبابات والمدرعات، وهو مؤشر ميداني قاطع على أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتحرك مستمر ولبقاء ممتد. لنضع هذه المعادلة في الحسبان، ولماذا يعود الجيش الإسرائيلي دائما إلى هذه النقطة بالذات؟ الإجابة تكمن في حسابات الجغرافيا العسكرية. فالتموقع شمال الليطاني يعني إبعاد الخطر عن الجليل الحاضر في الحسابات الإسرائيلية منذ عقود، والتاريخ هنا شاهد. ففي عام 1978 أطلقت تل أبيب عملية عسكرية باسم عملية الليطاني بهدف واحد، تحويل المجرى المائي إلى جدار دفاعي دائم. لكن الحسابات هنا تتجاوز هدير الدبابات. الليطاني مشاهدينا يمثل الثروة المائية الأكبر للبنان ومصدر قوته الزراعية، ورغم الإصرار على وضع المعارك في إطار الدوافع الأمنية، فإن اسم هذا النهر لم يغب يوما عن كواليس الصراع التاريخي المرتبط بالأمن المائي والجيوسياسي كعنوان دائم لأطماع مائية صامتة. الجيش الإسرائيلي يقاتل عند الليطاني مدفوعا بإرثه الأمني القديم. وهنا مشاهدينا يصبح السؤال المعلق بين ضفتي النهر، هل تملك إسرائيل اليوم القدرة على رسم حدودها الأمنية بحديد هذه الجسور، أم أن التاريخ سيعيد نفسه وسيبقى الليطاني خطا أحمر تعجز تل أبيب عن تطويعه؟

0: في سوريا أجرى الرئيس أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا حسب ما أفادت الرئاسة. وخلال الاتصال قال الشرع إن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه. بدوره أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا. أكدت نائلة العباسي شقيقة رانيا العباسي أشهر مفقودة في عهد نظام بشار الأسد في مقابلة مع العربية، أكدت أنه تم التعرف على جثث أطفال شقيقتها من خلال مقطع فيديو صوره أمجد يوسف.
1: ودار بالفيديو تقريبا 40 ثانية بالغرفة، هي غرفة مظلمة معه ضوء عم بيضوي على الوجوه، وتم التأكيد وتعرف على وجوههم واحد واحد وهن أبنائنا وبدون أي مجال للشك. يعني يعني ما بقدر أوصف لك طبعا قديش الموضوع قاسي. يعني
0: كما طالبت نائلة العباسي محاكمة المتورطين في مقتل شقيقتها وأطفالها الستة وزوجها على رأسهم الرئيس

0: مخلوع بشار الأسد.
1: هي واحدة من آلاف القصص اللي بتدل على وحشية النظام وبتدل على وحشية العناصر المرتبطة فيه، ونحن بدنا محاسبته مو بس لوحده، يعني نحن لازم نعرف مين العناصر اللي حققت مع رانيا ومع عبد الرحمن، مين اللي أعطى أمر التصفية، مين اللي اعتقلهم من بيتهم. نحن بنعرف بس فرد واحد اللي هو حليم أبو كاظم اللي إلى الآن طليق، لذلك نحن بدنا الحقيقة كاملة، بدنا نعرف كل العناصر المسؤولة حتى نحاكمهم، نطالب بمحاكمتهم انتهاء ببشار الأسد. الموضوع ما انتهى هون، نحن وصلنا نص الحقيقة بس الموضوع ما انتهى هون.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 أشخاص من بينهم حالتان خطيرتان في عملية دهس بتقاطع غوش في جنوب الضفة الغربية. وذكرت تقارير إسرائيلية أن من منفذ عملية الدهس من الخليل وتم قتله على يد جندي بموقع الهجوم، بينما بدأ الجيش الإسرائيلي عملية أمنية في الخليل وبدأ بقطع الطرق المؤدية إليها. فاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الساعة.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: من جديد نعود مشاهدينا معكم من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذا استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية عددا من منشآت الطاقة في روسيا، بينها مصفاة نفط ومحطة ضخ لخط أنابيب ومستودع للوقود. وأعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن جيش بلاده نفذ ضربة بعيدة المدى استهدفت مصفاة نفط على بعد نحو 700 كيلومتر من خط المواجهة. هذا واندلع حريق هائل بمستودع وقود في منطقة كيروف شمال شرق العاصمة موسكو، وقال الجيش الأوكراني أنه استهدف بمسيرة هجومية محطة الضخ التي تبعد نحو 1300 كيلومتر من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

0: في القاموس وفي قاموس الحروب الحديثة تفوق لمن يدير المعركة بالكلفة الأقل. واشنطن استشعرت فخ الاستنزاف وهي تواجه مسيرات رخيصة بصواريخ تكسر حاجز المليون دولار. خلل استراتيجي دفع البنتاغون لإعادة صياغة عقيدته التكتيكية بالكامل. نتابع في التقرير.
1: في أسواق السلاح الحديثة تباع الطائرات المسيرة

0: انتحارية من طراز شاهد ب30,000 دولار فقط، بينما لا تزيد كلفة المسيرات الأصغر عن 5,000 دولار. فالجيش الأمريكي كان يسقط هذه الأهداف الرخيصة بصواريخ تفوق قيمتها $1,000,000 للصاروخ الواحد، معادلة جعلت واشنطن تبحث عن مخرج ذكي ينهي أزمة تستنزف خزينتها. الحل الأمريكي جرى اختبار كفاءته بنجاح في الفلبين عبر منظومة تكتيكية متطورة تحمل اسم ميدس. الهندسة التقنية للمنظومة تعتمد على توزيع المهام بين عربتي دفع رباعي حديثة. العربة الأولى تحمل رادارات مسح متقدمة لتتبع الأهداف والتشويش عليها، أما العربة الثانية فتتولى التنفيذ العسكري المباشر عبر مدفع آلي يطلق قذائف من عيار 30 ملمترا مزودة بصواعق ذكية. هذه الصواعق تنفجر تلقائيا بمجرد اقترابها من جسم المسيرة دون حاجة لارتطام مباشر بها. النتيجة جاءت مذهلة، فحتى لو استهلكت المنظومة 5 قذائف لإسقاط هدف جوي واحد لن تتجاوز التكلفة الإجمالية 11,250 دولارا. هذا التحول في العقيدة التكتيكية انتقل مباشرة إلى الجبهة الشرقية لحلف الناتو في بولندا، حيث يدمج الجيش الأمريكي مسيرات هورنت الانتحارية كبديل منخفض الكلفة لقذائف الهاون التقليدية. اليوم يتدرب 15,000 جندي من 11 دولة في الناتو على هذه التكتيكات المتطورة. فالحرب في أوكرانيا أكدت للجميع أن التفوق الميداني أصبح مرتبطاً بسرعة الاستجابة وكلفة السلاح.
1: إذن ومشاهدين، مجال توتر جديد أوروبي أمريكي، وهذه المرة في الفضاء. ففي ظل التصاعد التنافسية يسعى الاتحاد الأوروبي لزيادة الاعتماد على شركاته، خاصة في مجال التكنولوجيا، ومنح 2/3 نطاق الطيف في الفضاء الأوروبي لشركات أوروبية. القرارات الأوروبية الجديدة تغلق المجال أمام شركات أمريكية شغلت هذا المجال منذ 18 عاما كشركتي فياسات وإيكوستار، ما يفتح بابا للخلاف بين واشنطن وبروكسل على غرار فرض التعرفة الجمركية وإعادة انتشار القوة الأمريكية.
2: خلافات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ساحتها الفضاء هذه المرة، حيث تسعى بروكسل للتوازن بين تعزيز المنافسة التكنولوجية وحماية السيادة الرقمية للاتحاد من القوى الخارجية. تسعى بروكسل لتصميم الفضاء بحجز المسارات الفضائية للمشغلين الأوروبيين وتخصيص 1/3 الترددات التي تستخدمها الأقمار الصناعية للشركات الأوروبية.
3: لدينا الآن فرصة نادرة لاختيار ما نريد فعله لمستقبلنا لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية وتعزيز أمننا واحتضان الإمكانيات التكنولوجية الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الجيوسياسي المتغير حاليا.
2: القرارات الجديدة تقترح تخصيص 1/3 الطيف حصريا للاستخدامات الحكومية والأمنية المرتبطة بشبكة آيرستو الأوروبية، و1/3 آخر للشركات التجارية الأوروبية، و1/3 الأخير يفتح للمنافسة بين الشركات الأجنبية والأوروبية. المقترحات الأوروبية الجديدة ستحد من المساحة المتاحة سابقا للشركات الأمريكية العملاقة مثل سبيس إكس وأمازون ليو، وهو ما حذرت منه سابقا هيئة تنظيم الاتصالات الأمريكية.
4: هل نحن نقدم تنازلات لدول ثالثة أو لشركات من دول ثالثة؟ قطعا لا. إذا نظرت إلى الدول الثالثة فبعضها مغلق بالكامل أمام الشركات الأوروبية، وهذا ليس حال الاتحاد. لطالما كنا سوقا مفتوحا، لكن الآن ستزداد حصة شركات الاتحاد الأوروبي التي ستحصل على تراخيص أكثر.
2: الخطوة الأوروبية لتصميم فضاء جديد ستخضع للنقاش من قبل الدول الأعضاء، وقد يحتدم النقاش حول مدى الصلاحيات الممنوحة لإيلون ماسك وجيف بيزوس
5: لكن الهدف النهائي هو أن أوروبا تسعى لأن

0: أن تكون سوقا مفتوحة لكن دون التضحية بالأمن. سلام كيالي العربية، بروكسل.
1: وفي بريطانيا دراسة جديدة عن بطالة الشباب تحذر من تقلص فرص العمل والمسارات المهنية والتعليمية. ريما مكتبي والتفاصيل.
2: محمد مثله مثل أكثر من مليون شاب لا يتوقفون عن البحث عن وظيفة دائمة في بريطانيا. عمره 22 عاما وكل سنوات التعب في التعليم الجامعي ذهبت سدى، فمحمد لم ينجح بعد أكثر من عام من تخرجه في الحصول على وظيفة في مجال اختصاصه.
3: تخرجت من الجامعة وأواجه صعوبة حقيقية في العثور على وظيفة. تقدمت إلى ما يقارب 50 وظيفة ولم أتلقى أي رد من أي جهة. العيش في المملكة المتحدة أصبح صعبا للغاية بسبب طبيعة النظام الاقتصادي وكيفية تنظيمه.
2: الخطورة أن أكثر من مليون شخص بين عمر 16 عاما والأربع والعشرين ليسوا في سوق العمل ولا يتلقون تعليمهم ولا يخضعون لأي تدريب بحسب تقرير حكومي. بريطانيا تخسر جيلا بأكمله وستتكبد خسارة مالية تصل إلى 125 مليار جنيه استرليني إذا ما استمر هؤلاء الشبان والشابات خارج سوق العمل والدراسة.
3: الكثير من الأشخاص الذين أعرفهم عاطلون عن العمل ويعانون فعلا، ولهذا بدأ العديد من الناس يغيرون مسارتهم المهنية فقط من أجل الحصول على وظيفة تساعدهم على إعالة أنفسهم أو دعم أسرهم أو تلبية متطلبات حياتهم.
2: كان يفترض بمحمد أن يكون في أوج عطائه وحماسه على الحياة، لكنه بدا محبطا من قطاع العمل.
4: الحكومة البريطانية تنفق أكثر من 8 مليارات جنيه استرليني على رعاية الاجتماعية لجيل الشباب، وكان يمكن توفير أقل من نصفها لو لم يكن هؤلاء عاطلين عن العمل. جيل بأكمله يدخل معترك الحياة وسط تخبط وإحباط بسبب البطالة. من لندن، ريما مكتبي، العربية.
1: ختام هذه الساعة وكان فيها. إيران تجري تعديلات جديدة على مسودة مذكرة التفاهم، وواشنطن تؤكد استمرار الحصار على طهران. وسط الحديث عن انقسامات في الحكم، الرئاسة الإيرانية تنفي تقارير عن استقالة الرئيس بيزشكيان وتصفها بالشائعات.
5: مطلوب من حزب الله أنه هو يلتف وراء الدولة اللبنانية ويسلم السلاح للدولة اللبنانية، تسليم السلاح للدولة اللبنانية.
1: وزير العدل اللبناني يدعو حزب الله إلى تسليم السلاح وبري يبدي استعداده لأن يكون الضامن لالتزام حزب الله بوقف إطلاق النار. خلال اتصال مع الشرع، ترامب يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار سوريا وإعادة البناء. كييف توسع استهداف منشآت الطاقة الروسية، وحريق هائل بمستودع وقود شرق موسكو جراء هجوم بمسيرة أوكرانية. مشاهدينا، شكرا لكم على طيب المتابعة. أحمد الهادي على رأس الساعة المقبلة. اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع.

0: أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات،
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
7: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
8: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
9: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية في عناوينها.
1: سلاحه أما شكل سبب أما شكل زريعة للجنون الجيش الإسرائيلي.
0: وزير العدل اللبناني يؤكد للعربية أن احتفاظ حزب الله بسلاحه أعطى إسرائيل ذريعة للتوغل. مصادر إيرانية تتحدث عن تعديلات على إطار التفاهم مع أمريكا وتؤكد أن رد طهران لم يحسم. الرئاسة السورية تعلن أن الشرع طلب من ترامب

برفع ما تبقى من عقوبات لإنعاش الاقتصاد السوري. روسيا تسقط أكثر من 200 مسيرة أوكرانية تسببت إحداها بحريق بمستودع وقود في شمال شرق موسكو. وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 282، والصحة العالمية تدشن مركزا لعلاج المصابين. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله في صور ومناطق أخرى. وقال في بيانه إن الغارات استهدفت مستودعات أسلحة ومقرات قيادة ومنشآت أخرى تابعة لحزب الله بالتزامن مع تعزيز عمليات قوته في مرتفعات شقيف. طالت الغارات النبطية وبنت جبيل والزهراني، حيث قتل 8 أشخاص إضافة إلى عدة بلدات أخرى.

0: هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة أن نشاط حزب الله يهدف إلى إحباط المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل ستقترح عدم سحب قواتها من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وأضافت المصادر أن إسرائيل تشترط مقابل تقليص وجودها العسكري زيادة فاعلية وانتشار الجيش اللبناني، مؤكدة أن تل أبيب لن تنسحب ما دام هناك تهديد قائم على الأرض حسب قولها. وفي لقاء حصري مع العربية، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن بلاده اختارت خوض معركة التفاوض مع إسرائيل، مشددا على أن الدخول في محادثات لا يعني الخضوع لمطالب تل أبيب. كما انتقد الوزير اللبناني رفض حزب الله تسليم سلاحه، والذي شكل ذريعة للجيش الإسرائيلي من أجل التوغل في لبنان حسب تصريحات الوزير اللبناني.
1: الدولة اللبنانية قد اتخذت خيارها عندما قررت الخوض معركة المفاوضات مع إسرائيل. التفاوض مش معناتها أبدا الرضوخ، معناتها أنه يكون في تفاوض، لأنه ما في تكافؤ فرص بإقرار حزب الله بالذات بين إسرائيل ولبنان عسكريا. ومصلحة لبنان أنه نتجه إلى المواجهة الدبلوماسية مع إسرائيل، ومصلحة إسرائيل تروح إلى المواجهة العسكرية. واحتفاظ حزب الله بسلاحه يشكل عائق أمام هذه المفاوضات وأمام قدرة الدولة اللبنانية على أن تكون في موقع أسلم وأقوى في المفاوضات.
0: كما دعا وزير العدل اللبناني عادل نصار حزب الله إلى وقف مغامراته والتفكير في مصالح الشعب اللبناني من خلال تسليم سلاحه، معتبرا أن هذه الخطوة ليست استسلاما بل واجبا وطنيا.
1: حان الوقت أن حزب الله يوقف المغامرات، حين الوقت حزب الله يبتعد عن المصالح الخارجية ويفكر بالشعب اللبناني، بابن جنوب، بابن البيع، بكل اللبنانيين. الدولة اللبنانية منا محصورة لفريق، الدولة اللبنانية عم بتفاوض لتوقف الضرب على كل لبنان، إنما مطلوب من حزب الله انه هو يلتف وراء الدولة اللبنانية ويسلم السلاح للدولة اللبنانية. تسليم السلاح للدولة اللبنانية منه على الاطلاق استسلام، انما موقف وطني بيسمح للدولة اللبنانية تكون اقوى بكثير بالمفاوضات، وما تكون هي موجودة بوضع صعب حيث حزب الله بياخذ مواقف وبيحتفظ بسلاحه، ومن ميلة تانية علينا ان نواجه اسرائيل على طاولة المفاوضات.
0: وينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي بشارة خير الله. أهلا بك سيد بشارة معنا في هذه النشرة. بداية، كيف قرأت هذه التصريحات لوزير العدل اللبناني حول معركة التفاوض مع إسرائيل، وكيف سيؤثر أيضا التصعيد العسكري الحاصل حاليا على فرص نجاح مسار التفاوض الذي ترعاه واشنطن؟
2: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. يعني بكل صراحة وبساطة، كلام وزير العدل اللبناني عادل نصار

يعبر عن كلام الدولة اللبنانية، هذا كلام رجل دولة يخشى على لبنان، ويعبر أيضا عن الحزب الذي سمى هذا الوزير لوزارة العدل، وهو حزب الكتائب اللبنانية، أعرق الأحزاب.

0: السلوك الذي ينتهجه الحزب يعرقل مسار قيام الدولة. ذهب لبنان إلى التفاوض لأنه أرغم على الذهاب. هذا الموقف الذي اتخذته الدولة هو الموقف الأسلم في هذه الحال، وليس هناك أي سبيل إلا الذهاب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل لإنهاء هذه المحنة المزمنة التي كلفت لبنان الكثير الكثير من
1: طيب،
0: الانعكاسات السلبية
1: ولكن سيد بشار، عذرا على المقاطعة، هذا يعتمد بشكل أو بآخر على موقف الحكومة اللبنانية في هذه المفاوضات، فكيف ترى موقفها؟ هل بإمكانها أن تفاوض من موقع قوة أو حتى على الأقل من موقع توازن، على الأقل في ظل التطورات العسكرية الحالية؟
0: نعم سيدي الكريم، أولا يعني لبنان قبل أن يذهب إلى التفاوض كان محسوب عمليا وكأنه ورقة بيد إيران. استطاع لبنان الرسمي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية أن يسحب نفسه من أن يكون ورقة إيرانية ويذهب بمفرده. هذه أول ثابتة في ملف التفاوض. الثابتة الثانية هي أن لبنان استطاع كسر المحرم، كسر التابو، والذهاب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل، وهذا كان يعني من سابع المحرمات عملية. بيبقى الموضوع الثالث والأهم، وهو أن يكون لبنان قادر على امتلاك ورقة الحزب، ورقة السلاح على طاولة المفاوضات، وهذا ما ليس متوفرا. ومن هنا يأتي كلام وزير العدل عندما يقول أن حزب الله يعرقل ملف المفاوضات، لأنه عمليا العرقلة تأتي من عدم تجاوب هذا الحزب مع لبنان. لا يستطيع لبنان من خلال المفاوضات أن يقول لإسرائيل نعم أنا أستطيع أن أعطيك وقف إطلاق النار حاليا أو
1: طيب،
0: أعطيك تسليم سلاح. لذلك هذه عقبة أمام المفاوض اللبناني، في حين أن الإسرائيلي يستطيع أن يقول أنا أطلق النار، أوقف إطلاق النار، يعطي أي تعهد بده، لأنه يعني سيد نفسه ويملك قراره. لبنان لا يملك قرار، لأن هذه المجموعة التي تقاتل مصنفة وكأنها ميليشيا تابعة
1: واضح.
0: للحركة الإيرانية تقاتل على أرض لبنان.
1: طيب سيد بشارة، هو وزير العدل اللبناني أشار أيضا إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدرك أن المغامرات التي لم تجلب سوى المخاطر أو أن المغامرات لم تجلب سوى المخاطر التي تهدد كابر لبنان، مشيرا إلى أن موقفه الرافض لدعوات حل الحكومة يؤكد أنه على عكس حزب الله يؤيد وحدة اللبنانيين بدلا من جر البلاد للحروب وضرب أسس الدولة. دعنا نستمع هذه التصريحات وأعود إليك مرة أخرى سيد بشارة.
2: أكيد الرئيس بري بيهمه المحافظة على الدولة، بعتقد أنه الرئيس بري بيعرف أنه المغامرات اللي تم زج لبنان فيها ما بتأدي غير إلى الدمار وما بتأدي غير إلى استشهاد اللبنانيين ولا الاحتلال وأكثر احتلال وإلى المخاطر اللي عم بتهدد اليوم كامل الجنوب اللبناني أو كامل لبنان أصلا. انطلاقا من هالشيء بعتقد أنه من الضروري الواحد يتوقف عند موقف الرئيس بري المتميز تماما من عن موقف حزب الله اللي كان مستعد يروح إلى ضرب الدولة اللبنانية بدل ما أنه يكون إلى جانب الدولة اللبنانية والابتعاد عن المصالح الخارجية.
1: رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري شدد من جانبه على ضرورة الحفاظ على الحكومة اللبنانية ورفض أي دعوة لإسقاطها، وأبدى بري استعداده لأن يكون الضامن لالتزام حزب الله بوقف إطلاق النار مقابل أن توقف إسرائيل الحرب. وأشار نبيه بري في نفس السياق إلى أنه يفضل أن تكون المفاوضات مع إسرائيل غير مباشرة وعن طريق الوسطاء لإنجاحها. سيد بشارة، يعني تصريحات نبيه بري شدد فيها كما تابعنا على ضرورة الحفاظ على الحكومة اللبنانية وعدم إسقاطها، فهل تعكس هذه التصريحات تباينا أو اختلافا في المقاربة بين حركة أمل وحزب الله، أم أنها تأتي في إطار توزيع أدوار متفق عليه داخل محور واحد؟
0: أنا باعتقادي ليست توزيع أدوار، هي إن عبرت عن شيء تعبر عن حقيقة موقف نبيه بري المتميز عن حزب الله، لكنه لا يستطيع إعلان كامل تمايزه عن هذا الحزب. يعني بملف التفاوض المباشر لا يستطيع نبيه بري أن يقول أنا أريد التفاوض المباشر، لأنه هو ابن هذه البيئة وبيعرف أنه محاط ببيئة يعني ممكن تأثر على حياته. لكن بموضوع الحكومي، لأنه لبناني بحت هذا الموضوع، عبر عن رأيه بكل صراحة، وهو رأيه

0: الخلافي مع حزب الله، وهنا بيت القصيد. وأيضا هناك عامل العقوبات الذي يتهدد نبيه بري ويحاوط نبيه بري من كل يعني من كل الجوانب، عندما أتت العقوبات إلى أقرب المقربين إليه، وكانت رسالة وكأنها مباشرة من الأمريكيين أن ملفات العقوبات أصبحت جاهزة. لذلك اليوم هو موضوع في موقف لا يحسد عليه. لكن أيضا علينا القول أن فكرة إسقاط الحكومة هي فكرة مجنونة لا تقل خطرا عن خطر الدخول في حرب الإسناد التي دمرت لبنان. اليوم لبنان لديه حكومة سيادية قوية قادرة من الغباوة من العمالة أن نفكر بإسقاط هذه الحكومة.
1: طيب، وما الذي يعنيه أن يكون نبيه بري ضامنا لالتزام حزب الله؟ هل يعني جاء هذا التصريح في توقيته أم أنه يعتبر استجابة متأخرة للضغوط السياسية والدبلوماسية؟
0: يعني لا أحد يستطيع أن يضمن التزام حزب الله. هنا لا أتفق يعني أن هذا الكلام يعني يمكن أن ينفذ حاليا. حزب الله قال بلسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أنه سوف يقاتل حتى الموت، ولا أعتقد أنه تراجع عن هذا المبدأ حتى يعني يطل نبيه بري ليقول أنه مستعد لأن يضمن حزب الله. لا أحد يضمن حزب الله. حزب الله قراره من إيران، ولو كانت عند نبيه بري كان الحال بألف خير يعني، لكن هذه ليست الحقيقة بكل صراحة. طيب، قرار حزب الله عند إيران.
1: لا أحد يضمن حزب الله كما تفضلت، لكن سؤال أيضا آخر، ما الذي يضمن إسرائيل والتزامه أيضا بأي شيء يمكن أن يتم الاتفاق عليه بين لبنان وإسرائيل؟
0: لا أحد يضمن إسرائيل، لكن إسرائيل هي بلد آخر وليست مجموعة ضمن هذا الوطن لتخرب عليك من الداخل. إسرائيل اليوم تستفيد من الخلل الداخلي في لبنان لكي تفعل ما تفعله. نحن في لبنان، هناك مجموعة في لبنان أعطت إسرائيل الذريعة، وإلا لما تمكنت لا أن تدخل لبنان ولا أن تحتل لبنان ولا أن تضرب لبنان. يعني عمليا عام 2000 عندما انسحبت إسرائيل بقيت الحدود 6 سنين هادئة جدا، إلى أن أتت عام 2006 وذهب حزب الله وخطف جنديان واستجلب الحرب. وفي العام 2023 و24 بعد حرب يعني بعد عملية طوفان الأقصى أيضا حزب الله ذهب إلى الإسناد واستدرج إسرائيل. وعندما اغتيل المرشد أطلق حزب الله الصواريخ 6 صواريخ ليستدرج إسرائيل مجددا إلى الحروب. علينا عدم أعطاء إسرائيل هدايا مجانية لكي لا نقول ماذا يضمن إسرائيل. أكبر ضمان لعدم قدرة إسرائيل على فعل شيء هي وحدة موقف اللبناني إلى جانب الدولة اللبنانية.
1: طيب، وما الذي تفعله إسرائيل حاليا في لبنان؟ يعني القناة 13 الإيصالية تقريبا يوم أمس أشارت إلى أن هناك عملية أو اسم لهذه العملية العسكرية التي يجريها الجيش الإيصالي حاليا، لكن الاسم سيبقى سريا. ما دلالة ذلك؟ وما الذي يكشف أيضا عن نوايا إسرائيل؟ وإذا ما كان هناك أي يعني قرارات استراتيجية طويلة المدى قد اتخذت في هذا الإطار؟
0: أنا بتقديري ما فعلته إسرائيل اليوم يشكل أكبر ورقة ضغط على لبنان. هي اجتازت كل الحدود، اجتازت الليطاني واجتازت الزهراني واحتلت قلعة شقيف، ويعني بالأيام القليلة المقبلة إذا استمر على هذا المنوال سوف أو قد لا سمح الله لكن قد تصل إلى بوابة المصنع على الحدود اللبنانية السورية. نعم، التوغل الإسرائيلي هو فريد من نوعه وكبير جدا، والخسارة كبيرة جدا على اللبنانيين. وأنا من المعتقدين أن الإسرائيلي لن ينسحب في القريب العاجل لأنه لم يعطي حزب الله أي انتصار. لذلك نحن أمام كارثة ورطنا فيها حزب الله ومن خلفه إيران، ندفع ثمنها احتلالا لأجزاء كبيرة وعزيزة وغالية من لبنان.
1: شكرا لك من بيروت المحلل السياسي بشارة خير الله، تحياتي لك. ويعقد مشاهدينا مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين بناء على طلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد، وذلك بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

0: جدد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو لنظيره اللبناني يوسف رجي تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة. كما أكد وزير الخارجية الفرنسي دعم باريس للمفاوضات المباشرة كسبيل وحيد للوصول إلى حل دائم للأزمة. نشطنا مستمر مشاهدينا. وفيها الرئاسة الإيرانية تنفي تقارير عن استقالة الرئيس بيشكيان وتصفها بالشائعات. ولدينا أيضا مصادر أمريكية تؤكد أن البحرية الأمريكية نسقت مرور 70 سفينة بمضيق هرمز خلال 3 أسابيع.
1: خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت وكالة التسنيم نقلا عن مصدر أن إيران ستدخل تعديلاتها الخاصة على نص التفاهم المحتمل مع أمريكا. وقالت الوكالة عن المصدر ذاته إن رد إيران على تعديلات ترامب لم يحسن بعد، وإن إجراء تعديلات من جانب الرئيس الأمريكي لا يعني قبول طهران بها، مشيرة إلى أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا يزال مستمرا وأن إيران مستعدة لكل سيناريوهات. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال لفوكس نيوز إن الهدف الأمريكي هو فتح المضيق ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
4: Strait of Hormuz is open, that we get the highly enriched uranium, and that Iran doesn't have a nuclear weapon. That is finishing the job.
5: Okay.
4: That's finishing the job. To be clear, that by whether it's the military intervention, the blockade, or the economic fury, this is the first time the Iranians have ever been willing, 47 years, have been willing to discuss not having a nuclear weapon.
0: كما أضاف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لفوكس نيوز أن إيران قد تضطر إلى إغلاق أبار النفط بسبب الحصار المفروض على مضيق هرمز.
4: I really think it's the economic blockade of funds and the physical blockade of the ships not going in or out of the Iranian ports. Karga Island is shut down. That's their big oil loading facilities. And that means that they're going to have to start taking down the wells.
0: من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. أهلا بك دكتور نبيل معنا. يبدو أننا إذن في مرحلة التعديلات والتعديلات المضادة، الكرة الآن في ملعب إيران التي تتعامل مع تعديلات ترامبية أكثر تشددا هذه المرة، فكيف سيكون التعاطي معها؟
6: أحمد، التعاطي معها سوف يكون ثمن السياق الإيراني من خلال محاولة كسب الوقت والسعي لتحسين شروط التفاوض. بالمقابل، الرئيس ترامب يرفع سقف التهديد إلى الحد الأقصى، بمعنى أنه لا حل وسط حول اليورانيوم عالي التخصيب ولا حل وسط فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز. والرسالة الأمريكية أستاذ أحمد هي واضحة، بأنه الوقت انتهى، إما تسليم الشريع للإيراني وفتح المضيق، وربما إلى أو الانتقال إلى عمل عسكري. واشنطن تحاول منع إيران من كسب المزيد من الوقت في المفاوضات، وترامب يريد إظهار أنه الملف النووي

0: الملف المتعلق بمضيق هرمز أصبح ملف تنفيذ وليس ملف تفاوض والدخول في البحث والدخول أيضا في إجراء التعديلات والمقترحات. وبالتالي أنا في تقديري أنه الآن الخلافات لا زالت كبيرة، خاصة من جانب إيران التي تحاول إطالة أمد هذه المفاوضات وإدارة أزمة وليس حل أزمة، خصوصا فيما يتعلق بتقديم صفقة الملاحة ومضيق هرمز واعتبار ذلك تنازلا من جانب إيران، ومن ثم محاولة الجانب الإيراني للحصول على امتيازات ومكاسب عبر الرفع تدريجي للعقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. وبالتالي الجانب الإيراني ما زال ينتهج استراتيجية فصل المسارات، بمعنى المطالبة بإنهاء الحرب ووقف التصعيد ومن ثم مناقشة الملف النووي لاحقا، يعني في الفترة متعلقة
1: ولكن
0: بالثلاثين إلى
1: هل من الواضح ما هي الحدود التي لا يمكن لطهران أن تتجاوزها يعني في أي تفاهم محتمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصيب والضمانات ورفع العقوبات وغير ذلك من الملفات؟
0: يعني هذا يبرز من خلال استراتيجية الجناح أو التيار العسكري الصقوري التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يدير المشهد من وراء الستار. هم يرفضون تقديم تنازلات كبيرة في النووي، يرفضون نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، ويريدون الوصول إلى كومبرمايز أو تسوية فيما يتعلق بالمكاسب التي سوف يتم جنيها من صفقة الملاحة، بمعنى أنه الاحتفاظ بأوراق الردع الإيرانية. على فرض أنه أستاذ أحمد في نقطة خطيرة، أنه نتيجة ضعف النظام الإيراني يعتقد بأنه نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج هذا معناه المقامرة بأهم ورقة باتت تمتلكها إيران لابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا عن طريق الحرص على إبقاء هذا اليورانيوم داخل الجغرافيا الإيرانية، وبالتالي التهديد برفع النسبة إلى 90% وعسكرة البرنامج النووي في حال رفض الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مثلا ضمانات أمنية أو عدم التعهد بما التزمت به وفق إطار اللي بيتم التوافق عليه مع الولايات المتحدة فيما يتعلق برفع العقوبات، فيما يتعلق بالإفراج عن الأرصدة المجمدة وغير ذلك. وبالتالي هذا ما يفكر فيه النظام الإيراني، وبالتالي هم يدفعون نحو التصعيد الأمني والعسكري والإعلامي لتعقيد المفاوضات، وهم فعليا يمتلكون القدرة على التعطيل في ظل تهميش دور الرئيس والتيار البراغماتي وما تبقى منه، ومحاولة خلق قوة ضغط ما بين التحالف ما بين العسكر الحرس الثوري أحمد وحيدي ومحمد باقر ذو القدر، بالإضافة إلى شخصيات مهمة مثل رحيم صفوي ومحمد علي جعفري القادة السابقين للحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى علي باقر كني وحسين طائب المتواجدين من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي أو كونهم مستشارين للمرشد كما هو الحال بالنسبة لحسين طائب.
1: وفق هذه التركيبة المعقدة التي أشرت إليها دكتور نبيل، وإذا ما أقدمت إيران على رفض تعديلات ترامب وتقديم تعديلات مضادة، ما هي السيناريوهات المقبلة؟ وهل يبقى سيناريو انهيار كامل للمسار الدبلوماسي والتفاوضي يعني قابلا للتحقق؟
0: نحن أمام أستاذ أحمد أمام أربع سيناريوهات. السيناريو الأول إما اتفاق مؤقت وتمديد الهدنة لمدة 60 يوم أو أكثر، مع هذا سوف يتضمن فتح مضيق هرمز تدريجيا والبدء بالمفاوضات نووية دون حل نهائي، مع تأجيل القضايا الكبرى اللي هو اليورانيوم عالي التخصيب والعقوبات وغير ذلك. السيناريو الثاني هو الهدنة الهشة مع الخروقات المتكررة عن طريق استمرار التفاوض، احتكاكات وحوادث عسكرية وأمنية في هرمز وفي منطقة الخليج، وتبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بمعنى الوصول لا حرب شاملة ولا سلام حقيقي. السيناريو الثالث هو انهيار المفاوضات وعودة المواجهة العسكرية كما تفضلت، وربما قد تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعملية عسكرية جراحية بعد فشل التفاهم حول اليورانيوم وملف العقوبات والأموال المجمدة، وبالتالي ربما قد يلجأ الجانب الإيراني إلى محاولات هنا وهناك بالدفع والزج بالوكلاء والأذرع من ناحية الاعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي. وفي علينا أن ننتبه إلى نقطة أستاذ أحمد وهي المتعلقة بالضربات اليومية التي يتعرض لها الجانب الإيراني، خصوصا جزيرة قشم والسواحل بندر عباس وغيرها، وانفجارات غير مفهومة تجري في إيران. ربما الجانب الأمريكي يحاول جس نبض الدفاعات الجوية الإيرانية للقيام بعملية عسكرية نوعية خلال الفترة القليلة القادمة في حال التعنت الإيراني. السيناريو الرابع هو السيناريو الاتفاق النهائي أو التفاهم حول النووي والعقوبات والترتيبات الدائمة لهرمز والملاحة، وبعتقد هذا هو السيناريو الأضعف. لأن الأسابيع القادمة حاسمة، لأن واشنطن تريد حسم الملفات الأساسية بينما تحاول طهران كسب الوقت وتحسين شروط التفاوض. وبالمناسبة يعني الهدنة المؤقتة ممكنة، لكن اتفاق الشامل ما زال بعيدا، خصوصا أن الإيراني من المخصص

0: وهرمز والأموال المجمدة هي مفاتيح الحل، لكنها في نفس الوقت هي أسباب
1: نعم
0: الفشل الذي قد يقود إلى المواجهة العسكرية ما بين الطرفين.
1: شكرا لك من عمان، كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. نفت مشاهدينا الرئاسة الإيرانية تقارير نشرتها منصات متعددة عن تقديم الرئيس مسعود بشكيان استقالته ووصفتها بالشائعات الزائفة. وعقب هذه التقارير أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان خلال اجتماع حكومي أنه باق في الميدان ومستعد لأي حدث داعيا إلى عرض المشاكل على الإيرانيين كما هي.
2: أنا حاضر في الميدان ومستعد لأي طارئ، إما أن أواصل العمل بقوة أو ألقى حتفي. لا يمكن مواجهة التحديات الكبيرة من دون تحمل الصعوبات المرافقة لها. إننا نسير في طريق مليء بالعقبات والمنعطفات والصعوبات، لذلك علينا أن نعرض على الجمهور الواقع كما هو لكي تشارك جميع فئات المجتمع في حل المشكلات.
1: ورغم القصف المكثف الذي استهدف القواعد الصاروخية الإيرانية، تشير صور وأقمار صناعية جديدة إلى أن عمليات إعادة التأهيل تسير بوتيرة متسارعة. تقرير لشبكة CNN يكشف حجم الإصلاحات الإيرانية من بنيتها العسكرية تحت الأرض.
3: الانفجارات غيرت ملامح الجبال المحيطة بالقواعد الإيرانية، لكنها لم تنهي مهمة الأنفاق، هكذا تقول شبكة CNN. فصور الأقمار الصناعية أظهرت قيام طهران بإعادة تأهيل واسع لبنيتها الصاروخية تحت الأرض والتي طالتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية. بحسب تقرير لشبكة CNN، أعادت إيران فتح 50 مدخلاً من أصل 69 لأنفاق وقواعد صاروخية كانت قد تعرضت للاستهداف في 18 منشأة مختلفة خلال الحرب. اللافت أن عمليات الإصلاح لم تعتمد على تقنيات معقدة، بل على جرافات وشاحنات وآليات هندسية بسيطة نجحت في إزالة كميات ضخمة من الأنقاض وردم الحفر الناتجة عن الغارات وإعادة تأهيل الطرق التي دمرت لمنع تحرك منصات الإطلاق، كما أن معظم الحفر التي خلفها القصف تم ردمها بالكامل بحسب الأقمار الصناعية، فيما أعيد تعبيد الطرق في عدد من المواقع الاستراتيجية بينها قواعد صاروخية قرب أصفهان وخمين. وعلى ما يبدو فإن استهداف مداخل الأنفاق وحده لا يكفي لتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، هكذا يقول خبراء لCNN، خصوصاً أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 1000 صاروخ لا تزال مخزنة داخل المنشآت المحصنة في الأعماق بعيداً عن تأثير الضربات السطحية. كما تشير تقييمات استخباراتية أمريكية إلى أن إيران بدأت بالفعل استعادة قدراتها العسكرية الرئيسية عبر استئناف إنتاج الطائرات المسيرة والعمل على تعويض منصات الإطلاق والطاقة الإنتاجية للصواريخ. وبينما تؤكد واشنطن أن حملتها العسكرية حققت نجاحات تكتيكية مهمة، يحذر خبراء من أن سرعة إعادة التأهيل الإيرانية تطرح تساؤلات حول قدرة الضربات الجوية وحدها على تحييد برنامج صاروخي استعدت له طهران على مدى أكثر من 20 عاماً. ميرنا حامد، العربية.
1: من واشنطن معنا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الامريكي لشؤون الشرق الاوسط ميك ميلوري. اهلا بك سيد ميلوري معنا في هذه النشره. كيف تقرا اذا تعديلات ترامب على مذكره التفاهم المحتمله والتي توصف المتشدده هذه المره؟ هل يحاول تحصيل المزيد من المكاسب ام يحاول مثلا ارضاء منتقديه وحلفائه؟ ماذا؟
4: يسعدني أن أكون معكم ومع المشاهدين. أعتقد أنه إذا كان أكثر صرامة مما كان عليه من خلال العرض السابق فهذا الأمر لن يكون مقبولا لإيران، لأن إيران تقدمت بعرض ولا أعتقد أن الولايات المتحدة قد توافق عليه، وهذا يوحي بأن إيران مستعدة للانتظار لفترة أطول، وكانوا يتوقعون من الرئيس بأنه لا يرغب أن يعود للحرب بحيث يمكن يمكنهم العمل من خلال الاستمرار في السيطرة على مضيق هرمون.

0: والولايات المتحدة تستمر في الحصار، وأعتقد بأنه قد أنهم يرون بأن هذا الحصار قد يستمر إلى ما بعد فترة الرئيس في سدة الحكم، وهم يقولون بأنهم لا يزالون يسيطرون على السيطرة وينتظرون ما الذي قد تقدم عليه الولايات المتحدة، ينتظرون أي اتفاق قد يحدث بشأن البرنامج النووي. وأنا لست متأكدا ما الذي سوف تحصل عليه الولايات المتحدة جراء ذلك إلا فتح المضيق، ولكن هناك مسألة الرسوم ومن ثم إزالة الحصار، لكن حقيقة التقارير التي ذكرت بأن الولايات المتحدة قد تقوم بفرض بعض العقوبات هذا قد يكون مؤلما بالنسبة لإيران. لذا لا أرى بأن الرئيس ترامب سوف يقوم بالنظر في العرض الإيراني، وخاصة في ظل الانتقادات التي يتعرض لها من قبل الحزبين في الولايات المتحدة.
1: إذن وفق هذه المعطيات التي أشرت إليها وبكامل الموضوعية، من الذي يجيد لعبة الوقت في هذه المرحلة، إيران أم أمريكا؟
0: Well, I wouldn't say mastering the game. I understand. لا أعتقد بأنهم يجيدون لعبة الوقت بالتحديد، فإن الولايات المتحدة بلد ديمقراطي، ونظرا لارتفاع أسعار البنزين بسبب إغلاق إيران للمضيق، هذا نتلمس أثاره في كل مكان، ليس فقط في الولايات المتحدة. وتذكر أن هناك انتخابات نصفية في شهر نوفمبر، والرئيس يهتم كثيرا بمن يسيطر على مجلس الشيوخ، وهو تحت ضغوط كبيرة. أما إيران من جهة أخرى فهي دولة أوتوقراطية ولا تعير أي اهتماما لشعبها، ولا يوجد لديها انتخابات، وعندما كان هناك احتجاجات قوبلت بالقتل والوحشية. لذا إيران تمتلك القدرة نظرا لطبيعة النظام الذي قد يكون أكثر صمودا بالمقارنة مع الرئيس ترامب الذي يمكنه أن يفقد الكونغرس من أجل إبقاء العمل مستمرا ووضع المزيد من الضغوط من خلال الحصار، بالمقارنة مع قدرة إيران في إغلاق مضيق هرمز.
1: يعني إذا رفضت إذن إيران التعديلات الأمريكية الأخيرة، هذا يضع أمريكا أمام أي خيارات؟
0: كما جاء في معرض تقريركم بأنه 60 من أصل 69 موقعا من مواقع صواريخ البالستية قد تم افتتاحها، هذا يعني بأن إيران بمقدورها أن تستخدم مخزونها من الصواريخ البالستية من تلك الأماكن. لذلك للرئيس ترامب أن يتخذ قرارين، إما أن يستمر في المسار الحالي وإبقاء الحصار والنظام الإيراني قد يستسلم أولا، أو أنه قد يقوم بعملية هجومية واسعة النطاق. لكن ما قد يحدث بأنه لا يزال الأمر غير واضح إذا ما هذا سوف يغير من طبيعة النظام، لكن من الواضح بأن إيران سوف ترد، ورد إيران سوف يتجسد من خلال ضرب بنى الطاقة والنفط في الإمارات وقطر والسعودية على سبيل المثال، وهذا بكل تأكيد سوف يفاقم من أسعار الطاقة الدولية. لذلك إنها خيارات سيئة بالنسبة للولايات المتحدة بشأن أي مسار سوف تتخذه نظرا لتلك الأسباب. يبدو بأن الخيارات سوف تكون أن قبول قرارات إيران، أو أن الرئيس سوف يحافظ على المسار، أو أنه قد يستمر في هذه المفاوضات لفترة طويلة.
1: طيب، وحتى لا يصل الرئيس ترامب إلى مرحلة الصدام العسكري مرة أخرى، هل تعتقد أنه قد يقبل بتفاهم مع إيران لا ينهي مسألة التخصيب بشكل كامل، أم أن ذلك سيكون مكلفا سياسيا للرئيس الأمريكي؟
0: السبب الذي ورد تسمية مذكرة التفاهم هو أنه هناك نوايا حقيقية وليس اتفاق. إيران تقول لعلها قد تقوم بتخفيض تخصيب اليورانيوم، ولعلها تقوم بتسليم اليورانيوم، وأنها قد تقوم بتفكيك البرنامج التخصيبي اليورانيوم. هذه مذكرة تفاهم ولا تذكر أي شيء بصورة مؤكدة، لأننا حتى لو وصلنا لمذكرة التفاهم التي يجري الحديث عنها، فهذا يعني بأنه سوف يتبعها مفاوضات. الأفضل للولايات المتحدة

0: هو أن تقوم بإنهاء الحصار إذا ما تم فتح مضيق هرمز من جانب إيران، ومن ثم سوف نرى إذا ما كانت هذه الأخيرة ترغب بالتحدث عن الملف النووي، وبعد ذلك إن لم تفعل ذلك سوف نستمر في العقوبات ومسألة الأصول المجمدة، وسوف نستمر في إضافة بعض الأشياء مثل وضع القيود على العملات المشفرة، الأمر الذي يخنق الاقتصاد الإيراني.
1: هل توضحت الآن دوافع ترامب في فتح مضيق هرمز قبل يومين أمام الإيرانيين؟ وبعد ذلك أكد الإيرانيون أن المضيق ما زال مغلقا، أو أن الحصار البحري ما زال مغلقا، أم ما زال مستمرا على سفن إيرانية؟
0: كان الأمر ينطوي على مزيج من الرسائل المختلطة. قال بأنه سوف يتم توقيع على مذكرة التفاهم وموافقة إيران على كل ما طرحه الرئيس، وهذا يشمل أن يتم تسليم اليورانيوم على التخصيب، ولا تقوم إيران بالتخصيب، لكن إيران جاءت برد بأنها لا توافق على ذلك. أعتقد بأن الحصار سوف يبقى مستمرا، وهذا أقوى ورقة ضغط تمتلكها الولايات المتحدة على إيران، وهي حرب استنزاف اقتصادية بكل تأكيد. لا أعتقد أن هذا سوف يغير من مواقف إيران في فتح المضيق الآن.
1: شكرا لك من واشنطن، كنت معنا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ميك ميلوري. أفاد مسؤولون أمريكيون لنيويورك تايمز بأن القوات الأمريكية ساعدت مؤخرا في تنسيق مرور سفن تجارية عبر مضيق هرمز. قال أحد المسؤولين إن قوات القيادة المركزية الأمريكية أرشدت حوالي 70 سفينة تجارية عبر المضيق متجهة إلى خارج الخليج العربي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. أضاف المسؤولون الأمريكيون أن معظم السفن أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال لتجنب اكتشافها أثناء مرورها عبر المضيق. ورفض المسؤولون تحديد نوع السفن والمسار الذي تسلكه، لكن أحدهم أشار إلى أن مسارا واحدا على الأقل لم يكن قريبا من الساحل الإيراني. مع ذلك فالمرور المستمر للسفن تحت الإشراف الأمريكي يشير بحسب نيويورك تايمز إلى أن بعض مالكي السفن مستعدون لتحمل المخاطر والمرور عبر مسارة معقدة. وكان الجيش الأمريكي أوقف سفينة تجارية ترفع علم غامبيا وتدعى ليان ستار في خليج عمان، وذلك بعدما حاولت كسر الحصار على إيران حسب ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية. وأضافت سينكوم أنها عطلت منذ الحصار 5 سفن، بينما أجبرت أكثر من 116 أخرى على تغيير مسارها. في التقرير التالي نعرض لكم تفاصيل هذه العملية.
2: 29 مايو هنا في خليج عمان تتحرك هذه السفن كل إلى وجهتها. لم تكن هذه السفينة التي تدعى ليان ستار مجرد سفينة عابرة، بل تحولت لاختبار جديد لقواعد الحصار الأمريكي المفروض على إيران. هذه السفينة التي ترفع علم غامبيا كانت تمضي في مضيق هرمز باتجاه ميناء إيراني في مسار وضعها سريعاً تحت مراقبة القوات الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم رصدت السفينة أثناء عبورها وبدأت بتوجيه سلسلة من التحذيرات. أكثر من 20 إنذاراً وجه إلى طاقم السفينة مع رسالة واضحة: المسار مخالف لإجراءات الحصار الأمريكي. لكن السفينة تتجاهل كل التحذيرات وتواصل طريقها. عندها انتقلت واشنطن من التحذير إلى التعطيل، قرار بإيقاف السفينة دون إغراقها. طائرة أمريكية أطلقت صاروخاً من طرازه الفاير باتجاه غرفة المحركات، فأوقفت السفينة ومنعتها من استكمال الإبحار نحو إيران. بعد الضربة لم تعد ليان ستار قادرة على مواصلة رحلتها إلى الميناء الإيراني. وهكذا هو المشهد: 5 سفن تجارية عطلت و116 سفينة أخرى أعيد توجيهها في رسالة بحرية مفادها: الحصار ليس إعلانا سياسيا فقط، بل قواعد اشتباك تتحرك فوق الماء.
1: نشرتنا مستمرة فيها. خلال اتصال مع الشرع، ترامب يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار سوريا وإعادة البناء. ولدينا أيضا واشنطن تسعى إلى تجاوز معضلة مواجهة المسيرات الرخيصة بصواريخ مليون دولار.

من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 أشخاص بينهم حالتان خطيرتان في عملية دهس بتقاطع غوشا في جنوب الضفة الغربية. وذكرت تقارير إسرائيلية أن منفذ عملية الدهس من الخليل وتم قتله على يد جندي بموقع الهجوم، بينما بدأ الجيش الإسرائيلي عملية أمنية في الخليل وقطع الطرق المؤدية إليها. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا حسب ما أفادت الرئاسة السورية. وخلال الاتصال قال الشرع إن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه. بدوره أعرب الرئيس ترامب عن أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا. أكدت نائلة العباسي شقيقة رانيا العباسي أشهر مفقودة في عهد نظام بشار الأسد في مقابلة مع العربية، أكدت أنه تم التعرف على جثث أطفال شقيقتها من خلال مقطع فيديو صوره أمجد يوسف.
2: ودار بالفيديو تقريبا 40 ثانية بالغرفة، هي غرفة مظلمة معه ضوء عم بيضوي على الوجوه، وتم التأكيد وتعرف على وجوههم واحد واحد وهن أبنائنا وبدون أي مجال للشك. يعني ما بقدر أوصف لك طبعا قديش الموضوع قاسي.
1: كما طالبت نائلة العباسي بمحاكمة المتورطين في مقتل شقيقتها وأطفالها الستة وزوجها على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
2: هي واحدة من آلاف القصص اللي بتدل على وحشية النظام وبتدل على وحشية العناصر المرتبطة فيه، ونحن بدنا محاسبته مو بس لوحده، يعني نحن لازم نعرف مين العناصر اللي حققت مع رانيا ومع عبد الرحمن، مين اللي أعطى أمر التصفية، مين اللي اعتقلوا من بيتهم. نحن بنعرف بس فرد واحد اللي هو حليم أبو كاظم اللي إلى الآن طليق، لذلك نحن بدنا الحقيقة كاملة، بدنا نعرف كل العناصر المسؤولة حتى نحاكمهم، نطالب بمحاكمتهم انتهاء ببشار الأسد. الموضوع ما انتهى هون، نحن وصلنا نص الحقيقة بس الموضوع ما انتهى هون.
1: استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية عددا من منشآت الطاقة في روسيا، بينها مصفاة نفط ومحطة ضخ لخط أنابيب ومستودع للوقود. وأعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن جيش بلاده نفذ ضربة بعيدة المدى استهدفت مصفاة نفط على بعد نحو 700 كيلومتر من خط المواجهة. اندلع حريق هائل بمستودع وقود إذن في منطقة كيروف شمال شرق العاصمة موسكو، وقال الجيش الأوكراني أنه استهدف بمسيرة هجومية محطة الضخ التي تبعد نحو 1300 كيلومتر من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

0: في قاموس الحروب الحديثة مشاهدينا، التفوق لمن يدير المعركة بالكلفة الأقل. واشنطن استشعرت فخ الاستنزاف وهي تواجه مسيرات رخيصة بصواريخ تكسر حاجز مليون دولار. خل استراتيجي دفع البنتاغون لإعادة صياغة عقيدته التكتيكية بالكامل.
1: في أسواق السلاح الحديثة تباع الطائرات المسيرة

0: الانتحارية من طراز شاهد $30,000 فقط، بينما لا تزيد كلفة المسيرات الأصغر عن $5,000. فالجيش الأمريكي كان يسقط هذه الأهداف الرخيصة بصواريخ تفوق قيمتها $1,000,000 للصاروخ الواحد، معادلة جعلت واشنطن تبحث عن مخرج ذكي ينهي أزمة تستنزف خزينتها. الحل الأمريكي جرى اختبار كفاءته بنجاح في الفلبين عبر منظومة تكتيكية متطورة تحمل اسم ميدس. الهندسة التقنية للمنظومة تعتمد على توزيع المهام بين عربتي دفع رباعي حديثة. العربة الأولى تحمل رادارات مسح متقدمة لتتبع الأهداف والتشويش عليها، أما العربة الثانية فتتولى التنفيذ العسكري المباشر عبر مدفع آلي يطلق قذائف من عيار 30 ملمتراً مزودة بصواعق ذكية. هذه الصواعق تنفجر تلقائياً بمجرد اقترابها من جسم المسيرة دون حاجة لارتطام مباشر بها. النتيجة جاءت مذهلة، فحتى لو استهلكت المنظومة 5 قذائف لإسقاط هدف جوي واحد لن تتجاوز التكلفة الإجمالية $11,250. هذا التحول في العقيدة التكتيكية انتقل مباشرة إلى الجبهة الشرقية لحلف الناتو في بولندا، حيث يدمج الجيش الأمريكي مسيرات هورنت الانتحارية كبديل منخفض الكلفة لقذائف الهاون التقليدية. اليوم يتدرب 15,000 جندي من 11 دولة في الناتو على هذه التكتيكات المتطورة. فالحرب في أوكرانيا أكدت للجميع أن التفوق الميداني أصبح مرتبطاً بسرعة الاستجابة وكلفة السلاح.
1: أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 282 حالة بعد تسجيل 19 نتيجة إيجابية جديدة. وشاركت منظمة الصحة العالمية في افتتاح مركز جديد لعلاج المصابين بفيروس إيبولا في مدينة بونيا شرقية الكونغو الديمقراطية، مشيدة بتعافي 5 حالات من الفيروس.
2: I think 4 people will be discharged today, and there was one that was discharged the day before yesterday, I think. So people can recover. Of course, we're working on vaccines and treatments, but that doesn't mean that people cannot recover from Ebola. So that's, I think, a strong message. And having a facility like this is to help people recover. That's it.
1: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: خسر منتخب الأردن أمام سويسرا 4-1 في مباراة ودية أقيمت ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في كأس العالم. يخوض المنتخب التونسي مواجهة ودية أمام نظيره النمساوي بالعاصمة فيينا في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم 2026. أعلن المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش القائمة النهائية لمنتخب الجزائر استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم. أكد جايتون ماكنزي وزير الرياضة الجنوب إفريقي أن منتخب بلاده سيتوجه إلى كأس العالم اليوم الاثنين، أي بعد يوم واحد من الموعد المقرر بعد أن حصل جميع اللاعبين على تأشيرات السفر عبر الولايات المتحدة. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبطال أوروبا فريق باريس سان جيرمان في قصر الإليزي احتفالاً بفوزهم باللقب الثاني على التوالي.
1: دراسة جديدة عن بطالة الشباب في بريطانيا تحذر من تقلص فرص العمل والمسارات المهنية والتعليمية للشباب، إذ من المتوقع أن يكون 1 من كل 6 بين عمر 16 و24 عاما عاطلين عن العمل أو التعليم أو التدريب في غضون 5 سنوات ما لم يتم اتخاذ إجراء. ريما مكتبي والتفاصيل.
4: محمد مثله مثل أكثر من 1 مليون شاب لا يتوقفون عن البحث عن وظيفة دائمة في بريطانيا. عمره 22 عاما وكل سنوات التعب في التعليم

0: جامع ذهب سودان. فمحمد لم ينجح بعد أكثر من عام من تخرجه في الحصول على وظيفة في مجال اختصاصه.
1: تخرجت من الجامعة وأواجه صعوبة حقيقية في العثور على وظيفة. تقدمت إلى ما يقارب 50 وظيفة ولم أتلقى أي رد من أي جهة. العيش في المملكة المتحدة أصبح صعبا للغاية بسبب طبيعة النظام الاقتصادي وكيفية تنظيمه.
0: الخطورة أن أكثر من مليون شخص بين عمر 16 عاماً والـ24 ليسوا في سوق العمل ولا يتلقون تعليمهم ولا يخضعون لأي تدريب بحسب تقرير حكومي. بريطانيا تخسر جيلاً بأكمله وستتكبد خسارة مالية تصل إلى 125 مليار جنيه استرليني إذا ما استمر هؤلاء الشبان والشابات خارج سوق العمل والدراسة.
1: الكثير من الأشخاص الذين أعرفهم عاطلون عن العمل ويعانون فعلا، ولهذا بدأ العديد من الناس يغيرون مسارتهم المهنية فقط من أجل الحصول على وظيفة تساعدهم على إعالة أنفسهم أو دعم أسرهم أو تلبية متطلبات حياتهم.
0: كان يفترض بمحمد أن يكون في أوج عطائه وحماسه على الحياة، لكنه بدا محبطا من قطاع العمل.
2: الحكومة البريطانية تنفق أكثر من 8 مليارات جنيه استرليني على رعاية الاجتماعية لجيل الشباب، وكان يمكن توفير أقل من نصفها لو لم يكن هؤلاء عاطلين عن العمل. جيل بأكمله يدخل معترك الحياة وسط تخبط وإحباط بسبب البطالة. من لندن ريما مكتبي العربية.
3: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. وزير العدل اللبناني يؤكد للعربية أن احتفاظ حزب الله بسلاحه أعطى إسرائيل ذريعة للتوغل. مصادر إيرانية تتحدث عن تعديلات على إطار التفاهم مع أمريكا وتؤكد أن رد طهران لم يحسم. الرئاسة السورية تعلن أن الشرع طلب من ترامب رفع ما تبقى من عقوبات لإنعاش الاقتصاد السوري. روسيا تسقط أكثر من 200 مسير أوكرانية تسببت إحداها بحريق لمستودع وقود في شمال شرق موسكو. ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 282 والصحة العالمية تدشن مركزا لعلاج المصابين. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها،

0: كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
7: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الأخبار من العربية. البداية من التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشأة تابعة لحزب الله في صور ومناطق أخرى. وقال في بيانه إن الغارات استهدفت مستودعات أسلحة ومقرات قيادة ومنشأة أخرى تابعة لحزب الله بالتزامن مع تعزيز عمليات قواته في مرتفعات شقيف. طالت الغارات النبطية وبنت جبيل والزهراني، حيث قتل 8 أشخاص إضافة إلى عدة بلدات أخرى. ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين بناء على طلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وجدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لنظيره اللبناني يوسف رجي تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة. أفاد مسؤولون أمريكيون لنيويورك تايمز بأن القوات الأمريكية ساعدت مؤخرا في تنسيق مرور سفن تجارية عبر مضيق هرمز. وقال أحد المسؤولين إن قوات القيادة المركزية الأمريكية أرشدت حوالي 70 سفينة تجارية عبر المضيق متجهة إلى خارج الخليج العربي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن معظم السفن أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال لتجنب اكتشافها أثناء مرورها عبر المضيق. كشفت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر أن إيران ستدخل تعديلات